0: CNN وجود تقدم بالمحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي عقدت الخميس، مضيفا أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. في مستجدات الوضع في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء والعفو الشامل عن كل من يترك القتال مع الحوثيين. ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على سلسلة جبال نمان وأنها استهدفت تجمعات للحوثيين في محافظة الضالع وفي كهبوب وفي ذباب وتعز. في المقابل، قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها تصدت لتحركات عسكرية قرب جبل نمان وما جاوره في مديرية الوازعية بتعز وأسقطت 3 مسيرات. وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في الرياض واستعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة. وأضافت وزارة الدفاع السعودية أن رؤساء هيئات الأركان أكدوا عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال والتزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد العزم على الدفاع عن أمن السعودية. هذه الساعة نبدأها بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من واشنطن ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، نتوقف معك ابتداء عند ردود الفعل في الولايات المتحدة بعد التطورات الأخيرة والتصريحات المعلنة من الجانب الإيراني.
1: جعفر، ليست هناك ردود فعل أمريكية حول التصريحات أو المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سوى ما تحدث به مسؤول أمريكي لرويترز، ولم يجب حتى عن موقف الولايات المتحدة من الخطة أو من مهلة 7 أيام أو من فتح المضيق بين 7 أيام إذا لبت الولايات المتحدة شروطا إيرانية. تحدث فقط من أن المحادثات التي تجرى عبر وسطاء بين الجانبين كانت إيجابية ومثمرة، وأنها تطرقت لكل الملفات بما في ذلك الملف النووي. القيادة المركزية أيضا تحدثت، أو مسؤول في القيادة المركزية تحدث أنه خلال الساعات 48 الماضية تمكنت الولايات المتحدة من تأمين عبور ما يقرب من 40 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز، أي عبر المسارين الذي دشنتهما الولايات المتحدة، المسار الذي يمر عبر المياه الإقليمية والمسار الذي الإقليمية لعمان عفوا، عبر المسار الذي يمر بالمياه الدولية. الولايات المتحدة الآن جعفر، وبعد أن أمضت أسابيع وهي تعول فقط على عملية المنبوذ الاقتصادي والضغوط المالية والاقتصادية والتجارية عبر الحصار البحري على إيران والتلويح بالخيار العسكري أحيانا واستخدامه أحيانا أخرى، بدأت الآن تختبر ما إذا كانت هذه العملية وهذه الضغوط قد أدت إلى لين في الموقف الإيراني عبر الدخول في هذه المحادثات عبر الوسطاء بين الجانبين وعلى هامش أروقة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد تحدث بذلك صراحة، أن ما يحدث في هذه المحادثات هو فقط لتبادل الرسائل وتبادل الأفكار مع الجانب الإيراني وليس مفاوضات مباشرة. وويتكوف حتى وصفها بأنها محادثات مثمرة، لكن لا يزال هناك على الجانب الإيراني أن يثبت بأنه جاد هذه المرة للوصول إلى اتفاق ويلتزم به، لأن المأخذ جعفر أمريكيا على الجانب الإيراني أنه كلما تم التوصل إلى اتفاق من بين ذلك مذكرة التفاهم، يقوم طرف ما في داخل إيران بمحاولة إفشال هذا الاتفاق وتقويضه ومن ثم مخالفته. والولايات المتحدة وأكثر من مسؤول أمريكي كان قد صرحوا من قبل منه أي نوع من المفاوضات سيتم في المستقبل بين الجانبين وأي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أولا أن تضمن الولايات المتحدة بأن هذا الاتفاق وهذه الصفقة يتم الموافقة عليها من المرشد الأعلى ومن جميع أطراف صناعة القرار في الداخل الإيراني.
0: هل هناك أي أصداء أيضا عن تناول لقاء الرئيسين الأمريكي والصيني المسألة الإيرانية في واشنطن؟ كيف ينظر إلى ما قيل، خاصة تصريحات الرئيس الصيني؟
1: جعفر، الرئيس الأمريكي وصف ما دار حول هذا الملف بينه وبين نظيره الصيني من أنه تطرق إلى الملف دون أن يعطي تفاصيل، لكن السفير الأمريكي لدى بيجين هو من تحدث من أن الرئيس الأمريكي بحث مبعث قلق لدى الولايات المتحدة

0: فيما يتعلق بالصين ودورها في هذه الحرب. الرئيس الأمريكي حسب السفير أخبر نظيره الصيني بأن الولايات المتحدة لن تعتبر أي دعم صيني لإيران، خصوصا فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية أو صور أقمار صناعية لمواقع القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أو حتى بعض الأسلحة أو الذخيرة، فأن هذا الأمر لن يكون مقبولا بالنسبة لواشنطن. والسفير الأمريكي لدى بيجين كان تحدث من أن لدى الولايات المتحدة شكوك أن الصين تقوم بتقديم هذا الدعم لإيران استخباراتيا وعبر صور الأقمار الصناعية وحتى عبر دعمها بمعدات وأسلحة وذخيرة، وأن هذا الأمر بحث في اللقاء بين الزعيمين، وأن الرئيس ترامب أخبر نظيره الصيني من أن هذا لن يكون مقبولا في المستقبل للولايات المتحدة الأمريكية.
1: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزي. وفيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة بقيادة الوسيط القطري، يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات. من جهته أعلن وزير الخارجية عباس عرقجي إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام حال توافر الظروف المناسبة من دون ضغط أو تهديد وفق تعبيره. مزيد من التفاصيل عن الموقف الإيراني مع مراسلة الجزيرة في طهران رانيا قاسمي.
2: فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض حدث التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة وتهيئة الظروف المناسبة للحوار بين البلدين بقيادة الوسيط القطري، يعيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد على العودة إلى مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها، مع التأكيد على أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات ولكنها لن تستسلم أمام الضغوط الخارجية. هذا ما تم تأكيد عليه أيضا من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي الذي قال أنه بالإمكان فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وذلك إذا توفرت الظروف المناسبة ودون أي ضغوط أو تهديدات، مشيرا إلى أن بلاده كان قد التزمت بالأمور المتعلقة بالعبور الآمن للسفن من المضيق وفقا لمذكرات التفاهم، ولكن الولايات المتحدة هي من انتهكتها. عسكريا هناك أيضا موقف للمتحدث باسم الحرس الثوري الذي أكد على أن بلاده لن تتوقف عما وصفه بمعاقبة الولايات المتحدة حتى تقوم بتنفيذ شروط إيران 7، مع التأكيد على أن القوات البحرية للحرس الثوري هي من تسيطر على مضيق هرمز، رافضا التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالمرور من المضيق وأنه مفتوح، مؤكدا على أن ناقلات النفط التي تمر هي فقط تلك الناقلات المتعلقة بالشركاء التجاريين لإيران، وأن العبور يتم بإذن من طهران.
1: وقد أحيت الاتصالات المكثفة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أحيت الآمال بإخراج المباحثات الأمريكية الإيرانية من حالة الجمود. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده قدمت مقترحا للولايات المتحدة لاستيفاء شروط محددة لاستئناف المفاوضات، وراج الحديث عن بحث مسار مرحلي لإنهاء الحرب. نتابع مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي.
3: منحت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لتحريك المباحثات الأمريكية الإيرانية المتعثرة منذ انهيار مذكرة التفاهم في يوليو الماضي. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إنه عقد اجتماعا مثمرا بوساطة قطرية مع مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وإن الاتصالات الدبلوماسية عبر الوسطاء مستمرة. وأضاف أن بلاده قدمت مقترحا إلى الولايات المتحدة لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. في سياق نفس الجهود الرامية لإنعاش المباحثات، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك تهيئة الظروف الملائمة للحوار والجهود المبذولة لخفض التصعيد. وأوضحت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس بزشكيان أكد خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني أهمية استمرار الدبلوماسية لخفض التوتر. في خضم هذا الحراك الدبلوماسي المكثف، نقلت رويترز عن مصادر أنه يجري حاليا بحث مسار مرحلي لإنهاء الحرب يتضمن إعادة طهران.

0: إيران فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن حصارها عن إيران. ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني كبير أن الطريقة الأكثر واقعية لإنهاء الجمود هي عبر ترتيب مرحلي تسمح بموجبه إيران بالملاحة عبر هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي مع احتمال حصول طهران على أصول مجمدة. وحسب مصادر إقليمية فإن إيران أبدت استعدادا للتراجع عن مطلب إدراج رسوم لعبور مضيق هرمز في الاتفاق الأساسي ووضع المسألة في ملحق منفصل، لكن هذه المصادر ترى أن إيران لا تبدو مستعدة للتخلي عن مطلب الحفاظ على سيطرتها الإدارية على المضيق، وبذلك تبقى السيطرة والسيادة على هذا الممر المائي الحيوي من النقاط الخلافية الكبرى في المفاوضات. فدول الخليج عبرت أكثر من مرة عن رفضها لأي سيطرة إيرانية على مضيق هرمز، وشددت على ضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم تحويل الممر المائي إلى أداة دائمة للضغط على دول المنطقة. يبقى الاتفاق المرحلي الذي يجري بحثه حلا مؤقتا قد يحقق مصلحة للطرفين، فرفع الحصار عن إيران سيخفف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي لا يخفى أثرها على المواطن الإيراني. في المقابل ستسمح حرية الملاحة في مضيق هرمز بتدفق أكبر للنفط والغاز، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، مع العلم أن هذه الأسعار لها تأثير على الناخب الأمريكي وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس على الأبواب. وهنا يطرح السؤال، هل يتحقق الاتفاق قبل هذه الانتخابات أم بعدها؟ نقلت CNN عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن مناقشات إيجابية وبناءة تجري مع إيران عبر الوسطاء، وإن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية وليست في عجلة من أمرها. وترك الرئيس ترامب الباب مفتوحا أمام الاحتمالين، وقال عدة مرات إن الاتفاق قد يتم قبل الانتخابات أو بعدها. في المقابل نقلت NBC عن الرئيس الإيراني قوله إن طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وفيما يبدو مسعى لتبديد المخاوف بشأن البرنامج النووي، قال بيزيشكيان إن الحكومة الإيرانية منفتحة على عمليات التفتيش لمنشآتها النووية. وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال إن طهران مستعدة للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار النووي. يبقى الآن انتظار ما ستسفر عنه هذه الجهود الدبلوماسية على هامش أعمال الجمعية العامة، ويبقى التخوف من ألا يتوصل الطرفان إلى نقطة التوازن التي تسمح لكل منهما بالتخلي عن أوراق ضغطه أو بعضها دون أن يحس أنه تنازل للطرف الآخر.
1: الآن معنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومعنا من طهران الدكتور عباس خامهيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور كينيف كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أبدأ معك دكتور كينيف في واشنطن، كيف ترى المقترح الإيراني الجديد ولماذا لم نسمع رد فعل أمريكي حتى الآن؟
2: شكرا لكم على استضافتي مجددا. بالنسبة لغياب الرد الأمريكي حتى هذه اللحظة فإنه قد يكون مؤشرا جيدا، لأنه يعني أن الجانب الأمريكي لم يرفض هذا المقترح، يعني أن المقترح لم يولد ميتا إذا جاز القول، وأن الإدارة الأمريكية تنظر في المقترح. كما تعلمون فإن الرئيس ترامب كان منهمكا في اليومين الماضيين بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وطبعا هو اليوم سوف يعود إلى نشاطه، ولا شك أن الموافقة على هذا المقترح أو رفضه سوف تتطلب مداولات مع الرئيس. سيحصل اجتماع بشأن هذا المقترح في حال بلغ المقترح مستوى الرئيس ترامب، وهذا ما سيحصل برأيي. لكن على حد علمي فإن النقاط المذكورة في هذا المقترح مشابهة إلى حد بعيد بمذكرة التفاهم التي أبرمت في شهر يونيو، وكما قلت لكم قبل بضعة أيام، فإن الولايات المتحدة استوفت الكثير من الشروط مثل رفع الحصار ورفع القيود على مبيعات النفط الإيراني، وبدأت أيضا بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وبالتالي فلا أعتقد أن هذا المقترح يختلف كثيرا عن النقاط التي يتناقش الجانبان بشأنها قبل بضعة أيام قبل منذ بعض الوقت. وبالنسبة لموضوع إعادة فتح مضيق هرمز دون أي قيود، فإن ذلك قد يشكل قاعدة صلبة للمضي قدما.
1: دكتور عباس، في طهران هل قدمت إيران من خلال هذا المقترح كل ما يمكن تقديمه من تنازلات؟
3: تحية لكم جميعا وللمشاهدين، مساء الخير. بالتأكيد الإيرانيون لا يستطيعون أن يتجاوزوا الثوابت التي يؤمنون بها، هذا ما قدمتها طهران. وخاصة المشكلة أتصور هي ليس كما يقول ضيفك من الولايات المتحدة الأمريكية، المشكلة هي التراتيبية في تنفيذ هذه المقترحات. المقترح الإيراني والذي يؤكد عليه الطرف الإيراني المفاوض هو أن المضيق يفتح بعد أن تلتزم أمريكا وتنفذ بعض البنود تخص النية. هذه النقطة. النقطة الثانية ربما تكون نقطة خلاف، إيران ترفض أن يكون المسار الجنوبي هو المسار الأساسي الذي بموجبه تعبر السفن، وإنما يعني إيران تتفق وتريد الاعتراف بالاتفاقية المؤقتة التي يعني أبرمت ولم توقع بسبب ضغط أمريكي بين طهران ومسقط. هذه نقطة مهمة. والنقطة الثالثة بما يتعلق بالمضيق، ربما هناك يكون تنازل أو مرونة عن الرسوم، لكن بالتأكيد لم تكن هناك يعني لا تغض النظر إيران عن السيادة المشتركة مع الدولة المشاطئة والترتيبات الإدارية بما يتعلق بمرور السفن في المضيق. وكل هذه الأمور ترسمها الاتفاقية المزمع توقيعها بين مسقط وبين طهران. هذه نقاط أتصور بأنها أساسية، يعني أؤكد بأن التراتيبية هي ربما تلعب دورا كبيرا في تنفيذ أو عدم تنفيذ هذه المقترحات الإيرانية والوصول إلى نوع من التوافق.
1: نعم.
3: هذا ما ننتظره الآن من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب. دعني دكتور عباس أتوقف عند هذه النقطة مع ضيفنا الدكتور حسن البراري. يشير ضيفنا من طهران إلى أن المشكلة هي التراتبية في التنفيذ، هل سيدخلنا هذا مرة أخرى في دوامة من يتنازل أولا؟
4: جعفر، هذه مشكلة أساسية نظرا لفجوة الثقة البنيوية في العلاقات الأمريكية الإيرانية، فبالتالي مسألة من يقدم التنازل أول هي مسألة سياسية داخلية، بمعنى إذا قدمت إيران التنازل الأول ترامب سيقدم ذلك بأنه على اعتبار أنه نصر له فيه، والعكس صحيح. فبالتالي الحديث على هذا المقترح الإيراني أنه take it or leave it، بمعنى أنه يا أما تقبل فيه كما هو أو لا، هذا ليس تفاوض. هي أنا في ظني أن هذا الموقف الإيراني هو موقف افتتاحي، بمعنى يمكن لإيران أيضا أن تعيد النظر في بعض هذا البنود. وهنا الحديث ربما ليس عن جوهر البنود وإنما عن التزامن، بمعنى من ينفذ ومتى. هذه مسألة هي كما قلت لك بسبب غياب الثقة، وهي الثقة بنيوية بمعنى ليست مرتبطة بترامب شخصيا، هي مرتبطة بالعلاقة الإيرانية الأمريكية من 79 وربما قبل ذلك أيضا بقليل إلى اليوم. لذلك مسألة السيكونسينج عندهم بمعنى من يبدأ أولا في غاية الأهمية، لكن هذا لا يعني بأن الوسطاء لا يستطيعوا أن يتدخلوا. المقترح الإيراني أنا في ظني أنه جيد، هو يطالب ببعض الاشتراطات، هذا لا يعني بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلتزم بهذه الاشتراطات، هي مواقف افتتاحية. وبالتالي الولايات المتحدة، وأنا أتفق مع كنت بأنها لم ترد لغاية الآن على اعتبار أن هذا هو جزء من التفاوض طبعا، لكن على الأقل الولايات المتحدة لا تقول لا لهذا المقترح، لكن لابد من دراسة هذا المقترح، تقديم ربما اقتراحات للتعديل. لأنه أيضا ما تفضل فيه السيد عباس عراقجي هو فضفاض بمعنى، وهذا يذكرنا بموضوع الام او يو اللي هي مذكرة التفاهم التي جاءت بنصوص مكنت الطرفين من تقديم تفسيرات متناقضة وبالتالي أخفقت. ربما الولايات المتحدة الأمريكية

0: تريد أن في هذا الاتفاق المرحلة التدرجي إنشأت، لا تريد أن يكون هناك إخفاق، والشرط المسبق لعدم الإخفاق هو الاتفاق على الصيغة. لغاية الآن الصيغة أنا بالنسبة لي كمراقب غير واضحة تماما. يعني ماذا يعني فتح مضيق هرمز؟ أنا أعطيك مثال، هل فتح مضيق هرمز ضمن المسارات التي تحدد إيران؟ هل فتح مضيق هرمز يستلزم أيضا أن يكون هناك دفع رسوم سواء إجبارية أو تطوعية؟ هل فتح مضيق هرمز يعني تطبيق أي اتفاق تم التوصل إليه بين عمان، سلطنة عمان وإيران؟ هذا كله لا يظهر، والشيطان في التفاصيل. بمعنى عندنا
1: هي كانت في إشارة، كانت في إشارة إلى أن إيران يمكن أن تتنازل عن مسألة الرسوم.
0: وماذا بالنسبة للمسارات؟ وماذا يعني الفكرة الأساسية أنه أنا هذا مثال، لكن أيضا حتى في معنى رفع الحظر على الأموال المجمدة، كيف؟ أي أموال؟ ما هي الآلية؟ يعني ثم ما هي آلية التحقق من التزام كل طرف من الأطراف بما يريد أن يلتزم به؟
1: بالنسبة للمسارات، أعذرني دكتور، لو وضعت إيران في مقترحها المسار العماني الإيراني كمرحلة أولى، هل سترى هذا معقولا بالنسبة لواشنطن؟
0: لا أعرف، لا أستطيع أن أجيب أنا نيابة عن واشنطن، لكن ما نعرفه بأنه الاتفاق العماني الإيراني لم يتم، لم يعلن، لم توافق عليه الدول الخليجية لأنها رفضت أن تذهب وتلتقي مع دولة إيران في عمان، وكان لها موقف، وكان هذا واضح تماما بأنه هذه الدول لا تتوافق مع ما تريد إيران من هذا الاتفاق، الذي فسر عن بعض النخب في هذه المنطقة بأن إيران تريد الهيمنة، وأنها تريد أن تفرض رؤيتها على عمان، وثم تريد قبول هذه الدول وتقدم ذلك as a fait accompli، بمعنى أنه أمر واقع، وكأنه إيران لديها أيضا دعم قانوني لموقفها في التفاوض مع الولايات المتحدة. المسألة معقدة، لذلك أنا أقول، وربما السيد عباس محق فيما ذهب إليه، أنه الشيطان يكمن في التفاصيل، بمعنى أن هذه المقترحات هي مقترحات جيدة كعناوين، لكن تفصيلها يحتاج إلى التفاوض. التفاوض هل ينجح الطرفان في إيجاد النقطة التي يلتقي فيها، أم أن مثلا ترامب سيفسر بأن كل الهجوم الدبلوماسي الإيراني هو نتيجة ضعف، وإذا توصل إلى هذه النتيجة هل من مصلحته أن يقول نعم، أن يلتقط اللحظة، أو يمارس نوع من المماطلة للحصول على تنازلات أكثر؟ هذا كله يجب علينا أن ننتظر لنرى.
1: دعني هنا أسأل دكتور كينيث، هذه الإشكالية المتعلقة بمن ينفذ أولا، كيف يمكن الخروج منها؟ هل يمكن أن نتوصل إلى صيغة تنفيذ متزامن؟
2: شكرا لك على هذا السؤال. على حد علمي وبعد المحادثات التي أجريتها مع بعض المراقبين، فإن الأمر لا يتعلق بالضرورة بتسلسل الخطوات. لا أعتقد أن الرئيس ترامب يهتم بشكل كبير بالطرف الذي يتخذ الخطوة الأولى. أعتقد أن الأولوية القصوى بالنسبة للرئيس ترامب تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. هذا الهدف الأساسي، هذا خط أحمر غير قابل للتفاوض بالنسبة للرئيس ترامب. يمكن أن يوافق الرئيس ترامب على رفع الحصار، يمكن أن يوافق على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وحتى على رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ورفع الحصار البحري، لكن الموضوع غير القابل للتفاوض هو إعادة فتح المضيق بشكل كامل. إذن الآليات المتعلقة بالاتفاق مع عمان والرسوم وما إلى ذلك، الولايات المتحدة تريد أن يعود المضيق إلى ما كان عليه قبل بداية الحرب. الرئيس ترامب لا يشعر أنه في موقف يحتم عليه تقديم التنازلات اليوم. الولايات المتحدة ساعدت على إخراج 40 مليون برميل من النفط عبر المضيق في اليومين الأخيرين، وهي الكمية التي كانت تعبر المضيق قبل بداية الحرب، وبالتالي فإن الرئيس ترامب لا يشعر أنه تحت الضغط لتقديم أي تنازلات اليوم، وبالتالي الأولوية بالنسبة إليه تتمثل في إعادة فتح المضيق بشكل كامل. طبعا هو لديه مجال للمرونة بالنسبة للنقاط الأخرى، لكن ليس هذه النقطة.
1: طيب دكتور عباس، هل يمكن لإيران أن تفتح المضيق بشكل كامل إذا كان هذا هو الشرط الأمريكي للمضي قدما نحو التوصل إلى صفقة؟
3: نعم، أنا أتفق مع ضيفك دكتور حسن. عدم الثقة هو الذي يمنع يعني التزام بهذه التراتبية. الأمريكيون دائما كانوا ينقضون عهودهم بما يتعلق بالمفاوضات مع طهران، هذه نقطة مهمة للغاية. النقطة الثانية، أمريكا تربط كل هذه الملفات بالموضوع النووي والاتفاقية ومذكرة التفاهم وكل المفاوضات التي تمت في الفترة الأخيرة، أي أقصد بعد وقف إطلاق النار، كلها كانت تؤكد بأن مرحلة الخوض في الخوض في المشروع النووي والملف النووي يأتي بالآخر عندما تتحقق كل هذه البنود. النقطة الأخرى، أتصور يعني الدكتور حسن لم يكن دقيقا في هذا الأمر، عندما سافر وزار الدكتور محمد باقر قالفاه الدوحة كانت هناك اتفاقية كاملة وحتى بالتفاصيل بما يتعلق بالأموال المجمدة، وقبلت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدفع جزء منه، وحتى كانت هناك موافقة ضمنية من المشتريات الزراعية الأمريكية. هذه نقطة قد اتفقنا عليها وانتهت الأمور، ولكن مرة أخرى نوقفت هذه الاتفاقيات. أيضا بما يتعلق بالاجتماع العماني العربي أو الخليجي والإيراني، نعم الأمور كانت في مسارها الصحيح. الدول العربية في المنطقة وافقت على اتفاقية عمان مسقط، عمان طهران، أو الاتفاقية العمانية الإيرانية، وكانت على وشك التوقيع، لكن ربما أحداث اليمن هي التي أثرت أو أجلت، كما جاء على لسان وزير الخارجية العماني، أجلت هذا الاجتماع. ويبدو أن هناك اليمن ربما تكون ذريعة، وإنما كانت ضغوط أمريكية إضافية، وهذه الضغوط الأمريكية هي التي أثرت على بعض هذه الدول. لا ننسى بأن الرئيس ترامب هو أعلن مرتين وهدد مرتين بأنه لو تمت هذه الاتفاقية ووقعت ستفجر عمان، وهذا التهديد كان تهديدا عالميا، ولكن يبدو أنه كان هناك في الخفاء أيضا تهديد لبعض هذه الدول التي لها دور كبير ربما في مسار اتخاذ السياسات العربية في المنطقة. لذلك أنا أتصور طالما الأمور تتجه في هذا الإطار، لم نكن متفائلين بالرد الإيجابي الأمريكي. الحقيقة لم يكن هناك تفاؤل، إلا ما يعني الضغط الانتخابي أو أسعار النفط التي ربما تؤدي إلى اتخاذ موقف مصيري من قبل الرئيس ترامب.
1: دكتور حسن، الرئيس الإيراني بيزشكيان قال في أحد حواراته إن انهيار الاتفاق السابق كان بسبب عدم وجود آلية تنسيق وسوء فهم، وهذا ما أشرت إليه. الآن نتساءل، ما هي الضمانات المشتركة التي يجب أن تتوفر لكي لا ينهار اتفاق جديد؟ ولكن قبل أن تجيبني على السؤال، أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يرد أسفل الشاشة، حيث نقلا عن وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، الرئيس الأمريكي ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. وهنا سأسحب سؤالي هذا لأطلب منك التعليق على هذا الخبر. أتم الخبر العاجل، ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية. ما الذي تقرأه في هذا؟
0: ربما أنا هذه الليلة على أكثر من نشرة تحدثت عن نفس الموضوع، أن الرئيس الأمريكي إذا فسر بأن هذا الهجوم الدبلوماسي الإيراني يأتي نتيجة ضعف، هو ربما سيتلكأ في ذلك. هو رفض الآن، رفض لأنه يعتقد أنه ربما بهذا الموقف يمكن له الحصول على المزيد من التنازلات، وهذا جوهر رجل حول السياسة الخارجية الأمريكية إلى سياسة صفقاتية، بمعنى أنه كلما شعر بأن الطرف الآخر يقدم التنازل يطلب المزيد. لذلك ربما كان الجانب الإيراني كان محقا في البدايات عندما كان يقول بأنه لا يمكن أن نقوم بعمل أي صفقة، ليس لأن الرئيس الأمريكي أيضا لا يمكن الوثوق به وينكث بعهوده، لكنه لا يوجد له موقف ثابت، هو رجل يراوغ، بمعنى يماطل، يطلب الشيء ويطلب مرة ثانية يطلب أشياء أكبر. لذلك أنا لم أكن مرتاحا من فكرة أنه لم يأتي الرد، جاء الرد بهذه الطريقة. أنا في ظني أنه الرئيس ترامب شعر بأنه مرتاح سياسيا، وأنه تجاوز فكرة الانتخابات النصفية، أو ربما تجاوز فكرة أنه يمكن أن يقلل الأثر والدمج في الانتخابات النصفية، أي أن حزبه الحزب الجمهوري سيخسر الانتخابات النصفية، انتخابات مجلس النواب، ولن يكون المجلس مجلسا جمهوريا. فبالتالي هو ربما يتجاوز وسيركز على فكرة الإرث الرئاسي، وهذا يتطلب دينامية مختلفة، يتطلب أن لا يعمل تحت سقف أجندات زمنية، بمعنى الانتخابات النصفية، بمعنى أنه يريد أن يقلل من أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة الأمريكية ليؤثر على سلوك الناخب الأمريكي. أنا في ظني أنه تجاوز ذلك بلا رجع، بعدين اكتشف أنه مهما يقوم به الآن أن حزبه لن يفوز في هذه الانتخابات. لذلك هو يريد أن يدير لعبة من نوع مختلف مع الجانب الإيراني، لعبة قائمة على فكرة أنني أستطيع أن أدفع الجانب الإيراني الذي جاء يئن وفقا لفهمه من العقوبات الاقتصادية، وخاصة بعد فرض حظر الطيران. فبالتالي بما أنه قدم هذا التنازل، سيكون هذا مقدمة لتنازلات أكثر تتناسب مع ما يريده الرئيس.
1: نعم. طيب دعني الآن أخذ رأي دكتور كينيث في واشنطن، أشرنا إلى هذا الخبر العاجل قبل قليل عن رفض ترامب المقترح الإيراني، كيف تقرأ القرار الأمريكي؟
2: أعتقد أن هذا الخبر يعكس ما قلته قبل بضع دقائق. الرئيس ترامب يشعر بأنه في موقف قوة، لأن الولايات المتحدة تساعد على إخراج كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، نتحدث عن كميات مشابهة لكميات ما قبل الحرب، قرابة 20 مليون برميل يوميا. وطبعا هذا إذا كان التقرير دقيقا، فإن رفضه لهذا المقترح قد يعكس شعور الرئيس ترامب بأنه يريد المزيد من التنازلات من الجانب الإيراني. قد يرتبط هذا بإصرار إيران المتواصل على فرض ترتيبات معينة في مضيق هرمز بالتنسيق مع عمان ودول أخرى في الخليج، قد يكون هذا مرتبطا بالتسلسل. ربما هو ربما يريد الانتظار لكي يوافق الجانب الإيراني على تطبيق الاتفاق بشكل متزامن، بمعنى آخر يتم فتح المضيق بشكل متزامن مع رفع الحصار، بدل أن يبادر الجانب الأمريكي إلى رفع الحصار. إذن ربما الرئيس ترامب قلق بشأن ترتيب الخطوات أو تسلسل الخطوات، ويريد من الجانب الإيراني أن يقدم تنازلا على هذا المستوى، أو يريد أن يحرص على إعادة فتح المضيق بشكل كامل دون أي قيود أو شروط. إذن سيكون علينا أن نرى ما الذي يفكر فيه الرئيس ترامب فيما ترد التقارير لكي توضح بشكل أكبر تقرير وول ستريت جورنال الذي تفضلتم بذكره.
1: دكتور عباس في طهران، هل نسف ترامب المقترح الإيراني أم ما زالت هناك مساحة لتعديله؟
3: أنا أتصور هذا الدور يأتي للوسطاء، كيف سيتصرفون في هذه العجالة، وهم كانوا متفائلون جداً، وهذا التفاؤل سمعناه قبل ساعات على من خلال الوزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري. لكن كما قلت أنا قبل قليل بأننا لسنا متفائلين للموقف الأمريكي، وأنا أكدت بأن ستكون الردود ربما غير ما يتفائل به الكثيرون. لذلك هذا راجع بكيف ستتصرف الوسطاء خلال الساعات القادمة من صباح هذا اليوم، وربما هناك لن يغلق الباب حسب قراءتي بصورة كاملة الرئيس ترامب، وإنما ترك بعض هذه النوافذ مفتوحة، وربما الأمور تسير في اتجاه الدخول من بعض هذه النوافذ للوصول إلى حل مرضي للطرفين.
1: دكتور حسن، ما الذي بيوسع الوسطاء فعله الآن؟
0: الكثير. يعني هذا الرفض الأمريكي لا يمكن أن يؤخذ بمعنى أنه الرد النهائي. الرئيس ترامب هذا المقترح بهذا الشكل رفضه. هذا لا يعني بأنه هذا المقترح غير قابل للتعديل. وأنا سبق وقلت بأنه هذا الموقف الافتتاح الإيراني، بمعنى يعني ليس على طريقة أما تأخذه أو تتركه، يعني take it or leave it. لذلك هنا دور الوسطاء، أنا أعتقد بهذه اللحظة يمكن أن يدخل الوسطاء، الحديث مع الجانب الإيراني، الحديث مع الجانب الأمريكي، والتوصل إلى ربما بعض التعديلات. ربما أيضا ترامب يوضح لهم، أو المسؤول الأمريكي يوضح لهم لماذا رفض هذا الاتفاق. هو قال رفضوا فقط، لكن لماذا؟ يعني ما الخطأ في هذا الاتفاق؟ ألا تريد أن يفتح مضيق هرمز؟ ألا تريد أن ترفع الحصار البحري؟ هذه أسئلة توجه للإدارة الأمريكية، عليها أن تجيب الإدارة الأمريكية. ما هو التعديل الذي تريده؟ إذا كانت تفترض بأن إيران سترفع الراية البيضاء وتستسلم، لا، إيران ربما تذهب إلى خيارات أخرى لديها. لديها القوة العسكرية، ما زال القدرات العسكرية، هناك تهديد إيراني مبطن بأن الحصار سيتم فتحه أو سيتم محاولة فتحه بالقوة العسكرية، وبالتالي إعادة الحرب مرة ثانية، وهم يعرفون بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد العودة إلى الحرب. بالتالي إيران ليست بدون أوراق، وإن ذهبت ربما بموقع أقل قوة مما كان قبل أسابيع، لكن هذا لا يعني بأن إيران دولة معدمة. لم تهزم عسكريا، إيران لم تهزم عسكريا، فبالتالي نتيجة الحرب هي نتيجة مقايضات. الرفض أنا في ظني أنه ليس نهائيا، لكنه ربما لطلب تعديلات أو لتوضيح بعض الأمور.
1: نعم. طيب، دعنا الآن نذهب إلى واشنطن. يعود إلينا مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، نتوقف معك عند هذا الرد الأمريكي الذي أعلن نقلا عن ترامب في صحيفة وول ستريت جورنال بشأن رفض المقترح الإيراني. ماذا في تفاصيله أيضا؟
4: نعم جعفر، هو نقلا عن مسؤولين أمريكيين تحدثوا عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه رفض هذا المقترح بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، يفتح بعدها مضيق هرمز، وأن الرئيس الأمريكي أخبر مساعديه بأنه لن يرفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية حتى يتم التوصل إلى اتفاق كامل، وليس قبل البدء بمفاوضات. الرئيس الأمريكي حتى أخبر مساعديه أن الاحتمال الأكبر هو العودة مرة أخرى لاستخدام الخيار العسكري بعد انتخابات التجديد النصفي، وأن ومسؤول أيضا وصف مزاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتبدل بين التعويل على المحادثات والمسار الدبلوماسي أحيانا، والتعويل على الضغوط الاقتصادية والحصار البحري والمالي أحيانا أخرى، وقد يميل أكثر فأكثر إلى العودة إلى الخيار العسكري، خصوصا إذا متأثرا بنتائج انتخابات التجديد النصفي واستمرار حالة الجمود الحالية بين لا حرب ولا سلم. الرئيس الأمريكي أيضا لا يرى أن هناك إمكانية حتى اللحظة، حسب مسؤول أمريكي تحدث للصحيفة، من أن تقوم إيران بالالتزام والتنازل وتقديم التنازلات وتلبية مطالبه فيما يتعلق بإنهاء هذه الحرب، وأن ربما تحتاج الأزمة إلى مزيد من العمل العسكري لإقناع إيران بالتزامن مع الحصار البحري ومع حتى التضييق المالي والاقتصادي. جعفر،
1: شكرا لك أحمد هزيم حتى هذه اللحظة، مراسلنا من واشنطن. الآن أعود إلى الدكتور كينيث كاتزمان. تهديد ترامب بالخيار العسكري بعد الانتخابات النصفية، هل هو حديث واقعي أم مجرد ضغوط لدفع إيران نحو مزيد من التنازلات؟
2: شكرا لك على هذا السؤال. في الواقع يبدو أن المراسل يؤكد ما تحدثت عنه قبل قليل حين تحدثت عن التسلسل. الرئيس ترامب لا يريد أن يرفع الحصار البحري قبل أن تعيد إيران فتح المضيق بشكل كامل، وأعتقد أن هذه قاعدة منطقية للرئيس ترامب لكي يرفض المقترح الإيراني، وأنا أتفق بشكل كامل مع الضيف الذي قال إن النافذة ما تزال مفتوحة، ما زال هناك مجال للمناورة، قد نتوصل ربما إلى اتفاق هذا الأسبوع أو بحلول نهاية الأسبوع، لا أعرف، لم ينتهي الأمر. ولكن أعتقد أن هذا الموقف الأخير يتماشى مع ذهنية الرئيس ترامب بالنسبة للتصعيد العسكري، فإن الرئيس ترامب لا يريد العودة إلى التصعيد العسكري لكنه مستعد لهذا الأمر. خلال الأشهر القليلة الماضية ذكر عدد من الخبراء أن الرئيس ترامب لن يعود لضرب إيران.

0: هل تعتقد بأن إيران مستعدة لتقديم تنازلات جديدة؟
1: أتصور لا، يعني لن تكون هناك تنازلات أو أوراق تنازلية تستطيع أن تقدمها، ولكن وفي نفس الوقت لا أتصور بأن في النهاية الساحة الإيرانية الداخلية تسمح لتنازل إضافي لما كانت تقوم به طهران، وأتصور هذا يوضع في الحسبان. يعني هذه الأصوات التي تعلو وما زلنا نسمعها في شوارع طهران وساحاتها والمدن الإيرانية هي تراقب بشكل كبير تصرف المفاوض الإيراني وصاحب القرار الإيراني، سواء على الصعيد الميداني أو على الصعيد السياسي. لا أتصور هناك أصلا مجال للتنازل. المشكلة ليست مشكلة تنازلات، المشكلة عدم الثقة وعدم تنفيذ ما اتفق عليه مع واشنطن. يعني تكون هناك خيار، يجب أن يكون خيار آخر، يعني لتنفذ أمريكا بندا واحدا من هذه البنود حتى يفسح المجال للطرف الإيراني ليقوم بخطوة مماثلة ويستمر هذا المسار. المشكلة التعنت الأمريكي، المماطلة الأمريكية، وأتصور أكبر من ذلك الحقد الأمريكي تجاه إيران هو الذي يمنع تنفيذ أي بند من هذه البنود وهذه المقترحات، وهذا لن يؤدي إلى نتيجة ترضي الطرفين في هذه الأزمة.
0: دكتور عباس، هناك أيضا هذا الخبر الذي نقرأه الآن عن وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران والوسطاء بأن ترامب لا ينوي رفع الحظر البحري. هل تعتقد بأن هذا سيدفع طهران نحو مزيد من التصلب وسيجعل التوصل إلى صفقة أمرا أصعب؟
1: أنا أتصور سيؤدي إلى تصعيد مماثل. هذا التصعيد المماثل بالتأكيد هو لكسر الحصار. كسر الحصار عندما تغلق أبواب الدبلوماسية وعندما تغلق أبواب السياسة والتفاوض، فأتصور ستكون هناك طرق أخرى مضطرة إيران اتباعها لكسر هذا الحصار. وما كنا نسمعه خلال الأيام الماضية بأن الإيرانيين وصلوا إلى أسلحة متطورة وقرارهم وإصرارهم على استخدام هذه الأسلحة وإظهار نوع من المفاجآت في التصدي وفي والهجوم على أو الهجمات المحتملة على إيران، كل هذا يؤدي بأن يعني الخطوة الإيرانية أمام هذا التعنت الأمريكي السياسي ستكون ميدانية وعسكرية، وهذا يعني ستؤثر بشكل كبير على دول المنطقة وعلى الإقليم، وهذا لم نتمناه، ولكن الإيرانيون مضطرون لاتخاذ هذه الخطوة العسكرية لفك الحصار الذي أصبح مؤثرا على كاهل المواطن الإيراني.
0: دكتور حسن، وول ستريت جورنال عن مسؤولين كما ورد قبل قليل، مواقف ترامب قد تتغير مع استمرار الحرب وقد تتأثر بنتائج انتخابات التجديد النصفي. كل هذا يضع أي متتبع أمام حالة ضبابية الآن أصبح يكاد يكون مستحيلا التنبؤ بما سيأتي لاحقا.
2: يعني هذا أسلوب الرئيس. الرئيس يعمل على مستويين. المستوى الأول أنه يريد أن يبقي خياراته مفتوحة، يعني عندما يأتي بتصريح ثم تصريح مناقض له، هذا لا يعني بأنه لا يعرف ما يريد. هو يريد أن يبقي هامش المناورة، هو ربما يعني يستلهم نظرية المادمان ثيري اللي هي الرجل المجنون الذي كان رئيس كيسنجر يتبعها، وبالتالي يضع الجميع في حالة ترقب سواء حلفاء أو خصوم ويعطي نفسه هامش المناورة. فبالتالي أنا من متابعتي لترامب ليس من اليوم، حتى من انتخابات 2016 التي نجح بها، الرجل لا يمكن أن يتحدث بتصريح ويستمر فيه. يعني لا يمكن أن، يعني عندما أوباما كان يأتي بستيتمنت بمعنى تصريح معين كنا نعرف أن هذا توجه رئاسي. ترامب لا، عندما يأتي بتصريح ثم يغيره ثاني يوم ودون أن يرف له جفن، فبالتالي ما يقوله لا يمكن، أنا لا أقول لا يمكن أخذه على ما أخذ الجد، لكن

0: هو يقع في سياق فهمه لمنطق المفاوضات، يعني هو يستخدم ذلك كأحد أدوات المفاوضات من أجل أحيانا وضع الضغط ثم محاولة الحصول على تنازلات. هو أسلوب يعني لا يريح المحللين ولا المراقبين ولا المذيعين مثل حضرتك عندما يتابعون مثل هذه التصريحات.
1: دكتور كينيف، هل تعتقد بأنه يوجد داخل الإدارة الأمريكية نقاش بشأن الخيارات، أم أن ما يعلنه ترامب يعتبر موقفا موحدا؟
2: لا شك أن الرئيس ترامب هو صاحب القرار الأخير، لكن هناك دائما نقاشات تدور حول الخيارات، وهناك نقاشات حيوية إذا جاز القول تدور حول الخيارات. هناك عدد من مسؤولي الإدارة الذين يريدون أن يصعدوا عسكريا ضد إيران، بينما هناك مسؤولون آخرون مستعدون لتقديم تنازلات للجانب الإيراني. ولكن برأيي فإن الإدارة الأمريكية على ثقة بأنه حتى في حال قرر المتشددون داخل إيران أن يكسروا الحصار فإنهم لن يحققوا نجاحا كبيرا على هذا الصعيد، بل على العكس هذه الخطوة ستعود بألم كبير على الجانب الإيراني إذا حاول أن يكسر الحصار. البحرية اليابانية في الواقع حاولت أن تقاتل البحرية الأمريكية قبل 80 عاما، ولم تسر الأمور على خير ما يرام بالنسبة لها، واليابانيون كانوا أقوى بكثير من الإيرانيين، وبالتالي لابد من توخي الحذر فيما يتعلق بأي جهود رامية لإنهاء الحصار. هذه الجهود قد تؤدي إلى مقتل عدد كبير من الإيرانيين، ولا شك أن الجانب الإيراني لا يريد ذلك. الإدارة الأمريكية واثقة من استراتيجيتها، وفي نهاية المطاف أعتقد أن الموضوع سيحل، لأن التباعد بين الجانبين ليس كثيرا، لا سيما فيما يتعلق بالنقاط الأساسية من مذكرة التفاهم والنقاط الأساسية التي تتم مناقشتها. التباعد بين الجانبين ليس كبيرا، لكن الأمر يتعلق بالتسلسل، من سيخطو الخطوة الأولى، من سيبادر إلى تقديم تنازلات أو ترجمة تنازلات على الأرض. يبدو أن هذه هي العراقيل الأكبر التي تعيق التوصل إلى اتفاق.
1: دكتور عباس، مسؤولون أمريكيون تحدثوا لول ستريت جورنال قالوا بأن الولايات المتحدة تعتقد أن الضغط الاقتصادي سيجبر طهران على توقيع اتفاق. بناء على هذا المشهد الذي نقرأه الآن، هل أصبحت إيران تحت الضغط الأقصى؟
3: خلال قراءتي بالواقع الإيراني والتاريخ الإيراني على مدى عقود ماضية وعلى مدى أكثر من ربما 200 سنة، لا أتصور الإيرانيون يخضعون لهذه الضغوط مهما كانت مكلفة. ما تصور اليوم الشارع الإيراني أصبح أكثر وعياً، هو يعي عندما يتحدث الرئيس الأمريكي على ضرورة استهداف البنى التحتية، عندما يتحدث عن ضرورة القضاء على الحضارة الإيرانية، وعندما يسمي المضيق مضيق هرمز التاريخي باسمه، هذا يعني يثير حساسية المواطن الإيراني والمجتمع الإيراني. أنا أتصور هذه الأمور هي التي توحد المجتمع الإيراني بشكل كبير، وهو يستطيع من خلال هذه التهديدات الوجودية يستطيع أن يساعد نوع من مقاومته أمام هذه الضغوط الاقتصادية. يقولها وزير الخزانة الأمريكية بصراحة، يقول نحن نضغط على الشعب الإيراني حتى يقف ضد نظامه، وهذا عندما يعرفه الشارع الإيراني نشاهد بأن ردود الفعل هو حضوره في الشارع وفي الساحات واستنكاره لهذه المواقف. ما ذنب المسافرين المرضى الطلاب الأجانب والطلاب الإيرانيين المتواجدين خارج إيران والجاليات الإيرانية أن تحرم من زيارة وطنها بهذا الفرض الجوي على المسافرين وعلى الطيران الإيراني؟ يعني هذه صحيح تضغط على النظام، ولكن هذا الضغط هو يستهدف المواطن الإيراني أكثر بكثير، وفي نفس الوقت لن يكون هناك أي مبرر للأمريكيين أن يرتكبوا هذه الجرائم التي تعتبر جرائم حرب. لذلك أتصور هذه تعطي

0: مردود سلبي كبير، وتؤدي إلى مقاومة إيرانية كبيرة أكثر من أي وقت مضى. يخطئ الأمريكيون، الحاسوب الأمريكي دائما كان مخطئا بقراءة الواقع الإيراني منذ عام 1952 أو 53 عندما أطاحوا برئيس الوزراء الوطني الدكتور محمد مصدق آنذاك، وما زال هذا الحاسوب مخطئا لقراءة الواقع الإيراني لحد الآن. والأمثال الكبيرة والنماذج مذهلة على مدى
1: نعم
0: هذه العقود، لذلك ربما مراجعة قراءة الواقع الإيراني هي ضرورة للأمريكيين ولمن يقف معهم.
1: دكتور حسن، رغم أن ضيفنا في واشنطن قال إن الطرفين ليسا متباعدين، لكن حديث ترامب عن الخيار العسكري وحديثه لمساعديه بأنه قد يستأنف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية، ألا يجعل هذا بأن الخيار العسكري ما زال واردا وبقوة، خاصة إذا تصلبت إيران في مواقفها؟
2: من دون شك الخيار العسكري دائما موجود على الطاولة، وتم توظيفه أكثر من مرة، حتى عندما كان يجادل البعض بأنه ترامب لن يعود إلى العمليات العسكرية عاد. ترامب يريد أن يقول الإيرانيين أنه بديل الوضع القائم ليس العقوبات فقط، وإنما أيضا عودة العمليات العسكرية، لأنه يدرك تماما بأن عودة العمليات العسكرية ستكون مكلفة بالنسبة لإيران، لأنه سيلحق به أذى كبير. لكن أيضا بنفس الوقت إيران لديها القدرات العسكرية، يعني ليست دولة من دون أوراق في التعامل مع التهديدات العسكرية، بالعكس هناك أيضا من المسؤولين الإيرانيين من يتحدث عن تغيير العقيدة العسكرية الاستراتيجية الإيرانية من استراتيجية دفاعية لاستراتيجية هجومية، بمعنى أن إيران يمكن أن تبدأ بمهاجمة السفن، وهناك إشارات عندما تم استهداف بعض السفن الأمريكية بأسلحة تقول إيران بأن أسلحة جديدة. إن ثبت هذا وإن كان هذا الكلام صحيحا، هذا يعني أن إيران بمخزون إيران الكثير، وهي تريد أن تقول ذلك لتردع الأمريكان حتى لا يعودوا مرة ثانية للعمليات العسكرية. لكن ترامب عندما يهدد بالعملية العسكرية هو نفس التهديد بالخنق الاقتصادي لدفع النظام في إيران إلى أن يختار ما بين الاستمرار في هذه المواجهة، وبالتالي ربما يبدأ تصدع داخلي في إيران، أو الذهاب إلى طاولة المفاوضات لكن ليس بالشروط الإيرانية. فبالتالي الحرب، المفاوضات، الحرب، الحصار الاقتصادي، حظر الطيران، كلها أدوات من أجل إنضاج اتفاق. اللحظة المواتية بالنسبة لإيران هو عندما تدرك إيران بأن الاستمرار في هذه المواجهة سيكون له تبعات في السياسة الداخلية. السيد عباس، دكتور عباس، تحدث عن الوحدة الإيرانية، لأن الطرف الإيراني يعي ذلك جيدا، فبالتالي رسالة مجتبى خامنئي قبل أكثر من شهر ونصف، الكلام أيضا المسؤولين الإيرانيين، محسن رضائي قبل أظن 10 أيام على قناة الجزيرة، يعلو من قيمة التماسك الداخلي، ويقول بأن العدو بين مزدوجين كما يصفون الولايات المتحدة الأمريكية، هي تريد أن تستخدم كل الأدوات لتأليب الشارع ضد النظام، وبالتالي ربما إحداث نوع من الفوضى. الجانب الإيراني على مستوى النقب هو يعي لهذه الاستراتيجية، لكن هل ما ستقوم في إيران مجدي، أو هل سؤال آخر، هل ما سيقوم في ترامب أيضا من تهديدات باستخدام السلاح هو مجدي، بمعنى هل هو سيدفع إيران إلى الذهاب إلى طاولة المفاوضات؟ هذا يعني علينا أن ننتظر لنرى نتيجة كل ذلك.
1: في المقابل تتوقع أنه يمكن انتزاع تنازلات جديدة من طهران لإنقاذ المسار الدبلوماسي الآن في نيويورك؟
2: أنا ما زلت مصر على أن هذا الموقف الإيراني، الشروط الإيرانية هي شروط افتتاحية، بمعنى لا يمكن لإيران التي تريد أن توقع اتفاق وهي معنية وهي من بادر بهذا الهجوم الدبلوماسي أن تضع الشروط التي ذكرت على الطاولة وتقول للأمريكان take it or leave it، إما أنكم تقبلوا بهذا الموضوع وهذا إم لا، أو لا تقبلوا. هي وضعت من أجل التفاوض على جزء منها، لكن جوهر المطالب الإيرانية رفع الحصار والعقوبات، هذا شيء مهم جدا. الديدي اللي هو المنبوذ الاقتصادي أيضا، لأن هذا خانق بالنسبة لإيران، وأيضا ربما يدفع إيران لمغامرة عسكرية، يعني حتى لو إيران لم تنجح في ثني إدارة الرئيس ترامب عن هذا الموضوع، ربما أيضا يدفعها الضنك الداخلي إلى مغامرة عسكرية لا يعرف أحد كيف ستعود على كل المنطقة وعلى الإيرانيين.
1: شكرا جزيلا دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. كما أشكر من طهران الدكتور عباس خامهيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومن واشنطن الدكتور كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. شكرا جميعا لكم ضيوفي على كل هذه التفاصيل. إذن هذه التغطية مستمرة مع هذه التطورات التي سمعناها حتى الآن وتابعناها خلال الساعات المقبلة، سنتوقف عندها بمزيد من التفاصيل. إلى اللقاء على رأس الساعة بإذن الله.
3: من نيويورك حيث سيخاطب المجتمع الدولي قادة ومسؤولين شعوب العالم، نستطلع فيما سيقال ونقرأ في دلالاته
4: ونرصد كيف يفكر صانع القرار في أزمات وحروب وقضايا تهيمن بتداعياتها على أجندات العمل الدولي.
5: وسنقرأ في مواقف الرئيس الأمريكي بشأن إيران وغزة والحلفاء، ونرى كيف تتفاعل دول العالم مع سياسته.
4: ومن على منبر الجمعية العامة وفي كواليسها سنتساءل عن موقع القضية الفلسطينية ومآلاتها،
6: ونرى كيف ينشغل المجتمع الدولي بالإنسان وآماله ومستقبله بين مخاطر البيئة والتحديات الاقتصادية ووعود التنمية.
3: أسبوع الأمم المتحدة في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة.
7: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
8: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفان على البيت، صرت استفقد بليل.
9: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
10: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
11: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

0: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب رفض اقتراح إيران بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وقالت وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة أبلغت إيران والوسطاء بأن ترامب لا ينوي رفع الحظر البحري. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، ثم يستأنف التفاوض للتوصل للاتفاق النهائي، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب واشنطن للاستجابة للخطة الإيرانية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لشبكة CNN وجود تقدم بالمحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي عقدت الخميس، مضيفا أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. وفي مستجدات الوضع في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء، والعفو الشامل عن كل من يترك القتال مع الحوثيين. ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على سلسلة جبال نمان، وأنها استهدفت تجمعات للحوثيين في محافظة الضالع وفي كهبوب وفي ذباب وتعز. في المقابل، قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها تصدت لتحركات عسكرية قرب جبل نمان وما جاوره في مديرية الوازعية بتعز، وأسقطت 3 مسيرات. وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في الرياض واستعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة. وأضافت وزارة الدفاع السعودية أن رؤساء هيئات الأركان أكدوا عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال، والتزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد العزم على الدفاع عن أمن السعودية. بملف التوتر الأمريكي الإيراني نبدأ هذه الساعة. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، البارز هو الرد الأمريكي على المقترح الإيراني، ضعنا في صورة تفاصيله.
1: نعم جعفر، حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، من أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رفضها للمقترح الإيراني بوقف إطلاق النار 7 أيام ورفع الحصار البحري عن إيران، مقابل أن تقوم إيران أو تتوقف عن تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأن الجانب الأمريكي أبلغ الوسطاء بأن الرئيس ترامب لا ينوي بأي حال من الأحوال رفع الحصار البحري عن إيران. رغم التصريحات العلنية للرئيس ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين عن محادثات مثمرة وقرب التوصل إلى صفقة، إلا أن الرئيس الأمريكي يقول لمساعديه حسب الصحيفة بأن لديه شكوك في استعداد إيران لتلبية مطالبه فيما يتعلق بإنهاء هذه الحرب، وأن وحده فقط أو وحدها الضغوط الاقتصادية على إيران والحصار البحري والمالي هو من قد يجلب إيران لتقديم تنازلات تلبي المطالب الأمريكية ومطالب بعض الدول العربية. وأن الرئيس الأمريكي يعتقد أو بات يقترب كثيرا من أن الخيار العسكري قد يستخدم لدفع إيران نحو تلبية هذه المطالب، وأنه قد يستأنف العمليات العسكرية بعيد انتخابات التجديد النصفي. إلا أن المسؤولين الأمريكيين تحدثوا أنه ليس من الواضح حتى الآن عن طبيعة وحجم هذه الأعمال العسكرية إن تم اتخاذ القرار بشأنها. ونتذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث أن لديه خيار بإزالة إيران من الوجود أو القضاء عليها كليا في حال اضطر إلى استخدام هذا الخيار العسكري. لكن حتى اللحظة هناك شكوك لدى المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا للصحيفة من أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة الحرب إلى مستوياتها الأولى في أشهرها الأولى، خصوصا في ظل خشية لدى البنتاغون من انخفاض أكبر لمخزون الذخائر الأمريكية وعدم قدرة الولايات المتحدة على التعاطي مع أزمة طارئة أو أزمة ناشئة في بقعة أخرى من العالم. لذا هذه الحسابات لا تزال لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المسؤولين الذين تحدثوا للصحيفة قالوا أن مزاج الرئيس الذي يتأرجح بين اختبار المسار الدبلوماسي أحيانا، بين التلويح والتهديد بالخيار العسكري واستخدامه أحيانا أخرى، أو بين التعويل أكثر فأكثر على الحصار البحري وعملية المنبوذ الاقتصادي، هذا المزاج قد يميل أكثر فأكثر نحو الخيارات العسكرية كلما اقتربنا من انتخابات التشديد النصفي، ويعتمد أيضا في ذلك على نتائج هذه الانتخابات. جعفر،
0: ما المتوقع أحمد بشأن الخطوة التالية؟ هل هناك أي أصداء بعد رفض ترامب؟ هل هناك حديث عن استمرار المساعي الدبلوماسية في نيويورك مثلا؟
1: الوسطاء أيضا حسب الصحيفة لا يزالون يبحثون مع الجانبين أفكارا ورسائل ربما تقربهم من تحقيق وقف إطلاق نار وتلبية المطالب الأمريكية تحديدا، وما أيضا تشترطه إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وفق نظرتها وفق منظورها هي. المباحثات تزال جارية، لكن حتى اللحظة ليس لدينا، إذا كنا نتحدث عن مباحثات غير مباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني آخرها كان الخميس، ليست هناك حتى اللحظة معلومات عن تجدد هذه المباحثات. لدينا بعض المواقف من الجانب الأمريكي يصف المحادثات بالبناءة، بالإيجابية، بالمثمرة، بأنها كانت تبادل رسائل وأفكار وليس تفاوض مباشر أو غير مباشر، وأن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر أن تختبر الجدية الإيرانية في التوصل لاتفاق أولا ومن ثم الالتزام به، خصوصا وأن الولايات المتحدة باتت ترى أن هناك أطرافا فاعلة داخل

0: داخل النظام الإيراني تسعى دائما إلى عرقلة وإفشال أي اتفاق سيتم التوصل فيه إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الإيراني بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه الأطراف تسعى دائما إلى تأجيج الصراع وإدخاله إلى خانته العسكرية مرة أخرى.
1: من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة بقيادة الوسيط القطري، يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات. من جهته أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام حال توافر الظروف المناسبة من دون ضغط أو تهديد وفق تعبيره. مزيد عن الموقف الإيراني مع مراسلة الجزيرة في طهران رانيا قاسمي.
2: فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض حدث التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة وتهيئة الظروف المناسبة للحوار بين البلدين بقيادة الوسيط القطري، يعيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد على العودة إلى مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها، مع التأكيد على أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات ولكنها لن تستسلم أمام الضغوط الخارجية. هذا ما تم تأكيد عليه أيضا من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الذي قال أنه بالإمكان فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وذلك إذا توفرت الظروف المناسبة ودون أي ضغوط أو تهديدات، مشيرا إلى أن بلاده كان قد التزمت بالأمور المتعلقة بالعبور الآمن للسفن من المضيق وفقا لمذكرة التفاهم، ولكن الولايات المتحدة هي من انتهكتها. عسكريا هناك أيضا موقف للمتحدث باسم الحرس الثورية الذي أكد على أن بلاده لن تتوقف عما وصفه بمعاقبة الولايات المتحدة حتى تقوم بتنفيذ شروط إيران 7، مع التأكيد على أن القوات البحرية للحرس الثورية هي من تسيطر على مضيق هرمز، رافضا التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالمرور من المضيق وأنه مفتوح، مؤكدا على أن ناقلات النفط التي تمر هي فقط تلك الناقلات المتعلقة بالشركاء التجاريين لإيران، وأن العبور يتم بإذن من طهران.
1: وقد أحيت الاتصالات المكثفة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أحيت الآمال بإخراج المباحثات الأمريكية الإيرانية من حالة الجمود، وراج الحديث عن بحث مسار مرحلي لإنهاء الحرب. نتابع مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي.
3: منحت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لتحريك المباحثات الأمريكية الإيرانية المتعثرة منذ انهيار مذكرة التفاهم في يوليو الماضي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه عقد اجتماعا مثمرا بوساطة قطرية مع مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وإن الاتصالات الدبلوماسية عبر الوسطاء مستمرة. وأضاف أن بلاده قدمت مقترحا إلى الولايات المتحدة لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. في سياق نفس الجهود الرامية لإنعاش المباحثات، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك تهيئة الظروف الملائمة للحوار والجهود المبذولة لخفض التصعيد. وأوضحت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس بزشكيان أكد خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني أهمية استمرار الدبلوماسية لخفض التوتر. في خضم هذا الحراك الدبلوماسي المكثف، نقلت رويترز عن مصادر أنه يجري حاليا بحث مسار مرحلي لإنهاء الحرب يتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن حصارها عن إيران. ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني كبير أن الطريقة الأكثر واقعية لإنهاء الجمود هي عبر ترتيب مرحلي تسمح بموجبه إيران بالملاحة عبر هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي، مع احتمال حصول طهران على أصول مجمدة. وحسب مصادر إقليمية فإن إيران أبدت استعدادا للتراجع عن مطلب إدراج رسوم لعبور مضيق هرمز في الاتفاق الأساسي ووضع المسألة في ملحق منفصل. لكن هذه المصادر ترى أن إيران لا تبدو مستعدة للتخلي عن مطلب الحفاظ على سيطرتها الإدارية على المضيق، وبذلك تبقى السيطرة والسيادة على هذا الممر المائي الحيوي من النقاط الخلافية الكبرى في المفاوضات. فدول الخليج عبرت أكثر من مرة عن رفضها لأي سيطرة إيرانية على مضيق هرمز، وشددت على ضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم تحويل الممر المائي إلى أداة دائمة للضغط على دول المنطقة. يبقى الاتفاق المرحلي الذي يجري بحثه حلا مؤقتا قد يحقق مصلحة للطرفين، فرفع الحصار عن إيران سيخفف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي لا يخفى أثرها على المواطن الإيراني. في المقابل ستسمح حرية الملاحة في مضيق هرمز بتدفق أكبر للنفط والغاز، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، مع العلم أن هذه الأسعار لها تأثير على الناخب الأمريكي وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس على الأبواب. وهنا يطرح السؤال، هل يتحقق الاتفاق قبل هذه الانتخابات أم بعدها؟ نقلت CNN عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن مناقشات إيجابية وبناءة تجري مع إيران عبر الوسطاء، وإن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية وليست في عجلة من أمرها. وترك الرئيس ترامب الباب مفتوحا أمام الاحتمالين، وقال عدة مرات إن الاتفاق قد يتم قبل الانتخابات أو بعدها. في المقابل نقلت NBC عن الرئيس الإيراني قوله إن طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وفيما يبدو مسعى لتبديد المخاوف بشأن البرنامج النووي، قال بيزشكيان إن الحكومة الإيرانية منفتحة على عمليات التفتيش لمنشآتها النووية. وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال إن طهران مستعدة للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار النووي. يبقى الآن انتظار ما ستسفر عنه هذه الجهود الدبلوماسية على هامش أعمال الجمعية العامة، ويبقى التخوف من ألا يتوصل الطرفان إلى نقطة التوازن التي تسمح لكل منهما بالتخلي عن أوراق ضغطه أو بعضها دون أن يحس أنه تنازل للطرف الآخر.
1: من طهران معنا الدكتور عباس خامهيار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موريستيت. أبدأ معك دكتور إحسان، هل كان هذا الرفض الأمريكي متوقعا بالنسبة إليك؟
4: تحياتي وشكرا للدعوة. طبعا لأن الأمريكي لا يجد أنه في وضع الإيران يفرض عليه شروط، هو الأمريكي يعتبر أنه يرمح هذا الحل وأن الأوراق كلها بيده. يعني صحيح الإيراني ما زال يهدر الملاحة إلى حد ما، ولكن تمر السفن، عدد كبير من السفن يموت في المضيق، وهناك خنق اقتصادي لإيران، وهناك ضغط متزايد على إيران، وهو لا يستطيع أن يسمح بتغيير الوضع القانوني للمضيق بأي شكل من الأشكال. هناك تشدد إيراني بالنسبة للمضيق، يريد أن يغير وضع المضيق بشكل أو بآخر، وهذا يعني يواجه رفضا تاما من الجانب الأمريكي. الأمريكي مستعد، يعني المال الإيراني مو كثيرة، عنده نوايا بأن يكون عنده ليونة الجانب الأمريكي، ولكن المضيق خط أحمر بالنسبة له.
1: لكن دكتور إحسان، نعلم بأن المقترح الإيراني تضمن إمكانية فتح المضيق مرحليا ثم بعد ذلك يمكن التفاوض ربما على المسائل الأخرى، لماذا لم يلقى هذا القبول من جانب إدارة ترامب؟
4: المضيق بعد هم ليس بحاجة لسبعة أيام كي يتوقفوا عن تعطيل الملاحة في المضيق، يعني هي لا يعني يطلبوا أن يقدم الأمريكي أشياء مقدمة أنه بعد سبعة أيام يفتح يتوقفوا عن تعطيل الملاحة في المضيق. كيف يثق بهم الأمريكي خاصة بعد اتفاق الإطار وقدم كل شيء مقدما الأمريكي، وقاموا باستهداف السفن المدنية التي تمر في هذا المضيق. هناك غياب تام للثقة، ولا يعتبر الأمريكي أن الإيران يحق له أن يفرض شروط عليه بالنسبة للمضيق. المضيق خط أحمر، يجب أن يكون هذا المضيق مفتوح، يجب أن يكون هناك إقرار إيراني أن هذا مضيق دولي وأن وضع القانون لم يتغير وأن لا حق لإيران بتحكم به بأي شكل من الأشكال.
1: دكتور عباس، أود بداية أن أسمع تعليقك على قرار الرئيس الأمريكي الذي رفض المقترح الإيراني، مقترح الأيام السبعة.
5: صباح الخير والسلام عليكم. الحقيقة هذه ما كنا نتوقعه، وأنا قلت قبل قليل في مقابلة معكم وفي مداخلة قلت أنا لست متفائلا بالرد الأمريكي المساعد، لكن في نفس الوقت إن دل على شيء فإنما يدل على نقطتين أساسيتين. أولا، الأمريكيون ليسوا جادون في ما يعني يتخذونه من قرارات مصيرية بهذه الحرب لأسباب داخلية، أسباب إقليمية، والوضع الخاص الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي. النقطة الثانية، أنا لا أتصور بأن هذا الأمر كما قلت قبل قليل، لا أتصور بأن هذا موقف نهائي أمريكي. الأمريكيون حسب المثل الإيراني يغلقون الباب ولكنهم يفتحون النافذة أو الشباك، لذلك ما زالت هناك يعني نوافذ أمريكية مفتوحة. أتصور الرئيس ترامب يجب أن ننتظر ماذا سيحصل بعد ربما 5 دقائق، لأنه هذه التغريدات التي أسمعها وهذه المواقف وهذه التصريحات دائما هي متناقضة ومتباينة والحقيقة حتى مختلفة بعضها البعض. لذلك يجب أن نرى بعد ساعات كيف ستكون التغريدة الأمريكية أو الترامبية الأخرى، ولكن هنا يأتي دور الوسطاء. الوسطاء يستطيعون أن يدخلوا مرة أخرى، وهذا ما نتمناه وهذا ما نتوقعه. وزير الخارجية القطري ورئيس الوزراء قال قبل ساعات بأن الأمور تسير نحو الحلحلة أو هناك تجاوب أمريكي وإيراني، ولكن نتفاجأ بهذا الموقف. طبعا الرأي العام تفاجأ، أنا كنت قلت سابقا بأن لم أتوقع ولن لم أكن متفائلا بالرد الأمريكي. على أي حال، إذا كان الأمريكيون يتصورون بأنهم من خلال هذه المواقف يستطيعون أن يؤثروا على صاحب القرار الإيراني وأن يفرضوا شروطهم على المجتمع الإيراني، فأتصور هذه ربما يكون خطأ استراتيجي آخر، وهذه الضغوط لن تؤثر على المواقف الإيرانية التي تعتبر حرب وجودية ضده.
1: دكتور إحسان، هل هذا الرفض الأمريكي الآن هو لانتزاع تنازلات إيرانية، أم أن ترامب جاد في إمكانية العودة إلى التصعيد بعد انتخابات التجديد النصفي؟
4: ترامب جاد في أنه يريد أن يتفاهم مع الجانب الإيراني ومستعد أن يذهب إلى التصعيد في أي وقت، لا يعتبر موضوع الانتخابات عاملا يؤثر على القرار في كيف يتعامل مع إيران، يعتبر أنه مصلحة عليا للبلد بغض النظر عن السياسة الأمريكية. هو يعمل اليوم بقول القول الأمريكي، إذا خدعتني مرة فالعيب منك، وإذا خدعتني مرتين فالعيب مني أنا. فلذلك هو لا يثق بهم إطلاقا. هو قدم تنازلات من قبل وكان هناك خارق للاتفاق من قبل الجانب الإيراني بإطلاق النار على السفن، يعتبر أنه وضعه مرتاح، هو يعتبر أنه الجانب الإيراني يطلب أمور غير معقولة بالنسبة للمضيق. المضيق هذا خط أحمر يجب أن يكون وضعه الطبيعي كما كان، لم يتغير وضعه القانوني، لن يسمح بأي تلاعب في هذا الوضع، ويعتبر أنه الجانب الإيراني ليس في وضع أن يفرض شروط عليه، لذلك يعني يريد التفاهم معه ولكن ليس بالشروط الإيرانية.
1: طيب دكتور إحسان، ننوه إلى هذه الصور التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على تروث سوشيال، والتي كتب فيها مضيق ترامب. الصورة تشير إلى الموقع الجغرافي لمضيق هرمز، وكتب عليها عبارة مضيق ترامب في منصته للتواصل الاجتماعي. في أي سياق يأتي هذا برأيك دكتور إحسان؟
4: في سياق المناكفات بينه وبين النظام الإيراني، لأن الموضوع أن يقول هذا مضيق ترامب غير عقلاني إطلاقا، كما أن يقال هذا المضيق إيراني، فهو يعني يواجه اللاعقلانية الإيرانية بالعقلانية ترامبية من باب المناكفة. هذا المضيق لم يتغير وضعه القانوني، يعني بغض النظر عما يريد العرب وما يريد الإيراني وما يريد ترامب، هذا المضيق قانونه وضعه القانوني واضح جدا يعني.

0: لا، في وضع يعني غير مناسب لاي دوله بالعالم. المجتمع الدولي يرفض تماما تغيير وضع القانون لهذا المضيق، والايران يعرف تماما انه الامر ليس بيد ترامب ولا بيد الدول العربيه في المنطقه ان يتغير وضع قانوني لمضيق عالمي. هناك مئات المضايق في العالم، ووضع القانوني واضح جدا، عرف ينطبق على جميع الدول. فالامريكي حذر من هذا الموضوع لانه يتحمل مسؤوليه إذا شجع الإيراني، يشجع بقية دول العالم على أن تتلاعب بالوضع القانوني للمضائق الدولية.
1: دكتور عباس، ما خيارات إيران؟ ما الخطوة التالية؟ هل ستمضي قدما في محاولة إيجاد مخرج دبلوماسي بعد هذا الرفض الأمريكي؟
2: من هذه الطريقة التي يتعامل بها الرئيس ترامب هي الحقيقة مهزلة، لها تداعيات كبيرة وتحسس الشارع الإيراني والمجتمع الإيراني الذي هو يؤمن بثوابته. يعني إيران المطلة على هذا المضيق منذ مئات أو آلاف السنوات والأعوام، كيف يستطيع رئيس دولة يبعد عن إيران آلاف الكيلومترات وعن هذه المنطقة أن يسمي المضيق باسمه؟ وهذه الطريقة التي يتعامل بها الرئيس ترامب مع أمريكا اللاتينية ومع دول أوروبية ومع مناطق أخرى، هذه تعتبر مهزلة، ولكن في نفس الوقت تداعيات هذا الموقف هو يؤدي إلى وحدة الشعب الإيراني والمجتمع الإيراني. والحقيقة يعني يفرض عليه الصمود أكثر من أي وقت مضى. وفي نفس الوقت هذا ليس من شأن دولة تعتبر نفسها دولة عظمى أن تتصرف بهذا الأسلوب وبهذا الخطاب التحريضي وفي نفس الوقت الاستهزائي إن صح التعبير. لن تكون هناك خيارات أخرى لدى الإيرانيين عندما تتصرف الإدارة الأمريكية بهذا الشكل المستهجن. أتصور الشعب الإيراني يقتنع بأن الصمود والتصدي والمواجهة في سواء في الميدان أو المواجهة في الميدان العسكري هو الميدان الدبلوماسي هو الأجدر لمواجهة اعتداءات مستقبلية أمريكية، ولن يكون هناك تنازل ولن تكون هناك حتى مرونة عندما تشاهد المواقف الأمريكية تأتي بهذه الطريقة وبهذه الصورة.
1: دكتور إحسان، هل الدور الآن للوسطاء لمحاولة التقريب أم الدور لإيران المطالبة الآن بتقديم مقترح أفضل؟
0: يعني الوسطاء اكيد يعني لعبوا دورا مهما محوريا. يعني الدول الوسطاء يعني دائما يعملوا بجد وافكار جديده، ولكن في نهايه المطاف يعني لا يستطيعوا ان يفرضوا اي شيء على الجانب الايراني او الجانب الامريكي. والمشكله دائما في طهران، يعني منذ اليوم الاول المشكله في طهران. هناك مشكله في القرار، من هو صاحب القرار؟ هل هناك مرشد؟ الى الان الامريكي غير اكيد ان هناك مرشد صاحب القرار يستطيع ان يفرض قرارا واحدا على كل مكونات المؤسسه الايرانيه. هناك علامه استفهام كبيره، واضافه الى ذلك هناك انطباع خاطئ داخل ايران خاصه عند المتشددين في النظام ان هذا المضيق اصبح ورقه بيد ايران. ربما لان المراقبين والمحللين دائما كان يقولوا ورقه المضيق، وليس هناك ورقه المضيق، هناك تعطيل الملاحه في المضيق. هذا الذي فعله الإيراني، وكان هناك تخاذل دولي بسبب الحرب. يعني المجتمع الدولي ابتعد عن هذا الموضوع، ولكن لا أحد يقبل أن يتغير وضع المضيق. فلذلك المشكلة هي في إقناع صاحب القرار الذي فاعل في إيران اللي هو الحرس الثوري أو جزء متشدد من الحرس الثوري أن هذا المضيق لن يتغير وضعه القانوني بغض النظر عن كل الأثمان التي تتراكم على المجتمع الدولي. هذا المضيق الوضع لن يتغير، وخط أحمر، يكون مشكلة كبيرة إذا ورط نفسه ترامب بأن يعطيهم أي حق، سيخرج يعني بهزيمة كبيرة. النظام الإيراني يبحث عن انتصار معنوي بنوع من التحكم في المضيق، وهذا يعني بعيد المنال.
1: دكتور عباس، هل سيدفع الموقف الأمريكي إيران نحو مزيد من التصلب أم يمكن لها

0: أن تعدل مقترحها؟
1: يعني الطريق الوحيد هو تعديل المقترح أو بالنهاية الرضوخ للمذكرة مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب شخصيا. لم يكن هناك أي مجال لتعديل المقترحات الإيرانية، كانت الأمور واضحة وكنا نقول دائما بأن هذه تعتبر ثوابت إيرانية واضحة، وهذا ما يقبله المجتمع الدولي عندما يتحدث الأمين العام للأمم المتحدة قبل ساعات ويقول بأن الإيرانيين هنا معتدلون ومحقون فيما يطلبونه. هذا يعني هو حديث عن الرأي العام العالمي يتحدث باسم هذه الأمم، لذلك لم يكن هناك أي مجال للتراجع. يعني المؤامرة الأمريكية أو العدوان الأمريكي أو الخطة الأمريكية هو القضاء على إيران، كل هذه مبررات، مضيق هرمز والأمور الأخرى كلها هي ذرائع. المضيق لم يكن مغلقا أساسا على مدى آلاف السنوات، المضيق كان مفتوحا دائما. في خضم الحرب الإيرانية العراقية المضيق لن يتعطل يوما واحدا. كما قلت هذه ذرائع. الهدف الاستراتيجي الأمريكي هو أتى على لسان نتنياهو يوم أمس عندما قال المهمة لم تنتهي وهو يريد القضاء على إيران، وهذا هو يعني الهدف الأساس. ربما هناك تكون بعض التعديلات ولكن السياق العام هو يأتي في هذا الإطار. عندما يقول الرئيس ترامب بأنه يريد أن تقبل طهران 100% كل شروطها وأن تخضع وترفع الرايات البيضاء وأن تستسلم وهو يريد القضاء على النظام، يقوله بين حين وآخر. هذا يعني عندما نتحدث عن تفاوض، عندما نتحدث عن مقترحات، وعندما نتحدث عن مضيق يجب أن يكون مفتوحا، كل هذه الأمور تبقى هامشية وتبقى ذرائع لشن عدوان جديد ولإدارة الطاقة في الداخل الأمريكي ولمواجهة الخطر الانتخابي النصفي للرئيس ترامب. يجب أن نقرأ الأمور في هذا الإطار، وهذه هي القراءة الدقيقة والقراءة المحورية لما يحدث في المنطقة. وقلناها دائما، يخطئ من يتصور بأن إيران هي النهاية، إيران هي البداية، وهناك كل هذه دول المنطقة مستهدفة بقوة. ما قاله كما قلت الرئيس أو رئيس وزراء العدل نتنياهو يوم أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمريكية هو يبين خارطة طريق الأمريكيين والإسرائيليين، وإن كان هناك اختلاف تكتيكي في هذه المرحلة بين الرئيس ترامب ونتنياهو، ولكن الخطوط العامة الشراكة الأمريكية الإسرائيلية والأهداف العليا هذين النظامين هو القضاء على إيران والقضاء على كثير من دول المنطقة، وهو سماها تركيا وسوريا ولبنان، وفي الخفاء يتحدثون عن ضرورة انهيار المملكة العربية السعودية.
0: طيب دعني هنا أسأل ضيفي الدكتور إحسان، ما نوع الضمانات التي تطلبها الآن إدارة ترامب للمضي قدما في مسار المفاوضات؟ هل ستكتفي بطلب فتح مضيق هرمز، أم أنها ستشترط أيضا تنازلات تتعلق بالملف النووي قبل أي مفاوضات جديدة؟
2: يعني هذا السؤال وجيه، يعني الأمريكي يعرف لا يمكن الاتفاق على كل شيء دفعة واحدة، هذا ليس أمرا عقلانيا. والمثل أمامنا هو الاتفاق الإطار الذي كان فقط حول المضيق، وقدم الأمريكي تنازلات مهمة جدا، يعني ربحت عمليا ربحت إيران عندما قدم تنازلات مهمة، رفع الحصار، سمح لهم بيع النفط بالدولار. كان هناك صدمة في واشنطن من متشددي الحزب الجمهوري، وصدمة في تل أبيب أيضا من ما فعله ترامب. كيف فقط مقابل عدم تعطيل الملاحة في المضيق يقدم كل هذه التنازلات المهمة منذ البداية؟ يعني الإيراني تحجج بأنه المادة الخامسة تعطيه الحق في أن يتحكم المضيق ويضرب السفن التي تمر في المياه الإقليمية العمانية، وهذا يعني أمر غريب عجيب أغضب ترامب. اليوم ترامب أي شيء اتفقوا عليه سيكون حذر جدا في كيف تكتب هذا، كيف يكتب هذا الاتفاق، كي لا يعطي أي ذريعة للجانب الإيراني يقول أنا فهمت هذا الموضوع بشكل مختلف. لا يمكن أن يعطيه أي ذريعة يقول يتحكم في المضيق. هذا المضيق عالمي يفتح لا يتحكم به الإيراني، مطلوب منه فقط أن لا يعطل الملاحة في المضيق، وكل المواضيع الخلافية الأخرى يدخل في مفاوضات. يعني الأمريكي مستعد لأمور كثيرة، ولكن الخطوة الأولى ما قبل كل شيء الموضوع المضيق، يتم حسم هذا الملف والانتقال إلى المواضيع الخلافية الثلاثة الذي الأمريكي يعتبر يمكن التفاهم مع النظام الإيراني بالنسبة لها.
0: المرحلة المقبلة، هل تعتقد بأنه الآن مطلوب من الطرفان إيجاد قنوات للتنسيق لعدم الوقوع في المشكلة التي وقع فيها خلال الاتفاق السابق، وهي سوء تفسير بعض بنود مذكرة التفاهم التي أدت بالنهاية إلى نسف مذكرة بنود التفاهم؟ المرحلة المقبلة ما الذي تتطلبه حتى نتجنب الوقوع في هذا المطب؟
2: الوضوح، يجب ان يكون هناك وضوح تام في التعامل مع الجانب الايراني، انه الوقف اطلاق النار على جميع الجبهات لا يعني انه اسرائيل تنسحب من جنوب لبنان اطلاقا، ولا يعني ان اسرائيل لا تستطيع ان تطلق النار اذا كان هناك اطلاق نار عليها، لان الامريكي لا يستطيع ان يفرض ذلك على الاسرائيلي. فهذا يعني امر بديهي بالنسبه للامريكي، ولكن الايراني اعتبر انه اخذ تنازل من الامريكي انسحاب اسرائيلي، وظل يعيد هذا، وكان الامريكي يقول هذا غير صحيح، وقف الحرب على جميع الجبهات لا يعني انسحاب اسرائيلي من جنوب لبنان، هذا اولا. ثانيا، عندما قال تامين الملاحه في المضيق لم يقل انت تتحكم في المضيق وانت تجبر السفن على ممر معين، وانه انت عمليا هذا المضيق اصبح تحت امره الايراني ويضرب السفن في المياه الاقليميه العمانية. فيجب كتابة هذه الاتفاق بشكل محكم، لا يترك أي ثغرة للنظام الإيراني يتحجج بها لخرق الاتفاق من جديد وإحراج ترامب. هم أحرجوا ترامب، لذلك هو غضب منهم وشتمهم عمليا، لأنه أحرجوه في واشنطن كيف قدم كل هذه التنازلات ولم يستطيع أن يحصل منهم على أي شيء، وتم استهداف السفن المدنية. لذلك يعني هناك في إسرائيل من يقول لا يمكن تفاهم مع هؤلاء الناس، اذهب إلى الضربة النهائية، وهناك أيضا متشددين الحزب الجمهوري يقولوا استمر في الخنق الاقتصادي، لا تعطيهم أي فرصة أنت تنجح في الخنق الاقتصادي، لماذا تريد أن تنقذ هذا النظام من نفسه؟ ولكن طبيعة ترامب هو رجل الصفقات، يحب التفاهم مع الآخرين ويحب إنهاء الملفات بسرعة، وهو يريد ذلك ولكن ليس بأي ثمن، ولا يريد أن يظهر كأنه هو يعني عمليا استغله الجانب الإيراني وضحك عليه وأظهره أنه يعني نجح في أن يأخذ منه بدون أن يعطيه أي شيء.
0: دكتور عباس، كيف ترى مستقبل الفرص الدبلوماسية إذا مضت الولايات المتحدة في سياسة الخنق الاقتصادي ورفضت كل ما تم تقديمه وما قد يتم تقديمه في نيويورك؟
1: نحن نتحدث دائما، الإيرانيون كانوا يقولون دائما بأنهم هم لديهم الصبر الاستراتيجي، وهذا المصطلح أصبح مصطلحا سائدا في أدبيات الدبلوماسية في الآونة الأخيرة، وهي متخذة من السلوك الإيراني. وهذا الصبر الاستراتيجي في النهاية له سقف معين ولا يستطيع أن يستمر. الحصار ظالم، وكل يوم يأخذ أبعادا أخرى تعتبر جرائم حرب. كيف ممكن حصار على الشعب وعلى فئات كبيرة، إما هم جاليات إيرانية خارج إيران، إما طلاب مدارس، إما مرضى يأتون إلى إيران للعلاج، وأكثر من 200,000 طالب عراقي متواجدين في إيران في 70 جامعة من جامعات إيران وتفرض هذه العقوبات

0: عليهم وعلى السائحين وعلى الزوار الإيرانيين. هذا الحقيقة لا يعطي مجالا للتفاوض وللتنازل، وهذا يؤدي إلى الكثير من الصلابة في المواقف الإيرانية. وهذا الصبر الاستراتيجي الذي نتحدث عنه في النهاية له سقف معين. أنا أتصور الأمور إذا جاءت إلى هذا أو إذا استمرت بهذا الشكل،
1: نعم
0: فقاعدة اللا حرب واللا سلم لن تكون مجدية، وإيران ستقوم بعمليات ما لكسر هذا
1: شكرا لك،
0: الحصار بطريقة أو أخرى.
1: شكرا جزيلا الدكتور عباس خامهيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية من طهران. كما أشكر من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت. تتبعت وحدة البيانات في قناة الجزيرة صورا من 4 أقمار اصطناعية مختلفة أظهرت وجود ناقلتين فقط على أرصفة جزيرة خرق الإيرانية يومي 14 و 29 من أغسطس آب، وتعتبر جزيرة خارك مركز صادرات النفط الإيرانية، إلا أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى خنق تجارة طهران النفطية من البحر، وتوجد ناقلات محملة بعشرات الملايين من البراميل عالقة في الخليج وأخرى فارغة تنتظر خارجه، بينما تتراجع حركة الصادرات إلى مستويات غير مسبوقة، ما يضغط على قطاع الطاقة والصناعة والعملة الإيرانية.
2: جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيرانية، تبدو أرصفتها اليوم شبه خالية. فمنذ مطلع أغسطس الماضي وحتى 24 من سبتمبر أظهرت صور وأقمار صناعية تتبعتها وحدة البيانات في الجزيرة من 4 أقمار صناعية مختلفة ظهور ناقلتين فقط على أرصفة الجزيرة يومي 24 و 29 من أغسطس. لكن المشهد يتغير على بعد كيلومترات قليلة من الأرصفة، ففي محيط الجزيرة تنتشر نحو 15 ناقلة، وقد تكون الصورة الكاملة أكبر من ذلك. فمنصة تانكر تراكرز أفادت بوجود 29 ناقلة محملة بنحو 36 مليون برميل نفط إيراني عالقة في مياه الخليج. وتشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن أي شحنة من النفط الخام الإيراني لم تغادر عبر المضيق منذ أغسطس الماضي، وهو ما أكده قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في 19 من سبتمبر. إلا أن الحصار لا يقتصر على الناقلات المحملة داخل الخليج، فعلى الجانب الآخر من طريق التجارة أشارت رويترز إلى تكدس 27 ناقلة إيرانية فارغة قبالة سواحل سريلانكا تنتظر هي الأخرى فرصة العودة إلى الخليج. أي أن الحصار الأمريكي يستهدف الأسطول الإيرانية في الاتجاهين، ناقلات محملة لا تستطيع الخروج وأخرى فارغة لا تستطيع العودة، ما يحرم الإيرانيين حتى من فرصة تخزين النفط في ناقلات عائمة. ولا تتوقف ضغوط الحصار هنا، فوفقاً لمنصة كيبلر سيطرت القوات الأمريكية على 3 ناقلات نفط عملاقة مرتبطة بإيران، لينور وتيفاني وماجستيك إكس، كانت تحمل مجتمعة نحو 6 ملايين برميل من النفط قبل نقلها باتجاه موانئ في الولايات المتحدة. حصار في البحر وتعطل في الصادرات وضغوط بدأت تظهر داخل الاقتصاد الإيراني. ففي سبتمبر تراجع نشاط قطاع النفط والغاز الطبيعي بأكثر من 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن الانكماش الاقتصادي لم يبقى محصورا في قطاع الطاقة. قطاع الصناعة والتعدين تراجع هو الآخر بنحو 15%، بينما واصل الريال الإيراني تراجعه مسجلا مستويات قياسية ليقارب سعر صرف الدولار حاجز 2,300,000 ريال في 24 من سبتمبر.
1: إلى تطورات الملف اليمني، وننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت

0: خميس مشيط وأيضا مدينة أبها محذرا من قدوم خطر على هاتين المنطقتين. وأيضا المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن ذكر في حسابه على موقع إكس أنهم يرصدون هجمات أو تهديد من قبل أنصار الله الحوثيين. بعد ذلك أصدر هذا البيان الذي ذكر فيه أنهم اعترضوا مسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثي باتجاه منطقة الرياض، كما تم تدمير واعتراض صاروخ باليستي على منطقة كانت موجهة إلى محافظة خميس مشيط. هذه هي الرد الأول الذي يصدر من جماعة أنصار الله الحوثيين بعد الاجتماع العسكري رفيع المستوى الذي انعقد مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، حيث اجتمع فيه رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان، واستعرضوا فيها التهديدات الأمنية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية. وفي ذلك الاجتماع هم أكدوا التزام الأطراف الثلاثة بحماية سلامة وأمن الأراضي السعودية من أي تهديد، واستنكروا هجمات الحوثيين وخاصة استهدافهم السابق لمكة المكرمة واستهدافهم للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. أيضا في ذاك البيان ذكروا أن عقد هذا الاجتماع في العاصمة الرياض هو تعبير ودليل على التزام هذه الأطراف الثلاثة السعودية باكستان وتركيا عزمهم على تحويل التزامات الاتفاق مكة المكرمة إلى تعاون عسكري فعال. بعد هذا البيان الذي قرأ على الساحة السياسية بأنه تحويل البيان السياسي لإنشاء هذا التحالف إلى حيز التطبيق العسكري، يأتي هذا الاستهداف الحوثي على مدينة على منطقة الرياض، ويأتي على هذه المنطقة الغربية حيث إطلاق الإنذارات شملت أيضا أبها، ما يعني أن التهديدات الأمنية التي تواجهها المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين لا زالت قائمة وتتفاقم رغم هذه الاجتماعات ورغم تكرار الحكومة السعودية احتفاظها بحق الرد على استهدافات جماعة أنصار الله الحوثيين. حقيقة ما نستطيع أن نؤكد إلى حتى هذه اللحظة هي إطلاق حالات الإنذار المبكر لهذه لأبها وأيضا لمحافظة خميس مشيط. وذكر الدفاع المدني السعودي رفع أو زوال الخطر في هاتين المنطقتين، كما أن منطقة الرياض وخاصة العاصمة حيث نتواجد فيها الآن نلاحظ بشكل طبيعي لا يوجد هناك أي شيء غير طبيعي، لكن الحكومة المملكة العربية السعودية تتعامل مع تهديدات الحوثيين بتكثيف على مراقبة ورصد أجوائها بشكل حثيث جدا، ودائما ما تطلق إنذارات المبكر في خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق التي تتوقعها القيادة العسكرية أنه قد تستهدف هذه الصواريخ أو المسيرات التي ما دأبت تستهدف هذه المناطق حتى الساعة.
1: من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، شكرا جزيلا لك. قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر ديكرو في مقابلة خاصة مع الجزيرة من نيويورك، قال إن السلطات الإسرائيلية منعت طواقم البرنامج من الوصول إلى المنكوبين في قطاع غزة. وناشد المسؤول الأممي مختلف الأطراف العمل على تسهيل عمل البرنامج للمساهمة في تلبية احتياجات سكان القطاع.
2: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من هنا من نيويورك من الأمم المتحدة، نسلط الضوء فيها على موضوع التنمية. يلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورا محوريا في الأراضي الفلسطينية، يربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة ومتطلبات التنمية المستدامة، كما يلعب دورا هاما

0: منفي دعم الشباب الفلسطيني من خلال توفير فرص عمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفقر. أهم التحديات التي تواجه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكيف يمكنه مواجهتها والتغلب عليها، نناقشها في هذه النافذة الخاصة مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد ألكسندر ديكرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أهلا ومرحبا بك. نبدأ معك بالحديث عن قطاع غزة والحديث عن البيانات التي تشير إليها هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة إلى أن نحو 86 ألف أسرة في قطاع غزة، أي ما يقارب أسرة من بين كل 4 أسر، ترأسها الآن سيدة. بصفتكم رأس أكبر وكالة تنموية أممية، كيف يمكن الحديث عن إعادة إعمار وعن تعافي اقتصادي في مجتمع تغير تكوينه الاجتماعي جذريا بسبب الحرب بهذا الشكل؟
1: في الحقيقة نحن الآن نقف بعد سنة من توقيع الاتفاق الذي له علاقة بخطة غزة للسلام، والوعود والتعهدات لم يتم الإيفاء بها. اليوم إن غالبية الناس في غزة يعيشون في فقر وحاجة وفي بيئة خطيرة جدا، وكوكالة أممية ونحن قلة قليلة ناشطة في الميدان، أثبتنا قدرتنا على العمل وفعاليتنا، أثبتنا أننا نحظى باحترام الطرفين، طرفي النزاع، من أجل العمل بطريقة آمنة. نطالب بشيء واحد ألا وهو أن نتمكن من الوصول إلى الناس الذين هم في حاجة. هذا واجب دولي، وهناك واجب دولي لمنح قدرة الوصول لهؤلاء الأشخاص الذين هم في حاجة. لو تمكنا من الوصول إليهم لمكناهم من حصول على المساعدة وإعادة بناء غزة أيضا، وهذا أمر ضروري.
0: ما الذي يمنعكم من الوصول إليهم سيد ألكسندر؟
1: ما يمنعنا من الوصول إليهم هو أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح لنا بالوصول كما نحن نحتاج إليه. نحن في نقاشات يومية من أجل معالجة مخاوفهم فيما يتعلق بالسلع المزدوجة الاستخدام. لقد أثبتنا في الشهر الأخير أننا قادرون على معالجة مخاوفهم الأمنية، ولكننا اليوم عاجزون عن معالجة المخاوف التي لها علاقة بحياة سكان غزة. اليوم لدينا أكثر من 2 مليون شخص يعيشون على 30% من أراضي غزة، ولديهم حاجات جمة وكبيرة جدا في مجال المياه والصرف الصحي، ولا يزال المكان خطيرا، فيه الكثير من الألغام غير المنفجرة، وهناك الكثير من العنف. اليوم لدينا 3 مطالب: أولا، أعطونا قدرة الوصول لهؤلاء الأشخاص. ثانيا، يجب أن نعيد إلى الناس سلامتهم، لا يزالون يعيشون في ظروف خطيرة بمن فيهم طواقم عملنا كذلك. وثالثا، أن نتيح وجود قيادة فلسطينية في غزة. اليوم أكثر من 2 مليون شخص يعيشون في بيئة ليس فيها أي قيادة محلية، بغياب القيادة هذا يخلق بيئة خطيرة.
0: طيب، في ظل وضع كهذا الذي وصفته بثلاث نقاط سيد ألكسندر، وتقول لم يتم الإيفاء بالوعود والتعهدات، وأن سلطات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات، هذه عوامل موجودة. بالانطلاق منها، هل لدى برنامجكم خطة مختلفة جوهريا عن برامج التعافي التقليدية، تأخذ بعين الاعتبار كل ما ذكر الآن وتنطلق منه؟
1: نحن كوكالات أممية لا يسعنا سوى أن نذكر بمبادئ القانون الدولي الإنساني. يمكننا أن نذكر بأنه حين يكون الناس في حاجة هناك واجب ومسؤولية لمنح قدرة الوصول إلى منظمات مثل برنامجنا. نحن كوكالة أممية وللأسف ليس لدينا لا الصلاحية ولا السلطة من أجل أن نعمل في مكان محظور علينا.
0: الحديث عن التعليم سيد ألكسندر، كان العام الدراسي في غزة قد افتتح في 19 من سبتمبر من الشهر الحالي، طبعا بدون مدارس. المدارس إما قصفت وإما أصبحت يعني أماكن للإيواء. نتحدث عن ما يزيد على 350 مساحة تعليم مؤقت للأطفال، وربما شاهدت هؤلاء الأطفال وهم يحملون حقائبهم يمشون بين الدمار للوصول إلى هذه المساحات المؤقتة فعليا. ولكن السؤال يطرح، هل هذا تعليم فعليا؟ وما هو دور الأمم المتحدة، برنامجكم والمنظمات الأممية، لكي يكون هنالك للانتقال من هذه المساحات المؤقتة لحماية

0: التعليم على الأقل في قطاع غزة؟
1: Look, I think there are three priorities that
2: هناك ثلاث أولويات بالنسبة إلينا في غزة. أولاً موضوع المساكن أو الملاجئ، الناس يحتاجون إليها من أجل تحسين ظروف عيشهم عما هي عليه الآن، وهذا لا ينجح إلا إذا سمح لنا بإدخال المزيد من البنى التحتية إلى غزة. طبعاً البنى التحتية أيضاً هي من أجل المدارس والمستشفيات وإلى ما هنالك. واضح أنه على الرغم من نية إعادة فتح المدارس وعلى الرغم من ظروف ذهاب الأطفال إلى المدارس غير كافية، وإذا لم نعد بناء المدارس سوف نخسر الكثير من هؤلاء الأطفال. هناك 23 طفلا قتلوا في الشهر الأخير، ولا يمكن أن نسمح بجيل آخر نخسره. نحن نستمر في توجيه النداءات من أجل تعزيز قدرة الوصول، مثلا من أجل أن يعيش الأطفال في ظروف ذات كرامة لكي يذهبوا إلى المدرسة.
0: في الضفة الغربية سيد ألكسندر لا يوجد هنالك حرب حسب تعريف المجتمع الدولي، لكن هنالك 900,000 شخص بلا أمن غذائي فعليا. ما هو تعريفكم لما يجري في الضفة الغربية، وكيف تتعاطون مع هذا المشهد، خاصة وأن الحديث ليس فقط عن الأمن الغذائي وإنما أيضا عن فرص العمل، عن الأمان؟
1: It is clear that
2: من الواضح أن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ترتبط أو فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يجب احترامها ويجب تنفيذها، وهذا لا يحصل اليوم بما يؤدي إلى وضع من انعدام الأمن.
0: نحن نوجه النداء ولسنا الوحيدين، الكثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
2: يوجهون نداءات من أجل احترام هذه القرارات المتخذة، ونحن نريد أن نخلق المساحات الآمنة حتى نتمكن من مساعدة سكان الأراضي المحتلة. لقد شاهدنا تصعيدا للعنف، وتصعيد العنف هذا هو شيء نأسف من أجله، والأمين العام أيضا كان واضحا في كلامه بأن قرارات مجلس الأمن يجب أن تحترم ويجب أن تنفذ. نحن وكالة أو منظمة أممية تنموية، وما نشهده من هذا المنصب هو أن ما قمنا به في السنوات الأخيرة دمر ومسح، وهذا شيء غير مقبول.
0: انطلاقا من ذلك سيد ألكسندر، وبصفتكم أكبر رئيس لوكالة أممية تنموية، دعني أسأل، هل يمكن أصلا الحديث عن تنمية بالمعنى الحقيقي للكلمة في أراضي محتلة حيث القرار الاقتصادي والحركي والحدودي ليس بيد من يفترض أن يكون طرفا في تنميتها؟
2: بالنسبة إلينا فالسلطات التي نعمل معها هي السلطات الفلسطينية، ونرى أن السلطات الفلسطينية قيدت في قدراتها على القيام بدورها، وذلك على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. منح هذه الصلاحيات وكذلك التمويل، لأن جزءا من التمويل محجوب عنها من أجل أن تطلع بدورها، هو من بين العناصر التي تحسن نتائج عملنا. وكوكالات أممية نحن تم الحد من صلاحياتنا بصورة كبيرة من أجل أن ندعم الحاجات والحاجات التنموية لسكان فلسطين، ولا يمكننا سوى أن نوجه المزيد من النداءات للمزيد من قدرة الوصول، مع المطالبة بإعطاء القيادة أو السلطة الفلسطينية المزيد من القدرات لتطلع بدورها.
0: سيد ألكسندر ديكرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شكرا جزيلا لك. بذلك مشاهدينا الكرام ننتهي من هذه النافذة، وعودة بكم إلى الدوحة.
3: هذه التغطية مستمرة على قناة الجزيرة للتوتر الأمريكي الإيراني وللوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن على رأس الساعة بإذن الله. إلى اللقاء.
4: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
5: يقودنا الخبر.
4: لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
8: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
2: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
9: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى.
10: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة موعد يومي على شاشة الجزيرة.
11: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
12: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
13: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
14: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأم درمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رئيس ترامب رفض اقتراح إيران بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وقالت وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة أبلغت إيران والوسطاء بأن ترامب لا ينوي رفع الحظر البحري. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، ثم يستأنف التفاوض للتوصل لاتفاق نهائي، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب واشنطن للاستجابة للخطط الإيرانية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لشبكة CNN وجود تقدم بالمحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي عقدت الخميس، مضيفا أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. وفي مستجدات الوضع في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء، والعفو الشامل عن كل من يترك القتال مع الحوثيين. أما ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على سلسلة جبال نومان وأنها استهدفت تجمعات للحوثيين في محافظة الضالع وفي كهبوب وفي ذوباب وتعز. في المقابل، قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها تصدت لتحركات عسكرية قرب جبل نومان وما جاوره في مديرية الوازعية بتعز وأسقطت 3 مسيرات. وفي السعودية، أكد المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثيين باتجاه منطقة الرياض، كما دمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط. وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في الرياض وأكدوا عزمهم البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال. ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، أهلا بك، وربما الخبر الأبرز هو رد الرئيس الأمريكي، ماذا في التفاصيل؟
1: نعم سالي، صحيفة وول ستريت جورنال ونقلا عن مسؤولين أمريكيين أفادت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني بهدنة لمدة 7 أيام على أن تعيد إيران من وجهة نظرها فتح مضيق هرمز، وأن الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن إيجابية في اتجاه الوصول إلى صفقة مع إيران سواء في خطابه أمام الجمعية العامة أو حتى عند لقائه عددا من قادة الدول الخليجية والعربية في نيويورك، وتحدث من أن المباحثات مع إيران مثمرة في الغرف المغلقة، وحسب الصحيفة يسر لمساعديه بأنه لا يرى إمكانية في أن تستجيب إيران لمطالبه لإنهاء هذه الحرب، وأنه في النهاية قد يلجأ إلى الخيارات العسكرية وتوجيه ضربة إلى إيران بعيد انتخابات التجديد النصفي. لكن المسؤول الذي تحدث للصحيفة لم يكشف حتى عن مدى هذه العملية العسكرية وهل سترقى لما هدد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء خطابه أمام الجمعية العامة بالقضاء كليا على إيران وإزالتها من الوجود. المسؤول الأمريكي الذي تحدث قال أن مزاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتأرجح بين الاعتماد تارة على عملية المنبوذ الاقتصادي والحصار البحري، وتارة يختبر المسار الدبلوماسي، وتارة يميل أكثر فأكثر إلى الخيارات العسكرية، وأنه كلما اقترب موعد انتخابات التجديد النصفي من المرجح أن يميل الرئيس أكثر فأكثر نحو استخدام الخيار العسكري إن لم تنجح الدبلوماسية ولم ينجح الوسطاء في الوصول إلى اتفاق. وأن الجانب الأمريكي أخبر الوسطاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينوي رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية مهما كان الثمن، سوى أن يكون هناك صفقة توافق عليها إيران وتلبي شروط الشروط والمطالب الأمريكية. وأن الرئيس الأمريكي يرى أن إيران في ظل الظروف الحالية من لا سلم ولا حرب، وفي ظل عدم اتيان الضغوط الاقتصادية والمالية لنتائجها النهائية حسب وجهة النظر الأمريكية، فهي غير مستعدة لتلبية المطالب، وأنه وحده الضغط الاقتصادي والحصار البحري والتلويح بالخيار العسكري سيؤدي بإيران إلى أن تلبي أو تصل إلى الموافقة على اتفاق يلبي جل أو أغلب المطالب الأمريكية وحتى مطالب عدد من الدول العربية. سالي
0: أحمد، ماذا عن التعاطي على هذا الرد؟ يعني من المبكر رصد ردود الأفعال، ولكن كيف تعاطت الأوساط يعني، وما برز لديك مع هذا الرد؟
1: ليس هناك حتى اللحظة تفاعل إذا جاز التعبير على هذا الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني، ولم يكن هناك على الأقل تعليقات أمريكية أو مطالبات أمريكية من خارج الإدارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالموافقة على هذا المقترح الإيراني. ما يتم الحديث عنه هنا أمريكيا سواء في وسائل الإعلام أو حتى من بين السياسيين هي كلفة هذه الحرب، هو استغلال لنتائج وتبعات هذه الحرب على الداخل الأمريكي في دعاية انتخابية، ونحن على مقربة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. الديمقراطيون يهاجمون الرئيس الأمريكي مستغلين تبعات هذه الحرب على الشارع الأمريكي، والجمهوريون يروجون لخطاب الرئيس الأمريكي وفرضيته من أن هذه الحرب ستنتهي قبيل أو بعد انتخابات التجديد النصفي عفوا بقليل. فلذا التفاعل في الداخل الأمريكي حاليا هو تفاعل انتخابي، هناك محاولة من كلا الحزبين بين لاستغلال الحرب وتداعياتها على المواطن الأمريكي والاقتصاد المحلي الأمريكي بغية تحقيق أهدافهما الانتخابية باستيلاء على الأغلبية في أحد المجلسين أو كلاهما، مجلس النواب أو مجلس الشورى. والرئيس الأمريكي أيضا في خطاباته وربطه هذه الحرب ونهايتها بموعد انتخابات التجديد النصفي أيضا وضع هذه الحرب وعكسها على المسألة الانتخابية والدعاية السياسية. سالي
0: أحمد، أيضا في الختام، يعني كيف انتهت زيارة الرئيس الفلسطيني للولايات المتحدة؟ خلاصة هذه الزيارة.
1: إذا تحدثنا عن الزيارة من منطلق ومحور الملف الإيراني، وخصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث وقال أنه بحث هذا الملف مع الجانب الصيني، هناك كثير من الشكوك والقلق لدى الولايات المتحدة ولدى المسؤولين الأمريكيين عن دور صيني في تزويد إيران بمعلومات استخباراتية، بصور أقمار صناعية لمواقع القوات الأمريكية، أو حتى عتاد عسكري وقطع غيار وذخيرة. وهذا ما تحدث عنه السفير الأمريكي لدى بيجين بالقول أن لدى الولايات المتحدة من الأدلة ما يدفعها للشك بأن الصين فعلا تقدم هذا الدعم لإيران، وأن الرئيس الأمريكي طرح الموضوع على نظيره الصيني أثناء لقائهما وأخبره بأن هذا لن يكون مقبولا أمريكيا. والولايات المتحدة والداخل الأمريكي وبعض المسؤولين الأمريكيين كانت لديهم شكوك خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية من أن هناك بعض الدعم تتلقاه إيران من الصين روسيا وآخرين، وهذا الدعم يشمل معلومات استخباراتية وصور لأقمار صناعية، لكن لم يكن على الأقل معلنا الدليل القاطع من أن هناك فعلا دعما صينيا أو روسيا. لكن تصريحات السفير الأمريكي لدى بيجين وتصريحاته الواثقة من أن هناك فعلا دعما صينيا استخباراتيا وبالمعلومات وبصور الأقمار الصناعية لإيران، وربما حتى بالعتاد العسكري وبالذخيرة، هذا ربما أوضح تأكيد أمريكي على وجود هذا الدعم، وتحذير أيضا في نفس الوقت للصين من أن هذا لن يكون مقبولا أمريكيا.
0: أشكرك أحمد هزيم، مراسل الجزيرة من واشنطن. فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة بقيادة الوسيط القطري، يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات. ومن جهته أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام حال توافر الظروف المناسبة من دون ضغط أو تهديد وفق تعبيره. المزيد مع مراسلة الجزيرة في طهران رانيا قاسمي.
2: فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض حدث التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة وتهيئة الظروف المناسبة للحوار بين البلدين بقيادة الوسيط القطري، يعيد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التأكيد على العودة إلى مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها، مع التأكيد على أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات ولكنها لن تستسلم أمام الضغوط الخارجية. هذا ما تم التأكيد عليه أيضا من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الذي قال أنه بالإمكان فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام وذلك إذا توفرت الظروف المناسبة ودون أي ضغوط أو تهديدات، مشيرا إلى أن بلاده كان قد التزمت بالأمور المتعلقة بالعبور الآمن للسفن من المضيق وفقا لمذكرات التفاهم، ولكن الولايات المتحدة هي من انتهكتها. عسكريا هناك أيضا موقف للمتحدث باسم الحرس الثوري الذي أكد على أن بلاده لن تتوقف عما وصفه بمعاقبة الولايات المتحدة حتى تقوم بتنفيذ شروط إيران 7، مع التأكيد على أن القوات البحرية للحرس الثوري هي من تسيطر على مضيق هرمز، رافضا التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالمرور من المضيق وأنه مفتوح، مؤكدا على أن ناقلات النفط التي تمر هي فقط تلك الناقلات المتعلقة بالشركاء التجاريين لإيران وأن العبور يتم بإذن من طهران.
0: معنا من طهران الدكتور حسين رويبران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن أرحب بالسيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد ماركو، هل بهذا الرد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهى سبيل الدبلوماسية؟
3: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. لا أعتقد ذلك، ولكن وفقا للعرض القطري الآن بكل تأكيد لا يعطي دونالد ترامب ما يريده، أو على الأقل لم يأتي بـ الجديد. لماذا دونالد ترامب الآن يفك الحصار والحديث عن فك التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة مقابل فقط فتح المضيق والحديث عن مفاوضات من الممكن أن تأخذ شهورا وسنينا للوصول إلى اتفاق من الممكن أن يكون مشابها لاتفاق أوباما؟ فإذا كل الظروف تعطي دونالد ترامب الأسباب أنه يشك في جدية العرض الإيراني ويقول لماذا نقبل بهذا العرض القصير الآن، أو دعنا نقول الذي لا يلبي المطالب الأمريكية، في حين أن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية لا تكلف الولايات المتحدة الأمريكية الكثير، بل بالعكس تؤثر بشكل سلبي على النظام الإيراني، والدليل هو هذا العرض كتطبيق بالتحديد. فإذا لا أعتقد بأن الدبلوماسية قد انتهت تماما، ولكن أقول بأن الدبلوماسية انتهت بشكل جزئي فيما يتعلق بهذه الأحداث الجزئية فيما يتعلق بإيران. بكل تأكيد دونالد ترامب عندما قال هذه الحرب لم يكن يتعلق الأمر بمضيق هرمز على سبيل المثال، فإذن عند الحديث عن أي ملف أو أي عرض يقدمه الطرف الإيراني أو حتى الوسطاء يجب أن يتضمن، من وجهة نظر دونالد ترامب الآن يجب أن يتضمن كل القضايا العالقة وليس الملف الإيراني وليس مضيق هرمز فقط. لماذا؟ لأن عندما نتحدث عن مذكرة التفاهم كان دونالد ترامب دخل التفاوض بحسن نوايا وقال بأن نحن الآن نتفاوض مع الإيرانيين، وصلنا إلى مذكرة التفاهم ثم بعدها بأيام قليلة وبدأ تلعب النظام الإيراني بورقة المضيق وإطلاق صواريخ ومسيرات على سفن مدنية تجارية ليس لها أي علاقة بالحدث. فإذا دونالد ترامب وصل إليه كثيرا من الرسائل بأن النظام الإيراني بعض الأوقات لا يدخل المفاوضات بشكل جدي، بل بالعكس هو يحاول أن يضيع الوقت أكثر مما يمكن وإغراق المفاوض الأمريكي بتفاصيل التفاصيل. هكذا هو دونالد ترامب يعني علم الدرس وتعكر الناس جدا ويقول الآن لا يوجد أي تفاوض مع الطرف الإيراني حول المضيق، ولكن يجب أن يكون الاتفاق ويجب أن يكون العرض مشابه من كل الملفات وليس عرض كل الملفات.
0: دكتور حسين، يعني وبناء على هذا الحديث هنالك من يقول من مراقبين أن طهران بالأساس ليست في موقف يسمح لها بوضع شروط خلال هذه العملية التفاوضية.
4: حياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. لا أتصور أن هذا ليس صحيحا، يعني إيران استطاعت أن تقف أمام العدوان الأمريكي الإسرائيلي، تمنع تحقيق أهدافه وتمنع الحسم عسكريا من قبل أكبر قوة عسكرية في العالم. من هنا هذا يعطي لإيران الحق في أن تفرض شروطها. إنه التصور الأمريكي أن العقوبات هي ستؤدي إلى تغيير في السياسة الإيرانية، أتصور أنه خاطئ، يعني وأن الزمان ليس لصالح إيران، يعني هذا ليس صحيحاً. إيران تستطيع أن تصبر وتتحمل، هناك صبر استراتيجي في إيران، وأمريكا لا أتصور أنها تستطيع كثيراً يعني الاستمرار في هذا الوضع مع نفط سعره يزيد، البرميل نفط يزيد عن $100. من هنا نعم هناك مكابرة، هناك عنجهية للرئيس الأمريكي، ولكن في تصوري أن الظروف ستفرض عليه العودة إلى طاولة الحوار.
0: سيد ماركو، الآن هل ينتظر ترامب أو يقف في خانة المتلقي، بمعنى أنه قد يكون في انتظار عرضا آخر من طهران فيه المزيد من التنازلات؟
3: بكل تأكيد هذا ما يريده دونالد ترامب. يعني عندما نذكر عند بداية الحرب كان دونالد ترامب يعني يضرب ويؤمر بقصف أهداف عسكرية إيرانية، وفي نفس الوقت يطالب بمفاوضات وفتح الباب للتفاوض مع الطرف الإيراني من غير ما تقرير، حتى وصلنا إلى مذكرة التفاهم. بل بالعكس، بعد مذكرة التفاهم كان الجانب الأمريكي يستخدم القوة العسكرية فقط عندما يكون هناك حاجة ماسة أو تحرك عسكري مقصود من قبل المخابرات الأمريكية على الساحل الإيراني على سبيل المثال، الخاص بمنطقة السفن التجارية. كان الجانب الأمريكي ودونالد ترامب كان يؤذي للمنطقة المركزية باستخدام القوى العسكرية فقط لأهداف معينة، ثم يعود وبعدها بيوم ويطالب الجانب الإيراني بعمل صفقة. إذا هذا الرئيس الذي يعتمد على الصفقات، يعتمد على المفاوضات كحل لإنهاء الصراع، بكل تأكيد هذه المفاوضات بتاعت دونالد ترامب ما يريده، لأنها غير مكلفة على الإطلاق، غير مكلفة لا سياسية ولا اقتصادية ولا عسكرية. فإذا بكل تأكيد دونالد ترامب يريد التفاوض، ولكن التفاوض من أجل
0: التفاوض. ما الذي يمكن أن يكون مرضيا له خلال هذه المرحلة؟
3: ما يكون مرضي بالنسبة لدونالد ترامب أن يكون العرض المقدم من قبل الطرف الإيراني عبر الوسطاء أن يشمل الملفات الأساسية الحساسة، يعني ملف النووي الإيراني على سبيل المثال، يعني ملف الميليشيات أو ملف الصاروخ الباليستي. هو تحدث وقال بأنه لديه مرونة سياسية فيما يتعلق بملف الصواريخ الباليستية، ولكن الملف الإيراني على رأس الأولويات، وعند عدم الحديث عن الملف النووي الإيراني فقط عندما نتحدث عن المضيق، فهذا مضيعة للوقت بالنسبة لدونالد ترامب. مقابل ماذا؟ مقابل كسر الحصار البحري، وهو أكبر أسلحة، أكبر قروض

0: نعم نعم دكتور حسين، يعني الملف النووي أبدى الرئيس الإيراني فيه انفتاحا وكذلك وزير الخارجية، ولكن تبقى عقدة هرمز. ما الذي يمكن أن تقدمه إيران من تنازلات في هذا الشأن؟ يعني رسوم، مسارات، سيادة، ما هو الذي يمكن أن تتنازل عنه؟
1: موضوع الرسوم هو غير موجود. اتفاق الإيراني العماني ليس فيه رسوم عبور، إنه ويعني أمريكا الآن التي تريد فتح مضيق هرمز هي تدعي أن المضيق مفتوح وأن أمريكا تسيطر عليه بالكامل، وهذا يعني مغاير للواقع بشكل كامل، إنه إيران تسيطر بالكامل على المضيق، ومؤسسات الملاحة الدولية تقول يعني ككافلر على سبيل المثال ليس هناك من عبور إلا لسفينة أو سفينتين يوميا، وما تقوله أمريكا مرفوض جملة وتفصيلا. ولكن إيران لا يمكن أن تفتح المضيق هكذا، إنه هناك شروط إيرانية، إنه الحصار البحري أولها والإفراج عن أموال إيرانية وإنهاء العدوان، هذه شروط محسومة موجودة في مذكرة التفاهم وموجودة في العرض الإيراني الأخير، ولا أتصور أنه في العرض القادم سيكون غير ذلك. هذه ستكون حاضرة إنه في كل عرض في موضوع مضيق هرمز. الموضوع النووي أتصور نعم هناك تراكم تفاوضي حوله،
0: قبل
1: حتى
0: الحديث عن الموضوع النووي
1: المذكرة
0: وربما سنواصل الحديث فيه، ولكن في نقطة هرمز تحديدا أود سماع تعليقك دكتور حسين حول الصورة التي نشرها قبل قليل الرئيس الأمريكي وأعاد تسمية المضيق باسمه.
1: يعني أنا لا أريد أن أعلق على ثرثرات الرئيس الأمريكي، يعني هذا السلوك المعيب الذي يمارس من قبله ليس فقط هنا، في الكثير من الأماكن، في بحيرة أنتاريو، في مضيق المكسيك إلى آخره، إنه هذا سلوك ليس إنسان متزن، هذا سلوك إنسان يفتقد إلى الاتزان. وأتصور أن هذه التسمية لن تتغير، يعني هذا التصور الأمريكي أن بمجرد أن يتغير الاسم يتغير الموضوع، لا لن يتغير، الموضوع لا زال قائما. وأمريكا الآن نعم تتوسل لفتح مضيق هرمز، ولكن لن يفتح المضيق إلا ضمن الشروط الإيرانية.
0: نعم سيد ماركو، يعني هل يعني أو كيف تنظر إلى هذا المسار الدبلوماسي الذي ذكرت في بداية مداخلتك أنه لم يغلق بالكامل؟ هل ستواصل هذه المفاوضات حتى وإن كانت غير مباشرة أم ستتوقف؟
2: بكل تأكيد، يعني إن كان هناك مفاوضات أو نسميها اتصالات مباشرة أو غير مباشرة عبر الوسطاء، فاعتقادي سوف تتواصل خلال الفترة القادمة. وكما قال دونالد ترامب أو مسؤول أمريكي لصحيفة أمريكية اليوم، بأن من الممكن أن يكون هناك قصف أو بداية معاودة لاستخدام القوى العسكرية بعد الانتخابات النصفية. ولكن حتى وكانت القصف العسكري الأمريكي متواصل على الأهداف الإيرانية، كان دونالد ترامب يدعو للمفاوضات. فإذا المفاوضات مع الضربات العسكرية في اعتقادي ليست هدفان إما ذلك أو ذاك، ولكن في اعتقادي من الممكن أن يخدما كلاهما في الآخر. عندما يتحدث دونالد ترامب على القصف العسكري أو استخدام القوى العسكرية، يضغط على الجانب الإيراني. لماذا؟ لكي يصل إلى مفاوضات، أو لكي
0: هو
2: يصل
0: يضغط
2: إلى
0: على الجانب
2: أجندة
0: الإيراني،
2: تغلب.
0: ولكن يطرح ذلك سؤالا، كيف سينعكس ذلك على الداخل الأمريكي الذي سيكون منتظرا لهذه الضربات العسكرية بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي؟ كيف سينعكس على الانتخابات؟
2: في اعتقادي التعويل على الانتخابات أصبح يعني ملف قديم. لماذا؟ لأن الخسارة حدثت بالفعل، يعني ارتفاع أسعار النفط والمحروقات حدثت بالفعل. الجانب الأمريكي أو الناخب الأمريكي يتأثر الآن بسبب ارتفاع هذه الأسعار، والقضية غير قابلة للنقاش أو غير قابلة للعودة إلى الوراء. فإذا دونالد ترامب تأثر بشكل سلبي بسبب الحرب على الداخل الأمريكي، ولكن بعد الانتخابات النصفية سواء دونالد ترامب كسب هذه الانتخابات أو الحزب الجمهوري حافظ على الأغلبية بمجلسي النواب أو الشيوخ أو كلاهما أو ليس من أي واحد منهما، فبكل تأكيد القصة ستكون حادثة، بل بالعكس يعطي دونالد ترامب الكثير من الوقت والكثير من الدوافع بأن يمضي قدما في الضغط على الطرف الإيراني سواء كان بالضغط العسكري أو بالحصار الاقتصادي أو بالمفاوضات. ولكن التعويل على المفاوضات في اعتقادي أمر أصبح يعني مستهلك بالنسبة
0: على الانتخابات تعني.
2: للإيرانيين، ولكن
0: نعم،
2: نعم
0: هل نتيجة
2: أنا
0: هذه
2: الانتخابات معاك
0: الانتخابات،
2: بشكل كامل.
0: هل نتيجة هذه الانتخابات قد تؤثر على طبيعة هذه الضربات العسكرية؟
2: يعني في حاله ان فوز دونالد ترامب او حفاظ حزب الجمهوري على الاغلبيه، فاعتقادي هذا يعطي دونالد ترامب النصاب القانوني والتشريعي، وسوف يمضي في خلال هذا الضغط العسكري على ايران، وبالعكس يعني نشوه الانتصار تدفع دونالد ترامب الى الاستكمال. ولكن ايضا اقول عند خساره دونالد ترامب الاغلبيه، فاعتقادي هذا يعطي دونالد ترامب انه خسر كل شيء او خسر النصاب التشريعي في الكونغرس، وهذا يعطيه يعني سبب مقنع وضروري ايضا بان يستكمل الحرب. الان الحرب اصبحت معادله خارجيه اكثر من معادله داخليه، لان يعني كما قلت الخساره حدثت
0: نعم،
2: بالفعل على الداخل الامريكي وعلى الناخب الامريكي، والان الولايات المتحده الامريكيه اكبر قوه عسكريه في العالم تحارب دوله الايران، ولا يمكن التراجع او حتى الانسحاب دون الوصول الى
0: نعم سيد ماركو، عذرا على المقاطعة، ولكن يبدو أن هنالك مشكلة لديك في الصوت. أنتقل إليك دكتور حسين لحين معالجتها. كيف تتعاطى طهران مع ذلك؟ هل تربط نتيجة هذه الانتخابات المرتقبة وأيضا ما سيقوم به ترامب من تحركات عسكرية، طبيعتها كيف ستكون وأثرها على الداخل الإيراني؟
1: يعني إيران لا تعول على الانتخابات، إيران تعول على شعبها، على قواتها المسلحة، وعلى إمكانية الصمود لديها، وهذا واضح. يعني إيران استطاعت أن تفشل التخطيط الأمريكي. يعني ترامب عام 2018 أعلن العقوبات القصوى ضد إيران، وهو قال أن إيران ستستسلم خلال شهرين، بعد 8 سنوات بدأ الحرب. هذا اعتراف صريح أن العقوبات الاقتصادية لم تؤدي غرضها، ولهذا هو ذهب إلى خيار الحرب. خيار الحرب أيضا فشل وعاد إلى الحصار والضغط الاقتصادي، وهذا أيضا اعتراف آخر بأن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها. أن
0: ولكن
1: يذهب
0: تراكم هذه
1: الرئيس
0: الضغوط
1: الأمريكي من فشل
0: دكتور حسين، يعني هنالك من يرى في الداخل الأمريكي أن هذه الضغوط القصوى اقتصاديا جاءت بهذه المقترحات، مقترح الأيام السبعة، وربما المزيد سيأتي بالمزيد من المقترحات.
1: لا، يعني المقترحات الأيام السبع هي لم تأتي من موقع ضعف حتى نقول أنها نتيجة للحصار الاقتصادي الذي تمارسه أمريكا ضد إيران، جاءت من موقع قوة. إيران تقول أنها لن تفتح المضيق إلا ضمن شروط، وضع الشروط هذه الشروط لا تعكس أن من وضع هذه الشروط هو في موقع ضعيف، تعكس أنه في موقع قوة وهو الذي يطرح هذه الشروط. من هنا أتصور أن أمريكا لا تفهم إيران، يعني والعقدة الأساسية هي هذه المسألة. كلما ضغطت أمريكا أكثر تتشدد إيران أكثر، وهذا هو لن يكون لصالح المفاوضات وحل المسألة عبر التفاوض.
0: من الذي يتشدد أكثر، النظام أم الشعب الإيراني، وإلى متى يستطيع الصمود؟
1: كلاهما. يعني منذ بداية الحرب، منذ سنة ولحد الآن، يعني ليليا، والكثير من تقارير الجزيرة أيضا عكست ذلك، الناس يتجمعون في الساحات ويطالبون النظام بالرد بقوة على العدوان الأمريكي، وهذا يعكس أن الشعب إلى جانب النظام. حتى المناورات التي جرت يوم أمس وفي الأسبوع الماضي، أنه روحي فداء لإيران،

0: هذا الهاشتاج الذي سجل فيه أكثر من 30 مليون شخص أنه للانضمام يعني لهذا الموضوع، أي القيام بدورة عسكرية والمشاركة في الدفاع عن الوطن.
1: أود التنويه عن هذا العاجل. بزجكيان لسي بي اس نيوز يقول من الصعب عقد لقاء مباشر مع ترامب في ظل أجواء انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة، يعني كيف تعلق على ذلك؟
0: يعني أنا سبق أن قلت ومن على منبر الجزيرة أن إمكانية اللقاء غير موجودة، لأن ترامب مجرم حرب قام باغتيال قائد إيران الإمام الخامنئي، وقام باغتيال الكثير من المسؤولين، قام بقتل أكثر من 4000 من المدنيين، قام بضرب مدرسة ميناب، بملعب في شيراز، في ضرب يعني حفلة زواج في سيريك. يعني هذا الإجرام الأمريكي لن يسمح لبزشكيان بلقاء هذا المجرم. وإذا ما قام بزشكيان على سبيل الافتراض بلقاء ترامب، أتصور أنه يعني يفقد مستقبله السياسي. لا يمكن لقاء هذا المجرم والشعب الإيراني يرفض هكذا سلوك.
1: نعم أستاذ ماركو، أيضا هذا اللقاء بين بزشكيان وترامب، هل من الممكن أن يعقد أم يحل إن قام؟ يعني من الواضح أن الرئيس الإيراني يرفضه.
2: يعني إن حدث هذا اللقاء أو الحدوث في اعتقادي لم يغير على أرض الواقع شيء. لماذا؟ لأن الرئيس الإيراني كما شاهدنا خلال الأشهر الماضية ليس لديه الكثير من الصلاحيات، ولكن كان سوف تكون نقطة إيجابية لهذا اللقاء بكل تأكيد إن حدث، ولكن يعني نقطة إيجابية دبلوماسية تكون رمزية بكل تأكيد. ولكن ماذا يملك الرئيس الإيراني من صلاحيات على سبيل المثال لعقد صفقة أو للتباحث مع الرئيس الأمريكي في هذه الحالة عن الملف النووي الإيراني على سبيل المثال، بينما أن الرئيس الإيراني نفسه كان يعتذر للدول الخليجية في فيديو شهير، ثم بعدها بأقل من 6 ساعات قام الحرس الثوري الإيراني بإسقاط نفس الصواريخ والمسيرات على نفس الأماكن التي اعتذر بها الرئيس الإيراني. وكثيرا من الحالات الحقيقة كانت تقول بأن الرئيس الإيراني ووزير الخارجية بالفعل يتحدثان لغة دبلوماسية وسياسية مهمة ومن الممكن أن يبنى عليها مع الجانب الأمريكي، ولكن بكل تأكيد ليس لديهم صلاحيات كثيرة. ما لديه صلاحيات هو الرئيس الثوري الايراني، ولا يريد ان يعني دعنا نقول يعقد اي صفقه مع الطرف الامريكي، ويريد ان يدفع الامور ناحيه الهويه. ولكن الان الطرف الامريكي يقول كفى هكذا تصرفات من الطرف الايراني، كفى هكذا تصرفات من الحرس الثوري، ويجب علينا ان نتفاوض، وان لم نتفاوض على الملفات التي نريدها كالولايات المتحده الامريكيه فهذا يصعب اي تفاوض، والعكس سوف يكون عدم التفاوض افضل من التفاوض في الوقت الحالي واستمرار العقوبات الاقتصادية مع الحصار البحري مع استخدام القوى العسكرية إن وجدت الحاجة. هكذا يرى الطرف الأمريكي الأمور، وبكل تأكيد يعني عدم الثقة أو غياب الثقة بكل تأكيد موجود، بل بالعكس يتضاعف مع مرور الوقت، لأننا توصلنا بعد جولة مفاوضات عديدة وكبيرة لدعنا نقول لمذكرة التفاهم، ثم تم اختراق مذكرة التفاهم من الطرف الإيراني والتلاعب بورقة مضيق هرمز حينما كانوا يريدون الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المكاسب. بعد محاولات أو بعد سلوك هذا الطريق وعدم الوصول إلى نتيجة ترضي الطرف الإيراني، الآن ولكن هذا أمر يكون الوقت متأخرا للغاية في التحديث عن مذكرة التفاهم. الطرف الأمريكي يقول هذا مضيعة للوقت، ومذكرة التفاهم تم ألغيت تماما ولا يمكن الحديث عنها ولا يمكن العودة إلى مذكرة التفاهم. إذن ماذا يريد دونالد ترامب؟ يريد دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني دون التلاعب، دون هذه الأحاديث أو دون هذه الطرق التي يسلكها الحرس الثوري الإيراني.
1: نعم، لما أشرت إليه من اتهامات ربما بالتلاعب. دكتور حسين، قبل قليل وردنا هذا العاجل للرئيس الإيراني بزشكيان لسي بي اس نيوز، يقول حتى لو أراد البعض في إيران تطوير سلاح نووي فلا يسمح لهم دينيا بالسير في هذا الطريق. إن كان ذلك صحيحا فلماذا هذه التحركات في جبل الفاس التي رصدها الجانب الأمريكي؟

0: وهدد بالتعامل معها باختصار لو سمحت؟
1: يعني أولا، من طرح موضوع جبل الفأس هو أمريكا، ليس هناك من مصدر آخر حول هذا الموضوع. جبل الفأس هو جبل فيه أنفاق وفيه مؤسسات غير نووية أصلا، أنه أمريكا تشتبه في أن يمكن أن يكون كذا وكذا، وهو يهدد بضربه. من هنا الموضوع ليس أنه لا يمكن الوثوق بما تطرحه أمريكا في هذا الإطار.
0: أشكرك من طهران الدكتور حسين روي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن أشكرك أيضا سيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. تتبعت وحدة البيانات في قناة الجزيرة صورا من 4 أقمار اصطناعية مختلفة أظهرت وجود ناقلتين فقط على أرصفة جزيرة خارك الإيرانية يومي 24 و29 من أغسطس آب، وتعتبر جزيرة خارك مركز صادرات النفط الإيرانية، إلا أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى خنق تجارة طهران النفطية من البحر.
2: جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيرانية، تبدو أرصفتها اليوم شبه خالية. فمنذ مطلع أغسطس الماضي وحتى 24 من سبتمبر، أظهرت صور وأقمار صناعية تتبعتها وحدة البيانات في الجزيرة من 4 أقمار صناعية مختلفة ظهور ناقلتين فقط على أرصفة الجزيرة يومي 24 و29 من أغسطس. لكن المشهد يتغير على بعد كيلومترات قليلة من الأرصفة، ففي محيط الجزيرة تنتشر نحو 15 ناقلة، وقد تكون الصورة الكاملة أكبر من ذلك. فمنصة تانكر تراكرز أفادت بوجود 29 ناقلة محملة بنحو 36 مليون برميل نفط إيراني عالقة في مياه الخليج. وتشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن أي شحنة من النفط الخام الإيراني لم تغادر عبر المضيق منذ أغسطس الماضي، وهو ما أكده قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في 19 من سبتمبر. إلا أن الحصار لا يقتصر على الناقلات المحملة داخل الخليج، فعلى الجانب الآخر من طريق التجارة أشارت رويترز إلى تكدس 27 ناقلة إيرانية فارغة قبالة سواحل سريلانكا، تنتظر هي الأخرى فرصة العودة إلى الخليج. أي أن الحصار الأمريكي يستهدف الأسطول الإيرانية في الاتجاهين، ناقلات محملة لا تستطيع الخروج وأخرى فارغة لا تستطيع العودة، ما يحرم الإيرانيين حتى من فرصة تخزين النفط في ناقلات عائمة. ولا تتوقف ضغوط الحصار هنا، فوفقا لمنصة كيبلر سيطرت القوات الأمريكية على 3 ناقلات نفط عملاقة مرتبطة بإيران، لينور وتيفاني وماجستيك إكس، كانت تحمل مجتمعة نحو 6 ملايين برميل من النفط قبل نقلها باتجاه موانئها في الولايات المتحدة. حصار في البحر وتعطل في الصادرات وضغوط بدأت تظهر داخل الاقتصاد الإيراني. ففي سبتمبر تراجع نشاط قطاع النفط والغاز الطبيعي بأكثر من 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن الانكماش الاقتصادي لم يبقى محصورا في قطاع الطاقة. قطاع الصناعة والتعدين تراجع هو الآخر بنحو 15%، بينما واصل الريال الإيراني تراجعه مسجلا مستويات قياسية ليقارب سعر صرف الدولار حاجز 2,300,000 ريال في 24 من سبتمبر.
0: في السعودية أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثيين باتجاه منطقة الرياض. وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط. للوقوف على كل ذلك وأكثر والمزيد من التفاصيل من الرياض مع مراسل الجزيرة جامع نور. أهلا بك جامع، وإليك في حصيلة آخر التطورات.
3: قبل أكثر من ساعة

0: أطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر في كل من مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، وطلب من المواطنين الالتزام بالتعليمات الجادة بخصوص هذه المخاطر. بالتزامن أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية رصد قواته مسيرات وصواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية، ليعلن بعدها إسقاط مسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه منطقة الرياض، وأيضا إسقاط صاروخين باليستيين في محافظة خميس مشيط. هذا الهجوم يأتي بعد أن اختتم رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان أمس اجتماعا لهم في العاصمة السعودية الرياض، ناقشوا فيه الوضع الأمني والتهديدات جماعة أنصار الله الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية. استنكروا فيها أيضا هذه التهديدات، وخاصة استهداف مكة المكرمة والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية، وأعلنوا أن اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض يأتي دليلا لتحويل التزاماتهم في اتفاقية مكة إلى عمل تعاون عسكري فعال. بعد هذا الاجتماع يأتي هذا الهجوم، وربما جماعة أنصار الله الحوثيين أرادت أن تبعث برسالة إلى المجتمعين هنا في العاصمة السعودية الرياض، لكن قد تكون هذه الرسالة التي أرادتها جماعة أنصار الله الحوثي إيصال إلى المملكة العربية السعودية وحلفائها تنعكس سلبا على أنصار الله الحوثيين، إذ ربما تكون محفزا للسعودية في التسريع باتجاهاتها.
1: من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، شكرا جزيلا لك. في اليمن يعاني سكان مدينة تعز جنوبي البلاد من تردي الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات الأساسية بسبب الحصار المفروض على المدينة وموجة النزوح الداخلي إليها. وحسب إدارة مخيمات النازحين، فقد استقبلت تعز قرابة 85,000 نازح خلال الشهر الجاري. التفاصيل مع مراسلتنا هديل اليماني.
2: شهادة جامعية في المختبرات الطبية أصبحت مجرد ورقة بالية، هكذا تبدو حياة إلهام. قبل 5 سنوات فرت إلهام مع أسرتها من أتون الحرب في محافظة عمران، تاركة خلفها ذكريات وحياة مستقرة. هي وعائلتها حزموا ما تبقى من أحلامهم وقصدوا تعز واتخذوا منها ملاذا. وأمام ضيق الحال كافح الابن البكر ذو 15 عاما ليعين أسرته، لكن والديه قررا أن يترك العمل بعد تراجع مستواه الدراسي. واليوم أصبحت إلهام المعيلة الوحيدة، تعجن البخور بيدين أرهقهما التعب لتبيعه وتؤمن بريالات قليلة ثمن كيس دقيق وإيجار بيت يتضاعف كل عام.
3: أيوة، أشوف إن الحياة صعبة في تعز بسبب يعني عدم توفر المواد الغذائية، تدهور يعني الصرف، أزمة الغاز، أزمة الماء، يعني صعب حتى إنك توفر الإيجار الشهري.
2: قصة إلهام ليست سوى غيظ من فيض، فالأسر التي فرت بحثا عن الأمان بسبب التصعيد العسكري مؤخرا وصل عددها في محافظة تعز وحدها إلى أكثر من 83,000 فرد بواقع 11,000 أسرة، وفقا لتقارير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الحكومية الصادرة الشهر الجاري. ومع طول أمد الحرب وتهالك البنية التحتية، شكل التدفق البشري إلى هذه المدينة ضغطاً متزايداً على قدرة مؤسساتها الخدمية.
4: هذا النزوح أثر بشكل كبير جداً على المحافظة وعلى مواردها وعلى عدم القدرة الاستيعابية لهذه الأعداد النازحين. من هذا المنطلق نحن ندعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل السريع لاستيعاب التدخلات للنازحين بكل مجالات الحياة بما فيها الإيواء والغذاء والدواء والتعليم.
2: يعاني قطاع المياه تعطل شبكات

0: الآن بدون يتخففون، لأنه حتى لو قال مثلا، لو قلت الآن مثلا ليش الثمان أسر، لأنه ما فيش عندنا السكن، السكن ضعيف جدا ومرتفع تمام، وما فيش لا يوجد شقق، لا توجد منازل، ولا يوجد أيضا أيوة.
1: أمام هذا التداعي الخدمي والضغط السكاني، تتزايد الضغوط على السلطة المحلية والمؤسسات الحكومية، خصوصا أنها تجد نفسها مقيدة بموازنات شحيحة وإمكانات لم تخرج بعد من دائرة الحرب والمواجهات. ولا يقف التحدي عند حدود الإمكانات المحلية، بل يمتد إلى قصور حاد في مستوى الدعم الإنساني والدولي.
2: المجتمع الدولي أصلا يتعامل مع ملف اليمن كأنه ملف طارئ، بالتالي كل التدخلات التي تأتي إلى اليمن تأتي تدخلات طارئة، كما أن الهشاشة الأمنية لا تساعد في بناء مشاريع مستدامة الأجل، لأن التقلبات الأمنية والعسكرية والحرب ما زالت مستمرة وأن الوضع لم يستقر إلى الآن.
1: فالتقارير الأممية تفيد بأن تعز بسكانها ونازحيها تقبع تحت خط الفقر وتواجه مستويات انزلاق خطيرة نحو الجوع وشح الغذاء.
3: استمرار الاكتظاظ السكاني وتراجع قدرة المؤسسات الخدمية يضعان تعز على الحافة، فمع تغير الواقع الديموغرافي وتضاؤل الدعم الإنساني تتزايد التساؤلات عن مدى قدرة المدينة على توفير حاجات سكانها. هديل اليماني، الجزيرة، تعز.
4: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، يناقش فيها أنس الصبار المخاوف المحلية والعالمية من تداعيات حظر محتمل لصادرات الديزل من الولايات المتحدة.
5: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في أحدث رد فعل على تلويح واشنطن بحظر محتمل لتصدير الديزل، قال الاتحاد الأوروبي إن هذه الخطوة ستكون فكرة سيئة قد تضر باقتصادي الجانبين، في وقت تستعد فيه أوروبا لأسوأ شتاء منذ أكثر من 4 أعوام حسب تحذير مفوض الطاقة الأوروبي. التحذيرات لم تأتي من الخارج فقط، بل سبقتها تحذيرات من مسؤولي شركات طاقة أمريكية، فواشنطن التي تستهدف الحد من ارتفاع الأسعار محليا عبر حظر محتمل لتصدير الديزل قد تواجه توابع أخرى من بينها ارتفاع أسعار البنزين. الرئيس دونالد ترامب يؤيد فكرة الحظر وإن كانت التفاصيل لم تحسم بعد، فأسعار الديزل وصلت إلى نحو 6.5 دولار للجالون، مرتفعة بنحو 74% منذ أواخر فبراير الماضي، بينما صعد متوسط البنزين إلى قرابة 4.5 دولار مقابل أقل من 3 دولارات للجالون قبل الحرب على إيران. بنك مورغان ستانلي يحذر من نتيجة عكسية إذا منع التصدير، فقد تمتلئ خزانات الديزل الأمريكية خلال أسابيع، وحينها ستضطر مصافي التكرير إلى تقليص التشغيل بمعدل قد يصل إلى 2 مليون برميل يوميا. وهنا تبدأ المشكلة، إذا خفضت المصافي معدلات التشغيل لتجنب فائض الديزل يتراجع إنتاج البنزين حتى لو كانت السوق الأمريكية تحتاج إليه. ويقدر مورغان ستانلي أن إنتاج البنزين قد ينخفض بنحو 650,000 برميل يوميا، ما قد يدفع أسعاره إلى الارتفاع. أما الديزل فقد يصبح أرخص داخل أمريكا، لكن نقص الصادرات سيرفع الأسعار خارجها. ويرى مورغان ستانلي أن أوروبا ستكون الأكثر تعرضا للصدمة، حيث وصلت وارداتها من الديزل إلى نحو 50% من إجمالي الاستهلاك اليومي. الآن أرحب من لندن بالدكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية. بداية دكتور صادق، هذه الخطوة إن تمت كيف ستكون تبعاتها أولا على الأسواق العالمية للديزل ومن ثم البنزين؟
6: نعم، تحية لكم. هي بالفعل خطوة ستكون ضربة قاسمة للاقتصاد العالمي، أولا لأن الديزل هو يشكل قرابة 30% من قطاع النقل العالمي، ولدينا أصلا أزمة حالية بسبب تراكم كميات في مضيق هرمز وعقل سلاسل الإمداد، وأيضا أزمة بسبب

0: ضرب المصافي في روسيا في الحرب الأوكرانية الروسية. إذن هناك أصلا أزمة يعني كانت قبل هذا القرار، ويأتي هذا القرار الآن ليقلص مرونة الاقتصاد العالمي، لأنه سيرفع من كلفة النقل والشحن، وسيرفع بذلك كلفة النقل التجارة التجزئة، وحتى يؤثر في صناعة الطيران. وهذه القطاعات هي قطاعات كانت يعتمد عليها الاقتصاد العالمي في مرونته تفاديا لتراجع يعني مستوى النمو العالمي. إذن هو ضربة قاسمة، وستتأثر به الكثير من الصناعات، وستتأثر أيضا به الكثير من المجتمعات المحلية التي تعاني أصلا من ارتفاع التضخم والأسعار.
1: طيب، وما هي البدائل في حال قررت الولايات المتحدة اتخاذ مثل هذه الخطوة؟
0: يعني قد تلجأ بعض الدول إلى تقليل عمليات النقل والشحن وعمليات ترشيد الاستهلاك، وقد تلجأ إلى الحصول على بدائل مثلا من مصافي آسيا بأسعار أعلى، على الرغم من أن آسيا تحتاج أيضا هذه المصافي. نحن نتكلم تحديدا عن الاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد بنسبة كبيرة على ما يستورده من مشتقات النفطية، وتحديدا الديزل ووقود الطائرات، وبالتالي هذا الأمر سيؤثر بقدرة هذه الدول واقتصاداتها، وسيؤثر على أصلا وجود البدائل، لأن البدائل الآن الكل يتنافس للحصول عليها، والكل يريد أن يحصل على ما هو مضمون بغض النظر عن الكلفة والسعر، وبالتالي هذا سيؤثر في أداء هذه الاقتصادات.
1: أي دور للصين في هذه المعادلة؟
0: الصين كانت قد سحبت منذ فترة طويلة كميات كبيرة، حتى أن يعني الحكومة الصينية سمحت للمصافي الصغيرة التيبوت، سمحت لها بأن تستورد كميات كبيرة خلال فترة قصيرة تعتاد عليها سنويا، وهذا أدى إلى أيضا سحب كميات من الأسواق وارتفاع الأسعار. الآن قد يكون لديها مخزونات عالية، وقد تستفيد في هذه الأزمة من تصدير بعض الكميات بأسعار أعلى، وبذلك تحقق أرباحا أكبر، ولكن أنا أشك أنها ستكون يعني راغبة في هذا الأمر، لأن الحرب لم تنتهي في مضيق هرمز، ولأن تداعيات الاقتصاد العالمي لا تزال غير واضحة، وبالتالي الصين ستحافظ على هذه الكميات وستراقب تأثير هذا في الاقتصاد الأمريكي وتستخدمه كورقة ضغط على دونالد ترامب.
1: طيب، بالحديث عن الاقتصاد الأمريكي، إلى أي حد ستنجح هذه الخطة التي قد تحدث أو لا تحدث بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب؟
0: يعني واضح جدا أنه قرار سطحي، وأن من اتخذه يستهدف فترة يعني 8 أسابيع تحديدا، لأن عندما تمتلئ كما تفضلتم المخازن سيكون هناك عودة لارتفاع الأسعار بعد أن تقلل المصافي من تكريرها وقدرتها التشغيلية. وواضح جدا أنه يستهدف فترة الانتخابات حتى تنخفض الأسعار، وبالتالي يعود الناخبون للتصويت للرئيس ترامب، ثم بعد ذلك يعني ترتفع الأسعار بعد يعني بفخ واضح صراحة للمواطن الأمريكي. ولذلك حذرت مؤسسات الطاقة ومؤسسات مالية كمورغان ستانلي من أن هذا الأمر سيؤثر سلبا، أولا لأن حتى بالنسبة للتضخم الذي يكافحه الرئيس الأمريكي، هذا سيؤدي إلى يعني ما يسمى بالتضخم المستورد، لأن انعكاس النقص في أوروبا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في كل القطاعات، وبالتالي ما تحتاجه الاقتصاد الأمريكي من مواد وسلع وتكنولوجيا سيكون مرتفع السعر، وحتى سيؤثر في قدرة المستهلك العالمي على شراء المنتجات الأمريكية أصلا، وبالتالي سيكون له مردودات سيئة على الاقتصاد الأمريكي.
1: طيب، ما هي البدائل من وجهة نظرك بخلاف هذه الخطة بالنسبة لإدارة دونالد ترامب، وأنت تعلم أن هناك أيضا أجندة سياسية خلف هذه القرارات؟
0: يعني الرئيس ترامب عليه أن يتحرك لحل الأزمة من جذورها، عليه أن يتحرك أولا لتسهيل حركة سلاسل الإمداد، أن يتحرك لمعالجة يعني قدرة الاقتصاد الأمريكي على مواجهة هذه الأزمة، أما مثلا بترشيد الكميات أو بتقليل بعض خطوط الإنتاج في المصانع الأمريكية التي لا تعتبر يعني ضرورية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، أو التي قل يعني إنتاجها بعد هذه الأزمة، عليه أن يضع الأولويات، أما أن يزيد من هذه الأزمة لفترة مؤقتة فأنا أعتقد تداعياتها ستكون مضرة للرئيس ترامب حتى لو ربح الانتخابات، لأن مثل هذه الأزمات سيكون لها يعني أثر كرة النار التي تكبر كلما يعني أزدت لها مزيد من الوقود، وبالتالي هذا يضر بسمعة الرئيس ترامب وحزبه أيضا.
1: الدكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية. عود الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: وأخيرا في السودان، حيث تتفاقم المأساة الإنسانية وذلك بعد مرور أكثر من 3 أعوام على اندلاع الحرب، حيث يواجه قرابة 20 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.
3: تحت سقف من أقمشة بالية وداخل صندوق حديدي لا يتجاوز طوله مترين، تكابد أسرة إيمان المكونة من 6 أفراد معاناة النزوح وشبح الجوع الذي يطاردهم، لتزداد فاجعة الأسرة بفقد الأب والمعيل.
4: نحن جينا لحد الآن قاعدين هنا، ده ما حصل لنا ولا أي حاجة، ما حصل علينا كده ولا ده، شايفين بس الناس بوزع في الحياة دي، نحن بس هنا ده قاعدين في الحتات دي، قاعدين هنا ده عندنا النظر دي، كان جاد مخش هنا جوا، ما في أي شيء عرضينا ولا في أي شيء، بس هم قاعدين كده بس.
3: وليس الجوع وحده ما ينهك النازحين، فالمرض في ظل شح الغذاء والدواء يضاعف قسوة الحياة. نور الشام التي بدأت تتماثل للشفاء من داء ألم بها، تجد نفسها مجددا في مواجهة المرض بعدما حرمها نقص الغذاء من أبسط مقومات التعافي. تقول والدتها إن ابنتها اضطرت إلى دخول المستشفى مرات عدة بسبب سوء التغذية.
5: أنا أسيدي حالي دي في يومين ما أكلت، نربط بها المستشفى يقولوا لي دايرين لادم، لادم أجيبه منين يجيبونا صل بركة. في يوم الضحى ما أكلت الظهر، قول لي أما أنا راسي بقى يوجعني، قول لي هذا الجوع نسوي شنو وليداتي في الحالة دي، سمح نسوي شنو.
3: وعلى امتداد السودان تتسع خريطة الجوع يوما بعد آخر مع استمرار الحرب واتساع رقعة النزوح. وبحسب تقديرات منظمات الإغاثة الدولية، يواجه أكثر من 20 مليون سوداني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يهدد سوء التغذية مئات الآلاف من الأطفال. ورغم جهود المنظمات الوطنية ومبادرات التكافل الاجتماعي لتوفير الوجبات ودعم مخيمات النازحين، فإن استمرار النزوح واتساع الاحتياجات يجعلان مهمة توفير الغذاء أكثر صعوبة.
6: الشعب السوداني منتج، ما دايرين نخليه يعتمد على الهبات، فبالتالي نحن بصدد أننا أول من المناطق استغرت، الناس حترجع مناطقها عشان تنتج، عشان ما تقعد تنتظر، لكن عشان ترجع وتقعد هناك دي مسؤوليتنا نحن، منرجعهم لمواقعهم عزيزين مكرمين لبيوتهم.
3: ومع تجدد موجات النزوح بفعل استمرار القتال في عدد من الجبهات، تتراجع في المقابل مستويات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، بينما فقد معظم النازحين مصادر رزقهم من الزراعة والماشية والتجارة، ليصبح تأمين وجبة واحدة للأسرة في اليوم أمرا بالغ الصعوبة.
7: للعام الثالث على التوالي لا يزال هؤلاء النازحون عالقين بين براثن الحرب ومرارة النزوح في المخيمات وشح الغذاء والدواء، أزمة إنسانية من فكت رقعتها تتمدد، فيما تتراجع الموارد اللازمة لمواجهة تبعاتها الخطيرة. هيثم ويت، الجزيرة، من مخيم جوزي سلام، كوستي.
2: التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
8: لما بيت مدرب زي هذا، بيت أحلام أطفال،
9: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
10: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
11: جوا علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
12: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل. أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
13: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
14: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
15: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
16: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
17: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

0: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
1: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
2: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحري.
3: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
4: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
5: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
6: والله نفسي فرغ في خبزها.
7: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضاً، جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضاً وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رئيس ترامب رفض اقتراح إيران بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وإن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، ثم يستأنف التفاوض للتوصل للاتفاق النهائي، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب واشنطن للاستجابة للخطة الإيرانية. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة لسي بي اس نيوز إنه من الصعب عقد لقاء مباشر مع الرئيس ترامب في ظل أجواء انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لشبكة سي أن أن وجود تقدم بالمحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي عقدت الخميس، مضيفا أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. في السياق، قالت وزارة الخارجية العمانية إن الوزير بدر البوسعيدي بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في نيويورك الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. في مستجدات الوضع في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء، والعفو الشامل عن كل من يترك القتال مع الحوثيين. وفي السعودية، أكد المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض، كما دمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط. وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في الرياض وأكدوا عزمهم البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال. نبدأ إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، ضعنا في صورة آخر التحديثات من واشنطن والقرار الأمريكي برفض المقترح الإيراني الأخير.
1: نعم جعفر، بالرغم من التصريحات العلنية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحتى ستيف ويتكوف من أن المحادثات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي على هامش

0: شيء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي قال عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها كانت أيضا إيجابية، وأن صفقة محتملة بين إيران وأمريكا يتم العمل عليها، إلا أنه خلف الأبواب المغلقة ومحاطا بمساعديه يعبر عن شك، كما قالت أو نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، شك في أن إيران ستلبي المطالب الأمريكية في ظل الأوضاع الراهنة وفي ظل وضع لا حرب ولا سلم الحالي، وأنه ربما قد يلجأ إلى استخدام الخيار العسكري مرة أخرى وتوجيه ضربات قاسية إلى إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، وأنه بات على ثقة من أن الضغط الاقتصادي والضغط المالي سيرغمان إيران ربما في النهاية على تقديم التنازلات وتلبية المطالب الأمريكية وحتى مطالب بعض الدول العربية، وأن الخيار العسكري أيضا سيدفع بهذا الاتجاه. مسؤول أمريكي أيضا الذي تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال قال أن تذبذب مزاج الرئيس الأمريكي بين التعويل تارة على عملية المنبوذ الاقتصادي والحصار البحري على إيران، وبين استخدام الخيار العسكري والميل إليه، وبين حتى التعويل مرة أخرى على المسار الدبلوماسي، كل ذلك يصب في اتجاه أن يميل أكثر فأكثر إلى الخيار العسكري طالما استمرت الأزمة بلا حل، وطالما اقتربنا أكثر من موعد انتخابات التجديد النصفي. وأن الجانب الأمريكي أخبر الوسطاء لينقلوا إلى الجانب الإيراني من أن الرئيس ترامب لن يرفع الحصار البحري عن إيران. لكن هذا المسؤول الأمريكي الذي تحدث إلى صحيفة وول ستريت جورنال قال أنه ليس من الواضح حتى اللحظة ما هو الخيار الذي سيعتمده الرئيس الأمريكي من بين الخيارات العسكرية المطروحة عليه، وهل سيرقى إلى التهديد الذي أطلقه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقضاء كليا على إيران بهذا الخيار العسكري، وأن هناك شكوك في أن تكون عملية واسعة للغاية أو تشبه بداية الحرب من عمليات قصف جوي مكثفة للغاية، كون أن الولايات المتحدة تخشى من انخفاض أكثر لمنسوب الذخيرة لديها وتقويض قدرتها على التعاطي مع أي أزمات طارئة أو ناشئة تنشب خارج إطار مسرح سير العمليات العسكرية مع إيران. جعفر،
1: هل هناك أي ردود فعل من نيويورك سواء من الوسطاء أو من المسؤولين الإيرانيين الموجودون هناك؟
0: ليس على رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا المقترح، هناك جهود متواصلة لدى الوسطاء وحديث حتى من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من أن هناك بعض التقدم يتم تحقيقه، وبناء على ما تم تبادله من رسائل وأفكار بين الوفدين على مدى 3 ساعات الثلاثاء الماضي، وحتى أيضا المباحثات غير المباشرة التي تمت أيضا عبر الوسطاء الخميس في نيويورك، هناك جهود متواصلة من الوسطاء وجهد دبلوماسي مكثف للمحاولة في تقريب وجهات النظر ومحاولة لإقناع الطرفين بتقديم مزيد من الضمانات، لكن عدم الثقة الموجودة بين الطرفين سواء الولايات المتحدة التي ترى أنها كلما وقعت اتفاقا مع إيران يتم نقضه عبر طرف في نظام الحكم الإيراني، وأن المسؤولين الأمريكيين يتحدثون دائما عن أن أي مباحثات مقبلة أو مفاوضات أو اتفاق أو صفقة بين الجانبين يجب أن تتأكد الولايات المتحدة ويقدم الجانب الإيراني ضمانات من أنها موافق عليها من جميع أطراف صناعة القرار هناك في طهران، حتى تثق الولايات المتحدة أنه سيتم الالتزام بهذه التعهدات. الجانب الإيراني أيضا يتحدث عن عدم ثقة. الرئيس الإيراني وفي مقابلة مع أحد الشبكات الإخبارية التلفزيونية تحدث أنه لا يمكن الوثوق في الولايات المتحدة لأنها تتفاوض وتضرب وتحاصر وتفرض عقوبات في نفس الوقت، وأنها تستخدم الخيار العسكري كلما حل لها دون أن تلتزم بأي اتفاقات أو مسارات دبلوماسية تفاوضية. عدم الثقة بين الطرفين هو ما يحاول الوسطاء بناءه أو كسره، وبناء الثقة بين الطرفين في محاولة لتقريب وجهات النظر ومحاولة لإيجاد صيغة جعفر تعيد المسار الدبلوماسي أولويته بعد أن عزفت عنه الولايات المتحدة خلال الأسابيع والأشهر الماضية، واتخذت بدلا منه وعوضا عنه مسار عملية المنبوذ الاقتصادي وحصار إيران بحريا والتلويح واستخدام الخيار العسكري بين الفينة والأخرى.
1: أشكرك جزيلا من واشنطن أحمد هزيم مراسل الجزيرة. وفيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة بقيادة الوسيط القطري، يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات. من جهته أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام حال توافر الظروف المناسبة من دون ضغط أو تهديد وفق تعبيره. مزيد عن الموقف الإيراني مع مراسلة الجزيرة في طهران رانيا قاسمي.
2: فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض حدث التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة وتهيئة الظروف المناسبة للحوار بين البلدين بقيادة الوسيط القطري، يعيد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التأكيد على العودة إلى مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها، مع التأكيد على أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات ولكنها لن تستسلم أمام الضغوط الخارجية. هذا ما تم التأكيد عليه أيضا من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الذي قال أنه بالإمكان فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وذلك إذا توفرت الظروف المناسبة ودون أي ضغوط أو تهديدات، مشيرا إلى أن بلاده كان قد التزمت بالأمور المتعلقة بالعبور الآمن للسفن من المضيق وفقا لمذكرة التفاهم، ولكن الولايات المتحدة هي من انتهكتها. عسكريا هناك أيضا موقف للمتحدث باسم الحرس الثوري الذي أكد على أن بلاده لن تتوقف عما وصفه بمعاقبة الولايات المتحدة حتى تقوم بتنفيذ شروط إيران 7، مع التأكيد على أن القوات البحرية للحرس الثوري هي من تسيطر على مضيق هرمز، رافضا التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالمرور من المضيق وأنه مفتوح، مؤكدا على أن ناقلات النفط التي تمر هي فقط تلك الناقلات المتعلقة بالشركاء التجاريين لإيران، وأن العبور يتم بإذن من طهران.
1: معنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن ديلاوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير، ومن ميشيغان الدكتور مصطفى شاهين الأكاديمي والخبير الاقتصادي. أبدأ معك سيد روب في ديلاوير، ما الذي يكشفه رفض ترامب للمقترح الإيراني؟ هل هناك تحفظات بشأن ما ورد في نص المقترح؟
3: سعيد جدا بإطلالة عبر شاشتكم وشكرا لكم على منح الفرصة. أولا، في الواقع أنا لم أتلقى أي معلومات مؤكدة تفيد بأن الرئيس رفض أي مقترح من إيران. في الواقع هناك تقارير أخرى تفيد بأن الرئيس ترامب وافق سريا على أمر ما. هناك الكثير من المعلومات المتضاربة، ولكن ما نعرفه في نهاية المطاف هو ما يلي: أن إيران قدمت مخرجا إذا جاز القول لإنهاء هذا النزاع، ولكن الأسئلة تتعلق طبعا بالتوقيت والتسلسل والكلفة التي يجب دفعها لكي يوافق الرئيس ترامب على هذه الشروط. وما سأقوله أو ما نعرفه عن الرئيس ترامب هو أن خطوطه الحمراء لطالما كانت متسقة وثابتة. وبالنسبة لهذه الخطوط الحمراء، لدينا في الواقع خطان أساسيان، أتحدث عن إعادة فتح مضيق هرمز وتخلي إيران عن طموحاتها النووية. وفي حال لم يتم تضمين هذين الشرطين في أي مقترح سلام، فإن الرئيس ترامب سيرفض هذا المقترح بغض النظر عن أي شيء آخر. هو لا يريد إنهاء الحرب لمجرد إنهائها، بل هو يريد صفقة جيدة، والصفقة الجيدة برأيه تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز والتعامل معه مجددا كممر مائي دولي من دون أي جهة تسيطر عليه. لابد من توضيح هذا الأمر. وطبعا الشرط الثاني، التخلي عن الطموحات النووية. هذا الأمر يجب أن يكون مكتوبا وشفافا مع وجود المحاسبة. هذان شرطان لطالما أصر الرئيس ترامب عليهما من دون أي تراجع على الإطلاق.
1: أشرت إلى معلومات عندك تتضارب مع هذه المعلومة، تقول بأن ثمة موافقة، هل لك أن تطلعنا على التفاصيل؟
3: في الواقع كل ما يمكنني أن أقوله هو أن لدي بعض المعلومات من الداخل من مصادر موثوقة، مصادر لديها قدرة وصول مباشرة إلى البيت الأبيض، وبحسب هذه المصادر هناك احتمال بأن يكون هناك صفقة سلام سرية وقعها الرئيس ترامب. طبعا لا نعرف ما إذا كان هذا الأمر دقيقا أم لا، ولكن هذه المصادر هي مصادر موثوقة. لا أعرف ما إذا كان هذا الأمر صحيحا، والوقت وحده كفيل بتأكيد ذلك. نحن نعرف أن هناك الكثير من الأمور التي تجري خلف الكواليس في نيويورك والتي جرت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن جرى الكثير من المحادثات وجرى الكثير من جولات التفاوض. هل كان يمكن مثلا أن يكون قد تم الاتفاق على شيء أو إبرام شيء؟ هذا ممكن، ولكن طبعا في حال تم التوصل إلى اتفاق، كيف يمكن أن نطبق هذا الاتفاق بشكل يظهر الجانبين كمنتصرين؟ إذن في الساعات 24 أو 48 المقبلة سنرى فعلا ما الذي حصل وما ستكون الخطوات التالية.
1: سيد هادي أفقهي، إذا ثبت بأن إدارة ترامب رفضت المقترح الإيراني، ستعود الكرة إلى الملعب الإيراني. برأيك ما الخيارات أمام طهران؟ هل تعديل العرض أم مزيد من الصمود؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. أكيد موضوع الصمود هو ما زال قائما إلى أن تتضح الأمور، هل نحن ذاهبون إلى إبرام صفقة كما تفضل ضيفك أم أنه ذاهبون للتصعيد. طبعا هناك مؤشرات تشجع أنه ربما يحصل نوع من الاتفاق والانفراج فيما يتعلق ببعض الشروط التي قدمتها إيران عبر الوسيط القطري ونقلها ويتكوف إلى المسؤولين الأمريكيين، واللهجة المرنة التي ما زال يستخدمها السيد عراقشي والسيد بازشكيان والمسؤولين الأمريكيين طبعا مرة عن لسان صحف أنه مسؤولون أمريكيون قالوا هكذا، وبعض الأحيان لا تذكر أسماء يعني باسمها أنهم مسؤولون ويمكن الوثوق بتصريحاتهم. إذن في كل الأحوال أتصور هذه فرصة سانحة، وبقاء السيد عراقشي إلى يوم الاثنين المقبل ربما أكيد هناك إشارات، خصوصا القضايا التي ينقلها الوسيط القطري وهو على اتصال دائم مع المسؤولين الأمريكيين، وربما يكون هناك شيء. ولكن ما أشار إليه ضيفك الكريم أنه في السر، ربما سر هذه السرية في الحقيقة إذا صح التعبير عدم إفسادها عن طريق في الحقيقة من لا تروق لهم هذه الصفقة، وخصوصا الجانب الإسرائيلي.
1: دكتور مصطفى شاهين، إذا تأكد الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني ربما ستنتظر الأسواق طويلا. نود أن نعرف أي تأثير اقتصادي خاصة في الداخل الأمريكي، بالنظر إلى أن أسعار الوقود مثلا تعتبر من بين أهم محركات الشارع فيما يخص الانتخابات المقبلة. أي أثار اقتصادية متوقعة إذا رفضت الولايات المتحدة المسار الدبلوماسي الآن؟
5: والحقيقة أولا دعني أرحب بحضرتك وبكل السادة المشاهدين وضيوف حضرتك الكرام. الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية منذ 28 فبراير حتى هذه اللحظة ارتفعت أسعار البنزين قرابة 100%، يعني ارتفع سعر جالون البنزين من 2 دولار و30 سنت الآن ل 5 دولارات، لربما هو انخفض في هذا الأسبوع إلى 4 دولارات و50 سنت. وهذا الارتفاع جعل هناك سخط شديد جدا عند المجتمع الأمريكي، خاصة الطبقة المتوسطة التي تعاني معاناة شديدة جدا للغاية. فهناك عديد من الأمريكان الآن ينامون في سياراتهم، وهناك عديد من الأمريكان تأثروا تأثر بالغ جدا بارتفاع أسعار الوقود، لأنه حتما يؤدي أيضا إلى ارتفاع في أسعار الغذاء. وارتفاع في أسعار الغذاء مع أيضا ما حدث ارتفاع في معدل التضخم، وإن البنك الفيدرالي الأمريكي عاود ورفع سعر الفايدة، وهذا لم يحدث منذ أكثر من 3 سنوات. معنى ذلك أن التضخم مرتفع، وإن كانت آخر أرقام للتضخم في أمريكا قرابة 3.9، ما زال ليس هذا هو الهدف للبنك الفيدرالي. البنك الفيدرالي بيعمل تارجت للتضخم إن هو يصل إلى 2%. معنى كده أن هناك أشواط كثيرة جدا ينبغي أن تبذل، وكل ما أدركه ترامب الآن أن هنالك سخط ليس على ترامب وحده بل أيضا على الحزب الجمهوري، وانتخابات التجديد النصفي ستكون مؤشر هام جدا لنتائج الحرب التي استغرقت الآن قرابة أكثر من 6 شهور حتى الآن. هذه الحرب الحقيقة أثرت تأثير بالغ جدا في مستويات المعيشة، وترامب كان وعد الناس إن أنا سأخفض أسعار البترول وسأخفض أسعار الغذاء وسأخفض

0: خفض أسعار الإيجار وكل هذا لم يحدث. ارتفعت أسعار المحروقات، ارتفعت أسعار الإيجارات، ارتفعت أسعار السلع الغذائية، ومعدل التضخم ربما يكون الضعف مقارنة بعهد الرئيس بايدن. معنى ذلك أن هناك تردي في الأوضاع الاقتصادية الحقيقة على في الولايات المتحدة الأمريكية، وده مهم جدا ان مواطن الشارع، المواطن في الشارع الامريكي يدرك ذلك، وفي حاله من حالات الاستياء الشديده جدا نتيجه للاسف تردي الاوضاع الاقتصاديه لهذا الوضع.
1: سيد روب، هل أصبحت حسابات الانتخابات النصفية مستبعدة تماما من التأثير على القرار الأمريكي بشأن إيران؟
2: في الواقع ليس في العلن بل خلف الأبواب المغلقة. بمعنى آخر، هناك 435 عضوا في الكونغرس يتجهون لإعادة الانتخاب، ونصفهم تقريبا هم من الجمهوريين، وجميعهم يجب أن يعودوا إلى دوائرهم الانتخابية وإلى ناخبيهم، ويتعين عليهم أن يقنعوا الناخبين بأنهم يستحقون إعادة الانتخاب، وأن سياسات الحزب الجمهوري ما زالت سليمة، وأنه على الناخبين أن ينتخبوهم مجددا. هذه المشكلة. لكن الأمر الأهم يتعلق بالتوقعات. ما أعنيه بذلك هو أنه خلال عهد الرئيس بايدن فإن أسعار الوقود والبنزين ونسبة التضخم كانت أعلى مقارنة بعهد الرئيس ترامب. الرئيس ترامب طبعا كان يتوقع تخفيض أسعار الوقود. لهذا السبب أقول أن التوقعات مهمة، ونفس الأشخاص الذين يشتكون اليوم لم يكونوا يشتكون في الواقع خلال عهد إدارة بايدن من ارتفاع أسعار البنزين. إذن الأمر يتعلق بالتوقعات، والشعب الأمريكي كان يتوقع أن تنخفض أسعار البنزين حين تسلم الرئيس ترامب منصبه لولاية ثانية، لأن هذا ما وعد به الرئيس ترامب، وطبعا المواطنون الأمريكيون صدقوه. ولكن ما يحصل اليوم هو أن الرئيس ترامب يدفع تكلفة سياسية، وهو كما سبق وذكر سوف يبقى على موقفه بالنسبة للنزاع الإيراني على المدى الطويل لكي يتأكد من عدم تخطي الخطين الحمراوين اللذين رسمهما. وحتى لو أدى ذلك إلى نتائج عكسية في الانتخابات، هو يعتقد أن الأمر يستحق العناء كي يضمن عدم حصول النظام الإيراني على سلاح نووي، ويضمن إعادة فتح مضيق هرمز. إذن بالملخص، في العلن كلا، ولكن خلف الأبواب المغلقة نعم، هناك قلق من نتائج الانتخابات.
1: نعم سيد هادي، تهديد ترامب بقصف إيران بعد الانتخابات النصفية، هل تلمس فيه تحديد سقف زمني لإيران من أجل تقديم تنازلات؟
3: لاحظ أستاذ جعفر، لا يمكن في الحقيقة البناء على كل ما يقوله ترامب. يعني هو هدد عدة مرات بإبادة الحضارة الفارسية، بإعادة إيران إلى العصر الحجري. هذه خطابات في الحقيقة تعودنا عليها، ولكن في المجال العملي تكون هناك رسل وتكون هناك رسائل ووساطات. أقول شيئا آخرا، هو عندما بدأ حربه 40 يوما جند كل إمكانياته العسكرية والأمنية والسياسية والأمنية والذكاء الاصطناعي والعدو الصهيوني، وجاء بهذا الكم الهائل ولم يستطع أن يغير شيئا. صحيح استشهد قائدنا، قتل واستشهد قادتنا العسكريين، قتل أطفال في عمر الزهور من البنات في مدرسة شجر الطوبة، وكذلك بنى تحتية، ولكن البلد ما زال مستقيما، ما زال صامدا، ما زال مصرا على إحقاق الحقوق. إذن هذا من الجانب الإيراني. إلى أين سيذهب ترامب؟ هل حقيقة يعني يملك الآن هذه القدرة على المستوى التجهيزي، على المستوى المالي، على المستوى الشارع الأمريكي الذي الآن أشار الضيفان الكريمان أنه يغلي حقيقة بسبب هذه الأوضاع وهذه الحرب التي ولم تكن لصالح الشعب الأمريكي، بل كانت لصالح نتنياهو ونزوات نتنياهو، الذي طالما ذهب إلى كما يدعي أنه نريد أن نقضي على إيران، نريد أن نقضي على هذا النظام، هذه في الحقيقة ادعاءات سخيفة، وهم الآن يواجهون تبعات هذه المغامرات غير المحسوبة وغير الأخلاقية وغير القانونية. يعني لا ترامب ولا المجرم

0: نتنياهو المطلوب للعدالة من طرف المحكمة الدولية لم يأبها بمصالح شعوبه حقيقة. ولهذا نجد أنه في الداخل الإيراني هناك ما زال يعني الصمود، ما زال المطالبة بإحقاق الحقوق، وما زال يبقي الباب مواربا للحل الدبلوماسي قبل الحل العسكري. ولكن إذا اقتضت الضرورة وقام كما تفضلت حضرتك بأي هجوم، ستكون أكيد القوات الإيرانية تفاجئه بضرب أهداف لم تكن في حسبانه.
1: دكتور مصطفى شاهين، ما رأيك فيما أشار إليه ضيفنا من ديلاوير الذي قال بأن الأسعار التي نتحدث عنها الآن كانت في فترة بايدن أعلى مما هي عليه الآن؟
2: الحقيقة أنا لا أتفق مع الضيف الكريم مع هذا الطرح، وأنا يعني أن نعود لمؤشر معدل التضخم. معدل التضخم كان وصل في عهد الرئيس بايدن لقرابة 2.3، ولحد قريب لحد شهر 7 كان معدل التضخم في أمريكا شهر 7 الماضي كان وصل للتضخم في حدود 4.3. فالمؤشرات كلها بالنسبة للمكون اللي احنا بنحسب به معدل التضخم، سواء أسعار الغذاء، سواء أسعار المحروقات، سواء الفواتير الطبية، سواء السكن، كل دي مكونات احنا بنحسبها في سلة حساب معدل التضخم. إذا كان معدل التضخم بناء على الأرقام الإحصاءات الرسمية من البيرو أوف ليبر ستاتستكس البي ال اس في أمريكا، قال إن معدل التضخم وصل في شهر يوليو الماضي لقرابة 4.3، على حين في أواخر فترة بايدن كان وصل ل2.3. معنى كده إن فعلا في عهد بايدن كان وصلنا لمعدل تضخم محدود، بل كان أقرب إلى إن احنا نوصل للمعدل المستهدف من قبل الفدرالي الأمريكي. الفدرالي الأمريكي بيستهدف إن معدل التضخم لا يتجاوز 2%، وعلشان كده احنا شفنا من أول 23 الفدرالي الأمريكي لم يرفع الفائدة، ورغم ذلك فقد غير الرئيس ترامب رئيس الفدرالي الأمريكي وجاء بكيفن وارش، وكان يطلب من كيفن وارش صراحة أن يخفض سعر الفائدة، ولكن وجدنا منذ قرابة 10 أيام أن كيفن وارش رفع الفائدة من بمقدار 25 نقطة من 3.75% إلى 4% اللي احنا بنسميها الفيدرال فاند ريت، ورفعها لا لشيء إلا لمكافحة التضخم. إذن هناك اعتراف رسمي من الهيئات الرسمية ومثل البنك الفيدرالي أو الهيئات الإحصائية في أمريكا أن معدل التضخم ارتفع، والمواطن الأمريكي يشعر بذلك في كافة الأحوال، ناهيك عن التردي الآخر الذي تسببت فيه إدارة الرئيس ترامب وهو رفع التعريفات الجمركية على الصين، والذي دفع كثير جدا من المزارعين والفلاحين خاصة في الميدويست في وسط أمريكا وفي جنوب أمريكا في ولايات زي ولاية كانساس وميزوري ويسكونسن، كل هذه الولايات بتعاني معاناة شديدة جدا، بل أن هناك بعض من الفلاحين تركوا مزارعهم التي يمكن ربما هو يرثها الجيل الرابع، يعني هو مش بس عن أبوه أو عن جده، لا عن جد جده هذه المزرعة كانت معهم، بيفكروا الآن هم يتركوها لارتفاع معدل الفائدة، وارتفاع معدل الفائدة من ناحية الذي يزيد في تكلفة الإقراض أو القروض، فضلا عن المشكلة الأكبر أن الصين لم تستورد من الولايات المتحدة الأمريكية من فول الصويا. وللأسف إدارة الرئيس ترامب ذهبت وشجعت الأرجنتين، وقامت الصين باستيراد فول الصويا من الأرجنتين التي قامت إدارة الرئيس ترامب بتشجيع الأرجنتين وتشجيع الفلاحين في الأرجنتين. فهناك حالة سخط شديدة جدا عند المواطنين الأمريكان، خاصة هم أكبر مؤيد الرئيس ترامب اللي احنا بنسميها الولايات الحمراء التي دائما تعطي أصواتها للحزب الجمهوري، ولكن للأسف الشديد الناس استشعرت أن الرئيس ترامب ناقض كل وعوده. الرئيس ترامب وعد المواطنين أنه سيعطيهم $2000 ولم يعطي الناس شيئا. الرئيس ترامب قال أن حصيلة التعريفة الجمركية سأدفع لها مقابل للفلاحين الذين أضيروا نتيجة جراء سياسات التعريفات الجمركية التي فرضت على الصين. ورغم ذلك كان الأولى للرئيس ترامب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التي حكمت ببطلان القرار

0: بعض التعريفات الجمركية، وأغلب الشركات الآن بتعيد أو بتستعيد مستحقاتها التي دفعتها، وفي نهاية الأمر الشركات الأمريكية هي لم تدفع شيئا، الذي دفعه هو المواطن الأمريكي. شركات زي وولمارت أو أمازون أو تارجت، كل هذه الشركات حصلت التعريفة الجمركية من المواطن، وحينما أخذ قرار من المحكمة الدستورية العليا برد الأموال ردت الأموال للشركات، ولكن المواطن هو الذي اكتوى بالنار. فقضية أن الرئيس ترامب وحزبه لم يروا الصورة واضحة حتى هذه اللحظة، احنا في مأزق شديد جدا الحقيقة داخل أمريكا، لأن الناس المواطن الأمريكي هيبدأ يكفر بكلا الحزبين، لأن المواطن الأمريكي له مطالب مشروعة. المواطن الأمريكي
1: نعم
0: بيعمل ساعات عمل طويلة جدا، محتاج إن هو يرى تحسن في مستوى المعيشة.
1: سيد روب، ألا يوجد ترامب تحت ضغط اقتصادي شديد في الوقت الذي يفرض فيه هو سياسة ضغوط قصوى على إيران؟
2: مجددا الأمر يتعلق بالتوقعات. طبعا الزميل من ميشيغان تحدث عن معدلات التضخم 2.3 خلال إدارة بايدن، ولكن هذه الأرقام كانت في الواقع سائدة حين تسلم بايدن منصبه، وأنا في الواقع بينما كنت أنتظر دوري اطلعت على الأرقام، وأعلى نسبة تضخم خلال عهد الرئيس بايدن كانت 9.1%، وهذه معلومات متوفرة في العلن. وفي الواقع هذا يعني أن نسبة التضخم اليوم أدنى بكثير مقارنة بنسبة التضخم في عهد بايدن. الأمر مجددا يتعلق بالتوقعات. الرئيس ترامب طبعا وعد بتخفيض التضخم، وبالتالي نتيجة لذلك هناك ضغوطات اقتصادية على الرئيس ترامب من أجل تخفيض كلفة المعيشة وتخفيض الأسعار والتكاليف، والحرب في إيران تؤثر بشكل مباشر على الأسعار وعلى ارتفاع الأسعار. ولكن هذه تكلفة محسوبة. الرئيس ترامب أكد أنه مستعد لدفع التكلفة السياسية لكي يحرص على عدم امتلاك النظام الإيراني سلاحا نوويا، وعلى إعادة فتح مضيق هرمز بصفته ممرا مائيا.
1: سيد هادي أفقهي، هل يصح القول الآن بأن الاقتصاد هو الذي يدفع الطرفين معا لتسريع الخيار الدبلوماسي، ضغوط اقتصادية على إيران وضغوط اقتصادية على إدارة ترامب؟
3: سأجيب على هذا السؤال، ولكن أنا لاحظت أنه ضيفك الكريم من دلاوير أكد عدة مرات أنه هذه الكلفة التي الآن يتحملها المواطن الأمريكي أفضل من أنه تصل إيران إلى إنتاج سلاح نووي. هذه كذبة كبيرة حقيقة. أنا لا أريد أن أركز على تصريحات مسؤولين إيرانيين، وحتى لا أريد أن أركز على التقارير 14 التي قدمتها وكالة الطاقة الذرية لمجلس المحافظين أو الحكام أنه إيران لم ولن تسعى في امتلاك سلاح نووي. أنا أريد أن أؤكد على تقارير أمنية يا أستاذ جعفر من داخل الأمريكي، من الداخل الأمريكي. ويليام بيرز يعني هو شخصية مخضرمة سياسية أمنية، وقدم تقريرا مهما أنه ليست لدينا أي أدلة أنه إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي. إذن لماذا هذا العنوان؟ نريد أن نمنع ولا نسمح لإيران امتلاك سلاح نووي. كذلك مسؤولة منظمة الأمن القومي الوطني الأمريكي كذلك لاغارد التي عزلها قالت يا سيدة الرئيس معلوماتنا تقول أنه ليس هناك أي رغب وليس هناك أي مؤشرات وملاكات ووثائق حتى سرية استخباراتية أنه إيران ذاهبة لامتلاك سلاح نووي. إذن لماذا هذه الشماعة؟ حقيقة هناك أنا قلت هناك يعني تحريض خبيث من نتنياهو يريد أن يحرك هذا الرئيس كما على غرار السيناريو الفنزويلي، وكان يحلم أنه إذا سيطر على إيران سيغير وجه العالم كله وسترجع إيران إلى ترجع أمريكا إلى الإمبراطورية وتصبح في الحقيقة سلطان البحار وسلطان إمبراطور النفط، وكذلك يصل نتنياهو إلى نزواته وهو إسرائيل الكبرى. هذا كله سقط. إذن لماذا لا يرجع ترامب ويعيد حساباته مغامراته والإصرار على هذا في الحقيقة الموقف المتعنت والمتصلب أنه يجب أن نقضي على إيران، وهذه العبارات في الحقيقة السخيفة. إذن موضوع السلاح النووي موضوع شماعة، هذه كذبة كبيرة ولا يستطيع في الحقيقة أن يهرب منها من كل ما قام به ليس بحق بحق إيران، ليس فقط بحق المنطقة، وإنما بحق الداخل الأمريكي كما تفضل ضيفك في الحقيقة المسؤول الاقتصادي.
1: ماذا بشأن السؤال الذي طرحته عليك، وأن مسألة الضغوط الاقتصادية الآن هي من تحتم على الطرفين أن يتنازلا؟
3: بدأت إيران بالتنازل، نحن لا نقول في بحبوحة، والبلد يعني تعرف منذ أكثر من 4 عقود معاقب. إذن إيران تأقلمت، التفت، احتالت، وأسست بنى تحتية وخبراء فنيين اقتصاديين لمعالجة كل هذه العقوبات، ليس الآن، خصوصا بعدما خرج من الاتفاق النووي، مزق الاتفاق النووي ترامب عام 2018 وفرض عقوبات هو سماها بالعقوبات القاسية ولم تؤثر. هناك تقارير، هناك اعترافات في زمن بايدن أنه نحن فشلنا للقضاء على هذا النظام أو تغيير سلوكه من خلال العقوبة الاقتصادية، لأن بلد مترام الأطراف، يعني بلد شبه قارة وتجاوره 15 دولة، أكيد لها علاقات، أكيد هناك امتدادات، أكيد هناك فرص أخرى، انخراطات في منظمات اقتصادية كبرى، صفقات كبيرة مع الصين 400 مليار دولار، صفقات كبيرة مع الروس، هناك الآن استثمار في منطقة مكران على ساحل المحيط الهندي مع الهند. إذن لا يمكن لإخضاع هذا البلد، ولكن نقول هناك آثار سلبية. العبرة أين أستاذ جعفر؟ هل سيصمد حقيقة الشعب الأمريكي كما صمد الشعب الإيراني؟ أنا أشك في ذلك.
1: إلى أي مدى سيد روب، إلى أي مدى ما زالت فرص تحقيق توافق دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟
2: في الواقع يتعلق الأمر بالطرف الذي يمتلك الشجاعة لاتخاذ الخطوات المطلوبة لإنجاز اتفاقية سلام. أعتقد أن الطرفين يخضعان لضغوطات لإنجاز هذه الاتفاقية، والطرفان أيضا يخضعان لضغوطات لأنه على كل منهما أن يخرج منتصرا. وأنا في الواقع لا أتفق مع الزميل. ففيما يتعلق بالموضوع النووي، من يهتم بترامب ومن يهتم بمنيامين نتنياهو؟ الواقع هو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحدثت عن الطموحات النووية لإيران، ونحن جميعا نعرف أن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 60%. حتى لو أخرجنا الرئيس ترامب من المعادلة، لقد خصبوا اليورانيوم بدرجة 60%، وهي نسبة تتخطى بدرجة كبيرة النسب المخصصة للاستخدام السلمي. إذن هم كانوا يخططون دون شك لتطوير سلاح النووي، وإلا لما كانوا خصبوا اليورانيوم إلى هذه النسبة. إذن حتى إذا أخرجنا ترامب من المعادلة، 60% تبقى 60%، وهذا يتخطى الغايات السلمية بدرجة كبيرة. بالانتقال إلى موضوع اتفاق السلام، الأمر يتعلق بالمفاوضات والمخارج المتاحة والشفافية والمحاسبة. في نهاية المطاف، يتعين على النظام الإيراني أن يظهر نفسه بمظهر المنتصر. كيف له أن يحقق ذلك؟ الرئيس ترامب والشعب الأمريكي لديهم مساحة أكبر للتحمل فيما يتعلق بالضغط الاقتصادي مقارنة بالنظام. صادرات النفط من إيران انخفضت بنسبة 90%. فكروا في هذا الرقم. لم تعد لديهم أموال، البحرية الإيرانية تدمرت، سلاح الجو تدمر، لقد تعرضوا لتدمير كامل.
1: شكرا جزيلا لك سيد روب أرليت من ديلاوير، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. كما أشكر من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن ميشيغان الدكتور مصطفى شاهين الأكاديمي والخبير الاقتصادي. تتبعت وحدة البيانات في قناة الجزيرة صورا من 4 أقمار اصطناعية مختلفة، أظهرت وجود ناقلتين فقط على أرصفة جزيرة خارك الإيرانية يومي 24 و29 من أغسطس آب. وتعتبر جزيرة خارك مركز صادرات النفط الإيرانية، إلا أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى خنق تجارة طهران النفطية من البحر. وتوجد ناقلات محملة بعشرات الملايين من البراميل عالقة في الخليج، وأخرى فارغة تنتظر خارجه، بينما تتراجع حركة الصادرات إلى مستويات غير مسبوقة، ما يضغط على قطاع الطاقة والصناعة وعلى العملة الإيرانية.
4: جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيرانية، تبدو أرصفتها اليوم شبه خالية. فمنذ مطلع أغسطس الماضي وحتى 24 سبتمبر، أظهرت صور وأقمار صناعية تتبعتها وحدة البيانات في الجزيرة من 4 أقمار صناعية مختلفة ظهور ناقلتين فقط على أرصفة الجزيرة يومي 24 و 29 من أغسطس. لكن المشهد يتغير على بعد كيلومترات قليلة من الأرصفة، ففي محيط الجزيرة تنتشر نحو 15 ناقلة، وقد تكون الصورة الكاملة أكبر من ذلك. فمنصة تانكر تراكرز أفادت بوجود 29 ناقلة محملة بنحو 36 مليون برميل نفط إيراني عالقة في مياه الخليج. وتشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن أي شحنة من النفط الخام الإيراني لم تغادر عبر المضيق منذ أغسطس الماضي، وهو ما أكده قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في 19 سبتمبر. إلا أن الحصار لا يقتصر على الناقلات المحملة داخل الخليج، فعلى الجانب الآخر من طريق التجارة أشارت رويترز إلى تكدس 27 ناقلة إيرانية فارغة قبالة سواحل سريلانكا تنتظر هي الأخرى فرصة العودة إلى الخليج. أي أن الحصار الأمريكي يستهدف الأسطول الإيرانية في الاتجاهين، ناقلات محملة لا تستطيع الخروج وأخرى فارغة لا تستطيع العودة، ما يحرم الإيرانيين حتى من فرصة تخزين النفط في ناقلات عائمة. ولا تتوقف ضغوط الحصار هنا، فوفقاً لمنصة كيبلر سيطرت القوات الأمريكية على 3 ناقلات نفط عملاقة مرتبطة بإيران، لينور وتيفاني وماجستيك إكس، كانت تحمل مجتمعة نحو 6 ملايين برميل من النفط قبل نقلها باتجاه موانئ في الولايات المتحدة. حصار في البحر وتعطل في الصادرات وضغوط بدأت تظهر داخل الاقتصاد الإيراني. ففي سبتمبر تراجع نشاط قطاع النفط والغاز الطبيعي بأكثر من 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن الانكماش الاقتصادي لم يبقى محصورا في قطاع الطاقة. قطاع الصناعة والتعدين تراجع هو الآخر بنحو 15%، بينما واصل الريال الإيراني تراجعه مسجلاً مستويات قياسية ليقارب سعر صرف الدولار حاجز 2,300,000 ريال في 24 سبتمبر.
1: إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت قيادة محور تعز التابع للقوات الحكومية أنها نفذت عمليات ضد عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين خلال الساعات 24 الماضية، وقالت إنها أحبطت محاولات تسلل في جبهتي القروض والشرقية. وتأتي هذه التطورات عقب إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وصولا إلى صنعاء، والعفو الشامل عن كل من يترك القتال مع الحوثيين. مزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة في تعز ياسر حسن.
5: محور تعز العسكري أصدر بيانا أوجز فيه ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن هناك 13 قتيلا و12 جريحا من الحوثيين. قال إنه استهدف مناطق في غربي تعز بالطائرات المسيرة وكذلك بالمدفعية وأيضا بالطائرات الجوية أو بالغارات الجوية من الطيران الحربي، خاصة في الأحكوم جنوبية تعز. أيضا كان محور تور البحر العسكري أكد أنه صد هجوما للحوثيين في جبل راس، وكان الحوثيون يحاولون التقدم لكن قالت القوات الحكومية إنها صدت ذلك التقدم. أيضا كان الحوثيون قد قصفوا بعض مناطق تعز خاصة شمال تعز في الدفاع الجوي، كان هناك قصف للحوثيين على مواقع للقوات الحكومية. في الجانب السياسي كان لكلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي صدى واسع في كل أنحاء اليمن. دعا رشاد العليمي إلى التعبئة العامة وقال على المواطنين أن يدعموا الجيش وينضموا للجيش، كما دعا حتى من هم في صف الحوثيين للإلحاق بالقوات الحكومية وسيصدر بهم عفوا عاما. على الجانب الإنساني هناك إحصائيات جديدة للنازحين، وصل عدد النازحين إلى 27,000 أسرة، وكذلك تضم ما يقارب 180,000 شخص حتى الآن.
1: إنسانيا، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 134,000 شخص منذ تصاعد القتال في اليمن، وأضافت أن أكثر من 103

0: نشرت المنظمة في 24 من سبتمبر خريطة تفصيلية بتركز أعداد النازحين داخل المحافظات والمديريات اليمنية، تبدو فيها محافظة تعز بؤرة الأزمة وفق تعبير مسؤول أممي، حيث تستضيف أكثر من 75 ألف نازح بنسبة 56% من إجمالي عدد النازحين في عموم البلاد. تليها محافظة لحج التي نزح إليها أكثر من 34 ألف شخص يتجاوزون ربع إجمالي النازحين، ثم تأتي عدن تالية بما يقارب 11 ألف نازح، فالحديدة بما يتجاوز 8000 نازح، وتسجل أخيرا محافظات أبين وحضرموت ومأرب نسبا أقل في معدلات النزوح وفق التقرير الأحدث لمنظمة الهجرة الأممية. تتجاوز أصداء الأزمة الإنسانية حدود اليمن في الاتجاهين. تقول مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إن آلاف اللاجئين يتدفقون بحرا عبر خليج عدن إلى كل من جيبوتي ومنطقة أرض الصومال. بالمقابل أحصت بيانات المفوضية داخل اليمن 65 ألف لاجئ إفريقي معظمهم من الصومال وإثيوبيا، يضافون إلى ملايين المحتاجين للمساعدة الإنسانية. تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عوائق الاستجابة تتمثل في انعدام الأمن وقيود الحركة وتعطل الاتصالات وتضرر الطرق والبنية التحتية، فضلاً عن النقص الحاد في التمويل. 18% فقط هي نسبة ما حصلت عليه المفوضية من التمويل المطلوب للعام الجاري، فلم تستلم سوى 34 مليون دولار من أصل 194 مليوناً كانت مطلوبة حتى قبل أن يندلع التصعيد الأخير وما ضاعفه من احتياجات. وليس التمويل على الجانب الآخر من باب المندب بأحسن حالاً، فلم تتلقى المفوضية في جيبوتي سوى 15% مما تحتاجه من دعم لتلبية احتياجات أعداد العابرين من اليمن. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد النازحين داخلياً جراء التصعيد الأخير في اليمن قد يتجاوز 230 ألف شخص خلال شهر أكتوبر المقبل إذا استمرت وتيرة الصراع والنزوح الحالية. وأبلغت عديد من الأمهات اليمنيات النازحات عن نزوحهن للمرة الرابعة منذ بدء الأزمة قبل أكثر من 12 عاماً، ونقلت عنهن مفوضية الأمم المتحدة آمالاً بالعودة لا إلى مناطقهن الأصلية بل إلى موطن النزوح الأخير الذي لا يعرف أطفالهن وطناً غيره.
1: قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر ديكرو في مقابلة خاصة مع الجزيرة من نيويورك، قال إن السلطات الإسرائيلية منعت طواقم البرنامج من الوصول إلى المنكوبين في قطاع غزة. وناشد المسؤول الأممي مختلف الأطراف العمل على تسهيل عمل البرنامج للمساهمة في تلبية احتياجات سكان القطاع.
2: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من هنا من نيويورك من الأمم المتحدة، نسلط الضوء فيها على موضوع التنمية. يلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورا محوريا في الأراضي الفلسطينية، يربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة ومتطلبات التنمية المستدامة، كما يلعب دورا هاما في دعم الشباب الفلسطيني من خلال توفير فرص عمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفقر. أهم التحديات التي تواجه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكيف يمكنه مواجهتها والتغلب عليها، نناقشها في هذه النافذة الخاصة مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد ألكسندر ديكرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أهلا ومرحبا بك. نبدأ معك بالحديث عن قطاع غزة والحديث عن البيانات التي تشير إليها هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة إلى أن نحو 86 ألف أسرة في قطاع غزة، أي ما يقال قارب أسرة من بين كل أربع أسر ترأسها الآن سيدة. بصفتكم رأس أكبر وكالة تنموية أممية، كيف يمكن الحديث عن إعادة إعمار وعن تعافٍ اقتصادي في مجتمع تغير تكوينه الاجتماعي جذريا بسبب الحرب بهذا الشكل؟
3: في الحقيقة نحن الآن نقف بعد سنة من توقيع الاتفاق الذي له علاقة بخطة غزة للسلام، والوعود والتعهدات لم يتم الإيفاء بها. اليوم إن غالبية الناس في غزة يعيشون في فقر وحاجة وفي بيئة خطيرة جداً.

0: وكوكالة أممية ونحن قلة قليلة ناشطة في الميدان، أثبتنا قدرتنا على العمل وفعاليتنا، أثبتنا أننا نحظى باحترام الطرفين طرفي النزاع من أجل العمل بطريقة آمنة. نطالب بشيء واحد ألا وهو أن نتمكن من الوصول إلى الناس الذين هم في حاجة. هذا واجب دولي، وهناك واجب دولي لمنح قدرة الوصول لهؤلاء الأشخاص الذين هم في حاجة. لو تمكننا من الوصول إليهم لمكناهم من حصول على المساعدة وإعادة بناء غزة أيضا، وهذا أمر ضروري.
1: ما الذي يمنعكم من الوصول إليهم سيد ألكسندر؟
0: ما يمنعنا من الوصول إليهم هو أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح لنا بالوصول كما نحن نحتاج إليه. نحن في نقاشات يومية من أجل معالجة مخاوفهم فيما يتعلق بالسلع المزدوجة الاستخدام. لقد أثبتنا في الشهر الأخير أننا قادرون على معالجة مخاوفهم الأمنية، ولكننا اليوم عاجزون عن معالجة المخاوف التي لها علاقة بحياة سكان غزة. اليوم لدينا أكثر من 2 مليون شخص يعيشون على 30% من أراضي غزة، ولديهم حاجات جمة وكبيرة جدا في مجال المياه والصرف الصحي، ولا يزال المكان خطيرا، فيه الكثير من الألغام غير المنفجرة، وهناك الكثير من العنف. اليوم لدينا 3 مطالب: أولا، أعطونا قدرة الوصول لهؤلاء الأشخاص. ثانيا، يجب أن نعيد إلى الناس سلامتهم، لا يزالون يعيشون في ظروف خطيرة بمن فيهم طواقم عملنا كذلك. وثالثا، أن نتيح وجود قيادة فلسطينية في غزة. اليوم أكثر من 2 مليون شخص يعيشون في بيئة ليس فيها أي قيادة محلية. بغياب القيادة هذا يخلق بيئة خطيرة.
1: طيب، في ظل وضع كهذا الذي وصفته ب3 نقاط سيد ألكسندر، وتقول لم يتم الإيفاء بالوعود والتعهدات، وأن سلطات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات، هذه عوامل موجودة. بالانطلاق منها، هل لدى برنامجكم خطة مختلفة جوهريا عن برامج التعافي التقليدية، تأخذ بعين الاعتبار كل ما ذكر الآن وتنطلق منه؟
0: نحن كوكالات أممية لا يسعنا سوى أن نذكر بمبادئ القانون الدولي الإنساني. يمكننا أن نذكر بأنه حين يكون الناس في حاجة هناك واجب ومسؤولية لمنح قدرة الوصول إلى منظمات مثل برنامجنا. نحن كوكالة أممية وللأسف ليس لدينا لا الصلاحية ولا السلطة من أجل أن نعمل في مكان محظور علينا.
1: الحديث عن التعليم سيد ألكسندر، كان العام الدراسي في غزة قد افتتح في 19 سبتمبر من الشهر الحالي، طبعا بدون مدارس. المدارس إما قصفت وإما أصبحت يعني أماكن للإيواء. نتحدث عن ما يزيد على 350 مساحة تعليم مؤقت للأطفال، وربما شاهدت هؤلاء الأطفال وهم يحملون حقائبهم يمشون بين الدمار للوصول إلى هذه المساحات المؤقتة فعليا. ولكن السؤال يطرح، هل هذا تعليم فعليا؟ وما هو دور الأمم المتحدة، برنامجكم والمنظمات الأممية، لكي يكون هنالك للانتقال من هذه المساحات المؤقتة لحماية التعليم على الأقل في قطاع غزة؟
0: هناك 3 أولويات بالنسبة إلينا في غزة. أولا، موضوع المساكن أو الملاجئ، الناس يحتاجون إليها من أجل تحسين ظروف عيشهم عما هي عليه الآن، وهذا لا ينجح إلا إذا سمح لنا بإدخال المزيد من البنى التحتية إلى غزة. طبعا البنى التحتية أيضا هي من أجل المدارس والمستشفيات وإلى ما هنالك. واضح أنه على الرغم من نية إعادة فتح المدارس وعلى الرغم من ظروف ذهاب الأطفال إلى المدارس غير كافية، وإذا لم نعد بناء المدارس سوف نخسر الكثير من هؤلاء الأطفال. هناك 23 طفلا قتلوا في الشهر الأخير، ولا يمكن أن نسمح بجيل آخر نخسره. نحن نستمر في توجيه النداءات من أجل تعزيز قدرة الوصول، مثلا من أجل أن يعيش الأطفال في ظروف ذات كرامة لكي يذهبوا إلى المدرسة.
1: في الضفة الغربية سيد ألكسندر، لا يوجد هنالك

0: حرب حسب تعريف المجتمع الدولي، لكن هنالك 900,000 شخص بلا أمن غذائي فعلياً. ما هو تعريفكم لما يجري في الضفة الغربية، وكيف تتعاطون مع هذا المشهد، خاصة وأن الحديث ليس فقط عن الأمن الغذائي وإنما أيضاً عن فرص العمل، عن الأمان؟
1: It is clear that international law.
2: من الواضح أن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ترتبط أو فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يجب احترامها ويجب تنفيذها، وهذا لا يحصل اليوم، بما يؤدي إلى وضع من انعدام الأمن. نحن نوجه النداء ولسنا الوحيدين، الكثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يوجهون نداءات من أجل احترام هذه القرارات المتخذة، ونحن نريد أن نخلق المساحات الآمنة حتى نتمكن من مساعدة سكان الأراضي المحتلة. لقد شاهدنا تصعيداً للعنف، وتصعيد العنف هذا هو شيء نأسف من أجله، والأمين العام أيضاً كان واضحاً في كلامه بأن قرارات مجلس الأمن يجب أن تحترم ويجب أن تنفذ. نحن وكالة أو منظمة أممية تنموية، وما نشهده من هذا المنصب هو أن ما قمنا به في السنوات الأخيرة دمر ومسح، وهذا شيء غير مقبول.
0: انطلاقاً من ذلك سيد ألكسندر، وبصفتكم أكبر رئيس لوكالة أممية تنموية، دعني أسأل، هل يمكن أصلاً الحديث عن تنمية بالمعنى الحقيقي للكلمة في أراضٍ محتلة، حيث القرار الاقتصادي والحركي والحدودي ليس بيد من يفترض أن يكون طرفاً في تنميتها؟
2: بالنسبة إلينا، فالسلطات التي نعمل معها هي السلطات الفلسطينية، ونرى أن السلطات الفلسطينية قيدت في قدراتها على القيام بدورها، وذلك على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، منح هذه الصلاحيات وكذلك التمويل، لأن جزءا من التمويل محجوب عنها من أجل أن تطلع بدورها، هو من بين العناصر التي تحسن نتائج عملنا. وكوكالات أممية نحن تم الحد من صلاحياتنا بصورة كبيرة من أجل أن ندعم الحاجات والحاجات التنموية لسكان فلسطين، ولا يمكننا سوى أن نوجه المزيد من النداءات للمزيد من قدرة الوصول، مع المطالبة بإعطاء القيادة أو السلطة الفلسطينية المزيد من القدرات لتطلع بدورها.
0: سيد ألكسندر ديكرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شكرا جزيلا لك. بذلك مشاهدينا الكرام ننتهي من هذه النافذة، وعودة بكم إلى الدوحة.
3: هذه التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن، على رأس الساعة بإذن الله. إلى اللقاء.
4: من نيويورك سنجيب عن السؤال، كيف يصغي أكبر تجمع لصانعي سياسات العالم إلى أزمات تتسع وصراعات تتعقد وملايين يتساءلون عن مصائرهم؟
5: من قلب قطاع غزة نكمل صورة قد لا تراها الأجندات الدولية، بين دمار يخيم وسلام يأبى التحقق.
6: ومن جنوب لبنان نرافقكم في اختبار يومي لوعود حفظ السلام ولقدرات أذرع الأمم المتحدة إزاء توسع الاحتلال.
7: ومن اليمن أسئلة تتلاحق عن الاهتمام الدولي إزاء جبهات تشتعل ومآل غامض لوضع باب المندب وأمن الملاحة.
8: ومن السودان نستعرض كيف ينعكس تعثر الحل السياسي والحراك الدبلوماسي على مشهد صراع أنتج إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
9: ومن إفريقيا نرقب تداعيات إحدى أكبر أزمات تمويل الدعم الإنساني، مع عجز كثير من المنظمات والهيئات الأممية عن الاستجابة.
4: أجندة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تغطية خاصة على قناة الجزيرة.
10: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
11: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصرت على البيت، صرت

0: نفسها في ايد البلاد.
1: خايف على اولادها مش على نفسها. شو ذنب الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل؟
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أستر الشافعي.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: أهلا بكم. وهذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن رئيس ترامب رفض اقتراح إيران بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وإن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، ثم يستأنف التفاوض لتوصل الاتفاق النهائي، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب واشنطن للاستجابة للخطط الإيرانية. وقال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان في مقابلة لسي بي أس نيوز إنه من الصعب عقد لقاء مباشر مع رئيس ترامب في ظل أجواء انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة. وفي تصريحات لشبكة CNN، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول، ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. وفي السياق، قالت وزارة الخارجية العمانية إن الوزير بدر البوسعيدي بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في نيويورك الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وفي مستجدات الوضع في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء، والعفو الشامل عن كل من يترك القتال مع الحوثيين. في السعودية، أكد المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثيين باتجاه منطقة الرياض، كما دمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون إن الادعاءات والاعتداءات الحوثية على الرياض وخميس مشيط تصعيد بالغ الخطورة وتهديد لأمن المنطقة. كانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في الرياض، وأكدوا عزمهم البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال. إذن ونبدأ هذه الساعة بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أهلا بك، وحصيلة آخر المستجدات لديك.
1: نعم سالي، آخر المستجدات هي ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب يرفض هذا المقترح من الجانب الإيراني بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام وفتح مضيق هرمز في نهاية هذه المدة. يقول المسؤولون الأمريكيون أن ترامب حتى يفكر في هذه اللحظات في تجديد أو استئناف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. ويقول أيضا هذا المسؤول الأمريكي لوول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب يقول في أحاديثه الخاصة مع مستشاريه بأن الإيرانيين ربما لن يستجيبوا إلى مطالبه، على الرغم من إعلانه بشكل علني في تصريحات سابقة بأن إيران تريد أو تتوسل إلى التوصل إلى اتفاق مع

0: واشنطن في هذا الاتفاق الذي كان أو هذا المقترح من الجانب الإيراني الذي كان ينص على أن تقوم الولايات المتحدة خلال فترة 4 إلى 5 أيام بإلغاء الحصار ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات عن إيران وأيضا الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة. ومن ثم في اليوم 6 واليوم 7 يتم أيضا فتح مضيق هرمز بالكامل من الجانب الإيراني والبدء في محادثات حتى حول البرنامج النووي. الرئيس دونالد ترامب وفق ما يقول المسؤولون الأمريكيون الول ستريت جورنال لا يرى أن إيران مستعدة لتلبية مطالبه في هذه المحادثات، على الرغم من أنه كان قد وصف هذه المحادثات بأنها محادثات إيجابية، تلك المحادثات التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أيضا يقول مسؤول أمريكي في البيت الأبيض أن هذه المحادثات كانت إيجابية وبناءة، لكن الولايات المتحدة الرئيس ترامب ليس في عجلة من أمري للتوصل إلى اتفاق، لأن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب حاليا يسيطر على مضيق هرمز بمساعدة الكثير من نقلات النفط والغاز على العبور الآمن من المضيق رغم التهديدات الإيرانية، وبالتالي لم تعد هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق كما كانت عليه من قبل. الرئيس ترامب كان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يقول أنه لا يخضع لأي ضغوط فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي، أنه ليس مرشحا على قائمة هذه الانتخابات، سيساعد المرشحين الجمهوريين لكن لا يعطي أي اعتبار لهذه الانتخابات فيما يتعلق بحساباته في هذه الحرب مع إيران، وهدد بقصف إيران بل بتدمير إيران بالكامل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. أيضا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في السياق ذاته كان يقول أن الإيرانيين يراهنون على هذه الانتخابات ويسيئون فهم النظام السياسي في الولايات المتحدة، لأن الكونغرس وعلى الرغم من أن هذه السلطة التشريعية، وروبيو كان سيناتور لمدة 14 عاما ويقدر سلطة الكونغرس، لكن أيضا يقول أن هناك حدود لهذه السلطات، لأنه وفقا للدستور يحق للرئيس دونالد ترامب حتى وإن فاز الديمقراطيون في هذه الانتخابات بشن ضربات وباتخاذ قرار منفرد من دون الحصول على إذن من الكونغرس باستئناف الضربات العسكرية ضد إيران. لكن وفق صحيفة وول ستريت جورنال سالي يقول المسؤولون الأمريكيون إن حسابات الرئيس ترامب قد تتغير في أي وقت خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بل أيضا قد تتأثر بنتائج الانتخابات على الرغم من تصريحاته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس ترامب ووفق أيضا المسؤول الأمريكي الذي تحدث يقول إنه لن يرفع الحصار البحري عن إيران ولن يقدم هذا التنازل أولا، بل يعتقد بأنه في نهاية المطاف بسبب الأضرار الاقتصادية التي تلحق بإيران من معدلات التضخم ستستجيب في نهاية المطاف بشروطه فيما يتعلق بهذا الاتفاق.
1: نعم إيهاب، كنت في مداخلة سابقة قد قلت لنا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيكون متواجدا في الولايات المتحدة حتى يوم الأحد على خلفية العرض الإيراني. الآن بعد هذا الرد، هل الوضع كما هو أم اختلف؟
0: نعم، في الواقع سالي وزير الخارجية الإيراني غدا مقرر له مقابلات إعلامية في وسائل الإعلام الأمريكية، لكن في الحقيقة لست متأكدا ما إذا كانت هذه المقابلات هي مقابلات مباشرة أم مقابلات مسجلة، لكن لم يصدر حتى الآن ما يشير إلى أنه غادر نيويورك، ربما سيبقى حتى الغد. وأيضا في الحقيقة لم يعلن الرئيس دونالد ترامب الذي ينشر الكثير من المنشورات على منصة تروث سوشيال، لم يعلن موقفا محددا من هذا العرض، وإن كان قبل ساعات قد نشر منشورا عبارة عن صورة لمضيق هرمز وكتب عليها مضيق ترامب. ربما هذه أيضا الصورة تعطي إشارة إلى أنه لم تحدث أي بوادر إيجابية في ضوء هذا الاقتراح حتى اللحظة.
1: نعم، أشكرك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن على كل هذه المعلومات. فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة بقيادة الوسيط القطري، يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات. ومن جهته أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام حال توافر الظروف المناسبة من دون ضغط أو تهديد وفق تعبيره. المزيد مع مراسلة الجزيرة في طهران رانيا قاسمي.
2: فيما تتوصل الجهود الدبلوماسية لخفض حدة التصعيد ما بين إيران

0: والولايات المتحدة وتهيئة الظروف المناسبة للحوار بين البلدين بقيادة الوسيط القطري. يعيد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التأكيد على العودة إلى مذكرة التفاهم والوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها، مع التأكيد على أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات ولكنها لن تستسلم أمام الضغوط الخارجية. هذا ما تم التأكيد عليه أيضا من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي قال أنه بالإمكان فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، وذلك إذا توفرت الظروف المناسبة ودون أي ضغوط أو تهديدات، مشيرا إلى أن بلاده كان قد التزمت بالأمور المتعلقة بالعبور الآمن للسفن من المضيق وفقا لمذكرات التفاهم، ولكن الولايات المتحدة هي من انتهكتها. عسكريا هناك أيضا موقف للمتحدث باسم الحرس الثورية، الذي أكد على أن بلاده لن تتوقف عما وصفه بمعاقبة الولايات المتحدة حتى تقوم بتنفيذ شروط إيران 7، مع التأكيد على أن القوات البحرية للحرس الثورية هي من تسيطر على مضيق هرمز، رافضا التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالمرور من المضيق وأنه مفتوح، مؤكدا على أن ناقلات النفط التي تمر هي فقط تلك الناقلات المتعلقة بالشركاء التجاريين لإيران، وأن العبور يتم بإذن من طهران.
1: تتبعت وحدة البيانات في قناة الجزيرة صورا من 4 أقمار صناعية مختلفة أظهرت وجود ناقلتين فقط على أرصفة جزيرة خارك الإيرانية يومي 24 و29 من أغسطس آب. وتعتبر جزيرة خارك مركز صادرات النفط الإيرانية، إلا أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى خنق تجارة طهران النفطية من البحر. وتوجد ناقلات محملة بعشرات الملايين من البراميل عالقة في الخليج، وأخرى فارغة تنتظر خارجه، بينما تتراجع حركة الصادرات إلى مستويات غير مسبوقة، ما يضغط على قطاع الطاقة والصناعة والعملة الإيرانية.
2: جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيرانية، تبدو أرصفتها اليوم شبه خالية. فمنذ مطلع أغسطس الماضي وحتى 24 من سبتمبر أظهرت صور وأقمار صناعية تتبعتها وحدة البيانات في الجزيرة من 4 أقمار صناعية مختلفة ظهور ناقلتين فقط على أرصفة الجزيرة يومي 24 و29 من أغسطس. لكن المشهد يتغير على بعد كيلومترات قليلة من الأرصفة، ففي محيط الجزيرة تنتشر نحو 15 ناقلة، وقد تكون الصورة الكاملة أكبر من ذلك. فمنصة تانكر تراكرز أفادت بوجود 29 ناقلة محملة بنحو 36 مليون برميل نفط إيراني عالقة في مياه الخليج. وتشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن أي شحنة من النفط الخام الإيراني لم تغادر عبر المضيق منذ أغسطس الماضي، وهو ما أكده قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في 19 من سبتمبر. إلا أن الحصار لا يقتصر على الناقلات المحملة داخل الخليج، فعلى الجانب الآخر من طريق التجارة أشارت رويترز إلى تكدس 27 ناقلة إيرانية فارغة قبالة سواحل سريلانكا، تنتظر هي الأخرى فرصة العودة إلى الخليج. أي أن الحصار الأمريكي يستهدف الأسطول الإيرانية في الاتجاهين، ناقلات محملة لا تستطيع الخروج وأخرى فارغة لا تستطيع العودة، ما يحرم الإيرانيين حتى من فرصة تخزين النفط في ناقلات عائمة. ولا تتوقف ضغوط الحصار هنا، فوفقا لمنصة كيبلر سيطرت القوات الأمريكية على 3 ناقلات نفط عملاقة مرتبطة بإيران، لينور وتيفاني وماجستيك إكس، كانت تحمل مجتمعة نحو 6 ملايين برميل من النفط قبل نقلها باتجاه موانئ في الولايات المتحدة. حصار في البحر وتعطل في الصادرات وضغوط بدأت تظهر داخل الاقتصاد الإيراني. ففي سبتمبر تراجع نشاط قطاع النفط والغاز الطبيعي بأكثر من 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن الانكماش الاقتصادي لم يبقى محصورا في قطاع الطاقة. قطاع الصناعة والتعدين تراجع هو الآخر بنحو 15%، بينما واصل الريال الإيراني تراجعه مسجلا مستويات قياسية ليقارب سعر صرف الدولار.

0: حاجز 2,300,000 ريال في 24 من سبتمبر.
1: للنقاش ينضم إلينا من طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومعنا من ميشيغان دكتور مصطفى شاهين الأكاديمي والخبير الاقتصادي. أهلا بكم ضيوف الكرام، وأبدأ معك من واشنطن سيد محمد المنشاوي، كيف تنظر إلى رد الرئيس الأمريكي؟
2: تحية طيبة لك ولضيفين وللمشاهدين. بالطبع هذا الرد إن كان صحيح هذا تسريب، حتى الآن لم يخرج بيان رسمي سواء من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية بموقف واشنطن ردا على المقترح الإيراني، فما نرى تسريب ربما يكون صادق أو غير صادق، فسنعرف ذلك أو نتأكد منه خلال الساعات القادمة. لكن رئيس ترامب رئيس غير تقليدي كما نعرف جميعا، رئيس لا ينظر للحسابات السياسية بطريقة تقليدية، لا يكترث بما يراه الآخرين فيه أو ينظرون إليه، يكترث بهيبته وسمعته. وأعتقد أنه من الصعب جدا على رئيس ترامب أن يأتي إلى الأمريكيين بعد أكثر من ستة أشهر ونصف حتى الآن من الحرب على إيران، ويقبل بطرح إيراني لا يلبي المطالب الأمريكية جميعها. أعتقد أن هذا هو موقف رئيس ترامب. رئيس ترامب يريد أن يخرج منتصرا بصورة كاملة من هذه المعركة، ويريد أن يحسم ذلك سلما أو حربا. وأعتقد أنه رغم التردد وعدم إنجاز الأهداف العسكرية بصورة كاملة خلال الست أشهر الأخيرة، الرئيس ترامب يرى أن الوقت في صالحه، لا يكترث كثيرا بالانتخابات الأمريكية كما يدعي، ويرى أن الضغط الاقتصادي الصارم على الموانئ الإيرانية وعلى المطارات الإيرانية وعلى العملة الإيرانية والنفط والغاز الإيراني كفيل أن يركع إيران، ويستطيع أن يأخذ منها ما لم يأخذه بالمهاجمات العسكرية المباشرة. فأعتقد أنه لا يوجد بالنسبة لديه أي عجلة في التوصل لاتفاق، من هنا رفض أو الأخبار تشير إلى رفضه هذا المقترح الإيراني، لأنه يرى أن استمرار الضغط على الجانب الإيراني سيجعلهم يتراجعون أكثر وأكثر مع مرور الوقت.
1: يعني سيد أفقهي، على خلفية ما أشار إليه أستاذ المنشاوي، هي تسريبات لهذا الرد على خلاف العادة، لم يشاركها ترامب على منصته، وهل تتعامل طهران مع ذلك على أنها مراوغة أمريكية ربما للحصول على المزيد خلال هذه المرحلة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني إيران لا تكترث ولا ترتكز في الحقيقة على هذه الإشاعات أو الأخبار أو ما تنشره وكالات الأنباء والصحف، لأن هناك وسيط أمين وهو الوسيط القطري، وتستطيع من خلال الوسيط القطري الذي يتوسط بيننا وبين الأمريكيين أن يستفسر السيد عراقشي أو أي مسؤول إيراني آخر في الخارجية أنه هل صحيحة هذا الرد الذي نشر في الصحف والإعلام، هل هذا صحيح أنه رفض ترامب المقترح الإيراني وخصوصا فيما يتعلق برفع الحصار أو لا. أما أنه نتخذ قرارات في الحقيقة ربما نتيه فيها إذا أردنا أن نعتمد هذه الروايات الصحفية، هذا غير وارد. يعني في سلوك الإيرانيين هناك الوسيط، وما زال الوسيط القطري موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستطيع السيد عراقشي يستفسر منه، وإذا كان إذا كان الخبر صحيحا ربما يتصل بويتكوف أو كوشنر السيد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ويستفسر إنه ما حقيقة هذا الخبر الذي نشر. من ثم على يعني أساسه تبني إيران موقفها بالسلب أو بالإيجاب.
1: دكتور مصطفى، يعني بالحديث عن أن هذه هي تسريبات، هل يمكن أن يكون أيضا مبتغاها اقتصادي ربما للحصول على مكاسب أمريكية، لأن الاقتصاد الأمريكي متأثر؟
4: أولا دعيني أرحب بحضرتك يا أستاذة وكل السادة الضيوف الكرام والسادة المشاهدين في العالم العربي. الحقيقة يعني كان المنوط بترامب أنه هو الذي يسعى لإبرام أي اتفاق مع إيران.
1: لماذا؟
4: ترامب الآن يعني الدراسات بتقول، كل الإحصاءات بتقول أن شعبيته

0: هوت لقرابة 31%. شعبيته انخفضت انخفاض كبير جدا للغاية تحت تأثير الظروف الاقتصادية. احنا لم نشهد سعر الديزل انه يرتفع الى هذا الارتفاع، وده لحضرتك اغلب الجنوب الامريكي الذي يعمل بالزراعة واغلبه ولايات حمراء من اهم مناصر الرئيس ترامب في جولتي او في فترتي. هذا الزخم الذي حاز عليه في الانتخابات الأخيرة للأسف كل هذا فقده ترامب تحت تأثير الضغوط الاقتصادية. فالديزل لم يحدث إن أمريكا الآن تفرض حظر على صادرات الديزل. الاحتياطي من النفط الأمريكي انخفض انخفاض كبير جدا. الارتفاع في أسعار الجالون للجاز للمواطن يعني على الأقل 4 دولارات و40 سنت في منطقة شرق الولايات المتحدة الأمريكية. لو ذهبت غربا نحو كاليفورنيا وهذه المنطقة ستجد أن أسعار البنزين ارتفعت لربما أكثر من 7 دولارات في هذه المنطقة، فضلا عن ارتفاع في أسعار الغذاء، أيضا ارتفاع في معدل التضخم في كل أمريكا. وشاهدنا ان البنك الفيدرالي الامريكي رفع معدل الفايده الى 4.0 الى 4%، ده معناه ان هو بيعاني من معدل التضخم. كل هذه الاسباب اللي احنا بنسوقها كلها بتؤكد ان الشعب الامريكي في حاله استياء شديد جدا للغايه مما يحدث من ان كل وعود ترامب التي وعد بها الناس، وعدهم ان انا هخفض اسعار البنزين، هخفض اسعار الطاقه، هخفض اسعار البيض، هخفض الايجارات، ساعطي كل مواطن امريكي 2000 دولار، ثم عاد مؤخرا وقال كل من اذا فاز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي ساعطي كل مواطن بالغ قرابه 5000 دولار. والحقيقه احنا لم نشهد مثل هذا النمو. الديني الأمريكي وصل 40 تريليون دولار وتم تخفيض الضرائب على الطبقة الغنية في الولايات المتحدة الأمريكية أو على رجال الأعمال الأمريكان، في مقابل تم إلغاء كثير جدا من الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية للمواطنين. وعلشان كده أنا بقول لحضرتك هذه انتخابات التجديد النصفي سيكون لها مؤشر مهم جدا للغاية لقياس مدى تأثر الرأي العام الأمريكي بالسياسات. الأمريكان الآن كفروا بكلا الحزبين، سواء الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي. ففي عهد بايدن كان المواطنين بيعانوا، وفي عهد ترامب الذي وعد الناس أنه لن يدخل في حروب وأنه سيوقف في الحروب، وفي خطابه أمام الأمم المتحدة قال أنا أوقفت ثمن حروب، وهو لا يز... يعني لا أجد أن هنالك صعوبة عند الرئيس ترامب أن يستوعب مما حوله إن الناس كلها بجواره بتقول له الوضع صعب جدا. لكن كون إن أنا أقول للناس إن إحنا أحسن اقتصاد، هذا كلام طبعا لا شك وحقق تميز، يمكن أعلى معدل بطالة حدث يعني في شهر 8 الاقتصاد خلق فرص عمل عظيمة جدا، لكن في نهاية الأمر المواطن الأمريكي بيبص لمستوى معيشته، بيبص لمستوى ارتفاع الأسعار اللي هو بيؤرق كل مواطن في أمريكا، خاصة مع زيادة الديون. لما أنا أعرف إن في
1: نعم
0: 57 مليون مواطن أمريكي يعيش تحت المساعدات الأمريكية أو ما فيش في حسابه في البنك أكثر من 1000 دولار، إذن إحنا الحقيقة في وضع صعب جدا
1: وعلى خلفية هذا
0: وستكون له
1: الوضع
0: آثار
1: أنتقل إلى السيد محمد المنشاوي. يعني هل بالوصول إلى هذه المرحلة وما أشار إليه دكتور مصطفى بات ترامب غير آبه إن صح القول ب يعني هذه المفاوضات أو المسار الدبلوماسي ويؤجل الضربة العسكرية لما بعد الانتخابات النصفية مهما كانت نتيجتها؟
2: لا أعتقد ذلك، رغم كل ما ذكره دكتور مصطفى وهو محق في كل شيء وكان دقيق للغاية، لكن الرئيس ترامب رئيس غير تقليدي، ليس رئيس سياسي يحسب الحسابات التي ذكرها دكتور مصطفى فيما يتعلق بمستوى المعيشة والتضخم وارتفاع أسعار المحروقات والغذاء وخلافه. الرئيس ترامب يفهم الاقتصاد بصورة مبسطة للأسف،
1: ولكن
2: وهو
1: عصر
2: ليس
1: حملته الانتخابية للولاية الثانية
2: نعم
1: كان يتمحور حول الاقتصاد.
2: نعم، لكن الحملات الانتخابية لها خطاب مختلف عن الواقع. كل الساسة يكذبون ويضخمون ويبالغون في وعودهم الانتخابية. الرئيس ترامب يفهم

0: الوضع الاقتصادي من خلال مؤشرات وول ستريت، وهي بالنسبة له خضراء في أغلب الأيام، وحققت أرقام قياسية خلال الأشهر الأخيرة، خاصة خلال الحرب، لأن الاقتصاد الأمريكي مرتبط ارتباط كبير بالمنظومة الدفاعية، بالشركات الدفاعية وشركات التكنولوجيا. فالرئيس ترامب يرى أن الاقتصاد في حالة جيدة رغم الاستياء الشعبي، كما ذكر الدكتور مصطفى. هو لا يكتئس، لأن الرئيس لن يخوض انتخابات. لو كان الرئيس تقليديا لكان اكترس بالحزب الجمهوري الذي هو يرأسه بصورة فعلية، لكنه لا يكترس، ويرى أنه حتى إن خسر الحزب الجمهوري كما هو متوقع، الكل يدرك ذلك على الأقل في مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ، سيتعرض لضغوط كثيرة جدا. أفراد عائلته وأصدقائه والدائرة القريبة منه ستخضع لتحقيقات كثيرة جدا، لكن هو الرئيس ما زال حتى 20 من يناير عام 29، ولديه حق العفو، وهو لا يكترث إذا تم التحقيق مع أفراد عائلته أو أصدقائه، لأنه لديه هذا الحق الدستوري الذي سيحمي أي أحد ينتمي إلى دائرة ترامب المقربة. فمن هنا الضغط عليه ليس بالصورة التي قد تكون مع أي رئيس تقليدي آخر. الرئيس ترامب طبعا لا يريد لحزبه أن ينهزم، لأن هذا يضرب صورته كرئيس ناجح بصورة كبيرة، ورغم الاستياء الشعبي من الحرب، أكثر من 70% من الأمريكيين ضد الحرب منذ بدايتها وحتى اليوم، إلا أنها لا تمس الأمريكيين إلا في الأسعار الطاقة. ليس هناك ضحايا كثيرين في الحرب، 19 فقط. وأعتقد أن الرئيس يكرر تبريره أن الحرب تستحق، أو الثمن الذي يدفعه الأمريكيون مقبول، ورفع أسعار الطاقة إلى حد ما بنسبة 30-40%، وهي نسبة عالية للغاية. لكن الرئيس ترامب لا يكترث، هو يكترث بإرثه الرئاسي، وأعتقد أنه يريد الانتصار في الحرب بصورة كاملة، وأعتقد أنه لا يمكن أن يأتي للأمريكيين بعد 7 أشهر من القتال بدون انتصار كامل. والمذكرة التفاهم الذي تم التوقع عليها في يونيو الماضي لم تحقق ذلك، كان هناك أصوات كثيرة تنتقد الاتفاق وتراه استسلاما أمريكيا للجانب الإيراني. من هنا الرئيس ترامب ألغى هذا الاتفاق عمليا، والآن يريد صفقة
1: ومن هذا الاتفاق
0: رئيس منتصر.
1: ومن الملاحظات والمآخذ على هذا الاتفاق سيد هادي، يعني هنالك من يرى أن ربما تعثر هذه المحاولة وهذا العرض الذي قدم من الجانب الإيراني بسبب أنه قدم من قبل وزير الخارجية بصورة فضفاضة، ذكر ذلك ترامب بمذكرة التفاهم التي عندما أنزلت إلى أن تكون بصورة عملية كان التضارب في تفسير بنودها سببا رئيسيا في تعثرها وتجميدها.
2: في الحقيقة مذكرة التفاهم مرت بمرحلتين مهمتين. المرحلة الأولى ما قبل توقيع الرئيسين بيزشكيان وترامب على هذه المذكرة بلغتيها الفارسية والإنجليزية، ومرة بعد أن تم التوقيع ودخلت مرحلة التطبيق. في مرحلة التحضير والتدوين كل شيء كان في الحقيقة مقبول لدى ترامب ولدى فريقه المفاوض والمدون لهذه المذكرة. كل المصطلحات الواردة في هذه المذكرة سيدتي حقوقية وقانونية وشفافة، ولا تقبل في الحقيقة التفسير بأوجه متعددة لأن يحصل ضغط، وهذا في الحقيقة يخالفه المدونون، لأن المدونون كانوا حقوقيين وقانونيين وفنيين وأمنيين وعسكريين واقتصاديين. إذن هذه المذكرة دونت وقع عليها ودخلت مرحلة التطبيق. عندما دخلت مرحلة التطبيق أدرك ترامب بسبب يعني الضغوط الواردة عليه سواء من الحزب الجمهوري أو منتقديه أو المراكز البحثية أنه أنت تنازلت لإيران، وهذا معناه أن هزمت في الحقيقة في المعركة، فغيروا رأيه وبدأ يشاكس في الحقيقة، وبدأ يخلق المشاكل ويفتعل في الحقيقة القضايا، ووصلنا حتى إلى حرب 13 يوما سيدتي. وعندما ردت إيران أوقفت أمريكا هذا الهجوم وتحول إلى خيار الضغط العسكري أو العفو الاقتصادي، ما يسمى بالاقتصاد المنبوذ. عندما فشلت مسألة الاقتصاد المنبوذ الآن تحول إلى الحظر الجوي، لأن هذا التلاعب وهذا التخبط يدل على أنه ترامب ما كان يحلم بأنه يفشل حقيقة في هذه الحرب التي نواها وتحدد أنه ستكون نزهة على الغرار سيناريو الفنزويلي ويذهب به الآن يقع في هذا المستنقع الذي

0: وقعها في نتنياهو.
1: دكتور مصطفى، يعني السيد محمد أثار ربما نقطة أود التركيز عليها، وهو أن الرئيس ترامب لا يأبه بالتضخم ربما والتعزيز القوى الشرائية وتكاليف الرهن العقاري وما إلى آخره، وإنما ربما يهتم بسوق الأسهم وهي تربح حتى الآن سواء كان في الصناعات الدفاعية أو الذكاء الاصطناعي. هل ستظل كذلك إن طال أمد هذه الحرب؟
0: وانا طبعا بتفق مع استاذنا الاستاذ المنشاوي في النقطه دي، ان ترامب فعلا دائما في كل خطاباته يتحدث عن مدى النقاط التي ارتفعت بها اسواق البورصه في نيويورك، لكن واقع الحال ان اسواق نيويورك بتعبر عن شريحه، سواء كانت شريحه الطبقه المتوسطه في معاشاتها وفي صناديق مدخراتها، وكذلك الشركات العملاقة زي آبل أو شركات التكنولوجيا أو الاي اي الحديثة. لكن في نهاية الأمر لما أنا أجي ألاقي المواطن الأمريكي بيعاني في مستوى معيشته، وتجدي على السوشيال ميديا هناك ضجر شديد جدا من ارتفاعات الأسعار، هذا يعني أن بوصلة الرئيس الأمريكي البوصلة خاطئة. ويؤكد ذلك الآن لما حضرتك تتابعي تصريحات السيد نائب الرئيس جي دي فانس، حينما يقول اعطونا فقط عامين اخرين نكمل ما اصلحناه، وتفاجئ ان هناك من الامريكان تقول له طب اعدي لي بس انجاز واحد انتوا عملتوه او واحد من الوعود التي قطعتموها على انفسكم. هو ليه ترامب نجح هذا التفوق الساحق على بايدن أو على نائبة بايدن؟ لأن
1: كمالا،
0: ببساطة جدا جدا وعد الناس بأمور لم يستطع أن يحققها. ففي نهاية الأمر الحقيقة شريحة 1% من الأمريكان الذين يملكون قرابة ما يملكه 90% من الأمريكان، هذه الشريحة لن تستطيع أن يكون لها تأثير لفترة طويلة. الآن الحقيقة المواطن الأمريكي بيعاني سواء في فرص العمل، إنه بيعمل عملين علشان يحقق ما يستطيع أن يحققه من قبل، ومستوى معيشته بتنخفض فضلا على تدني مستويات الأجور. وحضرتك شايف الصراع الشديد جدا بين أمريكا والصين الآن. أمريكا إذا رفعت الحد الأدنى للأجور سيصب في ارتفاع تكلفة المنتج، ناهيك أيضا عن ارتفاع أسعار الفائدة والتي رفعت تكلفة التمويل سواء لشراء البيوت سواء لشراء السيارات، ناهيك عن قروض الدراسة. كل هذه أعباء كبيرة جدا للغاية، يعني لربما وأنا عايش في مصر كان ممكن بسهولة جدا أقدر أشتري بيت من مدخرات، إنما في الولايات المتحدة الأمريكية تستطيعي أن تقولي إن قرابة 90% من المواطنين الأمريكان بيشتروا البيوت بقروض. حجم القروض التي على الأمريكان قروض لشراء البيوت فقط 13.5 تريليون دولار، وبيدفعوا قرابة 880 مليار دولار كل سنة فوائد فقط. فالمواطن الأمريكي تلتهم دخله عديد جدا من البنود التي تتفاقم عليه، سواء فاتورة الرعاية الصحية التي يدفع اشتراكها الشهري قرابة 2000 دولار للأسرة، أحيانا العمل يساهم على الأقل بثلاث أرباع والمواطن يدفع الربع، وأحيانا بعض المواطنين بيدفعهم كلهم، فضلا على التأمين على السيارة، فضلا على ارتفاع أسعار المحروقات، ناهيك أيضا على التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب. التعريفات الجمركية لم تدع بيت في أمريكا إلا ما استشعر برفع الأسعار، ناهيك عن الفلاحين الذين أيدوا ترامب في خلال الجولتين. الآن هو يعاني معاناة شديدة جدا، خاصة الحزب الجمهوري وأنصاره الذين عادوا إلى قواعدهم الآن سواء في انتخابات للسنت أو للهاوس. الناس الآن في وضع صعب، هم نفسهم لن يستطيعوا أن هم يقفوا أمام إرادة الناس، اللهم إلا إذا حدث أي إجراءات في انتخابات التجديد النصفي.
1: نعم، أستاذ محمد المنشاوي، ترامب هذه المرة وبعد رفض المقترح الإيراني تحدث عن أن هنالك توجه لضربات عسكرية، ولكن ربطها بأنها ستكون بعد الانتخابات النصفية. لماذا هذا التحديد هذه المرة؟ في مرات سابقة كان يقول من المحتمل أن تكون قبلها أو بعدها.
2: أعتقد أن الرئيس ترامب

0: خص في حساباته ايضا قيادات الحزب الجمهوري التي لا تريد الحرب على ايران او تتمنى الا تكون الحرب على ايران احد القضايا التي تحدد نمط التصويت او قضايا التصويت الهامه للناخبين. ايران الرئيس ترامب تعهد انها ستكون حرب سريعه ربما تستغرق على اقصى تقدير 4 أو 5 أسابيع، ولان نحن في منتصف الشهر السابع، واعتقد ان تاثيراتها السلبيه على الاقتصاد الامريكي وعلى المواطن الامريكي وعلى جيب المواطن الامريكي الذي يتذكر ايران في كل لحظه يضع فيها بنزين في سيارته او يشتري مواد غذائيه، لا يريد الجمهوريين ان تكون هذه القضيه موجوده في الانتخابات. اعتقد ان ما يأمله الرئيس ترامب هو ان يصوت الامريكيون بدون التركيز على قضيه ايران. من هنا هو عندما يتحدث عن انه قد يعيد الهجمات الجويه او شن الهجمات الجويه بعد الحرب، من هذا المنطلق ان تكون الانتخابات قد انتهت وقاده الحزب الجمهوري غير غاضبين او غير راغبين في ان تكون هذه القضيه في الطرح الانتخابي، وتكون النتائج انتهت بصوره او اخرى سواء لصالح الحزب او ضده. واعتقد انه ذلك يعطي الرئيس ترامب حريه حركه في القيام بما يريد في هذا التوقيت بعد 3 نوفمبر المقبل. طبعا اذا خسر الجمهوريون الانتخابات سيكون هناك اغلبيه ديمقراطيه في مجلس النواب قد تعرقل تمويل الحرب، لكن كرئيس بالنسبه للدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورغم أن الكونغرس هو من يسيطر على الميزانية العامة، إلا أن الرئيس ترامب يستطيع إعطاء الأوامر بشن هجمات عسكرية وقتما يريد، كما رأينا خلال العقود الأخيرة. الكونغرس في حالات كثيرة لم يعطي الإذن بالحرب، لكنه انصاع لقرار الرئيس الأمريكي، وأعتقد أن الرئيس ترامب يدرك هذا الحق الدستوري ولا يكترث من هذا المنطلق بنتائج الانتخابات، ويراها لن تعرقل رغبته في شن هجمات حتى إن خسر الجمهوريون مجلس النواب أو مجلس الشيوخ كذلك.
1: إذن ومن منطلق حسابات التوقيت هذه سيد هادي، يعني دائما ما كان الإيرانيون يقولون أنهم لا يهتمون بالانتخابات النصفية، إذا لماذا جاء هذا العرض الآن؟
2: يعني في الحقيقة هذا العرض جاء استمرارا لسياسة إيران المتوازنة على المستوى العسكري الذي يعني هو ما زال يحافظ على جهوزيته، وكما يقول القادة العسكريون أنه ما زال الإصبع على الزناد، لأنه ما عدنا نثق بالجانب الأمريكي عندما ندخل في رحلة مفاوضات. كانت هناك انتكاستين، الأولى أفضت إلى حرب 12 يوما، وكنا في خضم المفاوضات بوساطة عمانية، وكذلك هذه الحرب كنا في خضم مفاوضات في جنيف. إذن الإيراني من حقه أن لا يثق، ولكن ما زال يؤمن بأنه الحل الدبلوماسي تكلفته وحتى تنازلاته أقل من الحرب العسكرية. لكن عندما تفرض علينا يا سيدتي هذه الحرب، ماذا عسنا أن نفعل إلا أن ندافع عن أنفسنا وعن مصالحنا وعن أرواح في الحقيقة مواطنينا وسيادتنا. إذن في كل أحوال ما يسعى الآن إليه السيد عراقشي بوساطة قطرية في الحقيقة مركزة جدا وحساسة، يريد أن يؤكد على أن الحل الدبلوماسي وهذه التسهيلات، هذه التنازلات، هذه التفاهمات يجب أن يدركها ترامب ولا يمضي في غيه وإصراره على في الحقيقة الحرب وتهديدنا بإبادة الحضارة الفارسية والرجوع بإيران إلى العصر الحجري ما إلى ذلك. يعني تعودنا على هذه التهديدات، إذن هذه التهديدات لا تخدم لا المنطقة ولا إيران ولا حتى الشعب الأمريكي، كما صرح الدكتور مصطفى، ويكفينا في الحقيقة هذه اللغة العلمية والرياضة بالأرقام وتبعاتها. حتى لو حصلت حرب أكيد ستتفاقم وستتعاظم هذه المشاكل، ربما يغادر السيد ترامب البيت الأبيض، ولكن تبقى هذه التبعات لكل رئيس جمهورية سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا، كي لا يستطيع أن يحل هذه المشاكل والتبعات والارتداد بعصا سحرية.
1: وعلى ذكر التبعات والارتدادات دكتور مصطفى، يعني الدين العام الأمريكي الذي أشرت قبل قليل إلى أنه تجاوز 40 تريليون، هل يمكن أن تزداد هذه الأرقام بامتداد أمد الحرب، وذلك ينعكس على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وغيره من البرامج المهمة للناخب الأمريكي؟
3: طبعا، لان وزير الدفاع الامريكي طلب رفع موازنه وزاره الدفاع الامريكيه او وزاره الحرب لكي تصبح 1.5 تريليون دولار. الان احنا عندنا عجز سنوي قرابه 2 تريليون دولار سنويا عجز في الموازنة الفيدرالية، هذا العجز الآن يمول عن طريق الاقتراض، وتقريبا كل سنة الآن حجم الفوائد السنوية الانترست التي تدفع من الموازنة الفيدرالية قرابة 2 تريليون دولار. أيضا 2 تريليون دولار، على حين لما أنت حضرتك ترجع للخلف شوية، الرئيس بايدن والرئيس أوباما الاثنين خفضوا العجز في الموازنة بما يخفض حجم الدين، على حين أن الرئيس كلينتون استطاع أنه هو يحدث فائض في الموازنة الأمريكية، ودي من الحقيقة من النوادر. وكل ما يأتي الرئيس جمهوري، احنا أمريكا تدخل في حرب، والمواطن الأمريكي استشعر أن مستواه في النازل. وأكبر دليل على كده أن ترامب قبل ما يأتي إلى الحكم في فترة الإعداد للانتخابات الأخيرة، كان أول طلب من مطالبه أن احنا لن نذهب إلى أي حروب خارجية، ولذلك هو خد التفويض من الشعب الأمريكي على أنه سيهتم بالشأن الداخلي تماما. الآن يعاب على الدكتور عبد الرحمن السيد المرشح من الحزب الديمقراطي، لأن كل كلامه أن على الإدارة الأمريكية أن تهتم داخليا وتوقف تمويل الحرب خاصة في إسرائيل، أو تمويل الحرب ضد إيران، لأن في نهاية الأمر الحقيقة الذي لا يراه الرئيس ترامب حقيقة أن احنا قرابة ابتداء من حرب الخليج الأولى أو حرب الخليج الثانية، أنت حضرتك بتتكلمي قرابة أكثر من ربع قرن. إذا الموازنة الأمريكية كل عام يزداد فيها العجز، وهذا العجز يتم تمويله بالاقتراض ويتم دفعه بأسعار الفايدة، وكلما ترفع الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفايدة يرفع تكلفة التمويل لعجز الموازنة الأمريكية، ده أصبح يصب في أمر أخطر، اللي هو أصبحت الناس تسعى سعيا حثيثا إلى شراء الذهب. الذهب ارتفع في الأعوام الثلاثة الماضية تقريبا الضعف، وكل عام في الأعوام الأخيرة فقط، العام الأخير عام 2025 زاد ب 19%. ودول كبيرة جدا مثل الصين ومثل فرنسا ومثل هولندا بدأت تسحب احتياطياتها من الذهب من سوق نيويورك وتذهب به إما إلى سوق لندن أو أسواق أخرى. ده ليه؟ اللي فيه فقدان الثقة في الدولار، واللي عمل فقدان الثقة في الدولار هو الرئيس ترامب، لأنه
1: بناء
3: بدأ
1: على
3: يكسر في كل الحلفاء.
1: نعم، وإليك
3: نعم، تفضل.
1: أستاذ محمد المنشاوي، يعني عادة ما كانت السياسات الداخلية هي التي تتحكم في سياسات أمريكا الخارجية، هل انعكست الآية الآن؟
0: دائما هناك ارتباط بين القضايا الخارجية والداخلية، خاصة في مواسم الانتخابات التي تعرفها الولايات المتحدة كل عامين، فكل ما تمر فيه الولايات المتحدة هو شيء طبيعي. ورغم كل دقة ما ذكره دكتور مصطفى، الرئيس ترامب لا يكترث بكل هذه البيانات والمعلومات التي ذكرت. الرئيس ترامب يرى الصورة الأكبر ولا يكترث بمعاناة المواطن الأمريكي. الرئيس ترامب رئيس استثنائي كما ذكرت، هو ملياردير ابن ملياردير، عندما جاء أو إلى الدنيا كان أو والده ملياردير. وأعتقد أن رئيس ترامب لم يذهب في حياته لمحل بقالة ولم يمون بنزين سيارته على الإطلاق، لأنه كان دائما في مصاف مليارديرات نيويورك الذين لا يقومون بهذه الأشياء. فهو بعيد جدا عن الواقع الأمريكي ولا يكترث. هو استطاع أن يأخذ أصوات هذه الفئة الدنيا، أصحاب الياقات الزرقاء، أصحاب عمال المصانع الذين تأثروا سلبا بتبعات العولمة والسياسات الليبرالية الاقتصادية والنيو ليبرالية، لكنه في النهاية يخدم أبناء الطبقة الغنية كما ذكر دكتور مصطفى. وأعتقد أن هو لا يكترث بمعاناة المواطن الأمريكي
1: نعم،
0: العادي. من هنا يرى أن الحرب على إيران هي أهم شيء لإرثه السياسي، أصبحت فترة حكمه الثانية مرتبطة بالحرب على إيران، ويريد أن ينهي هذه المعضلة التي ورط نفسه فيها بصورة تحقق له الانتصار، وهو ما يراه سيحدث بعد الانتخابات.
1: نعم. سيد هادي، في سؤال أخير، هل بقاء السيد وزير الخارجية عباس عراقجي في أمريكا حتى الآن ربما يفسر على أن ذلك يعني استمرار للدبلوماسية؟
2: بكل تأكيد، لأن هناك التماس قطري أن يبقى السيد عراقچي، وربما نصل إلى صفقة ولو محدودة كي نتجاوز هذه المرحلة، وكذلك هناك التماس أمريكي، لأن الذي حصل بين

0: إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة يناقش فيها أنس الصبار المخاوف المحلية والعالمية من تداعيات حظر محتمل لصادرات الديزل من الولايات المتحدة.
1: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في أحدث رد فعل على تلويح واشنطن بحظر محتمل لتصدير الديزل، قال الاتحاد الأوروبي إن هذه الخطوة ستكون فكرة سيئة قد تضر باقتصادي الجانبين في وقت تستعد فيه أوروبا لأسوأ شتاء منذ أكثر من 4 أعوام حسب تحذير مفوض الطاقة الأوروبي. التحذيرات لم تأتي من الخارج فقط، بل سبقتها تحذيرات من مسؤولي شركات طاقة أمريكية. فواشنطن التي تستهدف الحد من ارتفاع الأسعار محليا عبر حظر محتمل لتصدير الديزل قد تواجه توابع أخرى، من بينها ارتفاع أسعار البنزين. الرئيس دونالد ترامب يؤيد فكرة الحظر وإن كانت التفاصيل لم تحسم بعد، فأسعار الديزل وصلت إلى نحو 6.5 دولار للجالون، مرتفعة بنحو 74% منذ أواخر فبراير الماضي، بينما صعد متوسط البنزين إلى قرابة 4.5 دولار مقابل أقل من 3 دولارات للجالون قبل الحرب على إيران. بنك مورغان ستانلي يحذر من نتيجة عكسية إذا منع التصدير، فقد تمتلئ خزانات الديزل الأمريكية خلال أسابيع، وحينها ستضطر مصافي التكرير إلى تقليص التشغيل بمعدل قد يصل إلى 2 مليون برميل يوميا. وهنا تبدأ المشكلة. إذا خفضت المصافي معدلات التشغيل لتجنب فائض الديزل، يتراجع إنتاج البنزين حتى لو كانت السوق الأمريكية تحتاج إليه. ويقدر مورغان ستانلي أن إنتاج البنزين قد ينخفض بنحو 950 ألف برميل يوميا، ما قد يدفع أسعاره إلى الارتفاع. أما الديزل فقد يصبح أرخص داخل أمريكا، لكن نقص الصادرات سيرفع الأسعار خارجها. ويرى مورغان ستانلي أن أوروبا ستكون الأكثر تعرضا للصدمة، حيث وصلت وارداتها من الديزل إلى نحو 50% من إجمالي الاستهلاك اليومي. الآن أرحب من لندن بالدكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية. بداية دكتور صادق، هذه الخطوة إن تمت كيف ستكون تبعاتها أولا على الأسواق العالمية للديزل ومن ثم البنزين؟
2: نعم، تحية لكم. هي بالفعل خطوة ستكون ضربة قاسمة للاقتصاد العالمي، أولا لأن الديزل هو يشكل قرابة 30% من قطاع النقل العالمي، ولدينا أصلا أزمة حالية بسبب تراكم كميات في مضيق هرمز وعطل سلاسل الإمداد، وأيضا أزمة بسبب ضرب المصافي في روسيا في الحرب الأوكرانية الروسية. إذن هناك أصلا أزمة كانت قبل هذا القرار، ويأتي هذا القرار الآن ليقلص مرونة الاقتصاد العالمي، لأنه سيرفع من كلفة النقل والشحن، وسيرفع بذلك كلفة النقل التجارة التجزئة، وحتى يؤثر في صناعة الطيران. وهذه القطاعات هي قطاعات كانت يعتمد عليها الاقتصاد العالمي في مرونته تفاديا لتراجع مستوى النمو العالمي. إذن هو ضربة قاسمة، وستتأثر به الكثير من الصناعات، وستتأثر أيضا به الكثير من المجتمعات المحلية التي تعاني أصلا من ارتفاع التضخم والأسعار.
1: طيب، وما هي البدائل في حال قررت الولايات المتحدة اتخاذ مثل هذه الخطوة؟
2: قد تلجأ بعض الدول إلى تقليل عمليات النقل والشحن وعمليات ترشيد الاستهلاك، وقد تلجأ إلى الحصول على بدائل مثلا من مصافي آسيا بأسعار أعلى، على الرغم من أن آسيا تحتاج أيضا هذه المصافي. نحن نتكلم تحديدا عن الاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد بنسبة كبيرة على ما يستورده من مشتقات النفطية، وتحديدا الديزل ووقود الطائرات، وبالتالي هذا الأمر سيؤثر بقدرة هذه الدول واقتصاداتها، وسيؤثر على أصلا وجود البدائل، لأن البدائل الآن الكل يتنافس للحصول عليها، والكل يريد أن يحصل على ما هو مضمون بغض النظر عن الكلفة والسعر، وبالتالي هذا سيؤثر في أداء هذه الاقتصادات.
1: أي دور للصين في هذه المعادلة؟
2: الصين كانت قد سحبت منذ فترة طويلة كمية

0: تقنيات كبيرة، حتى أن يعني الحكومة الصينية سمحت للمصافي الصغيرة التيبوت، سمحت لها بأن تستورد كميات كبيرة خلال فترة قصيرة تعتاد عليها سنويا، وهذا أدى إلى أيضا سحب كميات من الأسواق وارتفاع الأسعار. الآن قد يكون لديها مخزونات عالية، وقد تستفيد في هذه الأزمة من تصدير بعض الكميات بأسعار أعلى، وبذلك تحقق أرباحا أكبر. ولكن أنا أشك أنها ستكون يعني راغبة في هذا الأمر، لأن الحرب لم تنتهي في مضيق هرمز، ولأن تداعيات الاقتصاد العالمي لا تزال غير واضحة، وبالتالي الصين ستحافظ على هذه الكميات وستراقب تأثير هذا في الاقتصاد الأمريكي وتستخدمه كورقة ضغط على دونالد ترامب.
1: طيب، بالحديث عن الاقتصاد الأمريكي، إلى أي حد ستنجح هذه الخطة التي قد تحدث أو لا تحدث بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب؟
0: يعني واضح جدا أنه قرار سطحي، وأن من اتخذه يستهدف فترة يعني 8 أسابيع تحديدا، لأن عندما تمتلئ كما تفضلتم المخازن سيكون هناك عودة لارتفاع الأسعار بعد أن تقلل المصافي من تكريرها أو قدرتها التشغيلية. وواضح جدا أنه يستهدف فترة الانتخابات حتى تنخفض الأسعار، وبالتالي يعود الناخبون للتصويت للرئيس ترامب، ثم بعد ذلك يعني ترتفع الأسعار بعد يعني بفخ واضح صراحة للمواطن الأمريكي. ولذلك حذرت مؤسسات الطاقة ومؤسسات مالية كمورغان ستانلي من أن هذا الأمر سيؤثر سلبا، أولا لأن حتى بالنسبة للتضخم الذي يكافحه الرئيس الأمريكي، هذا سيؤدي إلى يعني ما يسمى بالتضخم المستورد، لأن انعكاس النقص في أوروبا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في كل القطاعات، وبالتالي ما تحتاجه الاقتصاد الأمريكي من مواد وسلع وتكنولوجيا سيكون مرتفع السعر، وحتى سيؤثر في قدرة المستهلك العالمي على شراء المنتجات الأمريكية أصلا، وبالتالي سيكون له مردودات سيئة على الاقتصاد الأمريكي.
1: طيب، ما هي البدائل من وجهة نظرك بخلاف هذه الخطة بالنسبة لإدارة دونالد ترامب، وأنت تعلم أن هناك أيضا أجندة سياسية خلف هذه القرارات؟
0: يعني الرئيس ترامب عليه أن يتحرك لحل الأزمة من جذورها، عليه أن يتحرك أولا لتسهيل حركة سلاسل الإمداد، أن يتحرك لمعالجة يعني قدرة الاقتصاد الأمريكي على مواجهة هذه الأزمة، أما مثلا بترشيد الكميات أو بتقليل بعض خطوط الإنتاج في المصانع الأمريكية التي لا تعتبر يعني ضرورية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، أو التي قل يعني إنتاجها بعد هذه الأزمة. عليه أن يضع الأولويات، أما أن يزيد من هذه الأزمة لفترة مؤقتة فأنا أعتقد تداعياتها ستكون مضرة للرئيس ترامب حتى لو ربح الانتخابات، لأن مثل هذه الأزمات سيكون لها يعني أثر كرة النار التي تكبر كلما يعني أزدت لها مزيد من الوقود، وبالتالي هذا يضر بسمعة الرئيس ترامب وحزبه أيضا.
1: الدكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: ونتجه الآن إلى السودان، حيث تتفاقم المأساة الإنسانية، وذلك بعد مرور أكثر من 3 أعوام على اندلاع الحرب في البلاد، حيث أجبرت نحو 9 ملايين شخص على ترك منازلهم، بينما يواجه قرابة 20 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وفقا لمنظمات دولية. وقد ترافق ذلك مع تراجع التمويل الإنساني وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق.
3: تحت سقف من أقمشة بالية وداخل صندوق حديدي لا يتجاوز طوله مترين، تكابد أسرة إيمان المكونة من 6 أفراد معاناة النزوح وشبح الجوع الذي يطاردهم، لتزداد فاجعة الأسرة بفقد الأب والمعيل.
4: نحن جينا حد الآن قاعدين هنا، ده ما حصل لنا ولا أي حاجة، ما حصل علينا كده ولا ده، شايفين بس الناس بوزع في الحياة دي، نحن بس هنا ده قاعدين في الحتات دي، قاعدين هنا ده عندنا النظر دي، كان جاد مخش هنا جوا ما في أي شيء عرضينا ولا في أي شيء، بس هم قاعدين كده بس.
3: وليس الجوع وحده ما ينهك النازحين، فالمرض في ظل شح الغذاء والدواء يضاعف قسوة الحياة. نور الشام التي بدأت تتماثل للشفاء من داء ألم بها،

0: تجد نفسها مجددا في مواجهة المرض بعدما حرمها نقص الغذاء من أبسط مقومات التعافي. تقول والدتها إن ابنتها اضطرت إلى دخول المستشفى مرات عدة بسبب سوء التغذية.
1: أنا أسيدي حالي دي كان يومين ما أكلت نربط بقى المستشفى يقولوا لي دايرين لأدم أدم أجيب منين يجيبونا صل بركات. كان يوم الضحى ما أكلت الظهر قول لي أما أنا راسي بقى يوجعني قول لي هذا الجوع نسوي شنو وليداتي في الحالة دي سمح نسوي شنو.
0: وعلى امتداد السودان تتسع خريطة الجوع يوما بعد آخر مع استمرار الحرب واتساع رقعة النزوح. وبحسب تقديرات منظمات الإغاثة الدولية يواجه أكثر من 20 مليون سوداني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي فيما يهدد سوء التغذية مئات الآلاف من الأطفال. ورغم جهود المنظمات الوطنية ومبادرات التكافل الاجتماعي لتوفير الوجبات ودعم مخيمات النازحين فإن استمرار النزوح واتساع الاحتياجات يجعلان مهمة توفير الغذاء أكثر صعوبة.
2: الشعب السوداني منتج ما دايرين نخليه يعتمد على الهبات، فبالتالي نحن بصدد أننا أول من المناطق استغرت الناس حترجع مناطقها عشان تنتج عشان ما تقعد تنتظر، لكن عشان ترجع وتقعد هناك دي مسؤوليتنا نحن منرجعهم لمواقعهم عزيزين مكرمين لبيوتهم.
0: ومع تجدد موجات النزوح بفعل استمرار القتال في عدد من الجبهات تتراجع في المقابل مستويات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بينما فقد معظم النازحين مصادر رزقهم من الزراعة والماشية والتجارة ليصبح تأمين وجبة واحدة للأسرة في اليوم أمرا بالغ الصعوبة. للعام الثالث على التوالي لا يزال هؤلاء النازحون عالقين بين براثن الحرب ومرارة النزوح في المخيمات وشح الغذاء والدواء، أزمة إنسانية من فكت رقعتها تتمدد فيما تتراجع الموارد اللازمة لمواجهة تبعاتها الخطيرة. هيثم ويت، الجزيرة، من مخيم جوزي سلام، كوستي.
3: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة.
4: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
5: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
6: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
7: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
5: نفكك تفاصيله.
6: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
5: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
8: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
9: ماذا تريد الولايات المتحدة؟
10: هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
11: كلا هذا لم يحصل.
5: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
12: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
5: لإيضاح المعنى.
13: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
5: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
14: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
15: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
16: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
17: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
18: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للربع الأول؟
19: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
20: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
21: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب رفض اقتراح إيران ووقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وإن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، ثم يستأنف التفاوض للتوصل لاتفاق نهائي. وأكد أن الكرة الآن في ملعب واشنطن للاستجابة للخطة الإيرانية. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة لسي بي إس نيوز إن من الصعب عقد لقاء مباشر مع الرئيس ترامب في ظل أجواء انعدام الثقة بين البلدين. وفي تصريحات لشبكة CNN، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول، ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية العمانية إن الوزير بدر البوسعيدي بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في نيويورك الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وفي مستجدات الوضع في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء، والعفو الشامل عن كل من يترك القتال مع الحوثيين. وفي السعودية، أكد المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض، كما دمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على خميس مشيط. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون إن الاعتداءات الحوثية على الرياض وخميس مشيط تصعيد بالغ الخطورة وتهديد لأمن المنطقة. كانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في الرياض، وأكدوا عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال. ونبدأ معكم هذه الساعة بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما، وأبدأ معك إيهاب، ماذا لديك لنا من جديد؟
1: نعم سالي، هذه النافذة الدبلوماسية التي كانت قد شنت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الوسطاء بمحادثات بين إيران والولايات المتحدة، يبدو أنها تواجه عقبات في هذه الأثناء حسب ما تقول صحيفة وول ستريت جورنال، التي أشارت نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب يرفض مقترح إيران الذي قدمه وزير خارجية عراقجي بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، ثم فتح مضيق هرمز والبدء في محادثات عامة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي. حسب ما يقول مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الرئيس دونالد ترامب أعتقد بأن إيران ليست مستعدة لتلبية مطالبه، وأنه يرفض هذا المقترح، بل أيضا أشار إلى أنه ربما يقوم بشن ضربات موسعة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. حسب ما يقول أيضا المسؤول الأمريكي، فإن الرئيس دونالد ترامب أشار في محادثات خاصة بأنه لا يعتقد بأن الإيرانيين سيستجيبون إلى مطالبه، وعلى ذلك على الرغم من تصريحاته العلنية السابقة التي كان يقول فيها أن إيران تتوسل من أجل التوصل إلى اتفاق. وزير خارجية عراقجي، وزير خارجية الإيراني، كان قد كشف عن هذا المقترح، وأيضا قبل قليل كانت هناك مقابلة بثت للرئيس الإيراني بزشكيان يتحدث عن هذا المقترح، وتعهد بالتزام إيران بتنفيذه وبتنفيذ الالتزامات التي سترد من خلال هذا المقترح، التي أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الرئيس دونالد ترامب يرفضه في هذه الأثناء. وفق ما يقول أيضا المسؤولون الأمريكيون، فإن الرئيس دونالد ترامب لم يكن يرغب في شن ضربات على إيران خلال هذه الفترة قبل انتخابات التجديد النصفي، بسبب الرغبة في الاحتفاظ بما لدى الولايات المتحدة من مخزون من الأسلحة في المنطقة لحالات الطوارئ فقط، وأن هذا الأمر ربما يتغير بعد الانتخابات. نعلم أن الرئيس ترامب على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة كان قد هدد إيران إما بالتوصل إلى اتفاق أو بتدمير إيران بالكلية، وأشار إلى أنه لا يخضع لأي ضغوط فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفية، وأنه لا يعيرها أي اعتبار في التعامل مع إيران.
0: نعم إيهاب، وبالحديث عن الحل العسكري الذي أشار إليه ترامب، هل هنالك أي ملامح ما يتم تداولها في الأروقة حول ماهية هذه الضربات إن كانت شاملة محددة لمناطق معينة؟
1: نعم، وفق المسؤول الأمريكي سالي الذي تحدث لوول ستريت جورنال أيضا، فأنه لم تتحدد حاليا طبيعة هذه الضربات وما إذا كان الرئيس ترامب جاد بالفعل في تنفيذها، لكنه أشار أنه على الرغم من تصريحات ترامب بأنه لا يخضع لضغوط فيما يتعلق بالانتخابات، إلا أن القرارات قد تتغير خلال الفترة المقبلة، وأن نتيجة الانتخابات بالفعل قد تكون مؤثرة على قرارة الرئيس فيما يتعلق بالحرب بشكل عام. لكن أيضا وفق التسريبات سالي، كانت هناك تسريبات لموقع أكسيوس بأن المفاوضين الأمريكيين أخبروا الإيرانيين في نيويورك بأن إيران لا يجب أن تضع مضيق هرمز كورقة ضغط في هذه المفاوضات، لأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق وتخرج كميات كبيرة من النفط والغاز، وبالتالي لم تصبح في حاجة ملحة للتوصل لاتفاق كما كانت من قبل، ولن تقبل بهذه الضغوط الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا.
0: نعم، أشكرك إيهاب العبسي من واشنطن مراسل الجزيرة، وأنتقل إليك من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. تهديد جديد بالعودة للتصعيد العسكري، كيف تتفاعل طهران مع حديث ترامب؟
2: نعم سالي، لحد الساعة لا تعليقات إيرانية رسمية على ذلك التهديد. الإيرانيون يرون في ذلك الحركة الدبلوماسية التي كان قد بدأ يتسع على هامش أعمال الجمعية العامة للمتحدة نافذة يمكن من خلالها حلحلة الوضع القائم، العودة إلى مذكرة التفاهم أو شق طريق جديد بالأحرى نحو مذكرة التفاهم، لا سيما من خلال ذلك المقترح الذي كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قد قدمه، وتلك المهلة مهلة 7 أيام التي ستفتح خلالها إيران مضيق هرمز. وهناك هذا التأكيد أيضا من مسعود بزشكيان على العودة إلى العمل بمذكرة التفاهم، ويقولون إن المقترحات إن البنود الواردة في ذلك المقترح الذي قدمه عباس عراقجي لا تختلف كثيرا عما كان العمل جاريا به في مذكرة التفاهم، ويقولون أن الأمر لا يتطلب وقتا كثيرا، وأن بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية استيفاء تلك الشروط الإيرانية في غضون 4 أيام من أجل عودة فتح مضيق هرمز والمضي قدما في التفاوض والمشاورات التي يسيرها وييسرها الوسطاء لا سيما دولة قطر بشأن القضايا ذات الخلاف الكبير، مثلا الملف النووي الإيراني وغيره. بالنسبة للوضع الميداني، هناك هذه التأكيدات المستمرة من طرف طهران على سيطرتها على مضيق هرمز، لا سيما من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي يؤكد أن بحريته هي تلك هي التي تسير العبور وتحدده في مضيق هرمز. وعادة وبشكل متكرر تنفي طهران تلك الأرقام التي يريدها الأمريكيون، يسوقها الأمريكيون، وزير خزانة الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدد وأرقام السفن التي تعبر مضيق هرمز وكميات النفط وناقلات النفط التي تعبر ذلك المضيق. كانت هناك هذه التصريحات بشأن الاحتمال لأي تصعيد عسكري، كانت هناك بالأمس وأول أمس هذه التأكيدات من طرف الحرس الثوري الإيراني ومن طرف مستشاري العسكري أيضا للمرشدية الإيراني، التأكيد بيأتي جازما وحاسما بشأن استعداد إيران وكون قواتها على أهبة الاستعداد بشكل دائم لأي تدخل لأي هجوم عسكري إيراني مهما كان نوعه. يؤكد المسؤولون العسكريون الإيرانيون أن أي حرب مقبلة تشنها الولايات المتحدة

0: الأمريكية على بلاد فإن ردهم عليها سيكون مختلفا. يقولون ستكون الأسلحة مختلفة، ستكون الجغرافيا مختلفة، وبنك الأهداف أيضا سيكون مختلفا عما كان عليه الحال خلال رد إيران على الهجمات الأمريكية السابقة، لا سيما خلال حرب الأربعين يوما وما سبقها وما تلاها أيضا من جولات تصعيد. يؤكد مثلا المستشار العسكري للمرشد الإيراني أن مضيق باب المندب والبحر مياه البحر الأحمر احتمال قد تدخل جغرافيا المواجهة في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات جديدة على إيران.
1: وقبل الوصول إلى هذه النقطة من التصعيد العسكري، هل نفهم من ذلك وبناء وعلى خلفية ما لديك من معلومات بالطبع، هل هو العرض الأخير من قبل الجانب الإيراني أم يمكن بلورة عرض آخر ربما يكون مقبولا للطرف الآخر أيضا؟
0: نعم سالي، التأكيد لا سيما على لساني حين يتعلق الأمر بالمسؤولين الدبلوماسيين بوزيري الخارجية بالرئيس الإيراني مسعود بازشكان، وضمن ذلك الحركة الدبلوماسية التي شاهدناها على هامش أعمال الجمعية العامة للمتحدة، تأكيد كل التأكيد هنا هو على انفتاح إيران على أي مبادرات. وتحدثنا عن تلك المشاورات التي عقدوها مع الأمريكيين بتيسير وبوساطة من دولة قطر، يتحدثون عنها بشكل إيجابي، يقولون إنها كانها ذات نتائج مثمرة، ويبدون هذا التطلع وذلك الانفتاح على المشاورات الدبلوماسية دون أن يحددوا ما إذا كان هذا العرض هو العرض الأخير، وما إذا كان لإيران أو لإيران هذه النية في مواصلة هذه المشاورات في تقبل الرفض الأمريكي ومحاولة إعادة صياغة المقترحات الإيرانية، لا سيما المقترح الأخير الذي كان وزير الخارجية الإيراني قد قدمه بشأن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام.
1: أيضا الرئيس الإيراني تحدث عن المرشد وعن صحته ربما في تصريحات ترد على الجانب الأمريكي، ماذا في التفاصيل في عجالة لو سمحت؟
0: نعم بالتأكيد سالي، هناك هذا التأكيد على أن تلك الإصابات التي كان المرشد الإيراني عرضة لها لم تكن بالغة، وأنه قد شفي من هذا كما يؤكده الرئيس الإيراني مسعود بازشكان في التصريحات والمقابلات التي يجريها في وسائل الإعلام الأمريكية. وكنا قد شاهدنا خلال قبل نحو 4 أسابيع تقريبا هذه الرسالة المكتوبة الخطية التي كان المرشد الإيراني قد وجهها للحكومة الإيرانية، وعرج فيها على الوضع القائم، على الحرب، على خطوط التصعيد، وكذلك على الضغوط الاقتصادية، وعلى خاصة أكد فيها على ضرورة العمل الحكومي، على ضرورة التخفيف من وقع ووطأة هذه العقوبات الاقتصادية على الفئات الأكثر هشاشة وفقرا في إيران.
1: بابا ولد حرمة من طهران مراسل الجزيرة، شكرا لك. وللنقاش ينضم إلينا من ولاية ويسكونسن السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، ومن طهران الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي الإيراني السابق. وأبدأ معك ضيفي من طهران من ذات السؤال الذي اختتمت به حديثي مع مراسلنا من طهران، يعني هل هنالك آمال، هل هنالك فرص لازالت للدبلوماسية بلورة وصياغة مقترح جديد مرضي إن صح القول للأمريكيين؟
2: تحية لك وللضيف والمشاهدين الأكارم. بتقديري أن صحيح أن زيارة الرئيس بازشكيان والدكتور عراقشي والوفد الإيراني الذي توجه إلى الأمم المتحدة كان لبيان مواقف إيران عبر هذا المنبر الدولي، ولكن في نفس الوقت كان يعني يمكن أن نتوقع أنه كان يهدف أو القيادة الإيرانية تهدف من خلال هذا الوفد الكبير المتوجه إلى الأمم المتحدة، كان يهدف إلى أي فرصة في الحوار أو التفاوض من أجل خفض التصعيد مع الجانب الأمريكي. هذا كان واضحا من خلال اللقاءات أو كان من خلال التصريحات والخطابات التي أجراها الرئيس بازشكيان هناك. ولذلك إيران يعني رغم أنها حسمت موقفها بالنسبة إلى البنود والشروط التي تعلنها، ولكن في نفس الوقت هي حاضرة وأثبتت أنها حاضرة لأي تفاوض عبر الوسيط القطري الذي تؤمن به إيران وتطمئن له تماما، ولذلك سعت جاهدة باعتقادي إلى فتح أي نافذة يمكن أن تأخذ بالوضع إلى ما هو أفضل. ولذلك المحاولات الجادة للوزير الدكتور عراقشي هناك ولقاءاته المتعددة مع الوزراء وأخيرا مع الوزير العماني يعني توشي بأنه هناك محاولات جادة رغم التعنت الأمريكي ورغم أن الرئيس الأمريكي يعني هو حبيس فكرة موضوع الاتفاق مع أوباما ويريد اتفاق أفضل ولا يريد اتفاق أسوأ ومن هذا القبيل الذي يصرح به دائما. ولذلك إيران على أهبة الاستعداد لأي اتفاق يمكن أن يخرج هذه الأزمة من عنق الزجاجة.
1: نعم، ذلك ما يعني الجانب الإيراني، لكن سيد مارلين، هل من سبيل لتحقيق اختراق خلال هذه المرحلة، وأعني قابلية الجانب الأمريكي لذلك؟
3: Yes, thank you. Good
4: شكرا
3: question.
4: جزيلا،
3: I think
4: هذا سؤال جيد للغاية. أعتقد أن الوفد الإيراني قام بجهد كبير، و وفد طبعا استقبل من قبل الإدارة الأمريكية في واشنطن، والآن ينبغي التفكير جديا في كيفية الاستفادة من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سلفا والاحتفاظ بمجموعة من النقاط الواردة في تلك المذكرة. أيضا هل الإدارة الأمريكية جاهزة لرفع الحصار؟ هل أمريكا جاهزة لرفع الحصار وأيضا السماح لإيران ببيع جزء من نفطها وأيضا رفع التجميد عن الأموال الإيرانية في الخارج؟
1: نعم، وعلى ذكر مذكرة التفاهم، دكتور محمد، يعني ما هو القابل للتغيير أو التعاطي أو النقاش إيرانيا في هذه المذكرة لتكون قاعدة جديدة للبناء عليها، وما هو غير القابل؟
2: باعتقادي أن هناك بنود مهمة جدا، لا سيما وإن يكون الحوار الآن والتفاوض والمعمعة كلها تدور حول موضوع مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز والملاحة في مضيق هرمز، يعني كل هذا الزخم التفاوضي والسياسي الآن يتمركز حول هذا الموضوع. ولذلك إيران في هذه الجزئية، في هذا الموضوع الذي تعتبره أيضا إيران مهم لها، لا يمكن لها يعني هذه الورقة الردعية التي تمسك بها إيران تحاول جاهدة ألا يعني تتركها للإدارة الأمريكية بكل بساطة وبدون أي بدون أي مصالح أو بدون أي أمور تفرضها إيران أو تحتاج إليها إيران، إن كان فيما يخص موضوع رفع العقوبات أو رفع الحصار أو الرفع عن الأموال المجمدة أو وقف الحرب كما أعلن في البند الأول على كافة الجبهات. باعتقادي هذه الأمور أمور هامة جدا وإيران لا يمكن أن تتراجع عنها. يعني قد يكون هناك في أمور أخرى تتعلق إن كان في موضوع الملف النووي الذي دخلت إيران في حوار وفي تفاوض سابق في مفاوضات سابقة التي الولايات المتحدة قلبت الطاولة وبدأت الحرب ضد إيران، كانت هناك بعض التنازلات الإيرانية في الملف النووي، وحسب تصريحات الوزير العماني أنه كان في آخر لقاء في جنيف قال نحن على أهبة توقيع اتفاق رائع جدا وكذا وكذا، ولكن شاهدنا أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب قلب الطاولة وفجر المفاوضات وبدأ الحرب ضد إيران. ولذلك هذا فيما يخص مضيق هرمز، هذه النقطة الهامة التي الآن يتمحور الحوار والنقاش حولها. إيران مصرة على أن فتح هذا المضيق رغم أنهم يدعون أنه مفتوح، فإذا كان مفتوح فلماذا كل هذه المعمعة؟ ولكن المضيق مغلق الآن، وإيران هي التي تسيطر وتشرف على هذا، وتقول أنه مفتوح بالتنسيق معنا لا مع الإدارة الأمريكية. ولذلك موضوع هرمز باعتقادي موضوع يهم الإيرانيين ولا يمكن أن يتراجع.

0: عنها.
1: وهل ذلك مقبول أمريكيا سيد مارلين، تجاوز هذه العقدة هرمز أو ترحيلها لوقت لاحق؟
2: أعتقد أن الإدارة الحالية في أمريكا تعتقد أنه بالإمكان تأجيل هذه القضية إلى ما بعد الانتخابات النصفية، ولكن كما نسمع في واشنطن وفي البلد ككل، أعتقد أن القيادة في الحزب الجمهوري تريد رؤية الرئيس حل هذا المشكل والانخراط في محادثات بشكل سريع، لأن هذا يؤثر على أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا خارجها. الإدارة تقول شيئا، لكن الإدارة أو القيادات الحزب الجمهوري تقول شيئا مختلف. ليس هناك تناغم في المواقف ما بين الإدارة وقيادة الحزب الجمهوري في المرحلة الراهنة.
1: والاستمرار في الضغوط الاقتصادية، وذلك ما تحدث عنه الجانب الأمريكي. دكتور محمد حسين، يعني الاستمرار في المزيد من الضغوط والتضييق اقتصاديا على إيران، هل ذلك يعني محتملا للداخل، وكيف يمكن أن تنجح طهران في إيجاد بدائل وحلول؟
0: اعتقادي أن هذه الضغوط هي ضغوط قصوى كما يعلن عنها، ولها تأثير. هذا طبيعي جدا أن يتأثر الداخل الإيراني بكل هذه العقوبات وبكل هذه الضغوط الاقتصادية. هي حرب اقتصادية مفروضة على إيران، ولكن لم تصل إلى تلك المرحلة أو إلى تلك الدرجة بحيث أنه يكون لها تأثير داخل إيران، بحيث يحمل القيادة الإيرانية على أي إبداء أي تنازل في التفاوض مع الإدارة الأمريكية. لم تصل الأمور إلى هذا الحد، رغم أنهم استخدموا آخر حلقة من حلقات العقوبات أو الضغوط ضد إيران، وهو موضوع الملاحة الجوية والحيلولة دون إقلاع الطائرات ذهابا وإيابا إلى إيران. إيران باعتقادي لم تترك الموضوع للإدارة الأمريكية أن تمضي في هذا المجال. هناك بدائل أيضا، إن كان في الجانب الاقتصادي أو حتى في جانب موضوع الملاحة الجوية والطائرات والمطارات وما إلى غير ذلك. وأعلن المسؤولون أن هناك إجراءات سيتخذونها في مقابل هذا الإجراء الأخير، وباعتقادي أن الإدارة الأمريكية شحت لها كل هذه هناك شح في انتخاب هذه العقوبات على إيران، ووصلت إلى هذه المرحلة وهي مرحلة أخيرة. الآن هم يسكرون أو يسدون كل آفاق التواصل مع إيران بحرا وجوا وأرضا، ولكن رغم هذا إيران بمساحتها وبجغرافيتها وبتواصلها مع الدول الكبرى كالصين وروسيا ودول الجوار والكثير من المؤسسات والشركات. بالمناسبة هناك شركات وهناك مؤسسات مالية وتجارية غربية، هذه لا يهمها السياسة، تهمها الكسب المالي. ولذلك الآن هم يقولون أن إيران لم تصدق. نعم،
1: تعني أن هنالك مؤسسات أوروبية، أشرت إلى غربية، أستفسر فقط في هذه النقطة.
0: نعم، هناك شركات أوروبية، وبالأمس سمعت أنه شركة أيضا أمريكية تتواصل مع إيران، وحتى حول النفط الآن هناك بديل، تصدر إيران نفطها خارج مضيق هرمز من مناطق من شاه بحار وغير ذلك عبر السفن. المهم هناك التفاف على هذه الامور من سابق، وايران مبدعه في هذا المجال، لا سيما في المجالات الاخيره التي التواصل مع برا مع الكثير من الدول بما فيها الصين وعبر القطارات وعبر الوسائل الاخرى. فلذلك كما اشرت لم تصل الامور

0: إلى مرحلة حادة جدا، بحيث أن الشعب الإيراني الآن هم يراهنون على الداخل الإيراني، الأمريكان والإسرائيليين يعني أعداء إيران يراهنون أن الشعب سيضطر إلى الخروج والتظاهر وما إلى ذلك. لم نشهد هذا، بالعكس كانت هناك بالأمس تظاهرات، وكانت هناك حشود خرجت في طهران وفي باقي المحافظات والمدن الإيرانية ضد الموقف الأمريكي وتأييدا للموقف الإيراني وما إلى غير ذلك. هذا ما نشهده في ليالي طهران وليالي هذه المدن، وحتى في كل المحافظات على كامل الجغرافيا الإيرانية.
1: سيد مارلين، حملة المنبوذ الاقتصادي وإن أثرت على الداخل الإيراني، أيضا هنالك ارتدادات على الاقتصاد الأمريكي على خلفية هذه الحرب، تؤثر في المواطن الأمريكي وربما تقود إلى تبعات أخرى. كيف ترى ذلك؟
2: نعم، على المستوى الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الناس تأثروا بالأسعار المرتفعة للغاز والديزل، وهذا يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث أيضا عن فترة الحصاد في أمريكا، ومع وصول النفط $7 للجالون الواحد، فهذا يؤثر على العمل في الكثير من الولايات الأمريكية. الضغط المستمر من قبل البيت الأبيض وهذه العقوبات الاقتصادية على إيران تؤثر على الكثير من الأمريكيين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك قيادة الحزب الجمهوري الآن قلقة مع استمرار هذه الحرب ضد إيران وانعكاسها داخل أمريكا.
1: ما هي المعالجات الأمريكية التي يمكن أن تخفف من وطأة ذلك؟
2: نعم، أعتقد إذا ما تمكنت إدارة دونالد ترامب اتخاذ إجراءات حقيقية واقعية على الأرض بعد ما سمعته من خلال المشاورات التي قادتها طوال هذا الأسبوع في الأمم المتحدة، أعتقد أن هذا سيمكن أمريكا من تجاوز هذه الأزمة. إذا ما عادت أمريكا إلى مجموعة من البنود الواردة في مذكرة التفاهم، فيمكن حل هذه المعضلة، خاصة أن الطرفين إيران وأمريكا يعانيان من مشاكل اقتصادية بسبب هذه الحرب تداعياتها. بالتالي ينبغي أن ننظر بجدية من قبل أمريكا في إعادة استئناف المسار الدبلوماسي، لأن هذا سيعود أيضا إيجابا على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: من ويسكونسن السيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، أشكرك. وكذلك لك الشكر دكتور محمد حسين هاشم، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي الإيراني السابق، كنت ضيفي من طهران. تتبعت وحدة البيانات في قناة الجزيرة صورا من 4 أقمار صناعية مختلفة أظهرت وجود ناقلتين فقط على أرصفة جزيرة خارك الإيرانية يومي 24 و29 من أغسطس آب. وتعتبر جزيرة خارك مركز صادرات النفط الإيرانية، إلا أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى خنق تجارة طهران النفطية من البحر. وتوجد ناقلات محملة بعشرات الملايين من براميل النفط عالقة في الخليج، وأخرى فارغة تنتظر خارجه، بينما تتراجع حركة الصادرات إلى مستويات غير مسبوقة، ما يضغط على قطاع الطاقة والصناعة والعملة الإيرانية.
3: جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيرانية، تبدو أرصفتها اليوم شبه خالية. فمنذ مطلع أغسطس الماضي وحتى 24 من سبتمبر، أظهرت صور وأقمار صناعية تتبعتها وحدة البيانات في الجزيرة من 4 أقمار صناعية مختلفة ظهور ناقلتين فقط على أرصفة الجزيرة يومي 24 و29 من أغسطس. لكن المشهد يتغير على بعد كيلومترات قليلة من الأرصفة، ففي محيط الجزيرة تنتشر نحو 15 ناقلة، وقد تكون الصورة الكاملة أكبر من ذلك. فمنصة تانكر تراكرز أفادت بوجود 29 ناقلة محملة بنحو 36 مليون

0: برميل نفط إيراني عالقة في مياه الخليج. وتشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن أي شحنة من النفط الخام الإيراني لم تغادر عبر المضيق منذ أغسطس الماضي، وهو ما أكده قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في 19 من سبتمبر. إلا أن الحصار لا يقتصر على الناقلات المحملة داخل الخليج، فعلى الجانب الآخر من طريق التجارة أشارت رويترز إلى تكدس 27 ناقلة إيرانية فارغة قبالة سواحل سريلانكا تنتظر هي الأخرى فرصة العودة إلى الخليج. أي أن الحصار الأمريكي يستهدف الأسطول الإيرانية في الاتجاهين، ناقلات محملة لا تستطيع الخروج وأخرى فارغة لا تستطيع العودة، ما يحرم الإيرانيين حتى من فرصة تخزين النفط في ناقلات عائمة. ولا تتوقف ضغوط الحصار هنا، فوفقاً لمنصة كيبلر سيطرت القوات الأمريكية على 3 ناقلات نفط عملاقة مرتبطة بإيران، لينور وتيفاني وماجستيك إكس، كانت تحمل مجتمعة نحو 6 ملايين برميل من النفط قبل نقلها باتجاه موانئ في الولايات المتحدة. حصار في البحر وتعطل في الصادرات وضغوط بدأت تظهر داخل الاقتصاد الإيراني. ففي سبتمبر تراجع نشاط قطاع النفط والغاز الطبيعي بأكثر من 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن الانكماش الاقتصادي لم يبقى محصورا في قطاع الطاقة. قطاع الصناعة والتعدين تراجع هو الآخر بنحو 15%، بينما واصل الريال الإيراني تراجعه مسجلا مستويات قياسية ليقارب سعر صرف الدولار حاجز 2,300,000 ريال في 24 من سبتمبر.
1: في السعودية أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، أعلن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثيين على منطقة الرياض. وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على خميس مشيط. وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك أكدوا خلال اجتماعهم في الرياض الجمعة عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال، والتزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد العزم على الدفاع عن أمن السعودية. ومن الرياض نرحب بمراسل الجزيرة جامع نور. جامع أهلا بك، وهل من جديد وهل من استهدافات جديدة؟
2: إلى هذه اللحظة الأوضاع لا زالت هادئة، لم نسمع أي إطلاق لتحذيرات المبكرة في أي منطقة من المناطق في المملكة العربية السعودية. آخر إنذار هو كان في الساعة 4 صباح هذا اليوم عندما أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات في مدينة أبها وفي محافظة خميس مشيط. عقب ذلك أيضا تصريح للمتحدث باسم التحالف ذكر فيه أنهم رصدوا تهديد صواريخ ومسيرات باتجاه المملكة العربية السعودية، وبعدها بقليل هو غرد قائلا أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين كانت متجهتين إلى منطقة الرياض، كما أسقط اعترض ودمر صاروخين باليستيين كان في طريقهما أيضا إلى منطقة إلى محافظة خميس مشيط. هذا الاستهداف هذا الصباح من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين يأتي بعد ساعات من انتهاء اجتماع رؤساء هيئات الدفاع للدول السعودية وتركيا وباكستان، حيث أكدت هذه القيادات بأن عزمها على تحويل التزاماتها في اتفاقية مكة المكرمة إلى تعاون عسكري فعال. أيضا في الوقت نفسه أعلنوا أنهم على استعداد تام لحماية أمن وسلامة الأراضي السعودية من الاهتدافات التي تتعرض لها من قبل أنصار الله الحوثيين، واستنكروا هذه الأعمال العدائية من قبل أنصار الله.

0: الحوثيين. هذا الهجوم الذي يأتي بعد ساعات من هذا الاجتماع المهم، ربما أرادت بها جماعة الحوثيين أنها لا زالت مصرة في الذهاب أبعد في تصعيدها ضد المملكة العربية السعودية، لكن في المقابل ربما هذه الهجمات قد تكون تحديا واختبارا صعبا للدول الثلاثة على مدى جديتهم في تنفيذ قراراتهم إلى أرض الواقع. السؤال المطروح حاليا هو ما هي الخطوة التالية التي ستتخذها هذه الدول الثلاثة تجاه التصعيد الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية انتهجت منذ بدء الحوثيين استهدافاتهم على أراضي المملكة العربية السعودية بتعزيز دفاعاتها الجوية، وأيضا بالتحرك دبلوماسيا وجمع أكبر قدر من الدعم للمملكة العربية السعودية وللوقوف أمام تحدي أنصار الله الحوثيين.
1: جامع نور مراسل الجزيرة من الرياض، أشكرك. إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات وإغلاق المعابر. وقالت شبكة المنظمات الأهلية في غزة إن حجم الاستجابة الإنسانية في تقديم المساعدات لا يتجاوز ما نسبته 30%، وهو ما لا يلبي الاحتياج الحقيقي لسكان القطاع.
2: على الطريق الساحلي في مدينة غزة يجلس محمد وطفلته على قارعة الطريق، ليس للاستراحة بل لأن الطريق أصبح جزءا من مكان عيشهما بعد أن ضاقت بهما أماكن النزوح.
3: قاعد في الميناء في خيمة، والخيمة موزعة، والمرأة حامل ولدها ولدت، ومش الصغير بده معه، بده حنية، بقيت قاعد وبدفى. مش الشتاء طابوا عليك المية وانت جوا خيمتك، وبعدين وانت بتاكل بتشوف مناظر غير المناظر هذه، يعني من عرس، من بعوض، من نمل.
2: وفي خيمة أخرى لا يملك المسن صالح سوى الانتظار، ينتظر أن يتغير حاله وحال مئات الآلاف ممن دفعتهم الحرب إلى حياة من العوز بعدما فقدوا منازلهم ومصادر عيشهم.
4: أنا بستحلف ضمائر العالم الحي، وبمناسبة أنه في اجتماع للجمعية العامة، شايف كيف؟ أستحلفهم بالله، هذا المكان إذا ربطت فيه حيوان بعيد من سمع كلب والله لا يطيق، ويقول لك طحب له يشرد. فكيف هذا الطفل بده يعيش؟ المساعدات جميعها من حد ما بدأ الإشي لليوم ما يصلنا وما يجينا لا يضر الرمد في العين.
2: وبقدر اتساع قائمة الاحتياج تضيق مساحة الاستجابة، فالهيئات الإنسانية تقول إن ما يتوفر من مساعدات لا يغطي حجم الاحتياج في ظل قيود تعرقل دخولها إلى القطاع.
5: الواقع الإنساني معقد جدا، لا تستجيب هذه المؤسسات للحاجة الكبيرة جدا المتعلقة بالغذاء والمأوى والمياه والخدمات الصحية والخدمات التعليمية. يعني منذ وقف أو ما يسمى وقف اطلاق النار من أكتوبر 2025 وحتى تاريخه، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم يعني بالسماح فقط بإدخال يعني من 25 إلى 30% من ما تم الاتفاق عليه.
2: وتشير المعطيات الأممية إلى فجوة كبيرة بين حجم الاحتياجات وما يصل فعليا إلى السكان، لتبقى المساعدات أقل من المطلوب في الغذاء والمأوى والمواد الأساسية. يعيش سكان قطاع غزة معادلة قاسية، احتياج يتسع يوما بعد يوم واستجابة لا تناسبه، وبين الاثنين يبقى السكان في معركة يومية لتأمين أبسط مقومات الحياة. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر ديكرو في مقابلة خاصة مع الجزيرة من نيويورك إن السلطات الإسرائيلية منعت طواقم البرنامج من الوصول إلى المنكوبين في قطاع غزة. وناشد المسؤول الأممي مختلف الأطراف العمل على تسهيل عمل البرنامج للمساهمة في تلبية احتياجات سكان القطاع.
6: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من هنا من نيويورك من الأمم المتحدة، نسلط الضوء فيها على موضوع التنمية. يلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورا محوريا في الأراضي الفلسطينية، يربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة ومتطلبات التنمية المستدامة، كما يلعب دورا هاما في دعم الشباب الفلسطيني من خلال توفير فرص عمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفقر. أهم التحديات التي تواجه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكيف يمكنه مواجهتها والتغلب عليها، نناقشها في هذه النافذة الخاصة مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد ألكسندر ديكرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أهلا ومرحبا بك. نبدأ معك بالحديث عن قطاع غزة والحديث عن البيانات التي تشير إليها هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة إلى أن نحو 86 ألف أسرة في قطاع غزة، أي ما يقال قارب أسرة من بين كل 4 أسر، ترأسها الآن سيدة. بصفتكم رأس أكبر وكالة تنموية أممية، كيف يمكن الحديث عن إعادة إعمار وعن تعاف اقتصادي في مجتمع تغير تكوينه الاجتماعي جذريا بسبب الحرب بهذا الشكل؟
7: في الحقيقة نحن الآن نقف بعد سنة من توقيع الاتفاق الذي له علاقة بخطة غزة للسلام، والوعود والتعهدات لم يتم الإيفاء بها. اليوم إن غالبية الناس في غزة يعيشون في فقر وحاجة وفي بيئة خطيرة جدا، وكوكالة أممية ونحن قلة قليلة ناشطة في الميدان، أثبتنا قدرتنا على العمل وفعاليتنا، أثبتنا أننا نحظى باحترام الطرفين طرفي النزاع من أجل العمل بطريقة آمنة. نطالب بشيء واحد ألا وهو أن نتمكن من الوصول إلى الناس الذين هم في حاجة. هذا واجب دولي، وهناك واجب دولي لمنح قدرة الوصول لهؤلاء الأشخاص الذين هم في حاجة. لو تمكنا من الوصول إليهم لمكناهم من حصول على المساعدة وإعادة بناء غزة أيضا، وهذا أمر ضروري.
6: ما الذي يمنعكم من الوصول إليهم سيد ألكسندر؟
7: ما يمنعنا من الوصول إليهم هو أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح لنا بالوصول كما نحن نحتاج إليه. نحن في نقاشات يومية من أجل معالجة مخاوفهم فيما يتعلق بالسلع المزدوجة الاستخدام. لقد أثبتنا في الشهر الأخير أننا قادرون على معالجة مخاوفهم الأمنية، ولكننا اليوم عاجزون عن معالجة المخاوف التي لها علاقة بحياة سكان غزة. اليوم لدينا أكثر من 2 مليون شخص يعيشون على 30% من أراضي غزة، ولديهم حاجات جمة وكبيرة جدا في مجال المياه والصرف الصحي، ولا يزال المكان خطيرا، فيه الكثير من الألغام غير المنفجرة، وهناك الكثير من العنف. اليوم لدينا 3 مطالب: أولا، أعطونا قدرة الوصول لهؤلاء الأشخاص. ثانيا، يجب أن نعيد إلى الناس سلامتهم، لا يزالون يعيشون في ظروف خطيرة بمن فيهم طواقم عملنا كذلك. وثالثا، أن نتيح وجود قيادة فلسطينية في غزة. اليوم أكثر من 2 مليون شخص يعيشون في بيئة ليس فيها أي قيادة محلية، بغياب القيادة هذا يخلق بيئة خطيرة.
6: طيب، في ظل وضع كهذا الذي وصفته بثلاث نقاط سيد ألكسندر، وتقول لم يتم الإيفاء بالوعود والتعهدات، وأن سلطات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات، هذه عوامل موجودة. بالانطلاق منها، هل لدى برنامجكم خطة مختلفة جوهريا عن برامج التعافي التقليدية، تأخذ بعين الاعتبار كل ما ذكر الآن وتنطلق منه؟
7: نحن كوكالات أممية لا يسعنا سوى أن نذكر بمبادئ القانون الدولي الإنساني. يمكننا أن نذكر بأنه حين يكون الناس في حاجة هناك واجب ومسؤولية لمنح قدرة الوصول إلى منظمات مثل برنامجنا. نحن كوكالة أممية وللأسف ليس لدينا لا الصلاحية ولا السلطة من أجل أن نعمل في مكان محظور علينا.
6: الحديث عن التعليم سيد ألكسندر، كان العام الدراسي في غزة قد افتتح في 19 من سبتمبر من الشهر الحالي، طبعا بدون مدارس. المدارس إما قصفت وإما أصبحت يعني أماكن للإيواء. نتحدث عن ما يزيد على 350 مساحة تعليم مؤقت للأطفال، وربما شاهدت هؤلاء الأطفال وهم يحملون حقائبهم يمشون بين الدمار للوصول إلى هذه المساحات.

0: موضوع المساكن أو الملاجئ، الناس يحتاجون إليها من أجل تحسين ظروف عيشهم عما هي عليه الآن، وهذا لا ينجح إلا إذا سمح لنا بإدخال المزيد من البنى التحتية إلى غزة. طبعا البنى التحتية أيضا هي من أجل المدارس والمستشفيات وإلى ما هنالك. واضح أنه على الرغم من نية إعادة فتح المدارس وعلى الرغم من ظروف ذهاب الأطفال إلى المدارس غير كافية، وإذا لم نعد بناء المدارس سوف نخسر الكثير من هؤلاء الأطفال. هناك 23 طفلا قتلوا في الشهر الأخير، ولا يمكن أن نسمح بجيل آخر نخسره. نحن نستمر في توجيه النداءات من أجل تعزيز قدرة الوصول، مثلا من أجل أن يعيش الأطفال في ظروف ذات كرامة لكي يذهبوا إلى المدرسة.
1: في الضفة الغربية سيد ألكسندر لا يوجد هنالك حرب حسب تعريف المجتمع الدولي، لكن هنالك 900,000 شخص بلا أمن غذائي فعليا. ما هو تعريفكم لما يجري في الضفة الغربية، وكيف تتعاطون مع هذا المشهد، خاصة وأن الحديث ليس فقط عن الأمن الغذائي وإنما أيضا عن فرص العمل، عن الأمان؟
2: It is clear that
0: من الواضح أن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ترتبط أو فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يجب احترامها ويجب تنفيذها، وهذا لا يحصل اليوم، بما يؤدي إلى وضع من انعدام الأمن.
3: نحن نوجه النداء ولسنا الوحيدين، الكثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يوجهون نداءات من أجل احترام هذه القرارات المتخذة، ونحن نريد أن نخلق المساحات الآمنة حتى نتمكن من مساعدة سكان الأراضي المحتلة. لقد شاهدنا تصعيدا للعنف، وتصعيد العنف هذا هو شيء نأسف من أجله، والأمين العام أيضا كان واضحا في كلامه بأن قرارات مجلس الأمن يجب أن تحترم ويجب أن تنفذ. نحن وكالة أو منظمة أممية تنموية، وما نشهده من هذا المنصب هو أن ما قمنا به في السنوات الأخيرة دمر ومسح، وهذا شيء غير مقبول.
1: انطلاقا من ذلك سيد ألكسندر، وبصفتكم أكبر رئيس لوكالة أممية تنموية، دعني أسأل، هل يمكن أصلا الحديث عن تنمية بالمعنى الحقيقي للكلمة في أراضي محتلة، حيث القرار الاقتصادي والحركي والحدودي ليس بيد من يفترض أن يكون طرفا في تنميتها؟
0: بالنسبة إلينا، فالسلطات التي نعمل معها هي السلطات الفلسطينية، ونرى أن السلطات الفلسطينية قيدت في قدراتها على القيام بدورها، وذلك على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. منح هذه الصلاحيات وكذلك التمويل، لأن جزءا من التمويل محجوب عنها من أجل أن تطلع بدورها، هو من بين العناصر التي تحسن نتائج عملنا. وكوكالات أممية نحن تم الحد من صلاحياتنا بصورة كبيرة من أجل أن ندعم الحاجات والحاجات التنموية لسكان فلسطين، ولا يمكننا سوى أن نوجه المزيد من النداءات للمزيد من قدرة الوصول، مع المطالبة بإعطاء القيادة أو السلطة الفلسطينية المزيد من القدرات لتطلع بدورها.
1: سيد ألكسندر ديكرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شكرا جزيلا لك. بذلك مشاهدينا الكرام ننتهي من هذه النافذة، وعودة بكم إلى الدوحة
4: وإلى التطورات في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات ومخيمات عدة، ودهمت منازل وعبثت بمحتوياتها، وذلك بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. من الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. أهلا بك منتصر، وضعنا في قلب الصورة ماذا يحدث.
5: تحية لك سالي. أبدأ من هنا من جنوب الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر وصباح هذا اليوم اقتحمت مناطق متفرقة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، إضافة إلى اقتحام بلدة

0: الأسبوع جنوب شرق بيت لحم واقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وإطلاقها لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، إضافة إلى قيام جرافة عسكرية إسرائيلية ترافقها آليات مسيرة، آليات تجولت في أنحاء البلدة وقامت بإغلاق المدخل الرئيس المؤدي إلى بلدة حسان غرب بيت لحم، وهي البلدة التي تتعرض بشكل مستمر إلى إغلاقات وتضييق خناق على سكانها واقتحامات تكاد لا تتوقف على هذه البلدة. هذه الصورة في جنوب الضفة الغربية لا تأتي بمعزل عما جرى في وسطها، وتحديدا قوات الاحتلال فجر هذا اليوم اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس، إضافة إلى اقتحام مخيم الأمعري واقتحام أيضا لبلدات عدة في رام الله وسط الضفة الغربية بيت لقيا وغيرها من المناطق. وأيضا الصورة في شمال الضفة الغربية لا تأتي بمعزل عن كل ذلك، قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في جنين شمالية الضفة الغربية، اقتحمت بأكثر من 9 آليات عسكرية بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وقامت بمداهمة منازل لأسرى محررين وخلفت خرابا كبيرا فيها بعد تحطيم أثاث ومحتويات هذه المنازل، إضافة إلى اقتحام بلدة زيتة في طول كرم. وأيضا في جنين كان مستوطنون تجولوا على أطراف بلدة عرابة، إضافة أيضا إلى اعتداءات المستوطنين التي وثقت خلال يوم أمس والليلة الماضية وفجر وصباح هذا اليوم. هذا يأتي تزامنا أيضا مع تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي الخناق والإجراءات في محيط وعلى المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. ودعيني أتحدث فقط سالي عن حاجز جبع شمال شرق القدس. هذا الحاجز وهو واحد من المداخل الرئيسية المؤدية إلى رام الله كانت قوات الاحتلال أغلقته خلال 3 أيام الماضية فقط. صباح هذا اليوم أعيد فتح الحاجز في كلا الاتجاهين، لكن خلال 3 أيام الماضية سجلنا ووثقنا معاناة عشرات إن لم يكن مئات الفلسطينيين على هذا الحاجز تحديدا. بعض الفلسطينيين اضطر إلى أن يبيت في مركبته، البعض الآخر اضطر أن يبقى لساعات طويلة على الحاجز دون أن يسمح لهم بالمرور. لك أن تتخيل عندما نتحدث عن طلبة جامعات، عندما نتحدث عن موظفين، وعندما نتحدث عن مرضى أيضا. ومهم أن أشير إلى أنني كنت تواصلت مع
1: عذرا على المقاطعة منتصر نصر، ولكن انتهى وقتي. أشكرك من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصر على كل هذه المعلومات. إلى تطورات في جنوب لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي تفجير منازل ومنشآت في المناطق التي يسيطر عليها، إضافة إلى تدمير ما يقول إنها أنفاق وبنى تحتية لحزب الله. وتؤدي هذه التفجيرات لا سيما في البلدات الحدودية إلى تحويل هذه المناطق إلى أراضي محروقة غير قابلة للحياة، بينما يحذر خبراء من التداعيات البيئية لهذه التفجيرات، خصوصا ما تحدثه من ارتجاجات أرضية وتلوث للتربة والمياه.
2: أصبح هذا المشهد حدثا يوميا في جنوب لبنان. تفجيرات ينفذها الجيش الإسرائيلي في عشرات البلدات المحتلة، تنسف مئات الأحياء وتمحو معالمها مع ما تختزنه من تاريخ وذكريات. نقف مع أم رامي في نقطة تشرف على بلدتها المحتلة زوطرة الشرقية في قضاء النبطي. بلغها أخيرا خبر تفجير منزلها. غالبا ما تأتي هنا لمعاينة أثار التفجيرات، تصعب عليها مشاهدة أنقاض ما كان يوما بيوتا آمنة وأراضي زرعها أصحابها بعرق جباههم فشكلت مصدر رزق لهم على مدى عقود.
3: ابني قال لي يا أمي بيوتنا فجروها، قلت له لا يا ابني. بعد يومين نزلت الخريطة الجوية طلعوا أنهم مفجرين، يعني لك القهرة علينا وعولادنا وعولاد أولادنا.
2: هذه اللقطات لبلدة المنصوري في قضاء صور تبين ما آلت إليه حالها. على هذا الطريق في بلدة الحنية المقابلة لها يقف عدد من أبنائها يحاولون رصد المواقع المفجرة وتحديد ما إذا كانت بيوتهم من بينها. أمام أعينهم ترمي المسيرات الإسرائيلية الجالونات المتفجرة على ممتلكاتهم تمهيدا لنسفها. البلدة المتاخمة لمجد الزون المحتلة لها حصة يومية من التفجيرات تجاوزت في إحدى المرات 40 تفجيرا في يوم واحد.
4: يعني صار رايح 70-80% من البيوت. تدمير ممنهج وحرق الأراضي الزراعية، مبين كمان الدخنة هناك اليوم بلشوا فيها لبساتين الليمون. فللأسف عم يمحوا كل شيء اسمه حياة، الحجر والبشر والنبات كله تدمر.
2: دمار يشمل سطح الأرض وما تحتها. هذه أثار تفجير أنفاق تلة علي الطاهر، استخدم فيها الجيش الإسرائيلي نحو 1100 طن من المواد المتفجرة بذريعة نسف بنى تحتية لحزب الله، تماما كما فعل قبل ذلك في محيط قلعة شقيف ومواقع أخرى، فأحدث في كل مرة ما يشبه الزلزال.
5: حسينا بهذه أرضية
2: تفجيرات ترافقها ارتجاجات وانبعاثات تترك تداعياتها على الإنسان والبيئة.
6: الهيدروجيولوجيا تاع الأرض بس تكسر المتفجرات، تكسر الطبقات الصخرية، المجاري المائية الصغيرة للينابيع بتتغير، عدا عن أنه بتقتل الحيوانات بتقتل البيئة لمدة 4 سنين لقدام.
2: ومن هذه النقطة في قضاء بنت جبيل رصدنا ما خلفته التفجيرات فيما قال الجيش الإسرائيلي إنها أنفاق لحزب الله في بلدة القنطرة بقضاء مرج عيون، وتبقى خلفها عند الحدود قرى كاملة تحولت إلى أرض محروقة، لكن لا مجال لبلوغها إلا بعد زوال الاحتلال.
7: التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يوازيها احتلاله وقصفه المستمر لعشرات البلدات والقرى، جميعها اعتداءات وفق السلطات اللبنانية وعقبات تعترض اتفاق الإطار مع إسرائيل وتمنع إحراز أي تقدم في مسار التفاوض معها. كاترين حنا، الجزيرة، قضاء بنت جبيل، جنوبية لبنان.
1: هذه التغطية مستمرة ولكن على رأس الساعة. إلى اللقاء.
8: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
9: بين التهدئة والتصعيد
10: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
11: ناس تحديد مترسين ناس
9: مفاوضات.
12: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
13: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
9: ترقب،
14: الطرفان ينتظران إشارات
15: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
9: تحليل يقرأ ما بين السطور.
16: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
17: هي قضية تشكيكية،
18: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
9: المشهد كاملا أولا بأول.
19: هل هذه المرة مختلفة؟ العاجلة.

0: في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب رفض اقتراح إيران وقفا لإطلاق النار لمدة 7 أيام، وإن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، ثم يستأنف التفاوض للتوصل لاتفاق نهائي. وأكد أن الكرة الآن في ملعب واشنطن للاستجابة للخطة الإيرانية. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة مع CBS نيوز إن من الصعب عقد لقاء مباشر مع الرئيس ترامب في ظل أجواء انعدام الثقة بين البلدين. وفي تصريحات لشبكة CNN أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول، ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية العمانية إن الوزير بدر البوسعيدي بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في نيويورك الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. في مستجدات الوضع في اليمن، أعلن رئيس المجلس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء، والعفو الشامل عن كل من يترك القتال مع الحوثيين. وفي السعودية أكد المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض، كما دمرت صاروخين باليستيين أطلقهما ميليشيا الحوثي على خميس مشيط. وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في الرياض، وأكدوا عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وأرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة إيهاب العبسي، كما أرحب من طهران بمراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك إيهاب في واشنطن، وأبرز ما ينقل عن هذا المسؤول الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال.
1: نعم أنس، هو أول رد فعل من الإدارة الأمريكية حسب ما تقول صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن هذا المسؤول الأمريكي الذي قال إن الرئيس دونالد ترامب رفض هذا العرض وهذا المقترح من إيران، بل قال إنه على الأرجح سيقوم بضرب إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وفق هذا المسؤول فإن الرئيس دونالد ترامب قال في أحاديث خاصة أيضا مع مستشارين أنه يعتقد أن إيران لن تستجيب إلى مطالبه بشأن التوصل إلى اتفاق يرضي الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية بوجه عام. وقال ذلك وعلى الرغم من تصريحات الرئيس ترامب السابقة بشكل علني بأن إيران تتوسل من أجل التوصل إلى اتفاق. إيران كانت قدمت هذا المقترح حسب ما قال في نيويورك أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في فترة 7 أيام. تقول إيران إن على الولايات المتحدة أن ترفع خلالها الحصار البحري وأن تلغي العقوبات وأن تفرج عن بعض الأصول المجمدة وأن تعود إلى مذكرة التفاهم، وفي نهاية هذه المهلة ستقوم إيران بفتح مضيق هرمز. لكن في الحقيقة أيضا لم توضح صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن هذا المسؤول ما هو وجه الاعتراض تحديدا لدى الرئيس دونالد ترامب، هل على تفاصيل هذا المقترح أم على شكل المقترح فيما يتعلق بإعطاء مهلة، وخاصة أنه وفق ما كان يتردد أيضا بالأمس في وسائل الإعلام الأمريكية بأن هذا الأمر غير مقبول، لأن إعطاء المهلة قد يوحي بأن إيران هي صاحبة اليد العليا في هذه القرارات. وفق أيضا هذا المسؤول فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتقد أنها بالسيطرة على مضيق هرمز، كما يقول ترامب بإخراج الكثير من ناقلات النفط والغاز عبر المضيق، فإن الحاجة لم تعد ملحة كما كانت من قبل من أجل التوصل إلى اتفاق، وأن الرئيس ترامب قد يكتفي بمرحلة الضغوط الاقتصادية في هذه المرحلة، وأيضا مع التهديد بالتصعيد العسكري بعد انتخابات التجديد النصفي، خاصة وأن ترامب كان يقول من قبل أيضا وكما قال في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه لا يخضع لأي ضغوط فيما يتعلق بالانتخابات وأنه ليس مرشحا في هذه الانتخابات. نعم. وبالتالي يقول أن الإيرانيين أو كما قال وزير خارجية روبيو يسيئون فهم النظام السياسي في الولايات المتحدة.
0: طيب إيهاب، أيضا جزئية أخرى تتعلق بكيفية تبرير الرئيس دونالد ترامب لارتفاع أسعار الوقود من خلال مقارنتها مع رئاسات سابقة لأوباما أو بايدن.
1: نعم، أنا الرئيس ترامب يقول دوما للأمريكيين أن ثمن منع امتلاك إيران من سلاح نووي هو أكبر بكثير من الارتفاعات الحالية في أسعار المحروقات، لكن ما زالت أزمة الأسعار في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على الرئيس ترامب. صحيفة وول ستريت جورنال أيضا قبل ساعات نشرت أحدث استطلاعات الرأي حول نسبة تأييد الرئيس دونالد ترامب، وأشارت إلى أنها انخفضت إلى 37%، وهو أدنى مستوى لرئيس قبل انتخابات التجديد النصفي في تاريخ استطلاعات الصحيفة منذ عام 1990، وذلك بسبب الضغوط الاقتصادية. أيضا جامعة ميشيغان أنس وقبل أيضا قبل يوم كانت نشرت مسحا لثقة المستهلك الأمريكي في مسألة الاقتصاد بسبب أزمة الأسعار، وأشارت إلى تراجع هذه الثقة، ربما أن المستهلك الأمريكي حاليا يشعر بالقلق أكبر مما كان عليه أثناء جائحة كورونا وأيضا أثناء الأزمة المالية العالمية بسبب كل ارتفاعات الأسعار تحديدا فيما يتعلق بمسألة الوقود. إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاول حاليا السيطرة على تحديدا سعر الديزل عبر قيود طوعية في الولايات المتحدة بعد استبعاد مسألة حظر تصدير الديزل خوفا من أن يؤدي إلى موجة أكبر في ارتفاعات الأسعار. أنس
0: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أنتقل الآن إلى طهران مع مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. نتوقف معك عند أبرز التصريحات، وإذا كانت هناك أي ردود فعل على هذه الأخبار التي تنقلها وول ستريت جورنال.
2: نعم أنس، هناك هذه التأكيدات من طرف الرئيس مسعود بزشكان خلال هذه المقابلة مع سي بي اس نيوز، يؤكد أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، ويقول إنها ستسمح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة البلاد. وملف الملف النووي الإيراني كان خلال الفترة الماضية القليلة الماضية الأسابيع الماضية كان محل هذا الجدل، حيث رفعه مجلس محافظي الوكالة إلى مجلس الأمن الدولي، وهو القرار الذي اعتبرته طهران قرارا مسيسا، وقالت إنه غير مؤسس قانونيا ولا تقنيا. يؤكد مسعود بزشكان أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، ويقول حتى إن سعى البعض لذلك فإنه لا يسمح لهم دينيا بالسير في ذلك الطريق. وفق تأكيداته يستبعد مسعود بزشكان وفي ظل ما يسميه أجواء انعدام الثقة بين طهران وواشنطن عقد أي لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويؤكد أيضا أن المرشد الإيراني بصحة تامة، ويقول إن الإصابات التي كان عرضة لها خلال ذلك القصف قبل بضعة شهور هنا في طهران قد شفيت تماما، تلك الإصابات في ساقيه ووجهه يقول مسعود بزشكان قد شفيت، ويؤكد أنه بصحة تامة. فيما يتعلق بذلك الحركة الدبلوماسية، هناك هذه التصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يؤكد أن الكرة في ملعب الأمريكيين بعد تقديم طهران لذلك المقترح الذي يتضمن أجلا من 7 أيام تفتح خلالها طهران مضيق هرمز ثم تمضي بالتفاوض عبر الوسطين مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي والقضايا الأخرى العالقة. يؤكد عرقجي أن الوضع القائم في مضيق هرمز ذلك العلاق الإغلاق وذلك الاضطراب في حركة السفن ونقلة النفط يعود إلى تصرف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، يقول عرقجي إلى عدوان إلى العدوان الإسرائيلي. نعم. والعدوان الأمريكي. ويؤكد أيضا أن بلاده التزمت بما ورد في مذكرة التفاهم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي خرقت تلك المذكرة.
0: نعم، جزء من أوجه هذا الصراع يتعلق أيضا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على حركة الطيران من وإلى إيران. كيف تدير إيران هذه الأزمة على الأقل حتى الآن؟
2: نعم أنس، بالفعل هناك هذه التبعات، هذه التجليات والانعكاسات التي باتت محسوسة ملموسة هنا في إيران فيما يتعلق بحركة الطيران. فبعد أن وقف الرحلات من طهران باتجاه العاصمتين العراقية والعمانية بغداد و

0: بس قط توقفت ايضا حركه الطيران وفق مدير مطار الامام الخميني باتجاه مدينه النجف، ولعلها الوجهه العراقيه الاخيره التي كانت تتوجه اليها الرحلات من ايران واليها. وكانت وكاله فارس ايضا قد نقلت ان دوله أذربيجان قد اوقفت رحلات الشركات الايرانيه منها واليها وباتجاه اسطنبول باتجاه تركيا. كان هناك ايضا وقف تام لشركه ايرانيه واحده على الاقل، هي شركه مهان اير وهي احدى اهم الشركات، لكن المسؤولين في وكاله الطيران المدني الايراني يؤكدون ان الرحلات تستمر باتجاه بعض المدن والعواصم، ونظره على التطبيقات والمواقع المتخصصه في رصد حركه الطيران المدني تشير بان هناك بعض الرحلات ما تزال متواصله من ايران مثلا باتجاه الصين باتجاه مدن مثل شنغهاي وغوانزو في الصين، بالاضافه الى بعض المدن في تركيا لشركات من غير شركه مهان مثل اسطنبول وانقره وازمير.
1: بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. الآن نرحب من واشنطن بالدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة وكي ستراد. دكتور ريتشارد وايتس نبدأ معك، وسينضم إلينا لاحقا ضيفنا من طهران هادي أفقهي وهو دبلوماسي إيراني سابق. دكتور ريتشارد، ما الذي تقرأه فيما تسرب من أنباء ونقلتها صحيفة وول ستريت جورنال عن رفض أمريكي لهذا المقترح الإيراني الأخير؟
2: لم أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يقبله كعرض، هناك الكثير من التنازلات مقدما، ولكنه ليس رفضا بالكامل، فهما ما زالا يتحدثان. كما أشار وزير الخارجية الإيراني الذي سيبقى في نيويورك لعدة أيام أخر، إذن علينا أن ننتظر لنرى، وقد يكون هذا جزء من إجراءات الرئيس ترامب المتعلقة بالمقايضات.
1: أنتقل إلى هادي أفقهي وقد انضم إلينا من طهران. سيد أفقهي، برأيك هذا الرد الأمريكي وإن جاء عبر وسائل إعلام أمريكية لم يكن بشكل مباشر هذه المرة، هل يعني بأن هامش المفاوضات والمسار الذي افتتح في نيويورك ما زال قائما على الأقل بالنسبة للإيرانيين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني أولا فيما يتعلق بالرد الإيراني، هي تتأكد من انتشار هذا الخبر أنه هل حقيقة ترامب أعلن رسميا رفضه لرفع الحصار أو وقف إطلاق النار أو ما إلى ذلك أم لا، لأن هناك قناة ثابتة وموثقة ومستمرة وهي الوسط القطري، والآن كلاهما السيد عراقشي والسيد محمد بن عبد الرحمن رئيس وزراء الخارجية القطري متواجدان في نيويورك، وكذلك هناك اتصالات وقنوات متماسكة ومستمرة بين الوسط القطري والجانب الأمريكي، وبسهولة يستطيع في الحقيقة الجانب القطري أن يستفسر عن صحة هذا الخبر عبر ويتكوف أو عبر الخارجية الأمريكية وما إلى ذلك. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، ربما من باب المماحكة من باب المزايدة والمنافسة، لا يريد أن يستجيب بهذه السهولة ترامب للمطالب الإيرانية، في حين أنه هي تمنح هذه الفرصة لحلحلة الموضوع فيما يتعلق بالتقدم بأي خطوة عملية. على مثال مثلا على سبيل المثال رفع بعض الأرصدة المجمدة التي حددها سيد عراقشي ربما بمبلغ 12 مليار دولارا، ومن ثم يتم فتح المضيق بصورة تدريجية، وكلما أقدمت أمريكا على خطوة من الخطوات التي طالبت بها وعرضتها إيران من خلال تبادل الرسائل بين الأمريكي والإيراني عبر الوسيط القطري، ربما يكون هناك أملا. ولكن إذا صحت في الحقيقة المقولة أنه ترامب لا ينوي تقديم أي تنازل أو أي تحقيق عملي على الأرض ويهدد بالتصعيد، ربما ستتغير المعادلة كليا.
1: طيب دكتور وايتس، الرئيس

0: دونالد ترامب عاد مرة أخرى، كان قد تحدث في أكثر من مناسبة أن هذه الحرب ستنتهي قبل أو بعد الانتخابات النصفية. عندما يرفض مقترح مثل هذا، أي الخيارات ستبقى على الطاولة؟ وأي دور للوسطاء وفقا لما تحدث السيد أفقهي من طهران في هذه المرحلة؟
1: فقط لكي نوضح بأنه في الأسابيع الأخيرة الرئيس ترامب قال إنه يعتقد أن الإيرانيين لن يكونوا جديين إلا بعد الانتخابات، وهم يعتقدون أن الانتخابات سوف تضعفه، وهو قال إن هذا الأمر غير صحيح. والرئيس ترامب قد يقوم باتخاذ قرار بالانتظار قليلا لكي تأخذ العقوبات الأمريكية مفعولها أكثر، مما يؤدي بالإيرانيين إلى أن يقدموا المزيد من التنازلات. وقد يكون هناك أيضا رغبة بالتوصل إلى عملية أكثر توازنا، بحيث لا تضطر الولايات المتحدة لترفع العقوبات وتسمح للنفط الإيراني بأن يتم تصديره بطريقة مسبقة. ولكن أعتقد أن المسار المتعلق بالوسطاء هو السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاقية وتسوية، وخاصة أن الطرفين لا يتحدثان لبعضهما. وفي مرحلة ما أعتقد أن رئيس ترامب يود للحرب أن تضع أوزارها في وقت لاحق من هذا العام.
0: بالحديث عن الوسطاء، هناك حديث عن حاجة لإعادة بناء الثقة. برأيك ما هي الخطوات الأولى المنطقية القابلة للتطبيق التي يمكن البدء بها وتكون مقبولة أمريكيا؟
1: إن تجديد الثقة ليس ممكنا الآن، ولكن هذا ليس الهدف الأمريكي. فلقد قمنا بعقد اتفاقيات ومعاهدات مع دول كثيرة، ورغم أننا لا نثق بهذه الدول، مثل الاتفاقات المتعلقة بضبط السلاح. إذن فهذا من وجهة النظر الأمريكية، فالولايات المتحدة ليس عليها أن تثق بإيران، بل عليها أن تتحقق من أن أي اتفاقية نووية يتم تنفيذها وما إلى ذلك.
0: ما قصدته هو أن بناء الثقة على الأقل ليوافق كل طرف على ما يطرحه الطرف الآخر، وترتيب هذه الخطوات. وهذه نقطة أنقلها لك سيد أفقهي في طهران. أي خطوات برأيك بالإمكان أن يعمل عليها الوسطاء لإعادة الطرفين إلى الطاولة، وعلى الأقل إطلاق هذه العملية، بحكم أن ترتيب الخطوات أمر مهم أيضا في هذه العملية؟
2: يعني سيدي، إعادة الثقة صعبة جدا، لأنه أحرج حقيقة الوسطاء، سواء العماني عندما كنا نتفاوض قبل حرب 12 يوما، وأطلق ترامب الرصاص على طاولة المفاوضات، وكذلك عندما دخل الوسيط الباكستاني وإلى جانبه الوسيط القطري أيضا، بدأت المفاوضات في جنيف وأفضت إلى حرب 40 يوما. وكذلك عندما حتى وقعنا على مذكرة التفاهم، وكل شيء كان واضح في هذه المذكرة وشفاف وجلي، والذي دون هذه الوثيقة في الحقيقة هم خبراء مخضرمون من الجانب الإيراني ومن الجانب الأمريكي، ووقع عليها الرئيسان، وكذلك أطلق النار عليها، وذهبنا إلى حرب 13 يوما التراشقات، وأفضت إلى الحصار للموانئ وكذلك المنبوذ الاقتصادي. إذن الثقة في الحقيقة معدومة بصورة بنيوية بيننا وبين الجانب الأمريكي. ما الحل؟ الحل أنه لا يحرج أكثر من هذا الجانب الأمريكي وسطائه، وهم يحاولون بجد وبحلول منطقية وباقتراحات عملانية. فأنا في ظني أنه في هذه الحالة يجب أن في الحقيقة يقدم الأمريكي على خطوة عملية، كما تقدم السيد عراقشي من خلال المراسلة وعبر الوسيط القطري مع ويدكوف، أنه هذه هي مطالبنا وعلى الأقل فليقم كما صرح اليوم في مؤتمره الصحفي العراقي، قال على الأقل فلتقم أمريكا بخطوة عملية واحدة مثل تحرير بعض الأرصدة كي نثق أنه حقيقة هناك إرادة، ولكن هذه يعتبرها
0: وهذا ما تحدثت عنه سيد أفقهي عندما تحدثت عن إجراءات بناء الثقة وسألت الدكتور ريتشارد وايتس عنها، بمعنى من يبدأ أولا والثقة في هذه العملية؟ ما هي الخطوة مرة أخرى التي تعتقد أن الإيرانيين مستعدين للقيام بها أولا للتأسيس لما تتحدث عنه بعجالة لو سمحت؟
2: بعجالة الذي خرق الاتفاق الذي أطلق النار مرتين على طاولة المفاوضات والجانب الأمريكي ولم يطبق بندا واحدا. إذن إصرار الجانب الإيراني من أنه ما الضامن إذا قامت إيران مثلا بفتح جزء للمضيق أن يقدم الجانب الأمريكي طيب. على خطوة مماثلة، ولهذا أشكرك. تبقى المفاوضات متعثرة إلى أن ننتهي بحل وسطي.
0: شكرا جزيلا لك هادي أفقهي الدبلوماسية الإيرانية السابق، كنت معنا من طهران. وشكر للدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. وقد أحيت الاتصالات المكثفة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأمل بإخراج المباحثات الأمريكية الإيرانية من حالة الجمود، وراجع الحديث عن بحث مسار مرحلي لإنهاء الحرب. المزيد في التقرير التالي.
3: منحت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لتحريك المباحثات الأمريكية الإيرانية المتعثرة منذ انهيار مذكرة التفاهم في يوليو الماضي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه عقد اجتماعا مثمرا بوساطة قطرية مع مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وإن الاتصالات الدبلوماسية عبر الوسطاء مستمرة. وأضاف أن بلاده قدمت مقترحا إلى الولايات المتحدة لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. في سياق نفس الجهود الرامية لإنعاش المباحثات، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك تهيئة الظروف الملائمة للحوار والجهود المبذولة لخفض التصعيد. وأوضحت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس بيزشكيان أكد خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني أهمية استمرار الدبلوماسية لخفض التوتر. في خضم هذا الحراك الدبلوماسي المكثف، نقلت رويترز عن مصادر أنه يجري حاليا بحث مسار مرحلي لإنهاء الحرب يتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن حصارها عن إيران. ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني كبير أن الطريقة الأكثر واقعية لإنهاء الجمود هي عبر ترتيب مرحلي تسمح بموجبه إيران بالملاحة عبر هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي مع احتمال حصول طهران على أصول مجمدة. وحسب مصادر إقليمية فإن إيران أبدت استعدادا للتراجع عن مطلب إدراج رسوم لعبور مضيق هرمز في الاتفاق الأساسي ووضع المسألة في ملحق منفصل، لكن هذه المصادر ترى أن إيران لا تبدو مستعدة للتخلي عن مطلب الحفاظ على سيطرتها الإدارية على المضيق، وبذلك تبقى السيطرة والسيادة على هذا الممر المائي الحيوي من النقاط الخلافية الكبرى في المفاوضات. فدول الخليج عبرت أكثر من مرة عن رفضها لأي سيطرة إيرانية على مضيق هرمز، وشددت على ضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم تحويل الممر المائي إلى أداة دائمة للضغط على دول المنطقة. يبقى الاتفاق المرحلي الذي يجري بحثه حلا مؤقتا قد يحقق مصلحة للطرفين، فرفع الحصار عن إيران سيخفف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي لا يخفى أثرها على المواطن الإيراني. في المقابل ستسمح حرية الملاحة في مضيق هرمز بتدفق أكبر للنفط والغاز، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، مع العلم أن هذه الأسعار لها تأثير على الناخب الأمريكي وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس على الأبواب. وهنا يطرح السؤال، هل يتحقق الاتفاق قبل هذه الانتخابات أم بعدها؟ نقلت CNN عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن مناقشات إيجابية وبناءة تجري مع إيران عبر الوسطاء، وإن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية وليست في عجلة من أمرها. وترك الرئيس ترامب الباب مفتوحا أمام الاحتمالين، وقال عدة مرات إن الاتفاق قد يتم قبل الانتخابات أو بعدها. في المقابل نقلت NBC عن الرئيس الإيراني قوله إن طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وفيما يبدو مسعى لتبديد المخاوف بشأن البرنامج النووي، قال بيزيشكيان إن الحكومة الإيرانية منفتحة على عمليات التفتيش لمنشآتها النووية. وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال إن طهران مستعدة للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار النووي. يبقى الآن انتظار ما ستسفر عنه هذه الجهود الدبلوماسية على هامش أعمال الجمعية العامة، ويبقى التخوف من ألا يتوصل الطرفان إلى نقطة التوازن التي تسمح لكل منهما بالتخلي عن أوراق ضغطه أو بعضها دون أن يحس أنه تنازل للطرف الآخر.
0: في السعودية أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثيين على منطقة الرياض. أضاف المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على خميس مشيط. معنا الآن من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. جامع، لو توضح لنا أبرز ما جاء في تصريحات المتحدث باسم قوات التحالف والتفاصيل أيضا الواردة في هذا الإعلان.
4: نعم أنس، صباح هذا اليوم وفي الساعة الرابعة تقريبا بالتوقيت الدوحة تعرضت المملكة العربية السعودية لهجوم بمسيرات وصواريخ باليستية خاصة مدينة أبها ومحافظة خميس مشيب. وكما أعلن المتحدث باسم التحالف أن مسيرتين أطلقتهما الجماعة أنصار الله الحوثي قد أسقطتا وكانتا في طريقهما إلى منطقة الرياض. أيضا تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في خميس مشيط. هذا اللافت أن هذا الهجوم يأتي بعد ساعات من انتهاء اجتماع لرؤساء هيئات الأركان للدول الثلاثة السعودية باكستان وتركيا للتدارس حول سبل مساعدة المملكة العربية السعودية ضد هجمات أنصار الله الحوثيين، وأصدروا بيانا أكدوا فيه أن المجموعة مستعدة وعازمة على تحويل التزاماتها في اتفاقية مكة إلى تعاون عسكري يجب البدء به فورا، وأبدوا التزامهم بحماية أمن وسلامة المملكة العربية السعودية. ربما هذا هجوم الحوثيين بعد هذا الاجتماع بالتحديد واستهدافهم خاصة لمدينة الرياض حيث كان الاجتماع هو رسالة من الجماعة بأن ورد مباشر لبيان ومخرجات هذا الاجتماع، لكنه في المقابل قد يكون له ارتدادات كبيرة خاصة أنه يضع أمام الدول الثلاثة أمام اختبار صعب حول مدى جديتهم في وضع ما اتفقوا عليه على وتحويله إلى عمليات على أرض الواقع. الآن السؤال هو ماذا ستفعل هذه الدول الثلاثة؟ هل سيتم توجيه ضربات إلى أنصار الله الحوثيين أم ستكون هناك إجراءات أخرى تتخذها هذه الدول؟ ردود الأفعال الأولية التي صدرت إلى حد هذه اللحظة جاءت من مجلس أمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي استنكر هذا الاستهداف وقال أن استهداف المملكة العربية السعودية من قبل أنصار الله الحوثيين المتكرر أمر لا يمكن القبول به. لكن بشكل عام المملكة العربية السعودية بموازاة تعزيز دفاعاتها الجوية والتصدي لهذه الهجمات المتكررة من أنصار الله الحوثيين هي أيضا تجري مشاورات وحراك دبلوماسي مكثف لإقناع الشارع شريحة كبيرة من المجتمع الدولي بخطورة جماعة أنصار الله الحوثي وتهديدهم لملاحة مضيق باب المندب. نعلم جيدا أن دول الخليج تعاني من أزمة بسبب إغلاق مضيق هرمز، والسعودية لديها خصوصية خاصة أيضا، وذلك بمنع أنصار الله الحوثيين من استخدام السفن السعودية لمضيق باب المندب، وترى السعودية أن النجاح الحوثيين على هذا قد يشجعهم لاتخاذ إجراءات أخرى ضد دول أخرى في المنطقة،
0: وبالتالي
4: هي ترى أن يكون هناك رد جماعي.
0: الجزيرة جامع نور، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في اليمن، فقد أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل اليمن وصولا إلى صنعاء. كما قال إن حكومته ستصدر عفوا شاملا عن كل من يترك ميليشيا الحوثي والقتال معها ميدانيا. أيضا ميدانيا أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على سلسلة جبال نمان، وأنها قصفت تجمعات للحوثيين في الضالع وكهبوب قرب مضيق باب المندب وفي ذوباب وتعز. في المقابل قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها تصدت لتحركات عسكرية قرب جبل نمان وما جاوره من مديرية الوازعية بتعز وأسقطت 3 مسيرات. ينضم إلينا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي، كما ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بكما. أبدأ معك محمد، بداية أبرز التطورات التي ترصد على الجبهات المختلفة في اليمن.
5: أنس، في الحقيقة الأنظار تتجه إلى شمال غربي لحج وجنوب غربي محافظة تعز. الاشتباكات هناك تأخذ منحى تصاعدي وكذلك تتشعب في تلك المرتفعات الجبلية. الحوثي يهدف إلى محاولة خنق مدينة تعز وكذلك تأمين مكاسبه في ساحل محافظة تعز، والقوات الحكومية تهدف إلى منع سيطرة الحوثي على هذا الحزام الجبلي، خصوصا الحزام الممتد من مرتفعات كهبوب إلى الأغبرة وكذلك من هناك إلى جرداد وراسن والوازعية، كون هذا الحزام الجبلي فاصل ما بين مدينة تعز وساحل محافظة تعز، والسيطرة عليه من قبل الحوثيين ستعطيهم قوة وتأمين لمكاسبهم في الساحل الغربي، وكذلك ستمكنهم من خلق المدينة. ولذلك تخوض القوات الحكومية هناك اشتباكات شرسة مدعومة بغطاء جوي للطائرات الحربية، وأعلنت القوات الحكومية أنها حققت تقدما وسيطرت على مواقع مهمة، وكذلك أنها أسقطت مسيرات للحوثيين. الحوثي يستخدم المسيرات هناك بكثافة ويحاول الحيلولة دون صعود المقاتلين، وسيطرت قوات الحكومة اليمنية على تلك المرتفعات الحاكمة. وبالنسبة للجبهات الأخرى، وهنا مثلا في مأرب حيث نقف، الاشتباكات ما زالت تتصاعد في هذه الجبهات، إلا أنها تكاد تنحصر في القصف المدفعي المتبادل والاستخدام المكثف للطيران المسير، سواء لتوجيه ضربات دقيقة من كلا الطرفين، نتحدث عن كلا الطرفين، أو لاستطلاع الجبهات. لم نرصد أي تقدم هنا في محافظة مأرب حتى يومنا هذا. أما عن حديث وكلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تفضل.
0: نعم محمد، هذه النقطة الثانية فيما يتعلق بهذه التصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبرز ما جاء فيها.
5: يبدو أنه من أبرز ما جاء فيها هو الدعوة إلى النفير، ما سماه بالنفير الوطني والتعبئة العامة، وكذلك دعوة الشعب اليمني للالتفاف حول القوات المسلحة وكذلك قوات الأمن، والدعوة إلى الانضمام إلى الجيش والأمن عبر القنوات الرسمية، وكذلك دعم الجيش والأمن في هذه المعركة التي قال عنها إن هدفها صنعاء والعودة إلى صنعاء واستعادة الشرعية على كامل التراب الوطني. هذا الخطاب يعد الأول من نوعه، وهذه المصطلحات التي استخدمها رئيس مجلس القيادة هي الأولى في الدعوة إلى التعبئة العامة، وكذلك ما سماه بالنفير الوطني، وأيضا أن باب الاصطفاف الوطني والصف الوطني ما زال مفتوحا أمام الجميع.
0: شكرا جزيلا لك محمد القاضي، كنت معنا من مأرب. أنتقل إلى نبيل اليوسفي في صنعاء. نبيل، ما أبرز ما يعلنه أو تعلنه جماعة أنصار الله الحوثيين فيما يتعلق بالقتال على الجبهات المختلفة؟
6: نعم أنس، كانت وسائل إعلام رسمية هذا الصباح قد أعلنت بأن غارات جوية سعودية الأولى استهدفت جسر منطقة الدريل التابع لمديرية المخادر في محافظة إب وسط اليمن، وبالإضافة إلى غارتين استهدفت مديرية قطابر وهي تابعة لمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. في سياق آخر، كانت القوات المسلحة بصنعاء قد أعلنت بأنها طردت التحشيدات التابعة لقوات الحكومة عدن في جبل نمان وما جاوره والمطل على مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز، وأكدت بأنه أثناء الاشتباكات سقط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن في تلك الجبال، بالإضافة إلى إسقاطهم لثلاث طائرات مسيرة، فضلا عن إعطابهم وتدميرهم للعديد من الآليات العسكرية في جبل نومان الاستراتيجي المطل على مديرية الوازعية في محافظة تعز. في سياق آخر، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 14 غارة جوية سعودية، قال بأنها من طائرات F-15 وطائرات تايفون، واستهدفت محافظات مأرب بالإضافة إلى صعدة وعمران التي تبعد من صنعاء نحو 50 كيلومتر شمال العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى استهدافها لمحافظة تعز، وأكد بأن هذه الغارات لم تمر دون رد، كما أكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات الجوية والقصف الصاروخي منذ 3 سبتمبر وحتى الآن قد بلغت 1032 غارة جوية وقصفا صاروخي، مؤكدا بأن عملياتهم العسكرية سوف تتواصل وتتسع باتجاه العمق السعودي. في ذات السياق، كان وزير الدفاع التابع لسلطات صنعاء وكذلك رئيس هيئة الأركان قد أكد بأن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في أتم الجاهزية لضرب قواعد وبصالح كما يقولون العدو الاستراتيجية أينما كانت، كما أكد أن أي رهان على استمرار الحصار أو التصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء سيقابله ردع قاسر وغير مسبوق، وأن الصواريخ الاستراتيجية والطيران المسير والتشكيلات القتالية تقف بالمرصاد حسب قولهم لأي حماقة جديدة. في ذات السياق، أنس، بالنسبة لمضيق باب المندب، كان رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات صنعاء مهدي المشاط قد أكد بأن السفن تمر بشكل آمن في مضيق باب المندب، وبأن الحظر لا زال قائما على السفن السعودية في ذلك المضيق، بالإضافة إلى أن وزارة النقل كانت قد أعلنت بأنه وخلال 10 أيام مرت نحو 408 سفينة بمعدل متوسط أكثر من 40 سفينة يوميا. نعم أنس.
0: نعم. طيب، جزئية أخرى تتعلق أيضا إذا ما كان هناك أي رد على تصريحات أو إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي فيما يتعلق بالتعبئة العامة. نبيل،
6: نعم أنس، أكدت هنا السلطات بصنعاء، رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات صنعاء دعا القوات أو الجنود المنضوين تحت قوات حكومة عدن بالعودة إلى صنعاء إلى سلطات صنعاء، وأن يضعوا مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، كما أكد أيضا بأنهم سيواصلون الرد على التصعيد بالتصعيد، وبأنهم سيواصلون استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال، وكذلك سيوسعون من عملياتهم العسكرية باتجاه العمق السعودي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأن التصعيد سيقابل بتصعيد أشد، بالإضافة إلى أن العملية العسكرية ستقابلها عمليات عسكرية أشد حسب رئيس المجلس السياسي وحسب القوات المسلحة هنا بصنعاء، مؤكدة بأن عملياتهم لن تتوقف حتى يتم وقف الحصار ورفع الحرب ووقف الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.
0: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي، مراسل الجزيرة، كنت معنا من صنعاء. إنسانيا، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 134 ألف شخص منذ تصاعد القتال في اليمن، وأضافت أن أكثر من 133 ألف شخص نزحوا في الفترة الواقعة بين الأول من آب أغسطس والثاني والعشرين من أيلول سبتمبر الجاري. من جانبها حذرت الأمم المتحدة من أن عدد النازحين داخليا نتيجة التصعيد الأخير في اليمن قد يتجاوز 230 ألفا خلال شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل إذا استمرت وتيرة الصراع والنزوح الحالية.
7: تتصاعد الحرب في اليمن وتتفاقم فاتورتها الإنسانية على نطاق عصي على السيطرة. منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها سجلت نزوح أكثر من 134 ألف يمني بما يتجاوز 22 ألف أسرة منذ اندلاع التصعيد في يونيو الماضي ثم اتساع نطاقه مع بدء المواجهات البرية أوائل سبتمبر الجاري. نشرت المنظمة في 24 من سبتمبر خريطة تفصيلية بتركز أعداد النازحين داخل المحافظات والمديريات اليمنية تبدو فيها محافظة تعز بؤرة الأزمة وفق تعبير مسؤول أممي، حيث تستضيف أكثر من 75 ألف نازح بنسبة 56% من إجمالي عدد النازحين في عموم البلاد. تليها محافظة لحج التي نزح إليها أكثر من 34 ألف شخص يتجاوزون ربع إجمالي النازحين، ثم تأتي عدن تالية بما يقارب 11 ألف نازح، فالحديدة بما يتجاوز 8000 نازح، وتسجل أخيرا محافظات أبين وحضرموت ومأرب نسبا أقل في معدلات النزوح وفق التقرير الأحدث لمنظمة الهجرة الأممية. تتجاوز أصداء الأزمة الإنسانية حدود اليمن في الاتجاهين. تقول مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إن آلاف اللاجئين يتدفقون بحرا عبر خليج عدن إلى كل من جيبوتي ومنطقة أرض الصومال. بالمقابل أحصت بيانات المفوضية داخل اليمن 65 ألف لاجئ إفريقي معظمهم من الصومال وإثيوبيا يضافون إلى ملايين المحتاجين للمساعدة الإنسانية. تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عوائق الاستجابة تتمثل في انعدام الأمن وقيود الحركة وتعطل الاتصالات وتضرر الطرق والبنية التحتية، فضلا عن النقص الحاد في التمويل. 18% فقط هي نسبة ما حصلت عليه المفوضية من التمويل المطلوب للعام الجاري، فلم تستلم سوى 34 مليون دولار من أصل 194 مليونا كانت مطلوبة حتى قبل أن يندلع التصعيد الأخير وما ضاعفه من احتياجات. وليس التمويل على الجانب الآخر من باب المندب بأحسن حالا، فلم تتلقى المفوضية في جيبوتي سوى 15% مما تحتاجه من دعم لتلبية احتياجات أعداد العابرين من اليمن. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد النازحين داخليا جراء التصعيد الأخير في اليمن قد يتجاوز 230 ألف شخص خلال شهر أكتوبر المقبل إذا استمرت وتيرة الصراع والنزوح الحالية. وأبلغت عديد من الأمهات اليمنيات النازحات عن نزوحهن للمرة الرابعة منذ بدء الأزمة قبل أكثر من 12 عاما، ونقلت عنهن مفوضية الأمم المتحدة آمالا بالعودة لا إلى مناطقهن الأصلية بل إلى موطن النزوح الأخير الذي لا يعرف أطفالهن وطنا غيره.
0: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات ومخيمات عدة ودهمت منازل وعبثت بمحتوياتها بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. أرحب من الخليل بمراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، لو تجمل لنا أبرز هذه الاعتداءات والاقتحامات لجيش الاحتلال في الضفة الغربية.
8: تحية لك أنس، دعني أبدأ بآخر التطورات والمستجدات. قبل قليل فقط مستوطنون أطلقوا أغنامهم بين منازل الفلسطينيين وأشجارهم في منطقة شعب البطن بمسافة يطا جنوب الخليل، وهذا يندرج في إطار اعتداءات المستوطنين المستمرة والمتواصلة، وهذا ليس ببعيد عن اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال هنا في الخليل في عدة مناطق، إضافة إلى اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم واقتحام أيضا بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل الدموع خلال اقتحام بلدة بيت فجار، إضافة إلى قيام جرافة إسرائيلية بإغلاق المدخل الرئيس المؤدي إلى بلدة حسان غرب بيت لحم. بالانتقال إلى وسط الضفة الغربية، وقبل قليل أيضا قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل الدموع على طريق عين أيوب غرب رام الله، وهذا يأتي في إطار التشديدات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين تحديدا وسط الضفة الغربية. حاجز جبع وهو أحد الحواجز الرئيسية المؤدية إلى رام الله وسط الضفة الغربية.

هي قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإغلاق هذا الحاجز منذ 3 أيام وتفرض طوقا أمنيا على الفلسطينيين، وهذا نغص على حياة الفلسطينيين وضاعف من معاناتهم. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شمال الضفة الغربية، تحديدا في جنين، قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق عدة، إضافة أيضا إلى اقتحامها بلدة زيتا في طول كرم شمالي الضفة الغربية، اقتحام مناطق متفرقة في نابلس أيضا. وهذا أيضا يأتي في وقت صعد فيه المسلمين

0: محيط هذه القرية، إضافة أيضا إلى قيام المستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين في مناطق متفرقة من خرب وقرى مسافر يطا جنوب الخليل. فيما يتعلق بالحواجز ومعاناة الفلسطينيين، كما تعلم أنس، عدد البوابات والحواجز في مناطق الضفة الغربية فاق 1000 بوابة وحاجز، وقوات الاحتلال منذ أيام تحديدا في مناطق وسط الضفة الغربية تشدد من إجراءاتها وتنكل بالفلسطينيين. كنا تحدثنا أمس فقط مع سائق مركبة إسعاف، حدثني عن قيام جنود الاحتلال بإجباره على الرجوع من حيث أتى من الخليل، حيث كان يقل حالة مرضية لسيدة مسنة، وصل إلى حاجز جبع ورغم وجود حالة مرضية معه، جنود الاحتلال الإسرائيلي أجبروه على المغادرة. وهذا ينطبق على الموظفين وعلى طلبة الجامعات وعلى شريحة كبيرة من الفلسطينيين الذين اضطروا لأن يبيتوا في مركباتهم أو أن يبقوا لساعات طويلة على هذه الحواجز. وهذا فصل من فصول معاناة الفلسطينيين، يضاف إلى الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال كالذي جرى في يعبد بجنين شمالية الضفة الغربية، أكثر من 9 آليات عسكرية اقتحمت البلدة، بلدة يعبد، وخلفت خرابا في عدد من منازل الأسرى المحررين الذين تم اقتحام منازلهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا نحن نتحدث كذلك عن مواصلة المستوطنين تنفيذ الاعتداءات هذا اليوم في مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية، وتحديدا في البلدة القديمة. كما جرت العادة، ينفذ المستوطنون جولات في البلدة القديمة بمدينة الخليل كل يوم سبت. هذه الجولات وهذا الاقتحام يترافق معه إغلاق وتشديد للإجراءات في محيط البلدة القديمة وعند الطرق المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وبالتالي هذا يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وتجبر قوات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة بمدينة الخليل على إغلاق محالهم التجارية. وهذا بات ديدا لدى قوات الاحتلال، تحديدا كل يوم سبت في مناطق الضفة الغربية تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الإجراءات في محيط البلدة القديمة. وهذا أيضا ليس ببعيد عن إخطارات هدم كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمتها أيضا في وقت سابق، كان هناك تسليم لإخطارات هدم بسلفين شمالي الضفة الغربية، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تسليم إخطارات الهدم لمنازل الفلسطينيين تحت حجج وذرائع كثيرة ومتعددة. إليك أنس.
1: مراسل الجزيرة منتصر نصار، كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية، فقد أفاد مراسل الجزيرة بتعرض محيط منطقة سجد في جنوب لبنان لغارتين إسرائيليتين. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي تفجير منازل ومنشآت في المناطق التي يسيطر عليها، إضافة إلى تدمير ما يقول إنها أنفاق وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وتؤدي هذه التفجيرات لاسيما في البلدات الحدودية إلى تحويل هذه المناطق إلى أراض محروقة غير قابلة للحياة، بينما يحذر خبراء من التداعيات البيئية لهذه التفجيرات، خصوصا ما تحدثه من ارتجاجات أرضية وتلويث للتربة وللمياه.
2: أصبح هذا المشهد حدثا يوميا في جنوب لبنان، تفجيرات ينفذها الجيش الإسرائيلي في عشرات البلدات المحتلة، تنسف مئات الأحياء وتمحو معالمها مع ما تختزنه من تاريخ وذكريات. نقف مع أم رامي في نقطة تشرف على بلدتها المحتلة زوطرة الشرقية في قضاء النبطي. بلغها أخيرا خبر تفجير منزلها. غالبا ما تأتي هنا لمعاينة آثار التفجيرات، تصعب عليها مشاهدة أنقاض ما كان يوما بيوتا آمنة وأراضي زرعها أصحابها بعرق جباههم فشكلت مصدر رزق لهم على مدى عقود.
3: ابني قال لي يا أمي بيوتنا فجروها، قلت له لا يا ابني. بعد يومين نزلت الخريطة الجوية طلعوا أنهم مفجرين، يعني لك القهرة علينا وعولادنا وعولاد أولاد.
2: هذه اللقطات لبلدة المنصوري في قضاء صور تبين ما آلت إليه حالها. على هذا الطريق في بلدة الحنية المقابلة لها يقف عدد من أبنائها يحاولون رصد المواقع المفجرة وتحديد ما إذا كانت بيوتهم من بينها. أمام أعينهم ترمي المسيرات الإسرائيلية الجالونات المتفجرة

0: على ممتلكاتهم تمهيدا لنسفها. البلدة المتاخمة لمجد الزون المحتلة لها حصة يومية من التفجيرات تجاوزت في إحدى المرات 40 تفجيرا في يوم واحد.
1: يعني صار رايح 70-80% من البيوت. تدمير ممنهج وحرق الأراضي الزراعية، مبين كمان الدخنة هناك اليوم بلشوا فيها لبساتين الليمون. فللأسف عم يمحوا كل شيء اسمه حياة، الحجر والبشر والنبات كله تدمر.
0: دمار يشمل سطح الأرض وما تحتها. هذه أثار تفجير أنفاق تلة علي الطاهر، استخدم فيها الجيش الإسرائيلي نحو 1100 طن من المواد المتفجرة بذريعة نسف بنى تحتية لحزب الله، تماما كما فعل قبل ذلك في محيط قلعة شقيف ومواقع أخرى، فأحدث في كل مرة ما يشبه الزلزال.
2: حسينا بهذه أرضية
0: تفجيرات ترافقها ارتجاجات وانبعاثات تترك تداعياتها على الإنسان والبيئة.
3: الهيدروجيولوجيا تاع الأرض بس تكسر المتفجرات، تكسر الطبقات الصخرية، المجاري المائية الصغيرة للينابيع بتتغير، عدا عن أنه بتقتل الحيوانات بتقتل البيئة لمدة 4 سنين لقدام.
0: ومن هذه النقطة في قضاء بنت جبيل رصدنا ما خلفته التفجيرات فيما قال الجيش الإسرائيلي إنها أنفاق لحزب الله في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون، وتبقى خلفها عند الحدود قرى كاملة تحولت إلى أرض محروقة، لكن لا مجال لبلوغها إلا بعد زوال الاحتلال.
4: التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يوازيها احتلاله وقصفه المستمر لعشرات البلدات والقرى، جميعها اعتداءات وفق السلطات اللبنانية وعقبات تعترض اتفاق الإطار مع إسرائيل وتمنع إحراز أي تقدم في مسار التفاوض معها. كاترين حنا، الجزيرة، قضاء بنت جبيل، جنوبية لبنان.
5: من قعقعية الجسر بقضاء النبطي جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني، تفاصيل ما حدث بعد غارتين إسرائيليتين على منطقة سجد.
6: مما لا شك فيه أنس أن هذا تصعيد إسرائيلي جديد هنا في الجنوب اللبناني من خلال الغارات التي حصلت قبل نحو ساعة تقريبا باتجاه منطقة سجد أو محيط منطقة سجد ضمن ما يعرف بإقليم التفاح، وتحديدا هذه الغارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية طالت المنطقة المعروفة بجبل الرفيع. حاليا الأوضاع عادت إلى ما كانت عليه قبل حدوث هذه الغارات، ولكن طبعا كما ذكرنا هذا تصعيد جديد له دلالاته وله أبعاده، وهو يأتي في إطار التصعيد المستمر خلال الأيام القليلة الماضية بل الأسابيع الماضية، ويوم أمس كانت هناك غارات أيضا من مقاتلات حربية. تلك الغارات استهدفت بلدة زوتر الشرقية على سبيل المثال، وهي بلدة محتلة، ومحيط بلدة بني حيان، وقبلها قبل يومين كانت أيضا هناك غارات باتجاه بلدات أو محيط بلدات تقع في قضاء مرجعيون من بينها بلدة بني حيان وأيضا مناطق أخرى. إلى جانب هذه الغارات الإسرائيلية يسجل أيضا في الجنوب اللبناني تحليق للمسيرات الإسرائيلية الاستطلاعية بشكل شبه مستمر، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي يطال أيضا عدد من البلدات في مختلف قطاعات الجنوب اللبناني، ويبقى أيضا حاضرا في مشهد التصعيد هذا التفجيرات الضخمة. وهذه تفجيرات تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي كانت دخلت إليها خلال الأشهر القليلة الماضية والأسابيع الماضية، أكان في بلدة دير سريان أو مدينة الخيام أو بلدة المنصوري الواقعة في القطاع الغربي في قضاء صور، والتي تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات إسرائيلية، وبشكل مستمر تنفذ القوات الإسرائيلية في بلدة المنصوري على وجه التحديد تفجيرات ضخمة. هذا النهج التصعيدي بكل أبعاده من خلال الغارات، من خلال القصف المدفعي، من خلال التفجيرات الضخمة وعمليات نسف وتجريف المنازل والمباني يتعامل معها لبنان الرسمي كما بات واضحا بكثير من القلق، لأنها تعتبر بالنسبة للبنان خرقا واضحا لكل الاتفاقات وتحديدا اتفاق الإطار الثلاثي وما يرتبط به بالمناطق التجريبية.
5: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة جوني تانيوس، كنت معنا من قعقعية الجسر بقضاء النبط.

0: جنوبية لبنان. شكرا جزيلا. في السودان، وحيث تتفاقم المأساة الإنسانية، وذلك بعد مرور أكثر من 3 أعوام على اندلاع الحرب في البلاد، اضطر نحو 9 ملايين شخص إلى ترك منازلهم، بينما يواجه قرابة 20 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وفقا لمنظمات دولية. وقد ترافق ذلك مع تراجع التمويل الإنساني وصعوبة الوصول أو وصول المساعدات الإنسانية إلى كثير من المناطق.
1: تحت سقف من أقمشة بالية وداخل صندوق حديدي لا يتجاوز طوله 2 متر، تكابد أسرة إيمان المكونة من 6 أفراد معاناة النزوح وشبح الجوع الذي يطاردهم، لتزداد فاجعة الأسرة بفقد الأب والمعيل.
2: نحن جينا حد الآن قاعدين هنا، ده ما حصل لنا ولا أي حاجة، ما حصل علينا كده ولا ده، شايفين بس الناس بوزع في الحياة دي. نحن بس هنا قاعدين في الحتات دي، قاعدين هنا ده عند المطر دي، كان جاد مخش هنا جوا، ما في أي شيء عرضينا ولا في أي شيء، بس هم قاعدين كده بس.
1: وليس الجوع وحده ما ينهك النازحين، فالمرض في ظل شح الغذاء والدواء يضاعف قسوة الحياة. نور الشام التي بدأت تتماثل للشفاء من داء ألم بها، تجد نفسها مجددا في مواجهة المرض بعدما حرمها نقص الغذاء من أبسط مقومات التعافي. تقول والدتها إن ابنتها اضطرت إلى دخول المستشفى مرات عدة بسبب سوء التغذية.
3: أنا أسيدي حالي دي، في يومين ما أكلت نربط بها المستشفى، يقولوا لي دايرين لادم، لادم أجيب منين يجيبونها صل بركات. في يوم الضحى ما أكلت الظهر، قل لي أما أنا راسي بقى يوجعني، أقول لها ده الجوع، يسوي شنو أولاداتي في الحالة دي، سمحني يسوي شنو.
1: وعلى امتداد السودان تتسع خريطة الجوع يوما بعد آخر مع استمرار الحرب واتساع رقعة النزوح. وبحسب تقديرات منظمات الإغاثة الدولية، يواجه أكثر من 20 مليون سوداني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يهدد سوء التغذية مئات الآلاف من الأطفال. ورغم جهود المنظمات الوطنية ومبادرات التكافل الاجتماعي لتوفير الوجبات ودعم مخيمات النازحين، فإن استمرار النزوح واتساع الاحتياجات يجعلان مهمة توفير الغذاء أكثر صعوبة.
4: الشعب السوداني منتج، ما دايرين نخليه يعتمد على الهبات، فبالتالي نحن بصدد أننا أول من المناطق استغرت، الناس حترجع مناطقها عشان تنتج، عشان ما تقعد تنتظر، لكن عشان ترجع وتقعد هناك دي مسؤوليتنا نحن، بنرجعهم لمواقعهم عزيزين مكرمين لبيوتهم.
1: ومع تجدد موجات النزوح بفعل استمرار القتال في عدد من الجبهات، تتراجع في المقابل مستويات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، بينما فقد معظم النازحين مصادر رزقهم من الزراعة والماشية والتجارة، ليصبح تأمين وجبة واحدة للأسرة في اليوم أمرا بالغ الصعوبة. للعام الثالث على التوالي لا يزال هؤلاء النازحون عالقين بين براثن الحرب ومرارة النزوح في المخيمات وشح الغذاء والدواء، أزمة إنسانية من فكت رقعتها تتمدد، فيما تتراجع الموارد اللازمة لمواجهة تبعاتها الخطيرة. هيثم ويت، الجزيرة، من مخيم جوزي السلام، كوستي.
0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل الظاهر على شاشة الجزيرة. سلطات موسكو تتحدث عن تدمير 20 طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة. والآن رأس الساعة، وأهلا بكم مجددا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب رفض اقتراح إيران وقفا لإطلاق النار لمدة 7 أيام، وإن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، ثم يستأنف التفاوض للتوصل للاتفاق النهائي. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة مع سي بي اس نيوز إن من الصعب عقد لقاء مباشر مع الرئيس ترامب في ظل أجواء انعدام الثقة بين البلدين. وفي تصريحات لشبكة CNN أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. في هذا السياق قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي التقى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في نيويورك وأبلغه بالتفاهمات التي حصلت بين إيران وسلطنة عمان بشأن المسارات الآمنة في مضيق هرمز. من جهتها قالت وزارة الخارجية العمانية إن الوزير بدر البوسعيدي بحث مع نظيره الإيراني في نيويورك الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وفي مستجدات الوضع في اليمن أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء والعفو الشامل عن كل من يترك القتال مع الحوثيين. وفي السعودية أكد المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض، كما دمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على خميس مشيط. وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في الرياض وأكدوا عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران بابا ولد حرمة، تصريحات للخارجية الإيرانية وأخرى للرئيس الإيراني، هذه التصريحات تصب في ذات المسار الذي كان ضمن سياق لطرح خطة إيرانية. كيف تنظر طهران على الأقل إلى ردود الفعل الأولية بما في ذلك ما جاء على وول ستريت جورنال؟
5: نعم أنس، هناك هذه التصريحات لمسعود بزشكيان يؤكد فيها أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، ويقول إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيسمح لهم بدخول البلاد. وكان الملف النووي الإيراني على مدى الأسابيع الماضية محل هذا الجدل، لا سيما بعد أن رفع مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك الملف نحو مجلس الأمن، وهو القرار الذي رأت فيه طهران تسييسا لتقارير الوكالة، وقالت إنه قرار غير مؤسس قانونيا ولا تقنيا، وقالت إن هناك بعض النقاط والمواقع النووية التي تعرضت للقصف، وبالتالي فإن زيارتها وتفتيشها يتطلب وضع بروتوكول خاص بها، وهو ما لا يتوفر في بنود وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يقول مسعود بزشكيان مؤكدا على أن بلادها لا تسعى لامتلاك هذا السلاح النووي، يقول إنه حتى إذا سعى البعض لامتلاك ذلك السلاح فإن الطريقة أمل، فإنه لا يمكن له أن يمضي في ذلك الطريق نظرا لأن ذلك الأمر غير مخول قانونيا وفق تعبيره في إيران. يؤكد مسعود بزشكيان أيضا على أن صحة المرشد الإيراني بخير، يقول إنه بصحة تامة، ويقول إن تلك الإصابات التي لحقت به في ساقه ووجهه قد شفي منها تماما. يستبعد مسعود بزشكيان في هذه المقابلة مع سي بي اس نيوز عقد لقاء مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل ما يسميه انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران. كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكثر وضوحا وتفصيلا فيما يتعلق بذلك المقترح الذي قال إنه يتضمن أجلا من 7 أيام لتفتح إيران مضيق هرمز، وإذا وافقت الولايات المتحدة على بعض الشروط، ويقول إن الكرة في ملعب واشنطن الآن. وهناك أيضا هذا التأكيد على أن الوضع القائم في مضيق هرمز

0: الزركة الاضطراب في حركة النقل البحري وتلك الأوضاع الراهنة في المنطقة عموما يلقي باللائمة على الولايات المتحدة وإسرائيل، يقول إنها ناجمة عن ذلك العدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلاده، ويقول إن بلاده ملتزمة بتوفير الأمن في مضيق هرمز، ويؤكد أيضا أن بلاده لم تخرق مذكرة التفاهم بل إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي خرقتها. هذه التصريحات تصريحات عباس عراقجي تأتي في ظل ووسط ذلك الحراك الدبلوماسي الذي يوسره الوسطاء لا سيما دولة قطر، وإثر تلك المشاورات التي كان الأمريكيون والإيرانيون قد عقدوها في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأممية المتحدة في نسبة للوضع الميداني وما تعلق به. هناك هذه التصريحات وهناك هذه التأكيدات التي يدري بها المسؤولون في الحرس الثوري لا سيما ما تعلق منها بتأكيد السيطرة على مضيق هرمز، وكذلك إعادة التصريح بذلك تلك التحذيرات والتهديدات الإيرانية من أي عدوان أو حرب قد تشنها مجددا الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران. يقولون إن أي حرب جديدة ستستخدم إيران خلالها أسلحة جديدة ستستهدف بنكا جديدا من الأهداف، ويقولون يمضون إلى أن خريطة وجغرافيا أي حرب مقبلة تنجم عن شن هجوم أمريكي على إيران ستكون مختلفة. كان المرشد العسكري كان المستشار العسكري للمرشد الإيراني قد أشار إلى احتمالية إدخال مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر إلى خريطة وجغرافيا أي صراع بما يضمن وجود هذين المضيقين مضيق هرمز ومضيق باب المندب في جغرافيا هذا الصراع وفي جغرافيا أي نزاع ينجم عن أي حرب تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.
1: مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. انتقل إلى إيهاب العبسي في واشنطن. إيهاب، مما تنقله صحيفة وول ستريت جورنال هو أن الرئيس دونالد ترامب متشكك في أن إيران ستلبي المطالب التي وضعتها إدارته. ما أبرز ما جاء في تصريحات المسؤولين الأمريكيين لهذه الصحيفة وعن فرص التوصل لاتفاق قبل الانتخابات النصفية؟
2: نعم أنس، وفق ما قال المسؤولون الأمريكيون لول ستريت جورنال فإن الرئيس ترامب يرفض هذا المقترح من إيران مهلة 7 أيام التي تطالب فيها طهران وواشنطن برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وكذلك إلغاء العقوبات والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة والعودة إلى مذكرة التفاهم قبل فتح مضيق هرمز في نهاية هذه المهلة. يقول المسؤولون الأمريكيون أن ترامب يرفض هذا المقترح، وأيضا أشار إلى أنه على الأرجح سيقوم بضرب إيران بعد انتخابات التجديد النصفية المقررة هنا في نوفمبر المقبل. أيضا يقول المسؤولون الأمريكيون إن الوساطة ما زالت جارية بين تبحث هذه الجهود الوساطة كذا بين إيران وبين الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن الرئيس دونالد ترامب يرى أن الضغوط الاقتصادية في هذه المرحلة قد تجبر إيران في نهاية المطاف على التوصل إلى اتفاق. وأيضا وفق ما يقول المسؤولون أن الرئيس دونالد ترامب أعرب في أحاديث خاصة مع مستشاري بأن إيران ربما لن تستجيب إلى مطالبه بالتوصل إلى اتفاق وفق الشروط من جانب الولايات المتحدة التي تعتقد حاليا بأن مضيق هرمز لم يعد ورقة ضغط كما كان من قبل بيد الإيرانيين. وأيضا وفق ما قال مسؤولون لموقع أكسيوز بأنه خلال المفاوضات التي عقدت في نيويورك بالوساطة قال المفاوضون الأمريكيون للإيرانيين أنهم لا يجب أن يتعاملوا بمضيق هرمز كورقة ضغط، خاصة وأن إدارة ترامب نجحت خلال الفترة الماضية في إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز من المضيق رغم التهديدات الإيرانية، وبالتالي لم تعد هناك حاجة ملحة كما كانت من قبل من أجل التوصل إلى اتفاق. قبل تقرير صحيفة وول ستريت جورنال كان مسؤول أمريكي في البيت الأبيض يقول أن المحادثات بناءة وإيجابية، لكن إدارة ترامب ليست في عجلة من أمرها من أجل التوصل إلى اتفاق. الرئيس دونالد ترامب على منصة روث سوشيال لم ينشر حقيقة أي رد فعل بشكل مباشر حول هذا الأمر حول هذا المقترح من إيران، لكن كان قد نشر صورة حول مضيق هرمز وكتب عليها مضيق ترامب. وأيضا في شأن داخلي آخر للأمريكيين حول ارتفاع أسعار المحروقات نشر ترامب صورة وقال فيها إن أسعار خام برينت الدولي ارتفع في عهد أوباما لأكثر من 300 يوم وفي عهد بايدن لأكثر من 83 يوما لكن في عهده في ولايته الأولى لم يتجاوز $100، وأيضا في هذه الفترة لمدة 24 يوما فقط، في إشارة إلى أن أسعار الخام الدولي لم تكن بهذه الارتفاعات في عهده كما كانت عليه من قبل. هي رسالة للأمريكيين بأن أسعار المحروقات أو أن ارتفاع الأسعار لم تكن كبيرة في عهده كما كانت من قبل. وبالتالي ما زالت هذه الضغوط مستمرة في الشأن الداخلي بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي. لكن الرئيس ترامب كان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي كلماته يقول إنه لن يخضع لأي ضغوط في مسألة نزع السلاح النووي من إيران، وأنه لا يتعامل مع هذا الأمر بحسابات سياسية فيما يتعلق بالانتخابات. لكن أيضا وفق تقرير صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن هذا المسؤول الأمريكي، يقول إن حسابات الرئيس دونالد ترامب خلال الأسابيع المقبلة قد تتغير من وقت لآخر في ظل هذه الجهود، جهود الوساطة، وأيضا في ظل مسألة انتخابات التجديد النصفي التي قد تكون بالفعل مؤثرة على قراراته فيما يتعلق بإيران.
1: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الآن معنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. أبدأ معك أدميرال، هل ما تسرب من صحيفة وول ستريت جورنال برأيك صحيح بالنظر إلى ما عرض إيرانيا؟
3: I don't think that we are getting a full picture.
4: لا أعتقد أننا نحصل على صورة كاملة حول ما كان يقوله الرئيس الإيراني، لكن من المهم أن ندرك بأن ما يأتي من نيويورك من خلال الدبلوماسية لا يعكس بالضروري ما هو موجود على الأرض. مثلا فيما يتصل بقضية مضيق هرمز، لا أعتقد أن هناك تقدم تم تحقيقه في هذا الصدد، وأعتقد أن المقترح الإيراني هو نفس المقترح الذي تم تقديمه في السابق، أي فتح مضيق هرمز مقابل رفع العقوبات والالتزام بكل الشروط الإيرانية. نحن قمنا بذلك في الحقيقة في السابق في إطار مذكرة التفاهم، لكن الهجمات في مضيق هرمز استمرت. بالتالي ينبغي أن نرى ما الذي يحدث على الأرض حتى تكون لدينا صورة واضحة حول كيف يمكن التحرك نحو حل شامل.
1: هل برأيك ذلك يعني أن المسار الذي بدأ في نيويورك قد يستمر لجهة المحادثات واستمرار التواصل بين الجانبين عبر الوسطاء؟
4: أعتقد من المرجح أن هذه المحادثات ستستمر عبر الوسطاء. نتحدث عن باكستان، قطر بالأساس التي قدمت قدر كبير من المساعدة، وهذا الجهد سيستمر على الدبلوماسية أيضا أن تستمر، وقد نتوقع أيضا ضغط عسكري من جانب أمريكا، ونحن شهدنا حوالي 12 هجوما على مجموعة من السفن في المنطقة ولم يتم الرد عليه إلى غاية الآن، ولا أعتقد أن الوضع سيبقى كذلك. بالتالي قد نتوقع ردا أمريكيا، وأيضا العقوبات الاقتصادية ستستمر، ومن الضروري أيضا الاستمرار بالتواصل الدبلوماسي ما بين الأطراف على هامش هذا التوتر الذي تشهده المنطقة.
1: دكتور أصلاني، باعتقادك هل نجح الإيرانيون على الأقل في إطلاق عملية دبلوماسية في نيويورك، رغم أن الرد الأمريكي على الأقل لم يصل بشكل رسمي حتى الآن؟ هل هذا مسار جديد فيه فرصة للنجاح؟
5: Well, I think in the past few days or couple of weeks.
4: في الأيام القليلة الماضية أو الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك جهود دبلوماسية، ولا يمكن الآن الحديث حول النجاح أو الفشل. طبعاً نتحدث هنا بالتأكيد عن سعي حثيث لتلافي أي تصعيد كبير، وهذا جهد من الطرفين، لكن لا يمكن أن نتنبأ أو نتكهن بما سيحدث في المستقبل القريب. إيران تقول أنها تريد أن تعود لمذكرة التفاهم، وهنا لا نتحدث عن بنود بعينها، ولكن نتحدث عن روح هذه المذكرة التي قد تقود إلى تهدئة الأجواء. نتحدث عن هدوء شامل في المنطقة بما في ذلك الجبهة اللبنانية. أيضا المذكرة تتحدث عن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. بذلك إيران تصر على ضرورة العودة لهذه المذكرة وضرورة تنفيذ تلك البنود التي تم الاتفاق عليها. قضية أخرى هي أن أمريكا تبحث عن صورة النصر قبل الانتخابات النصفية، وترامب يقول أن على إيران أن تختار الصفقة أو الفناء، فهذا طبعا غير مقبول بالنسبة لروبي وزير الخارجية، فهو يقول ينبغي الحديث حول القضية النووية والأمور الأخرى ستأتي لاحقا. إذن هنا لا نعرف ما الذي تريده أمريكا حقيقة. هل أمريكا تلعب على الوقت من أجل الوصول بأمان وسلام للانتخابات النصفية؟ وبالتالي الصورة غير واضحة.
1: ماذا عن إيران؟ ألا تحاول أيضا شراء الوقت؟
4: بالنسبة لإيران فهناك مقترح لفتح مضيق هرمز في وقت وجيز وسريع، وإيران مهتمة بهذا الاتفاق وبهذه الصفقة، وإيران تريد أن تصل إلى فتح المضيق حتى قبل الانتخابات، وهذا قد يشكل حافزا بالنسبة لترامب لكي يسوق هذا للداخل الأمريكي. إذن إيران تقول بأنها جاهزة لفتح المضيق، والمسؤولون الباكستانيين تحدثوا للصينيين، الباكستانيين، القطريين، الأتراك من أجل الوصول إلى هذا الحل في وقت وجيز.
1: برأيك الرئيس دونالد ترامب يقول أنه أن هذه الأزمة وهذا الصراع قد يحل بعد الانتخابات بقليل، وقد يوجه ضربة لإيران يهدد في بعض الأحيان بعد الانتخابات بقليل. عامل الوقت إلى أي حد مهم بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب قبل أو بعد الانتخابات؟
4: أعتقد أن الرئيس كان واضحا وليس لديه حماس لحل هذه القضية قبل الانتخابات. عندما ننظر إلى الساحة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، فوجود أزمة في الشرق الأوسط، وجود هذا التوتر، فهذا بالتأكيد هذا يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية. الآن لدينا انتخابات، قد بدأت الانتخابات أو التصويت عن بعد بالأحرى قد بدأ، فأعتقد أن الرئيس الأمريكي الآن لا يشعر بضغط للوصول إلى صفقة في المرحلة الراهنة. الرئيس ليس في عجلة من أمره، لا يرى بأن عليه أن يصل إلى صفقة قبل الانتخابات. عندما يتحدث الرئيس عن أشياء ستحدث بعد الانتخابات، فهو يقصد أننا سنحتفظ بالوضع القائم، وهذا مريح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا ليس وضعا مثاليا، لأن هناك ضغط على الأسواق، أسواق الطاقة، وأعتقد أن هناك نفط يتدفق عبر أنابيب في السعودية من الشرق إلى الغرب، ولا يشعر الرئيس الأمريكي بأنه تحت ضغط الوقت.
1: تقول الولايات المتحدة مستعدة لتحمل تبعات هذا الصراع والانتظار، هل الرئيس دونالد ترامب مستعد لتحمل تبعات هذا الانتظار بما في ذلك تراجع شعبيته، ارتفاع أسعار المحروقات، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى خسارة أحد مجلسي الكونغرس أو الاثنين معا؟
3: How this situation, including the price of gas,
4: طبعا أسعار المحروقات في ارتفاع في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم أيضا. نتحدث بالأساس عن سعر الديزل وأيضا مخزونات الديزل في تراجع. بالتأكيد هذا

0: تأثر بشكل ملحوظ، ولكن هذا لن يتغير إذا ما تم فتح مطيق هرمز يوم غد، وهذا لن يؤدي لتنازل الأسعار بشكل سريع. الأسعار ترتفع بسرعة ولكنها تأخذ وقت لكي تتراجع وتعود إلى مستوياتها الدنيا قبل التوتر.
1: طيب دكتور أصلاني، الأدميرال يقول إن الولايات المتحدة ليست تحت ضغط الوقت، ماذا عن إيران؟ الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب مستعد للبقاء على الوضع الراهن حتى بعد الانتخابات؟
0: هناك مسألتين هنا. إيران لا تعتمد على الانتخابات الأمريكية لكي تغير من الاستراتيجية في هذا الصدد، وهنا نتحدث عن إمكانية تقديم تنازلات، لكن الرئيس الأمريكي الذي يزعم بأنه لا يهتم بالانتخابات وأرسل إشارات بأنه يريد الوصول إلى نوع من التوافق قبل الانتخابات، لذلك إيران تحاول أن تعطي بعض الحوافز للرئيس الأمريكي ولأمريكا عموما قبل الانتخابات. الانتخابات من دونها أو معها فموقف الأمريكي أو الإيراني سيبقى ذاته. الموقف الإيراني الآن بالتأكيد لم يتغير بل أصبح.
1: طيب عذرني على المقاطعة هنا، فقط الأمر لا يتعلق فقط بالانتخابات، الأمر يتعلق بمضي المزيد من الوقت وإيران تحت تأثير هذه العقوبات التي تؤثر في الاقتصاد، تؤثر في معيشة السكان، وأيضا في قدرة إيران على الاستمرار في ظل هذه الضغوط الاقتصادية. الأمر ليس فقط الانتخابات.
0: الطرفان يحاولان استخدام الوقت ضد بعضهما البعض، والوقت ليس في صالح الطرفين في الواقع. إيران طبعا تواجه ضغطا اقتصاديا متزايدا، وأمريكا أيضا تعاني من الناحية الاقتصادية، ومع إغلاق مطيق هرمز فهناك بالتأكيد معاناة للجميع، لكن الشيء المهم هو أن الطرفين ما زالا مهتمان بالمسار الدبلوماسي.
1: من يعاني أكثر بعجالة؟ من يعاني أكثر؟
0: الاثنان والمنطقة أيضا، الاثنان يعانيان والمنطقة كذلك.
1: طيب بعجالة أيضا أدميرال، من يعاني أكثر؟ من يدفع ثمن الوقت؟
0: The people that suffer the most from all this طبعا الإيرانيون يعانون بشكل أكبر لأنهم تحت حكومة لا تهتم بهم ولا تكترث لمعاناتهم الاقتصادية، ونحن نعرف أن الوضع الاقتصادي سيء جدا والوضع السياسي أسوأ، بالتالي أعتقد أنه من مصلحة الشعب الإيراني الوصول إلى حل.
1: شكرا جزيلا. للأسف ضيق الوقت، أشكركما على هذا. الدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية، وأيضا الشكر للسيد ميلر الأدميرال ميلر القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس. في شأن ذي صلة، قال بيان للحكومة العراقية إنها تجري حوارا مع الولايات المتحدة لاستثناء مطارات عراقية من حظر الرحلات الإيرانية. أضاف البيان أن الحكومة تدعو جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض وصولا إلى حلول تنهي الأزمة والصراعات الراهنة. معنا من بغداد مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد. عبد الفتاح، نتعرف منك على هذا الإعلان والبيان للحكومة العراقية وما جاء في أبرز تفاصيله.
2: نعم أنس، بالفعل هو أحدث التطورات فيما يتعلق بهذا الملف والقرار الأمريكي بحظر الطيران الإيراني في دول المنطقة. الحكومة العراقية أصدرت هذا البيان، وقالت أيضا أنها بدأت حوارا مباشرا مع الجانب الأمريكي للتفاوض معه بشأن استثناءات محددة لبعض المطارات العراقية من هذا الحظر الأمريكي أو هذه العقوبات الأمريكية. إذن نحن أمام مجموعة من التطورات الإخبارية اللافتة. بعد منتصف الليل بدأ التنفيذ الفعلي لحظر الطيران الإيراني إلى المطارات العراقية. وزير الخارجية، وزارة الخارجية العراقية، أصدرت تعليماتها لوزارة النقل بالتوقف عن استقبال الطيران الإيراني إلى المطارات العراقية. وكان مصدر رفيع المستوى قد صرح للجزيرة قبل ذلك بعدة أيام بأن الحكومة العراقية ستلتزم بالقرار الأمريكي بحظر الطيران الإيراني إلى المطارات العراقية. لكن في الوقت نفسه أنس، وكما تعلم بحكم خصوصية العلاقة بين إيران والعراق، وبحكم أيضا الوضع الديني لبعض المدن العراقية المهمة التي تشهد زيارات مكثفة خاصة من الجانب الإيراني، وخصوصا مدينة النجف حيث مرقد الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، هناك حديث مباشر أولا بين الجانبين الإيراني والعراقي، وأيضا بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي، لاستثناء مطار النجف على الأقل كمرحلة أولى من هذا الحظر ومن هذه العقوبات الأمريكية لأسباب دينية طبعا وليست سياسية. وبالتالي هذا هو الحوار الذي يجري الآن. لكن بالمجمل الحكومة العراقية تعلن التزامها بالقرار الأمريكي، بدأت بتنفيذ هذا القرار الأمريكي بالفعل، ولكنها في الوقت نفسه في هذا البيان الذي أشرت إليه أنس تدعو أيضا الجانبين الأمريكي والإيراني إلى خفض التصعيد، تدعو إلى حل هذه الأزمة بالطرق السياسية والدبلوماسية، تدعو أيضا إلى أن حل الأزمة بشكل نهائي هو السبيل الوحيد لتهدئة المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن مثل هذه التصعيد، أعمال التصعيد ومثل هذه القرارات التصعيدية لن تحل الأزمة بل ستفاقم الأزمة على دول المنطقة بشكل عام. الحكومة العراقية أيضا أكدت بأنها ستلتزم بهذه القرارات، ولكنها تسعى إلى تخفيف حدتها على الجانبين الإيراني والعراقي أيضا وعلى دول المنطقة بشكل عام. في الداخل العراقي أنس، وهو تطور مهم، هناك رفض من قبل القوى السياسية العراقية لهذا القرار الأمريكي، خاصة من قبل الفصائل العراقية المسلحة. كتائب سيد الشهداء وأمين عام كتائب سيد الشهداء، وهو فصيل عراقي مسلح، كان قد أصدر بيانا دعا فيه الحكومة العراقية لعدم الالتزام بهذه القرارات أسوة بما حدث من دول أخرى مثل روسيا والصين على حد قوله. لكن التفاعل ما زال مستمرا، والحوار الأمريكي العراقي مستمرا. وأخيرا أنس، طبعا يترافق هذا بالتأكيد مع ما هو مرتقب من انسحاب أمريكي من العراق، وهل يمكن أن يتم في ظل هذه الظروف أم لا، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما قالت عنه الحكومة العراقية أنه شأن داخلي عراقي يخضع للتفاوض الداخلي. نعم أنس،
1: شكرا جزيلا. عبد الفتاح فايد مراسل الجزيرة كنت معنا من بغداد. في جديد التطورات باليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل اليمن وصولا إلى صنعاء. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على سلسلة جبال نمان، وأنها قصفت تجمعات للحوثيين في الضالع وكهبوب قرب مضيق باب المندب وفي ذباب وتعز. في المقابل قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها تصدت لتحركات عسكرية قرب جبل نمان وما جاوره في مديرية الوازعية بتعز، وأسقطت 3 مسيرات. ينضم إلينا الآن من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي، ونبدأ معك محمد لنسأل عن أبرز الأخبار التي تصل من الجبهات المختلفة خاصة المهمة منها.
3: أنس، أهم هذه الجبهات إذا ما أردنا أن نتحدث بشكل عام هي ما يدور في محافظتي تعز ولحج، ومن ثم كذلك ما يدور في محافظتي مأرب والجوب، وكذلك جبهة أخرى شمال غربية اليمن محاذية للحدود مع المملكة، للحد الجنوبي مع المملكة العربية السعودية، حرب وميدي. في تعز الأنظار تتجه بالتأكيد إلى جبهة تعز بحكم حساسية هذه الجبهة، وبعد أن أعلنت قوات الحكومة اليمنية أنها سيطرت على مرتفعات جبلية ومواقع محيطة بها تكتسب أهمية كبيرة في هذه الاشتباكات، وكذلك حديث قوات الحوثي عن أنها صدت هجمات لقوات الحكومة اليمنية هناك. فالحديث يدور حول الحزام الجبلي الفاصل ما بين مدينة تعز والمديريات الساحلية، وكذلك مضيق باب المندب الاستراتيجي والجزر الاستراتيجية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. الاشتباكات هناك تتشعب بشكل كبير وتتجه نحو المرتفعات الجبلية وكذلك القرى والأرياف، ولذلك تأخذ بعدا تصاعديا من يوم إلى آخر لأهمية هذا الحزام الجبلي ولاستماتة قوات الحوثيين في إحداث اختراق في هذا الحزام الجبلي لتعزيز تواجدها في الساحل الغربي وفي مديريات الساحل الغربي ومضيق باب المندب، وكذلك محاولات خنق مدينة تعز من خلال المرتفعات الجبلية في المقاطرة وكذلك في الأحكوم. فالقوات الحكومية اليمنية تقول إنها أحرزت تقدما وسيطرت على جبال مثل قرفان ونامان ومناطق محيطة بها، وكذلك مسنودة بالتأكيد بالحاضنة الشعبية، والجدل ما زال دائرا حتى اللحظة، ولا نستطيع أن نبني على تقدم كبير يبنى عليه حتى الآن، لأن الاشتباكات ما زالت مستمرة في شمال غربي لحج وكذلك جنوب وغربي محافظة تعز. أما هنا في مأرب فالجبهات ما زالت مشتعلة وكذلك تأخذ منحة تصاعديا، إلا أنها تكاد تقتصر على القصف المتبادل، القصف المدفعي وقذائف الهاون وكذلك الاستخدام المكثف للطيران المسير. نستطيع القول إن النشاط العسكري في جبهات مأرب من قبل الطرفين هو عبارة عن جس نبض ومحاولة إيجاد ثغرة وفرصة ما للانقضاض على الآخر في هذه الجبهات. نتحدث عن عشرات القذائف، قذائف الهاون، قذائف المدفعية، وكذلك استخدام لصواريخ الكاتوشيا، وكذلك أيضا استخدام مكثف للطيران المسير. في جبهات حرب وميدي شمال غربي اليمن هناك قصف متقطع وتبادل للقصف المتقطع بين القوات الحكومية وكذلك وقوات الحوثي. أيضا في الجوف هناك قصف متقطع كذلك في الجبهة الشرقية لمحافظة الجوف. نستطيع القول إن ثمة معركة مؤجلة هنا في اليمن، وأن الطرفين استعدا لهذه المعركة كلا وفقا لتقديره، وأن الأمور تنزلق نحو مواجهة شاملة، خصوصا بعد كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالأمس ودعوته الصريحة إلى التعبئة العامة وإلى ما سماه بالنفير الوطني، ودعوة الشعب اليمني للالتفاف حول القوات المسلحة وقوات الأمن، وكذلك الدعوة إلى الانضمام إلى القوات المسلحة والأمن عبر القنوات الرسمية والدعوة إلى دعمها. فالمؤشرات على الأرض تؤكد على أن المواجهة الشاملة أو نسميها المواجهة الشاملة تقترب يوما بعد يوم، وأن الأمور تنزلق نحو مواجهة شاملة في مختلف هذه الجبهات. وإذا ما تحدثنا عن هذه الجبهات الرئيسية فهي تمتد من شرق اليمن في محافظة الجوف مرورا بمأرب وكذلك نعم. بشبوة والبيضاء والضالع وصولا إلى محافظتي لحج وتعز.
1: شكرا جزيلا لك محمد القاضي مراسل الجزيرة، كنت معنا من مأرب. الآن في الاستوديو رحب بأحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، أهلا بك أحمد. نبدأ أولا فقط بعجالة لنعرج على أهمية السيطرة على جبال نومان استراتيجيا، ولماذا تفرد لها القوات الحكومية إعلانا؟
4: هو بغض النظر عن طبعا يعني السيطرة على جبل أو تلة أو أي منطقة خلال هذه الأيام، طبعا نتحدث عن المرتفعات الجبلية، كل منطقة يعني فيها جبل حاكم، هذه منطقة بالقرب من جبل حبشي، من قرب أيضا مطلة على الوازعية نومان، ولكن أيضا من الملاحظ أن يعني كما نلاحظ الحوثيون يسيطرون عليها تارة والقوات الحكومية الحكومية تسيطر عليها تارة أخرى. هذا الجبل طبعا ما زالت القوات الحكومية حتى اللحظة بحسب مصادرنا تسيطر عليه يعني منذ الأمس، لكن الحوثيون يحاولون بين الحين والآخر طبعا أن يسيطروا على هذه الجبال والمرتفعات. الجبهة عموما في منطقة يعني غربي تعز وجنوبي تعز والساحل الغربي ساحل البحر الأحمر والمندب امتدادا إلى

0: سلسلة جبال كهبوب بحسب الإعلانات الحكومية وبحسب إعلانات جماعة الحوثي أيضا لا زالت على أشدها. واضح أن القتال مستمر، تستخدم فيه جميع الأدوات والوسائل، الطيران الحربي، الطيران المسير، الصواريخ المدفعية، الاشتباكات والتقدمات أحيانا، الصد ومحاولة التسلل من قبل الحوثيين في هذه المناطق. كل طرف بغية أن يؤمن مكاسبه في منطقته التي أخذها. الحوثيون يريدون أن يثبتوا هذه المنطقة التي أخذوها وسيطروا عليها في 10 سبتمبر، والقوات الحكومية تحاول أن تسيطر على المناطق التي يمكن أن تفرض فيها سيطرة نارية على مناطق الساحل.
1: إعلان لافت أيضا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ما السياق وأبرز ما جاء في هذا الإعلان؟
0: هو هناك مجموعة تطورات حدثت خلال الأيام الماضية، سواء ما يتعلق بهذا الإعلان أو بغيره من الإعلانات التي تتعلق أيضا بالتحالفات، مثل تحالف دفاع مكة أو قرار مجلس الأمن الدولي أو بيان 80 دولة أيضا ضد، يعني كان هناك فقرة ضد الحوثيين، وأيضا بيان مجموعة الدول 7. وهذا يأتي في إطار واضح أنه يعني بدء الضغط السياسي أو الغطاء السياسي في قضية المعارك مع الحوثيين. رئيس مجلس القيادة اليمني أعلن بالأمس التعبئة والنفير العام في اليمن، ودعا المواطنين للالتحام والالتحاق بالجيش اليمني. هذا طبعا قانونيا يعتبر بين قوسين طبعا حالة استعداد للحرب، أو ربما نسميه إعلان حرب، لأنه وفق القانون اليمني إذا قام رئيس الدولة، وطبعا رئيس الدولة هو معبر عنه رئيس مجلس القيادة اليمني، بإعلان الحرب بإعلان النفير، فهذا يعني نقل الدولة من السلم إلى الحرب وبدء المجهود الحربي، ما يتعلق بالمستشفيات، ما يتعلق بالنقل والمواصلات، ما يتعلق أيضا بدعوة المجندين أو المكلفين من 18 عام إلى 50 عام أيضا بالانخراط في القتال. وبالتالي فهو من الواضح أنه إعلان حرب. في الجهة الأخرى أيضا الحوثيون، ورغم أننا نتحدث طبعا عندما نتحدث عن الحكومة اليمنية فنحن نتحدث عن جهة معترف بها دوليا، والحديث عن القانون يعني حديث عن جهة معترف بها دوليا، لكن أيضا حتى الحوثيون أيضا دعوا للتعبئة والنفير العام. هذا يعني يجعلك تقف أمام يعني أن هناك تصعيد في كلا الجبهتين، في جبهة الحكومة اليمنية وتصعيد حقيقي، وجبهة الحوثيين استعداد الحرب وإعلان الحرب بكافة الوسائل، سواء ما يتعلق بالحشد أو الدعم الحربي أو المجهود الذي يتعلق بالقوى البشرية.
1: أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. يواجه مخيم أبوخ شمال جيبوتي ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية، مع وصول أكثر من 3000 لاجئ يمني جديد. وباتت العيادة الوحيدة في المخيم تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى، بينما تنقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وباتت قدرتها على تلبية احتياجات المرضى محدودة.
2: هرع صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبوخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء القاسية وظروف المعيشة الصعبة في المخيم. أما العلاج فمرهون بما هو متاح في عيادة شحيحة الإمكانات.
3: نحتاج مساعدة لدى تعبان حيمة وقاري وقال بس حر ربنا عليه.
2: حالات مماثلة كثيرة سجلت في هذه العيادة الصغيرة والتي تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مما يضاعف الحاجة إلى مزيد من الأدوية وتعزيز الإمكانات الطبية.
4: معظم الأطفال هنا يعانون سوء التغذية الحاد وأمراض التهاب المعدة والتهابات الرئة، كما يوجد كبار في السن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم، لذلك نأمل الحصول على أدوية الأطفال ومضادات ضغط الدم وأدوية السكري.
2: وبين اتساع دائرة الاحتياجات ومحدودية الإمكانات، تتحرك جيبوتي لرصد متطلبات اللاجئين والاستماع إلى شكاواهم، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
5: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما ما قلت لكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة. طالما وياني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة البلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
2: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف المعيشة في هذا المخيم تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحا أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن رزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
1: إلى لبنان حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية، فقد أفاد مراسل الجزيرة بتعرض محيط منطقة سجد في جنوب لبنان لغارتين إسرائيليتين. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي تفجير منازل ومنشآت في المناطق التي يسيطر عليها، إضافة إلى تدمير ما يقول إنها أنفاق وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وتؤدي هذه التفجيرات لا سيما في البلدات الحدودية إلى تحويل هذه المناطق إلى أراض محروقة غير قابلة للحياة.
6: أصبح هذا المشهد حدثا يوميا في جنوب لبنان. تفجيرات ينفذها الجيش الإسرائيلي في عشرات البلدات المحتلة، تنسف مئات الأحياء وتمحو معالمها مع ما تختزنه من تاريخ وذكريات. نقف مع أم رامي في نقطة تشرف على بلدتها المحتلة زوطرة الشرقية في قضاء النبطي. بلغها أخيراً خبر تفجير منزلها. غالباً ما تأتي هنا لمعاينة آثار التفجيرات. تصعب عليها مشاهدة أنقاض ما كان يوماً بيوتاً آمنة وأراضي زرعها أصحابها بعرق جباههم فشكلت مصدر رزق لهم على مدى عقود.
7: ابني قال لي يا أمي بيوتنا فجروها، قلت له لا يا ابني. بعد يومين نزلت الخريطة الجوية طلعوا أنهم مفجرين، يعني لك القهرة علينا وعولادنا وعولاد أولاد.
6: هذه اللقطات لبلدة المنصوري في قضاء صور تبين ما آلت إليه حالها. على هذا الطريق في بلدة الحنية المقابلة لها يقف عدد من أبنائها يحاولون رصد المواقع المفجرة وتحديد ما إذا كانت بيوتهم من بينها. أمام أعينهم ترمي المسيرات الإسرائيلية الجالونات المتفجرة على ممتلكاتهم تمهيدا لنسفها. البلدة المتاخمة لمجد الزون المحتلة لها حصة يومية من التفجيرات تجاوزت في إحدى المرات 40 تفجيرا في يوم واحد.
8: صار رايح 70-80% من البيوت. تدمير ممنهج وحرق الأراضي الزراعية، مبين كمان الدخنة هناك اليوم بلشوا فيها لبساتين الليمون. فللأسف عم يمحوا كل شيء اسمه حياة، الحجر والبشر والنبات كله تدمر.
6: دمار يشمل سطح الأرض وما تحتها. هذه أثار تفجير أنفاق تلة علي الطاهر، استخدم فيها الجيش الإسرائيلي نحو 1100 طن من المواد المتفجرة بذريعة نسف بنى تحتية لحزب الله، تماما كما فعل قبل ذلك في محيط قلعة شقيف ومواقع أخرى، فأحدث في كل مرة ما يشبه الزلزال.
9: حسينا بهذه أرضية
6: تفجيرات ترافقها ارتجاجات وانبعاثات تترك تداعياتها على الإنسان والبيئة.
10: الهيدروجيولوجيا تاع الأرض بتتكسر، المتفجرات تكسر الطبقات الصخرية، المجاري المائية الصغيرة للينابيع بتتغير، عدا عن أنه بتقتل الحيوانات بتقتل البيئة لمدة 4 سنين لقدام.
6: ومن هذه النقطة في قضاء بنت جبيل رصدنا ما خلفته التفجيرات فيما قال الجيش الإسرائيلي إنها أنفاق لحزب الله في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون. وتبقى خلفها عند الحدود قرى كاملة تحولت إلى أرض محروقة، لكن لا مجال لبلوغها إلا بعد زوال الاحتلال.
9: التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يوازيها احتلاله وقصفه المستمر لعشرات البلدات والقرى، جميعها اعتداءات وفق السلطات اللبنانية وعقبات تعترض اتفاق الإطار مع إسرائيل.

0: بمسيرات أوكرانية استهدفت المدينة الليلة الماضية. معنا الآن من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، أهلا بك أمين. وأيضا معنا من أوديسا جنوبي أوكرانيا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أبدأ معك أمين، ما أبرز ما أعلنته موسكو بشأن الاستهدافات المتبادلة بين الجانبين؟
1: نعم أنس، لعل البارز هو ما جاء على لسان عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين هذا الصباح، الذي أكد على أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت الليلة الماضية محاولة هجوم أوكراني بالمسيرات على المدينة. أكد إسقاط 20 مسيرة، وقبل ذلك الوكالة الفيدرالية للطيران الليلة الماضية كانت قد تحدثت عن وقوع اضطراب في حركة إقلاع وهبوط الطائرات المدنية من وإلى مطارات أو مطاري فنوكوفا ودمديدوفا في جنوب وجنوب شرق العاصمة الروسية، وهذا الوضع استمر لبضع ساعات قبل أن يعود إلى حالته الطبيعية. لكن الهجمات ربما الأوكرانية الأبرز على العمق الروسي هي التي وقعت في الجنوب من روسيا، وتحديدا على إقليم كراسنودار ومقاطعة روستوف، إضافة إلى مقاطعة بيلغراد الحدودية. قتلى وجرحى في هذه الهجمات بالمسيرات أدت على سبيل المثال في إقليم كراسنودار إلى تضرر منشآت صناعية وبنى تحتية مدنية وفق السلطات هناك، إضافة إلى إصابة أيضا مبان وحدوث أو اندلاع حرائق في بعض المنشآت في مدينة أزوف في مقاطعة روستوف وفق حاكم هذه المقاطعة الروسية الجنوبية. في المقابل وزارة الدفاع تحدثت عن مجموعة من الاستهدافات، منها مركز للبيانات يدعم أنظمة ستارلينك التي يستخدمها الجيش الأوكراني كما قالت وزارة الدفاع في العاصمة كييف، استهداف جسر يتم عبره نقل الإمدادات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة أوديسا، وأيضا قصف سفينة شحن في عرض البحر الأسود، قالت الوزارة إنها كانت تحمل معدات عسكرية إلى الجيش الأوكراني. كل هذه الاستهدافات لم تخرج عن نطاق ما تحدث به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الليلة الماضية، عندما قال بأن موسكو بدأت تستهدف أو في ردها تستهدف ما يستهدف الجيش الأوكراني في العمق الروسي. والمغزى من هذه الاستهدافات وفق بوتين هو أن الجانب الأوكراني عليه الإدراك أن التصعيد لن يؤدي إلى نتيجة، بل على العكس سيزيد الأمر سوءا وفق تعبيره. واتهم الجانب الأوكراني بمحاولة إفساد الانتخابات التي شهدتها البلاد قبل أسبوع. كل هذه الاستهدافات طبعا، ووزارة الدفاع تتحدث عن إسقاط 645 مسيرة في مناطق متفرقة من البلاد الليلة الماضية.
0: شكرا جزيلا لك أمين درغامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من موسكو. أنتقل إلى أوديسا جنوبي أوكرانيا مع مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أسد الله، أيضا أوكرانيا تم استهداف بعض المواقع فيها، وأيضا استهدفت مواقع في روسيا، ما الجديد؟
2: نعم أنس، بحسب عمدة كييف وهيئة الطوارئ الأوكرانية ارتفع عدد المصابين جراء الهجمات الروسية منذ ساعات هذا الصباح في العاصمة كييف إلى 5-4 في حي سولوميانسكي الذي تعرض لضربتين أمس وضربتين هذا الصباح، وواحد في حي أوبولون، وحي أوبولون الذي كانت استهدفت فيه من قبل مصفات النفط الأوكرانية في الأسبوع الماضي. هذا الصباح حي سولوميانسكي تعرض فيه المبنى الذي تعرض للضربة أمس وأوقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى، ربما 6 قتلى وحوالي 57 جريحا. هذا المبنى تعرض ذاته للقصف مرة أخرى. بحسب تقارير هنا في أوكرانيا، هذا المبنى يبدو أن به مركزا لتوزيع الإنترنت على المدنيين الأوكرانيين بحسب التقارير الأوكرانية، وهذا بحسب أيضا مسؤولين أوكرانيين محاولة من روسيا لشل الاقتصاد الأوكراني عبر شل الإنترنت. هناك تركيز على مرافق الاتصالات ومراكز الاتصالات في الأيام الأخيرة، أوكرانيا تقول إن روسيا تسعى لهذا بعد

0: عندما ركزت في السابق على القطارات وركزت في قبل ذلك على الموانئ من أجل محاولة شل الاقتصاد الأوكراني في مطلع الشتاء أو في مع دخول الشتاء، لأن هذا يتطلب أموالا كثيرة. يأتي في هذا المضمار أيضا مسألة منع الصادرات الأوكرانية من الغلال، كل هذا لاستنزاف الخزينة الأوكرانية بحسب المسؤولين الأوكرانيين. هنا في أوديسا تعرضت بناية سكنية لارتطام مسيرة روسية وشب حريق، ولكن ليست هناك تقارير بعد عن إصابات. كما تعرضت 3 شاحنات في الطريق بين أوديسا وميناء إسماعيل، شاحنات كبيرة للغاية، إلى قصف روسي أدى إلى احتراق هذه الشاحنات تماما. على الجانب الآخر، هيئة الأركان الأوكرانية أعلنت للتو أنها قصفت ما سمته مصفاة هامة للنفط في إقليم كراسنودار جنوب روسيا، ويبدو أن هذه المصفاة ليست المرة الأولى التي تقصف فيها بحسب تقارير أوكرانية.
1: نعم، أسد الله الصاوي، كنت معنا من مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، شكرا جزيلا لك. وأيضا هذا العاجل ننوه إليه، الجيش الأوكراني يتحدث عن قصف مصفاة نفط إليسكي في جنوب روسيا، وكان مراسلنا أسد الله الصاوي قد تحدث عن جانب من عمليات الاستهداف والاستهداف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا، والذي يطال إلى حد كبير في بعض الأحيان البنية التحتية، ومصفاة النفط هذه كانت آخرها. الآن في السودان تتفاقم المأساة الإنسانية، وذلك بعد مرور أكثر من 3 أعوام على اندلاع الحرب في البلاد. فقد اضطر نحو 9 ملايين شخص إلى ترك منازلهم، بينما يواجه قرابة 20 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وفقا لمنظمات دولية. وقد ترافق ذلك مع تراجع التمويل الإنساني وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق.
2: تحت سقف من أقمشة بالية وداخل صندوق حديدي لا يتجاوز طوله 2 متر، تكابد أسرة إيمان المكونة من 6 أفراد معاناة النزوح وشبح الجوع الذي يطاردهم، لتزداد فاجعة الأسرة بفقد الأب والمعيل.
3: نحن جينا حد الآن قاعدين هنا، ده ما حصل لنا ولا أي حاجة، ما حصل علينا كده ولا ده، شايفين بس الناس بوزع في الحياة دي. نحن بس هنا ده قاعدين في الحتات دي، قاعدين هنا ده عند النقطة دي، كان جاد مخش هنا جوا، ما في أي شيء عرضينا ولا في أي شيء، بس هم قاعدين كده بس.
2: وليس الجوع وحده ما ينهك النازحين، فالمرض في ظل شح الغذاء والدواء يضاعف قسوة الحياة. نور الشام التي بدأت تتماثل للشفاء من داء ألم بها، تجد نفسها مجددا في مواجهة المرض بعدما حرمها نقص الغذاء من أبسط مقومات التعافي. تقول والدتها إن ابنتها اضطرت إلى دخول المستشفى مرات عدة بسبب سوء التغذية.
4: أنا أسيدي حالي دي، في يومين ما أكلت نربط بها المستشفى، يقولوا لي دايرين لادم لادم، أجيب منين يجيبوا ناس البركات. كن يوم الضحى ما أكلت الظهر، قل لي أما أنا راسي بقى يوجعني، أقول لها ده الجوع، نسوي شنو أولاداتي في الحالة دي، سمحني نسوي شنو.
2: وعلى امتداد السودان تتسع خريطة الجوع يوما بعد آخر مع استمرار الحرب واتساع رقعة النزوح. وبحسب تقديرات منظمات الإغاثة الدولية، يواجه أكثر من 20 مليون سوداني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يهدد سوء التغذية مئات الآلاف من الأطفال. ورغم جهود المنظمات الوطنية ومبادرات التكافل الاجتماعي لتوفير الوجبات ودعم مخيمات النازحين، فإن استمرار النزوح واتساع الاحتياجات يجعلان مهمة توفير الغذاء أكثر صعوبة.
5: الشعب السوداني منتج، ما دايرين نخليه يعتمد على الهبات، فبالتالي نحن بصدد أننا أول من المناطق استغرت، الناس حترجع مناطقها عشان تنتج، عشان ما تقعد تنتظر، لكن عشان ترجع وتقعد هناك دي مسؤوليتنا نحن، نرجعهم لمواقعهم عزيزين مكرمين لبيوتهم.
2: ومع تجدد موجات النزوح بفعل استمرار القتال في عدد من الجبهات، تتراجع في المقابل مستويات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، بينما فقد معظم النازحين مصادر رزقهم من الزراعة والماشية والتجارة ليصبح تأمين وجبة واحدة للأسرة في اليوم أمرا بالغ الصعوبة. للعام الثالث على التوالي لا يزال هؤلاء النازحون عالقين بين براثن الحرب ومرارة النزوح في المخيمات وشح الغذاء والدواء، أزمة إنسانية من فكت رقعتها تتمدد فيما تتراجع الموارد اللازمة لمواجهة تبعاتها الخطيرة. هيثم ويت، الجزيرة، من مخيم جوزي سلام، كوستي.
1: تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة
6: من نيويورك، حيث سيخاطب المجتمع الدولي قادة ومسؤولين شعوب العالم. نستطلع فيما سيقال ونقرأ في دلالاته،
7: ونرصد كيف يفكر صانع القرار في أزمات وحروب وقضايا تهيمن بتداعياتها على أجندات العمل الدولي.
8: وسنقرأ في مواقف الرئيس الأمريكي بشأن إيران وغزة والحلفاء، ونرى كيف تتفاعل دول العالم مع سياساته.
7: ومن على منبر الجمعية العامة وفي كواليسها سنتساءل عن موقع القضية الفلسطينية ومآلاتها،
9: ونرى كيف ينشغل المجتمع الدولي بالإنسان وآماله ومستقبله بين مخاطر البيئة والتحديات الاقتصادية ووعود التنمية.
6: أسبوع الأمم المتحدة في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة. في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
10: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقي جبلي.
11: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل.
12: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن رئيس ترامب رفض اقتراح إيران وقفا لإطلاق النار لمدة 7 أيام، وأن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال إنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، ثم يستأنف التفاوض للتوصل لاتفاق نهائي. وقال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في مقابلة مع CBS News إنه من الصعب عقد لقاء مباشر مع رئيس ترامب في ظل أجواء انعدام الثقة بين البلدين. وفي تصريحات لشبكة CNN أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. في هذا السياق قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقشي

0: العراقجي التقى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في نيويورك، وأبلغه بالتفاهمات التي حصلت بين إيران وسلطنة عمان بشأن المسارات الآمنة في مضيق هرمز. من جهتها قالت وزارة الخارجية العمانية أن الوزير بدر البوسعيدي بحث مع نظيره الإيراني في نيويورك الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وفي مستجدات الوضع في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة بسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء، والعفو الشامل عن كل ما يترك القتال مع الحوثيين. وفي السعودية، أكد المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثيين باتجاه منطقة الرياض، كما دمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على خميس مشيط. وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في الرياض، وأكدوا عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. نبدأ معك إيهاب ومع آخر المواقف الأمريكية، لا سيما التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن عدم موافقة ترامب على الطرح الإيراني.
1: نعم، بالفعل رنيم، هذا ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بالقول بأن الرئيس دونالد ترامب رفض هذا المقترح، بل قال إنه يتوقع استئناف الضربات العسكرية ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس دونالد ترامب يرفض هذا المقترح ويعتقد بأن الضغوط الاقتصادية على إيران في هذه المرحلة ربما تدفع إيران في نهاية المطاف للاستجابة إلى مطالبه. لكن أيضا لم يوضح المسؤولون ما هو وجه اعتراض الرئيس دونالد ترامب تحديدا على هذا المقترح، وما إذا كانت ماذا كان البيت الأبيض سيرد بمقترح مضاد على الإيرانيين، وما إذا كانت الوساطة ما زالت تعمل وستنجح ربما في تقريب وجهات النظر أم لا. وفق المسؤول الأمريكي يقول إن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الإيرانيين والأمريكيين عبر الوسطاء للتوصل إلى اتفاق وتفاهم. وقبل هذا التقرير كان مسؤول فيها البيت الأبيض يقول للجزيرة بأن المحادثات التي عقدت خلال الأيام الماضية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك كانت بناءة وجيدة للغاية، لكن البيت الأبيض والرئيس ترامب ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق لا يرضي الرئيس فيما يتعلق بإيران تحديدا والبرنامج النووي خاصة. يقول أيضا أن مسألة مضيق هرمز لم تعد ورقة ضغط كبيرة كما كانت من قبل مع نجاح القوات الأمريكية في مرافقة السفن وإخراج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر المضيق، وبالتالي لم تعد هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق سريع من دون نتائج لا ترضي الرئيس ترامب في هذه المرحلة. هذا الاتفاق الذي كانت قدمته إيران كان يقضي بأن تقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات وبإنهاء الحصار البحري على إيران، وكذلك ربما الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة. وبعد هذه الأمور خلال فترة 4 إلى 5 أيام تقوم إيران في اليوم 6 و7 بفتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية. لكن أيضا كان الرئيس ترامب يقول أنه لا يخضع في أي ضغوط فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي ولا يتعامل مع إيران بحسابات سياسية، على الرغم من الضغوط الداخلية فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات والبنزين والديزل هنا في الولايات المتحدة واستطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب والقلق الذي يحيط بالجمهوريين في هذه الانتخابات. لكن وفق ما نشرته وول ستريت جورنال فترامب يرفض هذا المقترح بهذا الشكل الحالي من دون الكشف ما إذا كانت هناك أي عروض في المقابل من إدارته وما هي جهود الوساطة الحالية في محاولة تقريب وجهات النظر. أيضا كانت هناك تقارير تتحدث عن أن الرئيس الرئيس ترامب يخشى مرة أخرى من أن تتلاعب بإيران في أي اتفاق مستقبلي، وبالقول بأنه ربما يترك إيران تتعفن اقتصاديا على حد قوله سابقا في هذا الحصار الاقتصادي والحصار البحري على الموانئ الإيرانية، بدلا من أن يصل إلى اتفاق ربما لا تلتزم به إيران مرة أخرى. لكن أيضا قبل قليل أو قبل ساعات كانت هناك تصريحات للرئيس الإيراني هنا في الولايات المتحدة بأن إيران ستلتزم بهذا الاتفاق إذا ما وافقت عليه واشنطن. هذه أنباء أولية رنيم لم تصدر سوى عن صحيفة وول ستريت جورنال، وبالتالي ما زال من المبكر الكشف عن تفاصيل أخرى من البيت الأبيض ربما تعلن لاحقا. الرئيس ترامب كان قبل ساعات على منصة روث سوشيال نشر صورة لمضيق هرمز وكتب عليها مضيق ترامب، وأيضا كان يتحدث للأمريكيين في الداخل بأن الأسعار الخام برنت كانت أعلى في عهد جو بايدن وأوباما لأيام أطول من هذه الفترة في عهده.
0: شكرا لك إيهاب العبسي، كنت معنا من واشنطن. ونتحول إلى طهران مع بابا ولد حرمة. إذن هل من رد رسمي تسلمته طهران في هذا الإطار، وما هي آخر المواقف الإيرانية؟
2: نعم رنيم، هناك هذه التصريحات للرئيس مسعود بزشكان التي أدلى بها خلال مقابلة مع شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية، يؤكد أن بلادها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، ويقول إنها ستسمح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى البلاد. يقول إنه حتى إذا كان البعض في إيران يسعى لامتلاك سلاح نووي فإنه لن يمضي بعيدا في ذلك الطريق، فهذا الأمر دينيا أمر غير مسموح به وفق ما يقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. يؤكد أيضا أن المرشد الإيراني بصحة تامة، يقول إن تلك الإصابات التي كانت قد لحقته في وجهه وساقيه قد شفيت، ويقول إنه بصحة تامة. ويؤكد مسعود بزشكيان أيضا خلال هذه المقابلة ذلك يبدد تلك الشكوك التي تحوم حول البرنامج النووي الإيراني، وهو البرنامج الذي كان خلال الأسابيع الماضية موضوع هذا الجدل، حيث رفعه مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، واعتبرت طهران ذلك القرار قرارا مسيسا، وقالت إن تقارير وبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مؤسسة تقنيا ولا قانونيا وفق ما جاء في تلك التصريحات حينها. فيما يتعلق بذلك المسار الدبلوماسي وتلك المشاورات، هناك هذه التصريحات للوزير عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، يقول فيها إن بلاده قدمت ذلك المقترح الذي يتضمن أجلا من 7 أيام تفتح خلالها بلاده مضيق هرمز والقاب اللائمة على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ما يصفه بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران في الوضع القائم حول مضيق هرمز. وأكد أن بلاده ظلت تلتزم بما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعتها بلاده مع الولايات المتحدة، لكن واشنطن يقول عرقجي هي التي خرقت بنود تلك المذكرة وأوقفت العمل بها، ويؤكد التزام بلاده بأمن مضيق هرمز. فيما يتعلق بالوضع الميداني، هناك هذه التحذيرات والتهديدات التي يطلقها مسؤولون عسكريون بشأن الردود الإيرانية على أي حرب تشنها الولايات المتحدة على إيران. يقول الحرس الثوري الإيراني بعد تأكيده السيطرة على مضيق هرمز، يقول إن أي حرب جديدة تنجم عن هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مختلفة، سواء تعلق الأمر ببنك الأهداف، بالأسلحة التي ستستخدم فيها، وكذلك بجغرافيا هذه الحرب ومدها ونطاقها. وكانت هناك تصريحات أوضح في هذا الشأن، أكثر وضوحا في هذا الشأن للمستشار العسكري للمرشد الإيراني، الذي أكد أن أي حرب تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران ستجعل من الممكن إضافة مضيق باب المندب ومياه الأحمر ومياه البحر الأحمر إلى خريطة وجغرافيا هذا النزاع، بالإضافة إلى ما نشاهده حاليا حول مضيق هرمز.
0: شكرا لك بابا ولد حرمة على كل هذه التفاصيل. وللمزيد حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ينضم إلينا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك دكتور. بداية، أدرك أنه لا يمكن التعويل على التسريبات الإعلامية، ولكن هناك هذا الجو الذي نقلته وول ستريت جورنال عن عدم موافقة الرئيس الأمريكي على الطرح الإيراني في حال صحت هذه المعطيات، هل هذا يعطي نوع من انطباع بأن ترامب لم يعد على عجلة من أمره لإنهاء المسألة والصراع مع إيران؟
3: يبدو أن لحظة الدبلوماسية التي أنتجتها أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قد تتبدد الآن بشكل تدريجي. وقلت هذا أن ترامب عندما يعود من نيويورك إلى البيت الأبيض سيعود إلى مجموعة من المستشارين الذين يمثلون صوت الصقور وضرورة الحسم العسكري. يعود كما نقول في المثل، تعود حليمة إلى عادتها القديمة، وهي موازنة فكرتي الخنق الاقتصادي المستمر وأيضا فكرة الضربة العسكرية القاضية أو غير المسبوقة. فبالتالي لم يغير ترامب تفكيره، ولو كان هناك أمل في أنه يتغير أو يتشبع بفكرة الدبلوماسية أو يتقبل العرض الذي قدمه الرئيس الإيراني بيزشكيان، كان من المفترض أن يعلن ترامب أنه يعني يقدم بادرة أخرى. غياب البادرة الموازية من ترامب هي تأكيد أنه لا زال في مساره الأول، أن فكرة وزير الخزانة بيسنت وأيضا وزير الطاقة كريس رايت ووزير الحرب هيكسيد كلهم يؤمنون أن القهر الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي بدأ يفعل فعلته في إيران، وأن المسألة تحتاج فقط إلى ضربة عسكرية قوية وينهار النظام. إذا عدنا باختصار إلى ما كان ترامب يعتقده في بداية الحرب، بمعنى
0: المربع الأول.
3: أكملنا الدائرة وعدنا إلى بدايتها.
0: أيضا انطلاقا من هذه التسريبات الإعلامية، على مدى الأيام الماضية والأسابيع الماضية الكل كان يتحدث عن أن الانتخابات النصفية ستشكل ضغطا على ترامب، وأنه سيسرع نحو التوصل إلى اتفاق مع طهران. هل ما يحصل يثبت أنه لم يعد مستعجلا، بمعنى أن ضغط الانتخابات النصفية تم فقدان هذا العنصر؟
3: فرضية أن انتخابات الكونغرس هي سقف زمني ملزم لترامب فرضية غير دقيقة، لأنه أصبح يتحرر من المضاعفات السياسية والانتخابية. هو الآن كأنه يقر بأنه مستعد لمواجهة أغلبية ديمقراطية.
0: لماذا برأيك؟
3: لأن تعقيدات الموقف مع إيران وقضية الطاقة وكل الأمور المتطورة، ولاحظنا أن الحرب لم تعد حرب إيران، أصبحت أيضا مشكلة هرمز بتداعياتها الاقتصادية، وأيضا هناك جبهة جديدة قد تشتعل وتزيد في التعقيد، هي جبهة باب المندب. إذن بالمتغيرات الميدانية أصبح ترامب يرى أنه لا يستطيع لا إرغام الإيرانيين على قبول شروطه ولا تغيير هذه المعادلة إزاء طهران. فبالتالي الآن بدأ يتحمل، بمعنى أن أول مؤشر أنه يجاري هذا المد أنه بدأ يحط الأمريكيين على قبول أسعار الوقود المرتفعة، ويقول أنها ستنخفض بعد فترة،
0: وأنها كانت مرتفعة أيام أوباما.
3: هذا منطق تبريري. فبالتالي لم تعد خسارة الجمهوريين المحتملة للأغلبية في مجلس النواب مسألة خسارة كبرى. اللهم إذا اقترنت أيضا مع خسارة أغلبية مجلس الشيوخ، هنا يمكن أن نقول أن ترامب دخل في نفق مظلم، من ناحية أنه لا يستطيع أن يحرك قراراته وسياساته الخارجية في المستقبل بوجود أغلبيتين ديمقراطيتين في كلا مجلسي الكونغرس. هذا تحدي كبير، ولكن ربما يعتقد أنه من الممكن تحمل أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب، بقاء أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ، وبالتالي قضية الحسم ربما يرجئها إلى ما بعد الانتخابات. وأنا أقول ربما سنظل مع حرب إيران وأزمة مضيق هرمز وربما حتى أزمة أخرى إلى مرحلة ما بعد نهاية حكم ترامب في البيت الأبيض. فبالتالي لماذا أقول هذا؟ لأن مستوى التعقيد واتساع دائرة الصراعات وتشابك المواقف المتضاربة لا يسمح بأي تصور بسيط. لا نعول على معادلة صفرية لا لصالح أمريكا ولا لصالح إيران، ولا أعول أيضا على أن مفاوضات التسوية الدبلوماسية هي أمر عملي ما دامت الأطراف خاصة ترامب وإيران يفكران بطريقتين متنافرتين، ولم يصل بعد إلى العودة لا إلى مذكرة التفاهم ولا إلى بديل لهذه المذكرة.
0: كيف برأيك ستتلقف إيران هكذا رد بحال وصلها بشكل رسمي، خصوصا أن الدبلوماسية الإيرانية والشق السياسي من إيران حاول على هامش الأمم المتحدة الجمعية العامة حاول تقديم الكثير من المواقف الإيجابية، ونحن نود الذهاب نحو اتفاق إلى ما هنالك.
3: الرئيس بيزشكيان ذهب بعيدا وأطال مقامه في نيويورك على أساس اجتمع مع مجموعة من ممثلي الدول حول بجوار مشاركته في أشغال الجمعية العامة، وقدم عرضا كان مهما أن إيران تقبل بإيقاف اليورانيوم المخصب بنسبة

0: المئة، والآن يعود بيزشكيان إلى طهران وسيجد الكثير من الانتقادات خاصة من الحرس الثوري وبعض شخصيات المجلس الأعلى للأمن القومي، وتيارات أخرى تقول لا فائدة في الاستثمار في أي تفاوض مع ترامب. ترامب لا ينصت للدبلوماسية، ترامب رجل عسكري في تفكيره وإن كان مدنيا، فبالتالي المواجهة والعناد العسكري هما الأسلوب الوحيد الذي ينفع مع البيت الأبيض.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. في جديد التطورات في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل اليمن وصولا إلى صنعاء. وميدانيا أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على سلسلة جبال نمان، وأنها قصفت تجمعات للحوثيين في الضالع وكهبوب قرب مضيق باب المندب وفي ذباب وتعز. في المقابل قالت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها تصدت لتحركات عسكرية قرب جبل نمان وما جاوره في مديرية الوازعية في تعز، وأسقطت 3 مسيرات. وللمزيد حول الوضع الميداني ينضم إلينا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. إذن ما هي آخر التطورات الميدانية، علما أنها كانت تطورات متسارعة في الساعات الماضية؟
2: رنيم، إذا ما بدأنا من حيث أقف هنا في محافظة مأرب، نحن على مقربة من الجبهات، ويدور في هذه الجبهات قصف مدفعي مركز من وقت إلى آخر. نحن نتحدث مثلا عن جبهة الكسارة إلى هنا إلى شمال مأرب، جبهة تسمى بجبهة الكسارة وأخرى تسمى بجبهة المشجح إلى الغرب من مأرب، والحوثي يخوض الاشتباكات في هذه الجبهات مسنودا بقواته المتمركزة في سلسلة جبال هيلان التي تقع إلى الغرب من مأرب وتبعد عن غربي محافظة مأرب نحو 20 كيلومتر، وهذا الجبل يشرف على الطريق الرئيس المؤدي إلى الجوف ومن ثم إلى العاصمة صنعاء، وكذلك الطريق الرئيس المؤدي إلى صرواح غربي مأرب ومن ثم إلى العاصمة صنعاء. القصف المدفعي هنا في جبهات محافظة مأرب يستهدف إما تعزيزات، نتحدث عن الطرفين، القصف متبادل، يستهدف إما تعزيزات وإما تمركز للقوات وإما تخندق للقوات كذلك، أو يستخدم كجس نبض ومن ثم محاولة إيجاد ثغرة ما للاعتماد عليها ومن ثم مهاجمة الآخر منها. كذلك يستخدم الطيران المسير بشكل مكثف لاستطلاع الجبهات ورصد تحركات القوات في كلا الاتجاهين، الحوثي وكذلك قوات الحكومة اليمنية، وكذلك يستخدم لتوجيه الضربات الدقيقة من كلا الطرفين. هذا فيما يخص جبهات مأرب. فيما يخص الاشتباكات التي تدور في محافظتي تعز ولحج، بحقيقة الأنظار تتجه نحو هذه الحزام الجبلي الذي يفصل ما بين مدينة تعز ومديريات ساحل تعز، نتحدث عن المخا وذباب وباب المندب، وكذلك عن مضيق باب المندب والجزر الاستراتيجية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. سيظل وجود الحوثي في هذه المديريات وفي هذا الساحل وفي المضيق وجود قلق ما لم يسيطر على هذا الحزام الجبلي الذي يتحكم ويشرف على هذه المناطق الحساسة والمهمة والاستراتيجية، ولذلك تسعى قوات الحكومة اليمنية إلى بسط نفوذها وسيطرتها على هذه المرتفعات الجبلية، وقالت إنها سيطرت على جبال نومان ومن قبله قرفان وكذلك مناطق محيطة بهما. كذلك الاشتباكات تدور أيضا ما زالت شمال غربي محافظة لحج، وهي جبهة مشتركة ما بين محافظة لحج ومحافظة تعز، تدور في هذه المناطق وفي هذه المرتفعات الجبلية، نتحدث عن جبال الأحكوم وكذلك عن مرتفعات المقاطرة وهي مرتفعات معقدة للغاية. كذلك تدور اشتباكات متقطعة في شمال غربي اليمن، على الحد الجنوبي بالقرب من الحد الجنوبي أو بمحاذاة الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، والاشتباكات هناك اشتباكات متقطعة. نحن نتحدث عن توسع لهذه الاشتباكات وعن احتمالية انزلاق الأوضاع نحو مواجهة شاملة، خصوصا إذا ما أخذنا بالاعتبار ما دعا إليه رئيس مجلس القيادة بالأمس، دعوته الصريحة إلى التعبئة العامة وإلى ما وصفه بالاصطفاف الوطني، وكذلك دعوة الشعب اليمني إلى إسناد القوات المسلحة وقوات الأمن.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من مأرب محمد القاضي. الصورة الميدانية في اليمن خلال الساعات الماضية ينقلها لنا الزميل محمد رمال على شاشة تفاعلية، تفضل محمد.
3: في الواقع رنيم، يمكن القول أن المعركة على الساحة اليمنية تتلخص في سعي جماعة أنصار الله الحوثيين على السيطرة على النقاط الحاكمة وخاصة الجبال المرتفعة، وفي محاولة أيضا لفتح ثغر في معظم الجبهات التي تشهد تحركا عسكريا واضحا، ولا سيما في غرب وجنوب مدينة تعز، هذه المنطقة الجنوبية المهمة في هذه القوس المهم في هذه النقطة، بالإضافة إلى محاولة القوات الحكومية صد هذه الهجمات وبالتالي استعادة ما تم السيطرة عليه من قبل الحوثيين في تلك المنطقة، علما أن الساعات الماضية شهدت أيضا توسيعا لنطاق المواجهات أو المعارك أو الغارات التي تم تسجيلها في الساعات الماضية. باختصار شديد، غارة استهدفت أحد الجسور في محافظة أب في منطقة تدعى المقادر، وكذلك تحدث جماعة أنصار الله عن غارات استهدفت محافظة صعدة في إحدى مديريات هذه القريبة من الحدود السعودية في شمال اليمن. على مستوى منطقة تعز والمناطق المحيطة بها، القوات الحكومية تحدثت عن استعادة جبل نمان، هذه النقطة الاستراتيجية التي تشرف كما هو معروف على نقاط وطرق إمداد في هذه المنطقة. الجماعة الحوثية تحاول التوغل في هذه المنطقة وكذلك من هذه المنطقة للسيطرة بالنار والإمدادات على منطقة تعز ومحاصرة المدينة في محاولة لتشتيت المجهود الحكومي الحربي، علما أن القوات الحكومية تحدثت بالأمس عن صد أو دفع القوات الحوثية باتجاه من جبل نمان باتجاه منطقة أشقراء في الوازعية في هذه المنطقة بالتحديد، ويحاول الحوثيون تثبيت نقاط السيطرة في هذه المناطق، في مناطق الوازعية في المناطق الجبلية مثل الكتحة ومكبنة، هذه المناطق التي استطاع السيطرة عليها في الأيام الماضية، وبطبيعة الحال يحاول السيطرة على هذه المنطقة الجبلية المرتفعة، والهدف الاستراتيجي بات واضحا هو السيطرة وتأمين خط الساحل الذي سيطر عليه في الأيام الماضية، واستعدادا على ما يبدو لتثبيت هذه المناطق باعتبارها منطقة تهدد البلاحة البحرية في البحر الأحمر. رني،
1: شكرا لك محمد. وحول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، أهلا بك. بداية، تحدث الزميل محمد عن خارطة هذه التحركات، هناك نقاط جديدة جبلية نسمع عنها في اليومين الماضيين، ما أهميتها بداية؟
4: ربما يعني أهم من الحديث عن النقاط الجبلية، لأنها واضح أنها تدور خلال الأيام الماضية، ندور في نفس القوس الجبلي الذي هو يتعلق بتعز، لحج والساحل أيضا، نحن في هذه المنطقة، كل طرف يحاول أولا أن يكسب نقطة معينة، الحوثيون يريدون أن يثبتوا مكاسبهم في الساحل الغربي، والقوات الحكومية تريد أن تسيطر ناريا على هذه المناطق، لكن لا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يقول بأنه حسم الأمر، لا الحوثيون يستطيعون القول بأنهم حسموا الساحل، سيطرتهم هناك هشة بسبب سلاح الجو الذي يضرب بشكل تقريبا بالساعات، يعني شبه يومي، يعني مرتين ثلاث مرات أو أربع مرات، والحكومة اليمنية أيضا يعاني الطرفان في هذه المرتفعات الجبلية بأن كل طرف يعني في الصباح يكون موجود في منطقة وفي الطرف الآخر يسيطر عليه، يسيطر على الجزء الآخر، لكن واضح أن المرحلة انتقلت من مرحلة الردع والتحشيد في البداية التي بدأت في 6 من أغسطس، إلى سيطرة الحوثيين في الساحل، إلى الهجوم المضاد المتبادل والمضاد. وهذا الهجوم المضاد والمتبادل يبدو أن المقصود منها الاستنزاف. واضح أن كل طرف يستنزف الآخر، وخاصة عندما نرى أعداد القتلى من الطرفين، هناك أعداد قتلى كبيرة وخاصة من الحوثيين. نحن نرى في وسائل الإعلام الحوثي أيضا عشرات القتلى في الأيام.

0: الماضية ربما يصل إلى 100 أو 200 في اليومين الماضيين، وكذلك القوات الحكومية. إذن يعني التقدير للوضع بأنه حالة استنزاف مستمرة، مع ملاحظة مهمة جدا بأن ساحات المعارك الأخرى والمساحات الأخرى من المعركة هادئة، يعني تقتصر فقط على ضربات صاروخية، على ضربات مدفعية، لكن ليس هناك مواجهة برية قوية.
1: لأن الحشد توجه إلى النقاط الساخنة أم أن الأمور تمت تهدئتها على الجبهات الأخرى؟
0: يبدو أن هناك تقدير لكل طرف بشكل ما. أولا الحوثيون عندما سيطروا على باب المندب فبالتأكيد هم يقرؤون ما يحدث في المنطقة من حسابات إقليمية، ونحن طبعا من الواضح أن تصريحات أيضا إيران، بالأمس كان المستشار العسكري للمرشد يقول بأننا سنفتح جبهة باب المندب، ما يعني أن هناك تصعيد أكبر من هذا التصعيد الموجود حاليا. يعني حتى هذه اللحظة الحوثيون يقولون في تصريحاتهم بأن السفن ما زالت تمضي، وهل سيكون الفترة القادمة إذا حصل تصعيد في مضيق هرمز وفي الملف الأمريكي الإيراني، هل سيكون أيضا إغلاق هذه المنطقة أو عمل يعني شيء معين في باب المندب يعني يؤدي إلى تصعيد أكبر؟ هذا حتى هذه اللحظة يعني غير معروف.
1: ماذا تعني دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني للتعبئة العامة بالثقافة اليمنية؟ كيف يتم التفاعل مع هكذا دعوة وكيف ستؤثر على الأرض؟
0: نقول في القانون اليمني، إعلان رئيس الجمهورية في القانون اليمني بحسب المواد الموجودة في القانون اليمني يعني إعلان حرب، تسخير كل موارد الدولة وجهود الدولة لإعلان حرب، وبالتالي هذا الإعلان ليس سياسيا وليس شعبيا، هذا إعلان قانوني يعني موجود في القانون اليمني، وبالتالي سيترتب على هذا الإعلان الذي أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجموعة من الأمور. أولا طبعا يعني تسخير كل موارد الدولة من السلام إلى الحرب، يعني أن انتقال الدولة من السلام إلى الحرب عبر تسخير كل الموارد، المستشفيات، المواصلات، النقل، المواطنين أيضا، وهناك أيضا قانون الدفاع الوطني أيضا سيفعل في هذه المرة، يعني أن هناك تحشيد لمئات أو آلاف من الناس سواء في هذه المناطق التي يدور فيها القتال تعز أو غيرها من المناطق. القانون اليمني يقول بأنه يعني قانون الدفاع الوطني من 18 إلى 50 عام على كل المواطنين، إذا تم التعبئة والنفير من قبل رئيس الجمهورية فعلى المواطنين أن يعني يتوجهوا إلى القتال في هذه المناطق طبعا، وهناك طبعا في القانون طبعا طريقة لعمل هذا الأمر. لكن الملاحظ أيضا أن الجانب السياسي بدأ يطغى في يعني ما يحدث في الحرب، يعني إعلان التعبئة والنفير من قبل يعني رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعني إعلان حرب، هذا أولا. هناك أيضا ما تشاهدين مجلس الأمن الدولي بالأمس أيضا يعني أدان الهجمات الحوثية على السعوديين، أكد دعم اليمن ووحدته واستقراره، أكد دعم الحكومة اليمنية، ولأول مرة يصرح بشكل صريح مجلس الأمن الدولي إدانة ما يفعله الحوثيون والتصعيد العسكري للحوثيين، ويحمل الحوثيين هذه المسألة. لدينا أيضا تحالف مكة بالأمس تحدث عن بدء العمل الدفاعي، هذا كله يدور في هذا الإطار، بالإضافة أيضا إلى بيان 80 الدولة حول ما يفعله الحوثيون في باب المندب، بالإضافة أيضا إلى مجموعة السبع. وبالتالي يبدو أن هناك حشدا سياسيا خلال الفترة القادمة وخلال الأيام الماضية، الهدف منه توفير غطاء سياسي لمعركة حربية ستدور خلال الأيام القادمة، وتجهيزات طبعا مستمرة سواء من قبل الحوثيين أو من قبل الحكومة اليمنية على كل الأصعدة. على يعني لدينا الوسائل والأدوات تتطور، الطيران المسير دخل في الحرب، السلاح الحربي أيضا دخل في الحرب، كل أدوات وسائل الحرب دخلت، والتحشيدات والتعزيزات من قبل الطرفين طبعا موجودة. ولا ننسى أن أيضا الحوثيين أيضا هم أيضا أعلنوا التعبئة والنفير كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية. إذن نحن أمام أيام صعبة على المستوى العسكري وعلى كل المستويات.
1: شكرا لك أحمد شلفي، محرر شؤون اليمنية في قناة الجزيرة. وفي جيبوتي يواجه مخيم أبخ شمال البلاد ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية مع وصول أكثر من 3000 لاجئ يمني جديد. ومن مخيم أبخ شمال جيبوتي ينضم إلينا مراسل الجزيرة حسن رزاق لاستطلاع الوضع الإنساني. إذن كيف يبدو المشهد وما هي النقاط أو الحاجات الأساسية التي تم توفيرها للنازحين؟
2: نعم رنيم، حتى هذه اللحظة هناك دعم محدود للاجئين اليمنيين المتواجدين في هذه المنطقة، هناك احتياجات كبيرة للإيواء والخيم خاصة حيث ما زال الكثير من اللاجئين يقطنون في عنابر مؤقتة، لكن أيضا الاحتياجات الصحية

0: هي ضرورية جدا. كما تشاهدين خلفي في الصورة، هذه هي العيادة الوحيدة في المخيم، واليوم بعض الأطباء من مختلف المحافظات الجيبوتية قدموا لدعم هذه العيادة الصغيرة جدا، حتى إن علمنا أن هناك أكثر من 3600 أسرة وصلت حديثا، وأيضا كان هناك وجود سابق للاجئين اليمنيين في هذا المخيم، وبالتالي هذه العيادة تتحمل ضغط كبير جدا في سيما على الأطفال والنساء الذين مروا برحلة لجوء قاسية، وأيضا الظروف المعيشية في المخيم بسبب ارتفاع درجة الحرارة وأيضا بسبب الظروف المناخية قد يواجهون بعض الصعوبات، وبالتالي تنتشر العديد من الأمراض خاصة بين الأطفال. اليوم وصل عدد من الأطباء من خارج المحافظة لدعم هذه العيادة، يجرون حاليا فحص وكشف طبي لكافة العائلات سواء النساء والأطفال. طبعا ما زالت محدودية الإمكانات الطبية والمستلزمات هنا هي أيضا تقف عائق مع بين اللاجئين، لكن طبعا الجهود الحكومية وجهود المنظمات الدولية تحاول قدر استطاعتها وقدر الإمكانيات المتوفرة في هذا المكان لدعم هؤلاء اللاجئين، سيما أنهم العديد منهم كما أسلفنا هم من الأطفال والنساء. كنا في زيارة سابقة لهذه العيادة وأيضا لاحتياجات الطبية في هذا المخيم، وكنا أعددنا سياق التقرير التالي لتسليط الضوء على مزيد من التفاصيل والمعلومات التي يحتاجها اللاجئين سيما في الاحتياجات الطبية رنيم في هذا التقرير التالي.
1: هرع صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء القاسية وظروف المعيشة الصعبة في المخيم. أما العلاج فمرهون بما هو متاح في عيادة شحيحة الإمكانات.
2: نحتاج مساعدة لدى تعبان خيمة وقاري وقلي بس حر ربنا عليه.
1: حالات مماثلة كثيرة سجلت في هذه العيادة الصغيرة والتي تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مما يضاعف الحاجة إلى مزيد من الأدوية وتعزيز الإمكانات الطبية.
3: معظم الأطفال هنا يعانون سوء التغذية الحاد وأمراض التهاب المعدة والتهابات الرئة، كما يوجد كبار في السن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم، لذلك نأمل الحصول على أدوية الأطفال ومضادات ضغط الدم وأدوية السكري.
1: وبين اتساع دائرة الاحتياجات ومحدودية الإمكانات تتحرك جيبوتي لرصد متطلبات اللاجئين والاستماع إلى شكاواهم، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
4: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما ما قلت لكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة، طالما وياني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة البلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
0: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف المعيشة في هذا المخيم تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحا أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
5: وإلى التطورات اللبنانية، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية، فقد أفاد مراسل الجزيرة بتعرض محيط منطقة سجد في جنوب لبنان لغارتين إسرائيليتين. وللمزيد حول الوضع الميداني في جنوب لبنان ينضم إلينا من قاقعية الجسر بقضاء النبطية مراسل الجزيرة جوني تانيوس. إذن جوني، لا تزال الضربات الإسرائيلية إن كان مدفعية أم غير مدفعية مستمرة، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك؟
6: هذا صحيح رنيم، حاليا يمكن الحديث عن نوع من الهدوء الحذر الذي يسيطر على الجنوب اللبناني بعد الغارات التي وقعت قبل نحو ساعتين، ونحن نتحدث

0: نتحدث هنا عن نحو 3 غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية باتجاه محيط وأطراف بلدة سجد عندما يعرف بجبل الرفيع. وطبعا سحب دخان كثيفة تصاعدت بنتيجة هذه الغارات التي حصلت، بما يؤشر إلى استمرار التصعيد بشكل واضح. وهذه الغارات الصباحية اليوم لها دلالاتها ولها معانيها لمجموعة من الأسباب، كونها استهدفت في بداية الأمر مناطق تعتبر امتدادا جغرافيا طبيعيا للمناطق الحدودية وهي تقع في إقليم التفاح، كون هذه الغارات أيضا استهدفت مناطق مفتوحة وجبال مرتفعة لها موقع استراتيجي مهم وله أبعاده. وأيضا هي تأتي في سياق التصعيد العام الذي يشهده الجنوب اللبناني من خلال الغارات التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية واستهدفت مجموعة من البلدات، كما حصل يوم أمس عندما استهدفت بلدة زوتر الشرقية المحتلة التي تبعد عنا مسافة قليلة، استهدفت بغارتين من المقاتلات الحربية الإسرائيلية. وأيضا حصلت غارات باتجاه محيط بلدات تقع في قضاء مرجعيون تحديدا بني حيان وأيضا بلدات أخرى، بالإضافة طبعا إلى الاستهدافات المستمرة في القطاع الغربي في قضاء صور باتجاه بلدة المنصوري التي تتعرض بشكل مركز للاعتداءات الإسرائيلية. إلى جانب الغارات طبعا المشهد التصعيدي يتضمن قصفا مدفعيا باتجاه بلدات في الجنوب اللبناني من بينها بلدة شقرة خلال الفترة القليلة الماضية، وأيضا التفجيرات العنيفة والضخمة التي تنفذها القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها، كما يحصل في مدينة الخيام وأيضا في بلدة المنصوري. وهذا النهج الإسرائيلي المستمر بنسف المباني والمنازل وتجريف هذه المنشآت وتغيير المعالم الكاملة، المعالم الجغرافية للمناطق الحدودية وأيضا المناطق التي تقع عند الخط الثاني من النطاق الحدودي الجغرافي. هذه التفجيرات وهذه العمليات الإسرائيلية تغير إذن معالم المناطق وتزيل كل معالم الحياة في هذه المناطق. وطبعا كل هذا المشهد التصعيدي وكل هذه الاعتداءات يتابعها لبنان الرسمي بكثير من القلق. لبنان دائما يطالب بمزيد من الضغوط الدولية والأمريكية تحديدا، بما أن الولايات المتحدة هي الراعية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، فإن لبنان يطالب الولايات المتحدة بمزيد من الضغوط على الجانب الإسرائيلي من أجل خفض التصعيد. ولبنان يعتقد بشكل راسخ بأن هذه الاعتداءات الإسرائيلية من شأنها أن تقود كل الجهود المبذولة من أجل تهدئة الأوضاع وأن تنعكس سلبا على طاولة المفاوضات المباشرة وعلى الملفات المطروحة عليها. وبالتالي لبنان يجد أن الملاذ الوحيد المتاح حتى هذه اللحظة هي المناشدات، مناشدات المجتمع الدولي والأطراف المعنية من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي.
1: جوني، إلى أي مدى المناطق والبلدات المستهدفة في الجنوب هي بلدات مأهولة أم بلدات نزح منها أهلها؟
0: بطبيعة ما حصل وبناء على ما حصل خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال الغارات من خلال التفجيرات، فأن هناك مجموعة من المناطق أكانت تلك الحدودية وأيضا أبعد بقليل من المناطق الحدودية القريبة مما يسميها الجيش الإسرائيلي المنطقة الأمنية العازلة وما يعتبره الخط الأصفر، هناك مجموعة من المناطق عدد السكان فيها قليل جدا أو هي غير مأهولة. الغارات الأخيرة التي حصلت على مناطق مفتوحة وبالتالي هي بعيدة عن الأماكن المسكونة. وأيضا الغارات التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية رنيم هي استهدفت مناطق تحتلها أو تتواجد على مقربة منها القوات الإسرائيلية. يوم أمس حصلت غارات على سبيل المثال على بلدة زوتر الشرقية وهي ملاصقة لبلدة زوتر الغربية. زوتر الغربية كان انسحب منها الجيش الإسرائيلي، انتشر فيها الجيش اللبناني وعاد إليها الأهالي ضمن عدد محدود، ولكن زوتر الشرقية المتاخمة المقابلة ما تزال محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي وهو عمد إلى استهدافها يوم أمس من خلال الغارات. بلدة المنصوري قبل أكثر من شهر، بلدة المنصوري تقع في قضاء صور على ناحية مختلفة تماما إلى الناحية الغربية، قبل أكثر من شهر كان الجيش الإسرائيلي طالب السكان الذين كانوا عادوا إليها بعد هدوء الأوضاع طالبهم بمغادرتها وهو يواصل أيضا استهدافها. وبالتالي هناك مجموعة من المناطق التي تستهدف غالبا هي بعيدة عن المناطق المسكونة أو نزح عنها أهلها وتركوها.
1: شكرا لك جوني طانيوس، كنت معنا من جنوب لبنان. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي تفجير منازل ومنشآت في المناطق التي يسيطر عليها، إضافة إلى تدمير ما يقول أنها أنفاق وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وتؤدي هذه التفجيرات لاسيما في البلدات الحدودية إلى تحويل هذه المناطق إلى أراض محروقة غير قابلة للحياة، بينما يحذر خبراء من التداعيات البيئية لهذه التفجيرات، خصوصا ما تحدثه من ارتجاجات أرضية وتلوث للتربة والمياه.
2: أصبح هذا المشهد حدثا يوميا في جنوب لبنان، تفجيرات ينفذها الجيش الإسرائيلي في عشرات البلدات المحتلة، تنسف مئات الأحياء وتمحو معالمها مع ما تختزنه من تاريخ وذكريات. نقف مع أم رامي في نقطة تشرف على بلدتها المحتلة زوطرة الشرقية في قضاء النبطي. بلغها أخيرا خبر تفجير منزلها. غالبا ما تأتي هنا لمعاينة أثار التفجيرات. تصعب عليها مشاهدة أنقاض ما كان يوما بيوتا آمنة وأراضي زرعها أصحابها بعرق جباههم، فشكلت مصدر رزق لهم على مدى عقود.
3: ابني قال لي: يا أمي بيوتنا فجروها. قلت له: لا يا ابني. بعد يومين نزلت الخريطة الجوية، طلعوا أنهم مفجرين. يعني لك القهرة علينا وعولادنا وعولاد أولاد.
2: هذه اللقطات لبلدة المنصوري في قضاء صور تبين ما آلت إليه حالها. على هذا الطريق في بلدة الحنية المقابلة لها يقف عدد من أبنائها يحاولون رصد المواقع المفجرة وتحديد ما إذا كانت بيوتهم من بينها. أمام أعينهم ترمي المسيرات الإسرائيلية الجالونات المتفجرة على ممتلكاتهم تمهيدا لنسفها. البلدة المتاخمة لمجد الزون المحتلة لها حصة يومية من التفجيرات تجاوزت في إحدى المرات 40 تفجيرا في يوم واحد.
4: صار رايح 70-80% من البيوت. تدمير ممنهج وحرق الأراضي الزراعية، مبين كمان الدخنة هناك اليوم بلشوا فيها لبساتين الليمون. فللأسف عم يمحوا كل شيء اسمه حياة، الحجر والبشر والنبات كله تدمر.
2: دمار يشمل سطح الأرض وما تحتها. هذه أثار تفجير أنفاق تلة علي الطاهر، استخدم فيها الجيش الإسرائيلي نحو 1100 طن من المواد المتفجرة بذريعة نسف بنى تحتية لحزب الله، تماما كما فعل قبل ذلك في محيط قلعة شقيف ومواقع أخرى، فأحدث في كل مرة ما يشبه الزلزال.
5: حسينا بهذه أرضية
2: تفجيرات ترافقها ارتجاجات وانبعاثات تترك تداعياتها على الإنسان والبيئة.
6: الهيدروجيولوجيا تاع الأرض بس تكسر المتفجرات، تكسر الطبقات الصخرية، المجاري المائية الصغيرة للينابيع بتتغير، عدا عن أنه بتقتل الحيوانات بتقتل البيئة لمدة 4 سنين لقدام.
2: ومن هذه النقطة في قضاء بنت جبيل رصدنا ما خلفته التفجيرات فيما قال الجيش الإسرائيلي إنها أنفاق لحزب الله في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون. وتبقى خلفها عند الحدود قرى كاملة تحولت إلى أرض محروقة، لكن لا مجال لبلوغها إلا بعد زوال الاحتلال.
7: التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يوازيها احتلاله وقصفه المستمر لعشرات البلدات والقرى، جميعها اعتداءات وفق السلطات اللبنانية وعقبات تعترض اتفاق الإطار مع إسرائيل وتمنع إحراز أي تقدم في مسار التفاوض معها. كاترين حنا، الجزيرة، قضاء بنت جبيل، جنوبية لبنان.
1: وحول هذا الملف ينضم إلينا من مدينة صور جنوب لبنان هشام يونس الباحث في قضايا البيئة والمناخ. أهلا بك سيد هشام. بداية، ما يحصل من تدمير ممنهج للبلدات الجنوبية لا يؤثر فقط على سير الحياة في الفترة اللاحقة بل على بيئة هذه البلدات، ما هي النواحي البيئية المتضررة من كل هذا التدمير؟
8: واقعا هذه التفجيرات باعتبار بلحاظ كثافتها والنطاق الذي التجربة، يعني نحن

0: التدمير المباشر للأحياء وللمنازل، للمرافق العامة، للبنى التحتية، وأيضا هناك الآثار المباشرة للبيئة.
1: ما هي الآثار المباشرة للبيئة؟
0: عديدة الأمل للبيئة، للبيئة باعتبار أن هذه الركام، هذا ليس ركاما خاملا، هذا ركام يحوي على ملوثات، وآثارها المباشرة على التوب سويل، على الطبقة السطحية للتربة، والتي هي أهم طبقات الأرض، والتي تغذي بطبيعة الحال بشكل مباشر الغطاء النباتي، سواء كان زراعيا أو حرجيا، وأيضا تشكل ملاذات. يعني التربة ليست أيضا مادة جامدة، بل هي إيكوسيستم مصغر يحوي العديد من الكائنات الدقيقة. هذه أيضا تتأثر بشكل مباشر بالتفجيرات، سواء على مستوى الآثار أو المخلفات بالنظر إلى المواد المستخدمة. ودعني أشير هنا إلى أننا لا نستطيع أن نجزم نوع المواد التي تستخدم بشكل دائم، هناك أنواع عدة، وأيضا بكثافة هذه المتفجرات. في بعض هذه المتفجرات تستخدم عشرات الأطنان. يعني نحن نتحدث أيضا ليس عن آثار موضعية، بل عن تغيير للمشهد الطبيعي والبيئي. هذا آثاره التراكمية، وهذه نقطة مفصلية حينما نتحدث عن آثار بيئية. الآثار التراكمية تذهب بعيدا، وهذا يحتاج أيضا إلى دراسة عينات لنفهم حجم الضرر، لنقدر هذه الآثار التراكمية إلى أين تذهب.
1: سيد هشام، من ناحية الارتجاجات الضخمة التي يشهدها جنوب لبنان نتيجة التفجيرات، ما هي التأثيرات على بداية خزانات المياه الجوفية، وأيضا على مسارات الأنهر وتحديدا سواقي المياه؟
0: بالواقع، وهذا سؤال وجيه وهام، التفجيرات هي مباشرة أيضا، باعتبار أنها تؤثر على مجاري السيول، وأيضا تحرك التربة التي هي أيضا تضغط باتجاه الخزانات الجوفية، وتغير السيستم كليته للنظام المائي. وهذا أثاره أيضا ليس، كما ذكرت سابقا، ليس موضعيا، بل أوسع من ذلك. نحن نعرف أن مجاري هذه السيول تذهب باتجاه خزانات أحيانا تكون بعيدة، ولكن أيضا يجب أن نلتفت هنا إلى أن هذه التأثيرات ليست تأثيرات محايدة، بمعنى أنها تأتي إلى آثارها التدميرية بآثار تلوث، بآثار تلوث هذه المجاري وهذه الخزانات. يعني كما رأينا في تقريركم، كما شاهدنا بالقنطرة، وكذلك في منحدرات الشقيف، هذه التفجيرات ليس فقط تغير المشهد وتؤثر على المجاري وأيضا على حوض الليطاني، سآتي لذكره بشكل تفصيلي، وإنما أيضا تذهب مع ملوثات المواد المتفجرة أو المكثفة من بواعث التفجير، من بواعث استخدام ذخائر أخرى. مثلا لدينا نحن
1: سيد
0: أيضا
1: هشام،
0: توثيق للفسفور الأبيض، استخدامات الفسفور الأبيض كذلك. نعم،
1: سؤال أخير وسريعا لو سمحت، إلى أي مدى هذه الأضرار، بالنظر إلى الأضرار، لأنه لا يمكن الوصول إلى المناطق، عدد من البلدات الجنوبية، لاستطلاع الأضرار، إلى أي مدى بالنظر إليها هي أضرار يمكن أن يتم العمل على إصلاحها في الفترة اللاحقة بعدما تتسلم الدولة اللبنانية الأراضي؟
0: حقيقة وللأسف من المبكر الجزم بآليات، بوسائل وآليات التعافي أو سياسات التعافي في هذه اللحظة، لأن الاحتلال يعمد في سياساته هذه إلى تقويض النظم البيئية وتقويض حتى العناصر التي تدعم النظام الزراعي. وبالتالي نحن نخشى أن هذا التقويض يسعى إلى تقويض القدرة للتربة وللبيئة للتعافي، وهذا يضع ضغوطات وتحديات كبيرة على السلطات اللبنانية وعلى سبل إيجاد سياسة تعافي. ستكون سياسة مركبة أعتقد، وتحتاج إلى تقييم ميداني بشكل رئيسي قبل الذهاب إلى تحديد آليات ووسائل.

0: يا ساتر التعافي، وهي ستكون حكما طويلة الأمد وتحتاج إلى قدرات واسعة واختصاصية.
1: شكرا لك سيد هشام يونس، الباحث في قضايا البيئة والمناخ، كنت معنا من مدينة صور جنوب لبنان. وفي تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، قال الجيش الأوكراني إنه قصف مصفات نفط إلسكي في جنوب روسيا. وقالت الحكومة الأوكرانية أن القوات استهدفت خلال أسبوع 6 مصافي نفط استراتيجية تزود القوات الروسية بالوقود. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت جسرا ومنشأة في ميناء فيلكوفو بمقاطعة أوديسا. كما أعلن محافظ روستوف الروسية إصابة 5 أشخاص في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدفت المدينة الليلة الماضية. للمزيد حول التطورات الميدانية ينضم إلينا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومعنا من مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. نبدأ معك أمين، إذا عادت هذه الضربات وعادت إلى مصافي النفط، كل التفاصيل معك.
2: حتى الآن رنين، في الحقيقة السلطات الروسية ما زالت لم تصدر أي بيان يتحدث عن استهداف أي من المنشآت النفطية في الجنوب الروسي، لكن واضح من خلال بيانات السلطات سواء في إقليم كراسنودار أو في مقاطعة روستوف أن المنطقة الجنوبية المشاطئة للبحر الأسود وبحر أزوف كانت لها الحصة الكبرى من الهجمات الأوكرانية الليلة الماضية، ولهذا ما يفسره في الحقيقة باعتبار أن تلك المنطقة مطلة على البحر الأسود، شريان روسيا الاقتصادي، وأيضا لتصدير سواء موادها النفطية أو محاصيلها الزراعية، و أيضا لقرب المنطقة من منطقة العمليات العسكرية الخاصة باعتبار أن الدعم العسكري سواء بالأسلحة أو بالوقود يأتي من تلك المنطقة. السلطات الروسية تتحدث عن إصابة عدد من البنى التحتية المدنية وعن انقطاع التيار الكهربائي عن 26 ألف من السكان في إقليم كراسنودار، إضافة إلى مقتل 3 أشخاص بحسب السلطات هناك، وأيضا حديث عن إصابة عدد من الأشخاص في هجمات على مدينة أزوف في مقاطعة روستوف المجاورة، وأيضا كانت هناك هجمات مكثفة على مناطق في مقاطعة بيلغراد الحدودية مع أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين وفق السلطات هناك. لكن اللافت الليلة الماضية رنيم هو عودة الهجمات بالمسيرات الأوكرانية على منطقة موسكو الكبرى. عمدة المدينة تحدث عن إسقاط 20 مسيرة، وأكد على أن الجهات المختصة تعمل في مكان سقوط حطام تلك المسيرات دون الحديث عن أي أضرار مادية أو بشرية. هذه الهجمات أيضا الليلة الماضية أدت إلى حدوث اضطرابات في عمل مطاري فنوكوفا جنوب موسكو وأيضا مطار دماديدفا في الجنوب الشرقي من العاصمة. الوكالة الفيدرالية للطيران تحدثت عن توقف حركة الملاحة من وإلى هذين المطارين لساعات بسبب لربما تلك الهجمات، ووزارة الدفاع في المقابل تتحدث عن إسقاط أكثر من 640 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة، وتؤكد ما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الليلة الماضية تحدث عنه، عن أن روسيا تعمل الآن على فرض حصار بحري على أوكرانيا وعلى ضرب البنى التحتية اللوجستية لها.
1: نعم.
2: وهذا ما أكدته الوزارة بحديثها عن قصف سفينة في عرض البحر الأسود، بنى تحتية في ميناء أوديسا ومراكز لوجستية خاصة في العاصمة الأوكرانية كييف.
1: شكرا لك أمين درغامي، كنت معنا من موسكو. ونتحول إلى مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا مع مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. إذن كيف يبدو المشهد الميداني في أوكرانيا، لا سيما أن كييف هناك حي فيها تعرض لضربات متتالية، ما هو أو ما هي الأهداف في هذا الحي؟
3: نعم، بداية إذا بدأنا من كييف رنيم، هي العنوان العريض الآن للضربات الروسية. هناك استهداف مرة ثانية لمبنى إداري به مكاتب إدارية في حي سولوميانسكي بالعاصمة، ذات المبنى الذي تم استهدافه أمس وأوقع حوالي 6 قتلى و54 جريحا، لأن أمس كان يوم عمل، اليوم هو يوم عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي لا يوجد الكثير من الضحايا أو من الخسائر البشرية في هذا المبنى. ولكن عموما هذا المبنى، تقول تقارير أوكرانية إن به مزودة أو شركة مزودة لخدمات الإنترنت، وبه خوادم رئيسية لخدمات الإنترنت للمدنيين الأوكرانيين، وبالتالي هذا قد يفسر عودة الاستهداف له في هذا اليوم وفي هذا النهار من قبل القوات الروسية. عموما بحسب عمدة كييف، هناك حتى الآن 5 مصابين في كييف جراء استهدافات روسية في 3 مواقع على الأقل، ويبدو أن العدد مرشح للزيادة. أنا الآن في أوديسا، أحدثكم منها، سأدعى الزميل خيري يقربكم إلى هذا المشهد. هذه البناية هي مقر إداري مثل الذي استهدف في كييف، تم استهدافها في الفترة الأخيرة بصاروخ كاليبر، صاروخ بحر أرض من البحرية الروسية، وكما ترين هذا ما أحدثه الصاروخ. البناية دمرت بشكل شبه كامل، هي ما زالت قائمة لكنها عانت الكثير من الأضرار، وبالتالي هذا يقربك أكثر إلى المشهد. هناك استهداف آخر في أوديسا أيضا رنيم، هذا الاستهداف هو ل3 شاحنات على طريق أوديسا، كانت متجهة فيما يبدو إلى ميناء إسماعيل على الحدود مع رومانيا أو عائدة منه، ولكن هذه الشاحنات الثلاث تم استهدافها بشكل مكثف، وأصيب 3 أشخاص يبدو أنهم كانوا يقودون هذه الشاحنات الثلاثة. هناك استهدافات أخرى في زاباروجيا، في خاركيف، وفي مقاطعة كييف أيضا، لا تتوقف تقريبا الإنذارات سواء في كييف أو في أوديسا أو في مناطق أخرى. على الجانب الآخر، رئاسة هيئة الأركان الأوكرانية أعلنت استهداف مصفات نفط إليسكي في كراسنودار، وقالت إن هذه المصفات تزود القوات الروسية بكميات كبيرة من احتياجاتها من المواد النفطية، وأن أوكرانيا مستمرة في استهداف كل خطوط إمداد ومواقع إمداد القوات الروسية. من جانب آخر، ما زالت وسائل الإعلام الأوكرانية تتداول ما وصفه نائب رئيس الحكومة الأوكرانية بالكنز الاستراتيجي الاستخباري الذي حصلت عليه أوكرانيا، وهو عبارة عن 10 وثائق توضح بالتفصيل خطوط روسيا لمهاجمة أوكرانيا، وخطوط الطاقة ومحطات الطاقة ومحطات الكهرباء والإنترنت، وخطوط النقل في فصل الشتاء القادم من أجل تضييق الخناق على أوكرانيا. إليك.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي على كل هذه المعطيات والتغطية مستمرة مع الزميل أنس الصبار لمختلف الملفات المطروحة.
4: شكرا رنيم، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب رفض اقتراح إيران وقفا لإطلاق النار لمدة 7 أيام، وإن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، ثم يستأنف التفاوض للتوصل لاتفاق نهائي. وفي تصريحات لشبكة CNN، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول، ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. في هذا السياق، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي التقى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في نيويورك، وأبلغه بالتفاهمات التي حصلت بين إيران وسلطنة عمان بشأن المسارات الآمنة في مضيق هرمز. من جهتها قالت وزارة الخارجية العمانية إن الوزير بدر البوسعيدي بحث مع نظيره الإيراني في نيويورك الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور بما يسهم في دعم التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. في مستجدات الوضع في اليمن أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة بسط سيادة الدولة

0: على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء والعفو الشامل عن كل من يترك القتال مع الحوثيين. في السعودية أكد المتحدث باسم قوات التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض، كما دمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على خميس مشيط. وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك اجتمعوا الجمعة في الرياض، وأكدوا عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك من طهران بابا ولد حرمة، وأبرز ما جاء من تصريحات عن المسؤولين الإيرانيين.
1: نعم أنس، هناك هذه التصريحات لمسعود بزشكان الرئيس الإيراني ولوزير الخارجية أيضا عباس عراقجي. يؤكد مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لا تسعى لبناء قدرات نووية عسكرية، ويقول إن موظفي ومراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيسمح لهم بدخول البلاد. هذه التصريحات تأتي بعد ذلك الشد والجذب والتراشق ربما والاتهامات التي وجهتها طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن رفعت ملفها إلى مجلس الأمن قبل بضعة أسابيع. وصفت طهران ذلك القرار بأنه قرار سياسي لا يستند على أي أساس قانوني أو تقني. ويؤكد مسعود بزشكيان أيضا أن البلاد لا تسعى لامتلاك ذلك السلاح النووي، وإذا كان البعض يسعى إليه فإنه لم يمضي في ذلك الطريق، لأن ذلك الأمر لأن بناء القدرات النووية العسكرية أمر غير مسموح به دينيا. يؤكد الرئيس الإيراني خلال هذه التصريحات هذه المقابلة مع شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية. يعرج الرئيس الإيراني على وضع المرشد الإيراني الصحي، يقول إنه بصحة تامة، ويقول إن تلك الإصابات التي لحقت به في ساقه ووجهه قد شفيت. ويؤكد أنه لا يتوقع أنه من غير المتوقع أن يعقد لقاء مباشر بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل أجواء عدم الثقة السائدة بين البلدين، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. عباس عراقجي بدوره يعرج على ذلك المسار، على تلك الجهودية الدبلوماسية، ويتحدث عن تلك المقترحات التي كانت بلاده قد قدمتها للولايات المتحدة الأمريكية، وتضمنت أجلا بفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. يؤكد عباس عراقجي أن الوضع القائم حول مضيق هرمز وتلك التوترات وعرقلة عبور السفن ونقلات النفط منه أمر يعود إلى ما يصفه بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي. ويقول إن بلاده التزمت بمذكرة التفاهم بما ورد في مذكرة التفاهم على الدوام، لكن الولايات المتحدة هي من خرقت العمل بما في تلك المذكرة من بنود وشروط فيما يتعلق بالوضع حول مضيق هرمز. هناك هذه التأكيدات من الحرس الثوري ومن مسؤولين عسكريين آخرين بشأن هذه السيطرة الإيرانية على هذا المضيق، وكذلك التأكيد على أن أي حرب أو ضربات توجهها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران سترد عليها إيران برد أو مختلف عما كان يحدث في السابق على الهجمات الأمريكية. يقول المسؤولون العسكريون في الحرس الثوري المتحدث باسم الحرس الثوري بالتحديد إن أي حرب قادمة تنجم عن شن الولايات المتحدة هجمات على إيران ستكون مختلفة، سواء في الأسلحة المستخدمة، في البنك الأهداف المستهدفة، وكذلك في خريطة وجغرافيا هذا الصراع. يفصل المستشار العسكري للمرشد الإيراني في ذلك، يقول إن إذا شنت الولايات المتحدة الأمريكية حربا هجمات ضد إيران فإن مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب قد يكونان ضمن خريطة وجغرافيا الصراع مستقبلا، إضافة إلى ما نشاهده من توتر حول مضيق هرمز في الوقت الراهن.
0: بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى إيهاب العبسي في واشنطن. إيهاب، أبرز ما جاء على صحيفة وول ستريت جورنال وحديث عن رفض أمريكي لما قدمه الإيرانيون.
2: نعم أنس، بعد هذه الجهود الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر الوسطاء بين الإيرانيين والأمريكيين، تكشف صحيفة وول ستريت جورنال عن أول رد فعل من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

0: وفق مسؤولين أمريكيين قالوا للصحيفة إن الرئيس ترامب يرفض هذا المقترح من إيران، بل يتوقع استئناف الضربات العسكرية الأمريكية على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. هذا المقترح الذي كان قد كشف عنه وزير خارجية عراقجي، وزير خارجية الإيراني قال إنه يطالب الولايات المتحدة في مدة مهلة 4 إلى 5 أيام برفع العقوبات ورفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، والتطرق إلى مسألة الأصول الإيرانية المجمدة أيضا، ومن ثم تقوم إيران بفتح مضيق هرمز وبدء محادثات شاملة تتعلق حتى حول البرنامج النووي. وفق ما يقول المسؤول الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن ترامب في أحاديث خاصة مع مستشاريه يشكك في نية إيران بالاستجابة إلى مطالبه، ويتوقع أن يقوم بضرب إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. كان الرئيس ترامب في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قال أنه لا يخضع لأي حسابات سياسية فيما يتعلق بإيران، قال أنه ليس مرشحا في هذه الانتخابات، وبالتالي يتعامل بإيران بمعزل عن هذه الضغوط المتعلقة بالحزب الجمهوري والمخاوف المتعلقة ربما بفوز الديمقراطيين كفوز محتمل في هذه الانتخابات. والرئيس ترامب يقول أن الإيرانيين يراهنون على هذه الانتخابات. لكن أيضا وفق المسؤول الأمريكي الذي يتحدث لول ستريت جورنال، يقول أن الوساطة ما زالت تعمل في محاولة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهم بين البلدين. البيت الأبيض لم يعلق حتى اللحظة على هذا التقرير في صحيفة وول ستريت جورنال، لكن الرئيس دونالد ترامب قبل ساعات كان قد نشر صورة على منصة تروث سوشيال حول مضيق هرمز، وكتب عليها مضيق ترامب، وأيضا تحدث عن ارتفاع أسعار المحروقات أو سعر الخام البرنت تحديدا في عهد أوباما وبايدن، وقال أنه استمر في الارتفاع خلال فترتيهما، ولكن مقارنة بفترته الحالية في إشارة إلى أن الأسعار كانت أعلى، كما يقول ترامب وفق هذا المنشور. أيضا وفق المسؤول الأمريكي، يقول إن الرئيس ترامب وبعد حالة التفوق ربما العسكري الأمريكي في مضيق هرمز ومرافقة ناقلات النفط والغاز بشكل كبير عبر المضيق رغم التهديدات الإيرانية، فإن ترامب لم يعد في حاجة ملحة إلى التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين تحديدا حول مضيق هرمز كما كان من قبل. وبالتالي أيضا قال إن الوسطاء أو إن الجانب الأمريكي أخبر الجانب الإيراني عبر الوسطاء بأن مضيق هرمز لم يعد ورقة ابتزاز أو ضغط كما كان عليه الحال من قبل. ويقول أيضا هذا المسؤول بأن ترامب ربما يراهن على الضغوط الاقتصادية من خلال الحصار البحري، وأن هذا الأمر قد يجبر إيران في نهاية المطاف على الاستجابة إلى مطالب أنس.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. أما هنا في الاستوديو فأرحب يا دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وبالأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. أبدأ معك دكتور أصلاني، وحديث عن رفض أمريكي تنقله صحيفة وول ستريت جورنال. لم يأتي الإعلان الرسمي من الأمريكيين، لكن ما الذي تتوقع أن يكون بالنسبة للإيرانيين بعد هذا الرفض المقترح؟ ما هي خياراتهم؟
2: يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية غير مهتمة في الوقت الراهن باتفاق مع إيران. نحن لا نسمع أفكار واضحة من قبل واشنطن. هناك حديث حول البرنامج النووي ومحاولة لإقحامه في المفاوضات، وهذا طبعا قد يجعل المفاوضات تطول لفترة طويلة. وما الذي يقوله لنا هذا هو أن أمريكا تريد أن تجعل المفاوضات تطول إلى حين الانتخابات النصفية. هناك أيضا بعض الأعمال الأخرى تحدث في نفس الوقت كتسليح بعض المجموعات الكردية. أعتقد أن هذه تكتيكات للضغط على إيران من أجل الاستمرار في هذا الوضع. على الجانب الآخر رأينا بأن إيران خرجت بخطة واضحة يمكن أن تقود إلى فتح باب المندب، لكن هذه الخطة لا يمكن أن تطبق من جانب واحد. نحن بحاجة إلى طرفين لتطبيق هذه الخطة. ما الذي نستنتجه الآن؟

0: بديل عن غياب الاتفاق، فهو طبعا ليس استمرار الوضع القائم ولكن ربما جولة جديدة من التصعيد. نحن رأينا أن المنطقة أعطت فرصة للدبلوماسية، ولكن إذا ما فشل هذا المسعى فبالتأكيد المنطقة قد تشهد جولة جديدة من التصعيد.
1: أدميرال، يقول الدكتور أصلاني إن البديل هو موجة جديدة من التصعيد. هل الولايات المتحدة متصالحة مع الوضع الراهن أو مع الخيار الآخر، موجة جديدة من التصعيد؟
2: I don't think the president's rejection.
0: لا أعتقد أن رفض الرئيس لهذه الخطة التي وضعت أمامه هي مؤشر على أن أمريكا مهتمة بالتصعيد العسكري. أعتقد أن الخطة رفضت لأنها هي الخطة ذاتها التي قدمها الإيرانيون في السابق والتي لم ينفذها الإيرانيون. الإيرانيون طلبوا برفع التجميد عن الأموال الإيرانية وأيضا ضرورة رفع الحصار، لكن عندما تم توقيع مذكرة التفاهم فلم تفي إيران بتعهداتها. بالتالي نحن بحاجة لخطة جديدة واتفاق جديد. الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالتفاوض وبالدبلوماسية. الطرف الوحيد المهتم بالتصعيد هو إيران التي هاجمت حوالي 10 من السفن في الآونة الأخيرة، وما تقوم به إيران هو السيطرة على مضيق هرمز ومهاجمة السفن المدنية في المنطقة، ونحن رأينا تزايد لعدد الهجمات. إذا إيران هي من تهاجم هذه السفن وليست أمريكا.
1: طيب، إذا كانت إيران متصالحة مع الوضع الراهن وأنت تعتقد بأن الخيار الآخر هو عودة التصعيد، هل إيران بمقدورها أن تقدم الآن ما يغير هذا الوضع قبل الانتخابات النصفية؟ الأمريكيون يقولون أن الانتخابات لن تغير الكثير في هذا الصراع.
0: إيران تعطي الأولوية للدبلوماسية كما كان الشأن قبل الحرب وخلال الحرب أيضا. هذه الأزمة كلها بدأت ب28 من فبراير بسبب هجمات إسرائيل وأمريكا، لكن إيران مهتمة بالوصول إلى اتفاق، لكن أمريكا لا تبدو جاهزة لاستغلال هذه الفرصة. أعتقد أن أمريكا تعمل على سيناريوهات أخرى ومختلفة. اللقاء مع الصين، الإيرانيون التقوا مع الجانب الصيني وتحدثوا حول جهود الوساطة، ولكن الأمريكيون التقوا بالصينيين من أجل البحث في وسائل الضغط على إيران. إذا هناك اختلاف ما بين توجه الطرفين. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث الآن عن الضغط على الرأي العام الإيراني من أجل تجويع 90 مليون من الإيرانيين ومهاجمة أيضا بنى تحتية مدنية، ورأينا كيف قتلوا أطفالا في إيران وهاجموا حفلات زفاف. هذه هي الاستراتيجية التي تحاول من خلالها أمريكا الضغط على الشعب الإيراني بالنسبة لاغتيال القيادات وتدمير البنى التحتية العسكرية. لم يقود أمريكا لتحقيق أهدافها. السؤال هنا، إذا ما كانت أمريكا تبحث عن انهيار لإيران أو استسلام لإيران، لكن اليوم التالي لن يكون جيدا لإيران ولا للمنطقة. لنرى ما الذي حدث في غزة وما الذي حدث في فنزويلا. هل نهاية الحرب في غزة أتت بالسعادة لسكان غزة؟ كلا. أعتقد أن أمريكا تبحث فقط عن السيطرة على مصادر الطاقة في المنطقة. وفيما يخص إيران فأمريكا كانت تحاول أن تغير النظام وتفكك البلاد وتدمر البلد بشكل كبير. لذلك هذا السيناريو قد يكون الأكثر كلفة بالنسبة لإيران، وإيران دائما تفضل الخيار الدبلوماسي والوصول إلى اتفاق إذا كان ممكنا طبعا.
1: إذا يتحدث الدكتور أصلاني عن أن البديل مرة أخرى هو التصعيد العسكري، وأن لدى إيران قدرة على المواصلة في هذا الوضع الراهن، والخيارين هما إما التوصل إلى تسوية دبلوماسية أو الحفاظ على الوضع الراهن مع إمكانية للتصعيد. الولايات المتحدة بالنظر إلى الجدول الزمني لهذه الحرب وهذا الصراع، رئيس دونالد ترامب كان قال في أكثر من مرة إنها ستنتهي قريبا. ألا يفرض هذا ضغوطا على الرئيس حتى من داخل حزبه بغض النظر عن الانتخابات؟
0: الرئيس الأمريكي أوضح بأن الانتخابات النصفية لا تضغط عليه من أجل توقيع اتفاق مع أمريكا، خاصة اتفاق لا يخدم مصلحة أمريكا ولا مصلحة المنطقة. لا أعتقد أن هذا عامل يؤخذ بعين الحسبان. نعم هناك ضغط في أمريكا بسبب هذا النزاع، وهذا الضغط يأتي من الحزبين معا، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. ولكن أمريكا تسعى لتوقيع اتفاق مقبول لأمريكا ولحلفائنا وأصدقائنا في المنطقة. أعتقد أن الرئيس أشار بأنه سيبقي على الضغط العسكري قائما وسيضاعف من العقوبات الاقتصادية، ورأينا الأسبوع الماضي كيف أوقفت دول في المنطقة رحلاتها التجارية مع إيران. إذن هناك مجموعة من السبل والطرق التي يمكن من خلالها الضغط على إيران، وهذا كله طبعا ينبغي أن يقود إلى حل دبلوماسي. الحل الدبلوماسي لا يعني إعادة تكرار نفس الأشياء التي قدمت في السابق والأشياء التي قام في السابق. على النظام الإيراني أن يفاوض بحسن نية، وعليه أن يفتح مضيق هرمز.
1: ولا يبدو أن ذلك يحدث. متى بتقديرك سيكون هذا الضغط قد فقد معناه وفقد الهدف الذي من أجله قد صلت؟
2: I don't think so. I think over time.
0: لا أعتقد ذلك. مع مرور الوقت هذا الضغط سيأتي أكله. الدكتور عباس تحدث سلفا عن ما يشبه عد الأصابع واختبار لمن سيصمد لفترة أطول. أعتقد في الوضع الراهن الوقت هو في صالح الولايات المتحدة الأمريكية وليس في صالح إيران، لأن النظام يواجه ضغوطات اقتصادية جمة ولا يمكنه تصدير أي شيء ولا يمكنه استيراد أي شيء، بالتالي فهناك معاناة بشكل كبير. لا يمكن للنظام تصدير النفط والغاز ولا يمكنه استيراد معدات الحرب، بالتالي على النظام
1: أن متى ستكون هذه النقطة برأيك؟
0: نحن لا نعرف متى سيحدث ذلك. هذا سؤال وجيه للغاية، لكن هي مسألة وقت. قد يصمد النظام إلى حين لا يعود مقدره أن يواصل، أو قد يرسل إشارات بأنه يريد أن يصل إلى اتفاق، ربما في شهر أكتوبر نوفمبر.
1: وبرأيك دكتور أصلاني، إلى أي حد بإمكان واشنطن أو إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تواصل بالوضع الحالي، وأنت تتحدث عن الضغوط الداخلية على إدارته أيضا؟
3: Well, I think there is a misconception that the time is in the interest of the United States.
0: أعتقد أن هناك مغالطة بالقول بأن الوقت هو في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تحاول أن تضغط على إيران، وإذا ما افترضت أمريكا بأن إيران ستبقى تحت الضغط وستبقى أيضا مكتوفة الأيدي، فهذا خطأ. إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي ولن تبقى تشاهد ما يحدث. هذا سيدفع إيران إلى التصعيد في هذه الحرب. الشعب الإيراني هو تحت ضغط اقتصادي كبير، وهناك بالتأكيد استمرار في إضافة إجراءات اقتصادية أخرى ضد إيران، وبالتالي هذا لن يجعل لإيران خيارا آخر عدا التصعيد، وهذا سيجعل الحرب أكثر كلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إذن الوقت ليس في صالح أمريكا أيضا.
1: الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا للأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. في جديد التطورات باليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل اليمن وصولا إلى صنعاء. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على سلسلة جبال نمان، وأنها قصفت تجمعات للحوثيين في الضالع وكهبوب قرب مضيق باب المندب وفي ذوباب وفي تعز. في المقابل قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها تصدت لتحركات عسكرية قرب جبل نمان وما جاوره في مديرية الوازعية بتعز، وأسقطت 3 مسيرات. الآن ينضم إلينا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. أهلا بك محمد، ما أبرز التطورات على الجبهات الأهم في اليمن؟ أيضا أبرز ما جاء في دعوة وإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
4: التطور الأبرز هو ما يدور في الحزام الجبلي الفاصل بين مدينة تعز ومديريات الساحل الغربي لمحافظة تعز في هذه الجبهة المتشعبة والمرتبطة بمحافظة لحج. نتحدث عن اشتباكات تتوسع يوما بعد آخر وتأخذ منحة تتشعب بالأحرى، تتشعب في المرتفعات الجبلية وكذلك في الأرياف وفي الأودية. وهذه المرتفعات الجبلية مرتفعات معقدة للغاية، نحن نتحدث عن مرتفعات المقاطرة، عن الأحكوم، نتحدث عن الحزام الجبلي امتدادا من جبال كهبوب غربي محافظة لحج ومرورا بجرداد وراسن ووصولا إلى جبهة الوازعية وكذلك الكدحة. هذا الحزام الجبلي وهذه المرتفعات الجبلية مهمة تكتسب أهميتها من أهمية مضيق باب المندب وأهمية المخا وذوباب والمناطق المطلة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وكذلك الجزر في المدخل الجنوبي. ولذلك الحوثي يشعر أن وجوده وسيطرته على هذه المناطق منذ بداية هذا الشهر سيظل محفوف بالمخاطر ووجود قلق للغاية ما لم يسيطر على هذا الحزام الجبلي المهم. وكذلك القوات الحكومية تهدف إلى تعزيز وجودها في هذه المرتفعات الجبلية وسيطرة وكذلك إلى السيطرة الكاملة عليها حتى لا تسمح للحوثي بالتموضع الدائم والمستمر في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وفي مضيق باب المندب وهذه المناطق الاستراتيجية، وكذلك لا تسمح للحوثي في خنق مدينة تعز ومن ثم السيطرة الدائمة على هذه المناطق. والمعارك تدور هناك بين كر وفر. القوات الحكومية تقول إنها سيطرت على جبل نومان ومن قبله جبل قرفان وكذلك مناطق قالت إنها مهمة بالقرب منهما، والحوثي يقول إنه صد تقدم للقوات الحكومية هناك. حتى الآن لا نستطيع أن نجزم أن هناك سيطرة كاملة وسيطرة يبنى عليها لطرف ما في تلك السلسلة الجبلية المهمة. أما إذا ما عدنا إلى هنا إلى محافظة مأرب فالموقف في الجبهات، نتحدث عن الجبهة الجنوبية، نتحدث عن الفليحة وكذلك العيرف والغريقات وكذلك دنا والبلق الشرقي، تدور في هذه الجبهات قصف أو يدور في هذه الجبهات قصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية والحوثيين، وكذلك باقي الجبهات نتحدث عن المشجح وأيضا الزور في غرب محافظة مأرب وأيضا في شمال محافظة مأرب في رغوان وكذلك ماس وأيضا في جبهة الكسارة، هناك قصف مدفعي متبادل، وهذا القصف يستهدف التعزيزات لكلا الطرفين. نحن نتحدث عن قصف متبادل يستهدف التعزيزات وكذلك التمركز وأيضا بناء الخنادق والتخندق، وأيضا يعمل على جس النبض في هذه الجبهات ومحاولة إحداث ثغرة ما للانقضاض على الآخر في هذه الجبهات التي تتصاعد يوما بعد آخر. وفي ضوء حديث رئيس مجلس القيادة بالأمس، فالمؤشرات تقول، المؤشرات على الأرض، إن المواجهة تتجه نحو التوسع وربما إلى المواجهة الشاملة. فنستطيع القول إن ثمة معركة مؤجلة هنا في اليمن، وإن الطرفين،
1: نعم،
4: قوات الحكومة الشرعية وكذلك قوات الحوثيين تستعد لهذه المعركة،
1: نعم،
4: منذ سنوات، واستغلت سنوات الهدنة في الاستعداد لهذه المعركة، وأن الأوضاع تتجه نحو هذه المواجهة المرتقبة.
1: شكرا جزيلا لك محمد القاضي، مراسل الجزيرة، كنت معنا من مأرب. الآن في الاستوديو أرحب بأحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، نبدأ بالسؤال عن معنى التعبئة العامة، ما أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وماذا يعني ذلك قانونيا، وكيف بالإمكان أن يغير من المواجهة في الجبهات المختلفة؟
5: دعنا نتحدث أولا عن ثلاث مؤشرات مهمة جدا في هذا الوضع، ثم نذهب إلى التعبئة والنفير لأنها ضمن هذه المؤشرات. هناك مؤشرات عدة في تصاعد القتال على مستويات عدة. المستوى الأول هو واضح أن القوات المتواجهة المتقابلة الحوثيين والحكومة اليمنية الآن في مرحلة الاستنزاف. مرحلة الاستنزاف هذه قد تطول لوقت أطول، لأن الطرفين لا يستطيعان أن يحرزا نصرا ولا أن حتى يحافظ على مكاسبهما. يعني هناك في مرحلة اللايقين، مرحلة اللايقين هذه تقود إلى الاستنزاف، تعدد وسائل المواجهة، الطيران المسير، سلاح الجو، أيضا سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من الطرفين وخاصة من مقاتلي الحوثي بسبب وجودهم في مناطق غير مناطقهم، وبسبب أيضا التضاريس الكبيرة. هذه لا تسمح لأي طرف من الأطراف القول بأنه حسم المعركة، سواء بالنسبة للحوثي الذي يريد أن يحافظ على مكاسبه أو على الحكومة اليمنية التي تريد أن تنقض على هذه المكاسب من المرتفعات الجبلية. فالمرحلة الأولى هي الاستنزاف، وهذا الاستنزاف مستمر، وهذا يعني أن ليس هناك من طرف سيقوم بحسم هذه المعركة حاليا لأسباب كثيرة، بينها التضاريس، بينها التحشيدات، بينها الحاضنة، وبينها أيضا تعدد الوسائل والآليات. الأمر الآخر وهو التعبئة والنفير. الرئيس المجلس القيادي الرئاسي بالأمس تحدث عن التعبئة والنفير، وفي القانون اليمني يعني التعبئة والنفير أنه دخول الدولة إلى استعداد الحرب، وهو يعني بالمفهوم العام تعبير عن إعلان حرب، لأن الدولة تقود كل جهودها وكل إمكانياتها للمجهود الحربي. هذا أولا، يعني النقل، المواصلات، المستشفيات، كل موارد الدولة، الطوارئ، كل موارد الدولة تذهب إلى الحرب. هذا يعني أن هناك إعلان حرب في هذه اللحظة. صحيح أنه لا يعبر عنه في جميع المسارح والعمليات، لكن يعبر عنه طبعا في الساحل الغربي حتى هذه اللحظة. أيضا من ضمن إعلان الطوارئ، قانون الطوارئ الذي أعلن اليوم، وهو ليس إعلانا شعبيا ولا إعلانا سياسيا، وإنما إعلانا دستوريا، سيقود أيضا إلى يعني دعوة كافة المكلفين من 18 سنة إلى 50 سنة من المواطنين اليمنيين بالمشاركة في هذه الحرب. وهذا معطى جديد يدل على أن القوات من كل الطرفين تحشد، وخاصة من طرف الحكومة اليمنية. ومعلوماتنا على الأرض تقول بأن هناك تحشيدات وهناك فتح معسكرات للمواطنين اليمنيين من جهة الحكومة اليمنية، وحتى الحوثي أيضا من جهته، ولكننا نتحدث عن الحكومة اليمنية باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليا، هو أيضا أعلن التعبئة والنفير، يعني الطرفين يحشدان. والأمر الثالث والذي أريد أن أقوله هو التدويل. واضح أن الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية بما أن الحوثي الآن يستهدف العمق السعودي يسعون إلى يعني وجود غطاء سياسي لهذه المعركة. لذلك جاء بيان مجلس الأمن، جاء بيان مجموعة الدول السبع، جاء بيان أيضا 80 دولة. كل هذه البيانات ليس القصد فقط منها الدعم العسكري، ولكن عمل غطاء سياسي لما سيدور أو لما يدور الآن من معركة بين الطرفين.
1: نعم، وكم المدة الزمنية التي سيظهر أثر ومفعول هذه التعبية والإعلان؟
5: يعني من الواضح أن القوات الحكومية الآن تحشد، هناك أيضا القبائل والجبهات المحلية وأبناء المناطق في مناطق مثلا غربي تعز، جنوبي تعز، أو حتى في المناطق الأخرى في مأرب، في الضالع، في كل هذه المناطق التي يجري فيها القتال يتم حشد على الأرض. والقتال الآن جار، صحيح أن الإعلانات المحلية والإعلانات الرسمية لا تدل على هذا القتال بشكل واضح، ولكن المصادر المحلية تقول بأن القتال يعني في أوجه وفي أشد قوته، وهو قتال عنيف في كل المناطق ويدور في كافة مناطق الساحل الغربي، وحتى عندما يدور أيضا في مأرب وفي الجوف. صحيح أنه يدور بالمدفعية وبسلاح الجو أيضا، ولكن أيضا يعني في الأخير هو قتال ويسقط فيه قتلى وجرحى، ويتقدم الطرف ويتراجع طرف. وهذا الأمر كله طبعا ما يتعلق بكيف ستظهر التعبئة والنفير يعني لا يحتاج طبعا إلى وقت زمني، لأن القتال مستمر. واضح أن أدوات القتال بما يتعلق كما قلت لك بالاستنزاف أو يعني قيام كل طرف بمحاولة أيضا السيطرة على مناطق الطرف الآخر أو بمحاولة التدويل، هذا يدل على أن المسألة ستحتاج إلى وقت أكبر، ربما أيام، ربما أسابيع، ربما أشهر، ولكن المعركة متصاعدة على كل المستويات، سواء المستويات العسكرية أو المستوى السياسي الذي يبحث عن الغطاء السياسي.
1: وفقا للانتشار العسكري الموجود حاليا على الأرض، أي الجبهات تحظى بأولوية أو ستحظى بأولوية بعد هذا الإعلان؟
5: مسارح العمليات كلها تبدو متوقفة، هناك هدوء تكتيكي في مناطق الجوف ومأرب، ما عدا كما قلت لك الضربات المدفعية وسلاح الجو أيضا يعمل، هناك أيضا ضربات جوية في صعدة، بعض الضربات في البيضاء، هناك أيضا ضربات تمت أمس في الضالع، ولكن مركز الثقل ومركز القوة والقتال الرئيسي هو يدور في الساحل الغربي في المثلث الرابط بين تعز، لحج والساحل الغربي. هذا قوس الساحل الغربي يعني باب المندب، وهذا قوس كامل تدور فيه هذه المواجهات. يبدو أن الأطراف تركز على هذه المنطقة لأسباب كثيرة ليس للشأن اليمني، ولكن يبدو مثلا أن الحوثيين وهم يصرحون بهذا طوال الوقت بأنهم أيضا يرقبون ما الذي سيحدث أيضا خارج اليمن، وكيف ستترتب الحسابات الإقليمية خاصة فيما يدور بين أمريكا وإيران. أنا أعتقد أن التصريحات الإيرانية خلال مثلا بالأمس تحدث المستشار العسكري للمرشد الإيراني وقال بأننا ننتظر أن تفتح جبهة باب المندب، يعني أن هناك توقيتا معينا سيتم في الأيام القادمة أو في الشهر القادم لجعل يعني جبهة باب المندب أكثر تصعيدا، وربطها طبعا مع مضيق هرمز، لأنه لا يمكن الفصل بين مسألة مضيق هرمز وباب المندب الآن، خاصة مع التصريحات الإيرانية أو تصريحات الحوثيين أنفسهم.
1: وعندما نتحدث عن التدويل كما ذكرت، إلى أي حد ستؤدي هذه الإعلانات والتطورات على الجبهات إلى التعجيل بتدويل أو جعل هذا الصراع إقليميا أكثر مما هو عليه الآن؟
5: هو كانت الحكومة اليمنية وحتى المملكة العربية السعودية باعتبارها تقود التحالف تبحث عن الغطاء السياسي لهذه الحرب. واضح أن البحث عن الغطاء السياسي لهذه الحرب قد أخذ عدة مآلات، يعني وهناك حديث ضمن مجموعة من الشبكات، نتحدث عن بيان مجلس الأمن الدولي الواضح الذي تحدث بصراحة عن إدانة هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية أولا، الذي أيضا أعلن عن تأييده لوحدة اليمن واستقراره ودعم الحكومة اليمنية بشكل واضح، وأيضا أعلن عن إدانة التصعيد العسكري الذي تقوم به جماعة الحوثي. هذا واحد من البيانات المهمة، لأن الحكومة اليمنية كانت تبحث عن مثل هذا الغطاء السياسي، وهو لا يحدث كثيرا بالنسبة لبيانات مجلس الأمن أن تكون بهذه القوة. دائما مجلس الأمن يحمل كل الأطراف، لكنه الآن يستخدم لغة واضحة تجاه طرف معين ويحمله مسؤولية التصعيد، سواء فيما يتعلق بالمعارك اليمنية أو بالمعركة في المملكة العربية السعودية أو ما يتعلق في باب المندب، بالإضافة طبعا إلى الأمور الأخرى. يعني نتحدث عن تحالف التحالف الدفاعي بين تركيا وباكستان والسعودية، أيضا تحدث عن هذا الأمر وتكلم وتحدث بأن الموقف سيتصاعد خلال الفترة القادمة. وهناك أيضا مجموعة من البيانات تدل على أن هناك موقف يتبلور باتجاه إيجاد غطاء سياسي لما يدور على الأرض.
1: أشكرك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. يواجه مخيم أبوخ شمال جيبوتي ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية مع وصول أكثر من 3000 لاجئ يمني جديد. وباتت العيادة الوحيدة في المخيم تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى، بينما تنقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وباتت قدرتها على تلبية احتياجات المرضى محدودة.
6: هرع صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبوخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء القاسية وظروف المعيشة الصعبة في المخيم. أما العلاج فمرهون بما هو متاح في عيادة شحيحة الإمكانات.
7: نحتاج مساعدة لدى تعبان خيمة وقاري وقال بس حر ربنا عليه.
6: حالات مماثلة كثيرة سجلت في هذه العيادة الصغيرة والتي تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مما يضاعف الحاجة إلى مزيد من الأدوية وتعزيز الإمكانات الطبية.
8: معظم الأطفال هنا يعانون سوء التغذية الحاد وأمراض التهاب المعدة والتهابات الرئة، كما يوجد كبار في السن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم. لذلك نأمل الحصول على أدوية الأطفال ومضادات ضغط الدم وأدوية السكري.
6: وبين اتساع دائرة الاحتياجات ومحدودية الإمكانات تتحرك جيبوتي لرصد متطلبات اللاجئين والاستماع إلى شكاواهم، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
9: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما ما قلت لكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة، طالما ويعني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة للبلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
6: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف المعيشة في هذا المخيم تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحا أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن رزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
1: الآن معنا من مخيم أبوخ شمال جيبوتي محمد جيلاني، الطبيب في عيادة المخيم، وهو مخيم يؤوي اللاجئين اليمنيين. أهلا بك محمد. بداية، كيف تصف أوضاع اللاجئين في هذا المخيم صحيا؟
0: منذ وصول مكثف للاجئين هنا في المخيم تجند الفريق الطبي ليعمل ويواصل الليل بالنهار من أجل تقديم الدعم للاجئين. هناك مجموعة من الأمراض، عندما نتحدث عن الأشخاص المتقدمين في السن فنسجل عدد كبير من حالات أمراض القلب، الصوت يتقطع من المصدر.
1: إذن دكتور محمد، إذا كنت تسمعني، كان يتحدث إلينا من مخيم أبوخ شمال جيبوتي، وهو طبيب رئيسي في هذا المخيم الذي يستضيف آلاف اللاجئين اليمنيين. بكل الأحوال شكرا جزيلا له. والآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث قالت مراسلة الجزيرة إن عددا إن القوات قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عددا من منازل المواطنين وتحت مخيمات عدة وبالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. الآن نتحول إلى مراسلنا من الضفة من هناك، ومعنا من هناك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة في رام الله. ثروة، لو تطلعينا على تفاصيل هذه الاقتحامات والاعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية.
10: أنس، هي اقتحامات مستمرة لعديد من مناطق الضفة الغربية، مستمرة حقيقة حتى هذه اللحظة في عديد من قرى مدينة رام الله، كان آخرها في قرية يبرود شمالي المدينة، هذه القرية التي اقتحمتها مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال. اقتحموا وسط القرية، داهم مستوطنون مزرعة أغنام تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين بادعاء أن مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قاموا بسرقة أغنام، وبالتالي هذا المشهد يتكرر حقيقة في الضفة الغربية، والبعض من الفلسطينيين يطلقون عليه اسم صراع الأغنام، يستخدم المستوطن هذه الحجة لسرقة وسلب أغنام المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من مصدر رزق ربما يكون هو الوحيد حقيقة أنس للكثير من العائلات الفلسطينية. قوات الاحتلال سهلت هذه الاقتحامات للمستوطنين وسط القرية، أغلقت القرية، عوقت حركة المركبات الفلسطينية، وأطلقت قنابل الغاز باتجاه المواطنين الفلسطينيين. سبق ذلك اقتحام لقرية المغير بقضاء مدينة رام الله التي نصبت قوات الاحتلال خلال هذا الاقتحام كاميرات مراقبة على أعمدة الكهرباء، وهذا تطور حقيقة في هذه القرية التي تستهدفها قوات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء. أما الاقتحام الذي سجل قبل ساعة تقريبا من الآن، هو كان لجامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله، آليتين عسكريتين تابعتان لقوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حرم الجامعة وقامت بتصوير صرح يحمل أسماء شهداء الحركة الطلابية في الجامعة، وأثناء اقتحامها صار هناك إرباك خصوصا في صفوف الطلبة الذين يقدمون الامتحانات النهائية، وفق ما قال لنا أو قالت لنا دائرة العلاقات العامة في جامعة بيرزيت التي دانت بطبيعة الحال هذا الاقتحام واستهداف المؤسسات التعليمية الفلسطينية. نذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت حرم جامعة بيرزيت 4 مرات منذ بداية هذا العام، وكانت قد هددت الحركة الطلابية بتنفيذ أي نشاطات وفعاليات سياسية داخل الحرم الجامعة، وفعلا هي مرة اقتحمت الجامعة وأصابت العشرات من الطلبة بالرصاص والاختناق. أما الاقتحامات التي سجلت في ساعات الفجر فكانت كثيرة أنس، من بينها ما سجل في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عدة من بينها بلدة يعبد التي داهمت فيها عدد من منازل الأسرى المحررين وحطمت محتوياتها، بالإضافة إلى اقتحام بلدات مثل دير أبو ضعيف وبلدة مسلية، بالإضافة إلى اقتحام بلدة زيتا بقضاء مدينة طول كرم التي أجرت فيها قوات الاحتلال حملة تحقيقات ميدانية مع عدد من الشبان واعتقلت شابا أيضا في منطقة ضاحية شويكي في مدينة طول كرم. الاقتحامات امتدت إلى مخيمات الضفة كما ذكرت أنس، من بينها مخيم الأمعري في مدينة البيرة. خلال هذا الاقتحام قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات أو إصابات في صفوف الفلسطينيين، بالإضافة إلى اقتحام مخيم خلنديا للاجئين شمال مدينة القدس المحتلة. كل هذه الاقتحامات لا تتوقف حقيقة في الضفة الغربية، ولكن اعتداءات المستوطنين كما ذكرنا هي أيضا لا تتوقف باستخدام ما يعرف بالاستيطان الرعوي واستفزاز المواطنين الفلسطينيين في محيط منازلهم، توسعة البؤر الاستيطانية وترسيخها كأمر واقع في القرى الفلسطينية. وعندما نتحدث أنس ونقول أنه اقتحم مستوطنون قرية ما في الضفة الغربية، حقيقة الأمر أنهم نصبوا البؤر الاستيطانية داخل هذه القرى الفلسطينية وهم يعيشون بين بيوت المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي هذا المشهد يومي ومستمر يتصاعد في ساعات الصباح وساعات المساء، حيث يقوم المواطنون بإطلاق المواشي التي سرق معظمها من مزارع ومراعي المواطنين الفلسطينيين في هذه القرى والبلدات، بالإضافة إلى محاولات مستمرة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بترهيب المواطنين الفلسطينيين في بيوتهم من خلال الجولات الاستفزازية التي يقومون بها بين منازل المواطنين، كما جرى في بلدة عرابة بقضاء مدينة جنين. هذا واحد من المشاهد. مشهد آخر يتمثل بقيام واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتلاع أشجار الزيتون من أراضي المواطنين الفلسطينيين، كما جرى ويجري في بلدة بيت ريما بقضاء مدينة رام الله، ويجري أيضا في بلدة بيت عور بقضاء مدينة رام الله، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا أوامر عسكرية تقضي بإزالة الطبقة الشجرية من أراضي المواطنين الفلسطينيين. ونحن على بعد أيام من موسم الزيتون الذي يعد المصدر الرزق السنوي حقيقة للكثير من المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي مع استمرار عمليات التجريف ستفقر قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من خلال قطع أشجارهم واستهداف أراضيهم، بالإضافة إلى إخطار الكثير من المواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم، كما جرى في قرية دير أبو نظام بقضاء مدينة رام الله. هذه القرية القريبة من مستوطنة نفيتسوف التي وقعت عندها عملية إطلاق نار قبل عدة أيام.
1: شكرا جزيلا ثروة شقرة، كنت معنا من رام الله. في تطورات الحرب الروسية

0: معنا من أوديسا جنوبي أوكرانيا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، أهلا بكما. أبدأ معك أسد الله، في أوديسا أبرز ما أعلن في أوكرانيا عن الاستهدافات وأيضا الاستهدافات المتبادلة في روسيا.
1: نعم أنس، أحدث ما جاء في هذا الصدد هو ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قبل دقيقتين ربما من الآن، وهو مقتل شخصين وإصابة 14 شخصا في عموم أوكرانيا خلال الليلة الماضية جراء الهجمات الروسية. نعرف من عمدة كييف أن بها 5 مصابين حتى الآن، إذن لدينا 9 مصابين في عموم أوكرانيا بحسب الرئيس الأوكراني. الرئيس الأوكراني أيضا قال أيضا إن الضربات الروسية استهدفت مباني سكنية في كييف وزاباروجيا وأوديسا وسومي وخاركيف، استهدفت روضة أطفال في كييف بحسب الرئيس زيلينسكي، ومدرسة ثانوية في جامعة في منطقة كييف أو إقليم كييف، وجامعة في خاركيف، ومنشأة للطاقة في مناطق في إقليم كييف وفي فينيتسا قرب الحدود مع رومانيا. زيلينسكي طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق قانون لينزي جراهام الذي تم إقراره مؤخرا لفرض عقوبات على روسيا، وطلب أيضا الأوروبيين بفرض عقوبات أكثر على روسيا. من استهدافات اليوم يتضح أن هناك تركيزا روسيا على منشآت الاتصالات أنس، وبالذات الإنترنت. في حي سولوميانسكي اليوم في كييف تم استهداف ذات المبنى الذي تم استهدافه أمس وأوقع عشرات القتلى والجرحى، وهذا الحي تبين لاحقا أن به خوادم رئيسية لتوزيع الإنترنت لإحدى الشركات الخاصة التي تزود المواطنين بالإنترنت في أوكرانيا. هذا نسق متصل من استهداف مراكز الإنترنت وشركات الاتصالات في خلال الأسبوع الماضي، وهذا يضاف إلى نسق استهداف محطات الكهرباء واستهداف القطارات والبنية التحتية للسكك الحديدية. على الجانب الآخر، هيئة الأركان الأوكرانية أعلنت استهداف منشأة نفطية، منشأة تكرير نفط في كراسنودار، منشأة إليسكي في كراسنودار، وهذه المنشأة بحسب هيئة الأركان الأوكرانية تزود القوات الروسية بكثير من احتياجاتها من الوقود والمواد النفطية، الشحوم وغير ذلك، وبالتالي أوكرانيا تقول إنها تعتبر هدفا مشروعا. على الجانب الآخر، أوكرانيا أعلنت وما زالت تعلن تفاصيل أكثر عما قالت إنه أو قال نائب رئيس الحكومة الأوكرانية إنه كنز استخباري، يعني وثائق استخبارية أوكرانية أو روسية حصلت عليها أوكرانيا تفيد بتفاصيل الخطط الروسية للهجمات الشتوية على أوكرانيا من أجل محاولة شل الحياة في أوكرانيا وتجميد الأوكرانيين حتى الموت، كما تقول هذه أو تقول تصريحات المسؤول الحكومي، وأيضا خنق الاقتصاد الأوكراني. هذا النهار كان لدينا استهداف لثلاث شاحنات على طريق سريع بين أوديسا وميناء إسماعيل في أقصى الجنوب الغربي لأوكرانيا. تبين لاحقا أن شاحنتين من هاتين من هذه الشاحنات الثلاثة على الأقل كانت تحمل مواد غذائية، والشاحنة الثالثة كانت تحمل خضروات مجمدة. كما تم استهداف في اليومين الآخرين مستودعات غذاء أيضا في محيط العاصمة كييف، وبالتالي هذا ما تقول الحكومة الأوكرانية إنه محاولات روسية لخنق الحياة في أوكرانيا.
0: شكرا جزيلا أسد الله الصاوي مراسل الجزيرة، كنت معنا من أوديسا جنوبي أوكرانيا. والآن إلى موسكو مع أمين درغامي. أمين روستوف، إصابات لأشخاص باستهداف أوكراني، وأيضا وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن استهداف بنية تحتية أوكرانية، ماذا في التفاصيل؟
2: أنس، من الواضح أن هذا التصعيد خاصة في شقه المتعلق باستهداف العمق الروسي يركز تحديدا على جنوب البلاد، الحديث عن إقليم كراسنودار، مقاطعة روستوف، إضافة إلى المقاطعة الحدودية وهي بلغراد وكورسك، والمناطق التي تسيطر عليها روسيا في دونباسك أي مقاطعتي لوغانسك دونيتسك. لهذا التصعيد لربما

0: يفسره باعتبار أن عندما نتحدث عن إقليم كراسنودار فإننا نتحدث عن منطقة تشاطئ بحري أزوف والبحر الأسود، إضافة إلى أنها شريان روسيا على البحر الأسود لتصدير موادها سواء من المنتجات الزراعية كالقمح. روسيا نعرف أنها أكبر مصدر للقمح في العالم، إضافة إلى المشتقات النفطية عبر البحر الأسود. يبدو أن التركيز الأوكراني يحاول شل هذه العمليات، أي عمليات التصدير الروسية من جهة، ومن جهة أخرى لهذه المنطقة أيضا أهمية خاصة في إطار العملية العسكرية، بحيث أنها قريبة من المناطق التي تجري فيها العمليات العسكرية الرئيسية، وروسيا تزود قواتها انطلاقا من تلك المناطق. السلطات هناك تحدثت عن سقوط قتلى وجرحى في إقليم كراسنودار جراء استهدافات طالت بنى تحتية مدنية، إضافة أيضا إلى روستوف التي تكاد الصورة تكون مشابهة لما عليه في إقليم كراسنودار، وحديث أيضا عن مقتل 3 أشخاص في بلغراد الحدودية مع أوكرانيا، وأيضا في لوغانسك السلطات الروسية هناك أكدت مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجمات أوكرانية. لكن وزارة الدفاع أصدرت بيانا نهاريا قبل قليل أنس تحدثت فيه على أنها تحاصر قوات أوكرانية، مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية في خاركيف، وقالت بأنها سيطرت اليوم على بلدتين جديدتين هناك، إضافة إلى بلدة جديدة أيضا في مقاطعة سومي المجاورة لها، وأكدت أن دفاعاتها الجوية أسقطت أكثر من 1200 مسيرة أوكرانية، وبأنها استهدفت بنى تحتية للنقل والتخزين اللوجستي خاصة المتعلق بورش تجميع وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية وتجمعات أيضا للقوات الأوكرانية في 152 منطقة. يبدو أيضا أن التركيز الروسي في المقابل يستهدف الجنوب الأوكراني، إضافة طبعا إلى العاصمة كييف التي قالت وزارة الدفاع اليوم إنها استهدفت مبنى وهو عبارة عن مبنى يضم مركزا كبيرا للبيانات ويدعم نظام ستارلينك للإنترنت الذي يستخدمه الجيش الأوكراني، إضافة إلى بنى تحتية في ميناء أوديسا الذي بات هدفا، إضافة إلى موانئ أخرى في المقاطعة هدفا للضربات الروسية بشكل يومي. وهذا يحيلنا في الحقيقة على ما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قاله الليلة الماضية عندما تحدث عن مجرى العمليات العسكرية، قال بأن روسيا الآن تعمل على إقامة حصار بحري على أوكرانيا وجعل أوكرانيا تؤمن بأن التصعيد لن يؤدي إلى نتيجة بل سيزيد الأمور سوءا وفق تعبيره.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة أمين درغامي، كنت معنا من موسكو. في السودان وحيث تتفاقم المأساة الإنسانية وذلك بعد مرور أكثر من 3 أعوام على اندلاع الحرب في البلاد، فقد اضطر نحو 9 ملايين شخص إلى ترك منازلهم، بينما يواجه قرابة 20 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وفقا لمنظمات دولية. وقد ترافق ذلك مع تراجع التمويل الإنساني وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق.
2: تحت سقف من أقمشة بالية وداخل صندوق حديدي لا يتجاوز طوله 2 متر، تكابد أسرة إيمان المكونة من 6 أفراد معاناة النزوح وشبح الجوع الذي يطاردهم، لتزداد فاجعة الأسرة بفقد الأب والمعيل.
3: نحن جينا حد الان قاعدين هنا، ده ما حصل لنا ولا اي حاجه، ما حصل علينا كده ولا ده، شايفين بس الناس بوزع في الحياه دي، احنا بس هنا ده قاعدين في الحتات دي قاعدين هنا، ده النظره دي كان جاد منخش هنا جوا، ما في اي شيء عرضينا ولا في اي شيء، بس هم قاعدين كده بس.
2: وليس الجوع وحده ما ينهك النازحين، فالمرض في ظل شح الغذاء والدواء يضاعف قسوه الحياه. نور الشام التي بدأت تتماثل للشفاء من داء ألم بها تجد نفسها مجددا في مواجهة المرض بعدما حرمها نقص الغذاء من أبسط مقومات التعافي. تقول والدتها إن ابنتها اضطرت إلى دخول المستشفى مرات عدة بسبب سوء التغذية.
4: أنا أسيدي حالي دي في يومين ما أكلت نربط بها المستشفى يقولوا لي دايرين لادم لادم أجيبه منين يجيبونا صل بركات. في يوم الضحى ما أكلت الظهر قول لي أما أنا راسي بقى يوجعني قول لي هذا الجوع نسوي شنو وليداتي في الحالة دي سمحني نسوي شنو.
2: وعلى امتداد السودان تتسع خريطة الجوع يوما بعد آخر مع استمرار الحرب واتساع رقعة النزوح. وبحسب تقديرات منظمات الإغاثة الدولية يواجه أكثر من 20 مليون سوداني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي فيما يهدد سوء التغذية مئات الآلاف من الأطفال. ورغم جهود المنظمات الوطنية ومبادرات التكافل الاجتماعي لتوفير الوجبات ودعم مخيمات النازحين فإن استمرار النزوح واتساع الاحتياجات يجعلان مهمة توفير الغذاء أكثر صعوبة.
5: الشعب السوداني منتج ما دايرين نخليه يعتمد على الهبات فبالتالي نحن بصدد أننا أول من المناطق استغرت الناس حترجع مناطقها عشان تنتج عشان ما تقعد تنتظر لكن عشان ترجع وتقعد هناك دي مسؤوليتنا نحن منرجعهم لمواقعهم عزيزين مكرمين لبيوتهم.
2: ومع تجدد موجات النزوح بفعل استمرار القتال في عدد من الجبهات تتراجع في المقابل مستويات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بينما فقد معظم النازحين مصادر رزقهم من الزراعة والماشية والتجارة ليصبح تأمين وجبة واحدة للأسرة في اليوم أمرا بالغ الصعوبة. للعام الثالث على التوالي لا يزال هؤلاء النازحون عالقين بين براثن الحرب ومرارة النزوح في المخيمات وشح الغذاء والدواء أزمة إنسانية من فكت رقعتها تتمدد فيما تتراجع الموارد اللازمة لمواجهة تبعاتها الخطيرة. هيثم ويت الجزيرة من مخيم جوزي سلام كوستي.
6: أهلا بكم ونبدأ بهذه الأخبار العاجلة للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان للجزيرة ضمن برنامج المقابلة مع علي ظفيري والتي ستبث لاحقا. وقال في هذه المقابلة الرئيس الإيراني لم نعد نثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض وأضاف قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة وتنقلان رسائلنا إلى واشنطن. كذلك قال أن المفاوضات مع واشنطن تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة وعلى الأمريكيين تحديد موقفهم منها. ولماذا ومن أجل ماذا ألتقي بالرئيس الأمريكي فعندما قمنا بالتوقيع على الاتفاق لم يطبقوه. بازشكيان أضاف أن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران وحل أزمة هذا المضيق ممكن عبر المفاوضات وليس باستخدام القوة. كذلك قال أن أمن المنطقة يمكن تحقيقه بالتعاون بين دولها ولسنا بحاجة إلى شرطي للمنطقة. وفي هذه المقابلة مع الجزيرة قال أن استراتيجية الأعداء تقوم على إثارة الخلافات بين المسؤولين في إيران لكننا نشهد تماسكا داخليا غير مسبوق. وأضاف التقيت بالمرشد مرتين الأولى لنحو 3 ساعات والثانية ل7 ساعات ونصف وهيكلية القيادة هي وضع السياسات بينما يقع التنفيذ على عاتقنا وما نقوم بتطبيقه هو في إطار القوانين الموجودة ولا مشكلة في الجانب التنفيذي في البلاد ولكن يحدث بعض التأخير بالأمور المتعلقة بالمفاوضات وما تنتظره أمريكا ودول أخرى. وأضاف بازشكيان ما يجري في اليمن غير مرتبط بإيران ونتضامن مع كل من يتعرض للظلم ويمكننا المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن ولن نكون مسعري حرب والسعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي. إذن هذه المواقف للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في مقابلة مع الجزيرة. وللمزيد حول هذه التصريحات ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. كذلك معنا في الاستوديو الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. وكذلك في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أبدأ معك أدميرال جون ميلر، بداية هذه المواقف للرئيس الإيراني، هل تضعها في باب التصعيد مع أمريكا أم أنه في باب الذهاب نحو مفاوضات؟
7: من خلال المقترح الذي قدمه رئيس الإيراني فيبدو بأن الأمر لا يتعلق بشيء جديد، هي فقط محاولة لإعادة تقديم ما تم طرحه سلفا من قبل إيران. ولا أعتقد أن إيران تريد فعلا أن تصل إلى اتفاق، لأنها ما زالت تستمر في مهاجمة السفن التجارية ومهاجمة الجيران. كانت فقط محاولة إعادة صياغة نفس المقترح في نيويورك، ولا يمكن الاستمرار في القيام بنفس الشيء وقول نفس الشيء من دون أن تكون هناك جدية في المفاوضات. هناك فرصة للتفاوض، لكن على الإيرانيين أن يتفاوضوا بنية حسنة وأيضا بصدق. إيران طلبت برفع الحصار البحري وأيضا إطلاق أو الإفراج عن الأموال المجمدة، لكن على إيران أن تقدم شيئا بالمقابل.
6: دكتور عباس، مواقف الرئيس الإيراني هل تشي بأن الأمور واقفة عند حد ما ولم تتطور؟
7: نعم، كنا نسمع من الرئيس الإيراني ومن مسؤولين إيرانيين آخرين بأنهم سيبقون على باب المفاوضات مفتوحا، وهناك حتى خطة لإعادة فتح مضيق هرمز. هذا يأتي بعد المفاوضات التي خاضتها إيران في مسقط، إسلام آباد، الدوحة وبيجين. وإيران كانت دائما مهتمة بالمفاوضات، لكن نحن بحاجة إلى طرفين من أجل توقيع صفقة. هناك مقاربة أمريكية غير واضحة المعالم، وأعتقد أن أمريكا تفرض ضغطا اقتصاديا وأيضا حصارا بحريا على إيران. وإذا كانت هناك فرص فهي تسعى فقط لتعزيز ذلك الضغط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى الأمريكيين بالجانب الصيني، وأيضا الحديث انصب حول تكثيف الضغط على إيران. لكن عندما التقى وزير الخارجية الإيراني بنظيره الصيني في بيجين، الحديث دار حول إمكانية الوصول إلى حل. إذن هذا هو الفرق ما بين المقاربة الأمريكية والمقاربة الإيرانية. الآن لدينا قضيتين: ضرورة تطبيق البنود الواردة في مذكرة التفاهم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد العودة إلى المربع الأول والبدء بالحديث حول الملف النووي. بالتالي هذا سيأخذ وقتا طويلا، وفي نظر إيران هذا يدخل ضمن التكتيكات الأمريكية للعب على الوقت إلى حين الانتخابات النصفية في أمريكا. وبعد الانتخابات قد يتغير الموقف، بالتالي نحن قد نشهد موجة جديدة من التصعيد في المنطقة. لذلك إيران ما زالت تصر على الدبلوماسية، ولكنها جاهزة دوما لأي سيناريو مختلف.
6: دكتور محمد، قبل الغوص في تفاصيل هذه المواقف التي خص بها الرئيس الإيراني الجزيرة، بصورة عامة يبدو انعدام الثقة بين الطرفين شديد الوضوح عندما يقول بأنه لماذا ألتقي الرئيس الأمريكي وهو لم يلتزم معنا بشيء. إذن في ظل هذا الجو من انعدام الثقة، كيف يمكن تحقيق أي تقدم على مستوى المفاوضات الدبلوماسية؟
8: يمكن تحليل المدخلات والمخرجات لتصريحات الرئيس بازشكيان ما قبل وما بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضا الاجتماعات الجانبية بمنطق أين كان الموقف الإيراني، والآن هل هي فقط مسألة عدم الثقة أم ربما تضاف إليها أيضا خيبة أمل؟ بمعنى أن بيزشكيان ووزير الخارجية عرقشي ورئيس البرلمان قاليباف دخلوا جميعهم

0: في سجالات محتدمة مع قيادات الحرس الثوري، مع بعض الشخصيات في المجلس الأعلى للأمن القومي وكل التيار المتشدد، على أساس أن يقنعوا هذا التيار بأن لا بد من التفاعل الإيجابي مع فكرة الدبلوماسية والبحث عن مخرج تفاوضي يذهب إلى نيويورك ويعزز ويعتقد أنه الآن يمكن أنه يقدم خطوة للأمام، على أمل أن تأتي الخطوة الموازية من البيت الأبيض من الرئيس ترامب. تصريحات ترامب عندما يقول أنه لا يهتم بما يقوله بيزشكيان بقدر ما أن الخيار قائم بين القهر الاقتصادي والخيار العسكري بعد انتخابات الكونغرس، أعتقد هذه خيبة أمل واضحة تجعل بيزشكيان الآن وكل التيار المنفتح على الدبلوماسية يخلص إلى ما خلص إليه الحرس الثوري، أن في النهاية لا مجال لبناء جسر دبلوماسي مع البيت الأبيض، يعود وهو يشعر بالحسرة خاصة وأنها فرصة ذهبية، وكان قد قدم يعني بادرة بشأن اليورانيوم على التخصيب، أيضا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ولو لسبعة أيام، بمعنى أن منطقة الدبلوماسية كان في أعلى منسوب له خلال فترة بيزشكيان في نيويورك. الآن يعود إلى واشنطن، ولا شك أن من كان يعترض على هذا المنطق الدبلوماسي يقول له قلنا لك منذ البداية لا مجال للتفاوض مع ترامب. ترامب يبقى في نهاية المطاف أحد الصقور الذين إن فتحت باب الدبلوماسية لا يكترثون ويتمسكون بالخيار العسكري. إذن الآن ما أخشاه الآن أن ليس فقط التشدد في الموقف الإيراني، ربما أيضا التطرف، بمعنى أن الهوة التي كانت بين طهران والبيت الأبيض أصبحت الآن تتسع ثلاثة أضعاف، لأن ما سيقوله بيزشكيان لا ثقة في الأمريكيين، وعلينا الآن أن نتحصن بسيادتنا على مضيق هرمز وبقية الإجراءات التصعيدية. للأسف بمنطق تسوية الصراعات كانت هناك نافذة جيدة مفتوحة أمام الدبلوماسية ولم تستغل أمريكيا والآن لن تستغل إيرانيا.
1: أدميرال، هل توافق الرأي مع دكتور محمد حول أن ما حصل وطريقة التعامل مع الدبلوماسية الإيرانية أعطت اليوم دفعا للشق العسكري في إيران وللجناح العسكري على جناح الدبلوماسية؟
2: أنا لا أتفق تماما. المقترح الذي قدمه رئيس بيزشكيان لا يختلف عما تقدمه في السابق، بالتالي هذا ليس مقترحا جديدا على الإطلاق. إذا ما تم رفع الحصار البحري وأيضا إذا ما تم إلغاء العقوبات الاقتصادية وأضف إلى ذلك فتح مضيق هرمز، فهذه الأفكار كلها قيلت في السابق. وإذا ما كانت إيران لا تسعى لتوفر على أسلحة نووية، فلماذا قامت بتخصيب أزيد من 400 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60%؟ وأعتقد هناك أيضا آلاف من الكيلوغرامات الأخرى خصبت بنسبة تزيد عن 20%. إذا ما كانت إيران مهتمة حقا بالمفاوضات، فعليها أن تقدم مقترحات حقيقية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بمقترحات غير واقعية وغير حقيقية.
1: أيضا ربطا بهذا الموضوع كشخصية عسكرية، هل برأيك اليوم التهويل بنوع من تحرك عسكري آخر، ورأينا وتابعنا التسريبات الإعلامية حول هذا الموضوع من الجهة الأمريكية، هل هناك ما يحققه أي تحرك عسكري مقبل؟
2: لا أعتقد أن أي تصعيد عسكري الآن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية هو قيد الدرس أو التحضير، لكن النظام الإيراني هاجم 9 أو 10 سفن خلال الأسبوع الماضي، تقريبا سفينة كل يوم، وإلى غاية الآن لم يكن هناك أي رد عسكري من جانب أمريكا. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدي قدرا من الصبر الاستراتيجي في هذه المرحلة، وإذا ما كان هناك أي تصعيد فهذا سيأتي من جانب النظام الإيراني وسيأتي قبل الانتخابات النصفية، لأن إيران تعتقد أن أمريكا والرئيس الأمريكي يشعر بضغط بسبب الانتخابات النصفية.
1: دكتور محمد.

0: محمد، بالعودة أيضا إلى هذه النقطة تحديدا، هل اليوم في ظل إلقاء التهم المتبادل، الإيرانيون يقولون الأمريكيين لم يلتزموا بهذا الاتفاق، والأمريكي يقول العكس، إذا اليوم من يمكنه الحسم بهذه النقطة من أجل الذهاب أبعد من هذه الاتهامات المتبادلة؟
1: أولا أقول للسيد ميلر إن فكرة المواقف الغير الجديدة أو المواقف الجامدة هي في الأصل تتنافى مع روح المفاوضات. لماذا؟ لأن فكرة البحث عن أي مخرج لأي حرب لأي صراع مسلح هي أن الكراسي تعقد في الطاولة وتأتي الأطراف بغاية الدفاع والتفاعل بشأن مواقف مرنة. ما لم تحضر المرونة في مواقف جميع الأطراف لا يمكن أن نعتد بأن هناك لحظة دبلوماسية. لماذا؟ لأننا نحتاج في الوساطة وفي الدبلوماسية إلى استحضار فكرة التنازلات والمكاسب بشكل متبادل. فبالتالي إذا بقيت المواقف جامدة سواء إيرانيا أو أمريكيا نحن نتحدث خارج مربع المفاوضات. الآن ما بالنسبة لسؤالك، من يستطيع الآن تحريك العجلة إلى الأمام؟ أعتقد أننا بالعكس، ربما نحن الآن خطوة إلى وكأن لحظة نيويورك، لحظة الدبلوماسية في نيويورك كانت بمثابة خطوة إلى الأمام. للأسف الآن نحن أمام خطوتين إلى الوراء، لأن عودة بيزشكيان خاوية الوفاض دبلوماسيا إلى طهران سيعزز الموقف الآخر، وهو موقف التشدد وموقف حتى التطرف ومواصلة العناد، على أن خير مواجهة وخير تعامل مع الأمريكيين هي الموقف العسكري. فنعود مجددا إلى نظرية الصاع مقابل الصاع، أو ربما رد الصاع صاعين، بمعنى تيت فور تات. هذه معادلة عسكرية من باب الواقعية السياسية، والواقعية السياسية تقوم على العقلانية، عقلانية القوة وليست عقلانية صناعة التسويات الدبلوماسية. أضيف أيضا أن الآن لنقل أن لنذهب فرضيا أن إيران لم تقدم شيئا جديدا، طيب ماذا يقدم الرئيس ترامب في هذه المرحلة؟ وأنا أتحدث بمنطق تسوية الصراعات وليس بمنطق سياسي، لا أدافع ولا أندد بأي كان. أقول بالتالي الآن على الطاولة ما هي الخيارات المتبقية؟ الآن نصفت عملية المفاوضات، لا أحد يتحدث عن الوساطة القطرية أو الباكستانية، لا تستطيع بيجين أن تبلور مبادرة صينية، إذن الطاولة فارغة من أي خطاب دبلوماسي. في المقابل الطبيعة تخشى الفراغ، السياسة الدولية أيضا تخشى الفراغ. إذن الآن نعود من حيث لا نقبل، نعود إلى ترقب أن هناك ضربة عسكرية قاسية قد تأتي قبل أو خلال أو بعد انتخابات الكونغرس. إذا كان هذا هو أعلى اجتهاد من الرئيس ترامب في البيت الأبيض، صراحة ليس هناك ابتكار سياسي، بمعنى يعيد إدارة هذه الحرب مع إيران وسيعقد مضيق هرمز كأزمة مفتوحة دوليا أكثر فأكثر، بنفس المنطق الذي كان يتعامل به مع الإيرانيين في الأسبوع الأول من هذه الحرب. أرى أننا نعيد وندور ونحور نفس المنطلقات، منطلق القوة، وهذا المنطلق للأسف لا يسمح لا لترامب ولا للحرس الثوري أن يحقق أي معادلة صفرية. إذن منطق الواقعية السياسية التي تقوم على القوة ليست مفيدة وليست ذات جدوى في هذه المرحلة، ونحن الآن في الشهر السابع من هذه الحرب، هناك أزمة معيشية بالنسبة للإيرانيين، وهناك أزمة طاقة وتضخم أسعار الوقود بالنسبة للأمريكيين. هناك انزعاج، شعبية ترامب تدنت إلى 32 وهي الأدنى بالنسبة لتاريخ الرؤساء الأمريكيين منذ عقود. بالنسبة لانتخابات الكونغرس هناك خشية حقيقية أن الجمهوريين قد يخسرون الأغلبية في كلا من مجلسي النواب والشيوخ. إذن لنصح على الرابع من نوفمبر، إذا حدث هذا السيناريو أعتقد أن هذا انهزام مضاعف، انهزام في الخارج إزاء الإيرانيين لأن الأزمة لا تزال قائمة، وانهزام انتخابي سياسي في الداخل الأمريكي بالنسبة لترامب. إذن ما هي العبقرية الترامبية إذا تمسكت بالقوة وخسرت مرتين؟ وأقول هذا من باب أن التشبع بفكرة القوة. وأيضا حتى الإيرانيون، حتى أكون منصفا في الاتجاهين، حتى إذا عدنا إلى موقف الحرس الثوري ويقول سنواصل السيطرة على مضيق هرمز ونتحدى الحظر الأمريكي وكل هذا، هذا أيضا لن ينفع الإيرانيين، لأن مسألة الأزمة وإعادة صناعة الأزمة بصيغ مختلفة هذا أيضا يعني يزيد من معاناة الإيرانيين. إذا في المحصلة النهائية لا أمريكا تربح ولا إيران تربح.
0: دكتور عباس، أعود إليك وتحديدا على النقطة المتعلقة بالمزج بين تصريحات الرئيس الإيراني للجزيرة وأيضا التسريبات الإعلامية لول ستريت جورنال. برأيك إذا فعلا تبين أن الدبلوماسية خسرت جولة في هذه الزيارة إلى نيويورك، بفهمك للعقل الإيراني كيف ينعكس هذا الأمر على موازين القوى الداخلية بين الجناح العسكري والجناح السياسي، وكيف ينعكس على الممارسة اليومية فيما يتعلق بهذا التوتر؟
2: Well, now is a good opportunity in Iran. We are seeing different parties from the
3: الآن هناك مجموعة من الأجنحة في إيران تتحدث حول هذا الموضوع وما هو القرار الذي سيتخذ بنهاية المطاف إذا ما تم الاعتماد الاعتماد على مذكرة التفاهم. إذا ما قلتم بأن نعود إلى نفس الفكرة التي اتفق عليها بيشكان دونالد ترامب، ومع ذلك فما زلنا نواجه نفس التحديات. الآن لا يمكن الخروج بأفكار مختلفة تماما إلا إذا كان هناك استسلام من جانب إيران، لأن التكلفة ستكون باهظة جدا بالنسبة لإيران. الآن إيران خرجت بنفس الأفكار وهناك بعض التعديل، وكان ذلك بالتشاور مع دول الجوار. نتحدث عن مضيق هرمز وتم التشاور مع عمان وبقية دول المنطقة، إلى جانب المشاورات مع قوى خارج المنطقة كالصين. تقولون بأن بنود الاتفاق هي ذاتها التي تم الاتفاق عليها في السابق ووضعها ترامب خلف ظهره. أعتقد أن وقف الأعمال العدائية شيء مهم وأساسي، ليس فقط في إيران ولكن في المنطقة ككل. لماذا تعترض أمريكا على هذا الأمر؟ فقط لأنها تريد السماح لإسرائيل في الاستمرار في مهاجمة دول في المنطقة، لأن هذه الحرب انطلقت بالأساس من أجل وضع نظام جديد في هذه المنطقة. قضايا أخرى مرتبطة برفع الحصار وأيضا العقوبات الاقتصادية، فهذا يجعل المحادثات تطول لفترة أطول ومحاولة الضغط أيضا على إيران. لكن ما تفهمه إيران هو أن جولة قادمة من التصعيد هي ليست مسألة متى أو كيف، لكنها قادمة لا محال. أعتقد أن ترامب مهتم فقط بقاعدته الانتخابية ويريد تهدئة أسواق الطاقة، لذلك فهو حاول أن يلتقي بمجموعة من الزعماء في المنطقة خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن إيران جاءت بخطة واضحة وقامت بتعديلها، لكن أمريكا فقط تحاول أن تغوص في نفس الأزمة. الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث على نفس القضايا بالنسبة للملف النووي، فتم تخصيص أزيد من 20% من أعمال التفتيش، وهذا بالتأكيد لا يشبه ما يتم في دول أخرى من العالم. أعتقد أن دونالد ترامب الذي غادر الاتفاق النووي هو الذي يتحمل مسؤولية ما يحدث، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تريد مغادرة ذلك الاتفاق الذي تم توقيعه مع إيران. وترامب يبحث عن تسويق نصر أمام جمهوره الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكية ويظهر نفسه على أنه صانع للسلام، ولكن بالنسبة لإيران فالمذكرة التفاهم لم تكن فقط حبر على ورقة، كان ذلك إنجازا دبلوماسيا ينبغي تنفيذه. الولايات المتحدة الأمريكية هاجمت إيران بشكل مستمر، وأيضا هددت إيران خلال مفاوضات مذكرة التفاهم، وأيضا حاولت تغيير موازين القوى في مضيق هرمز، وذلك يتعارض مع البند الخامس من المذكرة، وأيضا قضية رفع التجميد على الأموال الإيرانية. هذه قضية لم تتم، الهدف كان واضحا، أمريكا كانت تريد مغادرة ذلك الاتفاق. ونرى بأن الأمر يتعلق طبعا بالانتخابات على المدى القصير ومستقبل المنطقة على المدى البعيد. نرى بأن إيران تدعو لحوار يشمل كل دول المنطقة، الصين أيضا تقول نفس الشيء، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعو لذلك.
0: دكتور، دعني أعود إلى المواقف التي أطلقها الرئيس الإيراني في هذه المقابلة مع الجزيرة، عندما يقول بأن نحن مفاوضاتنا مع واشنطن تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة وعلى الأمريكيين تحديد موقفهم منها. هو يستند إلى هذه مذكرة التفاهم التي كانوا واضحين الأمريكيين بأنهم لا يريدون هذه المذكرة ويعتبرون أنها غير مجدية، وكان هذا تصريح واضح وصريح للرئيس الأمريكي. إذن لماذا تعود إيران إلى مذكرة تفاهم تدرك بأنها لن تلقى أي تجاوب لدى الأمريكي؟
2: You know, because the, as I said, the challenge, the problem is the same on the table.
3: كما أسلفت، مذكرة التفاهم تهدف لإنهاء هذا الصراع. الولايات المتحدة الأمريكية تريد دائما الحفاظ على وسيلة من أجل العودة للنزاع والصراع، وهذا ليس في مصلحة إيران وليس في مصلحة المنطقة ككل. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقي على هذا الضغط الاقتصادي على إيران، وتريد أن تبقي على الحصار، لكن إيران تريد أن تأتي بوضوح لهذه القضية وإنهاء الصراع إلى الأبد. إيران لا تقبل بترتيبات مؤقتة، إيران تريد أن تكون هناك مفاوضات لحل القضية برمتها على المدى البعيد، وينبغي أن يكون هناك اتفاق أو صفقة. لكن ماذا يقول ترامب؟ ترامب يقول إما أن تقبل إيران بالحل وبالصفقة أو سيتم إفناء إيران، فهذا أمر غير مقبول. بالتالي من الضروري أن يتحدث الطرفان إلى بعضهما البعض. عندما تواجه إيران التهديدات، وأضف ذلك تصريحات ترامب الأخيرة، كيف يمكن إيران أن تفتح مضيق هرمز من دون أي ضمانات أن أمريكا ستوفي بالتزاماتها؟ لذلك إيران تؤكد على مرحلة التنفيذ. الولايات المتحدة الأمريكية لم تنفذ تلك البنود في السابق، لكن على أمريكا أن تنفذ ما تم التوقيع في السابق، ومن ثم يمكن الانتقال للحديث حول البرنامج النووي.
0: أدميرال، الحل أو الخيار العسكري لم ينجح في لي الإرادة الإيرانية، أتحدث عن الإرادة السياسية. المفاوضات كما يبدو هناك عدم يقين ما إذا كان الحل الدبلوماسي متوفر اليوم. إذن هناك الضغط الاقتصادي، ولكن كيف سينفع هذا الضغط الاقتصادي في تحريك الأمور وبالتالي الخروج من هذه الحلقة المغلقة؟
4: One of the challenges Pezeshkian has had in all of the Iranian
3: أحد التحديات التي واجهت بيزشكيان والدبلوماسيين الإيرانيين بشكل عام توقيع المذكرة أو أي اتفاقية، لكن ليس هناك تنفيذ على الأرض. إذا ما عدنا إلى مذكرة التفاهم مثلا، ففي الحقيقة تم تفجيرها من قبل الحرس الثوري، ورأينا كيف استمرت إيران في مهاجمة الجيران ومهاجمة سفن تجارية في المنطقة. عندما تتحدث إيران عن الاستقرار الإقليمي، فإغلاق مضيق هرمز لا يساهم في تحقيق هذا الهدف، وإطلاق صواريخ على أهداف مدنية لا يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. هناك مشكل يعترض الانتقال إلى مفاوضات حقيقية، لأننا لا نعرف من يقوم

0: المشهد في إيران بالتالي ينبغي أن يكون هناك وضوح عندما يتم الوصول إلى اتفاق. فعلى الحرس الثوري أن يلتزم أيضا بهذا الاتفاق. كان هناك اتفاق لكن لم يلتزم به الحرس الثوري.
1: ذكرت مسألة مضيق هرمز، واليوم هناك كلام عن مضيق باب المندب. عندما يقول الرئيس الإيراني في هذه المقابلة مع الجزيرة بأنه ما يجري في اليمن غير مرتبط بإيران ونتضامن مع كل من يتعرض للظلم، هل يقنعك هذا الكلام بأن إيران لا تتدخل أبدا مع الحوثيين؟
2: Well, we know that the regime has supported the Houthis for a number.
0: نحن على دراية بأن النظام دعم الحوثيين على مدى فترة من الزمن، والنظام الإيراني يقدم لهم السلاح والتكنولوجيا الضرورية، لذلك تمكن الحوثيين من القتال لهذه الفترة، والإيرانيين لم يقدموا الدعم بنفس الوتيرة، ليس لأنهم لا يريدون، ولكن لم تعد لهم القدرة ذاتها التي كانت في السابق. الحوثيون الآن مع التهديد بإغلاق باب المندب، فهذا يهدد كافة دول الجوار. هناك بتأكيد دعم من جانب إيران للحوثيين. الحوثيين أيضا يواجهون تحديات كثيرة للحفاظ على مصالحهم داخل اليمن، وبإمكان السعودية أن تتعامل مع هذا الموضوع، وهم يتلقون دعما دوليا. ومع ذلك يمكن للدبلوماسية أن تلعب دورا في تلك المنطقة.
2: هذا
0: ربما يقدم خدمة لكنها قصيرة المدى بالنسبة للإيرانيين.
1: أيضا انطلاقا يعني من أنك شخصية عسكرية، هل برأيك اليوم إذا توسعت الأمور بشكل أكبر عند منطقة باب المندب، هل بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دورا لنوع من عدم السماح للأمور بالتفلت، في حين هي لديها مضيق هرمز وكانت لديها صعوبات مع الناقلات في وقت سابق، هل يمكنها أن تلعب على محورين؟
2: Well, I think there's a role for international diplomacy.
0: نعم، هناك دوما دور بالنسبة للدبلوماسية الدولية في اليمن. باب المندب ممر مائي دولي، وينبغي للمجموعة الدولية أن تهتم بهذا الموضوع، وأعتقد أن هناك فرصة للدبلوماسية في هذا الباب. إذا ما أراد الحوثيين عرقلة حركة الملاحة، بإمكانهم أن يقوموا بذلك في ذلك المضيق، وهذا ممكن في أي مضيق صغير. من أجل منعهم من القيام بذلك، فينبغي أن يكون هناك تقدم على الجبهة الدبلوماسية في اليمن. لذلك رأينا أن هناك تجميد للمسار الدبلوماسي في اليمن على مدى سنوات، وربما الآن فرصة مواتية من أجل التحرك دبلوماسيا في اليمن، من أجل أن يهتم الحوثيون بشؤون الناس والمواطنين في اليمن.
1: دكتور، أيضا فيما يتعلق بموضوع اليمن وكلام الرئيس الإيراني عندما قال بأننا يمكننا المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن ولن نكون مسعري حرب، من منطق تسوية الصراعات، إلى أي مدى عندما تكون إيران متهمة بأنها تقف خلف ما يقوم به الحوثيون، متهمة من قبل الجانب السعودي وغيرها من الدول، إذن إلى أي مدى يمكنها أن تلعب دورا في تسوية هكذا صراع؟
3: هناك أكثر من فرضية. هناك الفرضية الآن السائدة هي أن إيران هي التي تحرك ما يحدث على جبهة باب المندب، وهناك الفرضية الموازية أن الحوثيين أنفسهم هم الذين يريدون أن يظهروا ما لديهم من تضامن أو تعاطف مع الإيرانيين. إذن ليس بالضرورة أن نغلب فرضية على أخرى، ولكن في المحصلة النهائية أنا في شهر ماي قدمت استشرافا أننا أمام ما يسمى بالconflict spillover، انسكاب الصراع من حرب إيران الأصلية إلى أزمة هرمز وإلى أزمة جديدة ستولد، والآن هي قد تأججت، هي أزمة باب المندب. هذه الأزمة تزيد ليس فقط في تعقيد الصراع الأمريكي الإيراني الإسرائيلي، بقدر ما أيضا تضع يعني استفهامات جديدة، لا على مستوى البعد الاستراتيجي، لا على مستوى البعد العسكري، أيضا على مستوى أن الأطراف التي كانت أطرافا غير مباشرة كالسعودية مثلا وكاليمن والحوثيين ربما أصبحوا الآن من حيث لا يدرون أطرافا مباشرين، ودورهم مثل دور إيران، مثل دور الولايات المتحدة أو دور إسرائيل. هذه التركيبة الجديدة هي التي تجعل أن الأطراف الأصليين سواء إيران أو واشنطن أو البيت الأبيض لا يستطيعان التحكم في مجريات الأمور، بمعنى خرج المارد من القمقم. أعتقد أزمة باب المندب هي في حد ذاتها عبارة عن فشل طهران والبيت الأبيض في التحكم في احتواء الصراع وإبقائه في مستواه الأول. على مستوى تسوية الصراع يبدو الآن أن هناك خلافات خفية كانت في المنطقة على المستوى الإقليمي أصبحت الآن تخرج من سباتها كما هو حال أهل الكهف، بمعنى تصحو هذه الخلافات الدقيقة وتصبح هي جزءا من محاولة تصفية حسابات بين الخليجيين والإيرانيين والأمريكيين، والآن حتى الأوروبيون يخشون، إيطاليا تخشى على أن باب المندب هذا سيشكل كارثة تجارية وكارثة اقتصادية بالنسبة لها. إذن الآن لم يعد موضوع مضيق هرمز وموضوع باب المندب مشكلتين إقليميتين فحسب، تكبر هذه الامتدادات إلى العالم كله، أزمة طاقة وأزمة تجارة. السؤال، هل بوسع هذه الدول بدل العناد وبدل المزيد من التصعيد أن تقرأ الموقف بشكل مغاير، بمعنى متى يحضر صوت الاعتدال وصوت البحث الجاد عن هذه التسوية؟ للأسف حتى هذه اللحظة هناك فرق بين ترامب نيويورك عندما أشاد باجتماع الإيرانيين مع كوشنر ومع ويتكوف ورفع الأمل وقتها أن هناك قد أن من المحتمل أن يعقدوا اجتماعا آخر، بمعنى أعطانا خيطا دبلوماسيا كان من الممكن أن يكون هناك النسج على منواله. لكن ترامب واشنطن هو مختلف تماما عن ترامب نيويورك، الآن يقول لا يقبل بالعرض الإيراني، لا يستثمر في المفاوضات. إذن للأسف لحظة دبلوماسية، لحظة الأمم المتحدة في موسمها السنوي وهي أشغال الجمعية العامة، انتهى مفعول هذه اللحظة، وعدنا الآن إلى المتاهة الاستراتيجية أمريكيا إيرانيا وأيضا حتى لدى الأطراف غير المباشرة.
1: دكتور عباس، دائما حول هذه النقطة هناك من الجهات التي تتهم إيران بأنها تقف وراء ما يقوم به الحوثيون، هناك من يقول أنه كيف تطرح إيران نفسها بأنها طرف ثالث يمكنها التوسط في حين هي من يؤجج الأمور. برأيك من أي منطلق تنطلق إيران لطرح هكذا أمر؟
0: أعتقد أن هناك مبالغة في الدعم الإيراني لليمن، هناك مبالغة في القول بأن إيران تقدم دعم، لأن رأينا صراعا ممتدا منذ فترة ما بين السعوديين والحوثيين، وأعتقد الحوثيين قدموا دعما للغازيين عندما كانوا هجوم من قبل إسرائيل. إذا رأينا الحوثيين يقدمون الدعم لمجموعة من الأطراف في المنطقة، ليس هناك ارتباط مع إيران. طبعا الدعم أيضا يختلف عن التحكم، السعودية مثلا تتلقى دعما من الولايات المتحدة الأمريكية وهي تتلقى الكثير من المقاتلات وأيضا المعدات العسكرية الأمريكية، لكن قضية البحث عن دفع الطرف الآخر للاستسلام فهذا لا يقود إلا إلى تعقيد المشهد أكبر، ولا يمكن أن نأتي بوصفة ونطبقها في كل المناطق. إيران واجهت الضغط العسكري وواجهت أيضا الحصار، وعندما يكون هناك توتر في مضيق هرمز هذا قد يجعل اليمنيين أيضا استخدام باب باب المندب كضغط لكسر الحصار المفروض عليهم من السعوديين، وإيران قالت هي جاهزة للتواصل التوسط من أجل حل الخلافات. عندما تكون هناك بعض التوترات هنا وهناك فهذا قد يصنع فرصة أيضا لحل الخلافات والنزاعات الموجودة. طبعا هناك نوع من التوازي عندما نتحدث عن المضيقين، لكن هناك اختلافات جوهرية في أصل وخلفية الصراع. أعتقد أنه ضرورة، هناك ضرورة للقبول بالواقع الماثل أمامنا. إيران حاولت دائما جر الطرفين لطاولة المفاوضات والتوقف عن المواجهة، لكن هناك مقاربتين في المنطقة. الأولى تركز على الحوار الإقليمي، ودعونا لا ننسى بأن الحرب الأخيرة في المنطقة كانت تحاول أن تباعد ما بين دول المنطقة، وأمريكا أو إيران في كل مراحل المفاوضات مع أمريكا كانت ترى بأن أمريكا تتصل بدول المنطقة وتحاول أن تفرق ما بين دول المنطقة، حتى البحرين التي لا تجمعها علاقات دبلوماسية مع إيران. إذن ما حدث في شهر يونيو حزيران 2025 وما حدث أيضا في 28 من هذا العام، أعتقد أن هذا خلق وضعا جديدا في المنطقة بعد إنفاق تريليونات الدولارات على الولايات المتحدة الأمريكية واستضافة القواعد الأمريكية. رأت هذه الدول العربية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم الحماية لهذه الدول، بل على العكس من ذلك، فالأمريكيون كان سبب في عدم الاستقرار في المنطقة. وأعتقد أن الحوار مهم جدا، لذلك إيران دائما تدعو للحوار، لكن كل من إسرائيل وأمريكا تعارضان هذا الحوار الإقليمي، وأيضا الكثير من القادة في المنطقة بما في ذلك القطريين يرون بأن هناك ضرورة لإطلاق حوار إقليمي في هذه المنطقة. الصين أيضا قالت نفس الشيء
1: حول هذه النقطة دكتور عباس، لأنني أريد الغوص قليلا في هذه النقطة، ولكن اسمح لي أن أسأل الأدميرال، ما هو تعليقك على ما تفضل به دكتور عباس حول أن الولايات المتحدة الأمريكية أخفقت في حماية دول المنطقة وتحديدا في الدول حيث لديها قواعد عسكرية وتحالفات أمنية؟
2: It's really important to understand why the U.S. has a presence in this region, and it's because we're in favor.
0: من الهام جدا أن نفهم لماذا تتوفر أمريكا على قواعد عسكرية في المنطقة. الهدف هو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. إذا ما عدنا إلى الفترة التي سبقت الحرب، ما الذي قاد إلى هذا التوتر؟ السبب هو أن إيران كانت قد أطلقت برنامجا صاروخيا باليستيا، وكانت تعمل على تطوير برنامجها النووي بما في ذلك في منطقة جبل الفأس. وبسبب انعدام الاستقرار، الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترى بأنه من الضروري أن تكون متواجدة، لأن إيران أيضا قامت بتطوير برنامج نووي. إذن إيران هي القوة التي عملت على زعزعة الاستقرار في المنطقة. أمريكا مهتمة بالأمن والاستقرار في المنطقة، وسيكون الأمر رائعا إذا ما تقاسمت إيران هذه الرؤية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وينبغي أن يعم الأمن والسلام في المنطقة، وينبغي أن يكون هناك حركة للتجارة الدولية في المنطقة من خلال باب المندب وأيضا من خلال مضيق هرمز. لكن ما قامت به إيران، إيران هاجمت الجيران، هاجمت مصافي، وهاجمت فنادق، مطارات، ومنشآت مدنية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد رؤية إيران تنضم إلى جيرانها في المنطقة وتنضوي ضمن مبادرة للأمن والسلام. رئيس بيزشكان عبر عن خيبة أمل كبيرة بعد العمل الكبير الذي تم القيام به من أجل الوصول إلى مذكرة التفاهم، ولكن الحرس الثوري لم يلتزم بتلك المذكرة. أعتقد أنه من الضروري إعادة النظر من أجل أن نحافظ جميعا على الأمن والثقة في المنطقة.
1: أعود إلى السؤال الأساسي أدميرال، هل أخفقت واشنطن في تأمين الحماية الأمنية التي توعدت بها؟ من الناحية العسكرية.
2: أعتقد
0: أننا دائما نبحث عن توفير الأمن والاستقرار في منطقة الخليج. لدينا علاقات وثيقة مع كل دول الخليج في ذلك قطر، السعودية والإمارات. كيف بالإمكان تطوير هذه العلاقة حتى تكون كل هذه الدول أطرافا في الهندسة الأمنية في المنطقة؟ طبعا الضمانات الأمنية ينبغي أن تكون ضمن هذه الاتفاقيات، وأعتقد أن لدينا فرصة حقيقية للحديث حول كل هذه النقاط بعد انتهاء هذه الحرب.
1: دكتور عباس، أعود إليك حول النقطة التي تفضلت بها، وتحديدا النقطة التي تحدث عنها الرئيس بيزيشكيان عندما يقول بأنه أمن المنطقة يمكن تحقيقه بالتعاون بين دولها ولسنا بحاجة إلى شرطي للمنطقة. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، لو كنت دولة من تلك التي تعرضت للصواريخ والمسيرات الإيرانية، هل كنت لتثق بإيران بأن تكون شريكا لك بالأمن في المنطقة؟
0: أنا كنت أتوقع هذا السؤال من جانبكم. كما أسلفت، إيران دائما كانت تبحث عن مسار ومسلك آخر مع الدول المجاورة. إيران لا تريد أن تستهدف هذه الدول. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيء استخدام سيادة هذه الدول وأراضيها وتحول المنطقة ككل إلى منطقة حرب من أجل استهداف إيران. رأينا الأطفال والنساء في إيران قتلوا، وتم استهداف كثير من البنى التحتية المدنية. ما هو رد الفعل المتوقع من إيران؟ إيران تدافع عن نفسها، والسؤال المطروح الآن هو هل الوجود الأمريكي أتى بالأمن والاستقرار إلى المنطقة؟ هذا السؤال ينبغي أن نطرحه بكل أمانة. بنهاية المطاف، هذه الدول في المنطقة إلى جانب إيران، هذه ستبقى في المنطقة إلى الأبد. لذلك من المهم جدا أن ننخرط جميعا في حوار بالرغم مما حدث في السابق. بنهاية المطاف، إذا ما أردنا الوصول إلى حل، ينبغي أن نعود إلى طاولة المفاوضات، وهذه المفاوضات طبعا قد تتحدث حول كل هذه الأمور. إيران لم تكن تحبذ طبعا إطلاق هذه الصواريخ أو المسيرات. كل هذا حدث بسبب الولايات المتحدة الأمريكية. نحن رأينا ما قامت به إسرائيل من إبادة جماعية في غزة، وتم هناك استخدام قنابل أمريكية الصنع، ورأينا ما فعلته إسرائيل في لبنان. ومن دون ضوء أخضر أمريكي لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بذلك. ورأينا ما تفعله إسرائيل في سوريا. الأمر لا يتعلق فقط بإيران ولكن بدول عديدة في المنطقة. وسمعنا ما قاله أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأمم المتحدة، قالوا بأن بإمكانهم التحدث حول كل الدول، ويمكن أن يهدد كل الدول، قطر، تركيا وبقية الدول. إذن الخطة التي كانت تطمح لها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هو منح التفوق لإسرائيل في المنطقة حتى تتفرغ أمريكا للصين. لكن الأمور لم تمضي في الاتجاه الذي أرادته الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن أمريكا كانت دوما تحاول أن تبحث عن بعض الأمور التكتيكية من أجل تسويق نصر في هذه الحرب. الولايات الولايات المتحدة الأمريكية لا تأتي بالأمن والسلام والاستقرار إلى المنطقة. أعتقد أنه من الضروري أن تكون هناك مفاوضات، ونحن رأينا مجموعة من الدول مستعدة لتقديم الدعم في هذه المفاوضات كالصين ودول أخرى. نحن نريد سلاما دائما ولا نريد هدنا تكتيكية.
1: دكتور محمد، أطرح عليك نفس السؤال بداية وثانيا، إذا كانت إيران تريد إعادة واستعادة علاقات طبيعية مع دول المنطقة، كل تلك التي استهدفتها، ماذا يجب أن يحصل؟
3: أجيبك بما لم يقله السيد ميلر ولم يقله الدكتور أصلاني.

0: منطقة بما يدرأ الخطر عن إسرائيل وبما يضع أو يبقي إيران داخل الطوق الاستراتيجي حسب التصور الأمريكي، وأن اختلف الرؤساء بين ديمقراطيين وجمهوريين. ما حدث هذا العام وما حدث العام الماضي خلال الهجوم الإسرائيلي على قطر كشف حقيقة أساسية، أن الخليجيين كانوا يعتقدون أن بينهم والولايات المتحدة حلفا دفاعيا قائما بذاته، واكتشفوا أنه ليس حلفا، هو مجرد تحالف استراتيجي. والطامة الكبرى أنهم كانت تساورهم فكرة أن هناك غطاء عسكريا يحميهم، لم يبدو هذا حقيقة. صدموا بأن واشنطن لم تحمي أجواءهم ولم تراعي الأمن القومي الخليجي. في الوقت ذاته كان الخليجيون ولا زالوا حتى هذه اللحظة يسمعون السردية الإيرانية، سردية حسن الجوار، ولوسعوا أكثر من مرة. تمت الهجمات على جل دول الخليج، البحرين، قطر، الكويت، السعودية. وبالتالي مبدأ حسن الجوار الذي هندسته القيادة في طهران يبقى شعارا فضفاضا لا تلتزم به السياسة الإيرانية على مستوى الإقليم. إذن خيبة أمل خليجية من ناحية الولايات المتحدة وأيضا من ناحية الجار الإيراني. إذن هذه هي الحقيقة الآن التي يعني يتحملها الخليجيون، يفكرون بها بالطول وبالعرض، يقلبونها ذات اليمين وذات الشمال، وتصيبهم بمزيد من الخيبة. بالتالي الآن لا أحد يمكن أن يأتي ويبرر ما لم تفعله الولايات المتحدة إزاء أمن الخليج، وأيضا لا أحد يستطيع أن يبرر بجرة قلم أن الإيرانيين لا زالوا بينهم وبين الخليجيين ذكاء الود. لذلك الآن عندما نتحدث عن فقدان الثقة، يعني لنقولها صراحة، هناك الآن فقدان ثقة في دول الشرق الأوسط، سواء بالصديق البعيد أو بالجار القريب. وفي نفس الوقت الآن عندما تحضر هذه الوساطة القطرية، بالخصوص بمعية الوساطة الباكستانية، هي بادرة خير أن الخليجيين لم يغيروا موقفهم المحايد، لا زالوا حتى هذه اللحظة بعد 6 أشهر لا زالوا على الحياد، وهم يريدون أن يكونوا جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة. لكن السؤال أمريكيا وإيرانيا، هل هناك من يستوعب هذه المغزى أو هذه الغاية؟ لماذا لم يدخل الخليجيون ولم تدخل عدة دول في الشرق الأوسط على خط النار بين الإيرانيين والأمريكيين؟ أعتقد أنها فرصة ينبغي التدقيق فيها. فبالتالي حان الوقت الآن لطهران وحرسها الثوري ومجلسها للأمن القومي، وحان الوقت أيضا للمجلس القومي الأمريكي ولترامب أن يفكر بطريقة مختلفة، أن مغامرتهما بالنسبة للحرب الأولى وبالنسبة لمضيق هرمز هي نوع من التيه الاستراتيجي. لا أحد يحسن احتواء الموقف والتقليص من هذه التداعيات. وأيضا على مستوى الوساطة، إذا لم يتم احترام هذه الوساطة المشتركة بين الدوحة وإسلام أباد، إذا ماذا تبقى؟ فبالتالي أرى أن هناك نوع من الارتجال الأمريكي، وهناك أيضا نوع من التهافت الإيراني، أن كل منهما يعتقد أنه سيد الموقف. أمريكا يعني تموقع نفسها كسيد باعتبارها القوة العظمى ولا تراعي أيضا مصالح الدول في الإقليم. الإيرانيون يعتبرون نفسهم قوة إقليمية ويعتقدون أن باستطاعتهم أن يفرضوا نظاما إقليميا يؤيده الخليجيون بغض النظر عن مواقفهم. وبدأ أن المفاوضات أو المحادثات العمانية الإيرانية فشلت، أيضا المحادثات الخليجية الإيرانية لم تؤتي أكلها، بمعنى لم تنتج تصورا جديدا. فبالتالي محاولة أن تبسط إيران سيطرتها على المضيق وتعتد بهذا هو الوضع الإقليمي الذي ستتفاوض من خلالها، أيضا هذه يعني رمية في الهواء. فعد باختصار، وصلنا الآن في الشهر السابع إلى حقيقة أن ما يزيد في تعقيد الأزمة هو من ناحية العناد الأمريكي الإيراني، وأيضا في نفس الوقت تغييب الرؤية الخليجية ورؤية دول الشرق الأوسط إلى ضرورة الخروج من هذا النفق المظلم.
1: أذهب إليك أدميرال

0: هل برأيك أن إيران بما أنها لم تسقط عسكريا ولم يسقط النظام ولم يحصل كل ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي في بداية هذه الحرب، هل أثبتت أنها ليست منافسا، ولكن هل أثبتت أنها على قوة عسكرية لم تكن تتوقعها الولايات المتحدة الأمريكية ولم تستطع أن تكسرها؟
1: What I think we've learned from the conflict thus far.
2: ما تعلمناه من هذا النزاع إلى غاية الآن، هذا النظام ليست له خطوط حمر فيما يمكن أن يقوم به اتجاه شعبه أو جيرانه. عندما ننظر إلى ما حدث طوال هذا النزاع، فإيران خسرت سلاح الجو، خسرت أيضا البحرية ككل، خسرت أيضا مجمعات الصناعات الدفاعية، وخسرت أيضا كل المنظومات الدفاعية. إيران لا تقوى على إطعام شعبها ولا تقوى على توفير الأمور الضرورية للشعب. كل هذه الأمور يبدو أن النظام لا يكترث إلا بها، والهدف الأساسي بالنسبة للنظام هو الإبقاء على تواجد هذا النظام إلى الأبد والبقاء في السلطة. أعتقد أن هذه هي الدروس التي استخلصناها في الولايات المتحدة الأمريكية، و إيران لن تتخلى عن السلطة، والنظام القائم لن يتخلى عن هذه السلطة إلا إذا كان مجبرا على ذلك. بالتالي الخطة الأمريكية هي الإطباق على هذه الأنظمة كالنظام الإيراني، وكما نفس الشيء كما فعلنا مع حماس وحزب الله. هذه العقوبات ستبقى قائمة، والولايات المتحدة الأمريكية ستبقى منخرطة في الأمن والاستقرار كما هو شأن بالنسبة لدول أخرى. إذن سنرى كم سيصمد هذا النظام، ولكن النظام لا يهتم إلا بالبقاء في السلطة، ولذلك هو لا يكترث بشعبه.
0: دكتور عباس، تحدث الرئيس الإيراني في مقابلته مع الجزيرة حول الوضع الداخلي، وقال بأن استراتيجية الأعداء تقوم على إثارة الخلافات بين المسؤولين في إيران، لكننا نشهد تماسكا غير مسبوق، تماسكا داخليا. هل فعلا هناك تماسك داخلي في ظل كل ما يطفو على السطح من نوع من اختلافات في المواقف، لا سيما بين الجناح العسكري والجناح السياسي؟
3: Well, of course, there are different views in Iran in relation to engagement with the United States.
2: طبعا هناك مواقف مختلفة داخل إيران في التعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا يعود إلى تجارب سابقة. هناك من يقول بأنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة الأمريكية، وهناك من يقول بأنه لا يمكن توقيع اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك من يدعو إلى المزيد من الجهود الدبلوماسية لحل النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن من الواضح بأن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية حاول الدفع الإيرانيين للتصادم فيما بينهم، ولكن نحن نرى بأن هناك وحدة كبيرة داخل إيران بين مختلف الجبهات، لكن هذا الاختلاف في الآراء يجعل من إيران قوة، حيث يمكن لأي جهة من هذه الجهات التي تختلف في رأي أن تكون جزءا من الحل أو تكون الطرف الذي يقدم الحل من أجل إنهاء هذه الأزمة. نرى عندما تم استهداف البنى التحتية في إيران، وعندما تم استهداف مجموعة من المدارس، فهذا بالتأكيد لم يستهدف بنايات فقط ولكن استهدف المجزرة الدبلوماسية أيضا. رأينا أنه تم استهداف الكثير من المدنيين، وهناك شيء بالتأكيد يجمع ما بين الإيرانيين، هناك شيء يوحد الإيرانيين. الإيرانيين يرون هذا التهديد، التهديد لا يطال إيران فقط ولكن يطال المنطقة ككل. لذلك الإيرانيون لا يريدون أن يبقوا على الوضع القائم، لأنهم رأوا ذلك الاعتداء الأمريكي بشكل مستمر، ورأوا نفس الشيء في لبنان، في غزة، وفي كل الأماكن الأخرى في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية قتلت ملايين المسلمين، بالتالي الإيرانيون يرون ما تفعله أمريكا ولا يركزون على ما

0: ما تقوله أمريكا، بالتالي هذا يعزز من الوحدة في صفوف الشعب الإيراني ويعزز أيضا صانعي القرار في إيران.
1: أدميرال، سريعا، هل من المنظور الأمريكي تتوقع أن تصمد إيران داخليا؟
0: الشعب الإيراني طبعا يود أن يصمد إذا ما استطاع، لكن ما رأيناه في شهر يناير هو أن النظام الإيراني كان يقتل الآلاف من المتظاهرين في إيران، ولا أعتقد أننا سنرى احتجاجات في القريب العاجل في إيران. هذا قد يكون ممكن، ولكن الناس حاضرين بشكل كبير، لكن الناس سيحاولون دوما البحث عن طرق لتغيير النظام كلما اشتد عليهم الخناق.
1: دكتور، سريعا جدا أيضا، هل تتوقع صمود إيران داخليا؟
2: أعتقد المسألة ترتهن بمدى تحمل النظام الإيراني لما يعتبره ترامب خنقا اقتصاديا مستمرا. الآن نحن في مرحلة أيضا قطع الطريق على حركة الطيران الإيراني، فكلما تمادى ترامب في هذا الاتجاه إلا وتصبح فرص المقاومة وفرص الصمود مطار مجموعة من الشكوك. لا شك أن الإيرانيين سيفعلون كل ما باستطاعتهم من الناحية المعيارية، من الناحية القومية والتشبث أو التعاطف الوطني، ولكن على المستوى المادي المعيشة والاقتصاد هي أيضا أمور قد لا تكون دائما يعني في مستوى جيد. فبالتالي لا شك أن هناك انقسامات في وجهات النظر، وهناك أيضا اصطفاف حول فكرة المقاومة وفكرة البحث عن مخرج دبلوماسي.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا لك الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. وشكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بازشكيان ضمن برنامج المقابلة الذي يبث عبر الجزيرة لاحقا أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة. وقال إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، وأن حل هذه الأزمة ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس ترامب رفض اقتراح إيران وقفا لإطلاق النار لمدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وفي تصريحات لشبكة CNN، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول، ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. وفي العراق، قالت الحكومة أنها تجري حوارا مع واشنطن لاستثناء مطارات عراقية من إجراءات وزارة الخزانة بشأن رحلات إيرانية. من جهته، قال نائب رئيس البرلمان العراقي أن قرار حظر الطيران المدني الإيراني في مطارات العراق غير مدروس ويخالف الدستور. وفي تطورات اليمن، أفاد مصدر عسكري في القوات الحكومية عن تعرض مواقع لها شمالي مدينة تعز لقصف من الحوثيين، بينما تصدت لهجوم لجماعة الحوثي في جبهة راسن غربي محافظة تعز وفي كهبوب بباب المندب ومناطق المضاربة بمحافظة لحج. وفي السعودية، أكد المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير مسيرتين للحوثيين أطلقتا باتجاه منطقة الرياض، بالإضافة إلى تدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون على خميس مشيط. وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك أكدوا خلال اجتماعهم بالرياض عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وحول هذا الملف ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. نبدأ معك بابا ولد حرمة ومع آخر المواقف الإيرانية، تفضل.
3: عم راني، ما آخر المواقف هي تلك التي يعبر عنها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في هذه التصريحات في هذه المقابلة مع الجزيرة، يؤكد على أن الوسيطين قطر وباكستان

0: لأن المشاورات مستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر هذين الوسيطين الذين ينقلان الرسائل الإيرانية نحو الولايات المتحدة الأمريكية. يعرب بازشكان عن عدم ثقته بالولايات المتحدة الأمريكية، عدم ثقة الإيرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد شنت عليهم الحرب وفرضت عليهم العقوبات إثر مفاوضات سابقة. يقول بازشكان، يؤكد بازشكان أيضا أن دول المنطقة قادرة على الاطلاع على إحلال السلام واستتبابه، ويقول وفق تعبيره أن المنطقة لا تحتاج إلى شرطي بالنسبة لمضيق هرمز. يقول بازشكان أنه من الطبيعي أن يكون مضيق هرمز مغلقا في حال سدت السبل وغلقت الطرق في وجه إيران. يؤكد أيضا مسعود بازشكان على هذا الموقف على تأكيد أن مضيق هرمز من الطبيعي أن يكون على هذا الوضع في ظل هذه ما يصفه بسد الطرق بهذه العقوبات بهذه الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية، يعبر عنها بسد طريق في وجه إيران أمامها، ويؤكد على عدم ثقة بلاده في الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول أيضا إن لا يرى أي سبب وجيه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأن هناك هذه التناصلات السابقة وفق تعبير بازشكان للولايات المتحدة الأمريكية لترامب من التزاماته، لا سيما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. يؤكد أيضا بازشكان المذكرة التفاهم التي كان الطرفان الأمريكي والإيراني قد وقعها أن إيران تفاوض انطلاقا منها، ويقول أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحدد ماذا تريد. هي تصريحات في المجمل تؤكد هذا الموقف الإيراني. ويعرج أيضا بازشكان على لقاءاته مع المرشد الإيراني، يقول إنه التقاه مرتين، الأولى كانت لمدة 3 ساعات والثانية أطول من ذلك لمدة 7 ساعات. هي مقابلة يفصل فيها بازشكان موقف بلاده من المفاوضات، وأن المفاوضات هي الطريق لتحقيق السلام وليس الحرب والإكراه الاقتصادي، كما يشدد على ذلك المسؤولون الإيرانيون في أكثر من مناسبة. يؤكد بازشكان على هذا الموقع، على هذه الموقع المحوري لمضيق هرمز في هذا الصراع. ومضيق هرمز بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين كما عبروا أكثر من مرة هو نقطة ارتكاز محورية استراتيجية، يؤكد مثلا الحرس الثوري الإيرانية هذه السيطرة عليه. وينفي المسؤولون الإيرانيون عسكريين خاصة تلك الأرقام التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية عن تدفق النفط عبره، عن عبور السفن ونقلة النفط منه، وينفون تلك الأرقام التي تقدمها الولايات المتحدة في هذا الشأن، لا سيما وزير الخزانة الأمريكي وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالنسبة لهذه المفاوضات الجارية لذلك الحركة الدبلوماسية التي شهدنا ونعيش حتى الآن على وقع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت هناك هذه التأكيدات من طرف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن بلاده سلمت مقترحا للولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء ينص على هذه المهلة على هذا الأجل من 7 أيام تفتح خلالها بإيران مضيق هرمز إذا استوفت الولايات المتحدة الأمريكية بعض الشروط. ولكن المسؤولين الإيرانيين أيضا لا تقتصر تصريحاتهم على هذه المسار الدبلوماسي، فهناك التأكيدات المستمرة من طرف الحرس الثوري الإيراني بشأن الاستعداد وبقاء إيران على أهبة الاستعداد للرد على أي هجمة أو حرب تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على بلادهم.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان للجزيرة أن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، وأضاف في لقاء لبرنامج المقابلة مع علي الظفير تبث لاحقا أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات وليس باستخدام القوة.
2: بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق، أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه، وكان المرور فيه حرا، ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
1: ودائما حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إذن إيهاب، ما هي آخر التطورات من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بهذا الملف؟
3: نعم رنيم، آخر التطورات هو ما قاله مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب يرفض هذا المقترح الإيراني بمهلة 7 أيام، وأن ترامب حتى قال إنه يعتقد بأنه سيستأنف الضربات العسكرية على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. ووفق هذا المسؤول فإن الرئيس دونالد ترامب يقول في أحاديث خاصة لمستشاريه بأنه يعتقد بأن الإيرانيين لن يستجيبوا إلى مطالبه، وهذا على الرغم من إعلانه أو من تصريحاته السابقة علنا بأن إيران تتوسل من أجل التوصل إلى اتفاق. الرئيس دونالد ترامب كان قد قال إنه سيقوم بضرب إيران بعد انتخابات التجديد النصفي إذا لم تقبل بالتوصل إلى اتفاق، بل هدد بالقضاء تماما على إيران من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن الجهود الدبلوماسية التي بدأت على هامش هذه الاجتماعات في نيويورك عبر الوسطاء، أيضا يقول المسؤول الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال إن هذه الجهود ما زالت مستمرة من أجل تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق يقضي بانتهاء هذه الأزمة والصراع بشكل دائم. هذا الاتفاق الذي أو المقترح الذي كان قدمه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يطلب فيه من واشنطن رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات مقابل أن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز. ووفق ما يقول هذا المسؤول في البيت الأبيض أو عفوا في الإدارة الأمريكية، فإن الرئيس دونالد ترامب يعتقد بأن الضغوط الاقتصادية في هذه المرحلة وقبل انتخابات التجديد النصفي قد تجبر إيران في نهاية المطاف على التوصل إلى اتفاق، متحدثا عن معدلات تضخم كبيرة في الاقتصاد الإيراني. أيضا رنيم، البيت الأبيض كان قد كشف عن نتائج المحادثات التي عقدت بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني ومن بينها ملف إيران. قال البيت الأبيض إن الرئيس الصيني والرئيس ترامب اتفقا على ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ووفق بيان البيت الأبيض يقول أيضا إن ترامب والرئيس شي جين بينغ اتفقا على أن الممرات المائية الدولية لا يجب أبدا أن تفرض فيها رسوم عبور سواء من أي دولة أو من أي مؤسسة. كما أيضا حث الرئيس ترامب الرئيس الصيني وفق هذا البيان حث الرئيس الصيني على إمداد الأسواق العالمية بالنفط المقرر في محاولة لإمداد الأسواق بهذا النفط مع أزمة النفط بشكل عالمي بسبب الاختناقات في مضيق هرمز، وعلى الرغم من تصريحات الإدارة الأمريكية بأنها تخرج كميات كبيرة من النفط بمساعدة من القوات الأمريكية لنقلات النفط والغاز. وهو ما يقوله أيضا مسؤول في البيت الأبيض بأن الإدارة الأمريكية ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى الاتفاق، وأن مضيق هرمز لم يعد ورقة ضغط كبرى في يد الإيرانيين كما كان من قبل، وأن السيطرة في المضيق حاليا هي سيطرة أمريكية، وأن الحصار المفروض الوحيد في المضيق هو الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. رنيم،
1: إذن شكرا لك إيهاب العبسي، كنت معنا من واشنطن. وحول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وأيضا معنا دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أبدأ معك دكتور محجوب، ماذا قرأت في تصريحات الرئيس الإيراني للجزيرة ولا سيما بين السطور، ما الذي يحاول أن يقوله؟
4: الرئيس الإيراني رنيم بدأ ما يقال حملة إعلامية واسعة في الولايات المتحدة عبر كثير من المقابلات، آخرها مقابلته مع شبكة الجزيرة. في مقابلته الأخيرة هو عاد إلى حد ما تأكيد على جملة من القضايا تتعلق بمواقف إيران التقليدية من الصراع، من العلاقة من الولايات المتحدة، من إغلاق المضيق، تفسير لماذا تسير وتتخذ إيران مثل هذه القرارات التي تقوم بها الآن. لكن هناك أمرين لفت انتباهي في تصريحاته. الأول هو أن الرئيس إلى حد ما يقترب من التصريحات التي كنا نسمعها حتى من المؤسسة العسكرية، وهذا معناه أن هناك تصورا بدأ أخذ يتبلور بشكل أكبر داخل النخبة السياسية العسكرية والسياسية أن الصراع وصل إلى طريق مسدود مع الولايات المتحدة، وأن الكل عليه أن يصطف في موقف واحد، وهو قد نسميه التصلب، قد نسميه التشدد، قد يسمونه ما يسمى بالمحافظة على مصالحهم القومية. النقطة الثانية باعتقادي وهي أن إيران لا زالت في تصريحات مسؤوليها تتجاهل الضرر الكبير الذي أحدثته لجيرانها، وتحاول لا زال تبريره، وهذا باعتقادي لن يغير من حقيقة أن إيران تخسر في علاقاتها مع جيرانها بسبب هذه الإجراءات. ولذلك ما ما ما يعني قوله أنه يجب أن نغلق المضيق في حد ذاته دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح من يشرفون على المضيق فيه نوع من التعنت وإظهار وأسميه حتى مستوى من التنمر السياسي بأنه يمكننا أن نفعل ما نشاء حتى يدفع الجميع ثمن ما ندفعه نحن.
1: دكتور صالح، بداية هل تعتبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت الجناح السياسي للذهاب أكثر، الجناح السياسي في إيران للذهاب أكثر باتجاه مواقف الجناح العسكري؟
5: نعم، أنا أعتقد رنيم بأنه ما في شك بأنه الخطوات الأخيرة خصوصا التصعيد في العقوبات والحصار وخصوصا الخطوة يعني التي أحدثت ربما أثرا حتى في دول الجوار كحظر الطيران على الشركات الطيران الإيرانية، أنا أعتقد بأنه ليس من جديد في خطاب الرئيس الإيراني سوى تأكيده لجملة يعني مواضيع قد ذكرها حتى منذ بداية هذه الحرب، الودية تجاه الجيران، عدم الرغبة في الاعتداء، إيران لم تبدأ حربا، لكن بالتأكيد هي ضمن نفس الحملة الإعلامية التي تحاول أن تسوق الخطوات أو الاعتداءات التي قامت بها إيران منذ اليوم الأول لتعرضها أيضا للاعتداء الأمريكي الإسرائيلي حول دول المنطقة بأنها اضطرت لإغلاق هرمز بعد أن أغلق عليه. وأنا أعتقد هنا مغالطة رئيسية بأنه من أغلق ولوح بعرقلة الملاحة هي إيران قبل حتى الحصار البحري من الناحية الأخرى. صحيح أن الولايات المتحدة والإسرائيل قد بدأت عدوانا في 28 من فبراير الماضي، لكن إيران ردت بعد أقل من نصف ساعة على دول المنطقة باعتداء مماثل، ثم أعلنت منعها حركة المرور أو عرقلة حرية الملاحة بشكل واضح بكل أنواع الملاحة وليس مثلا القطع العسكرية الأمريكية حتى يكون الأمر مبررا. أنا أعتقد بأنه المعضلة رنيم ليست في المفاوضات، المعضلة بالصلاحيات الممنوحة للسياسيين الإيرانيين، يعني حتى يخرجوا من هذا التناقض أو لا يكونوا بالفعل أسيري توجهين عسكري وسياسي. أنا أسمع كلاما بالتأكيد هو كلام جيد وكلام سياسي وكلام قابل للتطبيق من السياسيين الإيرانيين سواء الرئيس أو وزير الخارجية أو من السياسي، لكن في المقابل هناك تشدد وتصعيد في لهجة العسكريين، واللافت أنها تصعيد تجاه دول الجوار، يعني حتى ردا على يعني منع حركة الطيران الإيراني هم لوحوا وإن لم يبدي بأي آلية على تعطيل مطارات المنطقة، كما لوحوا في وقت سابق بأنهم إذا لم يتمكنوا من التصدير سيمنعوا أي دولة في المنطقة من أن تتمكن من تصدير نفطها وهكذا. أنا أعتقد المعضلة الرئيسية أو العقدة تكمن في كيف يتراجع كل طرف سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران دون أن يبدو ذلك انهزاما أو تراجعا تحت وقع الضغوط سواء العسكرية أو حتى الاقتصادية.
1: دكتور محجوب، انطلاقا مما تفضل به دكتور صالح، إذن كيف يطرح الرئيس الإيراني فكرة أن الأمن في المنطقة يجب أن يكون بهذا التعاون وتكافل بين دول المنطقة في حين هناك هذه المشكلات العميقة؟
4: أنا أعتقد بأن النخبة السياسية في إيران تدرك تماما أن إمكانية ما يسمى بالتعاون الأمني مع دول الجوار بشكل عام هي تكاد تكون ضربا من المستحيل. يعني في استثناءين حصلوا، أحدهما مع المملكة العربية السعودية والآخر مع عمان لفترة قصيرة جدا، لكن كل مبادرات إيران فيما يتعلق بالتعاون الأمني أو ما يسمى بإجراءات فيما يتعلق بناء أمن مشترك كلها لم تنجح رنيم. السبب في ذلك أن إيران تمارس أو تريد أو ترغب في أن تمارس دورا من منطق المتفوق الذي هو أقوى من الآخرين، وهذا لا يمكن أن يكون في عالم التعاون الأمني. هناك مستوى من التقارب والمساواة ينبغي أن تقر به إيران مع جيرانها. المسألة الثانية أن إيران تقوم بوضع حقائق على الأرض ثم تقول نتعاون على أساس هذه الحقائق، وهذا في حد ذاته يضرب أي فرصة للتعاون. المسألة الثالثة أن حجم الضرر الذي حدثته إيران من 28 فبراير حتى اليوم أصبح من الصعب تجاوزه بسهولة، حتى رغم كل ما يجري الآن من أدوار تقوم بها دول الخليج، لكن مع ذلك هناك جرح وغائر كما يقال أحدثته إيران.
1: دكتور صالح، إذن برأيك بأي اتجاه تذهب الأمور اليوم؟
5: ما زالت الأمور بالتأكيد غاية في التعقيد، ولا لا يعني لا تعتقدي رنين بأنه حالة لا سلم لا حرب سهلة أو بمحاولة التعايش مع هذه الحالة خصوصا على دول المنطقة، يعني تأثيراتها الاقتصادية ما في شك رهيبة، تأثيراتها النفسية كذلك لها سنوات طويلة حتى يمكن التخلص من هذه الجوانب، خصوصا وأنها تؤثر على الاستقرار النسبي وعلى الرؤى التنموية، وعلى أيضا تعرفي بأن المستورد للطاقة من دول المنطقة بحاجة إلى يقين، بحاجة إلى استقرار، لأنه أسعار الطاقة تبنى على التنبؤ، وبالتالي أنا أعتقد بأنه نحتاج إلى سنوات لكي نتخلص من هذا الأثر. الأمر الآخر إذا سمحت لي، إذا كان هناك من تعليق، من يطرح نظاما إقليميا جديدا، أنا أعتقد بأنه هذا النظام بحاجة إلى توازن، ليس بحاجة إلى غلبة دولة على دولة أو مجموعة على مجموعة أو حتى تحالف على تحالف، هو بحاجة إلى توازن، بمعنى إذا ما ضمنت كل الدول أن مصالحها الأساسية مكفولة وغير مهددة وغير مرهونة بإرادة الآخر، هنا نستطيع أن نتحدث عن منظومة أمنية، لأنه بالفعل أثبتت التجربة والحرب الأخيرة بأنه كثير من التحالفات لم تكن مظلة أمنية كاملة، وأن كثير من الأموال التي صرفت سواء من إيران أو حتى من دول الخليج في قضايا التسلح والتحالف ربما لم تنجح إلى حد بعيد لتبعد خطر هذا الحرب أو خطر هذا الإغلاق الاقتصادي. يعني يجب أن لا نفصل بين الأمن والاقتصاد إلى هذه الدرجة، وأنا أعتقد بأنه بالفعل إن استطاعت دول الخليج، وهي استطاعت بلا شك بصد أكثر من 99% من هذه العدوان، لكنها بالفعل بحاجة مرة أخرى إلى أن تطور من قدراتها وتنوع شراكاتها، وخصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد.
1: شكرا لك دكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وشكرا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. ومن ضمن ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف في لقاء لبرنامج المقابلة مع علي ظفيري تبث لاحقا أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة وتنقلان رسائلنا إلى واشنطن.
2: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن، لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض، ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
1: وحول تطورات قرار وزارة الخزانة الأمريكية بحظر الطيران المدني الإيراني، ينضم إلينا من داخل مكتب سفريات في طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من محيط مطار مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري، ومن أمام أحدى شركات السياحة والسفر في بغداد ينضم إلينا مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد، ومن اسطنبول معنا مراسلة الجزيرة رقية تشيلك. نبدأ معك عمر، إذن كيف يبدو تأثير هذا القرار على إيران وعلى الإيرانيين وعلى حركة التنقل؟
6: نعم رنيم، إذا ما تحدثنا عن قرار الطيران قرار الحظر فقد أثر بشكل كبير على قطاع الطيران في إيران، وفق ما يقول أحد مدراء مكاتب السياحة والسفر بأن التأثير بلغ نحو 80-90%. نحن داخل إحدى مكاتب شركات بيع وحجز تذاكر الطيران، يقول مدير هذا المكتب لنا قبل قليل بأنه تأثرت هذا القطاع تأثر إلى حد بعيد، وأن هناك انكماش في هذا القطاع، وأن الإيرانيين الذين كانوا ينوون السفر على سبيل المثال إلى الدول الأوروبية كانوا قبل ذلك الحظر يتخذون الطائرات من طهران نحو تلك الدول الأوروبية، لكن الآن عليهم أن يأخذوا تذكرة نحو إسطنبول، ومن إسطنبول عليهم أن يحجزوا تذكرة على متن الطيران الدولي إلى الوجهة الأخيرة. هذا بطبيعة الحال يكلف من يريد التنقل مزيدا من الأعباء المالية، لأن التذاكر الإيرانية كانت من حيث المبلغ أقل من التذاكر الدولية، فضلا عن أنه كل من يريد ذلك يجب عليه أن يقيم في إسطنبول، وهذا يزيد من الأعباء المالية على مستوى البلاد. التأثير واضح بشكل كبير، حيث أن الطيران قد انقطع عن الإمارات، عن مسقط، عن أذربيجان، عن الدول الأوروبية بطبيعة الحال. ما تبقى من طيران إيراني خارج البلاد يتجه فقط نحو إسطنبول وبعض المدن التركية، إضافة إلى الصين، ماليزيا، فيتنام وبعض المدن الأخرى التي لا تعد أساسية. إضافة إلى أن هذا الأمر يحد من تنقل الإيرانيين فإنه بالتالي يضغط على الحدود البرية التي قد يقصدها بعض المواطنين الإيرانيين للتنقل.

0: كل كبديل عن ذلك، لا سيما أن العراق أيضا قد أوقف كافة رحلاته. من يريد الآن التوجه إلى العراق وهو مقصد مهم بالنسبة للإيرانيين، كون أن العتبات المقدسة هناك موجودة، التجارة كبيرة مع العراق، هناك نحو 1,000,000 عراقي متواجد في إيران يتنقلون بين طهران وبغداد. من يريد التوجه للعراق عليه أن يتوجه إلى المنافذ البرية، هذه المنافذ هي أيضا منافذ تجارية، ونتيجة الحصار البحري عليها من السابق ضغط، هذا الضغط على المنافذ يزيد خلال هذه الأوقات. فضلا عن حركة تنقل المدنيين، إيران تستخدم الطيران أيضا للتجارة، لا سيما تجارة الأدوية، المواد الأساسية للصناعات. وعلى ومع استمرار الحصار البحري كانت تعتمد طهران على هذا الحيز بشكل واضح، لكن أيضا هذا الأمر بات يواجه عوائق بسبب حظر الطيران على إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن ضغط اقتصادي يزداد على المواطن الاقتصادي، على الدولة وعلى الاقتصاد الإيراني بشكل عام.
1: إذن شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. وإلى محيط مطار مسقط مع مراسل الجزيرة سمير النمري. إذن سمير، كيف يبدو المشهد لديك مع التزام هذا المطار بقرار وزارة الخزانة الأمريكية؟
2: نعم رنيم، حتى هذه اللحظة لم تصدر السلطات العمانية هنا وممثلة بهيئة الطيران المدني التي تتواجد في الخلفية، لم تصدر أي بيان أو تعليق حول هذا القرار، لكن مصادر دبلوماسية إيرانية أكدت إلغاء جميع الرحلات الإيرانية إلى مسقط منذ يومين، ولم تعد هناك أي رحلات. كانت الطيران الإيراني أو شركات الطيران الإيرانية تعتبر مسقط وجهة رئيسية لها، لأنها أولا لوجود الجالية الإيرانية والتي تقدر بعشرات الآلاف هنا في سلطنة عمان، وأيضا للترانزيت مع الطيران العماني لكل الدول المحيطة بالمنطقة. وفقا لبعض المصادر كان هناك نحو 60 رحلة جوية متبادلة بين البلدين تسيرها الشركات الإيرانية والشركات العمانية. كان هناك 5 مدن إيرانية هي طهران ومشهد وشيراز وبندر عباس والأهواز، كانت الطائرات أو الشركات الإيرانية تسير رحلات إليها إلى هنا إلى العاصمة مسقط، بينما تسير الشركتين العمانيتين الطيران العماني طيران السلام أيضا رحلات أسبوعية منتظمة ما بين مسقط وبعض المدن الإيرانية، ولكنها توقفت منذ بدء هذه الحرب، بينما واصلت الرحلات أو الشركات الإيرانية رحلاتها إلى هنا إلى مسقط. كان الغالب الذين يأتون من إيران إلى هنا إما للتجارة وإما للترانزيت إلى دول أخرى، بينما يذهب العمانيون إلى المطارات الإيرانية لغرض العلاج وكذلك أيضا للسياحة. وبالتالي فإن إغلاق الرحلات ما بين سلطنة عمان وإيران له تأثير كبير على المواطن الإيراني بالدرجة الأولى، وكذلك أيضا للمسافر العماني الذي كان يعتبر المدن الإيرانية وجهة مفضلة له، ولا سيما لأنها رخيصة في العلاج في تلك المدن، وأيضا للسياحة في عدد من المدن الإيرانية.
1: إذن شكرا لك، كنت معنا من محيط مطار مسقط. شكرا لك سمير النمري. ونتحول إلى بغداد مع مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد من أمام إحدى شركات السياحة والسفر. إذن العراق يحاول الحصول على نوع من استثناء للمطارات العراقية، ولكن كيف يبدو المشهد اليوم وما هي آخر المعلومات حول هذه المحاولات العراقية؟
3: نعم بالفعل، في الحقيقة المشهد هنا في العراق متفاعل مع العقوبات الأمريكية ربما أكثر مما هو متفاعل في الداخل الإيراني. هناك تفاعلات كبيرة ومستمرة متصاعدة على المستويات السياسية والدبلوماسية وأيضا على المستويات الشعبية. في الحقيقة أولا على صعيد التطورات الإخبارية، القرار دخل حيز التنفيذ الفعلي منذ 2 من فجر أمس الجمعة بتعليمات من السلطة السلطات السياسية العراقية. مطار النجف وهو أحد أهم المطارات فيما يتعلق بالزيارات السياحية والدينية للزوار الإيرانيين، أعلن وقف الرحلات تماما مع إيران، وطالب شركات السياحة والسفر وشركات الطيران بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار الذي أصدرته الجهات العليا. أيضا وزارة النقل العراقية أعلنت أنها تلقت إخطارا من الخارجية العراقية بالالتزام بتنفيذ قرار الخزانة الأمريكية بتعليق رحلات الطيران الإيراني أو تعليق الرحلات عموما من وإلى إيران بين العراق وإيران. أيضا على صعيد التطورات الإخبارية والإجراءات التنفيذية، هناك أيضا تعليمات مشددة بأن العراق ملتزم بهذه القرارات الدولية، ولكنه في الوقت نفسه ووفقا للبيان الذي أصدرته الحكومة العراقية صباح هذا اليوم تجري حوارا عراقيا أمريكيا سياسيا لاستثناء بعض المطارات العراقية على الأقل، ومن بينها مطارات النجف وكربلاء وغيرها من المزارات الدينية المهمة لدى المسلمين الشيعة وخاصة لدى الزوار الإيرانيين، والتي تشهد إقبالا كبيرا باعتبارها هي مزارات دينية وسياحية مهمة للشيعة. وأيضا هناك أيضا كما قالت الحكومة العراقية هناك جهود أصلا لحل الأزمة بشكل كامل وليس فيما يتعلق فقط بحظر الطيران المدني. الحكومة العراقية قالت أنها تدعو الأطراف المتصارعة إلى خفض التصعيد، إلى حل الأزمة، إلى أن مثل هذه الإجراءات التصعيدية هي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام. أيضا في الحقيقة القرار يتفاعل شعبيا في العراق بشكل كبير، هناك ردود فعل من الفصائل العراقية المسلحة، حركة النجباء التي هددت بفرض وبعمل اعتصام داخل كل المطارات العراقية احتجاجا على هذا القرار. هناك أيضا دعوات تصدرها جهات لم تسمي نفسها، يرجح أن تكون هي نفسها الفصائل العراقية المسلحة، تدعو إلى مظاهرات احتجاجية عصر هذا اليوم في مدينة البصرة، وهي واحدة من الحواضر العراقية المهمة، وأيضا هي واحدة من التي تحظى أيضا بحضور قوي للمزارات الدينية. أيضا وأخيرا مما يزيد من تعقيدات المشهد هنا في العراق هو أنه يتزامن أولا مع عودة رئيس العراقي علي الزيدي من نيويورك والمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا تتزامن مع الانسحاب الأمريكي النهائي أو الخطوات النهائية لانسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من العراق الذي يفترض أن يكتمل في 30 من هذا الشهر، ويلقي بأعباء إضافية على الحكومة العراقية فيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة. نعم،
1: شكرا لك مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد، كنت معنا من بغداد. ونتحول إلى اسطنبول مع مراسلة الجزيرة رقية تشيلك. إذن رقية، هل يمكن القول بأن هناك التزاما تاما بعدم التعامل مع الشركات، شركة الطيران الإيرانية؟
4: نعم رنيم، ربما الأمر يختلف قليلا في إسطنبول، فمنذ ساعات الصباح الأولى يستقبل مطار إسطنبول الدولي عدة رحلات قادمة من إيران. هذه الرحلات تتبع شركات إيرانية صغيرة، هذه الشركات مخولة للطيران الداخلي داخل إيران وإلى الدول المجاورة. هذه الشركات قادرة على تسيير الرحلات بين البلدين، ولكن للحجز في هذه الشركات يتم الحجز عبر المكاتب المتوفرة في البلدان المختلفة داخل إسطنبول أو داخل إيران على حد سواء، ولكن الحجز عبر الإنترنت غير متوفر في هذه الشركات. لكن في المقابل، وهذه هي النقطة الهامة، أن شركة الخطوط الجوية التركية وآجت وكذلك بيجاسوس لا تظهر رحلات إلى إيران حتى السابع عام 2027 وتحديدا في شهر مارس آذار، وهذه الشركات لم تعلن حتى الآن استئناف هذه الرحلات. تواصلنا مع الشركات الثلاثة، ولكن لا توجد تصريحات رسمية حتى هذه اللحظة بخصوص العقوبات الأمريكية أو مدى التعامل مع هذا الملف بالكامل. على الجانب الآخر، لم تظهر ولم يتم التصريح من قبل وزارة الخارجية التركية أو أي من الجهات المخولة بخصوص هذا الأمر، لكن فقط الشركات الإيرانية الصغيرة قادرة على تسيير هذه الرحلات باستثناء شركة ماهان إير، والتي أعلنت أنها توقفت عن عدة رحلات لمدينة إسطنبول وأنقرة، وكذلك أعلنت الجهات الأخرى أو وسائل الإعلام التركية عن هذا الأمر، لكن رسميا لم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة، ولم يتم إصدار أي من التصريحات سواء من قبل الحكومة التركية أو من قبل الشركات الطيران الثلاثة. ما ننتظره نحن خلال الأيام القليلة القادمة هو ما ستؤول إليه هذه العقوبات والضغوطات الأمريكية على

0: تركيا، خاصة وأن تركيا وإيران تربطهما علاقات قوية سواء على المستوى الاقتصادي أو التجاري أو الطاقوي.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة رقية تشيليك، كنت معنا من اسطنبول. وفي جديد التطورات باليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل اليمن وصولا إلى صنعاء. وميدانيا أفاد مصدر عسكري في القوات الحكومية اليمنية أن مواقع القوات الحكومية في جبهة الدفاع الجوي شمال مدينة تعز تعرضت منتصف الليلة الماضية لقصف من الحوثيين بقذائف عدة سقطت إحداها في حي سكني دون وقوع خسائر بين السكان. وللمزيد تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. إذن ما هي آخر المعلومات المتوفرة حول هذا التطور الأمني وأيضا حول الوضع على الجبهات المختلفة؟
2: نعم، لا تزال الضربات من قبل جماعة الحوثي تتجه باتجاه المدينة في المنطقة الشمالية وأيضا في المنطقة الغربية، وفق التحديثات الأخيرة للمصادر العسكرية التابعة للقوات الحكومية. كان هناك قصف في الفارحة واليوم تجدد عند ساعات الظهر، وقد كانت هذه الضربات سمعها السكان هنا في مختلف أنحاء المدينة. أما إذا تحدثنا عن الجبهات الجنوبية والغربية فهناك ما زالت معارك مستمرة بين القوات الحكومية وأيضا جماعة الحوثي، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، وأيضا تحدثت القوات الحكومية عن صد هجمات لجماعة الحوثي. ولكن هناك أيضا في جبهة أخرى، ونحن نتحدث عن كهبوب، عن سيطرة تامة تحدثت فيها القوات الحكومية وقالت أن منذ بداية تلك المعارك التي بدأت بين جماعة الحوثي ومع القوات الحكومية فإنها لم تتقدم شبرا واحدا في تلك المناطق. حتى هذه اللحظة لا تزال الجبهة الساحل الغربي أو المناطق التي سيطر عليها الحوثيين غير مؤمنة، لأن السلسلة الجبلية لا تزال تتمركز فيها القوات الحكومية والمعارك ما زالت جارية حتى هذه اللحظة. طبعا ما زال الطيران المسير والطيران الحربي يحلق في أجواء مناطق مختلفة في جبهات القتال، سواء كان هنا في تعز أو في الساحل الغربي أو حتى في مناطق شمال وشرق ووسط اليمن، نتحدث عن مأرب والجوف والبيضاء أيضا. إذا ما تحدثنا أيضا عن التطورات الميدانية والتحركات للحكومة اليمنية، نحن نتحدث عن قادة عسكريين يقوموا بزيارات ميدانية مختلفة إلى جبهات القتال، أيضا نتحدث عن الحكومة اليمنية ووزرائها يقومون أيضا بزيارة هذه المناطق، لا سيما وزراء القانونيين والحقوقيين للإشراف على تلك المناطق وأيضا رصد أي انتهاكات تقوم بها جماعة الحوثي وفق تصريحاتهم. إذا ما تحدثنا أيضا عن المسار السياسي، والدكتور رشاد العليمي وهو أعلى هرم في السلطة في الجمهورية اليمنية يتحدث عن تعبئة شعبية وأيضا عن نفير عام بمناسبة الذكرى 26 من سبتمبر، وأعلن أيضا في رسائل مختلفة للداخل والخارج سواء اليمنيون الذين هم في مناطق سيطرة الحكومة بأين المعارك ما تزال مستمرة، وجرى الحديث أيضا عن أن المعارك ستصل إلى العاصمة صنعاء، وهناك أيضا رسائل بالتوازي مع ترك رسائل إلى الناس أو اليمنيين الذين يقبعون تحت سيطرة أو في أماكن الحوثيين، وقال لهم أنهم عليهم أن يستغلوا هذه المناسبة ويستغلون أيضا العفو العام الذي صدر ليلة البارحة والتراجع عن القتال وأيضا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية. وهناك أيضا دعوات للمجتمع الدولي بأن هذه المعارك يجب أن يتم الحشد لها دوليا ودعم الحكومة اليمنية في معركتها مع جماعة الحوثي.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة من تعز هديل اليماني. وفي بريطانيا، دعت منظمة حملة التضامن مع فلسطين إلى مسيرة شعبية في مدينة ليفربول للضغط على الحكومة البريطانية لفرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ومن ليفربول تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مينا حربلو. إذن كيف يبدو مشهد هذه المسيرة لديك؟ تفضلي.
3: نعم، هي مسيرة من المسيرات التي يعني تحشد كثير من الناشطين الذين يتضامنون مع الشعب الفلسطيني. مسيرة اليوم

0: مهمة جدا لأنها تأتي عشية انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال هنا في ليفربول، والرسالة رسالة هؤلاء الناشطين واضحة، هي يجب وقف تسليح إسرائيل وإعطاء تراخيص أسلحة للحكومة الإسرائيلية، وأيضا فرض حظر شامل على إسرائيل بما في ذلك حظر تجاري ثقافي وحتى عسكري وسياسي. المهم بالنسبة لهذه المظاهرة اليوم أنها تأتي والحكومة البريطانية الجديدة حكومة أندي بيرنام تعترف بأن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو ينتهك جميع القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك ما وصفه وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أمام البرلمان في الأسابيع الماضية بأنه تطهير عرقي يقوم به ويرتكبه مستوطنون وصفهم بالإرهابيين. بالنسبة لهذه المنظمات وتحالف المنظمات المتضامنة مع فلسطين وعلى رأسها حملة التضامن مع فلسطين، يقولون بأن جهودهم وأن نشاطهم وأن حراكهم الشعبي قد بدأ يؤتي أكله، ولكن بالنسبة إليهم فإن ما قامت به الحكومة من تشديد مثلا الحظر على المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية وفرض عقوبات على المستوطنين ليس كافيا، وهم الآن يطالبون بفرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة بناء على ما قامت به الحكومة السابقة حكومة كير ستارمر التي فرضت حظرا جزئيا على مبيعات الأسلحة بما يصل إلى 0.8 تقريبا في المئة من الأسلحة التي منعت الحكومة البريطانية بيعها لإسرائيل، ولكنهم يرون بأن يجب وقف هذه الأسلحة لا سيما برنامج F-35 التي تقول الحكومة البريطانية بأنه لا يمكنها التخلي عنه لأنه يأتي في إطار النظام القومي لبريطانيا والتعامل مع الحلفاء لأنه برنامج دولي. ولكن بالنسبة لهؤلاء المشاركين اليوم فإن المعركة لا تزال مستمرة لا سيما وأنهم يشعرون بأن الحكومة الحالية ووزير الخارجية الحالي يبدو أنه يستمع إلى مطالب الشعب البريطاني، ومعركتهم اليوم يخوضونها داخل حزب العمال داخل هذا المؤتمر، فأكثر من 80% من نواب الحزب وأيضا من أعضاء الحزب من القوى الشعبية من الجراس روتس القوى الشعبية يعني الذين يشكلون ويتبرعون لهذا الحزب يريدون أن تقطع الحكومة البريطانية جميع علاقاتها وجميع دعمها للحكومة الإسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو تحديدا. تحدثنا إلى بعضهم ممن يقولون إنهم يشعرون بالغضب لدى سماعهم للكلمة التي ألقاها بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة، ويقولون بأنه لا يعير أي اهتمام للقانون الدولي ويجب عدم التعامل معه ومقاطعته.
1: شكرا لك مينا حربلو، كنت معنا من ليفربول. وفي تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، قال الجيش الأوكراني أنه قصف مصفاة نفط إلسكي في جنوب روسيا. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت جسرا ومنشأة في ميناء فيلكوفو بمقاطعة أوديسا. هذا وتسارع روسيا الخطى نحو تطوير تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول آسيا في ظل توتر علاقاتها مع الغرب على خلفية حرب أوكرانيا. وتبحث روسيا عن شراكات تعيد رسم توازناتها وتفتح أمامها مسارا جديدا يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة.
2: على حافة المحيط الهادئ مدينة روسية كأنها ولدت لتعانق رياح الشرق، نافذة تضبط من خلالها روسيا تقلبات رياح أخرى تهب عليها من الغرب. إنها فلاديفاستوك التي أسست في منتصف القرن 19 وشكلت موقعا عسكريا وسدا أمام الهجمات اليابانية قبل أن تصبح بوابة اقتصادية وعسكرية وجيوسياسية على آسيا. ثقل الحضور الآسيوي هنا يتجلى في كل ركن وعلى أكثر من صعيد، فانضمام اليابان وكوريا الجنوبية إلى العقوبات الغربية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا جعل حضور التنين الصيني هنا أكبر وأعمق. رغم ذلك تشهد حركة الحاويات عبر ميناء فلاديفاستوك الأكبر في البلاد تناميا ملحوظا بما فيه مع اليابان وكوريا، وكأن منطقة التجارة لا يخضع دائما لقواعد السياسة. حركة تسعى روسيا إلى إعطائها زخما جديدا من خلال برنامج تنموي يرتكز على تعزيز خط نقل بحري آمن يمر من القطب الشمالي إلى آسيا عبر فلاديفوستوك.
3: وضعت روسيا نحو 25 تريليون روبل لتنمية الشرق الأقصى، ونجحت في تطبيق النظم التفضيلية هناك وفي القطب الشمالي، وتعمل على تطوير خط ملاحي يربط سان بيترسبورغ بالقطب الشمالي وصولا إلى فلاديفوستوك وجنوب شرق آسيا. وفي ظل الظروف الدولية الصعبة ومخاطر الملاحة، يفترض أن يمنح هذا الخط مرونة وأمانا وفرصا جديدة للإمدادات العالمية.
2: الظروف الدولية ذاتها دفعت موسكو نحو تنويع الشراكات، تعاون عسكري وأمني ثم تجاري مع كوريا الشمالية بلغت ذروته صيف 2024 بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك ثم مشاركة عسكريين كوريين في معارك كورسك الحدودية مع أوكرانيا. أما مع الهند فحافظت موسكو على براغماتية في التعاون التجاري مع زيادة اعتماد نيودلهي على النفط الروسي. تظهر الأرقام أن التعاون الروسي مع دول آسيا تضاعف منذ اندلاع حرب أوكرانيا في مقابل انكماش يقارب ضعفين مع أوروبا، ما يعكس ملامح التحول.
4: من مدينة ترتفع جسورها كشاهد على هيبة المكان، تسعى روسيا لتعزيز توجهها الجديد، توجه يمثل منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي جسره وأحد أهم ضوابط بوصلته. فبينما يتراجع هناك الاهتمام بالغرب بسبب تراكمات سنوات من الصراع، يتعاظم هنا حضور الشرق بكثير من التطلعات والوعود.
2: في هذا المزيج بين رقصتين روسيتين، واحدة من سيبيريا في الشرق والثانية من كوبان في الغرب، تجسيد لسعي روسي متجدد للتموضع بين بعدين. يحفظ التاريخ لروسيا محاولات مماثلة ظل أغلبها رهين ظروف جيوسياسية مؤقتة، غير أن مراقبين يرون أن الرهان اليوم أكبر، خاصة مع المستوى الذي وصلت إليه العلاقات مع الغرب.
5: تعمل روسيا اليوم بالتعاون مع الدول الآسيوية على بناء نمط جديد في العلاقات الدولية، فموسكو لم تتخلى عن أوروبا، بل أوروبا هي من أغلقت أبوابها. أما التعاون مع الآسيويين فيرتكز على حوار متكافئ تفتقده دول عدة، ويبدو واعدا في مجالات مختلفة، لكنه لا يخلو من تحديات للجانبين معا.
2: وللتحول الروسي نحو الشرق عمود فقري اسمه الصين، فقد أصبحت بيجين الشركة التجارية والطاقوية واللوجستية الأكبر لروسيا خلال العقد الأخير، فيما باتت العلاقة السياسية تمثل القاطرة التي تجر هذا التحالف المتسع.
6: خلال السنوات العشر الماضية كانت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، ومن الواقعي أن يصل حجم التبادل بينهما قريبا إلى 300 مليار دولار سنويا. التعاون بين البلدين أمامه آفاق واسعة في مختلف المجالات، تدعمه بنية الشرق الأوسط الروسي المتطورة والظروف السياسية الجيدة بين البلدين.
2: مع تمدد الشراكات الآسيوية واتساع حضورها في أجندة موسكو، تعيد روسيا رسم خريطتها الاقتصادية والسياسية بعيدا عن ثقل الغرب. فهل يصبح بذلك الشرق بديلا كاملا أم شريان عبور ضروريا في زمن القطيعة؟ أمين درغامي، الجزيرة، فلاديفوستوك، شرقي روسيا.
1: إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو فاديم بوبوف المحلل السياسي. إذن بداية السؤال البديهي، ما الذي تتوقعه موسكو من دول الآسيوية؟
7: متأكد أن انتشار السلطة الروسية في الشرق هو ليست من باب الموضة بل من خيار بعد عام 2022، وأصبح ضروريا لتحديد الوجهة الروسية لعشرات السنوات. قبل كل شيء العلاقات مع الهند والصين.

0: هي تحافظ على جمهورية اقتصادية، هي المشتري والحليف الاقتصادي الأصيل والأول، وبغض النظر عن الضغط الغربي أصبحت أحد المشترين الأوائل للنفط الروسي، وهذا ليس في مجال الطاقة فقط، بل هناك تصديرات للسماد والزيوت، وموسكو ونودلهي وضعوا أهدافا ذات آفاق أن يصلوا إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار قبل عام 2030. لذلك العلاقات مع الهند والصين بالنسبة لروسيا هي الانتشار والتوسع في محور الشرق، وهذا مهم. لماذا؟ لأن الانتشار في الشرق هذا لن يكون شيء مؤقت، إن هذا قرار استراتيجي سيحدد الوجهة اليورو آسيوية لعشرة السنوات لروسيا، وهذا يسمح لروسيا أن تصمد في ضوء العقوبات وأن تنشئ منظومة محاسبات ثابتة بعيدة عن الآليات الغربية. عدا عن ذلك الانتشار في الشرق هذا يسمح لتطوير الجزء الشرقي من روسيا وسيبيريا، ونحن مع الهند والصين سوف نبني منظومة عادلة عالمية متعددة الأقطاب كبديل للمنظومة الأوروبية الغربية المركزية. نحن والهند والصين ننشئ ونبني مركز قوة سوف يحدد قوانين اللعبة في القرن القادم، وهذا لن يتم إيقافه.
1: سيد فاديم، عندما تقول هذا لن يتم إيقافه، هناك عدد من الدول، دول آسيا، التي تسعى موسكو لرفع التعاون الاقتصادي والسياسي معها، لديها ارتباطات مهمة مع الغرب. إذن هل تخشى موسكو من ضغط غربي في نقطة معينة في المستقبل على هذه الدول لقطع هذا التواصل مع موسكو؟
0: ليس من الضروري أن نتوهم أو أن نعيش في أساطير لنعتقد أن كل دول آسيا هم مع موسكو ومتحدين معها. يجب أن ندرك أن الغرب يوميا يعمل ضد روسيا ويعمل مع شركائهم في كل الكوكب ليقوموا بتوجيه هذه الدول ضد النموذج الاقتصادي والدبلوماسي الروسي، وهم يريدون جر هذه الدول الآسيوية إلى طرفهم. ولكن المجريات لن تتوقف، والعلاقات مع الصين التي لديها آفاق وآثار اقتصادية ودبلوماسية على الكثير من الدول الآسيوية في الإقليم، في بريكس أو في منظمة أخرى، هذا يؤكد أن هناك حصة كبيرة للتفاؤل أن هذه الدول الآسيوية التي تتعامل بحذر نحو روسيا ولكنهم يتعاملوا تجاريا معها، وهذا يثبت أن هناك فرص لتعزيز العلاقات مع روسيا. إذن روسيا تعزز العلاقات في الإقليم الآسيوي وتعتمد على الشراكة مع الهند والصين، وهذه المواجهة الجيوسياسية سوف تتزايد، ونحن سوف نشهد لعبة سياسية بين روسيا والغرب.
1: سريعا جدا، هل تعتبر بأن ما ستحققه موسكو مع دول آسيا بإمكانه التعويض عما خسرته مع دول الغرب؟ سريعا لو سمحت.
0: أنا متأكد أن هذه الصيغة، صيغة الانتشار في الشرق التي رأيناها لسنوات وآخذين بعين الاعتبار أن التبادل التجاري مع دول آسيا وفي تزايد ويتضاعف، هذا يؤكد فعالية هذا النموذج وقدرته على إيجاد بدائل للعلاقات الدبلوماسية الاقتصادية التي كانت قبل عام 2022 بين موسكو والغرب. لذلك من وجهة نظر الاقتصاد والتنبؤات الدبلوماسية، كل هذا يؤكد أن روسيا بانتشارها في الشرق من الممكن أن تنشئ نموذجا مستقرا للعلاقات مع آسيا.
1: شكرا لك فاديم بوبوف المحلل السياسي، كنت معنا من موسكو. وفي ليبيا أدى هطول كميات كبيرة من الأمطار للمرة الأولى منذ سنوات إلى جرف طرق صحراوية، وأدى التدفق القوي لمياه الأمطار إلى انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات، بالإضافة إلى انهيار أجزاء من طريق يربط عددا من المدن والمناطق

0: الصحراوية الواقعة جنوب طرابلس. وللمزيد حول ما يحصل ينضم إلينا من مدينة نسمة غرب ليبيا مراسل الجزيرة أحمد خليفة. إذا أحمد، نرى ونتابع المشهد خلفك، هل هذا أيضا من تأثير هذه السيول؟
1: نعم بالضبط، أنا أقف الآن في مدينة نسمة بجانب أحد الطريق الرئيسي لمدينة نسمة. ما يقع خلفي تماما هو انهيار جزء من هذه الطريق، قواعد الطريق من أحد الجانبين بسبب تدفق مياه الأمطار وأيضا السيول والفيضانات. السيول والفيضانات الآن توقفت تماما، الأمطار توقفت تماما، الأجواء اليوم مشمسة، الحرارة مرتفعة بعض الشيء، ما بقيت هي الآثار الناجمة عن هذه السيول والفيضانات، وهي صراحة آثار كبيرة جدا وآثار مدمرة. المياه اجتاحت عددا من المدن والمناطق في مدن الجبل الغربي لليبيا ومدن جنوب العاصمة طرابلس، دخلت على الأهالي والسكان داخل بيوتهم، الأضرار المادية كبيرة، هناك أضرار بشرية أيضا تمثل في فقدان بعض الأشخاص، ولكنها تظل أضرار بشرية محدودة حتى الآن. الخطوة التالية الآن، الأهالي يمكن القول إنهم أفاقوا بعض الشيء من صدمة هذه السيول والفيضانات التي يشهدونها للمرة الأولى، فمنذ سنوات هذه المدن تحديدا تشهد حالة من الجفاف، لكن الآن الأمطار أمطرت في اليومين الماضيين أمطار كثيفة أدت إلى هذه السيول والفيضانات. الناس الآن مثل ما عاينا بعض المواقع بدأوا في معاينة الأضرار التي لحقت بمنازلهم. أيضا الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، بدأت في تحريك فرقها الفنية والتشغيلية والفرق الحكومية، وأيضا المسؤولون من العاصمة طرابلس بدأوا في زيارة هذه المدن لإحصاء الأضرار، معاينة الأضرار، الحديث مع السكان وحصر الأضرار والبدء في تعويض السكان المحليين عما لحقهم بسبب هذه السيول والفيضانات. عندما تحدثنا مع مسؤول حكومي منذ ساعات في مدينة مزدة حيث زرناها هناك، أكد لنا أنه ربما خلال اليومين القادمين تظهر أرقام معينة وإحصاءات معينة عن نتائج هذه السيول والفيضانات. أيضا هذه السيول والفيضانات أسهمت على سبيل المثال هذا الطريق الذي خلفي تماما، نحن الآن في منطقة نسمة، هذا الطريق يمتد إلى منطقة تينيناي وأيضا منطقة بني وليد.
0: شكراً.
1: هذا الطريق بعد كيلومترات معدودة في هذا الاتجاح.
0: الزميل أحمد خليفة، ولكن
1: جرف
0: انتهاء الوقت،
1: انقطعت الطريق.
0: شكرا لك، كنت معنا من مدينة نسمة غرب ليبيا. إذن هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: من نيويورك سنجيب عن السؤال، كيف يصغي أكبر تجمع لصانعي سياسات العالم إلى أزمات تتسع وصراعات تتعقد وملايين يتساءلون عن مصائرهم؟
3: من قلب قطاع غزة نكمل صورة قد لا تراها الأجندات الدولية، بين دمار يخيم وسلام يأبى التحقق.
4: ومن جنوب لبنان نرافقكم في اختبار يومي لوعود حفظ السلام ولقدرات أذرع الأمم المتحدة إزاء توسع الاحتلال.
5: ومن اليمن أسئلة تتلاحق عن الاهتمام الدولي إزاء جبهات تشتعل ومآل غامض لوضع باب المندب وأمن الملاحة.
6: ومن السودان نستعرض كيف ينعكس تعثر الحل السياسي والحراك الدبلوماسي على مشهد صراع أنتج إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
7: ومن إفريقيا نرقب تداعيات إحدى أكبر أزمات تمويل الدعم الإنساني مع عجز كثير من المنظمات والهيئات الأممية عن الاستجابة.
2: أجندة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تغطية خاصة على قناة الجزيرة.
8: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية المستمرة. في هذا العالم
9: هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
10: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
11: يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن

0: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بزشكيان ضمن برنامج المقابلة الذي يبث عبر الجزيرة لاحقا أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إلى إيران والولايات المتحدة. وقال إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، وإن حل هذه الأزمة ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب رفض اقتراح إيران وقفا لإطلاق النار لمدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وفي تصريحات لشبكة CNN أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. وفي العراق قالت الحكومة إنها تجري حوارا مع واشنطن لاستثناء مطارات عراقية من إجراءات وزارة الخزانة بشأن الرحلات الإيرانية. أما نائب رئيس البرلمان العراقي فقال إن قرار حظر الطيران المدني الإيراني في مطارات العراق غير مدروس ويخالف الدستور. وفي تطورات اليمن، أفاد مصدر عسكري في القوات الحكومية تعرض مواقع لها شمالية مدينة تعز لقصف من الحوثيين، بينما تصدت لهجوم لجماعة الحوثي في جبهة راس غربية محافظة تعز وفي كهبوب بباب المندب ومناطق المضاربة بمحافظة لحج. وفي السعودية أكد المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير مسيرتين للحوثيين أطلقتا باتجاه منطقة الرياض، بالإضافة إلى تدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون على خميس مشيط. وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن رؤساء هيئات الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك أكدوا خلال اجتماعهم بالرياض عزمهم على البدء فورا بترجمة الالتزامات إلى تعاون عسكري فعال. نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للجزيرة إن أغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران. أضاف في لقاء لبرنامج المقابلة مع الزميل علي الظفيري تبث لاحقا أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات وليس باستخدام القوة.
1: بالنسبة لمضيق هرمز، لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق. أمريكا هي من تقوم بذلك، وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان، ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه، وكان المرور فيه حرا. ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب، فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
0: وأضاف بزشكيان للجزيرة إن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وشدد في لقاء لبرنامج المقابلة تبث لاحقا أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة وتنقلان الرسائل إلى واشنطن.
1: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن. لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض، ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
0: معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولت حرمة، ومعنا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة السريري. البداية معك بابا ولت حرمة، ماذا في آخر المواقف الإيرانية؟
2: نعم، هناك هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للجزيرة، يؤكد فيها استمرار هذه المفاوضات، ويقول إن الوسطاء ينقلون رسائل إيران، الوسيطين الباكستاني والقطري ينقلان رسائل الإيرانية باتجاه واشنطن، ويقومان بدور الوسطاء في الوقت الراهن. يؤكد بزشكيان عدم ثقة إيران بالولايات المتحدة الأمريكية عقب شنها تلك الهجمات وفرضها تلك العقوبات مرارا وتكرارا إثر المفاوضات التي كانت إيران تنخرط فيها مع الولايات المتحدة. يؤكد مسعود بازشكيان أيضا الرئيس الإيراني يؤكد هذه السيطرة على مضيق هرمز ويقول إن ذلك أمر طبيعي في ظل سد الطرق والسبل أمام بلاده، ويقول إن أزمة مضيق هرمز تحل عبر التفاوض والتشاور والوسطات وليس عبر القوة والإكراه. هناك أيضا هذه التأكيدات بشأن الوضع في المنطقة واستتبابه، يقول إن ذلك من شأن الدول في المنطقة بشأن دول الإقليم، وإن المنطقة لا تحتاج إلى شرطي وفق تعبيره. كانت هناك أيضا هذه التصريحات للوزير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن تلك الجهود الدبلوماسية، لا سيما ذلك الحركة الدبلوماسية التي شاهدناه خلال الأيام القليلة الماضية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه التأكيدات من عباس عراقجي على أن بلاده تنتظر سلمة تلك المقترحات وذلك تلك الشروط للولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء بما تضمنت من أجل لمدة 7 أيام تفتح خلاله إيران مضيق هرمز إذا أوفت الولايات المتحدة الأمريكية بعض الشروط. هناك هذه التصريحات أيضا هنا في طهران لمسؤولين عسكريين بشأن مضيق هرمز والسيطرة عليه، وكذلك التأكيد على هذه القدرات العسكرية لإيران ونقلها قدراتها العسكرية الاستراتيجية إلى مكان آمن وبنية تحتية آمنة تحت الأرض. ويؤكد مسؤولون عسكريون من الجيش ومن وزارة الدفاع الإيرانية أن لإيران هذه القدرات العسكرية وأن لديها ذلك الاستعداد الدائم لمواجهة أي حرب أي هجمات أو ضربات قد توجهها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران. ويؤكد هؤلاء المسؤولون العسكريون أيضا فشل الولايات المتحدة وإسرائيل في إضعاف القدرات الصاروخية والقدرات النووية السلمية وكذلك القدرات البحرية لإيران رغم تلك الحرب التي شنها ضدها ورغم ما لحقوا من ضرر بالبلاد. وكانت هناك تصريحات أيضا للحرس الثوري وللمستشار العسكري للمرشد الإيراني بشأن هذه الاستعدادات الدائمة، ويذهب هؤلاء المسؤولون في الحرس الثوري والمستشار العسكري للمرشد الإيراني للتحذير والتهديد والتلويح بأن أي حرب قادمة تنجم عن شن الولايات المتحدة الأمريكية هجمة ضد إيران ستشهد تغيرات سواء تعلق الأمر ببنك الأهداف بنوع الأسلحة وبخريطة الصراع وجغرافيا. يحذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن مضيق هرمز ومياه البحر الأحمر قد تكون ضمن جغرافيا أي حرب قادمة تنجم عن شن الولايات المتحدة الأمريكية هجمات على إيران كما يؤكد هذا المسؤول العسكري الإيراني.
0: ما مراسل الجزيرة من طهران أمين السريري، ماذا في آخر المواقف الأمريكية؟
3: نعم روعة، آخر المواقف هي تلك التي نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس لا يرى بأن إيران ستلبي مطالبه وبأنه يتوقع عودة التصعيد العسكري لربما بعد انتخابات التجديد النصفي، لكن بحسب هؤلاء المسؤولين هذا الأمر قد يتغير. الرئيس ترامب قد يغير رأيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأيضا قد يتغير بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي. بحسب هذه التصريحات الإدارة الأمريكية لا ترى بأن هناك حاجة ملحة للجلوس وللتوصل إلى اتفاق. لماذا؟ لأن بالنسبة لهذه الإدارة وبحسب تصريحات سابقة أيضا لمسؤولين أمريكيين للجزيرة، الجهود التي قامت بها القوات البحرية الأمريكية للسيطرة على مضيق هرمز وسحب هذه الورقة من بين يدي طهران تشعر الإدارة الأمريكية بأنها في موقع قوي، بالإضافة أيضا إلى العقوبات التي وسعت نطاقها خلال الأيام القليلة الماضية لتشمل قطاعات غير معهودة بعد أن سمحت الإدارة للخزانة الأمريكية بتوسيع هذه العقوبات لتشمل قطاع الطيران على سبيل المثال. بالتالي الإدارة الأمريكية لا ترى بأنها ستجلس إلى طاولة المفاوضات دون أن تحصل على ما تريده، وأن هذا الحصار البحري الذي تقوم به قوات البحرية الأمريكية منذ مايو الماضي والذي لا يسمح بمرور شحنات النفط من وإلى الموانئ الإيرانية، في المقابل التدفق يزيد يوما فيوما في المضيق بمساعدة قوات البحرية، يعطيها هذه الأولوية وهذه الأسبقية في المفاوضات. بالتالي لا يبدو أنها على عجلة، رغم أنه بحسب آخر تصريحات المسؤولين الأمريكيين هناك تواصل ومفاوضات مع الجانب الإيراني عبر الوسطاء الوسطاء، وإلى حدود يوم أمس هذه المفاوضات كانت جيدة. لكن لربما هذه التصريحات التي رصدتها وول ستريت جورنال تأتي في إطار ما يعرف بالغموض الاستراتيجي، هكذا تسميها الإدارة الأمريكية، حتى لا تعطي تصورا واضحا لخطوتها المقبلة، هكذا كان يقول البيت الأبيض طيلة الفترة الماضية. ناهيك أيضا عن أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن مسألة استئناف الضربات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي قبل نحو شهر تقريبا. كانت هناك تصريحات لعدد من المقربين من الرئيس ترامب لرويترز، جاء فيها بأن مستشاريه المقربون نصحوه بأن يخفف من حدة التصعيد مع الجانب الإيراني خلال هذه الفترة وإلى حدود انتخابات التجديد النصفي، حتى يعطي فرصة للحزب في هذه الانتخابات، خاصة وأنه في الدوائر المغلقة يعترف ترامب سرا بالضرر الذي أحدثته حرب إيران على الحزب الجمهوري وعلى فرصه في هذه الانتخابات، على أن يتم استئناف الضربات لكن ليس على نطاق واسع بعد هذه الانتخابات، وإن لم يكن واضحا كيف يمكن للرئيس أن يعود إلى هذا التصعيد في حال خسر أغلبية الجمهورية في النواب والشيوخ.
0: شكرا لك يا أمينة السريري مراسلة الجزيرة من واشنطن. معنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا أيضا الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. أهلا بكما. البداية معك دكتور عباس أصلاني، وهذه التصريحات للرئيس الإيراني للجزيرة، كيف نقرأها وتحديدا يعني انتظاره لموقف واضح من الولايات المتحدة من مذكرة التفاهم، إلى أي مدى يعني ما زالت غير واضحة بالنسبة للجانب الإيراني موقف واشنطن من هذه المذكرة؟
4: ما نسمعه مؤخرا من الجانب الإيراني هو التأكيد على الحل الدبلوماسي، ولكن المشكلة والتحديات في المنطقة هي شبيهة بتلك التي كانت قبل بضعة أشهر مضت، ولهذا فإن الحل يمكن أن يكون شبيها، لأنهم تفاوضوا ووقعوا، ويفترض أن يكون هذا قد بدأ بمفعوله كخطوة من أجل التوصل إلى اتفاقية بشأن القضايا الأخرى، ولكن إيران تأتي بمذكرة التفاهم ببعض التعديلات التي تم التفاوض بشأنها مع دول الإقليمية بما فيها عمان والوسطاء الآخرين. لذا بالنسبة لإيران من المهم أن يكون هناك اتفاقية يتم تنفيذها بالفعل، وليس فقط أن تكون مكتوبة وأن يروج لها بأنها اتفاقية للجمهور. والأمر مرتبط أيضا بسلام دائم وأمن واتفاقية، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة والرئيس الأمريكي ما هو مهم هو أنه يريد أن يكون لديه شيء على شاكلة انتصار. لذلك كان هناك توقيع لمذكرة التفاهم ولكن لم تنفذ، وهم لم يوقفوا الأعمال العدائية على إيران، وأيضا إسرائيل استمرت باحتلالها للبنان ولم يفرجوا عن الأصول المالية الإيرانية، وأيضا الولايات المتحدة غيرت المعبر عبر المضيق، وهذا يناقض المادة الخامسة في مذكرة التفاهم، والكثير من هذه الشروط والبنود لم يتم تلبيتها. إذن بالنسبة لإيران نحن لا نتحدث عن الشروط ولكن فكرة التنفيذ لأي اتفاقية، هذا هو الأهم، وليس هناك ضمانات. فالولايات المتحدة لم تفي بالاتفاقية السابقة ولا الحالية، لذلك ليس هناك ضمانات بأن يكون هناك اتفاقية أكبر سيقومون بتنفيذها. إذن هذا يعطينا فكرة بأنهم ليسوا جديين بشأن الاتفاقية ويريدون الاستفادة من الوقت لكي يكون لديهم فرصة للقيام بجولة أخرى من العدوان.
0: الأدميرال ميلر، وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي رفض المقترح الإيراني الذي يعني كان يقدم فكرة وقف لإطلاق النار لمدة 7 أيام أو خلال 7 أيام. أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف ضرب إيران بعد الانتخابات النصفية. ما الذي في العقلية الأمريكية يمكن أن يتحقق عسكريا بعد الانتخابات النصفية ولا يتحقق الآن؟ ولماذا بالنسبة للولايات المتحدة توقف الحرب الآن وهذه مهلة 7 أيام غير مجدية؟
5: Well,
4: النظام الإيراني وبزشكيان قدموا مقترحا قبل بضعة أيام وأنه سيكون هناك فتح لمضيق هرمز في 7 أيام وهدنة. ومنذ قدم هذا المقترح الحرس الثوري قام بالهجوم على سفن محايدة تجارية في مضيق هرمز. إذن إذا ما أراد النظام تحقيق وقف إطلاق النار عليهم أن يوقفوا وقف إطلاق النار، وهم لا يطلقوا النار على الولايات المتحدة بل ضد سفن تجارية بريئة تحاول المرور عبر المضيق. أحيانا يبدو لي بأن هناك تناقضا بين ما يقوله الدبلوماسيون في نيويورك وعندما يذهبون إلى إسلام أباد أو يأتون إلى الدوحة وما يقوم به الحرس الثوري الإيراني، وهذا يصعب التوصل إلى اتفاقية. مذكرة التفاهم خنقت كما أشار وزير الخارجية روبيو على يد الحرس الثوري الإيراني. بعد توقيعها فوريا بدأوا بإطلاق النار ليس على السفن فقط في المضيق ولكن أيضا على بعض دول الخليج في هذا الجانب من الخليج. إذن فالنظام الإيراني حقا لم يقبل فعليا مذكرة التفاهم ولم يكن لديه النية لتطبيقها. إذن أنا لست متأكدا عن هذه التقارير من الوول ستريت جورنال بأن الرئيس ترامب عازم على الهجوم بعد الانتخابات النصفية، ولا أعتقد أن الانتخابات النصفية بالنسبة للرئيس محرك له، وهو راض الآن بالإبقاء على الضغوط العسكرية كما هي وأيضا أن يضيف إلى ذلك ضغوطا اقتصادية لتفتح المجال أمام الدبلوماسية. ولكن إذا ما أرادت إيران السير في الدبلوماسية فعليهم أن يطبقوا هذا، وذلك من خلال عدم استهداف السفن التي تعبر عبر المضيق اليوم.
0: ولكن بأي منطق ستتوقف إيران عن القصف قبل التوصل لوقف إطلاق النار؟
4: المنطق سيكون متمثلا في أنهم يريدون السير في حل دبلوماسي، لذلك هم يضطرون لفتح مضيق هرمز عن طريق وقف إطلاق النار. القضية هي المواد النووية التي تمتلكها إيران. لديهم تقريبا 400 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وأي تخصيب فوق 3% يخرجهم من الاستخدام السلمي للمواد النووية سواء لأغراض طبية أو ما شابه. إذن أي شيء فوق هذه النسبة يكون الهدف من خلالها التخصيب بنسبة 90% للتوصل إلى سلاح نووي. وبزشكيان قال إنهم لا يريدون تطوير سلاح نووي، إذن عليهم أن يكونوا سعداء بالتخلص من هذه المواد، وهذا يمكن أن يسير بالمفاوضات وأن يتم التفاوض وإرسال هذه المادة إلى أي بلد آخر لا يجب أن تكون الولايات المتحدة بالضرورة.
0: دكتور عباس أصلاني، يعني وسط التشكيك الإيراني دائما بالتزام الولايات المتحدة وبالوفاء بوعودها وبالالتزام بالمفاوضات، إلى أي مدى يمكن أن تقبل إيران على مقاربة كما يقترحها الأدميرال جون ميلر بأن تقوم هي بوقف إطلاق النار قبل حتى التوقيع على اتفاق رسمي؟ لماذا تفقد هذه الورقة؟
4: دعونا لا ننسى في حقيقة الأمر بأن مضيق هرمز كان مفتوحا قبل الحرب، وما أدى إلى استفزاز التحرك الإيراني هو العمل العسكري الإيراني والإسرائيلي ضد إيران. إذن لا يمكن أن نتوقع بأنه سيكون هناك تهديد وجودي لنا وأن نقول بأننا سوف نبقي مضيق هرمز مفتوحا كالطريق السريع بينما أنتم تزيدون الضغوط اقتصادية علينا وتجوعون الشعب الإيراني وتقومون بأنواع مختلفة من الحصار على بلادنا. إذن فالولايات المتحدة تغير المسار، وهذا يشير إلى أنهم لا يريدون السعي في الدبلوماسية مع إيران. الجولة الجديدة من الهجمات هي ليست إن كانت ولكن متى، وهناك تطورات على الأرض ويريدون الاستمرار بالحصار الاقتصادي الاقتصادي ضد إيران، وهم أي الأمريكان يحاولون أن يخلقوا وضعا مثل قيامهم بتسليح مجموعات انفصالية متمردة خارج إيران وإرسالهم إلى داخل إيران لكي يقوموا بزعزعة الاستقرار ويحثوا على الإطاحة بالنظام. وإذا ما اعتقدوا بأن هناك فرقا بين النخبة والسكان فإنهم سيحاولون الهجوم على البلاد أي إيران مرة أخرى.
0: شكرا لك دكتور عباس عصلاني والأدميرال جون ميلر. معنا من إحدى شركات السفر والسياحة في طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من بغداد مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد، ومعنا من محيط مطار مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري، ومن أسطنبول مراسلة الجزيرة رقية شليك. أهلا بكم، نرصد معكم تداعيات قرار وزارة الخزانة الأمريكية بتعليق الرحلات الإيرانية. والبداية معك عمر هواش، ما الذي تم إلغاؤه حتى الآن؟
5: نعم روعة، تم إلغاء كافة الرحلات منذ أيام إلى كل من الإمارات وأذربيجان والعراق وعدة دول أخرى إضافة إلى الدول الأوروبية، لكن ما تبقى للإيرانيين على متن الخطوط الجوية الإيرانية هي وجهات تركيا، الصين، ماليزيا وبعض الدول الآسيوية مثل تايلاند وبطبيعة الحال أيضا فيتنام. هنا نحن في إحدى مكاتب السياحة والسفر، سألنا مدير هذه الشركة قال إن قطاع الطيران تضرر بنحو 80-90%، يقول إن خفت الاتصالات المراجعات للمواطنين الإيرانيين الذين يريدون السفر، لأن كل مواطن إيراني الآن يريد أن يذهب مثلا إلى الدول الأوروبية عليها أن يأخذ تذكرة الطيران إلى إسطنبول، يقيم في إسطنبول وينطلق من هناك إلى المدن الأوروبية إذا كانت وجهته هناك، لأن الخطوط منقطعة تماما نحو الدول الأوروبية سواء على الخطوط الإيرانية أو الخطوط الدولية، وهذا من شأنه أن يضيف من الأعباء المالية على المواطنين. كذلك على سبيل المثال العراق الذي ألغى كافة رحلات الجوية، الآن لا توجد أي طلبات للسفر إلى العراق بالجو لأنها مقطوعة تماما. كل من يريد أن يتوجه للعراق عليه أن يذهب إلى الحدود البرية ومن هناك يذهب إلى العراق، وهذا بطبيعة الحال له أعباؤه، له تداعياته، وهناك نحو مليون مواطن عراقي في إيران، هناك طلاب إيرانيين ينتقلون بين إيران والعراق، هؤلاء يقولون أنهم تضرروا بشكل كبير. على مستوى أيضا البلاد كلها تقول السلطات الإيرانية إنه صحيح أنه تم إلغاء بعض الرحلات، لكن هناك رحلات لا تزال قائمة كالصين، كروسيا. التجارة التي تعتمد بشكل كبير في هذه المرحلة على الخطوط الجوية تأثرت، لا سيما مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. طهران اعتمدت على الطيران كبديل، لكن هذا الأمر أيضا تضرر، مما يعود بالتالي أعباء جديدة على الاقتصاد الإيراني للدولة الإيرانية.
0: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، إذن من أحد مكاتب السفر في طهران. عبد الفتاح فايد مراسل الجزيرة في بغداد في العراق، يعني كيف رصدت تداعيات هذا القرار ومحاولة الحكومة العراقية الحصول على استثناء منه؟
6: التداعيات كبيرة جدا في الحقيقة روعة، وهي ما زالت متفاعلة ومتصاعدة على المستويات السياسية وأيضا على المستويات الشعبية. آخر ردود الأفعال جاء من البرلمان العراقي، وبالتالي نحن نتحدث عن واحدة من الرئاسات العراقية الثلاث، وهي رئاسة البرلمان. النائب الأول لرئيس البرلمان عدنان الدليمي في بيان له قبل قليل حذر من تداعيات هذا القرار، طالب الحكومة العراقية بالتراجع عن هذا القرار فورا، وطالب القوى السياسية العراقية بتوحيد موقفها بشأن هذا القرار، محذرا من أن العقوبات قد تكون والتداعيات عفوا قد تكون كبيرة على العراق إذا ما ردت إيران بإجراءات مماثلة وامتنعت على سبيل المثال عن تصدير الغاز إلى العراق، فإن شبكة الكهرباء العراقية قد تفقد ما بين 30-40% من قدرتها التشغيلية. ووصف القرار العراقي، قرار الحكومة العراقية، بتنفيذ قرار قرار حظر الطيران المدني الإيراني بأنه مستعجل وغير مدروس وأنه أيضا مخالف للدستور، وقال إنه لا يمكن للعراق أن يساهم في مثل هذه العقوبات التي لا تستند إلى أي سند قانوني دولي، وقال إنها عقوبات أمريكية أحادية الجانب ليس لها سند من القانون العراقي أو من القانون الدولي، بل وأكد أيضا بأن البرلمان العراقي قد يلجأ إلى عقد جلسة طارئة استثنائية لإحباط هذا القرار العراقي الحكومي بحظر الطيران المدني الإيراني إلى المطارات العراقية. نعم. هذا التفاعل في الحقيقة يمتد إلى قيادات سياسية مثل عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي السابق أيضا الذي حذر من خطورة هذا القرار، وكذلك فصائل عراقية مسلحة. أما التفاعلات الشعبية فهي دعوات إلى مظاهرات والاعتصامات في المطارات العراقية احتجاجا على هذا القرار طبعا، الذي يتزامن مع إجراء آخر أكثر أهمية هو إتمام المراحل النهائية من الانسحاب العسكري الأمريكي والدولي من العراق المفترض أن يتم في 30 من هذا الشهر. نعم روعة.
0: شكرا لك عبد الفتاح فايد مراسل الجزيرة من بغداد. سميرة نمري مراسل الجزيرة من محيط مطار مسقط، أهلا بك. إذن كيف تأثر أو كيف أتت تداعيات هذا القرار على مطار مسقط؟
7: نعم روعة، حتى هذه اللحظة لم تصدر السلطات العمانية ممثلة بهيئة الطيران المدني التي نراها بالخلفية أي بيانات رسمية أو موقف بشأن هذا الإلغاء أو إلغاء أو حظر الرحلات الإيرانية إلى مطار مسقط، لكن مصادر دبلوماسية هنا مصادر إيرانية دبلوماسية أشارت بالفعل إلى أنه تم إلغاء جميع الرحلات القادمة من إيران إلى سلطنة عمان دون تبرير لذلك الموقف. قبل هذا الإلقاء كان هناك بحسب البروتوكول الموقع بين البلدين نحو 60 رحلة جوية متبادلة بين مسقط والمدن الإيرانية تسيرها الشركات العمانية وكذلك الشركات الإيرانية، كانت طهران ومشهد وبندر عباس وشيراز والأهواز هي الوجهات الرئيسية في إيران، بينما كانت هنا مطار مسقط هو الوجهة الرئيسية للرحلات المتبادلة. طبعا التأثير كبير على الجانب الإيراني بالتأكيد، لأن مسقط كانت تمثل بالنسبة للمسافر الإيراني وجهة مفضلة للحصول على الترانزيت لدول أخرى وكذلك أيضا للجالية الإيرانية والتي يقدر عددها بعشرات الآلاف والمقيمة في سلطنة عمان والتي تدخل في مجالات متعددة في التجارة، بالإضافة أيضا إلى تأثير مباشر على المسافر العماني الذي كان يعد المدن الإيرانية وجهة مفضلة بالنسبة له للعلاج وكذلك أيضا للسياحة لرخص الأسعار هناك داخل إيران ولجود أيضا خيارات اقتصادية متنوعة للمواطن العماني. بالنسبة للجانب نحن نشهد نعرف أن العلاقات العمانية الإيرانية كانت على الدوام علاقات متينة ووطيدة، وبالتالي فإن هذا الإغلاق التام بين البلدين سيكون له انعكاسات أيضا خلال في المستوى المستقبلي.
0: شكرا لك سمير النمري مراسل الجزيرة من محيط مطار مسقط في عمان. من إسطنبول مراسلة الجزيرة رقية تشيليك. رقية، كيف إذن تركيا هي من المطارات التي لم تتأثر أو ما زالت الوجهات الإيرانية مفتوحة إليها، كيف رصدتم الحركة؟
8: نعم روعة، منذ ساعات الصباح الأولى وصلت عدد من الرحلات قادمة من إيران إلى مطار إسطنبول الدولي. هذه الرحلات جاءت عبر شركات إيرانية صغيرة وصلت إلى مدينة إسطنبول، وهذه الشركات هي مخولة ولديها القدرة على تسيير الرحلات بين البلدين. للحجز عبر هذه الرحلات يتم عبر المكاتب فقط في مدينة في تركيا أو في إيران على حد سواء، لكن الحجز عبر الانترنت وعبر الموقع وأنظمة الحجز هذا متوقف هذه الفترة. في المقابل هناك بعض الشركات التركية كالخطوط الجوية التركية وآجت وكذلك بيكاسوس حتى شهر مارس القادم في عام 2027 لا تظهر أي رحلات إلى إيران ولا لم يتم الإعلان عن استئناف هذه الرحلات، لكن الآن هذه فقط الشركات الإيرانية قادرة على الوصول إلى مدينتي إسطنبول وأنقرة وكذلك بعض الوجهات الأخرى داخل تركيا. لا يوجد أي تصريح رسمي حتى هذه اللحظة سواء من قبل الحكومة التركية المتمثلة في وزارة الخارجية أو الجهات المخولة أو حتى الشركات الثلاثة، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن توقف هذه الرحلات إلى إيران. في المقابل روعة، دعينا نتحدث عما حدث خلال الأيام الماضية، وهي إجراءات تركيا تجاه بعض المصارف الإيرانية متمثلة في بنك ملة الإيراني. لم يتم الإعلان رسميا أيضا على أن هذه إجراءات نتيجة الضغوطات الأمريكية، ولكن وسائل الإعلام التركية تتحدث أن هذا الإجراء جاء عقب العقوبات الأمريكية على الطيران الإيراني، وكذلك عبر على الضغوطات الأمريكية مع على إيران. الآن الحديث يدور حول مستقبل العلاقات التركية الإيرانية، خاصة وأن البلدين تربطهما علاقات قوية للغاية في مختلف المجالات، وتركيا تسمى بأنها رئة إيران إلى العالم. الآن مع كل هذه الإغلاقات يختلف الأمر تماما في تركيا، حيث أن تركيا ربما تتريث قليلا قبل الإعلان عن أي إجراءات قادمة. روعة،
0: شكرا لك رقية شليك مراسلة الجزيرة من إسطنبول. في جديد التطورات باليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تعبئة العامة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل اليمن وصولا إلى صنعاء. ميدانيا، أفاد مصدر عسكري في القوات الحكومية اليمنية أن مواقع القوات الحكومية في جبهة الدفاع الجوي شمال مدينة تعز تعرضت منتصف الليلة الماضية لقصف من الحوثيين بعدة قذائف سقطت إحداها في حي سكني دون وقوع خسائر بين السكان. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، البداية معك إذن، وما آخر ما تقوله جماعة أنصار الله الحوثيين؟
9: نعم، كان اليوم وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أعلنت عن 10 غارات جوية سعودية. قالت بأن هذه الغارات الأولى استهدفت جسر في منطقة الدليل بمحافظة إب وسط اليمن، بالإضافة إلى 3 غارات جوية استهدفت مديرية قطابر في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، فضلا عن 4 غارات جوية سعودية حسب هذه الوسائل استهدفت مفرق ماوية وهو تابع لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، بالإضافة إلى 2 غارات استهدفت منطقة الحكوم وهي تابعة أيضا لمحافظة تعز. في ذات السياق، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية نحو 14 غارة جوية، قال بأنها انطلقت من طائرات F-15 بالإضافة إلى طائرات تايفون، وانطلقت أيضا حسب الناطق العسكري من قاعدتي الخميس مشيط في المملكة السعودية بالإضافة إلى قاعدة الطائف الجوية، واستهدفت أيضا حسب قوله محافظات مأرب وصعدة وعمران بالإضافة إلى محافظة تعز. وأعلن أيضا عن سقوط ضحايا جراء هذه الغارات، وأحصى خلال نحو 21 يوما منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 1,232 غارة جوية، قال بأن الطيران السعودي وقصف صاروخي سعودي قد استهدف مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء. وأكد أيضا بأن عملياتهم باستهداف التحشيدات التابعة لحكومة عدن في مختلف الجبهات سوف تستمر، وبأن عملياتهم العسكرية أيضا صوب العمق السعودي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية سوف تستمر أيضا. وأكدت القوات المسلحة بصنعاء بأن التصعيد سيقابل بتصعيد أشد. نعم،
0: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، ماذا عن التطورات هناك؟
10: نعم، هنا في مدينة تعز هناك كان قصف لجماعة الحوثي بحسب مصادر حكومية عسكرية قالت أنها استهدفت مواقعها هنا في الجهة الغربية وأيضا في الجهة الشمالية. جاء ذلك بعد معارك محتدمة وعنيفة أيضا في السلسلة الجبلية في ريف تعز وأيضا في جنوبها. وعندما نتحدث عن تلك المنطقة نتحدث أيضا عن تقدم للقوات الحكومية التي أعلنت عنها في جبل نمان وأيضا في دار الكافر، وهي مناطق تقع ضمن الوازعية وأيضا تقع ضمن محافظة لحج. هذا التقدم الذي جرى في الساعات الأخيرة جاء بعد معارك ضارية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، كانت تحاول فيه هذه الجماعة بحسب مصادر عسكرية التسلل والسيطرة على هذا المربع الخطير، لا سيما وأن هذه السلاسل الجبلية وهذه المناطق إذا ما تم السيطرة عليها يتم قطع إمدادات الطرف الآخر، ويتم أيضا جعل المناطق التي تتعلق بالساحل الغربي في مرمى النيران، وبهذا التقدم تكون قد حسبت نقطة لصالح القوات الحكومية. إذا ما تحدثنا عن أيضا محافظة لحج وعن طور الباحة والمناطق في جنوب تعز، نتحدث عن الطيران الحربي والطيران المسير الذي قام بقصف مواقع تمركز جماعة الحوثي، وبهذا تكون قد هددت القوات الحكومية وفق المصادر الصادرة عنها أي تقدم لجماعة الحوثي باتجاه تلك المناطق. إذا ما تحدثنا عن الوضع الإنساني، كان هناك لقاء لرئيس مجلس القيادة الرئاسي عن مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر، وتحدث فيه عن التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن هذه المعارك التي تحدث في ساحل تعز والمناطق المحيطة بها. تحدث الرئيس العليمي عن استعداد الحكومة اليمنية بمساعدة هذه المراكز المنظمات الدولية للانطلاق من المحافظة عدن، وأيضا تسهيل مهامهم، لا سيما وأن هذه الجبهات وهذه المناطق بحاجة عاجلة للتدخل الإنساني، لا سيما المساعدات التي تتعلق بالأدوية وأيضا بالمواد الغذائية.
0: شكرا لك هديل اليماني مراسلة الجزيرة من تعز. ومعنا في الاستوديو الزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، أهلا بك أحمد. كيف يبدو شكل المواجهات اليوم بين سواء على جبهة تعز ومأرب والساحل أو مناطق المواجهات الأخرى؟
11: يمكن أن نرسم ثلاث مسالح عمليات للمواجهات التي بدأت طبعا في 3 سبتمبر وتتطور كل يوم تصعيديا، سواء من حيث القوات، من حيث الانتقالات أيضا في ميزان القتال، ومن حيث أيضا تعدد الوسائل والأساليب، طيران مسير، سلاح جو، مدفعية، صواريخ، استخدام صواريخ جديدة أيضا. المسرح الأول هو مركز القتال الرئيسي الساحل الغربي جنوب غربي ريف تعز، الآن يضاف إليها أيضا مدينة تعز سواء في شرق المدينة أو جنوبها أو غربها، يعني هناك مواجهات. هذه المواجهات جميعها تدور حول فكرة واحدة، هو الحوثيون يريدون أن يسيطروا على مناطق الساحل الحربي وباب المندب، وهو المكسب الرئيسي لهم الذي كسبوه في 10 سبتمبر بعد انسحاب قوات حكومية يمنية قبل الدخول إليها دون قتال. والحكومة اليمنية تحاول أن تضع الحوثيين في كماشة حيث أنها تسيطر على المرتفعات العالية، لكن لا أحد يتقدم سوى خريطة السيطرة التي فرضها الحوثيون، وهي 5400 كيلومتر كما تحدثوا هم، وليس هناك أيضا سيطرة أو تغيير في خريطة السيطرة في هذه المناطق. المسرح الثاني هو طبعا مأرب الجوف البيضاء الضالع، هذه المناطق التي كانت بدأت خلال 3 سبتمبر تتحرك باتجاه اشتباكات، ولكن يبدو أن هناك هدوء في هذه المناطق، فقط يعمل سلاح الجو، يعمل الطيران المسير بالنسبة للطرفين، وتبادل بقذائف المدفعية. لكن في كل في هذين المسرحين أيضا هناك قتلى، هناك جرحى، هناك أيضا يعني قتال مستمر، ولكن ليس بنفس النسق، لأن النسق القتالي الحقيقي وميزان القتال هو الذي يدور في المسرح الساحل البحر الأحمر وأيضا جنوب تعز. المسرح الثالث وهو المهم والذي يحاول الحوثيون فتحه دائما، وخلال 24 ساعة الماضية حدث أكثر من هجمة، هو المملكة العربية السعودية والعمق السعودي، الذي يحاول الحوثي كما يقول طبعا في تصريحاته سواء السياسية أو العسكرية، يتحدث عن التصعيد بالتصعيد كما يقول، ويحمل المملكة العربية السعودية ما يحدث طبعا في هذه المناطق اليمنية باعتبارها قاعدة التحالف، ولذلك ينقل التكلفة بالضغط على المملكة العربية السعودية من اليمن إلى السعودية حتى تزيد التكلفة، يضع المملكة العربية السعودية أمام اختبار التوقف عن دعم الحكومة اليمنية.
0: طب ضمن هذه المعطيات، ماذا يعني إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن التعبئة العامة والنفير؟ إلى أي مدى يعكس تغيرا في شكل المعارك؟
11: يعكس تغيرا في شكل المعارك سياسي وعسكري. من حيث السياسي طبعا الإعلان مهم جدا، لأنه إعلان قانوني وليس إعلان شعبي وسياسي. ففي الدستور اليمني أن تعلن التعبئة والنفير، هذا يعني أن تنتقل خطوة جديدة إلى الحرب، وأن تنتقل خطوة جديدة إلى استخدام جهود الدولة للمجتمع المجهود الحربي ما يتعلق بالاتصالات بالمستشفيات بالنقل وأيضا حتى بالجنود والتجيش، وهذا ما يحدث أيضا الآن في تعز خلال يعني الساعات الماضية. هناك معسكرات تفتح لاستقبال الجنود. هذا القانون اليمني يقول بأن من بلغ عمره من 18 إلى 50 عاما بحسب التعبئة إذا دعا رئيس الدولة للتعبئة والنفير، هذا يعني أن يلتحق ويلتحم بالقوات المسلحة وبالجبهات. هذا يعني طور آخر من أطوار طبعا القتال والتصعيد. ويعني أيضا بالنسبة للحكومة اليمنية أنها تحاول فتح أيضا مراحل جديدة، يعني هي استخدمت القوات اليمنية النظامية، ثم لديها أيضا قوات درع الوطن والبيت العمالقة وقوات دفاع شبوة والقوات الأخرى التي تشارك في هذه الحرب، سواء إن تحدثنا عن مناطق تعز أو مناطق الساحل الغربي أو مناطق لحج كهبوب والمضاربة ورأس العارة، أو هم هذه القوات تتوزع في أكثر المناطق. الآن هناك أيضا عامل نسق قتالي جديد، وهو نسق القوات الشعبية التي بدأت الآن وبحسب هذا الإعلان تدخل في الحرب، ويبدو أن هناك تجيشا كما قلت لك وكما حدثتني المصادر المحلية.
0: شكرا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. في بريطانيا دعت منظمة حملة التضامن مع فلسطين إلى مسيرة شعبية في مدينة ليفربول للمطالبة بفرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل. معنا من ليفربول شمال غرب إنجلترا مراسلة الجزيرة مينا حربلو. مينا أهلا بك، بأي أجواء تسير هذه المسيرة؟
12: نعم، في أجواء من الغضب لا سيما بعد ما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة والخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثار غضب الكثير من البريطانيين الذين جاءوا من مختلف المدن البريطانية إلى هنا إلى ليفربول. نحن هنا على مرمى حجر فقط من مقر انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، وهم يريدون إرسال رسالة واضحة لحكومة أندي برنم بأنهم لن يقبلوا بأقل من فرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة لحكومة الإسرائيلية وحكومة بنيامين نتنياهو تحديدا، وأيضا فرض حظر شامل على التجارة مع إسرائيل، وحظر أيضا يشمل الثقافة، يشمل جميع المناحي الاقتصادية، بحيث أنهم يريدون بأن تكون هذه الحكومة تواجه عقوبات ومحاسبة بسبب ما يقولون بأنه لا سيما في ظل استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما وصفه وزير الخارجية البريطاني ورئيس الوزراء البريطاني بأنه تطهير عرقي للفلسطينيين في الضفة الغربية، وأيضا من توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. فلهذا هم هؤلاء البريطانيون أصبحت قضية فلسطين قضية رأي عام بريطاني ويجب التعامل معها. هم لا يقبلون بأن تقوم الحكومة بمجرد تشديد اللهجة ضد الإسرائيليين، ولكن أيضا بأن تقوم باتخاذ إجراءات لمحاسبة حكومة بنيامين نتنياهو، لا سيما في ظل المشورة القانونية التي أصدرت المحكمة الجنائية بأنه لا يجب اعتبار ما يحدث هناك احتلال، وأيضا يجب دعم المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمة الضالعين بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بجرائم حرب في حق الفلسطينيين. إذن هذه المسيرة اليوم تحشد جميع أطياف المجتمع البريطاني الذين يصرون على أن حراكهم الشعبي الذي استمر منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لثلاثة سنوات، وهم يرون بأن هذا الحراك بدأ يؤتي أكله في ظل أولا هذه العقوبات التي فرضت الحكومة البريطانية حاليا قبل أسابيع على حكومة بنيامين نتنياهو، أيضا على حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، رغم أن ذلك ما زال قيد تشكيك من قبل كثير من البريطانيين هنا، إذ يعتقدون بأنهم من الصعوبة بما كان التمييز بين منتجات المستوطنات والمنتجات القادمة من قبل الفلسطينيين المزارعين الفلسطينيين أنفسهم. نعلم أن هناك ملايين من البريطانيين ينضوون تحت مظلات من النقابات العمالية الممثلة والداعمة لحزب العمال الحاكم، وهم يريدون مواصلة مساندة النضال الفلسطيني حتى التحرر وإنهاء ما يصفونه بنظام الميز العنصري الذي ترتكبه وتمارس الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذن المعركة المسيرة قد تنتهي هنا اليوم، لكن المعركة ستدخل إلى حزب العمال الحاكم، إلى قلبه. قبل أسابيع كان رئيس الوزراء البريطاني يريد استباق هذا المؤتمر بفرض هذه العقوبات وتشديد اللهجة ضد حكومة نتنياهو، لكنه لن ينجو حسب ما يبدو الآن وسمعناه من هؤلاء البريطانيين من الضغوط ومن المساءلة أثناء فعاليات الحزب الذي ينطلق غدا حتى يوم الثلاثاء.
0: شكرا لك مينا حربلو مراسلة الجزيرة من ليفربول. في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، قال الجيش الأوكراني أنه قصف مصفاة نفط إليسكي في جنوب روسيا. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت جسرا ومنشأة في ميناء فيلكوفو بمقاطعة أوديسا. نتابع آخر تطورات الجبهة الأوكرانية الروسية على الشاشة التفاعلية مع الزميل محمد رمال. إليك محمد.
13: في الواقع روعة، يمكن القول أن هناك ضغطا روسيا عسكريا متواصلا على مستوى طول الجبهة الأوكرانية، وإضافة إلى ضرب العمق الأوكراني في الداخل. وفي المقابل هناك محاولات صد من قبل الجانب الأوكراني وضرب العمق الروسي، ولا سيما مناطق أو المراكز المصافي النفطية ومراكز الإمداد اللوجستي. البداية من فيلكوفو، حيث ضربت القوات الروسية منطقة في هذه المنطقة الميناء. هذه المنطقة تعتبر منطقة إمداد جنوبية من أوروبا، قادمة من أوروبا بالنسبة للجانب الروسي، وبالتالي ضرب هذه المنطقة تعتبر قطع الطريق على الإمداد القادم من أوروبا إلى الجيش الأوكراني. لو بدأنا من جهة الشمال من منطقة سومي، حيث تحاول القوات الروسية هنا الدخول في هذه المنطقة لتوسيع المنطقة العازلة، يمكن وصفها بالمنطقة العازلة أو منطقة الأمان، للدفع عن منطقة كورسك الروسية التي تتعرض بشكل دائم لهجمات من قبل الجانب الأوكراني. العمليات هنا تهدف إلى توسيع هذه المنطقة المخططة باللون البرتقالي إلى عمق هذه المناطق، وليس باستهداف سومي كمدينة. بالنسبة لمنطقة خاركيف، أيضا ينسحب هذا الأمر على منطقة خاركيف. تحاول القوات الروسية أيضا توسيع المنطقة العازلة في هذه المنطقة، ومحاولة الضغط باتجاه خاركيف، ليس من أجل المدينة أيضا، لكن من أجل توسيع هذه المنطقة وتشديد الجهد الحربي الأوكراني في هذه المنطقة، ولسيما في فوفشناسك. هذه المنطقة التي تحاول القوات الروسية التوغل باتجاهها لتعميق السيطرة في هذه المنطقة. بالنسبة لإقليم دونيسك، وهي المنطقة الأكثر اشتعالا ربما والأكثر أهمية بالنسبة للمواجهة الحربية أو المجهود الحربي في الجبهة الأوكرانية، نحن نتحدث عن منطقة ليمان. ليمان تحاول الجبهة تحاول القوات الأوكرانية صد الدخول الروسي في هذه المنطقة، وجعل هذه المنطقة بمثابة إفشال الكباشة الروسية التي تحاول الدخول باتجاه كراماتورسك وبوكروفيرسك، في حين أيضا تحاول القوات الروسية من هذه الجهة أيضا الدخول باتجاه الشمال، وبالتالي المجهود الحربي الأوكراني يحاول فك هذه الكماشة، في حين أنها بالنسبة للضربات الروسية يمكن الحديث عن استهداف منشأة نفطية هنا في كراسندار، علما أن بيلغرود وكورسك تتعرضان بشكل مستمر، وكذلك روستوف وصولا إلى آخر الاستهدافات التي جرت قبل يوم منطقة مصافي بيرم في عمق روسيا أيضا.
0: شكرا لك محمد. معنا في الاستوديو أيضا العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك العميد حسن. كيف نقرأ التطورات الميدانية في هذه الحرب؟
14: يعني الحرب مستمرة في النمط الذي اتخذته منذ فترة يعني ليست ببعيدة. هناك اتجاهان للاشتباك بين روسيا وأوكرانيا بالمعنى العسكري، طبعا اشتباكات ضمن إطار حرب واسعة، الاتجاه البري واتجاه الجوي في السماء المنخفضة، اتجاه الاشتباك بالمسيرات. يعني يمكن القول أن هناك معركتين منفصلتين ولكن تخدمان قضية واحدة وأهداف واحدة لكل من الفريقين. بمعنى أن الاشتباك الجوي بالمسيرات الكثيف جدا من خلال عدد المسيرات الذي يتم إطلاقه من قبل الفريقين، رغم أن هناك إمكانية إسقاط لعدد كبير أيضا من المسيرات، هناك تسابق على تطوير المسيرات بين الفريقين وتسابق على تطوير القدرات التي تعترض المسيرات. فإذا هذه معركة مستقلة بحد ذاتها، هدفها اقتصادي أكثر منه عسكري، تهدف إلى استهداف الطاقة والبنى التحتية والمنشآت اللوجستية ومراكز حيوية في كلا البلدين، مع أن اختلاف بسيط في وجهة

0: جسرا في جنوب أوكرانيا. هذا بالنسبة للمعركة بالمسيرات. هناك أيضا احتدام واشتباكات في البر على طول خط التماس، ولكن هذه المعركة البرية هي ليست معركة، يعني ليست معركة عنيفة كما هي القوات البرية عادة، ولكن هناك تركيز بشكل أساسي على منطقة المدن المحصنة، وهذه منطقة المدن المحصنة هي تقع بين سلوفيانسك وكوستيانتينيفكا. في هذه المنطقة هناك عدة مدن تشكل حزام دفاعي محصن لأوكرانيا، وهذه المدن تحاول روسيا منذ فترة السيطرة عليها عن طريق مناورة تكتية تقوم على الإحاطة المزدوجة، تحاول أن تهاجم من الشمال باتجاه ليمان ومن الجنوب باتجاه بوكروفسك من أجل إحاطة مزدوجة على هذه المنطقة للسيطرة عليها، وتقاوم القوات الأوكرانية وتحديدا في منطقة ليمان تمنع القوات الروسية من إطباق الكماشة على هذه المنطقة. فإذا الوضع شبه استاتيكو مع بعض التقدم الطفيف لبعض القوات الروسية من جهة والأوكرانية من جهة أخرى لا يعتد به كتغيير عملياتي ينظر إليه. هذا بشكل عام المشهد العمليات في المنطقة.
1: طب أعود معك إلى حرب المسيرات التي فعليا يعني تطورت كثيرا خلال هذه الحرب الأوكرانية الروسية. بينما ينتجه الطرفان من مسيرات ومن وسائل لردعها، وباتوا يعني بات الطرفان أصلا يصدران هذه التكنولوجيا. صحيح. من المتفوق وإلى أي مدى فعليا باتا يستخدمان هذه الأساليب للتسويق لمنتجاتهم الجديدة؟
0: يعني هناك نوع من التوازن في مسألة المسيرات كما يتبين من الميدان. الطرفان يستهدفان ويصيبان ويسقطان مسيراتهم في الأعماق، ولكن يبدو لي من متابعة يعني يومية لهذه الحرب وخاصة في موضوع المسيرات أن أوكرانيا ربما تتقدم في مسألة الاعتراض، المسيرات الاعتراضية وتقنية إسقاط المسيرات، هذه المهارة التي باتت تصدرها بالمناسبة أوكرانيا، وهي يعني صنعت مسيرات اعتراضية تذهب لمواجهة المسيرة الهجومية وتعترضها في الجو، وقد تمكنت وفقا لمعطيات يعني رويترز مثلا إعلامية تقول أن وعدت معطيات أخرى مركز دراسات الحرب أن أوكرانيا استطاعت أن تسقط أكثر من 90% من مسيرات شاهد التي تطلقها روسيا. لذلك أقدمت روسيا على مواجهة هذا التحدي بتطوير المسيرة من شاهد إلى جيران، مسيرات جيران النفاثة والتي تقع بين المسيرة وصاروخ الكروز إذا صح التعبير. هذه المسيرات استطاعت أن تسقط في أوكرانيا بنسبة يعني 40 إلى 50% على أهدافها، وبالتالي أوكرانيا الآن تبحث عن يعني كيفية مواجهة واعتراض هذه السيارات. نحن أمام تسابق محتدم في تطوير المسيرات وتطوير اعتراضها.
1: شكرا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. إلى إثيوبيا، حيث تتواصل المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وقوات جبهة تحرير تيغراي في شمال البلاد. وقال رئيس أركان الجيش الإثيوبي إن جبهة تيغراي تسعى عبر استفزازاتها لدفع البلاد إلى حرب جديدة، وإن أديس أبابا تتعامل بضبط النفس مع تحركات جبهة تيغراي لتجنب إقحام الشعب في حرب لا طائل منها. وأضاف أن الجماعات المسلحة لا تستطيع مواجهة إثيوبيا دون دعم خارجي. من إقليم عفر شمال شرق إثيوبيا، مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. محمد، أهلا بك، ما آخر التطورات والمواقف؟
2: نعم روعة، فريق الجزيرة كان أول فريق صحفي إعلامي يصل إلى مواقع القتال بين قوات خاصة عفرية مدعومة من الجيش والقوات جبهة تيغراي. كنا على مبعدة 80 كيلومتر من مواقع الاشتباكات، والمعارك مستمرة وامتدت روعة اليوم إلى الهدبة الحبشية في بين إقليم تيغراي وإقليم أمهرة، وبدأ القصف المدفعي في منطقة اللماطة ورايا ومناطق واسعة، لكن المعركة الأكثر دراوة روعة هي في إقليم عفر، حيث تمكنت قوات جبهة تيغراي السيطرة على 3 مدن من إقليم عفر، وهي هذه المدن القريبة من إقليم

0: تيغراي، وهذه المدن طبعا روعة، يوجد فيها أكثر من 70,000. وصحيح ما في هناك حتى هذه اللحظة خسائر في المدنيين، أو كما سبق في الحروب السابقة من قبل جبهة تيغراي تجاوزات، لكن يعني كون أنه أكثر الآن قوات العفرية والجيش الإثيوبي يحاول تحرير هذه المدن، لكن في ظل وجود المدنيين أصبحت مشكلة، وأصبحت المعارك بين القوات العفرية وقوات تيغراي وقوات الجيش الفيدرالي في منخفضات العفرية وفي المرتفعات في الهدبة. لكن تطور مهم اليوم روعة، دخول رئيس هيئة الأركان للجيش الإثيوبي برهانو جولا، أعلن أن جبهة تيغراي تسعى لإشعال حرب، وفي المقدمة في الأخبار اللي قرأتموها، لكن هذه رسالة مؤشر إلى تطورات، واتهم أطراف إقليمية بدعم جبهة تيغراي. لكن يمكن القول روعة أن الحرب في اليوم الرابع اتسعت وعبرت الحدود إلى نطاق أوسع، ومع زيادة معاناة المدنيين المحاصرين، وخاصة روعة هذه الحرب الآن تدور في 3 أقاليم تعداد سكانهم يتجاوزوا أكثر من 38 مليون، بالإضافة أن إقليم عفر له حدود مع جيبوتي وله حدود مع إريتريا، فبالتالي القلق هنا حتى لا تتحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية، بجانب المعاناة في ظل قتامة الصورة السياسية وانعدام الحوار، وربما جبهة تيغراي التي كانت تحكم إثيوبيا لمدة 30 سنة أرادت أن تدخل في هذا بما سمته الدفاع عن نفسها من أجل تعزيز وضعها التفاوضي بعد أن انهار اتفاقية بريتوريا بشكل عملي. وسنوافيكم طبعا، لقد أنجزنا لكم تقرير من عين المكان من المواجهات العسكرية، لكن الوضع شديد التعقيد نتيجة تدخلات القبلية
1: سنتابع هذا التقرير في فترات لاحقة.
0: عدد من الميليشيات روعة.
1: محمد طه توكل مدير مكتب الجزيرة، إذن من أول الطقم الصحفية الواصلة إلى إقليم عفر في شمال أثيوبيا. نختم من ألمانيا، حيث خرجت مظاهرات في مدن عدة احتجاجا على خطة الحكومة لتقليص الإنفاق الاجتماعي، استجابة لدعوة اتحاد النقابات الألمانية والنقابات التابعة له إلى يوم احتجاج على مستوى البلاد. معنا من برلين مراسل الجزيرة عيسى طيبي. عيسى، بداية، ما مطالب المحتجين وفي أي سياق أتت؟
2: المطالب التي قدمت في هذه المظاهرات هي مطالب اجتماعية، في ولكنها تتضمن بعدا سياسيا. أتحدث عن الإصلاحات التي أعلنها المستشار الألماني، رفضتها هذه النقابات في المطالب. أيضا رفضت سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة الألمانية، رفضت أيضا رفع سن التقاعد، رفضت أيضا إجراءات خفض الإنفاق الاجتماعي، وأيضا دعت إلى تحويل هذه القرارات إلى قرارات في صالح العمال. اعتبرت بأن من الضروري إيجاد وظائف آمنة وأجور معقولة، وأيضا طالبت بفرض الضرائب على الأغنياء. تقول النقابات في بيانها بأن أكثر من 5000 مليونير في ألمانيا لا يدفعون الضرائب مثل باقي المواطنين، وطالبت بزيادة الضرائب على الأغنياء بنحو 2%. أيضا طالبت بتضمين القرارات الحكومية حماية قانونية لمسائل الإصلاح الاجتماعي، وخصوصا تلك المتعلقة بالتأمين التي قدمتها الحكومة الألمانية، والتي تريد أن تدفع العائلات أكثر مما هو عليه الوضع الآن. أيضا هذه المظاهرة ليست فقط محتكرة على اتحاد النقابات، بل شاركت فيها قوى سياسية كحزب اليسار، شاركت فيها منظمات محسوبة على الكنيسة الإنجيلية الألمانية، وأيضا شاركت فيها ائتلافات اجتماعية مختلفة. نتحدث عن هيسن، أكبر ائتلاف ضد التقشف الذي تشارك فيها الكثير والعشرات من المنظمات والاتحادات، كلها الآن في هذه المسيرة في عموم ألمانيا. نتحدث عن المدن الكبرى، سواء في هيسن، سواء في نورنبرغ، سواء في فرانكفورت، ميونيخ، برلين وغيرها. وكانت هذه المطالب الحقيقة تتقاطع تماما مع المطالب السياسية للمعارضة، وبالتالي ندخل في معطى جديد. هل هذه المطالب ستتحول النقابات إلى لاعب سياسي، خصوصا مع بدء الآن الجلسات الخريفية للبوندستاغ، وخصوصا في مسائل الإصلاح الاجتماعي؟ المستشار الألماني يجد نفسه أمام هذه المطالب في موضع حرج، وخصوصا بعد الخسائر التي مني بها انتخابيا من ساكسونيا إلى برلين وغيرها، والآن يجد نفسه أمام حراك اجتماعي تقوده النقابات. ياسمين فهيمي زعيمة اتحاد النقابات الألماني أكدت بأنها ماضية هي ونقاباتها في مواجهة إصلاحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس. فريدريش ميرتس الآن يقول بأن إصلاحاته هي ترياق للأحزاب المتطرفة، ولكن هل ستكون النقابات ضمن هذه الحالات التي وصفها المستشار بأن كل من يعارض إصلاحاته فهو على النهج المتطرف؟ النقابات إذا دخلت في هذا المعطى ستغير بالفعل في أجندة وأداء الحكومة الألمانية مع وجود جبهة اجتماعية ساخنة. نعم،
1: شكرا لك عيسى طيبي مراسل الجزيرة من برلين. رأس ساعة مشاهدينا الكرام، إذن تغطيتنا مستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بزشكيان ضمن برنامج المقابلة والذي يبث عبر الجزيرة لاحقا، أضاف أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقل رسائل إيران إلى الولايات المتحدة. وقال إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، وإن حل هذه الأزمة ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب رفض اقتراح إيران وقفا لإطلاق النار لمدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وفي تصريحات لشبكة CNN أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الوضع في مضيق هرمز غير مقبول ويجب إنهاء التلاعب بالممرات المائية. وفي العراق، قال رئيس هيئة الإعلام الأمني بالحكومة العراقية للجزيرة إن التحالف الدولي سلم كل قواعده ومقراته للسلطات العراقية، وأضاف أنه لن تكون هناك قوات قتالية أو تدريبية للتحالف بعد 30 أيلول سبتمبر. وفي تطورات اليمن، أفاد مصدر في القوات الحكومية بتعرض مواقع لها شمالية مدينة تعز لقصف من الحوثيين، بينما تصدت لهجوم للحوثيين في جبهة راس غربية محافظة تعز وفي كهبوب بباب المندب ومناطق المضاربة بمحافظة لحج. البداية بالتوتر الأمريكي الإيراني معنا، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران. وأضاف في لقاء لبرنامج المقابلة مع الزميل علي الضفيري أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
3: بالنسبة لمضيق هرمز، لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق. أمريكا هي من تقوم بذلك، وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان، ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه، وكان المرور فيه حرا. ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب، فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
1: من جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني للجزيرة أنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن، وإن بلاده لن تكون مسعرة حرب. وأضاف أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
4: عربستان السعودي مكة ومدينة درشاس.
3: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة. فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن، فنحن مستعدون لحل المشكلة لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
1: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لبرنامج المقابلة إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار، مضيفا أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي

0: قدما في المحادثات.
1: مجددا با کشورهایی که الان در رابطه با
2: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين، وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلننا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر؟
0: المقابلة الكاملة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع الزميل علي الظفيري ضمن برنامج المقابلة تجدونه اليوم على قناة الجزيرة في 9:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. والبداية معك عمر هواش وآخر المواقف الإيرانية.
3: نعم، آخر المواقف الإيرانية بطبيعة الحال ما صدر عن الرئيس الإيراني مسعود بزكيان في مقابلته مع الجزيرة، حيث كما ذكرت أكد على عدة أمور من بينها مسألة مضيق هرمز، مسألة المفاوضات غير المباشر مع واشنطن وتفعيل الوساطتين القطرية والباكستانية، إضافة إلى التطورات في المنطقة. خلال تمعننا فيما ذكره بزكيان، لا تزال طهران تصر على مواقفها السابقة بأن واشنطن هي المسؤولة عما حصل في مضيق هرمز، عن الوضع الراهن فيه، وأنه في حال أرادت أن يعاد فتح المضيق لابد وأن يتم تنفيذ الشروط الإيرانية. الرئيس مسعود بزكيان كان قد غادر نيويورك هذا اليوم وهو في طريقه إلى العاصمة الإيرانية طهران، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفق بعض المصادر تتحدث أنه باقي في نيويورك حتى يوم الأربعاء المقبل كحد أدنى، وهذا ربما مؤشر على أن طهران لا تزال تنتظر الرد الأمريكي بشكل رسمي على مجموعة المقترحات التي قدمتها عبر الوسيط القطري لأجل استئناف العملية التفاوضية وفتح مضيق هرمز. طهران لا تزال تتمسك بشروطها لأجل فتح المضيق، وهي تقول أنه ينبغي على واشنطن أن ترفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، أن تلغي كافة العقوبات التي فرضتها منذ التوقيع على مذكرة التفاهم، فضلا عن عقوبات النفط والبتروكيماويات بموجب المذكرة، ورفع كافة أشكال التهديدات على الجبهتين الإيرانية واللبنانية، وحصول طهران على أموالها المجمدة. طهران لا تزال تؤكد، وهذا أيضا ما أشار إليه بزكيان في مقابلته مع الجزيرة، بأن الأساس لأي مفاوضات مقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي مذكرة التفاهم. طهران لا تزال تتمسك بهذه المذكرة لما حققت أو ما تريد منها أن تحققها لها من مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية. بعض الأنباء أيضا تتحدث، وهذا ما أشار إليه عباس عراقجي، بأن ضمن المقترحات الإيرانية هو تقليص المدة الزمنية التي كانت في مذكرة التفاهم من 60 يوما إلى 7 أيام، بمعنى أنه في حال نفذت واشنطن شروط إيران التي ذكرناها، فإن طهران يمكنها في اليوم السادس بعد تنفيذ هذه القضايا أن تقوم بفتح مضيق هرمز، ثم في اليوم السابع يمكن بدء مفاوضات الحل النهائي الخاصة بالملف النووي، القضايا النووية المتعلقة بالتخصيب، زيارة المفتشين الدوليين، الرقابة، رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت، مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، فضلا إلى مطلب إيران في رفع كافة أشكال العقوبات المفروضة عليها. هنا في العاصمة طهران هناك حالة من التفاؤل الحذر حيال ذلك، هناك عدم ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما أشار إليه بزكيان في مقابلته الخاصة مع الجزيرة عندما قال إن الولايات المتحدة الأمريكية خاضت عمليات عسكرية ضد إيران لثلاث مرات عندما كانت تفاوضها، عندما كان هناك مفاوضات جارية، الأولى حرب 12 يوما العام الماضي، ثم حرب 40 يوما في 28 فبراير الماضي، ثم التصعيد الذي استمر لنحو 13 يوما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. لذلك هناك فجوة من عدم الثقة بين الطرفين، وتبدو مهمة كل من الوسيطين القطري والباكستاني متركزة على هذا الأمر، إعادة الثقة بين الطرفين، جلب الطرفين إلى مفاوضات، إلى ولو كان الأمر كما ذكرت الأنباء، كما ذكر المسؤولون في قطر بأنهم يسعون إلى إبرام ولو اتفاق مؤقت قصير المدى بين الطرفين من شأنه أن يعيد يعيدهما إلى سكة الحل في المستقبل. لذلك هناك حالة من الانتظار للرد الأمريكي المرتقب مع استمرار العقوبات وآخرها حظر الطيران المدني على إيران الذي لا يزال يستمر وتزداد الدول التي ملتزمة بها. اليوم هناك حديث عن أن دول أخرى انضمت إلى ذلك على رأسها جورجيا إضافة إلى ما كان سابقا حول الإمارات والعراق وعمان وبعض الدول الأخرى.
0: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. أمين السريري، بالحديث عن الرد المرتقب حول المقترح الإيراني، ما آخر ما نعرفه؟
4: روعة، بشكل رسمي وعلني الإدارة لم تعلن إلى حدود هذه اللحظة موقفها من هذا المقترح الإيراني منذ عدة أيام، والمقترح مطروح لكن لا تعليق من قبل الإدارة بشكل علني. ما يتم تداوله هو ما قاله مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي رفض هذا المقترح الإيراني ويشكك في قدرة طهران على تلبية المطالب الأمريكية، بالإضافة أيضا إلى أنه يشعر أن الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى مضيق هرمز فيما يتعلق بتأمين مرور السفن ورفع منسوب النفط الذي يمر من المضيق يعطيه نوعا ما دفعة وموقع قوة في أي مفاوضات، عدا عن أيضا العقوبات التي تتسع يوما بآخر على طهران. بالتالي لا تشعر الإدارة الأمريكية بحسب التصريحات حتى تلك التي سبق وقالها مسؤول أمريكي للجزيرة بأنها في حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق، لربما الجديد نوعا ما وإن طرح أيضا في وقت سابق من هذا الشهر هو اعتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يمكن العودة إلى التصعيد العسكري بعد انتخابات التجديد النصفي. لكن المسؤولين الذين نقلوا هذه التصريحات لول ستريت جورنال يقولون بأنه يمكن للرئيس أن يغير رأيه خلال الأسابيع المقبلة أو بعد نتائج أيضا انتخابات التجديد النصفي، لكن على الأقل علنا ما يتم قوله والتصريح به هو أن المفاوضات مع الجانب الإيراني مستمرة وجيدة إلى حدود الساعات المتأخرة من يوم أمس بحسب مسؤول أمريكي للجزيرة، وهذه المفاوضات تتم عبر الوسطاء. لكن مرة أخرى تم التشديد على أنه لا حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق. الأسئلة الآن بعد هذه التصريحات التي تناولتها وول ستريت جورنال فتحت من جديد بخصوص قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على العودة إلى التصعيد العسكري بالنظر إلى موقع الذخائر الأمريكية ونقصها بحسب عدد من التقارير، وبحسب حتى تلميح وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال بأن هناك ما يكفي من الذخائر لتحقيق الأهداف في إيران، لكن تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى على أتم الجهوزية في مناطق أخرى من العالم. أيضا مسألة أخرى قانونية العودة إلى التصعيد وشكل هذا التصعيد، هل سيكون ضربات متقطعة ومحدودة الأهداف أم أنه سنعود إلى مسألة الحرب، وهذا سيطرح أيضا علامة استفهام بخصوص شرعيتها وقانونيتها، وهذا أيضا يعتمد على تشكيلة الكونغرس الأمريكي بعد 3 نوفمبر. سيكون الوضع بكل تأكيد أصعب وأكثر تعقيدا في حال خسر الجمهوريون الأغلبية الجمهورية، أما في حال حصلوا على هذه الأغلبية لربما سيكون الوضع بالنسبة للإدارة أسهل. لكن على أي بحسب التصريحات الرئيس يقول سرا في خلف الأبواب المغلقة بأنه يعي جيدا أن هذه الحرب أضرت بفرص الجمهوريين في هذه الانتخابات، بالتالي من غير المعروف كيف يمضي في حسابات التصعيد والمفاوضات مع الجانب الإيراني، خاصة وأن بعض المصادر تتحدث عن أن الإدارة حسمت موقفها فيما يتعلق من مضيق هرمز على اعتبار أنها سحبت هذه الورقة من بين يدي طهران وتريد في أي اتفاق أن يشمل الملف النووي الإيراني.
0: شكرا لك يا أمينة سريري مراسلة الجزيرة من واشنطن. معنا في الاستوديو دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا أيضا ديفيد ديروش، المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية، ومعنا أيضا الدكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. والبداية معك دكتور سليم زخور، وهذه يعني المسؤولية على عاتق الوسطاء وسط تشكيك الطرفين بنوايا الآخر، ما الذي يمكن أن يقدمه اليوم الوسطاء القطري والباكستاني للدفع نحو المفاوضات، خصوصا أننا يعني خلال الأسبوع شهدنا يعني أجواء إيجابية، ولكن يبدو يعني في الساعات الأخيرة بينما تسرب لول ستريت جورنال وتصريحات بزشكيان أننا ما زلنا نراوح مكاننا.
5: يعني لا شك أن الإطار العام هو إيجابي، العودة إلى المفاوضات والمسار الدبلوماسي هو شيء إيجابي يعني من الطرفين، رغم المواقف إلى حد ما متشددة من الرئيس الأمريكي، ولكن هذا جزء من العملية التفاوضية. الوسطاء دورهم مهم في هذا الموضوع، خاصة وأن الجانب الإيراني قدم مقترح. كيف يمكن تطوير هذا المقترح ليلاقي المتطلبات الأمريكية؟ هذا هو دور الوسطاء، وأعتقد أنه سيكون هناك نوع من الابتكار في تحديد المراحل. الجانب الإيراني حدد 7 أيام من أجل فتح المضيق. أعتقد أن الجانب الأمريكي سيطالب في المقابل مهلة زمنية ضيقة من أجل إنهاء الملفات الأخرى. الموضوع يبقى كيف يمكن الانتقال من الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية بشكل سريع، يعني في حال كان هناك بناء ثقة في المرحلة الأولى والتي تشمل فتح المضيق ورفع الحصار ورفع العقوبات والملف النووي. لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي سيذهب إلى مفاوضات أو إلى حل كامل من دون طرح الملف النووي بشكل فعلي وحقيقي بمهلة زمنية محددة وإجراءات يمكن التحقق منها. هنا دور الوسطاء، كيف يمكن تحديد المراحل بشكل فعلي، كيف يمكن إيجاد آليات للتحقق بتنفيذ هذه المراحل من أجل بناء الثقة، ووضع آلية من أجل حل الخلافات في حال نشأت وهي كانت مطروحة في المرحلة السابقة ولم تنفذ.
0: سيد ديفيد ديروش، لماذا لا يوجد تعليق رسمي فعليا من الولايات المتحدة حتى الآن على المقترح الإيراني، وهناك هذا التسريب لول ستريت جورنال؟ كيف نقرأه؟ هل هو وسيلة ضغط للحصول على شروط تفاوضية أفضل بنظر الولايات المتحدة، أم أنه فعليا موقف أمريكي واضح تجاه المقترح الإيراني؟
6: أعتقد أنه لا يجب أن نحلل ذلك أكثر من اللازم. أعتقد أن شروط إيران غير مقبولة للولايات المتحدة، وقد ذكر ذلك علنا من أجل دعم إيران داخليا. نحن في موقف قوي يسمح لنا بالتقدم بهذه المطالب، ولكن الوساطة الفعالة نادرا ما تحصل إلى العلن، كلنا نعرف ذلك، تحصل خلف الكواليس. ولكنني أوافق السيد سليم على أن الأهم ليس المحتوى لا سيما في بداية التفاوض، بل هو مجرد حصول عملية التفاوض. منذ أسبوع قال رضائي لوكالة التسنيم لن نفاوض مع الولايات المتحدة إلا إذا دفعت التعويضات. تم التراجع عن ذلك. في هذه الأثناء نرى نسخا مختلفة، مثلا تلميح على أن إيران ستطالب الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لكي تنسحب من لبنان ويستمر حزب الله بوجوده. إذن كل ما يحصل هو عناصر إيرانية للداخل، أما الدبلوماسية الفعالة الفعلية لن نسمع بها إلا إذا اكتملت فعلا.
0: دكتور عاطفة طغياني، بين ما تقوله إيران لجمهورها الداخلي وبين فعليا ما هي مستعدة للتفاوض عليه وللتنازل عنه، على ماذا تفاوض إيران حاليا في هذه اللحظة؟
6: أنا أرى أن ما تطالب به إيران والتي ذكرها أيضا أو ما ذكره رضائي هو ضرورة رفع الحصار، تحرير الأصول المجمدة، وكذلك موضوع العقوبات. إذن أنا لا أعتقد أن هذه المطالب تعجيزية، فرفع الحصار هو أمر يرتبط ارتباطا تاما بمستقبل الإيرانيين بمكافحة التجويع، لا سيما أن هذا عمل عدائي، عمل حربي. فهذا ليس مسألة غير مرتبطة بالحرب. كذلك موضوع الأصول المجمدة، نتحدث عن أموال الناس، وإيران سوف تستخدم ذلك من أجل التعويض عما دمرته الولايات المتحدة، وهذه الأموال في النهاية أموال الشعب. كذلك وقف الحرب على كافة الجبهات هو موضوع وقف الحرب. هذه ليست مطالب تعجيزية أو مستحيلة. أنا لا أرى ما تريده الولايات المتحدة. المشكلة التي أرصدها ضمن هذا السيناريو هي أن الولايات المتحدة لا تعرف ما تريده من إيران. حين يبدأ ترامب بقول شيء ما، فجأة يصير يريد شيئاً أكثر. تحدث عن خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن ثم موضوع المفتشين، ومن ثم قرر الانسحاب من الخطة. كذلك اقترحت إيران عدداً من الإجراءات الاقتصادية، هذا كله قبل الحرب حين كانوا يفاوضون، ومن ثم شن حرباً، ثم وقع مذكرة تفاهم التي لم تكن كافية، انسحب منها أو أجهضها، وصار يطالب بما هو مختلف. الآن مهما عرض عليه سوف يطالب بأكثر. ما هو هذا الأكثر؟ أنا أتابعه، ولكنني لا أفهم ما هي الأمور التطبيقية التي يريدها. يهلوس أحياناً، يطالب بإذعان واستسلام إيران، إركاعها، يريد سيناريو شبيهاً بفنزويلا. هذا لن يحصل وليس ذات مصداقية.
0: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن هناك خيارات غير عسكرية للرد على القيود الجوية، وإذا اقتضت الحاجة فسنطبقها، وإن إيران تجري مفاوضات مع بعض الدول المعنية لرفع القيود الجوية التي وصفها بغير القانونية. هذا فيما يخص يعني قرار وزارة الخزانة الأمريكية بمنع الطائرات الإيرانية من تسيير الرحلات المدنية. ولكن فيما يخص التوتر، يقول إنه لا أساس للإدعاءات بأننا سنلجأ لرد عسكري على القيود المفروضة على طيراننا. إذن المجلس الأمن الأعلى للأمن القومي، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إنه لا أساس للإدعاءات بأن إيران ستلجأ لرد عسكري على القيود المفروضة على الطيران الإيراني. سيد ديفيد ديروش، هذه التصريحات هل هي تطمينية، محاولة تهدئة من إيران للتوتر، هل هي دفعة باتجاه المفاوضات؟
6: لا أعتقد أنها مهمة جدا. هي مرة أخرى موجهة للداخل والاستهلاك الشعبي الإيراني. عادة يتم الخلط بين إجراءين، الحصار البحري كما تفضلت السيدة عاطفة هو عمل حربي، لم يكن جزءا من الحملة الأمريكية الأساسية، بل فرض ردا على ضرب إيران للسفن التجارية المدنية. وحين كانت مذكرة تفاهم تدخل حيز التنفيذ، رفعت الولايات المتحدة هذا الحصار ثم أعادت فرضه حين اعتدت إيران على السفن. على الأقل هناك اتساق في هذا الموضوع. عدم الاتساق من ترامب موجود، ولدينا عدم اتساق من قادة إيرانيين كذلك، إذا من الجانبين. وإذا التزمت إيران برأيي بالكف عن الاعتداء عن السفن في المضيق، سيرفع الحصار البحري مرة أخرى. أما العقوبات على المجال الجوي فهي مختلفة، هي ليست إجراء حربيا وليست عقابية إذا دخل أو لن يدخل أحد السجن إذا انتهكها، إلا إذا كان في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تقول أمامكم خيار، إذا أراد أي طرف المشاركة في نظام التعامل بالدولار لا يجب أن يتعامل مع الخطوط الجوية الإيرانية أو الطائرات الإيرانية، وإلا سوف يستثنى من النظام المالي الأمريكي. يمكنهم أن يذهبوا إلى النظام المالي الإيراني إذا أرادوا، ولكنهم لا يريدون ذلك، لا أحد يريد ذلك. إيران تعاني لإيجاد طريقة تصدي لذلك، وكما سمعنا المشكلة هي أن هذا عقاب للمدنيين وللضعفاء. ولكن دعونا لا ننسى أن السفر هو للنخبة، وكما نسمع صدام حسين كان مفروضا عليه عقوبات لسنوات، ولكنه كانت لا تزال مراحيضه مطلية بالذهب. إذن هذا النوع من العقوبات يؤثر على النخبة وليس على الشعب العادي.
0: دكتور عاطفة طغياني، إلى أي مدى هناك تغير في القيادة الإيرانية وهناك نوع أكثر برأي سيد ديفيد ديروش يعني الوحدة أكثر، خصوصا يعني بعد الدعوات المتتالية من القيادة بأن ضرورة الوقوف موحدين؟
6: طبعا يستوقفني أن السؤال حول موضوع النظام الإيراني يطرح دائما، ولكن يجب أن نعرف أن تنوع الآراء أمر طبيعي. نحن بلد حر، هناك قدرة على التعبير عن الرأي، وقد تختلف الآراء لدى مجموعات متعددة. هناك اقتراح، قد يأتي اقتراح مناهض له، ولكن محسن رضائي والمؤسسة العسكرية قالوا بالتحديد سوف نبعث بعراقجي بصلاحيات كاملة، بمصداقية كاملة، حتى يتخذ القرار بنفسه وليس على غرار ويتكوف وكوشنر. حين يأتي الموضوع إلى مذاكرة التفاهم، سمعنا من المسؤولين أن الاتصالات كانت تجري مباشرة بين ويتكوف وكوشنر والرئيس ترامب حتى يوافق أو لا يوافق. إذا نحن نتحدث هنا عن عراقجي الذي لديه صلاحية كاملة لاتخاذ هذه القرارات. تتعدد الأطياف في إيران والآراء، ولكن الجميع يحاول أن يدفع باتجاه المفاوضات. الإيرانيون يعتبرون أن المفاوضات مهمة لهم، والسواد الأعظم منهم يعتبر ذلك. فإن 12 من 13 شخصا قد صوتوا دعما لهذا الاتفاق، معظمهم من الحرس الثوري. إذن اليوم إذا كان هناك تصويت من مجلس الأمن القومي، نصف الأصوات سوف تدعم فكرة التفاوض. وهذا يأتي عكس ما نسمعه، عكس ما يتم الترويج له فيما يتعلق بإيران والحديث عن هذا الشرخ العميق الداخلي. هذا غير صحيح.
0: دكتور سليم زخور، يعني كيف تنظر إلى الرغبة التفاوضية من الطرفين؟ من يرغب فعليا بالوصول إلى اتفاق بشكل أسرع وبوقف هذه الحرب بشكل أسرع؟
5: يعني لا شك أن الرغبة موجودة من الطرفين. يعني هناك حاجة عند الجانب الإيراني والجانب الأمريكي من أجل الانتهاء من هذا، من هذه الحرب وهذا الصراع عبر التفاوض، لأن خاصة خلال الأسابيع الماضية كان هناك نوع من التهدئة إلى حد ما على المستوى الميداني من الطرفين، وهذا يدل على أن هناك تحضير للأرضية من أجل الذهاب إلى الخيار الدبلوماسي. ولكن الموضوع ليس بالرغبة بل يتعلق بالإرادة، بمعنى أن على أي مستوى كل طرف لديه الإرادة الكافية من أجل تقديم التنازلات والوصول إلى حل عبر التفاوض. الجانب الإيراني قدم مجموعة من المقترحات، يعني أو من الشروط التي يريدها من الجانب الأمريكي، ولكن لم يقدم ماذا يعني بفتح مضيق هرمز، لأن الإشكالية تبقى في هذا الموضوع. وهنا أعود إلى الإرادة، بمعنى إذا كانت الإرادة الإيرانية هي الإبقاء على السيطرة على مضيق هرمز، يكون هناك إشكالية في هذا الموضوع، لأن هذه هذا المركز للصراع يبقى هو الأساس. بمعنى في حال كان هناك إرادة إيرانية للعودة في المسار الملاحي إلى ما كان عليه قبل الحرب، يكون هناك إمكانية للوصول بسرعة إلى حل. وأيضا من الجانب الأمريكي، إذا كانت الإرادة في بدء ببعض الخطوات التي تعزز الثقة كما يطالب الجانب الإيراني، من الممكن الذهاب إلى الخيار التفاوضي من أجل الوصول إلى حل.
0: شكرا لكم ضيوفنا الكرام. في العراق، قال رئيس هيئة الإعلام الأمني بالحكومة العراقية للجزيرة أن التحالف الدولي سلم كل قواعده ومقراته للسلطات العراقية، وأضاف أنه لن تكون هناك قوات قتالية أو تدريبية للتحالف بعد 30 من أيلول سبتمبر، مؤكدا الجاهزية لتسلم الأمن وإدارته بعد انسحاب التحالف. معنا من بغداد مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد. عبد الفتاح، إذن ضعنا في تفاصيل هذا الانسحاب.
7: نعم روعة، في الحقيقة هذه لحظة فارقة في تاريخ العراق وفق للسلطات السياسية والحكومية العراقية. هذه صفحة جديدة طال انتظارها لعقود طويلة، وهي إنهاء الوجود الأجنبي العسكري على أرض العراق. كثير من القوى السياسية العراقية خاضت نضالا كبيرا ومطولا على مدار العقود الماضية من أجل الوصول إلى هذه النقطة تحديدا. وفي هذه التصريحات الخاصة روعة

0: التي أدلى بها الفريق سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني للجزيرة أكد فيها أنه لم يعد هناك أي وجود عسكري أجنبي على أرض العراق سواء للقوات الأمريكية أو لقوات التحالف الدولي. آخر وجود كان مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي لقوات التحالف، والذي تم إنهاؤه تماما قبل عدة أيام فقط وفقا لما أعلنته السلطات العراقية. الموعد النهائي روعة الذي كان محددا لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق هو 30 من الشهر الجاري بعد 4 أيام فقط، لكن رئيس خلية الإعلام هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن في التصريحات الخاصة لقناة الجزيرة يعلن بأن هذه الخطوة قد اكتملت بالفعل. طبعا هذا يأتي في إطار كثير من القضايا الشائكة والمعلقة ترتبط بها عملية انسحاب القوات الأجنبية الأمريكية من العراق، من بينها حصر السلاح بيد الدولة، والذي كانت تضع الفصائل المسلحة العراقية شرطا أساسيا له هو إنهاء الوجود العسكري الأمريكي والأجنبي من العراق لكي تقوم بتسليم سلاحها، وبالتالي هو ملف أيضا مهم. كذلك أيضا ملف العلاقة الأمريكية العراقية المتشابكة بالفعل، وكذلك أيضا ملف الصراع الإيراني الأمريكي الذي يلقي بتداعياته على الساحة العراقية، ويحذر المسؤولون العراقيون من أنه يجب تجنيب العراق الصراعات الإقليمية والدولية، وأن العراق لا يمكن أن يكون ساحة لتصفية تلك الصراعات. وبالتالي نحن بالفعل أمام لحظة فارقة، إذا ما تمت هذه الخطوة سيكون لها ما بعدها، وسيكون لها كثير من التداعيات سواء فيما يتعلق بعلاقات القوى السياسية العراقية مع بعضها البعض، أو فيما يتعلق أيضا بعلاقات العراق مع دول الجوار، وكذلك بعلاقات العراق مع دول العالم. في تصريحات الفريق سعد معن أيضا للجزيرة أكد بأن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي على أرض العراق لا يعني إنهاء العلاقة بين العراق وبين دول التحالف الدولي، ولكن ستكون هذه العلاقات علاقات ثنائية تقوم على الاحترام المتبادل وعلى المصالح المشتركة، وسيكون هناك أيضا حضور قوي وعلاقات قوية في المجالات الاقتصادية. كذلك كانت هناك تصريحات لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال وجوده ومشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي قال فيها أن العراق يسعى لعلاقات سياسية واقتصادية دائمة ومميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم على الوجود العسكري. أيضا وزير الخارجية الأمريكي في الحقيقة ماركو روبيو، والذي استقبل الزيدي وأشاد بجهوده فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وقال وصف ما يقوم به الزيدي بأنه يقوم بالمهمة الصعبة، وأنه يعلم بأنها مهمة صعبة، وأنه يعلم بأن الزيدي رئيس وزراء العراق حريص على إنهاء المهمة وعلى علاقات قوية ومميزة بين العراق وبين دول المنطقة والعالم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد في ذلك. وأكد على أن حصر السلاح بيد الدولة هو يمنع ما أسماه روبيو بلقنة العراق، وأن هذا يسمح للعراق بأن يتعامل مع العالم كما قال روبيو كدولة ذات سيادة. لكن طبعا هذه نقطة مهمة وفارقة وفاصلة، وسيكون لها ما بعدها بالتأكيد. ما يعلنه اليوم رئيس هيئة الإعلام الأمني وما تعلنه السلطات الأمنية والسلطات العسكرية والسياسية العراقية، وبالتأكيد لحظة مهمة طال انتظارها لعقود طويلة، خاضت من أجلها كثير من القوى السياسية العراقية نضالا مطولا، اعتصامات في الشوارع ومظاهرات وأيضا احتجاجات واعتصامات، وكذلك على مدار السنوات الماضية كانت هناك الكثير من الفعاليات السياسية والاحتجاجات السياسية، وكان لهذا الملف تداعيات وتأثيرات كبيرة حتى على الانتخابات السياسية العراقية، الانتخابات البرلمانية واختيار رؤساء العراق ورؤساء البرلمانات كان لها تداعيات كبيرة بالفعل، وظلت نقطة محورية في علاقات العراق وفي حراكها السياسي الداخلي والإقليمي والدولي، وبالتالي يتوقع أن تكون لها تداعيات كبيرة. أما الملف الأهم وهو ملف حصر السلاح بيد الدولة والذي سيترتب بالتأكيد وسيكون النقطة
1: يعني
0: القادمة،
1: فكثير أن من تسلم الفصائل
0: أن هذا ملف داخلي.
1: نعم، شكرا لك عبد الفتاح فايد مراسل الجزيرة من بغداد. وفي التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية ودهمت منازل وعبثت بمحتوياتها بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شخرة. ثروة، ضعينا في صورة الاقتحامات التي حدثت.
2: روعة، الاقتحامات حقيقة لا تزال مستمرة. في هذه الأثناء تقتحم قوات الاحتلال بلدة ترمسعية بقضاء مدينة رام الله، ووفقا لمصادر محلية من البلدة تحدثت على أن قوات الاحتلال احتجزت شابا فلسطينيا وصادرت مركبته وقامت بنصب حاجز عسكري وسط القرية بعد أن منعت المواطنين بالتوجه إلى أحد المساجد فيها ومنعهم من أداء صلاة العصر. يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله ونصب حاجز على مدخلها الغربي وإعاقة حركة المواطنين الفلسطينيين. جاء ذلك بعد أن كثفت قوات الاحتلال حقيقة روعة في الساعات الماضية اقتحامها لعدد من القرى في مدينة رام الله، من بينها قرية يبرود شمال المدينة والتي اقتحمتها قوات الاحتلال وإعاقت حركة المواطنين الفلسطينيين، وذلك لتأمين اقتحام مجموعة من المستوطنين لوسط القرية ومداهمتهم لمزرعة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين بحجة أن فلسطينيين قاموا بسرقة أغنام من المستوطنين، وهذه حقيقة حجة يستخدمها المستوطنون لسرقة أغنام المواطنين الفلسطينيين فيما يعرف روعة بالاستيطان الرعوي في الضفة يعني الغربية. هذا الاستيطان الذي يتوسع.
1: ماذا يعني الاستيطان الرعوي فعليا؟
2: بطبيعة الحال دعينا نبدأ بهذا الاستيطان الذي يبدأ من عمق القرى الفلسطينية على أطراف القرى الفلسطينية، وهو أن يقوم مستوطن أو اثنين، مجموعة قليلة لا يكون عددها كبير، برعي الأغنام والأبقار والجمال في أراضي المواطنين الفلسطينيين وبين منازلهم كما يجري الآن في هذه اللحظات غربي قرية المغير، وتوجه المستوطنين بحماية قوات الاحتلال صوب منازل المواطنين الفلسطينيين لرعي الأغنام. الاستيطان الرعوي خطورته لدى المواطنين الفلسطينيين أنه قائم على مصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين. يبدأ المستوطنون ببناء بؤر استيطانية في هذه القرى، يسرقون الأغنام ويبدأون برعي الأغنام في هذه القرى الفلسطينية، يمنعون المواطن الفلسطيني من الوصول إلى أراضيه. ونذكر أن المستوطنين روعة منذ بداية 7 أكتوبر سيطروا على أكثر من 1,000,000 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين عبر هذا الاستيطان الرعوي، وأقاموا مئات البؤر الرعوية أو تسميها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمزارع الرعوية للمستوطنين. هذه واحدة من الخطورة، وهي مساحة الأرض التي تتقلص. الخطورة الثانية هي صراع الأغنام، هكذا يسميه المواطن الفلسطيني. كيف يبدأ هذا الصراع؟ يقوم المستوطن بسرقة أغنام المواطنين الفلسطينيين وبالتالي إفقار المواطن الفلسطيني الذي يعتاش على الثروة الحيوانية. ونذكر وفقا للمصادر الرسمية الفلسطينية بأن المستوطنين سرقوا عشرات رؤوس الأغنام من المواطنين الفلسطينيين، وإن لم يتمكنوا من سرقتها يقومون بتسميمها وقتلها، ما أدى إلى نفوق حقيقة عدد كبير من رؤوس الماشية في الضفة الغربية تعود للمواطنين الفلسطينيين. ثالثا والأهم، بأن هذا الاستيطان وهذا الاستيطان الرعوي هو خطير، يؤدي إلى مواجهات مع المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين في عديد من القرى، لأنهم يأخذون حجة رعي الأغنام بين منازل المواطنين الفلسطينيين للتضييق على الفلسطينيين ودفعهم للتهجير من القرى الفلسطينية. ونذكر أن المستوطنين برفقة قوات الاحتلال بدعمها ومساندتها وحمايتها روعة تمكنوا من تهجير ما يقارب 100 تجمع بدوي في الضفة الغربية وفقا لمؤسسة البيدر التي تعنى بشؤون البدو في الضفة الغربية. وهذه ظاهرة مستمرة يصفها الفلسطيني بأنها خطيرة للغاية، تستهدف وجوده في الأرض وإفقاره وسلب مصادر رزقه. روعة.
1: ثروة شقرة مراسلة الجزيرة من رام الله، شكرا لك. في جديد التطورات باليمن، أفاد مصدر عسكري في القوات الحكومية اليمنية أن مواقع القوات الحكومية في جبهة الدفاع الجوي شمال مدينة تعز تعرضت منتصف الليلة الماضية لقصف من الحوثيين بعدة قذائف سقطت إحداها على حي سكني دون وقوع خسائر بين السكان. من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، إذن ما آخر التطورات؟
3: نعم، مع هذا القصف الذي نتحدث عنه منذ منتصف ليلة البارحة حتى ساعة الظهر اليوم، عندما استهدفت قوات الحوثي هنا في مدينة تعز الجبهات الغربية وأيضا الجبهات الشمالية، وأيضا استهدفت وسط المدينة. هناك أيضا معارك جارية في الجهة الغربية والجنوبية الغربية امتدادا من كهبوب حتى الوازعية إلى المناطق المحاذية ما بين لحج وتعز. هناك جرت معارك ضارية، وأعلنت القوات الحكومية أنها باتت تسيطر بشكل كبير على كهبوب، وقالت إن هذه المنطقة لم تسيطر عليها جماعة الحوثي ولم تقدر حتى أن تسجل أي تقدم ولو بشبر واحد في تلك الجبهة. نحن نتحدث عن تلك السلاسل الجبلية الاستراتيجية بالنسبة للطرف الذي يسيطر عليها بحكم أنها تطل على باب المندب وعلى أيضا جزيرة ميون وعلى الساحل الغربي لمدينة ومحافظة تعز. أما عن بقية الجبهات فهناك عملية صد هجوم كما قالت القوات اليمنية، خاصة في الوازع وأيضا في الريف الغربي لمحافظة تعز. يجري بالتوازي مع ذلك أيضا التحركات الحكومية، سواء كان من رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الأسفل من وزراء ووكلاء أيضا تابعين للوزارات يقومون بتفقد الجبهات وأيضا برصد كل التحركات والانتهاكات لجماعة الحوثي. هناك أيضا لقاءات مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة على المستوى الإنساني، حاولت الحكومة من خلالها أن تناقش ما يجري بسبب التصعيد العسكري وتناقش أيضا المتطلبات الإنسانية العاجلة، وأبدت استعدادها لهذه المنظمات بتقديم التسهيلات اللازمة حتى تتم هذه أو تستطيع هذه المنظمات تقديم المساعدات الكاملة للمتضررين والنازحين. يوم عن يوم هناك أيضا أعداد كبيرة من النازحين تصل بالمقام الأول إلى هذه المحافظة بشكل كبير، نتحدث عن محافظة تعز والمديريات التابعة لها ثم لحج ثم عدن. أيضا القوات الحكومية تقول أنها بدأت بتنظيم صفوفها بشكل كامل، خاصة ما تحدثت به قيادة القيادة العسكرية للمنطقة العسكرية الرابعة، وقالت أنها تنظم صفوفها هناك بدعم من المقاومة الشعبية وأيضا من القبائل المحيطة بالمنطقة، وأنها باتت تنتشر هناك وتتحكم أيضا في السيطرة على تلك المناطق بشكل كبير جدا. أما إذا ما تحدثنا عن شمال وشرق اليمن، نتحدث عن البيضاء، نتحدث عن مأرب، نتحدث أيضا عن شبوة، نتحدث أيضا عن جوف، هناك كان طيران حكومي وأيضا طيران مسير يدعم التحركات على الأرض، وهي جبهة هادئة نوعا ما خلال الساعات الماضية، ولكن جبهة الساحل الغربي هي من تركزت فيها الأحداث بشكل كبير، خاصة مع سيطرة القوات الحكومية على بعض المناطق في الوازعية وفي محافظة لحج والتي تؤمن الساحل الغربي وأيضا الريف الغربي لمحافظة تعز.
1: هديل، ماذا عن الأوضاع الإنسانية للباقين في مناطق المعارك وللنازحين؟
3: بطبيعة الحال الوضع صعب للغاية بالنسبة للنازحين، يغادرون بشكل مستمر تلك المناطق والمعارك، خاصة وأن الأسلحة والقصف يطال مناطق ما بعد مناطق التماس، أوضاعهم مزرية للغاية. هم يتوزعون ما بين المناطق التي هي من عدن على طول الطريق إلى محافظة تعز، ليس لديهم أي نوع من أنواع المساعدة تصلهم بشكل كافي، كل ما يصلهم هي مجرد بعض المساعدات المجتمعية التي يقوم بها أصحاب المنطقة أو مبادرات حكومية ضئيلة جدا، يستلزمهم الكثير من أدوات الرعاية الصحية، مراكز للإيواء، خيام. كما تلاحظين أيضا معي في الصورة هنا الجو غائم للغاية وهناك أمطار متقطعة ما بين ساعات الصباح والعصر إلى الليل، هناك برد قارس يطال هؤلاء الأطفال، خاصة وأن هناك أكثر من 60,000 طفل نزحوا من الساحل الغربي باتجاه المحافظات الأخرى معظمهم حرموا من المدارس وأيضا حرموا من الاحتياجات الأولية والبسيطة، خاصة ما يتعلق بالدواء، ما يتعلق أيضا بالرعاية الطبية لهؤلاء. هناك محاولات من قبل المنظمات الدولية للتواصل مع هؤلاء والتواجد أيضا في مناطقهم، لكن كما تعلمين لا يستطيعون التواجد في مناطق مشتعلة للغاية وعنيفة وتستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وذلك أيضا يؤثر بشكل كبير عليهم وعلى هذه المنظمات. نعلم أن الطرق أيضا المؤدية إلى هذه المحافظة أو إلى الساحل الغربي باتت مقطوعة، وهناك خطوط الإمدادات أيضا يتم استهدافها بشكل كبير بفعل المعارك التي تدور في تلك المناطق. نتحدث عن ميناء المخا، وهو الميناء الوحيد الذي كان في الساحل الغربي ويعمل في الآونة الأخيرة، وبفعل المعارك المشتعلة هناك توقف بشكل كامل. اتجهت الأنظار إلى ميناء عدن، وهناك أيضا الإمدادات الغذائية وسلاسل الرعاية الطبية أصبحت تضغط بشكل كبير على هذا الميناء ورفع التكلفة. إذا عندما نتحدث عن وصول هذه إلى بر الأمان في محافظة عدن، عندما يتم إرسالها إلى الداخل أيضا تتعرض لمخاطر كبيرة، خاصة وأنكم خلال الساعات الماضية وخلال اليومين الماضيين كنا نتحدث عن محاولات لجماعة الحوثي بالتسلل وقطع خطوط الإمداد الرئيسية والشريان الرئيسي لهذه المحافظة والمحافظات المجاورة لها. نتحدث عن عدن ونتحدث أيضا عن محافظة لحج.
1: طيب هديل، ماذا في آخر تصريحات جماعة أنصار الله الحوثيين؟ ما الذي يقولونه؟
3: جماعة الحوثي تتحدث عن أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد، تتحدث أيضا عن مستوى خسائر لديها بسبب الضربات التي تتهم فيها القوات الحكومية بأنها ضربات سعودية تستهدف مناطقهم، تقول أنهم يخوضون معارك باتجاه مناطق القوات والحكومة الشرعية، وأيضا يقولون أنهم يكبدون القوات الحكومية خسائر في العتاد وأيضا في الأرواح. لكن هذه التصريحات أيضا يقابلها مستوى عالي وصور عالية أيضا من التوجيه المعنوي التابع للحكومة اليمنية، والتي تبث بشكل مباشر البيانات المستمرة والتحديثات بخصوص آخر العمليات العسكرية التابعة للتوجيه المعنوي للجيش، خاصة في الساحل الغربي وأيضا في الساحل الريف محافظة تعز بشكل كبير. في محافظة مأرب ومحافظة البيضاء تحاول هذه الجماعات التقدم أكثر، ولكن لا تستطيع بفعل الإسناد الجوي الكبير الذي تقوم به القوات الحكومية لأجل تأمين المناطق التي يسيطرون عليها.
1: هديل، كان هناك الكثير من المواقف الدولية في اليومين الماضيين حول يعني تنديدات بهذه الحرب، بهجمات الحوثيين نحو السعودية. هل هناك أي حراك دولي ملموس على الأرض في اليمن، سواء من الجانب الإنساني ومساعدات إنسانية، أو سواء من حراك لمحاولة وقف هذه المعارك؟
3: تحاول الأطراف الدولية كاملة في أنها تصب باتجاه وقف جميع العمليات العسكرية على امتداد خطوط القتال، سواء كان في المحافظات الشمالية أو حتى في المحافظات الجنوبية الغربية. لكن هذه الأصداء أو هذه الآراء لا تتعدى عن كونها مواقف دعم لأطراف دون الأطراف الأخرى. لاحظنا في الساعات الأخيرة أو خلال الأيام الأخيرة هناك دعم حكومي كبير، وهناك أيضا مجلس الأمن الذي قام بإدانة ما تقوم به جماعة الحوثي، خاصة مع التصعيد الأخير الذي طال خط إمداد رئيسي في البحر الأحمر، وهي تتحدث عن ميناء المخا والتصعيد الذي قامت به هذه الجماعة باتجاه هذا الساحل، وقالت إن التصعيد العسكري لا يؤثر فقط على الداخل اليمني وإنما يؤثر بشكل كبير على المنطقة بشكل عام، خاصة وأننا نعلم أن هناك أيضا تصعيد باتجاه هرمز، وهو أيضا يتواءم مع ما يحصل في باب المندب. كل الأطراف تحاول تهدئة الأطراف وتحاول أيضا دفعهم باتجاه عملية وتسوية سياسية، ولكن الحكومة اليمنية تقول أن هذه التنازلات التي تقدمها من ناحيتها تعمل فقط على إعادة بلورة مواقف الحوثيين وتمنحهم الفرصة والوقت الكافي حتى يتمكنوا من إعادة ترتيب صفوفهم.
1: شكرا لك هديل اليماني، مراسلة الجزيرة من تعز. هذا ويواجه مخيم أبوخ شمال جيبوتي ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية مع وصول أكثر من 3000 لاجئ يمني جديد، وأصبحت العيادة الوحيدة في المخيم تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما باتت قدرتها على تلبية احتياجات المرضى محدودة.
4: هرع صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبوخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء القاسية وظروف المعيشة الصعبة في المخيم. أما العلاج فمرهون بما هو متاح في عيادة شحيحة الإمكانات.

0: كما يوجد كبار في السن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم. لذلك نأمل الحصول على أدوية الأطفال ومضادات ضغط الدم وأدوية السكري.
1: وبين اتساع دائرة الاحتياجات ومحدودية الإمكانات، تتحرك جيبوتي لرصد متطلبات اللاجئين والاستماع إلى شكاواهم، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية. لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
2: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما ما قلت لكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة. طالما وياني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة للبلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
1: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف المعيشة في هذا المخيم، تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحا أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن رزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
3: إذن في خبر عاجل ورد الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رسميا رفضه للمقترح الإيراني. إذن الرئيس الأمريكي يعلن رفضه للمقترح الإيراني، هذا المقترح الذي كانت وكالة رويترز قد قالت إن إيران تترقب اليوم السبت ردا أمريكيا رسميا عليه، وهو كان يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال خلال 7 أيام. كان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في خلال 7 أيام. هذا المقترح كان قد قدم عبر الوسطاء في 16 من أيلول سبتمبر، ورغم كل الحراك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك واللقاءات بين المفاوضين الإيرانيين أو المسؤولين الإيرانيين ومسؤولين أمريكيين مثل لقاء عرقجي بكوشنر وويتكوف، يبدو أن الرئيس الأمريكي اتجه إذن نحو رفض المقترح الإيراني. هذا المقترح الذي كان يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في خلال 7 أيام وإنهاء القتال. وفي إذن في مواصلة لهذه التصريحات، أن الرئيس الأمريكي قال فيها إنه نحقق انتصارا كبيرا ونسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وهذا ما كان يعني ضيوفنا قد قالوه في خلال النقاش خلال الساعة الماضية، أن واشنطن لا ترى أنها تحقق أي جديد أو أنها تحتاج لهذا الفتح من الجانب الإيراني لمضيق هرمز. قال ترامب إن كميات ضخمة من النفط تمر عبر مضيق هرمز وإن 29 سفينة عبرته الليلة الماضية. وقال إذن الرئيس الأمريكي إنه يرفض المقترح الإيراني وإنه يحقق انتصارا كبيرا ويسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز وإن كميات كبيرة من النفط تمر عبر مضيق هرمز. معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة السريري. أمينة، إذن بعد هذه التسريبات لوول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي يتجه نحو رفض المقترح الإيراني، ها هو الآن يعلنها رسميا، بأي شكل أتى هذا الرفض؟
4: نعم بالفعل، هذا هو إذن الرد الرسمي بعد كل هذه التسريبات. يبدو بأن الرئيس ترامب غير مقتنع بهذه الصفقة والطلبات الإيرانية، يقول بأن إيران تريد أن تعيد التجارة وتعيد فتح مضيق هرمز فقط لأنها تتكبد خسائر، وهو ليس الموقع الذي هي عليها الولايات المتحدة الأمريكية، هي في موقع قوة تسيطر على مضيق هرمز، هكذا يقول الرئيس الأمريكي. ليلة أمس مرت 29 سفينة، ويوم الأربعاء بحسب مسؤول دفاعي أيضا كان قد صرح للجزيرة في وقت سابق، مرت أكثر من 60 سفينة محملة بأكبر عدد من النفط منذ أوائل يوليو الماضي. بالتالي كل هذه مؤشرات لدى الإدارة الأمريكية كما ذكرنا في المرات السابقة بأنها سحبت ورقة مضيق هرمز، ما تحتاجه للعمل.

0: العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق بشأن البرنامج النووي. وكانت هناك مؤشرات على هذه المسألة من خلال تصريحات مسؤولين أمريكي يوم أمس بأن هذه المحادثات التي تمضي مع الجانب الإيراني عبر الوسطاء تشمل أيضا الملف النووي الإيراني. وسبق للرئيس ترامب أن قالها لا يهتم بالعودة إلى طاولة المفاوضات فقط من أجل المفاوضات، يريد أن يحصل على اتفاق جيد، والاتفاق الجيد بحسبه يريد أن يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي وعدم نيتها للحصول على السلاح النووي للسنوات المقبلة على المدى البعيد كما يقول المسؤولون الأمريكيون. بالتالي الآن يقطع على المفاوضات بهذا الرد، من غير الواضح ما إذا كان سيعود أو سيعطي فرصة لهذه المفاوضات بالنظر إلى الضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية. هناك قناعة داخل واشنطن بأن هذا الحصار البحري الذي يقطع الواردات والصادرات من الموانئ الإيرانية، بالإضافة أيضا إلى العقوبات التي بدأت تضيق شيئا فشيئا على قطاعات غير معهودة بما في ذلك الطيران المدني، تؤتي أكلها وتساهم في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. لكن في الوقت نفسه أيضا هناك بعض المصادر تتحدث عن مسألة عدم قدرة الحصول على رد يمكن الوثوق به من الجانب الإيراني، وأن من يسيطر على القرار أشخاص متطرفون لا يمكن الوثوق بهم. عبرت عدد من المسؤولين عن ذلك في كثير من المرات. بالتالي إلى حدود هذه اللحظة روعة من غير الواضح ما إذا كان سيستمر هذا الضغط إلى حدود انتخابات التجديد النصفي بحسب ما ذكر مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال، وإن لم تحصل الإدارة على التنازلات التي تريدها من طهران ستصعد وتعود إلى التصعيد العسكري كما جاء على لسان هذا المسؤول، والذي قال بأن الرئيس ترامب قد يغير رأيه. عدنا إلى الفترات التي كانت فيها الصورة ضبابية، هل نحن على وقع أو التصعيد أو الانتظار، خاصة أن مسألة الانتظار حتى تعطي هذه العقوبات والحصار نتائجها بحسب تصريحات متتالية لوزير الخزانة سكوت بيسن قد تستغرق يوما أو أسابيع أو عدة أشهر. بالتالي هل لدى الإدارة الأمريكية هذا الوقت حتى تنتظر النتائج التي ترجوها؟ هذا إلى حدود هذه الساعة غير واضح، بالنظر إلى أن الوساطة مستمرة وأيضا الضغوط من الشارع الأمريكي بسبب استمرار ارتفاع المحروقات والضغوط السياسية حتى من حلفاء الرئيس ترامب في الحزب الجمهوري أيضا ما تزال مستمرة.
1: أمينة، دعينا نذكر إذن بموقف الرئيس الأمريكي الرسمي من المقترح الإيراني بوقف الحرب خلال 7 أيام وفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. ترامب يقول إنه يرفض مقترح إيران، يقول إن بلاده فرضت جدارا من الفولاذ حول مضيق هرمز وإيران لم تعد تملك أموالا بسبب إغلاقه. يقول ترامب أيضا إن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز، وإن بلاده فرضت عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري، وإنها بحاجة للأموال ولذلك تريد الاتفاق. أمينة سريري، أعود إليك لتخبرينا يعني المواقف الأمريكية داخليا بين صقور الحرب وبين رافضي الحرب، كيف أتت في ميزان هذا القرار؟
0: نعم روعة، يعني إلى حدود هذه اللحظة ردود الفعل على هذا الموقف الرسمي لا تزال مبكرة، لكن تزايد تنامي معارضة هذه الحرب حتى داخل الحزب الجمهوري، وهذا اتضح حتى مؤخرا في آخر محاولة داخل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ في آخر تصويت لسحب صلاحيات الحرب من الرئيس الأمريكي بعد أن تم تمرير هذا القرار في مجلس النواب. عدد من أعضاء مجلس الشيوخ 4 انضموا إلى الجمهوريين أو الديمقراطيين في التصويت، يريدون أن ينأوا بنفسهم عن الرئيس ترامب وهذا القرار بشن هذه الحرب في 28 من فبراير بسبب تداعياتها على الاقتصاد الأمريكي وعلى ناخبيهم. استطلاعات الرأي تظهر بأن شعبية الرئيس ترامب داخل الحزب الجمهوري تراجعت خلال أسبوع واحد فقط من 82% إلى نحو 70% تقريبا. وعدد من يعارضون هذه الحرب في الداخل الأمريكي بصفة عامة أكثر من 60%.
1: ابقي معنا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة معك ومع الزميلة وسيلة علمي. إذن إليك وسيلة.
2: شكرا روعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة والتي نسلط ضوء فيها على هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها رفضه للمقترح الإيراني. كما قال ترامب: أرفض مقترح إيران. جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه ترامب أن إيران أوقعت نفسها كما قال في مأزق بإغلاق مضيق هرمز، وقال: فرضنا عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري. ترامب قال كذلك: فرضنا جدارا من الفولاذ حول مضيق هرمز، وإيران لم تعد تملك أموالا بسبب إغلاقه. إيران كما قال ترامب تتكبد خسائر لأنها لا تحصل على أموال، ومصدر دخلها يأتي من مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي قال كذلك: إيران تريد اتفاقا، وأنا أحب عقد الاتفاقات أيضا، لكن الاتفاق غير مقبول. ومعنا الآن من جديد مراسلة الجزيرة من واشنطن أمينة سريري للوقوف أكثر عند هذا تصريح، هذا الموقف الأمريكي بعد تسريبات أكدت رفض واشنطن المقترح الإيراني. الآن ترامب يؤكد ذلك رسميا.
0: نعم بالفعل وسيلة، هذه هي المرة الأولى منذ أيام منذ أن تم طرح هذا المقترح من قبل الجانب الإيراني. كان هناك صمت داخل الإدارة الأمريكية عدا عن التسريبات التي كانت تخرج بين الحين والآخر. الرئيس ترامب يعلنها بشكل رسمي أنه رفض المقترح الإيراني، يقول بأنه مرفوض لأن الرغبة في عودة التجارة وإعادة فتح مضيق هرمز تأتي بسبب الضرر الذي لحق بالجانب الإيراني، وبالتالي هذه مسألة لا تعني الإدارة الأمريكية لأنها تسيطر أصلا على مضيق هرمز. يتحدث عن أن خلال الليلة الماضية مر 29 سفينة. يتحدث عن أن الإدارة وهو شخصيا يحب التوصل إلى الاتفاقات، لكن الاتفاق المطروح على الطاولة غير جيد بالنسبة له، لكن إلى حدود اللحظة من غير الواضح ما هو الاتفاق بالنسبة للرئيس ترامب الذي يأمل في التوصل إليه. لازلنا نعتمد على التصريحات الصادرة عن مسؤولين داخل الإدارة والذين يقولون بأن أي اتفاق محتمل مع الجانب الإيراني يجب أن يتضمن التزاما طويل الأمد بعدم الحصول على السلاح النووي. أما أي اتفاق بخصوص إعادة فتح مضيق هرمز فهذا لا يعني الإدارة الأمريكية، على اعتبار أن قواتها تسيطر على المضيق. القوات البحرية تقوم بشكل يومي بتسهيل مرور السفن وملايين براميل النفط، بالتالي هذه الورقة سحبت من الجانب الإيراني، بالإضافة أيضا إلى العقوبات التي حتى ذكرها ترامب قبل قليل وهو يغادر إلى ولاية تينيسي، والتي تسببت في أضرار كثيرة للاقتصاد الإيراني وقطعت عنه كل شرايين يمكن أن يحصل منها على الأموال، خاصة الآن مع الصلاحيات الجديدة التي منحت للخزانة الأمريكية والتي تحدث عنها في وقت سابق سكوت بيسنت، مشيرا إلى استهداف قطاعات لم تكن الإدارة في السابق تستهدفها. وإلى حدود اللحظة بحسب بعض المعلومات وزارة الخزانة على تواصل مع عدد من المؤسسات المالية عبر العالم حتى تقوم بثنيها عن التعامل مع أي قطاعات تخضع لها العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الطيران المدني الذي شهدنا عددا من الدول تقوم بمنع الرحلات من الإيرانية إلى هذه الدول. بالتالي إلى حدود اللحظة الموقف الأمريكي واضح، رفض هذا المقترح الإيراني المستند بشكل أساسي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، لكن من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات مستمرة عبر الوسطاء كما كان مسؤول أمريكي قد أخبرنا يوم أمس، بالإضافة أيضا إلى تصريحات أو تلويح ترامب بالعودة إلى التصعيد العسكري بعد انتخابات التجديد النصفي كما جاء على لسان مسؤولين أمريكيين لول ستريت جورنال.
2: وبالإضافة إلى هذا التلويح بالعودة إلى التصعيد قبل أو بعد الانتخابات المقبلة، هل حمل موقف ترامب أو تصريحاته أي مؤشرات حول ماذا بعد هذا الرفض؟

0: قبل موعد الانتخابات.
1: نعم، وسيلة حقيقة لم يحمل يعني ما الذي يريده بالضبط الرئيس ترامب، لكن عبر على الأقل عما لا يريده في هذه المرحلة. الحديث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتعامل مع الجانب الإيراني من منطلق قوة، على اعتبار أن الورقة التي كانت تبتز بها طهران العالم والاقتصاد العالمي وهو مضيق هرمز سحبت من بين يديها من قبل قوات الأمريكية التي الآن تقوم بتسيير مرور السفن وأيضا عبور النفط من المضيق. بالتالي ما يريده الرئيس ترامب على الأقل على لسانه غير واضح إلى حدود هذه اللحظة، لكن نبني ذلك على تصريحات مسؤولين داخل الإدارة الذين يقولون بأن أي اتفاق يجب أن يتناول تعهدات إيرانية بعدم الحصول على السلاح النووي وبالتخلص من المخزون عالي اليورانيوم الذي تملكه في هذه المرحلة. وهذا أيضا يتقاطع مع تصريحات أخرى كانت يوم أمس بأن المفاوضات التي ماضية على الأقل إلى حدود ما قبل تصريحات الرئيس ترامب عبر الوسطاء تتناول أيضا الملف النووي الإيراني. مرة أخرى الرئيس ترامب يراهن على مسألة الحصار وعلى مسألة العقوبات التي يرى بأنها تؤتي أكلها إلى حدود اللحظة وتضمن له الحصول على التنازلات المطلوبة من الجانب الإيراني. تبقى المسألة المطروحة هنا متى يمكن الحصول على هذه التنازلات، قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها، خاصة وأن هناك ضغوطا داخلية على الرئيس ترامب وإدارته بالإضافة إلى ضغوط الناخبين الجمهوريين على ممثليهم في مجلسي الشيوخ والنواب، وهؤلاء بكل تأكيد ينقلون هذه الضغوط إلى الرئيس ترامب، والذين نصحوه بحسب تسريبات لوسائل إعلام أمريكية بأن يقوم في فترة ما قبل انتخابات التجديد النصفي بعدم التصعيد، ويمكن بعد انتخابات التجديد النصفي وحسب نتائجها العودة إلى هذا التصعيد. وهذه مسألة أخرى غير واضحة المعالم، لأنه بحسب تشكيلة الكونغرس الأمريكي قد تتضح الخطوة العسكرية المقبلة للرئيس ترامب. هل ستكون ضربات عسكرية محدودة لا يحتاج فيها العودة إلى الكونغرس والحصول على موافقة، أم توسيع لهذه الضربات والعودة إلى حالة الحرب؟ حتى مع الأغلبية الجمهورية كان يواجه معارضة ومحاولات متعددة داخل الكونغرس لسحب هذه الصلاحيات. إن حصل الديمقراطيون على هذه الأغلبية سيكون الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة للإدارة.
0: شكرا جزيلا لك أمينة سريري. ننقل الآن هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل.
2: أنا أرفض الاتفاق، يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون، وأنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، ولكننا نحن نكسب ونحن نسيطر على المضيق. أنا أرفض الاتفاق، يريدون عقد الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون، ولا نقرأ عن ذلك ولا نرى ذلك في الأخبار المضللة، ولكننا نكسب ولدينا سيطرة كاملة لمضيق هرمز.
0: نكتفي بهذا القدر. هذه كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بها قبل قليل وأعلن فيها عن رفضه للمقترح الإيرانية. انضم إلينا الآن من طهران مراسلنا عمر هواش. عمر، كيف هو صدى هذا الرفض؟ هل كان متوقعا بالنسبة لطهران؟
3: نعم وسيلة، حتى الآن لم يصدر أي رد إيراني رسمي على رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني، لكن هنا في طهران هناك من كان يتوقع أن يقبل الرئيس الأمريكي الشروط أو ما قدمه الإيرانيون مع بعض التعديلات ومع بعض وجود الخلافات، وهناك بطبيعة الحال من توقعوا هذا الرد الأمريكي بالرفض. إذا ما رجعنا ما هي المقترح أو ما هو المقترح الإيراني الذي قدمته طهران إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية في نيويورك عبر الوسيط القطري، تحدثت إيران عن أنها قدمت خطة جديدة لأجل فتح مضيق هرمز والعودة إلى مفاوضات الحل النهائي، مفاوضات الملف النووي والعقوبات الأمريكية على طهران. كان قد قال عباس عراقجي وزير الخارجية إن إيران قدمت هذه الشروط ضمن

0: مهلة لسبعة أيام، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما قدمته طهران تنفذ المطالب الإيرانية في غضون سبعة أيام، ومن ثم تبدأ طهران بتنفيذ المطالب الأمريكية بفتح مضيق هرمز وخوض المفاوضات النووية. الشروط الإيرانية والمطالب الإيرانية التي قدمت إلى الرئيس الأمريكي وأعلن رفضه لها هي عبارة عن ما جاء في مذكرة التفاهم، وهو رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، رفع كافة أشكال العقوبات التي فرضت على طهران منذ توقيع المذكرة في 17 من حزيران الماضي، إضافة إلى حصول طهران على الأموال المجمدة وبقية الشروط. هذه الشروط الآن رفضت من قبل الجانب الأمريكي. نعم.
1: وفي سياق عرض الموقف الإيراني، ننوه إلى ما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، قال: نعد احتياجات قواتنا لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني محتمل. وقال: إذا ارتكب الأمريكيون خطأ جديدا في حساباتهم فسنرد بشدة وبنطاق أوسع من الحربين السابقتين. هل من تفاصيل أكثر حول دلالات وسياق هذا التصريح؟
0: نعم، هذا التصريح جاء تقريبا بالتزامن مع إعلان ترامب رفضه للمقترح الإيراني، ولا يمكن اعتباره ردا مباشرا على الرفض الأمريكي للمقترح. طهران دائما تؤكد أنها مستعدة للخيار الدبلوماسي ومستعدة أيضا للخيار العسكري دبلوماسيا، تقول إنها رمت الكرة في الملعب الأمريكي. الآن الأمريكيين رفضوا هذا المقترح الإيراني، لذلك هناك دائما تأكيد على أن إيران مستعدة للخيار الآخر. ما صدر قبل قليل على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شيكارتشي يأتي في هذا الإطار. طهران لم تتوقف منذ وقف إطلاق النار بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل عن إصدار التهديدات المستمرة بأنها جاهزة لأي تصعيد جديد، جاهزة لأي حرب جديدة، ودائما كانت تقول إن لديها الكثير من المفاجآت، وأنها دائما تحدث بنك أهدافها، وأنها لديها الأسلحة الجديدة، وأنها كانت قد جربت صاروخا جديدا وصفته بالصاروخ الخاص ضد إحدى حاملات الطائرات الأمريكية في بحر العرب خلال الفترة الماضية. لذلك هناك دائما تصريحات متوازية تصدر دائما عن المسؤولين الإيرانيين في الجهاز الدبلوماسي، في الرئاسة الإيرانية، في الخارجية، بأن طهران مستعدة للحلول الدبلوماسية لكن ليس بأي ثمن. الإيرانيون لا يزالون يتمسكون على مستوى مضيق هرمز بالاتفاق الإيراني العماني، والذي كان هو ضمن المقترحات الإيرانية التي قدمتها طهران إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الوسيط القطري. هناك اتفاق إيراني عماني لم يعلن حتى اللحظة بشكل رسمي، ودائما تقول طهران واشنطن هي من عرقلت ذلك الاتفاق. إذا ما خضنا في تفاصيل هذا الاتفاق، وهو ربما أحد أسباب رفض ترامب للمقترح الإيراني، لأن الاتفاق ينص على أن إيران تراقب السفن الداخلة في مضيق هرمز، حيث أنها تدخل من المياه الإيرانية وتخرج. جزء من الخروج يكون من المياه الإقليمية العمانية، وجزء آخر من المياه الإقليمية الإيرانية. لذلك المراقبة الإيرانية للسفن في مضيق هرمز داخلة وخارجة يمكن القول إنه إحدى العراقيل التي تراها واشنطن على طريق الاتفاق، لأن واشنطن دائما رفضت أن تكون هناك إدارة أو مراقبة كاملة لإيران عبر مضيق هرمز، وطهران في المقابل ترفض أن يكون هناك أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز. على الرغم أيضا من قول الأمريكيين دائما بأن مضيق هرمز مفتوح، طهران في المقابل تقول أن المضيق مغلق، وأن عبور بعض السفن أحيانا في الممر الجنوبي للمضيق لا يمكن أن يعتبر على أنه فتح للمضيق، لأن قبل الحرب كانت تمر يوميا نحو 120 إلى 130 سفينة، بينما الآن وفق ما يقول الإيرانيون لا تمر فقط نحو 6 سفن أو 5 سفن من المياه الجنوبية، وهذا لا يمكن اعتباره أنه فتحا لمضيق هرمز. لذلك الآن نحن أمام شروط إيرانية جديدة رفضت في المقابل من قبل قبل الأمريكيين الرئيس الأمريكي، لكن هذا لا يعني أن الأمور قد تتجه نحو التصعيد العسكري. الوسطاء وفق بعض الأنباء لا يزالون يعملون لأجل إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وهذا ما أشار إليه اليوم الرئيس مسعود بن زكيان في لقائه مع الجزيرة بأن كل من باكستان وقطر تواصلان جهود الوساطة بين الطرفين الإيراني والأمريكي.
1: عمر هواش وأمين سريري، أرجو أن تبقى معنا في هذه التغطية. ينضم إلينا الآن هنا في الاستوديو تنضم إلينا دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا في الاستوديو ديفيد ديروش المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية، كما معنا كذلك في الاستوديو الدكتور سليم مزخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك سيد ديفيد، بشكل رسمي وعلني إذا أعلن ترامب رفضه للمقترح الإيراني، برأيك لماذا وماذا بعد هذا الرد؟
2: نأمل أن يكون هناك مفاوضات هادئة مع المقترح الأمريكي المضاد. أعتقد أن المقترح أصلا لم يتوقع أحد أن يقبل، لأنه يعرب عن مواقف تعجيزية تطالب باستسلام الولايات المتحدة ومقابل فتح المضيق. أما المقترح الأكثر معقولا أو المعقول منطقي أكثر هو طبعا رفع الحصار البحري مقابل المرور بحرية في المضيق. هذا حصل بموجب المذكرة قبل أن تستأنف إيران إطلاق النار على سفن تجارية، والعقوبات تبقى للمسائل الأكبر والأثقل فيما يتعلق بالصواريخ والأذرع الإيرانية.
1: لكن ما هي المواقف التعجيزية التي تطالب بها إيران في ذلك المقترح؟ هي تطالب برفع الحصار والعقوبات كذلك، ثم البدء بالمفاوضات بما فيها الملف النووي.
2: إذا رفعت الولايات المتحدة كل العقوبات، لا يعود بإمكانها أن تضغط بشأن البرنامج النووي، برنامج الصواريخ والأذرع الإيرانية وحقوق الإنسان في إيران. إذن ليس منطقيا أن نتوقع من الطرف الآخر أن يذعن لكافة الشروط ثم نقول نتفاوض. مذكرة التفاهم كانت خير خطة عمل، حيث قالت أولا يرفع الحصار البحري وترفع العقوبات على صادرة ومبيع النفط، من ثم تتوقف إيران عن إطلاق النار على السفن، ومن ثم تحصل مفاوضات لستين يوما يناقش خلالها رفع العقوبات مقابل التقدم في البرنامج النووي. لكننا لم نتخطى المرحلة الأولى لأن القيادة الإيرانية غير متسقة. الحرس الثوري نقض القرار الدبلوماسي، استمر في إطلاق النار على السفن في المضيق، ومن ثم طرح موضوع لبنان.
1: لنستمع إلى ما هو صدى ربما وما سيكون عليه صدى هذا الرفض الأمريكي دكتورة عاطفة، الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني، باعتقادك ما الذي سيعنيه بالنسبة لطهران؟
2: كنا نتوقع مع أننا كنا نتأمل نتيجة مختلفة، ولكننا كنا نفكر في أن أو بالأحرى توقعنا هذا الرد. أول ما يطرأ في بالي هو أن اتخاذ القرار الأمريكي ليس أمرا حكرا على الرئيس، وعادة هذا يرتبط بالسياسات الإسرائيلية. إذن يبدو أن إسرائيل غير مستعدة للقبول بأي نوع من المفاوضات، تحاول أن تصدر الحرب، تحاول أن تضعف إيران ودول الخليج أيضا من خلال هذه الحرب، وفي النهاية هي تأمل أن تغادر الولايات المتحدة المنطقة، بينما يترك لها حرية الحركة والسيطرة على المنطقة، ولا لا تعود إيران قوية من أجل أن تتصدى لها. هذا هو هدفها. بالنسبة إلى إيران، ترى أن هناك الكثير من المستجدات في الولايات المتحدة، وتعرف أن هناك عدم شعبية أو انخفاض كبير لشعبية الحرب، أكثر من 60% من الناس يعارضونها. إذن يبدو بالنسبة إلي أن هناك بعض الجهود خلف الكواليس التي تقوم بها إسرائيل.
1: ماذا عن ما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بالتزامن مع الرفض الأمريكي؟ يقول إذا ارتكب الأمريكيون خطأ جديدا في حساباتهم فسنرد بشدة وبنطاق أوسع من الحربين السابقين. ما الذي يعني هذا الكلام؟
2: هم يتحدثون عن خيار التصعيد العسكري الذي قد يلجأون إليه، موضوع له علاقة بالتوسيع الجغرافي لهذه الأعمال الحربية والعدائية، وهذا هو الأمر نفسه الذي تقوم به الولايات المتحدة، بينما يقولون في الوقت نفسه نحن مستعدون للتفاوض.
1: دكتور سليم، الرفض الأمريكي الذي أعلن عنه رسميا ترامب، هل أغلق النافذة الدبلوماسية باعتقادك والتي فتحت بشكل كبير في نيويورك؟
3: يعني هناك مصلحة لاستمرار العملية التفاوضية والمسار الدبلوماسي. حتى الرئيس ترامب عندما رفض اليوم بتصريحه قال أن الاقتراح غير مقبول. صحيح كان هناك بعض التصريحات عالية السقف، ولكن أيضا قال أن الاقتراح غير مقبول. هذا يعني أن هناك استمرار المفاوضات في محاولة الوصول إلى أرضية مشتركة حول هذا الموضوع. أعتقد أن ما قدم من مقترح الإيراني، خاصة ما سرب من الجانب الإيراني مع الشروط الإيرانية، هو نوع من تحقيق المكاسب الواردة في مذكرة التفاهم مقابل فتح المضيق. وربما هذا من الجانب الأمريكي ما هو غير مقبول، خاصة ما تحدث به الرئيس الأمريكي عن أن الحصار ينجح وأن الولايات المتحدة تفوز. لذلك لا أعتقد أن التسوية ستقوم كما طرحها الجانب الإيراني. التسوية يجب أن تكون تنازلات من الجانبين، والآن قد يكون هناك بعض التشدد من الجانب الأمريكي في حال القناعة الراسخة بأن النفط يعبر، بمعنى أن إغفال المضيق لا يسير بشكل جيد، والحصار يسير بشكل ممتاز بالنسبة للجانب الأمريكي. ربما سيكون هناك تغيير في المقابلة في الشروط،
1: وهذا ما تحدث عنه ترامب بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحقق انتصارا كبيرا، وبالتالي الحديث هنا عن تنازلات من الجانبين، هل هذا أمر واقعي؟ هل يمكن أن تتنازل الولايات المتحدة الأمريكية بأي شيء جديد في ضوء هذا الوضع الذي تصفه بالانتصار الكبير؟
3: لا شك أن التنازلات ستكون متبادلة، ولكن سيكون الموضوع بكيفية التزامن في التنازلات ومستوى هذا التنازل. بمعنى أنه عندما يطرح المضيق مقابل الحصار، لا أعتقد أن الجانب الأمريكي سيقبل بهذه المعادلة. سيكون هناك تغيير، لأن هذه المعادلة كانت في إطلاق مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم كان هناك إشكالية في مجموعة من البنود. الآن على الأرجح أن الجانب الأمريكي سيذهب إلى اتفاق متكامل بمراحل زمنية متقاربة مع وسائل للتحقق من التنفيذ، لأن ما فجر مذكرة التفاهم يجب تخطيه في أي اتفاق سيأتي، وهو البند رقم 1، البند رقم 5، والبند رقم 11 من الجانب الأمريكي. يعني الجانب الأمريكي جزء من التنازلات هي التي وردت في البند رقم 11 في مذكرة التفاهم التي تتعلق بالأموال المجمدة. هذا من الممكن أن يكون ضمن التنازلات الأمريكية طالما أن الاتفاق متكامل والمراحل الزمنية محددة، لا أعتقد أن الجانب الأمريكي سيرفع الحصار من دون أن يكون هناك رؤية واضحة واتفاق واضح بشكل كامل، وخاصة حول الملف النووي.
1: سيد ديفيد، ما الذي يريده ترامب الآن؟
2: أعتقد أنه يريد الأهداف الأساسية التي حددها للحرب. قال إن الجهود الأمريكية انتقلت إلى الشكل الاقتصادي. من الجانب الاقتصادي، حيث يعتبر ترامب أنه أكثر فهما لها من أي شخص آخر في الحكومة الأمريكية، الزخم قد تغير في الولايات المتحدة. بالنسبة إلي أو أي خبير في شؤون الشرق الأوسط منذ سنة عن ثمن النفط إذا حصلت هذه الحرب، لقلنا $250 البرميل الواحد، ولكنه لم يتخطى $92 اليوم مثلا في تكساس. إذن سوق الأوراق المالية لم تنهار كما كنا نتوقع، ورأينا تضخما بنسبة 83% في إيران بالنسبة للسلع الغذائية، مع مستوى تراجع لقيمة العملة الإيرانية غير مسبوق. نتحدث عن تكدس الأوراق النقدية للريال الإيراني، وإيران يرى أن كل ذلك لمصلحته ويفرض المزيد من الشروط حول موضوع البرنامج الصاروخي والنووي والأذرع والحصار والعقوبات. إسرائيل وإيران في الوقت نفسه لا تطلعان بأي دور هنا. في الشهرين الأخيرين إيران اعتدت على دول مسلمة والولايات المتحدة وليس على إسرائيل. إذن هي مسألة محصورة بين إيران وهذه المرحلة الأولى التي ستركز على مضيق هرمز.
1: وبالتالي هل نتوقع إذن استمرار هذا الضغط الاقتصادي والعسكري كذلك، أم أن المسار التفاوضي سيظل مفتوحا؟
2: المسار التفاوضي سوف يبقى مفتوحا، وكما أسلفت حين نفاوض أمام العلن لا نتواصل مع الجهة الأخرى، بل نتواصل مع من يراقبنا من الجمهور. ولكن مجرد أن تحصل عمليات التفاوض هذا كله يؤسس للتقدم، وأحيانا تحمل لنا المفاجآت. لن نسمع مآلات ونتائج المفاوضات إلى حين أن تجهز وتصير جاهزة.
1: دكتورة عاطفة، بعد هذا الرفض الأمريكي هل إيران مستعدة أو يمكن أن تمضي نحو تقديم المزيد من التنازلات باعتقادك؟
2: إنه سؤال صعب، فالحسابات التي تدور في الأوساط الإيرانية بحسب ما أرى لا تستند إلى فكرة أن المزيد من التنازلات سوف تجعل الولايات المتحدة تتركنا بحالنا. بل الرأي السائد في إيران هو أن ترامب يريدنا أن نستسلم. كل ما سنقدمه له لن يكون كافيا ولن يقتنع بشيء، كما أنه ليس هناك مطالب واضحة من الجانب الآخر، من الجانب الأمريكي. أي إذا تخلينا عن برنامجنا النووي سوف يأتون ويطالبون بالمزيد، بعد إذا تخلينا عن البرنامج الصاروخي سيطالبون بغيره. إذن لن يكون هناك نهاية لهذه المطالب. أنا أعتبر أن هناك بعض الخطوط الحمراء، ولكن هناك مرونة أيضا، هناك جوانب مختلفة للنزاع وتعددت المقترحات الإيرانية.
1: وعلى ذكر المرونة، باعتقادك هذا الرفض الأمريكي هل سيقوي الجناح الرافض لتقديم أي تنازلات للجانب الأمريكي، أم أنه سيفتح المجال أمام مرونة أكبر، مع العلم أن عراقجي ما زال متواجد في نيويورك حتى يوم الأربعاء المقبل؟
2: الموضوع يعتمد على ما يمكن أن يضمن هذه الحسابات الإيرانية. يعني على سبيل المثال، أحدها إذا أرادت الولايات المتحدة أن تضرب إيران مرة أخرى، إذا كان سيكون هناك ضمانات أنه على الأقل الولايات المتحدة لن تشن حربا على إيران، وأن إعادة فتح المضيق وإلى ما هنالك لا يعني أن الولايات المتحدة سوف تعسكر المنطقة من أجل شن حرب أخرى على إيران. هذا قد يوصلنا إلى بعض التقدم، ولكن بصورة عامة هم بعيدون كل البعد عن هذه المواقف.
1: كيف تعلق على ذلك دكتور سليم، وكيف يمكن توصيف هذه الحالة التي بتنا عليها الآن بعدما كان هناك حديث إيجابي عن المشاورات والمباحثات في نيويورك؟
3: يعني كان من الواضح أن الوفد الإيراني يحظى بدعم أساسي من طهران، خاصة أن الرئيس موجود ووزير خارجية موجود، والمفاوضات أو المحادثات وتبادل الرسائل عبر وسيلة قطر قائم، رغم أن كان هناك بعض الانتقادات يعني عبر بعض وسائل الإعلام الإيرانية لهذه الجهود، ولكن كان واضحا أن هناك صوت واحد أو دعم لهذه الجهود. ولكن هذا لا يعني أن هذا الصوت الواحد أو هذا الدعم من الممكن أن يستمر بشكل دائم. أعتقد أن من الداخل الإيراني هناك فرصة للدبلوماسية، فرصة للمفاوضات. كل الأطراف أقرب إلى المسار الدبلوماسي في هذه المرحلة، ولكن هذا لن يبقى إلى فترة طويلة، بمعنى أن المتشددين داخل إيران عندما يذهب الوفد الإيراني، يذهب الرئيس الإيراني ويقدم مقترح ويصل إلى طريق مسدود، ولا أقول أن اليوم وصل إلى طريق مسدود، الآن المفاوضات مستمرة، يعني لا شك أن هذا الموضوع سيأخذ قليلا من الوقت، ولكن في حال فعلا وصل إلى طريق مسدود هناك تحذيرات من الجانب الإيراني من الممكن أن تلجأ إلى بعض الخيارات العسكرية، إن كان على مستوى المنطقة أو إن كان بشكل مباشر من الجانب الإيراني. كان هناك بعض الخطوات في الفترة الماضية وقامت بها في محاولة لفك الحصار، من الممكن العودة لهذا المسار.
1: وهل تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قبل قليل تدخل في هذا الإطار؟ هو يحذر

0: صراحة أنه إذا ارتكب الأمريكيون خطأ جديدا كما قال في حساباتهم فسنرد بشدة وبنطاق أوسع من الحربين السابقين.
1: صحيح، يعني هذا جزء من عملية تفاوض، بمعنى أننا جاهزون على المستوى الميداني، جاهزون على المستوى العسكري، ولا نخاف العودة إلى الحرب، ولكن في هذه المرحلة الخيار هو التفاوض. الرئيس الأمريكي كان يحذر منذ أسبوع بضربة قوية، وحتى يوم أمس كان هناك جزء من التحذير أن المفاوضات قائمة وهناك من الممكن أن ألجأ إلى ضربة قوية، وهذا جزء من التفاوض عند كل طرف أن يبين أوراق القوة أو أن يبين الاستعداد باستخدام كل الوسائل. وهذا الجانب الإيراني استخدمه في الفترة الماضية، ولكن في هذه المرحلة هناك حرص يبدو نتيجة التطورات الميدانية التي تابعناها خلال الأسابيع الماضية، هناك حرص عند الجانب الأمريكي والجانب الإيراني على التهدئة. يعني آخر تصعيد كان هو استهداف ناقلات النفط الإيرانية الخمس ردا على استهداف المدمرات الأمريكية، وأعتقد كان ذلك منذ حوالي أسبوعين أو أكثر. منذ ذلك الحين ما يحصل هو نوع من المناوشات، يعني هناك حرص من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني على التهدئة الميدانية وإعطاء فرصة للدبلوماسية، وأعتقد أن الفرصة الدبلوماسية ما زالت مستمرة ولم تصل بعد إلى حائط مستمر.
0: سيد ديفيد، ما الذي يجرع ترامب يعتقد بأن الإيرانيين قد يستسلمون ويوافقون على جميع شروطه كما يريد هو الآن، بدليل أن الإيرانيين قبل قليل في تصريح يعني يمكن وصفه بالتهديد بأنهم سيلجؤون لقوة أكبر من الحربين السابقين؟
2: Yeah, that's a good question. So,
3: هذا سؤال ممتاز. أولا، يعتقد ترامب أنه دمر البحرية الإيرانية التي هي أصلا موجودة لتزعج السفن التجارية وليس لكي تتصدى للسفن العسكرية. يعتقد أنه دمر شبكة الدفاع الجوي الإيرانية، وهذا صحيح. وقدرة إيران على القيام بهجمات صاروخية ستكون محصورة بمجرد الإزعاج وليس إلحاق الأضرار الفعلية. ليس لديها القدرة على إطلاق 40 صاروخا مثلا على قاعدة أمريكية في وقت واحد، هذا لم تعد قادرة إيران عليه. المسألة الكبرى هي الموضوع الاقتصادي. نظريتي هي أن رؤية الرئيس ترامب لنفسه هي الأساس. يعتقد أنه لو فاز في عهدته 2020 فإجراءات الضغوطات القصوى لأدت إلى تغيير نظام في إيران، ولكن بايدن ضيع هذه الجهود. يعتقد أن سياساته كانت سوف تتأصل وتتبلور في ديسمبر، ولكن النظام قتل شعبه 45 ألف يقول ترامب، 3000 تقول إيران من المتظاهرين. إذن هو رأى سياساته على وشك أن تتبلور وتنجح، ويريد أن يلغي من عرقل نجاحها. إذن هو يعتبر أنه سوف يصل إلى أهدافه بهذه الطريقة.
0: لكن الأرقام والمعطيات والمؤشرات واستطلاعات الرأي كذلك تقول عكس ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب الآن يواجه شعبية متدنية جدا، أسعار نفط مرتفعة جدا، استطلاعات الرأي ليست في صالحه، وبالتالي كيف يمكن تفسير هذه الخطوة من قبله، رفض المقترح الإيراني والمضي قدما في هذه المواجهة؟
3: أعتقد أن المسألة ستكون أسهل وأسرع مما يحصل. تحدث عن 3 أسابيع ونحن اليوم بعد 7 أشهر. لكن دعونا لا ننسى أنه ليس يخوض الحملة الانتخابية. الأمريكيون بمعظمهم يقولون أن الحزب الجمهوري سوف يخسر غالبية مجلس النواب، أي من فترة الانتخابات وحتى يناير 20 من يناير، فهو يمكنه أن يسرع الإجراءات لحلها لهذه المشاكل. وعادة حين يفقد الرئيس مجلس النواب يركز أكثر على مسائل السياسة الخارجية. إذن الانتخابات قد قيدته، ولكن الرئيس سوف يقرر في مرحلة ما أن أضرار الحرب هي مقبولة وسوف يتابع أجندته بأي حال.
0: دكتورة عاطفة، تداعيات الحصار البحري الأمريكي كبيرة على الاقتصاد الإيراني، وهذا ما يقوله المسؤولون الإيرانيون بشكل رسمي وصريح، وبالتالي ما هي الخيارات الآن أمام النظام الإيراني؟

0: أعتقد أن ترامب قد وجد أن هذا الحصار مفيد جدا له، وهو يعتقد أنه لابد من الاستمرار به، وكل ما يطرح على الطاولة لا يعنيه، لأن زميل الأمريكي تحدث عن رغبته في تغيير النظام، وهو لن يبتعد عن هذا الخيار. وكما قال الزميل الأمريكي، طبعا هو لا يخوض الانتخابات، ولكنه يريد أن يترك لنفسه إرثا. فالرئيس الأمريكي عادة وبعد الانتخابات النصفية، وإذ يدرك أنه لن يخوض الانتخابات، يسعى دائما إلى ترك إرث يذكره التاريخ من خلاله. أما إرث ترامب فهو يتمنى منذ عهدته الأولى وحتى منذ صباه، لطالما كان يتمنى أن يغير النظام في إيران. إيران في هذه الفترة ليس أمامها خيار آخر، فليس هناك ما يطرح على الطاولة وما يؤشر إلى الرغبة في بناء السلام. كل الخيارات المطروحة تزيد من الحصار ومن الضغوطات ومن العقوبات. كل ما وجد ترامب أنها مفيدة كما قال، بينما المآلات الطويلة الأمد لكل ذلك فهي يتجاهلها.
1: دكتور سليم، المواقف متباعدة، ويمكن القول الآن إنها زادت تباعدا بعد الرفض الأمريكي. باعتقادك ما هي السيناريوهات المطروحة بالنسبة للمنطقة؟
2: يعني نحن نعيش نوع من الجمود في هذه المرحلة. هذه المفاوضات كانت ستشكل، في حال نجحت، نوع من الخرق على مستوى هذا الجمود. يعني أعتقد أن هناك مساحة من الوقت من أجل استمرار هذه المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة. على الأرجح ما هو قائم سيستمر بانتظار أن تنجلي الصورة بشكل واضح، وهذا يرتبط بنظرة كل طرف لموقعه، لأوراق قوته، وما يمكن أن يطرحه في هذه المفاوضات. اليوم نحن نلاحظ أن الرئيس الأمريكي هناك لديه قناعة بأن الضغط الاقتصادي، أن الحصار ينجح بشكل كبير، وهذا سيؤثر على كيفية تعاطيه، ويؤثر فعليا على كيفية تعاطيه بالمفاوضات. ولكن في حال كان لديه قناعة أنه لا يمكن للجانب الإيراني عكس هذا المسار، بمعنى إعادة أو الذهاب إلى عدم تأثير للحصار الاقتصادي، سيتكون المطالب بعد أكثر. بمعنى أنه منذ بداية هذه الحرب كان هناك مطالب أمريكية تم التخلي عن جزء منها في مذكرة التفاهم. الآن في حال كانت قناعة الرئيس الأمريكي فعلا أن الحصار الاقتصادي يسير بشكل جيد،
1: وأنه يحقق انتصار كبير،
2: والقناعة الزائدة أن إيران لا يمكنها فعل أي شيء، عندها من الممكن أن يعود لطرح القضايا الأساسية التي تم التخلي عنها في مذكرة التفاهم. وعندها سنكون يعني أمام مرحلة طويلة من المفاوضات،
1: وهنا السؤال
2: مع احتمال التصعيد
1: المفاوضات عن الوسطاء، كذلك ما الهامش الذي يتبقى للوسطاء للتحرك من خلاله ودفع الطرفين للتفاوض والالتقاء حول نقاط محددة.
2: رغم صعوبة المهمة لدى الوسطاء، أعتقد أن هذه المرحلة قد تكون أسهل من المراحل السابقة.
1: لماذا؟
2: بمعنى خاصة أن المقترح الأساسي أتى من الطرف الإيراني، وعندما يكون هناك مقترح محدد يمكن العمل على تطويره. في المراحل السابقة كان هناك شروط من الطرفين، وكان الوسطاء يحاولون صياغة مسودة وصولا إلى مذكرة التفاهم. الآن هناك مقترح من الجانب الإيراني، بمعنى أن هناك أرضية معينة يقبل بها الجانب الإيراني. الآن كيف يمكن للوسطاء التوفيق بين الطرح الإيراني والطرح الأمريكي؟ هناك إمكانية في هذا الموضوع، ولكن من الإشكاليات الأساسية هي المراحل الزمنية. الجانب الإيراني يطرح أسبوع لفتح مضيق هرمز، هذا الاستعجال في تحقيق المكاسب سيقابله أيضا استعجال من الجانب الأمريكي في تحقيق المكاسب. بمعنى جزء من عمل الوسطاء هو تحديد مراحل زمنية واضحة لكل المكاسب من الطرفين، وأيضا تحديد إمكانية أو إطار للتحقق من تنفيذ الخطوات من الجانبين بما يعزز بناء الثقة. ونقطة مهمة التي فشلت في مذكرة التفاهم هي آلية معالجة الإشكاليات في حال حصلت في حال الوصول لاتفاق وتنفيذه. يعني هناك مجموعة من الخطوات أعتقد أن في هذه المرحلة قد تكون أسهل من المرحلة السابقة، خاصة أن المرحلة السابقة أخذت أكثر من 60 يوما للوصول إلى مذكرة التفاهم، والآن يعني الخلفية الفكرية أو الخلفية الفلسفية لهذه المفاوضات تنطلق من مذكرة التفاهم، بمعنى ما فشل في مذكرة التفاهم، لذلك أقول أنها أسهل على الوسطاء. نحاول أن نجد الإطار لتصحيح ما فشل وإيجاد الأطر لمنع فشل ما يأتي في المستقبل.
1: لكن الجانب الأمريكي لا يبدو أنه يعتبر مذكرة التفاهم كأرضية يمكن البناء عليها،
2: كوثيقة ولكن
1: كمضمون وكمحتويات وبنود.
2: كمضمون هو ما سيطرح، يعني لا يوجد هناك إمكانية لإعادة اكتشاف الطروحات بالنسبة للجانب الأمريكي والجانب الإيراني، لأن هذا الموضوع يعني صراع عبر عقود من الزمن حصر في مذكرة التفاهم. يمكن تطوير مذكرة التفاهم كمضمون، يمكن إضافة بعض البنود، صحيح كما كنا نتحدث أن ممكن الجانب الأمريكي أن يطرح موضوع الصواريخ البالستية، ممكن أن يطرح موضوع الوكلاء
1: وينزع موضوع الجبهات،
2: صحيح. يعني هناك ما فشل في مذكرة التفاهم كان البند الأول، كان البند 5، البند 11، هذه البنود التي فشلت أو لمماطلة أمريكية بعدم الإفراج عن الأموال المجمدة أو بفهم إيراني لمذكرة التفاهم، إن كان بموضوع ربط الجبهات أو بموضوع فتح المضيق بأنه سيطرة إيرانية، من الممكن، وهنا مهمة الوسطاء يعني ضرورية، أن تكون اللغة مباشرة وواضحة، والغموض البناء الذي اعتمد في مذكرة التفاهم لا يجب العودة إليه، لأنه سيفجر من جديد الإشكالية ونعود إلى المربع الأول.
1: سيد ديفيد، هذه المرحلة نتحدث فيها عن الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كيف سينعكس ذلك ويؤثر على مجريات الأمور فيما يتعلق بالتصعيد مع إيران؟
3: Well, it's clearly been a restraint on Trump.
0: واضح أن هذا وضع ضغوطات على ترامب الآن. الكثير ممن ترشحوا للانتخابات أرادوا أن لا يحكى عن الحرب في العناوين الأولى الصحفية. منذ أسبوعين قدت 8 ساعات من تورونتو إلى واشنطن واستمعت إلى الإذاعة ولم تذكر الحرب على إيران في العناوين. ولكن في مرحلة ما يبقى 18 مقعدا جانبيا، وقد يقول هناك أضرار يجب أن نعالجها. الحديث هو عن إطار مذكرة التفاهم، هي خطة عمل. المشكلة إذا قرأنا تغريدات المسؤول الباكستاني تحدث عن المضيق ومن ثم الملف النووي، يجب ألا ننسى أن هذا قد حصل حين تعذر على إيران أن تفي بتعهداتها. حين ذاك أثارت موضوع لبنان بتفسير أحدي الجانب، قالت إن الولايات المتحدة ملزمة بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على لبنان بدون أن تتعهد بنفس الالتزام تجاه حزب الله اللبناني أو الميليشيات العراقية. بأي حال، هذا من الماضي. في نهاية المطاف، حين نمر على المشاكل واحدة تلو الأخرى، وحين نقرأ تفسير المسؤول الباكستاني مذكرة التفاهم، نرى أن هكذا سوف تحل الأمور إذا كانت ستحل دبلوماسيا خطوة خطوة.
1: دكتورة عاطفة، من بين ما قاله ترامب، إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز، وفرضنا عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري. هل حان الآن الوقت للحديث عن والقول والتأكيد بأن إيران أخطأت في حساباتها باستخدام مضيق هرمز كورقة تفاوضية؟
4: I think that
0: أعتقد أن إيران أو معروف أن إيران تخضع لعقوبات مشددة منذ فترة طويلة وهي عاجزة عن الرد. كانت عملا حربية ولكنه تعذر عليها أن ترد بإجراءات حربية أو عسكرية. امتلكت القنابل ولكنها لم تستخدمها للرد على العقوبات. فبسنت قال إن العقوبات هي حرب اقتصادية وبالتالي هذه الحرب بدأت منذ فترة طويلة. لم تستخدم إيران القنابل للرد على هذه الحرب الاقتصادية ولكن الحرب العسكرية هي التي حركت موضوع استخدام الأسلحة. وإيران قامت بجر الحرب إلى مضيق هرمز أخرجتها من أو جعلتها غير محصورة بالمدن الإيرانية وواجهت في مضيق هرمز. أعتقد أنه كان تحركا سلسا جدا ولكن طبعا على المضيق أن يفتح يوما ما وإيران تدرك ذلك فهو نقطة اختناق وممر جيوسياسي بالغ الأهمية ومهم لإيران. الجيوسياسة الإيرانية طبعا مرتبطة به ولابد لإيران من أن تفتحه في نهاية المطاف. استخدم ورقة تفاوضية أكثر من مرة. إيران لطالما كانت قد استخدمت كورقة تفاوضية عبر السنوات برنامجها النووي لأنها أرادت أن تضغط على الولايات المتحدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفي حال رفع العقوبات يكون بإمكانها أن تعطي فيما يتعلق ببرنامجها النووي. إذن يستخدمون هذا كورقة تفاوضية.
1: دعيني فقط أنوه لهذا الخبر العاجل. أكسيوس عن مسؤول أمريكي محادثات إيجابية وبناءة مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء. أعود إليك دكتور سليم. مفاوضات بناءة وإيجابية. أكسيوس تقول عن مصادر إن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران بأنها لا تسيطر على مضيق هرمز ولا يحق لها وضع شروط بشأنه. كيف يمكن فهم هذا الكلام وكذلك ما قاله موقع أكسيوس أو نقله عن مسؤولين أمريكيين؟ نحو 60 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز خلال 72 ساعة الماضية.
2: هذه الأخبار العاجلة ثلاثة تلخص النقاش الذي كنا نقوم به. بمعنى أن هناك قناعة أمريكية أن الحصار ينجح، إقفال المضيق لا ينجح والنفط يعبر. هناك هذا التوجه أو وجهة النظر الأمريكية حول أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وأنها لا يمكنها فرض شروط. يعني عندما يكون هناك، هذا ما كنا نتحدث عنه، قناعة أمريكية بهذا الحجم يغير المنطلقات التفاوضية بشكل كامل. بمعنى أن هذه ورقة القوة التي كانت يفترض أنها ورقة قوة للجانب الإيراني، ليس مهما كيف ننظر نحن إلى أوراق القوة. إذا كان الجانب الأمريكي لديه قناعة كبيرة أن هذه ليست ورقة قوة عند الجانب الإيراني، عندها سيغير منطلق التفاوض. وهذا ما صرح به بشكل علني أن مضيق هرمز غير خاضع للسيطرة الإيرانية ولا يمكن فرض الشروط على أساسه. بمعنى أنه يجب إعادة النظر في الطروحات وقبل الطروحات في التصورات الإيرانية لموقعها لأوراق القوة التي تتمتع بها من أجل إعادة صياغة المقترح بطريقة من الممكن أن تكون مقبولة من الجانب الأمريكي.
1: وهذا ما قاله بالفعل ترامب. هو قال فرضنا جدارا من الفولاذ حول المضيق وإيران لا تسيطر عليه، تعبر كميات ضخمة من النفط و29 سفينة مرت عبره. وهذه القناعة لدى ترامب بأنه هو المسيطر هو المنتصر. ما سقف الشروط باعتقادك التي يتوقعها ويريدها الآن؟
2: يعني إذا كانت القناعة مرتبطة فقط ب هذه الإجراءات الميدانية، الضغط الاقتصادي، الحصار البحري فقط، من الممكن أن تكون سقف الشروط مرتبط بما ورد في مذكرة التفاهم. ولكن إذا كان هناك قناعة أمريكية أنه لا يمكن لإيران المبادرة لعكس هذا المسار، عندها من الممكن أن يذهب إلى طرح الشروط الأساسية التي كانت في بداية هذه الحرب تتعلق بكل ما بكل الأهداف الأمريكية من هذه الحرب تجاه الجانب الإيراني.
1: سيد ديفيد، بخصوص ما نقله موقع أكسيوس عن مصادر بأن هناك محادثات إيجابية وبناء مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء، ما الذي نفهمه من ذلك، لا سيما أنه يأتي بعد هذا الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني؟
3: I take it as a positive move.
0: أعتقد أنها خطوة إيجابية.
3: When I heard the seven Iranian conditions, I'm like,
0: حين سمعت شروط الإيرانية السبعة قلت إنها تعجيزية، هذه تناقش في نهاية المفاوضات مقابل تنازلات كبيرة. رفع العقوبات لن يحصل إلا إذا حصل تقدم فعلي في الجانب أو الملف النووي، ولن يكون هناك

0: إذا ما كانت هناك أي مفاوضات إيجابية في ضوء الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني، فباعتقادك سيكون على أي أساس؟
1: Okay. First, before answering
2: أولا
1: your
2: قبل
1: question,
2: أن
1: I want
2: أجيبك على
1: to
2: هذا
1: refer
2: السؤال
1: to the
2: أود
1: Strait of
2: أن أعود إلى موضوع مضيق هرمز لكي أعطي شرحا بسيطا حول كيفية مجريات الأمور. طبعا بالنسبة إلى صادرات النفط التي تمر بالمضيق، الولايات المتحدة ناجحة في تمرير هذه السفن، ولكننا نتحدث عن الأسواق، عن الشركات، وهي حساسة جدا تجاه أي من التقلبات، وبالتالي بمجرد وجود صاروخ واحد تتقلب الأسواق، وفعلا هذا يجعل من السوق من الصعب التوقع بمستجداتها، وهذا يؤثر على الاقتصاد الإقليمي والعالمي. إذن القول أن هذا الموضوع لم يعد مطروحا كورقة ضغط أو أن إيران فقدت هذه الورقة، هذا غير صحيح. يجب أن نفهم الجغرافيا وأن نفهم أن هذه التقلبات سوف تستمر بالحصول.
0: سألتك بخصوص المفاوضات التي نقل موقع أكسيوس عن مصادر بأن هناك مفاوضات جارية بين الطرفين وصفت بالبناءة.
2: يجب أن نرى ما الذي ينتظرنا. قد يحكون عن موضوع إيجابي، وترامب يتحدث عن الإيجابيات باستمرار. طبعا أنا أتمنى ذلك لأنني أتحدث عن شعبي، والحرب مدمرة ومؤلمة للجميع، ليس فقط لشعبي في إيران ولكن أيضا لمن هم موجودون في دولة قطر. مثلا الناس قلقون، نحن لسنا متفائلين لأكون صريحة بالنسبة إلى ما ينتظرنا. أتمنى الأفضل، ويجب أن نرى إلى ما ستفضي هذه الفوضى. هذه ليست الطريقة التي تجري بها الدبلوماسية، عادة تحصل خلف الكواليس، خلف الأبواب الموصدة، وليس أمام العلن، وليس أمام الإعلام. هذه ليست الطريقة لحل هذه النزاعات وهذه العلاقات المتقلبة.
0: وربما النقطة التي أشرت إليها هي في غاية الأهمية، أنقلها لك سيد ديفيد. هي تقول تمرير السفن والناقلات والنفط عبر مضيق هرمز لا يمكن أن يعتبر في حد ذاته انتصارا وإنجازا كما يقول ترامب في مضيق يعني مفخخ بوضع أمني متفجر في أي لحظة، وهذا ما جعل الاقتصاد العالمي رهينا لهذا الوضع. ألا تتفق مع هذا الكلام؟
2: هناك تراجع طبعا قبل الحرب، فأمكن السفن والناقلات أن تمر بكل حرية عبر المضيق. أما الوضع الآن فالسفن المدنية تتعرض لإطلاق نار في المضيق، ولكن أيضا يطلق النار عليها في المسار العماني وليس فقط في المسار الدولي. إذن إيران تطالب بقدرة السيطرة على ممر دولي، ولكن أيضا على الجانب العماني، كما لو أنها تقول إن عمان ليست دولة ذات سيادة وقامت بضرب ناقلات في صلالة وغيرها. إذن هذا تراجع فعليا. إذا كان هناك اتفاق لم يؤدي إلا إلى استئناف حركة السفن التجارية في هرمز، فهذا سيكون تراجعا ولن يعتبر مكسبا للرئيس ترامب، وهو لن يقبل بذلك أصلا.
0: هل تتفق مع ذلك دكتور سليم؟
3: يعني ما كنا يعني نعبر عنه في التحليل، الآن هذه الأخبار تعبر عنه كموقف من الجانب الأمريكي. ماذا يقول ذلك؟ يقول أن الحصار يعمل، الاقتصاد الإيراني يعاني، إقفال مضيق هرمز لا يعمل، والنفط يمر، والمحادثات البناءة قائمة. تلخيص هذا الموقف الأمريكي يعني أن هناك تشدد سيكون في المطالب الأمريكية وكيفية التعاطي بهذه المفاوضات، ولكن هذا لا يعني إقفال باب المفاوضات، ولكن سيكون هناك تشدد في تعزيز المطالب الأمريكية، في وضع

0: المهل الزمنية بما يتناسب مع الجانب الأمريكي من أجل الوصول إلى نتائج القصوى، لأن واضح أن الموقف الأمريكي ينطلق من وقائع ميدانية. وأعود وأكرر أن الموضوع الأساسي يرتبط في حال كان هناك قناعة أمريكية أنه لا يمكن للجانب الإيراني عكس هذه الوقائع الميدانية، وأعتقد أن سيكون هناك في حال عدم الوصول إلى أرضية مشتركة إلى تسوية عبر المفاوضات، سيحاول الجانب الإيراني ميدانيا عكس هذه القناعة الأمريكية من خلال الميدان.
1: دكتورة عاطفة، إبقاء المفاوضات مستمرة مع تجديد الموقف الأمريكي ورفع سقف المطالب الأمريكية في ضوء هذا الحديث الأمريكي عن انتصارات والسيطرة على مضيق هرمز، إلى أي مدى سيعقد ذلك من مهمة المفاوض الإيراني؟
2: الولايات المتحدة قد حققت ربما مكاسب وانتصارات تكتيكية، ولكن هذا لم يترجم استراتيجيا على الأرض. مطالبات بإذعان إيران واستسلامها وتغيير النظام إلى ما هنالك، ولم تحقق شيئا من هذه الأهداف. هذه الانتصارات تلقي بعبئها على الناس وتفاقم معاناتهم، وهذا أمر مستمر. إذن أنا لا أترجم ذلك على أنه مكاسب وانتصارات فعلا، لأنهم لم يحققوا شيئا على الأرض. كذلك يعززون هذه الفرضية الإيرانية أو يناهضون الفرضية الإيرانية بأن الولايات المتحدة لديها نوايا حسنة في المنطقة أو في إيران. إذن ستأتي الأجيال المقبلة وقد تستمر بهذا النزاع، لأن هناك تشكيك إيراني بالنوايا الأمريكية سيستمر عقودا.
1: أزمة ثقة كبيرة بين الطرفين ولم تتغير منذ بدء هذا التصعيد وحتى الآن. الآن دكتور سليم، ما هي العوامل باعتقادك التي ستحدد وستكون محددة وحاسمة لتحديد كل موقف أو لكل طرف موقفه؟
0: يعني موضوع الثقة هو مهم جدا، ويرتبط بكيفية بناء وصياغة الاتفاق في حال تم توصل الاتفاق، والأهم من صياغة الاتفاق هي كيفية وضع الخطوات التنفيذية وكيفية التحقق من هذه الخطوات، بمعنى أن يكون هناك جدول زمني واضح، أن تكون الصياغة واضحة، أن لا يكون هناك تفسيرات وتأويلات من أي طرف، وأن يكون هناك متابعة من الوسطاء في تنفيذ هذه الخطوات. هذه هي الآلية التي يمكن من خلالها بناء الثقة بين الطرفين. يعني الثقة مفقودة، هناك جانبين في حالة حرب حكما الثقة مفقودة، وهي مفقودة بشكل أكبر لأن ذهبنا إلى مذكرة التفاهم. عندما بدأنا بتنفيذ مذكرة التفاهم كان هناك فشل نتيجة مجموعة من العوامل. الآن لبناء الثقة في المرحلة المقبلة يجب مراعاة ما فشل في المرحلة السابقة ومحاولة وضع الأطر المناسبة من أجل عدم الذهاب بنفس الاتجاه مرة أخرى. وأعود وأكرر أن كلما كان هناك التزامن ضيق في تنفيذ الخطوات وآلية للتحقق وآلية لحل الإشكاليات يكون بناء الثقة يسير بشكل
1: أكبر. غياب الثقة هذا في عجالة فقط، عودة التصعيد العسكري بعد الانتخابات الأمريكية، هل هذا سيناريو مطروح؟
0: لا أعتقد أن الجانب الأمريكي مستعد للتصعيد العسكري. طالما هناك قناعة أن الضغط الاقتصادي يأتي بنتيجة، أعتقد أن التصعيد العسكري سيكون متأخر، وقد يكون هو رد على تصعيد عسكري إيراني قد تكون إيران مضطرة بالذهاب إليه في حال عدم التوصل إلى اتفاق من خلال هذه المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، ضيفنا هنا في الاستوديو. نشكر كذلك ضيفنا هنا في الاستوديو ديفيد ديروش، المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. وشكر لك ضيفتنا هنا في الاستوديو دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. رأس ساعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وأضاف ترامب أن إيران أوقعت نفسها في

0: مأزق بإغلاق المضيق، وأن الحصار الأمريكي عليها هو أكبر حصار في التاريخ العسكري. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان قد قال للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بيزيشكيان ضمن برنامج المقابلة الذي يبث عبر الجزيرة في 9:15 من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة. من جهته قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إنه إذا ارتكب الأمريكيون خطأ جديدا في حساباتهم فإن إيران سترد بشدة وبنطاق أوسع من الحربين السابقتين. في العراق قال مكتب رئيس الوزراء إن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. من جهته قال رئيس هيئة الإعلام الأمني في العراق للجزيرة قال إن التحالف الدولي سلم كل قواعده ومقاره للسلطات وإنه لن تكون هناك قوات قتالية أو تدريبية للتحالف بعد نهاية الشهر الحالي. في اليمن أفاد مصدر في القوات الحكومية بتعرض مواقع لها شمالية مدينة تعز لقصف حوثي وأنها تصدت لهجمات من الحوثيين في محافظتي تعز ولحج. وفي أثيوبيا تشتد المواجهات لليوم الرابع في الشمال شمال البلاد بين القوات الحكومية وقوات جبهة تحرير تيغراي. وقال رئيس أركان الجيش الأثيوبي إن جبهة تيغراي تسعى عبر استفزازاتها لدفع البلاد إلى حرب جديدة. وأضاف أن الجماعات المسلحة لا تستطيع مواجهة أثيوبيا دون دعم خارجي. نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. نبدأ معك أمينة في واشنطن للعودة مجددا إلى الموقف الذي أعلنه ترامب اليوم رافضا للمقترح الإيراني، وكذلك ماذا في تفاصيل ما نقلته أكسيوس عن مفاوضات وصفت بالبناءة والإيجابية؟
1: نعم بالفعل، وسيلة كان هذا هو الرد العلني الأول من قبل الرئيس ترامب قبل نحو ساعة على المقترح الإيراني، وجاء بالرفض. المقترح بحسب الرئيس ترامب ليس جيدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولموقفها وما تفرضه من ضغط على الجانب الإيراني. برأي الرئيس ترامب الجانب الإيراني هو الذي يتكبد الخسائر، وبالتالي يحتاج هذا الاتفاق أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض درعا فولاذيا على إيران وحرمته من كل مصادر الأموال بالنظر إلى الحصار البحري على موانئها، وأيضا بالإضافة إلى العقوبات المفروضة ضمن حزمة المنبوذ الاقتصادي. لكن في الوقت ذاته خرجت تصريحات لعدد من المسؤولين والمصادر لموقع أكسيوس تتحدث عن أن المفاوضات عبر الوسطاء ما تزال مستمرة، أنها جيدة، لكن كان هناك ما يستدعي لربما التوقف، وهو جولة جديدة من المحادثات عن طريق الوسطاء شارك فيها مرة أخرى كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف المكلفان بهذا الملف، والتقيا مع عراقجي. بحسب المصادر عراقجي أبدى شروط إيران فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المباحثات بخصوص الملف النووي الإيراني. لكن بحسب المصادر ذاتها الجانب الأمريكي أوضح للجانب الإيراني بأنه ليس في موقع حتى يفرض شروطه بخصوص إعادة فتح مضيق هرمز، فيما يتقاطع مع تصريحات الرئيس ترامب مرة أخرى بخصوص ما لديه اليد العليا في هذه المفاوضات للتوصل لاتفاق. بحسب ما يبدو الإدارة الأمريكية تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا ترى حاجة ملحة، ولديها ما يكفي من الأوراق لتضغط على الجانب الإيراني حتى يقدم تنازلات. لكن ما هو غير واضح إلى حدود هذه الساعة على الأقل في التصريح العلنية للرئيس ترامب والمسؤولين الأمريكيين، الاتفاق الذي يريد الرئيس ترامب أو المقترح الذي يريد رؤيته على طاولة المفاوضات حتى يعود ويستأنف هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. لكن بحسب التسريبات لوسائل الإعلام الأمر يتعلق هذه المرة بالملف النووي الإيراني بشكل أساسي. لماذا؟ لأن الإدارة الأمريكية تقولها علنا سحبت

0: ورقة مضيق هرمز من بين يدي النظام الإيراني، خاصة وأنها تؤكد في البيانات التي تنشرها. وتحدث الرئيس ترامب عن أنه فقط يوم أمس أو ليلة أمس 29 سفينة مرت من المضيق، وهذا يؤكد مرة أخرى السيطرة الأمريكية على هذا المضيق.
1: شكرا جزيلا لك أمينة سريري مراسلتنا من واشنطن. رانيا دريدي، هل صدر أي موقف رسمي في طهران بعد الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني؟
2: وسيلة، يعني يجب أن نقسم ردود الفعل الإيرانية ما بين السياسية والعسكرية. سياسيا حتى الآن لم تتفاعل إيران مع إعلان الرئيس الأمريكي، وإن كان قد توقعته بعض المصادر هنا في إيران، خاصة في ظل تمسك الجانب الإيراني ببنود مذاكرة التفاهم التي كانت قد اعتبرت الولايات المتحدة أنها قد انتهت منذ فترة طويلة. ولكن هذا لا يعني أن الجهود الدبلوماسية توقفت، فكان قد أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان على أن الوسطاء، نتحدث عن دولة قطر وباكستان، ما زال يوصلان جهودهما وينقلان الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة، وذلك من أجل خفض حدة التصعيد وتهيئة الظروف المناسبة للحوار ما بين البلدين، خاصة وأن المحادثات وتبادل الرسائل الذي جرى خلال الأيام القليلة الماضية ما بين البلدين عبر الوسيط القطري كان قد وصفت أجواءه بالإيجابية. فهذا يعني أن إيران تؤكد على تمسكها أيضا بالدبلوماسية وعلى أنه لا سبيل سوى الحوار من أجل حل القضايا العالقة وفتح مضيق هرمز، ولذلك تؤكد إيران على أنها ستواصل المسار الدبلوماسي، ولكنها في الوقت ذاته تؤكد على لسان رئيسها مسعود بوزشكيان أنها لن تستسلم للضغوط الأمريكية، تقول أنها لن تساوم، تتعرض لضغوط بالفعل ولكنها لن تساوم على حقوقها ولن تتنازل أمام الولايات المتحدة. هناك تأكيد على أنه لن يكون هناك يعني تعاطي مع سياسة التنمر الأمريكية. فيما يتعلق بالردود الفعل العسكرية، في أول رد يمكن أن نعتبره من الجانب الإيراني عسكريا، تحدث المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل شكرشي على أنه في حال قامت الولايات المتحدة بما وصفه أي خطأ في الحسابات، فإن إيران ستقوم بالرد بشكل أكثر اتساعا وقوة من الحربين الأخيرتين. قال أن بلاده استفادت من الحروب الأخيرة واستعدت لأي مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة، مع التأكيد على أنه سيتم توجيه ضربات موجعة للقوات الأمريكية في حال هاجمت إيران مرة أخرى. وكان المتحدث باسم الحرس الثوري كان قد أكد بالأمس على أن بلاده يعني لن تتوقف عما وصفه بمعاقبة الولايات المتحدة حتى تستجيب للشروط الإيرانية السبع. هذه الشروط هي يتم التأكيد عليها من مختلف المستويات، سواء السياسية الأمنية العسكرية، وتؤكد إيران أنه لا بديل عن هذه الشروط وعن بنود مذكرة التفاهم من أجل التعامل مع الولايات المتحدة وحل القضايا العالقة ومنها فتح مضيق هرمز. ولذلك هناك تأكيدات على هذه الشروط، هناك تأكيدات على أنه لن يتم تغيير وجهة النظر، وإن كان يعني كان قد أكد وزير الخارجية الإيراني على أنه بالإمكان فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا كان ما كان قد وافق الجانب الأمريكي على الشروط والمقترح الإيراني. ولكن مع عدم موافقة الرئيس الأمريكي على هذا المقترح، فأنه يعني ينتظر معرفة كيف ستؤثر الجهود الوساطة على موقف الولايات المتحدة وأيضا الموقف الإيراني، وهل سنشهد المزيد من تبادل الرسائل ما بين البلدين، وإلى أين ستصل هذه الجهود، أم أن يعني سنشهد خلال الفترة المقبلة ربما تجدد الصراع مرة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران. نجدد الترحيب من جديد بضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وبضيفنا ديفيد ديروش المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا بكما من جديد. دكتورة طغياني، إيران التي قالت مرارا إنها تراهن على المسار الدبلوماسي لكنها ترفض الضغوط وما تسميه بالتنمر الأمريكي، على ماذا ستراهن في المرحلة المقبلة بعدما رفض ترامب مقترحها؟
3: For the next step, you mean?
1: That. نعم.
4: في الحقيقة ما أراه هو أن هناك الكثير من الأمور لتكون محل تصعيد للجانب الإيراني، فهم قادرون على جعل الوضع يرتد عكسيا على الضغوط التي تفرضها أمريكا عليهم، وبالطبع هم يحاولون أيضا إقناع الأمريكيين باحتمال التوصل إلى نوع من الحلول التنازلية، وهذا هو أفضل طريق عبر التفاوض والوساطات. إذن
1: طيب دكتور سيد ديفيد، الرئيس الإيراني في تصريحات خاصة للجزيرة قال إن حل أزمة هرمز ممكنة عبر المفاوضات لا بالقوة. عندما يرفض ترامب المقترح الإيراني، هل هو بذلك يغلق باب التفاوض؟ وإن كان الحديث الآن عن أن هذه المفاوضات مستمرة، لكن لا ندري حتى الآن عن أي مفاوضات، ومتى جرت هذه المفاوضات، قبل الإعلان عن الرفض أم بعده؟
4: أعتقد أن المقابلة سجلت قبل رفضه. كلا، لا يغلق الأمر.
1: لم أتحدث عن المقابلة، تحدث عن ما نقلته موقع أو نقله موقع أكسيوس.
4: مرة أخرى لا نعرف التوقيت، لكنه لا يغلق الأمر أمام الدبلوماسية، لكنه يغلق الباب أمام هذا المقترح تحديدا، لأنه موقف تفاوضي إيراني بالحد الأقصى. في الأوساط الخاصة أعتقد أن هناك موقف أمريكي أيضا بالحد الأقصى، وسيكون هناك ما نسميه مفاوضات للتوصل إلى حلول. لكن كلما استمر هذا الوضع، كلما زاد تفاقم سوء الثقة بين الطرفين. هو لا يرفض التفاوض كلية، لكن ترامب بالنسبة له هو يعتقد أنه أفضل مفاوض في العالم، وكتابه اسمه كيفية التفاوض وليس كيفية إجراء الإجراءات العسكرية.
1: لكن هناك من يرى بأن ترامب في هذه المرحلة، وهو يتحدث عن انتصارات كبيرة كما يقول في مضيق هرمز، لا يبحث عن تسوية، وإنما يبحث عن شبه استسلام من قبل إيران بقبول جميع مطالبه.
4: نعم، أحيانا الناس يقولون هذه الأمور، لكن هذا لا يتماشى مع التقليد الأمريكي. عادة عندما ننجح في الحروب يكون هناك تفاوض. في نهاية الحرب الأهلية الأمريكية، الجنود الذين تمردوا من الجنوب ضد الدولة تم السماح لهم بالعودة، والألمان أيضا بعد الحرب العالمية الثانية. في اليابان التي أسقطنا عليها قنابل ذرية، في النهاية كان حل تفاوضي، سمح للإمبراطور أن يبقى، وبقي القانون الياباني، والبلد لم يحتل كما احتل الاتحاد السوفيتي أجزاء من اليابان. إذن الناس الذين يريدون القتال حتى النهاية المريرة هي قد يريدون ذلك، لكن هناك دائما مجال للتفاوض حول الشروط.
1: دكتورة طغياني، رفض المقترح من قبل ترامب يعني أن الحصار الأمريكي ما زال مستمرا، الضغط الاقتصادي كذلك بكل ما يحمله من ضغط على الاقتصاد الإيراني، وبالتالي وفق ذلك كيف سيتصرف النظام الإيراني والمفاوض الإيراني؟
4: بالطبع العقوبات تفرض ضغوطا على إيران، لكنهم يحاولون الالتفاف عليها، وهناك بعض البلدان التي ليست سعيدة بانتصار أمريكا في المنطقة تساعد إيران، وهم يطبعون العملة ويعطون المعونات لمن هم من الشرائح المتدنية الدخل. طبعا من الناحية السياسية، أنا هناك من لا أتحدث عن من هم يجلسون في بيوتهم أو يخرجون إلى الشوارع أو لا يخرجون إلى الشوارع أو يقومون بأعمال احتجاجات أو ما إلى ذلك. هم كلهم يقبلون بهذا الوضع بهدوء، لأنهم هذه الحرب جعلت من الأغلبية التي لم تكن فعالة ونشطة سياسيا تحولوا إلى فاعلين سياسيين بسبب قضية الاستقلال واستقلال البلاد وحب بلدهم وحضارتهم والاستسلام والإذعان، كل هذه الأمور. الناس أيضا لديهم أساليبهم الخاصة للتعامل مع هذا الموقف. الإيرانيون الشعب عائلاته مرتبطة مع بعضها البعض، والناس يؤازرون بعضهم البعض عندما يقع أحد في مشكلة. هذا زاد من مستوى تحملهم كمجتمع، وهم أيضا لديهم تكتيكات أخرى. ربما مشاهديكم سيتمتعون بسماع أننا أحيانا نرى تجمعات احتفالية في البلاد، لكن في هذا الوضع من المستحيل للناس أن يحتفلوا بهذه الطريقة، لكن الناس يفكرون من أن هم يأتون بطعامهم وبضيوفهم إلى هذه الاحتفالات. كل عائلة تأخذ قدرا فيه طعامها والجميع يتشارك، وفي نفس الوقت كلهم يحاولون تحمل أعباء هذا الوضع. الناس أيضا يحاولون ذلك.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. الشكر موصول لك الدكتور السيد ديفيد ديروش، المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع طرق أمام إيران، وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
5: بالنسبة لمضيق هرمز، لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق. أمريكا هي من تقوم بذلك، وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان، ونحن من يمكننا الحفاظ عليه، وكان المرور فيه حرا. ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب، فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
1: من جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني للجزيرة إنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن، وإن إيران لن تكون من مساعري الحرب، وأضاف أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
6: عربستان السعودي مكة ومدينة درشاس.
5: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة. فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن، فنحن مستعدون لحل المشكلة لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
1: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار. وأضاف أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثات.
6: مجدداً
5: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما، وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين. وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلننا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر؟
1: المقابلة الكاملة للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مع الزميل علي الظفيري ضمن برنامج المقابلة على قناة الجزيرة تأتيكم الليلة في 9:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. في بغداد انطلقت مظاهرة قبل قليل تنديدا بالقيود الأمريكية على الطيران الإيراني. ومعنا من بغداد مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد. عبد الفتاح، قربنا أكثر من هذه المظاهرة.
7: نعم، وسيلة، في الحقيقة

0: هي مظاهرة لقوى أمنية عراقية ولفصائل عراقية مسلحة تنديدا بهذه القرارات، قرارات حظر الطيران المدني الإيراني إلى المطارات العراقية. شهدت حضورا مكثفا وشهدت حضورا لقادة لتلك الفصائل، استنكروا القرار الحكومي العراقي بتطبيق قرار الخزانة الأمريكية بحظر الطيران المدني الإيراني إلى المطارات العراقية، وصفوا ذلك بأنه قرار مستعجل وغير مدروس، وأنه أيضا مخالف للدستور، وأنه كذلك لا يستجيب للإرادة الشعبية العراقية. دعا هادي العمري رئيس منظمة بدر هنا من ساحة التحرير الحكومة العراقية إلى التراجع عن هذا القرار، وقال إن هذا القرار هو مشاركة في الحصار على الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو قرار يشارك في الظلم الذي تتعرض له إيران كما قال. أيضا قادة عراقيون كثر، قادة للفصائل العراقية، هددوا بإجراءات عملية على الأرض. هناك تهديدات بمظاهرات، حركة النجباء هددت حتى باعتصامات في المطارات العراقية، ما يعني أنه يمكن أن يتم إيقاف ليس فقط الطيران المدني الإيراني، ولكن إيقاف حركة الطيران عموما في المطارات العراقية إذا ما استمرت الحكومة في الاستجابة لهذا القرار. هناك أيضا كتائب سيد الشهداء وكذلك عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، جميعها أصدرت بيانات، بل وهناك حتى قادة سياسيون مثل رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي الذي وصف القرار بأنه قرار يمس السيادة العراقية. هناك أيضا عدد من الفصائل الأخرى وصفت القرار أيضا بأنه قرار غير ملزم للعراق، لأنه ليس قرارا دوليا، لا يستند إلى شرعية دولية، ولا يستند، ليس له سند سواء من القانون العراقي أو القانون الدولي، وإنما هو إجراء أحادي لا يلزم الحكومة العراقية. ودعت هذه القوى السياسية والفصائل الحكومة العراقية لأن تحذو حذو دول مثل تركيا وأفغانستان لم تشارك في تطبيق هذا القرار الذي طبقته الحكومة العراقية بشكل كما قالوا مستعجل فجر الجمعة، وعلى جميع رحلات الطيران وشركات الطيران. الحكومة العراقية من جانبها تتحدث عن أن القرار تم تطبيقه لأن شركات المناولة الأرضية وشركات الخدمات في المطارات هي شركات دولية وتوقفت عن تقديم هذه الخدمات، كما قالت أيضا بأنها تجري حوارا مع الجانب الأمريكي للحصول على استثناءات من هذا القرار، خاصة يتعلق بمطار النجف الدولي وهو مطار مهم نظرا لتأثيرات هذا التوقف الحركة الملاحة في هذا المطار على السياحة الدينية وعلى الزيارات التي يقوم بها الإيرانيون للأماكن والمقدسة لدى الشيعة هنا في العراق، خاصة في النجف وفي كربلاء. وبالتالي وسيلة تداعيات متفاعلة متصاعدة مستمرة. الحكومة من جانبها تتحدث عن مفاوضات مع أمريكا، وتتحدث أيضا عن أنها تناقش الأمر مع القوى السياسية في الداخل. نعم موسيقى.
1: شكرا جزيلا لك عبد الفتاح فايد مراسلنا من بغداد. في جديد تطورات باليمن، أفاد مصدر عسكري في القوات الحكومية اليمنية أن مواقع القوات الحكومية في جبهة الدفاع الجوي شمال مدينة تعز تعرضت منتصف الليلة الماضية لقصف من الحوثيين بعدة قذائف سقطت إحداها على حي سكني دون وقوع خسائر بين السكان. معنا من تعز مراسلتنا هديل اليماني، ومن صنعاء معنا مراسلنا نبيل اليوسفي. أهلا بكما. نبدأ معك هديل الحديث عن جديد التطورات وآخر ما قالته القوات الحكومية.
2: نعم، في الحقيقة القوات الحكومية كانت قد أعلنت قبل ساعات من الآن أن جماعة الحوثي قد استهدفت الجبهة الشرقية أيضا والجبهة الغربية والجبهة الشمالية لمحافظة تعز هنا في المدينة. ولكن إذا ما ابتعدنا قليلا سنذهب إلى الريف الغربي لمحافظة تعز والسلاسل الجبلية المحيطة بها والتي تطل على المخاب وتطل أيضا على باب المندب. القوات الحكومية أيضا تتحدث عن سيطرة في محافظة لحج والمدن والمديريات التي بين محافظة لحج ومحافظة تعز، تقول أنها أحكمت السيطرة على تلك المناطق خاصة بعد عمليات تسلل متواصلة خلال الأيام الماضية. وقالت هناك أن الألوية العسكرية تعيد تنظيم صفوفها من أجل منع أي تقدم لهذه الجماعات باتجاه قطع خط الإمدادات سواء كانت العسكرية أو الإمدادات الرئيسية لهذه المحافظة، لا سيما تلك التي تمتد من عدن نحو محافظة تعز والمناطق المحيطة بها. وزارة

0: حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية اليوم أعادت نشر بيان قالت فيه، كانت قد نشرته البارحة، وقالت فيه أنها أن القصف الذي استهدف مدرسة عبر من العاص في محافظة لحج والتي راح ضحيته 3 قتلى و4 أيضا من الجرحى أدانته بشكل كبير، وقالت أن جماعة الحوثي استهدفت هذه المدرسة وهي مدرسة تؤوي نازحين وأنها بعيدة كل البعد عن مناطق التماس والمواقع العسكرية، أدانت هذا الاستهداف بشكل كبير، وقالت أن صاروخين أطلقا باتجاه هذه المدرسة، وهو يأتي في سلسلة الاعتداءات التي تقوم بها هذه الجماعة باتجاه المناطق الآهلة بالسكان. أوضاع النازحين سيئة للغاية، لا سيما في المناطق التي في لحج وأيضا الحدودية مع محافظة تعز، تطالها في العديد من الأحيان الاشتباكات، وتطالها أيضا القصف المتبادل بين الطرفين، وتذهب إلى حدود ما أبعد مناطق التماس.
1: شكرا لك هديل اليماني مراسلتنا من تعز. نبيل، ماذا عن جديد ما تقوله وتعلنه جماعة أنصار الله الحوثي؟
2: نعم، كان اليوم الإعلان حسب وسائل الإعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن نحو 11 غارة جوية منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة استهدفت إحداها جسر منطقة الدليل بمحافظة إب وسط اليمن، بالإضافة إلى 3 غارات استهدفت مديرية قطابر في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، كما أكدت بأن 4 غارات استهدفت مديرية أو منطقة معوية مفرق معوية وهي تابعة لمديرية التعزية، بالإضافة إلى 4 غارة أخرى استهدفت منزلا في منطقة الكحل وهي تابعة أيضا لمديرية التعزية، فضلا عن 2 غارتين استهدفتا منطقة الحكوم في محافظة تعز جميعها تابعة لمحافظة تعز، وأكدت أيضا أن هذه الغارات قد استهدفت أبراج اتصالات ومشروع مياه. في ذات السياق، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أحصى خلال الساعات 24 الماضية 14 غارة جوية استهدفت محافظة مأرب وصعدة وكذلك عمران، بالإضافة إلى محافظة تعز، وأكد بأن هذه الغارات كانت عن طريق طائرات سعودية من نوع F-15 ونوع تايفون، وأكد بأن هذه الطائرات قد انطلقت من قاعدتين جويتين في خميس مشيط وفي الطائف، كما أحصى منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة 1032 غارة جوية استهدفت مناطق ومحافظات مختلفة وقعت تحت سيطرة سلطات صنعاء حسب الناطق العسكري. في ذات السياق، أكدت القوات المسلحة بصنعاء بأنها ستواصل من عملية استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن سواء في محافظة تعز أو باتجاه محافظتي الجوف ومأرب، فضلا عن أنها أكدت بأن عملياتها ستكون أكثر إيلاما حسب وزارة الخارجية بصنعاء وباتجاه وبالتحديد باتجاه العمق السعودي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حسب القوات المسلحة بصنعاء. نعم،
1: أشكرك جزيلا. شكرا نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء. ومعنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. استمعنا لتطورات الميدانية مع مراسلينا في تعز وصنعاء، في ضوء ذلك كيف نفهم مسار وتطورات هذه المعارك؟
3: طبعا مسار وتطورات هذه المعارك، طبعا نحن أولا نحن الآن في الأسبوع الرابع منذ بدأ القتال في 3 سبتمبر، تغيرت خريطة السيطرة في 10 سبتمبر عندما قام الحوثيون بالسيطرة على مناطق المخا وباب المندب ومناطق الساحل الغربي بدون قتال عندما سلمت ما يسمى فصيل المقاومة الوطنية. حتى هذه اللحظة خريطة السيطرة ما زالت على حالها، الحوثيون مسيطرون في تلك المناطق والقوات الحكومية اليمنية لم تسيطر على أي مناطق، ولكنها تحاول أن تمنع الحوثيين من تثبيت سيطرتهم على مناطق الساحل الغربي وباب المندب، وأيضا تحاول في ذات الوقت الاستيلاء على مناطق المرتفعات الحاكمة أو العالية كما يقال في غرب تعز وجنوب تعز. القتال يتجه باتجاه الاستنزاف، ويتجه أيضا باتجاه إمدادات وتعزيزات عسكرية، كل طرف يعني يجيش يعني جنود ومقاتلين، وكل طرف أيضا يستخدم ما لديه من إمكانيات، دخل على هذا الخط الطيران المسير وسلاح الجو الذي تتفوق به الحكومة اليمنية على الحوثيين، ومن الواضح أن الحكومة اليمنية تحاول أن تستنزف الحوثيين وأن تمنعهم أيضا من الثبات في مواقعهم والاستمرار على المكاسب التي حصلوا عليها. إذن خريطة السيطرة ما زالت كما هي عليه منذ 10 سبتمبر رغم دخولنا الأسبوع الرابع، إذا ما تحدثنا عن أن الحرب والاشتباكات البرية بدأت في 3 سبتمبر، وميزان القتال يتحرك بين

0: الأطراف، طرف أحيانا ينتقل إلى مناطق جديدة ثم يسيطر عليها، ثم يأتي الطرف الآخر ويسيطر على المناطق الأخرى. إذن في خريطة السيطرة ليس هناك تغير، لكن في ميزان القتال هناك تفوق للحكومة بسلاح الجو، وهناك تفوق أيضا للحوثيين بمناسبة أنهم لا زالوا حتى هذه اللحظة يهددون نفس المناطق التي بدأوا منها.
1: وإذا ما تحدثنا عن مرحلة الاستنزاف كما قلت، هي لمصلحة من في هذه المرحلة؟
0: الاستنزاف سيكون لن يكون لمصلحة أي طرف، ولكنه
1: من الأقوى؟
0: سيكون يعني هناك نقاط ضعف وهناك نقاط قوة لكل الأطراف، لكن بالنسبة للحكومة اليمنية لديها نقاط قوة في سلاح الجو الذي يتبعها يعني تفوق جوي، بالنسبة للحوثيين طبعا، وأيضا بالنسبة للقوات الحكومية اليمنية التضاريس لصالحها، وأيضا الحاضنة الشعبية التي يحارب فيها الحوثيون لصالحها. بالنسبة للحوثيين نقطة قوتهم أيضا بأنهم لا زالوا يعني في مرحلة الهجوم وليس الدفاع، وأيضا تجربتهم وقدرتهم أيضا على الاستمرار بشكل كبير وتصميمهم على هذا الأمر ربما يكون لصالحهم، لكن هناك نقاط ضعف وهناك نقاط قوة لدى الطرفين.
1: طيب إذا ما ربطنا كل هذه التطورات الميدانية بتداعيات سياسية سواء إقليميا أو دوليا،
0: من الواضح أن هناك تداعيات سياسية سواء في الشأن المحلي أو في الإقليم. يعني نلاحظ بيان مجلس الأمن الدولي الذي حمل الحوثيين بشكل مباشر يعني مسؤولية ما حدث من تصعيد عسكري، ولم يحمل أي طرف آخر، أيضا حملهم مسؤولية الهجوم على المملكة العربية السعودية، وأيضا أشاد ودعم الحكومة اليمنية وقال بأنه أيضا يدعم اليمن واستقراره وسيادته، وأيضا طالب المجتمع الدولي بدعم الحكومة اليمنية. هذا أولا، هذا يعني أن هناك يعني موقف دولي يتبلور باتجاه إعطاء غطاء سياسي للمرحلة القادمة، إذا ما تحدثنا عن أن المرحلة القادمة ستكون هي مرحلة يعني ضغط عسكري من قبل الحكومة اليمنية على الحوثيين. أيضا لدينا طبعا تحالف مكة بالأمس يعني المكون من باكستان وتركيا والسعودية أيضا تحدث عن هذا الأمر، وواضح أنه سينتقل إلى مرحلة جديدة من يعني الاتفاق الدفاعي في هذا الأمر. أيضا لدينا طبعا مجموعة من البيانات، بيان 80 دولة الذي يعني أدان ما فعل الحوثيون في بئر المندب، وبيان مجموعة الدول السبع، يعني أن هناك موقفا دوليا يتبلور، والهدف من هذا الموقف الدولي طبعا صنع غطاء سياسي للمرحلة القادمة التي يبدو أنها سيكون هناك تصعيد عسكري في كل الجبهات.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، معنا هنا في الاستوديو. إلى إثيوبيا، حيث تتواصل المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وقوات جبهة تحرير تيغراي في شمال البلاد. وقال رئيس أركان الجيش الإثيوبي إن جبهة تيغراي تسعى عبر استفزازاتها لدفع البلاد إلى حرب جديدة، وإن أديس أبابا تتعامل بضبط النفس مع تحركات جبهة تيغراي لتجنب إقحام الشعب في حرب لا طائل منها. وأضاف أن الجماعات المسلحة لا تستطيع مواجهة إثيوبيا دون دعم خارجي. معنا من إقليم عفر شمال شرق إثيوبيا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. محمد، ضعنا في جديد آخر التطورات.
2: نعم وسيلة، اليوم الرابع كان هو يوم أكثر ذراوة في القتال، حيث اتسعت من جبهة عفر إلى إقليم أمحرة، والمواجهات العسكرية اليوم كانت شديدة العنف، حيث دخلت فيه على الخط القصف المدفع المكثف، حيث شاهدنا في إقليم عفر المواجهات العسكرية في مناطق التي تسيطر فيها جبهة تيغراي التي توقلت في ثلاثة مدن في إقليم عفر وبها سكان أكثر من 70,000 سكان هم موجودين، وبالتالي أصبحت حتى لا يلحق ضرر بالمدنيين والمواطنين بدأت المعارك محاصرة المدن. في نفس الوقت طبعا في إقليم أمحرة اليوم الجيش الإثيوبي أعلن عمليات عسكرية واسعة ربما امتدت إلى أكثر من 13 منطقة، فبالتالي هذه المعارك وسيلة تدور داخل إقليم أمحرة وداخل إقليم عفر، وجبهة تيغراي هذه المرة هي توقلت في الإقليمين، فبالتالي المعارك بعيدة عنها. ويمكن خلال مشاهدتنا اليوم في مواقع القتال في جبهة عفر قمنا بإنجاز هذا التقرير الذي يرصد كأول فريق صحفي يرصد المواجهات الحية بين القوات العفرية الخاصة مدعومة من الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي، وفيما يلي إليكم هذا التقرير الذي أنجزته اليوم من عين المكان. إذن هكذا هي الحرب، سمت صوت الحوار وانطلقت أصوات المدافع، ونحن الآن أول فريق صحفي يصل إلى هذا المكان. اندلعت أصوات المدافع في الجبهة الأمامية التي نشاهدها، وكما ترون هذا هي القتال، ونحن نشاهد كم هو حجم المواجهات العسكرية التي اندلعت صباح اليوم في منطقة اللاماطة ورايا، وكذلك في منطقة عفر، في مناطق واسعة في جبهة تمتد إلى أكثر من 90 إلى 80 كيلومتر على طول الحدود البلدان الثلاثة. إذن القتال مستمر لليوم الرابع وفي كل الاتجاهات، وكما ترون من هنا نرى الدفاعات، وربما تسمع معايا إطلاق النار الذي نسمعه هنا في تلك التلال الجبلية التي نراها هي خط المواجهة الأولى بين تيغراي وإقليم عفر. وهناك مشاكل إنسانية، مثلا مدينة أبعالة تعتبر من أكبر المدن العفرية، بها سكان أكثر من 50,000، هي الأخرى محاصرة والقتال مستمر، وسنتابع معاكم المستجدات لهذه الحرب التي قد تمتد أبعادها إلى الأقاليم الأخرى، بل هذا الإقليم العفري أهميته يكمن إن هذا الإقليم له حدود مع جيبوتي وإريتريا، ممكن يعطي أبعاد أخرى ويأثر على حركة التجارة في المنطقة. إذن هذه هي الحرب. محمد طه توكل، الجزيرة، من إحدى المواقع المواجهات العسكرية في إقليم عفر.
1: ونشكر الزميل محمد طه توكل الذي نقل لنا هذه الصور وهو على الجبهة الأمامية لهذا التصعيد العسكري، نشكره جزيل الشكر. الآن إلى زميل عمر عبد اللطيف وهذه القراءة في أبرز التطورات الميدانية في إقليم تيغراي على الشاشة التفاعلية، إليك عمر.
3: نعم وسيلة، في الحقيقة تطورات متسارعة شمال إثيوبيا، المعارك تدور تحديدا في هذه الأقاليم كما نشاهد، إقليم عفر إضافة إلى إقليم تيغراي وإقليم أمهرة، المعارك تدور بشكل رئيسي في هذا المثلث الحدودي بين هذه الأقاليم الثلاثة. إذا ما اقتربنا أكثر على الشاشة نشاهد أن المعارك تدور في هذه المناطق، سقوطة إضافة إلى ألماطة، حيث تحاول قوات جبهة تحرير تيغراي التقدم باتجاه العمق الإثيوبي. القوات الحكومية قالت إنها صدت هذه المحاولات، محاولات جبهة تحرير تيغراي، وأنها اقتربت من السيطرة على هذه المدينة، مدينة ألماطة. إذن القوات الحكومية تقول إنها اقتربت من السيطرة على هذه المدينة. تكمن أهمية إقليم عفر بأنه يصل بين العمق الإثيوبي إضافة إلى ميناء جيبوتي، وبالتالي طرق الإمداد تمر من خلال هذا الإقليم، ولذلك تسعى جبهة تحرير تيغراي إلى فصل هذا الإقليم وبالتالي قطع خطوط الإمداد بين العمق الإثيوبي وبين ميناء جيبوتي. نشير أخيرا إلى أن القوات جبهة تحرير تيغراي كانت سيطرت على عدة مطارات في الإقليم في الشمال، منها مطار أكسوم إضافة إلى مطار شيري ومطار مكلي. طبعا جبهة تحرير تيغراي نشير إلى أنها تضم 7 جماعات مسلحة تسعى للإطاحة بالحكومة في أديس أبابا كما تقول. طبعا كانت هذه أبرز التطورات. عودة إليك وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك عمر على هذا الشرح. ينضم إلينا الآن هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس، اشرح لنا ما يجري في هذا التصعيد الذي يتهم كل طرف الآخر بأنه هو الذي بدأه.
4: وسيلة، المشكلة ليست بالموضوع التكتيكي ولكن في مشكلة دائمة مستمرة مستدامة في أثيوبيا. اليوم أثيوبيا المشكلة أنها الجغرافيا، هي حبيسة الجغرافيا أو لاند لوكت كما يقال عنها، بعد أن خسرت إريتريا لم يعد لها منفذ على البحر، هي مساحة 1.1 مليون كيلومتر مربع، 140 مليون نسمة، وبالتالي 80 إثنية معينة أهمها تيغراي، أمارة، أورومو، وبالتالي عفر. وهذا الأمر يعطينا المشكلة الأساسية. المشكلة اليوم في إثيوبيا هي لا يمكن لأي فريق من الأفرقاء أن يحكم كل إثيوبيا، ولكن هناك الجيش الوطني، وبالتالي في كل منطقة من المناطق الأساسية تمرد وحتى جيش محلي. المشكلة الأساسية تتمثل اليوم في تيغري، وتيغري لا تشكل أكثر من 6% من سكان أثيوبيا. فإذا اليوم أنت 7 فصائل تتحد وهي مختلفة مع بعضها البعض بسبب الأهداف المتناقضة، 6-7 وحدات أو أفرقاء يعني ضد الحكومة المركزية، ولكن لكل منها جاي أساسي.
1: طيب اليوم نحن في اليوم الرابع من هذه المواجهات في أقاليم عفر، أمهر وتيغري، كيف تبدو لك سيرورة هذه المعارك؟
4: سيرورة هذه المعارك كل شيء يتعلق بتيغري، وبالتالي هناك الخلاف الدائم من العام 2020-2022 على إقليم أو المنطقة الغربية من تيغري عندما احتلتها أمارة. احتلت هذه المنطقة، ولكن أيضا أتى اتفاق بريتوريا لم يحل المشكلة. اليوم الذهاب إلى الأمور التكتيكية والسيطرة على الطرقات الأساسية، يعني اليوم من ينظر إلى الجغرافيا الأثيوبية يعرف أن في وسط أثيوبيا هناك سلسلة الجبال الأساسية حيث أديس أبابا، وبالتالي هذه المناطق المتنوعة. اليوم من يسيطر على الطرقات، من يسيطر على عملية الحركية يمكن له أن يؤثر، ولكن هذه حروب وسيلة لا يمكن أن تربح، هي حروب إثنية، هي حروب داخلية، وهنا يبدأ الواقع الجيوسياسي لأثيوبيا. هي تريد دورا إفريقيا، دورا إقليميا مهم جدا، هي تسيطر على سد النهضة ما يسمى بالهايدرو باور القوة المائية، ولكن في الداخل لديها مشاكل كثيرة جدا جدا، لا يمكن فعلا التوحد للعب هذا الدور، بالإضافة إلى السعي الدائم عبر إريتريا أو عبر جيبوتي للوصول إلى البحر الأحمر.
1: وعلى ذكر جيبوتي، المواجهات في عفر تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة، موقع هذا الإقليم على الطريق التجاري بين إثيوبيا وجيبوتي، ما مدى خطورة هذه المعارك على ربما تأثير القتال على حركة التجارة والإمدادات هناك؟
4: هناك طلب دائم أثيوبي للوصول إلى البحر، إن كان عبر جيبوتي أو عبر أرض الصومال، هناك اتفاق أساسي. نحن نعرف أن عفر هي ومنطقة أوغادين هي ليست فعلياً كانت لأثيوبيا، ولكن هناك معركة حصلت بالسبعينات ضمت هذا الإقليم وهو أغلبه من الصومال، من الصوماليين المسلمين، وبالتالي هذا الأمر يعطيه بعدا مختلفا، وهذا يضيف مشكلة إلى الإثنيات والتعدد الإثني والديني وحتى المذهبي في الداخل. اليوم الذهاب إلى جيبوتي هذا الأمر تحاول جبهة تيغري قطع هذا الطريق، وأيضا هناك اتفاق أثيوبي مع أرض الصومال للوصول إلى ميناء بربرة على خليج عدن، وهذا يعني يأخذنا إلى شيء مختلف تماما، هو التواجد الإسرائيلي اليوم في منطقة أرض الصومال، الاعتراف فيها، وبالتالي اللعبة الجيوسياسية في المنطقة، هذا أمر خطير جدا على المنطقة.
1: كذلك عميد الياس أن جبهة تيغري حريصة على سيطرة على المطارات، هي حتى الآن سيطرت على عدد من المطارات، مطار شيري، مطار أكسو، ماذا في دلالة ذلك؟
4: هي المطارات تمثل عملية الحركة، هي تحرم جيش الفيدرالي من السيطرة أو تعزيز القوات، ولكن لا يمكن لتيغري فعلا أن تلعب الدور الكبير كأن تسيطر على كل أثيوبيا بسبب القدرات البشرية، هي 6% فقط من يعني عدد سكان أثيوبيا، ولكن هي أيضا تحاول فعلا العزل والسيطرة ومنع القوات الحكومية من العودة إلى إقليم تيغري.
1: شكرا جزيلا لك عميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفنا هنا في الاستوديو. ومعنا من أديس أبابا أندواليم سيسو جيسيسي، كاتب ومحلل سياسي ومستشار مخاطر لدى شركة أفريكا ريسك كونترول. ومعنا من أمستردام الكاتب والباحث الإثيوبي جابريكسوس جابريسلاسي، أهلا بكما. نبدأ معك ضيفنا من أديس أبابا أندواليم لنقرأ معك هذا اليوم الرابع من هذه المواجهات.
5: شكرا على الاستضافة أولا، وكما قلتم الحرب بدأت يوم الأربعاء الماضي كما قلتم، وهناك القليل من المعلومات رغم أن الحكومة تقول أن قواتها الحكومية هي المسيطرة وهي التي تتقدم، بينما الطرف الآخر الجبهة التحرير تيغراي تقول أنهم يحاولون

0: يحققون انتصارات في منطقة عفر، وأيضا يعلنون أن هناك مناطق مستقلة من تلك المنطقة، هي مناطق أعلنت استقلالها ويقولون أنها تابعة لهم. لذا ليست لدينا صورة واضحة، وبما ما نسمعه من الطرفين، لكن الحرب مستمرة وهي تحدي كبير للحكومة الفيدرالية في رأيي، لأن كثير من الأمور تغيرت منذ حرب العام 2022 التي أودت بحياة 600 ألف شخص.
1: سيد جبريكستوس، ما الذي تريده جبهة تجري باعتقادك؟
0: شكرا على الاستضافة. أولا، جبهة تحرير تيغراي الآن هي جزء من تحالف يسمى تحالف النجاة أو البقاء، هذا هو الاسم الرسمي له. تيغراي ككل وجبهة تحرير تيغراي ما تريد هو أن تعيش في سلام، لكن النظام في أديس أبابا جعل من المستحيل لشعب تيغراي أن يعيش بسلام. وتذكروا أنه كانت هناك حرب إبادة في العام 2020 والتي انتهت في العام 2022 بوقف الأعمال العدائية بين الطرفين، لكن النظام في أديس بدلا من تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بحسن نية لكي يعم السلام، بدأ باستخدام الاتفاق كسلاح، وبدأ بتقسيم التيغريين ليقاتلوا بعضهم البعض، وأيضا من خلال توزيع الخدمات والبيروقراطية والرفض إعادة أراضي التيغريين إليهم، وهذا ما حال دون استتباب السلام. لهذا السبب الحرب اندلعت مرة أخرى، لأن التيغريون يموتون بأي حال في المعسكرات والمخيمات التي تسبب بها النظام بسبب الحرب السابقة، ولا أمل لديهم ولا مجال أمام التيغريين ليعيشوا بسلام ويكسبوا عيشهم بأمان، لأن النظام لديه نوايا إبادة، يريد إزالة هذا الشعب. لهذا السبب هناك حرب الآن. ماذا يريدون؟ يريدون أن يعيشوا بسلام وكرامة.
1: رئيس أركان الجيش الإثيوبي يقول نتعامل حتى الآن بضبط النفس. سيد أندواليم، إلى أي مدى يمكن للجيش الإثيوبي مواجهة هذا التحرك من قبل جبهة تيغراي، لا سيما في ضوء هذه التحالفات الجديدة بين جبهة تيغراي وقوى أخرى كانت في الأساس تتقاتل فيما بينها في السابق؟
0: هذا التحالف الآن، وقبل أسبوع أو أيام من اندلاع هذا الحرب أعلن عنه. بالنسبة للحكومة، هم يحاولون تقويض وإضعاف هذا التحالف، ويقوم بعض السياسيين بذلك، لكن أنا أعتقد أنه ليس بالإمكان تقويض هذا التحالف، لأننا إذا ما قارنا هذا الوضع بالنسبة للوضع بين الحكومة وجبهة تحرير تيغراي مقارنة بالعام 2020 والحرب الأولى، هذه المرة الوضع تغير كثيرا. أولا السودان الآن منقسمة، والحكومة السودانية ليست في علاقات جيدة مع حكومة إثيوبيا، ويمكن أن تقف إلى جانب تيغراي. أيضا الوضع مع الحكومة المصرية كذلك الوضع تغير، وبالإمكان أن ينضموا لدعم جبهة تحرير تيغراي. أيضا الحكومة الإثيوبية مستاءة لأن الحكومة المصرية تحاول إعلان استقلال أرض الصومال، وهو أمر رفضته.

0: الهدف، وأيضا من حيث الخبرات السابقة منذ مجيء الرئيس آبي إلى السلطة في العام 2018، ليس من السهولة فك هذا التحالف. هناك 6 تحالفات في أنحاء البلاد، هم يعرفون البلاد ويعرفون لديهم المعلومات الاستخبارية، وهذا التحالف قد يشكل تهديدا حقيقيا للحكومة الفيدرالية إذا ما تم إدارته بشكل جيد، وفي رأيي لن يكون بالإمكان تقويضه بسهولة، وسيشكل تهديدا خطيرا للدولة.
1: اسمح لي فقط أعود إلى ضيفنا من أمستردام سيد جبريسلاسي. إذا توسعت هذه المعارك واشتدت حدتها، باعتقادك هل تستطيع جبهة تيغراي تحمل التكلفة، لا سيما أن التكلفة السابقة للحرب الماضية كانت كبيرة؟
0: التيغريون ليس لديهم خيار آخر، هم وضعوا في موقف صعب، هم يموتون الآن أصلا، يبدو أن الحرب بدأت الآن. في الحقيقة الحرب لم تتوقف أبدا، الحكومة كانت تستخدم الاتفاق لقتل التيغريين من خلال الحصار ومن خلال حرمانهم من الخدمات الأساسية مثل الوقود والخدمات الأخرى، وحرمانهم من الأمن والأمان. إذا من خلال هجمات المسيرات ومن خلال الهجمات من قبل الطائرات.
1: شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى نيويورك، وكلمة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: أكثر عدالة أمام أعيننا، دول الجنوب والشرق أصبحت اليوم مراكز سيادية لتحقيق التنمية، وهي تتطلع بمسؤولية ضمان الأمن في مناطقها، وقد أكدت على التزامها بالقانون الدولي ورفضها للضغوط الخارجية واهتمامها بازدهار كل الدول وليس فئة مختارة منها فقط. هذه السياسة الخارجية التي تستند السياسة الخارجية الروسية إلى هذه الفلسفة البناءة، وهذه هي رؤيتنا والأسس التي نقوم عليها في تعاوننا مع كل المنظمات. إن الأقلية الغربية التي هيمنت على مدى 5 قرون مستفيدة من موارد الآخرين تحاول الآن الاحتفاظ بامتيازاتها وأن تفرض قواعدها. الغرب يستخدم القوة الغاشمة ويتصرف على نحو غير متوقع ويهدد حياة ورفاه ملايين بل ومليارات الأشخاص على كوكبنا المشترك. على غرار ما أشار إليه رئيس روسيا فلاديمير بوتين، ديكتاتورية القطب المهيمن من الواحد خرجت عن السيطرة وأصبحت اليوم خطرا على الجميع. في بداية هذه السنة وفي انتهاك صارخ لكل القواعد بما فيها القواعد الأخلاقية، الغزو الأمريكي لفنزويلا انتهى بالقبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واحتجازهما في سجن أمريكي دون محاكمة، بالرغم من أن القانون الدولي ينص صراحة على احترام الحصانات والحرمة الشخصية لكبار مسؤولي الدول. ولذلك نصر على الإفراج السريع عن الزعيم الفنزويلي وزوجته وعلى عدم تكرار هذه التجاوزات في المستقبل. كما أن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وأفراد من عائلته وأعضاء من القيادتين العسكرية والسياسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو مظهر غير مقبول لفرض الإملاءات بالقوة، وأهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي بدأ في يونيو من العام الماضي لم تقتصر على البنية التحتية المدنية في إيران بل شملت أيضا منشآت نووية سلمية كانت تتمتع بضمانة الوكالة الدولية لطاقة أدرية، وألحق ذلك ضررا لا يمكن إصلاحه بمكانة الوكالة وبمنظومة عدم الانتشار النووي برمتها. إن موجات المواجهة في منطقة الخليج الإيراني ومضيق هرمز تستمر رغم الأضرار الواضحة التي تلحق بالملاحة والتجارة العالميين. ومن المهم تسوية هذه الأزمة لسيما من خلال بناء الثقة بين الدول الخليج وأي الدول العربية.

وإيران، وتستهدف مبادرتنا الخاصة بإرساء الأمن الجماعي في منطقة الخليج إنشاء هيكل إقليمي مستدام. روسيا إلى جانب دول مسؤولة أخرى على استعداد للمساهمة في بناء الاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة من العالم. إننا على قناعة بأنه قد آن الأوان لمعالجة القضايا الرئيسية في الشرق الأوسط من خلال ضمان إقامة الدولة الفلسطينية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة العديدة. فمجلس الأمن قبل نحو عام اعتمد خطة سلام لقطاع غزة، لكن السلام لم يتحقق بعد، فكبار السن والنساء والأطفال يقتلون ووضعهم حرج للغاية، والوضع في الضفة الغربية يتدهور كذلك، حيث أن إسرائيل توسع من نشاطها الاستيطاني ومستوطناتها. وإذا استمر الأمر على هذا النحو فسيكون من المستحيل إنشاء دولة فلسطينية، إذ لن يبقى لها مكان، وعندئذ أمن إسرائيل ذاته سيتعرض للخطر، وهذا ما أشار إليه الخبراء. الأمم المتحدة وكل الدول الأعضاء فيها مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لعكس هذه الاتجاهات السلبية في الشرق الأوسط وفي المناطق المجاورة، وفلسطين في فلسطين، في لبنان، في سوريا، اليمن، العراق، السودان، الصومال، جنوب السودان وغيرها من الدول الأفريقية التي تشهد صراعات. نحن بحاجة لإجراءات عاجلة لتدارك الوضع الإنساني الكارثي في كوبا التي تتعرض اليوم لضغوطات غير مسبقة من قبل جارتها الشمالية. نؤكد على تضامننا مع الشعب الكوبي وحكومته، وندعو الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحصار البحري عن جزيرة الحرية وإلغاء كل القيود التجارية المفروضة عليها وشطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه ليست سوى أمثلة تستدعي اهتمام المجتمع الدولي على وجه السرعة، أو هذه ليست سوى أمثلة لتدفع المجتمع الدولي للتحرك على وجه السرعة. فسياسة القوى المعايير المزدوجة تزعزع الاستقرار في كل مكان. في البلقان يتجاهل الاتحاد الأوروبي قرار مجلس الأمن 1244 ويجبر سوريا على القبول بفقدان إقليم كوسوفو والتخلي عن تاريخها وذاكرة أجدادها، وهذا يدفع بصربيا إلى فرض عقوبات على روسيا مقابل وعود بالاندماج في الاتحاد الأوروبي. وفي محاولة لفرض المركزية في البوسنة والهرسك يتم الضغط على الصرب للتخلي عن الصلاحيات الدستورية التي تضمنتها اتفاقية دايتون للسلام وكذلك مجلس الأمن الدولي، وبنفس الاستخفاف بالقانون الدولي. التصرفات المتهورة للداعمين الخارجيين للنظام الأوكراني تعتبر تهديدا خطيرا على السلم والأمن الدوليين، ومن أجل تحقيق هدف وهمي يتمثل في احتواء روسيا أو يعمل الغرب على تقويض منظومة الأمن الأوروبي. ويعرقل المفاوضات، كما أن الغرب يزود نظام كييف بالسلاح وبالمساعدة، لا سيما من خلال الطائرات المسيرة والصواريخ التي تستخدم ضد المدنيين والبنية التحتية. الغرب يحلم بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. زملاء الأعزاء، احتفلنا قبل عام بالذكرى 80 للانتصار على النازية الألمانية والعسكرة اليابانية، وفي الأسبوع المقبل في الأول من أكتوبر سنحتفل بذكرى 80 لاختتام أعمال محكمة نورنبرغ. الحكم التاريخي لهذه المحكمة أدان مجرمي الحرب النازيين إدانة واضحة، ووضع أيديولوجية النازية المعادية للإنسانية خارج نطاق القانون. ولكن بعد 80 عاما لم يستوعب الجميع دروس نورنبرغ، فالنخب الحاكمة في دول الاتحاد الأوروبي ووفقا لتصريحاتها وتصريحات ممثليها تبدو مصابة بعقدة التفوق العرقي وتتقبل أفكارا متطرفة ومعادية لروسيا، ولا سيما نظام كييف. نظام كييف الذي يشهد بين صفوفه عدة مجرمي حرب معروفين تلطخت أيديهم بالدماء. الغرب بأكمله تقريبا هنا في الأمم المتحدة يصوت ضد قرار روسيا الذي يدين تمجيد النازية. ألمانيا واليابان تعارضان هذا القرار دائما، وكذلك دول ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب العالمية الثانية. ولكن أود أن أؤكد أن نتائج الحرب العالمية الثانية تشكل أساس النظام العالمي لما بعد الحرب، وقد كرست في ميثاق الأمم المتحدة ودول

0: المحور من خلال تصديقها على هذا الميثاق أقرت بمسؤوليتها التاريخية عن هذه الكوارث التي جلبتها الإيديولوجية والممارسات النازية للعالم. وعندما يتم التغاضي عن مظاهر النازية الأوكرانية اليوم فإن أسس النظام العلمي القائم على الأمم المتحدة تصبح موضع تهديد. يتم تجاهل مسؤولية ألمانيا النازية عن إبادة الشعب السوفيتي، ومن دون أي حرج يتم تجاهل دور جمهورية ألمانيا الاتحادية كراعي رئيسي للنظام النازي في كييف. هل هذا يعني أنها لم أو أن القائمين على الحكم في برلين لم يفهموا بعد دروس الحرب العالمية الثانية؟ أوكرانيا هي البلد الوحيد الذي يحظر فيها استخدام لغة معينة من قبل القانون ويعاقب على استخدامها بعقوبة قد تصل إلى السجن. الاتحاد الأوروبي الذي يتباهى بقيامه يلتزم الصمت، ومن الصعب ألا نستنتج أن النازية والانتهاكات الصارخة لحرية التعبير والمعتقد الديني من جانب النظام الأوكراني أصبحت جزءا من هذه القيم الأوروبية ذاتها. منذ أن بدأت روسيا في العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس وأقاليم أخرى من الإبادة على يد نظام كييف، فإنها تواصل النضال من أجل أمنهم وحقوقهم بما يتوافق روح وميثاق الأمم المتحدة. نستكمل نضالا من أجل الحقيقة والعدالة حتى النهاية، فستتحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة وستزال التهديدات التي تستهدف أمن روسيا وستستعاد الحياة السلمية، وسيحدث ذلك مهما كانت الظروف بما فيها عجز القيادة الحالية لمنظمة الأمم المتحدة عن اتخاذ موقف موحد بشأن أوكرانيا، وهو موقف المدافع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. نأمل أن الأمين العام المقبل سيحترم الولاية الموكلة إليه وكذلك مبادئ الحياد والاستقلال المتساوي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وأن يمثل المجتمع الدولي بأسره وليس فقط مصالح دول بعينها. الأمين العام المقبل لا يجب أن يقود من الطبيعة الحكومية الدولية للأمم المتحدة أو ينتقص من صلاحية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين. موقفنا المبدئي واضح، إصلاح مجلس الأمن لا ينبغي أن يتضمن منح مقاعد إضافية لدول الغربية ولا سيما ألمانيا واليابان اللتان تسيران في طريق التسلح والنزعة الانتقامية. نحن نود دعم زيادة تمثيل آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ونؤيد ترشيح البرازيل والهند لمقاعد دائمة، وذلك بالتزامن مع تلبية مصالح القارة الأفريقية وفقا لتوافق إيزلويني وإعلان سرت. السيدات والسادة، روسيا تنتهج سياسة خارجية مسؤولة وتعمل على تحسين الأوضاع في العالم، وذلك بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا الاستراتيجيين بما في ذلك في إطار مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وكذلك رابطة الدول المستقلة. نحن قدمنا جدول أعمال واضح به مشاريع عملية وأفكار مشتركة. ففي الوقت الراهن تبرز موضوعات الأمن الدولي للمعلومات بصفتها موضوعا له أولوية قصوى، والأمم المتحدة عليها أن تطلع بدور مركزي في هذا المجال. في أكتوبر الماضي في هانوي تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية التي قدمتها أو اقترحتها روسيا. نرحب بإطلاق الآلية العالمية للأمم المتحدة التي أنشئت لتنفيذ هذه الاتفاقية التي ستكون أول إطار في هذا المجال. الأمم المتحدة تقع على عاتقها مسؤولية خاصة فيما يتعلق بتطور تقنية الذكاء الاصطناعي. لا يمكن صياغة قواعد مقبولة عالميا لاستخدام هذه التقنيات إلا على أساس المساواة بمشاركة كل الدول. لا يمكن أن نشكك في هذه الأسس. لقد بدأ الحوار العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي، والمجموعة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي شرعت في خطوات في الاتجاه الصحيح. وفي الاتجاه نفسه المبادرة الصينية المدعومة لروسيا تعمل على إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. في منتصف القرن الماضي الاتحاد السوفيتي ساعد شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على التحرر من التبعية الاستعمارية، ولا يمكن تحقيق الديمقراطية في الحياة الدولية دون القضاء على الممارسات الاستعمارية الجديدة والتي نشهدها في كل مكان ومن كل حدب وصوب. إن اعتماد قرار الجمعية العامة بإعلان يوم 14 من ديسمبر يوما دوليا لمناهضة الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره هو محطة مهمة، ونحن يسرنا أن نعمل إلى كل من يكافحون هذه الممارسات الاستعمارية الجديدة والدول من أو ذلك في إطار أول جمعية عالمية للحركة الدولية من أجل حرية الأمم. أيها الزملاء، لضمان سلام دائم علينا أن نضع حدا للمواجهات الخطيرة بين القوى العالمية الكبرى، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وكذلك مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة. هذا المبدأ لا غنى عنها، ويعني رفض ضمان أمن دولة على حساب أمن دول أخرى. ما من بلد أو منظمة أو مجموعة من الدول بإمكانها أن تهيمن في المجال الأمني، وهذا ينطبق على حلف شمال الأطلسي الذي يحاول توسيع نفوذه إلى أبعد من حدود منطقته الجغرافية. إن التعاون تجلى من خلال مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين الذي أطلق شراكة أورو آسيوية وبنية للأمن في القارة الأورو آسيوية. روسيا وبيلاروس وبلدان أخرى اتفقت معنا أمس هنا في نيويورك على اعتماد إعلان بشأن إعداد ميثاق أورو آسيوي للتنوع والتعددية في القرن 21، وندعو كل من يريدون المشاركة في هذه المبادرة أن يدعموها، لأن الهدف منها هو تعزيز عمل الآلية القائمة بما يتوافق والحقائق الجيوسياسية للعالم المتعدد الأقطاب الذي سنشهده. شكرا.
1: إذن كانت هذه كلمة وزير الخارجية الروسي ممثلا لروسيا الاتحادية في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة. عديد من الرسائل أطلقها وزير الخارجية لافروف باتجاهات عديدة تتعلق بالشرق الأوسط وأيضا الحرب في أوكرانيا. نذهب إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، انضم إلينا من هناك بيسان أبو كويك. أهلا بك بيسان. سياقات عديدة تحدث فيها لافروف، ضعينا في سياقها.
2: بالفعل عبد السلام، يعني بدأ بمهاجمة الغرب قائلا انه يعني يستخدم القوة وتصرفاته لا يمكن التنبؤ بها ليبدأ بما حدث في فنزويلا، ولكن فيما يتعلق تحديدا بالشرق الأوسط والحرب على إيران وصف قتل المرشد الأعلى بغير المقبول، وقال إن هذه الحرب استهدفت البنية التحتية والمنشآت المدنية النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن استهداف تلك المنشآت النووية الإيرانية وجه ضربة لا يمكن تداركها لسلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولنظام عدم الانتشار النووي. أيضا قال إن المواجهات المسلحة المتكررة في الخليج ومضيق هرمز تتواصل مما يضر بالملاحة البحرية، وأن تسوية الأزمة تتطلب بناء الثقة مع دول الخليج ودول العربية وإيران، وهناك حاجة كما قال إلى هيكل إقليمي مستقر يستند إلى مفهوم الأمن الجماعي في الخليج، وأشار إلى أن روسيا على استعداد مع دول مسؤولة أخرى كما قال للإسهام بصورة لبناء الاستقرار بصورة بناءة من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن الوقت قد حان أيضا لحل القضية الرئيسية في الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية. تطرق إلى مجلس الأمن الذي أقر خطة السلام، وأشار إلى أن الوضع في غزة ما زال بالغ الخطورة. تطرق إلى الوضع في الضفة الغربية بالقول إنه يزداد تدهورا مع تكثيف إسرائيل أنشطتها هناك والاستيطان، وأنه في حال استمر الوضع الراهن في الضفة الغربية كما قال سيرجي لافروف دون إقامة دولة فلسطينية بسبب انعدام المساحة المتاحة لها وعدم قيام دولة فلسطينية، سيبقي أمن إسرائيل عرضة للتهديد المستمر، وسيجعل من إقامة دولة فلسطينية أمرا مستحيلا، وأن على الأمم المتحدة والدول الأعضاء التفكير خارج الأطر التقليدية لوقف المسارات السلبية في الشرق الأوسط، وأن النزاعات مستمرة في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والعراق والسودان والصومال وجنوب السودان ودول إفريقية أخرى. تحدث أيضا عن الوضع في كوبا وأن روسيا تتضامن مع كوبا وما يفرض عليها من يعني طبعا حصار اقتصادي كما قال. فيما يتعلق بأوكرانيا قال إن الغرب يواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة ومساعدتها في توجيه المسيرات والصواريخ نحو المدنيين والبنى التحتية المدنية، وأن مساعي الغرب كما قال لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ستقود دعاة الحرب إلى مأزق استراتيجي، وقال إن خطة يعني روسيا والخطة التي تدفع بها أوكرانيا وهذه العملية العسكرية عفوا في أوكرانيا ستنجح كما قال.
1: شكرا جزيلا لك بيسان بوكويك من مقر الأمم المتحدة على كل هذه الإيضاحات. ومشاهدينا نتابع الآن تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني مسعود بزكيان التي كانت لقناة الجزيرة. نتابع سياق كل ذلك مع مراسلتينا من واشنطن، تنضم إلينا أمينة سريري، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكم. نبدأ مع أمينة، والرفض الأمريكي، لا يقول الرئيس الأمريكي إن الوساطة لم تنتهي، يتحدث أيضا عن وساطة قائمة من قطر وباكستان، ضعينا في سياق ذلك.
3: نعم بالفعل، بالنسبة للرئيس الأمريكي لا يمانع التوصل لاتفاق، لكن ما طرح من مقترح إيراني على الطاولة مرفوض بالنسبة للإدارة الأمريكية، يقول الرئيس ترامب. وعادت بعض مصادر أكسيوس لتؤكده في اطلاع على المشاورات التي حدثت، وإشارة إلى اجتماع كان بين جاريد كوشنر ستيف ويتكوف المسؤولان عن هذا الملف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. بحسب هذه المصادر الجانب الإيراني طرح شروطا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، لكن الجانب الأمريكي أوضح بأن إيران ليست في موضع يسمح لها بفرض شروطها، وهذا ما أكده الرئيس ترامب من خلال التأكيد على السيطرة على مضيق هرمز، ويقول إن ما طرحه هو الجانب الإيراني هدفه هو إعادة التجارة وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن من يسيطر على المضيق بحسب ترامب هو الولايات المتحدة الأمريكية، حتى إنه أعطى بعض البيانات المحدثة لعدد السفن التي مرت ليلة أمس والمقدرة ب 29 قبل أن تعود بعض المصادر لأكسيوس وتتحدث عن أنه في خلال 72 ساعة الماضية أكثر من 60 سفينة أو أكثر من 60 سفينة مرت عبر المضيق، في تأكيد مرة أخرى على السيطرة الأمريكية على المضيق وسحب هذه الورقة من بين يدي النظام الإيراني. الرئيس ترامب يقول بأنه يريد الاتفاق، هو رجل الاتفاقات، لكن مرة أخرى ليس هذا هو الاتفاق الذي يريده دون توضيح ما هو شكل هذا الاتفاق الذي يبحث عنه الرئيس ترامب. لكن قبل قليل فقط عبد السلام، سي بي اس أو شبكة سي بي اس نقلت عن مصادر مطلعة بأن هذه المفاوضات عن طريق الوسطاء خاصة قطر ما تزال مستمرة، وبأنه بحسب هذه المصادر ستكون هناك جولة مفاوضات أيضا الأسبوع المقبل ما بين الجانب الأمريكي والإيراني، وهذا رغم الرفض الأمريكي لهذا المقترح الإيراني، في إشارة إلى أنه بالفعل جهود الوساطة ما تزال مستمرة، ما يزال هناك انفتاح من قبل إدارة الرئيس ترامب للتوصل إلى اتفاق، لكن مرة أخرى وبحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين وما يفهم من تصريحات الرئيس ترامب، الإدارة الأمريكية ليست على عجلة للتوصل إلى هذا الاتفاق، ترى بأنها الآن في موقع قوة، هي من يفرض شروطها. الحصار البحري على الموانئ الإيرانية والعقوبات ستجعل الجانب الإيراني يقدم التنازلات التي تريدها.
1: أمينة السريدي من واشنطن، شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض، وسنبقى في متابعة أي تطور جديد. نذهب لإيرانيا قاسمي ومجمل المواقف الإيرانية المتعلقة بهذا الرد الأمريكي حتى الآن.

0: نعم عبد السلام، يعني يمكن اعتباره ان تصريحات المتحدث باسم وزاره الدفاع الايرانيه العميد ابو الفضل الشيكارشي هو اول رد فعل على الموقف الامريكي الجديد، والذي حذر من قيام من وصفهم بالاعداء باي خطا في الحسابات، وقال ان الرد الايراني على التهديدات الامريكيه سيكون اكثر قوه واتساعا من الحربين الاخيرتين. اكد على ان القوات المسلحه الايرانيه على اهبه الاستعداد وان استفادت من تجارب حرب ال12 يوما وحرب ال40 يوما، وان الرد الايراني سيكون قويا على هذا الامر. ولكن هل تعني هذه التصريحات ان ايران لن تواصل المسار الدبلوماسي؟ الاجابه هي لا، مع تاكيد الرئيس الايراني مسعود بوزشكيان لقناه الجزيره على ان الوسطاء دوله قطر وباكستان تواصلان يعني نقل الرسائل وتبادل الرسائل ما بين ايران والولايات المتحده، وذلك من اجل خفض حده التصعيد وايضا من اجل تهيئه الظروف للحوار ما بين البلدين والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب القائمة حاليا، هذا بالإضافة إلى فتح مضيق هرمز. ولكن الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان قال أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة، ويجب أن تكون هناك إجراءات عملية تتخذها الولايات المتحدة. أعاد التأكيد على تمسكه بمذكرات التفاهم والتي كان قد اعتبرها سابقا أساس للعلاقات والاستئناف الحوار مرة أخرى مع الولايات المتحدة. مع يعني هناك وزير الخارجية الإيراني أيضا ما زال موجودا في نيويورك وسيبقى حتى يوم الأربعاء تقريبا، ما يعني أنه قد تكون هناك استمرار لتبادل الرسائل ما بين البلدين، خاصة وأن جولة تبادل الرسائل الأخيرة كانت قد وصفت بالإيجابية، وكانت هناك يعني محاولات للتوصل إلى تفاهمات جديدة، حتى أن وزير الخارجية الإيراني كان قد اقترح يعني مقترح 7 أيام لفتح مضيق هرمز في اليوم السابع، وذلك بعد قيام الولايات المتحدة يعني القبول بالمقترح الإيراني. فيما يبدو أن هناك تمسك إيراني بالشروط التي كان قد أعلنها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هذه الشروط 7 التي تؤكد على ضرورة وقف القتال ورفع الحصار مع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. تؤكد إيران على أنها لن تستسلم للولايات المتحدة، لن تستسلم للضغوط والإملاءات، وأنها متمسكة بموقفها وستواصل الدفاع عن نفسها. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسم، مراسلة الجزيرة كانت معنا من طهران. نبقى في نقاش لهذا الموضوع. ينضم إلينا الآن من كولورادو إيلي بريمر، المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري، وفي الاستوديو الدكتور عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. ونبدأ مع السيد إيلي بريمر لمحاولة لفهم سياق الرفض الأمريكي، كيف تفهمه؟ هل هو لتحسين المقترحات الإيرانية ضمن إطار الوساطة؟
2: Well, good evening. Thank you for having me on tonight.
3: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن الرئيس ترامب يعتبر أن ضغوطاته على إيران عبر الحصار على المضيق مؤثرة، بحيث أنه ليس مضطرا لقبول هذا المقترح. تقترح إيران وقفا مجدولا زمنيا لإطلاق النار، وتطالب بتحرير أصول، والرئيس يعتبر أنه بحاجة لتنازلات أوسع من الجانب الإيراني. طبعا هذا موقف ذكي على الأرجح، لأنه إذا حرر الأصول المجمدة فهذا يعطي إيران وقتا من أجل الاستمرار بإقفال المضيق. حاليا لقد قرر الرئيس ترامب وبطريقة فعالة أنه مهما كانت المآلات السياسية المترتبة على استمراره بالحرب، فإن الانتخابات النصفية آتية، وأصلا هذه الحرب قد أثرت وتركت التأثير المتوقع، وبالتالي حري به أن يستمر بهذه الحرب، ولا يعتبر أن وقف إطلاق النار 7 أيام بحسب مقترح إيران يفيده.
1: دكتور عاطفة، بناء على هذا الرد من الرئيس الأمريكي، هو يبنى على وقائع يقول المسؤولون الأمريكيون، يقولون نحو 60 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز خلال 72 ساعة ماضية، وبإخبارهم لإيران بهذا الرد يقولون لا يحق لها وضع أي شروط؟ ما رأيك؟ نعتذر للمقاطعة. وزير الخارجية السعودي يتحدث أمام الجمعية العامة، نتابع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة السمو المعالي معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود في البداية أن نهنئ معالي السيد خليل الرحمن لانتخابه رئيسا للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنين له التوفيق والسداد في قيادة أعمال هذه الدورة، وأن نشكر معالي السيدة أنالينا بيربوك على جهودها المبذولة خلال رئاستها للدورة 80 للجمعية العامة، ونعرض عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام للمتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على جهوده في خدمة مقاصد الأمم المتحدة. سيد الرئيس، تأتي أعمال هذه الدورة في مرحلة يشهد فيها العالم ومنظومة العمل متعدد الأطراف تحديات متسارعة وغير مسبوقة، فبينما تتواصل الأزمات والتنازعات في العديد من مناطق العالم، تتزايد الحاجة للتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وتعزيز فاعلية المؤسسات الدولية في حفظ السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة. سيد الرئيس، إن الأزمات لا تنتج عن غياب الموارد أو الفرص بقدر ما تنتج عن غياب الالتزام بالمبادئ التي توافق عليها المجتمع الدولي، ولقد تعرضت المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت أمنها وقدراتها ومنشآتها المدنية والاقتصادية، وتجدد المملكة تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، وتهيب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين. إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستمرارية التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية. سيد الرئيس، إن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع. وتشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، وعدم فرض أي رسوم أو قيود، ورفضها لاستخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية كأداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة. سيد الرئيس، أن جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات مستدامة بين دولها لا يمكن أن تقوم على الهيمنة أو فرض النفوذ أو استغلال الأزمات، وإنما على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار واحترام السيادة الدول والالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ومن هذا المنطلق تدعم المملكة الجهود والمبادرات التي تسهم في خفض التصعيد، وفي مقدمتها جهود قطر وباكستان والدول الشقيقة والصديقة بمسهم في إعادة الاستقرار إلى المنطقة وتهيئة الظروف للحوار والدبلوماسية. وتشدد على أهمية أن تكون أي ترتيبات تتصل بأمن المنطقة شاملة وفعالة ومستدامة، وأن تتعامل بصورة واضحة مع مصادر التهديد وعدم الاستقرار، وضرورة جعل المنطقة خالية بالكامل من أسلحة الدمار الشامل، وأن تخضع البرامج النووية السلمية للرقابة والتحقق والضمانات الدولية بما يعزز الثقة ويحفظ الأمن الإقليمي والدولي. إن استمرار المعاناة التي يشهد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية واستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية ومحاولات التهجير القسري واستمرار التوسع الاستيطاني الغير القانوني تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد المملكة رفضها جميع محاولات التهجير أو تغيير واقع الأرض الفلسطينية، كما تشدد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتؤكد المملكة أهمية دعم الجهود الرامية التي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استقرار اليمن ودعم اقتصاده وتخفيف المعاناة الإنسانية لشعبه الشقيق. وقدمت المملكة مساعدات إنسانية وتنموية للجمهورية اليمنية بأكثر من 29 مليار دولار أمريكي، وتبوت المملكة المركز الأول وأعلى جهة مانحة المساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية في عام 2025. وترحب المملكة في هذا الإطار بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة والسفن التجارية. كما تدعو المملكة المجتمع الدولي لرفض وإدانة كل ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من عدوان واعتداءات إجرامية وسعيها لتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق بم المندب. وفي السودان تؤكد المملكة أهمية استقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته ومؤسساته الوطنية، وأن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية بما يحقق تطلعات الشعب السوداني ويخفف من معاناته الإنسانية ويعزز أمنه واستقراره. وتدعم المملكة كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقراره ووحدة أراضيها، وترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لما في ذلك من دور في تمكينها من بدء مسار البناء والتنمية. وتؤكد المملكة رفضها لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا وتمس سيادتها أو سلامة أراضيها. وفي لبنان تجدد المملكة دعمها للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وتنفيذ اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستقراره. كما تؤكد المملكة على دعمها لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للعراق وشعبه الشقيق. وتتضرع المملكة لما تبذله الحكومة العراقية من خطوات بناءة في سبيل ترسيخ حالة الأمن واستقلالية القرار وحصر السلاح بيد الدولة بما يؤكد على سيادة العراق وحفظ أمنه واستقراره، وأن لا تكون الأراضي العراقية مصدراً للاعتداءات على الدول المجاورة للعراق. سيد الرئيس، إنما تحقق من إنجازات من خلال رؤية المملكة 2030 بعد 10 أعوام من انطلاقها يمثل نموذجاً للتحول الوطني الشامل القائم على التنويع الاقتصادي والاستثمار في الإنسان وتعزيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة وتنمية القطاع الخاص وترسيخ الاستدامة. فقد أسهمت الرؤية في تعزيز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً ودولياً للأعمال والاستثمار والسياحة والصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية. وفي هذا الإطار بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 55%، وشهدت معدلات البطالة بين السعوديين انخفاضاً لتصل اليوم إلى 6.4% في عام 2026 بمقارنة مع 12.3% في عام 2016. سيد الرئيس، يرتكز أمن الطاقة على متانة ومرونة منظومة الطاقة وقدرتها على مواجهة الاضطرابات والتكيف معها، كما أن ضمان استقرار إمدادات الطاقة وحماية البنية التحتية الحيوية وتنويع مسارات الإمداد وحماية حرية الملاحة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً مستمراً. وجسدت المملكة هذا الالتزام عملياً خلال الاضطرابات التي شهدت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، حيث حافظت على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة بفضل استثماراتها طويلة الأمد في البنية التحتية. كما أسهم خط أنابيب شرق غرب إلى جانب مخزوناتها البترولية خارج المنطقة في الحد من آثار تلك الاضطرابات وتعزيز موثوقية الإمدادات للأسواق العالمية. وتؤكد المملكة أن أمن الطاقة والعمل المناخي هدفان متكاملان، وانطلاقا من هذا النهج تشدد المملكة على أهمية عدم إقصاء أي مصدر من مصادر الطاقة واتباع مسارات انتقالية واقعية وشاملة تحقق أمن الطاقة وحماية المناخ وتدعم التنمية الاقتصادية، الأمر الذي أسهم في جعل المملكة بالدول الأقل عالمياً في كثافة انبعاثات الكربون والميثان من عملية إنتاج الموارد الهيدروكربونية. وتواصل المملكة تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة من خلال تطبيق تقنيات إدارة خفض الانبعاثات بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وإزالته والتوسع في الطاقة المتجددة وتوظيف الابتكار وإنتاج الوقود المستدام بما فيه الهيدروجين النظيف بما يدعم أمن الطاقة ويعزز كفاءة استخدام الموارد ويساهم في تحقيق الاستدامة. سيد الرئيس، في ظل ما شهدته منطقتنا من ظروف استثنائية وتوترات متسارعة، فقد تمكنت المملكة من المساهمة في استقرار حركة التجارة الإقليمية والدولية وضمان استمرارية تدفقات التجارة العالمية ونقل حركة الاستيراد والتصدير بسلاسة من سواحلها الشرقية إلى الغرب.

0: ليس لخدمة المملكة فحسب، بل لدعم دول المنطقة والعالم أيضا. كما قدمت المملكة دعما لوجستيا لدول الجوار خلال الأزمة الحالية من خلال فتح مطاراتها ومنافذها لتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع، بما يعكس التزامها بمسؤولياتها الإنسانية والإقليمية والدولية. وفي ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، تؤكد المملكة أهمية تسخير هذه التقنيات لخدمة الإنسان والتنمية وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن الاستخدام المسؤول لها. وقد كانت المملكة رائدا في إنشاء الشبكة الدولية لمراكز بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي أحد التوصيات المنبثقة عن ميثاق المستقبل. وتستضيف المملكة المركز الدولي للأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مدينة الرياض تحت رعاية اليونسكو، بما يعزز التعاون الدولي في هذا المجال، ويسهم في ترسيخ المبادئ الإخلاقية لتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ختاما، إن عالمنا اليوم بحاجة إلى أكبر قدر من الحكمة والمسؤولية والتعاون، فالتحديات التي تواجهنا لا يمكن لأي دولة أن تتعامل معها منفردة، ولا يترسخ الأمن ويستديم إلا بالتزام بالمبادئ التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي. وستواصل المملكة العمل مع شركائها في المجتمع الدولي لتعزيز التنمية المستدامة والحلول السلمية للأزمات، ودعم كل مسار يرسخ الاستقرار ويعزز الثقة ويقوم على الاحترام المتبادل لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للمنطقة والعالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن كانت هذه كلمة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بالعودة لتطورات الملف الإيراني والتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية إثر رفض الرئيس الأمريكي للمقترح الإيراني المقدم، كنا قد سألنا عدة أسئلة، نعود لضيوفنا والدكتورة عاطفة كانت على وشك الإجابة عن التساؤل الذي يطرح الآن بعد الرفض من قبل الرئيس الأمريكي للمقترح الإيراني لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام بحسب وزير الخارجية عرقجي. ذكرت لك بأن الأمريكيون الآن بحسب مسؤولين يقولون إنه يتم نقل النفط بكثافة عالية تقريبا 60 مليون برميل خلال 72 ساعة ماضية، ويقولون بأنه لا شروط إيرانية مقبولة ولا ينبغي لإيران أن تفرض شروطا في هذه المرحلة. كيف تردين؟
2: الفكرة هي أنه نعم يحصل نقل لصادرات النفط عبر المضيق، ولكن هذا لا يعني أن مسألة العرقلة قد حلت. فبكل بساطة عرقلة الحركة في المضيق أمر متاح من خلال صاروخ واحد إذا أطلق، ونحن نتحدث عن الأسواق، عن الشركات التي هي بالغة الحساسية لأي نوع من العراقيل ومن التعطيل، وهي حساسة تجاه التقلبات العالمية والإقليمية. وبالتالي لا يمكن القول إن إيران فقدت فرصها في تعطيل الملاحة والتحكم بالاقتصاد.
1: دكتور البراري، من أي زاوية تنظر للرفض الأمريكي والحديث المسؤولين الأمريكيين بأن إيران ليست في الوضع الذي يسمح لها بوضع شروط الآن؟
3: عبد السلام، هناك مسألتان في غاية الأهمية. المسألة الأولى أن فجوة الشروط ما زالت قائمة، بمعنى أن الاشتراطات الإيرانية التي وضعت في لقاء فتح مضيق هرمز هي غير مقبولة أمريكيا ولا تلبي الحد الأدنى من المطالب الأمريكية، فبالتالي جاء هذا الرفض الأمريكي للشروط وليس لفكرة المفاوضات، بمعنى أن الوسطاء ما زالوا يعملون لغاية هذه اللحظة لتسيير الهوة بين الطرفين. المسألة الثانية وهي أهم بكثير هو كيف يفسر الرئيس ترامب هذا الهجوم الدبلوماسي الإيراني الذي شنه رئيس الجمهورية مسعود بسكيان في الولايات المتحدة، عندما قال بأنه مستعد، أن إيران مستعد لفتح مضيق هرمز. القراءة الأمريكية لغاية هذه اللحظة تقول بأنه هناك تآكل في ورقة مضيق هرمز، بمعنى لم يعد مضيق هرمز هو الورقة الاستراتيجية التي تخضع الولايات المتحدة. هذا هو التفسير الأمريكي، هل هذا صحيح أو غير صحيح هذا نقاش آخر. فبالتالي ترامب يستنبط أنه بما أن الجانب الإيراني هو الذي بدأ هذه الاقتراحات أو التنازلات، بمعنى هناك تراجع نوعا ما في الشكل، في شكل تقديم المقترحات وليس في المضمون،

0: هو يقول بأنه إذا إيران تعاني اقتصاديا، أن العقوبات الاقتصادية الدي دي الحصار البحري قد بدأ يؤثر على حسابات النخب الحاكمة في إيران، فبالتالي لماذا لا أنتظر قليلا وأضع أو أرفض الشروط حتى يتقدم الطرف الإيراني بمزيد من التنازلات. المسألة هي الرفض هو في سياق المفاوضات وليس في سياق رفض المفاوضات.
1: وهنا سيد إيلي بريمر، لماذا لا يضع الرئيس الأمريكي إذن الشروط الأمريكية بحيث تكون مقبولة إيرانيا للخروج من هذه الأزمة؟
2: أعتقد أن رئيس ترامب قد حاول أن يقدم شروطا يمكن لإيران أن تقبلها. قال إنه لن يحق لها السعي إلى السلاح النووي، وقد أنكرت إيران جهودها للسعي لامتلاك النووي ولكنها فشلت في إثبات ذلك. إذن حتى الآن رأينا أن إيران لا يمكن الوثوق بها، وذلك لسنوات لا بل لعقود في مفاوضاتها توافق على شيء ما ومن ثم تنتهك الاتفاق. يشعر الرئيس ترامب أنه على إيران أن تقدم شيئا ملموسا، وما سمعناه من وزير الخارجية السعودية يظهر أن هناك دول أخرى في المنطقة تريد حلا مستداما طويل الأمد. أضيف هنا أنه من المهم أن نرى رئيس ترامب قد أنهى قمة سياسية جمعته مع الرئيس الصيني شي جي بينغ، فربما ما الرئيس ترامب قد حصل على تنازلات محددة من الصين بألا تدعم إيران. لا نعرف، ولكن ربما يشعر بأنه يمكنه أن يضغط أكثر على إيران، وهو ينشد اتفاقا شاملا مع إيران يحل المشكلة بدون العودة إليها.
1: دكتور عاطفة، هل تحسن إيران من مقترحها؟ ما الذي يمكن أن تتنازل عليه؟
2: أعتقد أن إيران سوف تنتظر ما ستقترحه الولايات المتحدة من جانبها، فربما قد يكون هناك تغيير في الجدول الزمني، هذا قد يكون أحد التغييرات. كذلك ربما هي تفكر فيما تقترحه الولايات المتحدة أو قد تقترحه، ومن ثم سوف تحتسب المنافع والمضار من ذلك.
1: وهنا سيد البراري، من خلال قراءتك للمواقف الإيرانية أيضا، هل هناك ما يمكن التنازل عن أكثر مما تم في المرحلة الماضية؟
0: أنا في ظني أن قراءتي للمقترح الإيراني بأنه مقترح ابتدائي، يعني افتتاحي، هو بمعنى أنه لا يمكن إيران أن تقول أنا أريد أن أفتح مضيق هرمز من دون أيضا مكتسبات من الجانب الأمريكي. هي لا تقبل بالإملاءات الأمريكية، فبالتالي إذا كان التفسير الأمريكي أن إيران في حالة تراجع وأن إيران عليها أن بمعنى أن تخضع وتمتثل لما يريد ترامب، هنا نعود بالصراع إلى اللعبة الصفرية، وربما ندفع النظام الإيراني إلى الاعتقاد بأنه الذهاب إلى التصعيد هو أقل كلفة من البقاء في الوضع الراهن أو قبول الاشتراطات الأمريكية التي هي بمثابة الاستسلام، وكأن إيران هزمت عسكريا، مع أن إيران في هذه المعركة لم تهزم عسكريا، بمعنى لم تعلن هزيمتها العسكرية. فبالتالي أنا في ظني هناك مجال، ويعني هناك مجال ليس للتراجع وإنما لتليين الموقف الإيراني، إذا كان بالمقابل هناك استعداد أمريكي لتقديم شيء ما. لغاية هذه اللحظة لا نسمع من ترامب إلا الرفض، لكن في علم المفاوضات عندما ترفض مقترحا ما عليك أن تأتي بما يسمى بالكاونتر بروبوزل، ما هو المقترح المضاد الذي يمكن للوسطاء أن يتدخلوا لتجسير هذه الفجوة بين الطرفين.
1: لكن ثمار التفاوض هل يعني بأنه غير معلن لكن هناك ما يتم التفاوض عليه، هناك ما يقدمه الأمريكيين؟
0: أنا في ظني نعم، هناك ما يتم الآن، لذلك المفاوضات جارية. هو لم يرفض المفاوضات، هو رفض الاشتراطات الإيرانية، بمعنى أنه يريد صفقة مع الجانب الإيراني لكن ليست أي صفقة. وهنا الوسطاء أنا في ظني أنهم الآن يعملون على قدم وساق من أجل إيجاد ربما مخرج للجانبين حتى لا تبقى اللعبة في صراع في سياق اللعبة الصفرية، لأن اللعبة الصفرية يعني العودة إلى الجمود، الجمود يعني ربما تفجير المنطقة، والجانب الإيراني هدد بالمناسبة قال بأنه تفجير المنطقة سيكون أوسع من الشكل السابق.
1: وهنا نعود للسيد إيلي، هل هي خطوات محسوبة الآن أمريكيا بحيث لا نصل إلى هذا السيناريو الذي يحذر منه الدكتور البراري، نقطة صفرية قد تعود إلى صراع من شكل ما؟
2: نحن لا نعلم، ربما الرئيس ترامب لا يمانع أن يحصل تصعيد، فمجرد أنه رفض محاولة إيران التوصل إلى اتفاق قصير الأمد يؤشر إلى أنه يجد نفسه في موقف تفاوضي أفضل. هل هو راغب في العودة إلى القوة من خلال مثلا القوات الخاصة وبعض العمليات المحددة؟ لا نعلم، ربما هذا يحسن من موقفه التفاوضي. كذلك ننظر إلى ذلك بالنظر أيضا إلى الانتخابات النصفية في نوفمبر. أخطأت إيران الحسابات برأيي حين اعتقدت أنه مع اقتراب الانتخابات النصفية سيشعر الرئيس ترامب بالضغط للتوصل إلى اتفاق، بينما الرئيس ترامب اعتبر أن حزبه سوف يخسر المقاعد وسوف يسيطر الديمقراطيون بعد شهرين من الانتخابات، وبالتالي أمامه هذه المهلة أو هذه الفترة الزمنية. أمام الرئيس ترامب خيارات كثيرة، والعقوبات الاقتصادية تؤلم إيران بما يضغط عليها للجلوس إلى طاولة المفاوضات، والرئيس ترامب في موقف قوي هنا.
1: نترك النقاش عند هذه النقطة. شكرا جزيلا لكم جميعا من كولورادو، إيلي بريمر المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري، ونشكر الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
3: بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق، أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان ونحن من يمكننا الحفاظ عليه، وكان المرور فيه حرا، ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
1: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار، مضيفا أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثات.
4: مجددا كشفرهاي كالان در رابطة با
3: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين، وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلننا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر؟
1: من جهة أخرى قال الرئيس الإيراني للجزيرة إنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن، وإن إيران لن تكون من مسعري الحرب، وأضاف أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
4: عربستان السعودي مكة ومدينة درشاس.
3: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة، فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن فنحن مستعدون لحل المشكلة لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
1: المقابلة الكاملة للرئيس الإيراني مسعود بزكيان مع الزميل علي الظفيري ضمن برنامج المقابلة على قناة الجزيرة تأتيكم الليلة في 9:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. الآن مشاهدين إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وتسلط الضوء على بدائل تصدير النفط العراقي لتجاوز مخاطر مضيق هرمز. التفاصيل مع الزميلة روعة أوجه.
5: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في وقت لا تزال فيه ناقلات النفط تبحر بحذر عبر مضيق هرمز تضاعف

0: اعتماد العراق على كبار تجار النفط وشبكات الشحن الدولية للمحافظة على تدفق صادراته من الخام للأسواق العالمية، إجراء انتهجته بغداد بعد أن تسبب اضطراب هرمز في تقييد حركات الناقلات ورفع تكاليف النقل، ما دفع الحكومة إلى تقديم خصومات كبيرة وتوسيع المسار الشمالي للتصدير عبر ميناء جيهان التركي. فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، اشترت ما يصل إلى 30 مليون برميل من الخام العراقي خلال هذا الشهر لتصبح ثانية أكبر مشتر بعد أدنوك الإماراتية، مستفيدة من شبكتها العالمية في الشحن والتجارة. ووفقا لرويترز، قدمت شركة تسويق النفط العراقية سومو خصومات كبيرة وصلت إلى 27 دولارا للبرميل على شحنات في سبتمبر وأكتوبر لجذب مشترين قادرين على تحمل مخاطر وتكاليف النقل عبر هرمز. وكان تصدير الخام من الموانئ الجنوبية تعافى تدريجيا خلال الشهر الحالي، إذ تجاوز 2.5 مليون برميل يوميا. وحافظ العراق على مسار التصدير عبر الشمال إلى ميناء جيهان ب 220 ألف برميل يوميا، لكنه لا يزال محدودا مقارنة بالصادرات عبر موانئ الجنوب. كان العراق يعتمد قبل الحرب بصورة شبه كاملة على هذه الموانئ والمرور عبر هرمز لتصدير خامه للأسواق العالمية، حيث كانت الصادرات تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا. هذا وانخفضت صادرات العراق من النفط بشكل حاد بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز قبل أن تبدأ بالتعافي التدريجي بفضل خطط تنويع المنافذ والتسهيلات الملاحية. في فبراير شباط الماضي، أي قبل الحرب مباشرة، كان العراق يصدر قرابة 100 مليون برميل خلال هذا الشهر. ومع إغلاق مضيق هرمز في آذار مارس وتعطل التحميل عبر موانئ الجنوب، تراجعت الصادرات بنحو 80% إلى أقل من 19 مليونا. وفي نيسان أبريل ازدادت حدة الأزمة وهبطت الصادرات إلى نحو 4 ملايين فقط. أما مايو أيار فكان يمثل قاع الأزمة، إذ توقفت الملاحة في خليج هرمز بشكل شبه كامل وامتلأت المستودعات المحلية، ولم ينجح العراق سوى في تصدير نحو 3 ملايين برميل. لكن في يونيو حزيران تغير الاتجاه، حيث بدأت بغداد تبحث عن بدائل وزادت الاعتماد على ميناء جيهان التركي، فتجاوزت الصادرات 24 مليون برميل. وفي تموز يوليو بدأت مرحلة التعافي، إذ عادت بعض الشحنات البحرية وتوسع النقل البري إلى موانئ بديلة، فارتفعت الصادرات إلى نحو 49 مليونا. ثم حل شهر آب أغسطس ليشهد تسجيل أفضل أداء لتصدير الخام العراقي منذ اندلاع الحرب بصادرات بلغت نحو 73 مليون برميل. معنا من بغداد عاصم جهاد، الصحفي المتخصص في قطاع الطاقة، لنناقش معه هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك سيد عاصم. ما الذي يفسر إقدام فيتول على شراء ما يصل إلى 30 مليون برميل من الخام العراقي في سبتمبر؟
1: شكرا لكم. بالتأكيد هذا يعود إلى الخصومات الكبيرة التي منحتها شركة تسويق النفط العراقية للشركات التي تنجح في الوصول إلى الموانئ العراقية وتنجح في نقل النفط العراقي وأيضا المناقلة من ناقلة إلى ناقلة والوصول بها إلى خارج منطقة الخطر. فبالتأكيد نجحت فيتول لأنها سوف تحقق بالتأكيد أرباح كبيرة نتيجة هذه المخاطر. لم تعد فيتول تشتري فقط النفط العراقي بل تنقل النفط العراقي، وبالتأكيد يعني هذه نتيجة كما ذكرت الخصومات التي قدمتها لهذه الشركة وأيضا لشركة أرامكو وأيضا لشركة يعني لأي شركة تستطيع الوصول إلى هذه المنطقة. اليوم يعني الدول المنتجة تتنافس في عملية التسويق بتقديم الخصومات للشركات التي تستطيع نقل وتسويق يعني النفط الخام. نعم.
0: طب ما الذي يميز فيتول عن الشركات الأخرى في القدرة على تحمل يعني مخاطر النقل عبر هرمز؟
1: فقط هي يعني شركة فيتول وشركة أرامكو وشركة أخرى هي التي نجحت خلال هذه الفترة في عملية الوصول.

0: طيب عندما تصل الخصومات السعرية على الخام العراقي إلى أكثر من 20 مليون دولارا للبرميل عن السعر الرسمي، ما حجم الخسائر المالية التي يتكبدها العراق بسبب هذه الخصومات؟
1: بالتأكيد يعني الضغوطات الاقتصادية التي يتعرض لها العراق بالتالي يدفع العراق إلى تقديم خصومات كبيرة لتسويق النفط العراقي، وبالتالي العراق من خلال هذه الخطوة والتي لا مفر يعني من اتخاذ هكذا خطوات، يعني العراق ودول أخرى في منطقة الخليج يعني تحاول يعني قدر الإمكان أن التسويق أكبر كمية يعني أفضل مما يبقى هذا النفط يعني كخزين، وبالتالي يعني تمنح خصومات، وبالتالي الآن دخلت هذه الدول بحسب سومو إلى تقديم خصومات مغرية للشركات التي تستطيع الوصول إلى الموانئ ونقل هذا النفط، وبالتأكيد يعني منح هذه الخصومات يعني تسبب يعني خسائر كبيرة إذا ما احتسبت ماليا يعني من خلال يعني بيع النفط العراقي.
0: يعني ما تقوله سيد عصام،
1: ما كان يباع،
0: ما تقوله سيد عاصم أنه يعني الأفضل في هذه الحالة للدول أن يكون هناك مدخول ولو كان بخسارة من أن لا يكون هناك أي مدخول؟ يعني هل هذا ما يفسر ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى 2,600,000 في شهر سبتمبر، الحسابات الداخلية الاقتصادية الداخلية العراقية، أم هناك حسابات أخرى؟
1: لا بالتأكيد يعني هناك الضغوط الاقتصادية، العراق يعتمد على الكميات المصدرة من الموانئ الجنوبية خصوصا يعني والتي تمثل الثقل الأكبر في الصادرات النفطية العراقية، وبالتالي توقف هذه الصادرات تسبب في أزمة اقتصادية حادة وأيضا نقص كبير، لأن المدخولات اللي يعني أو الإيرادات المتحققة من النفط الذي كان يصدر عبر الموانئ الجنوبية يعني تمثل أكثر من 90%، وبالتالي يعني العراق مضطر إلى تقديم خصومات لتحقيق بقدر الإمكان الحد يعني الأعلى يعني للإيرادات يعني لإنقاذ يعني الاقتصاد العراقي من تراكم الأزمات. يعني الأشهر الماضية شهدت في بعض الأشهر توقف تام يعني للصادرات، وبالتالي اليوم يعني نحن بأمس الحاجة لكل برميل مصدر. يعني صح هناك يعني هناك خصومات كبيرة وخسائر نتيجة تصدير النفط العراقي أو بيعه يعني بأسعار، وبدأت هذه الشركات يعني تحقق يعني أرباح كبيرة نتيجة هذه الخصومات، لكن لا مفر من ذلك، الأزمة فرضت ظروف صعبة على العراق وعلى الدول المنتجة.
0: طب إلى أي حد قد تحدث هذه التحولات في خريطة مشتري الخام العراقي إعادة تموضع دائمة في سوق النفط بالشرق الأوسط حتى بعد انتهاء أزمة مضيق هرمز؟
1: بالتأكيد هذا يحتاج يعني الكثير من الوقت، يعني هذه الخطوات تحتاج إلى بناء أنابيب، وهذه الأنابيب تحتاج إلى سنوات، وبالتالي تعزيز يعني الصادرات النفطية العراقية وتغيير مساراتها إلى منافذ جديدة بالتأكيد هذا يحتاج إلى وقت، ولحين تحقيق ذلك فالعراق يعني سوف يتكبد خسائر يعني من خلال تقديم هذه الخصومات، وأيضا تكون هناك محدودية للصادرات النفطية العراقية، وأيضا ذلك يتوقف يعني على توسع الأزمة وأيضا الصراع الإقليمي وغير ذلك. يعني اليوم للعراق هناك منفذ آخر يعني متاح هو منفذ جيهان التركي، لكن أيضا الصادرات تكون هي هناك يعني محدودة، يعني لا تتجاوز 150-180 ألف برميل باليوم.
0: شكرا.
1: وبالتالي على العراق أن يستغل هذه الفرصة ويعزز الصادرات من هذا المنفذ.
0: شكرا لك سيد عاصم جهاد الصحفي المتخصص في قطاع الطاقة. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: في قطاع غزة أفاد الإسعاف والطوارئ باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع. ينضم إلينا الآن من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أهلا بك أشرف، ضعنا في سياق ما جرى.

0: الذي جرى عبد السلام هو عمليات اطلاق نار مباشرة باتجاه خيام النازحين في الشطر الغربي لمدينة رفح، وبالتحديد في مواصي مدينة رفح، تلك المنطقة المكتظة والمزدحمة بالمواطنين. القوات الإسرائيلية على تخوم الخط الأصفر تفتح نيرانها ما بين حين وآخر بشكل مباشر وبدون سابق انذار، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. ولكن هذه المرة عملية اطلاق النار أدت إلى استشهاد طفل يبلغ 12 عاما وصل إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. في مدينة خان يونس والشطر الشرقي بالتحديد فيها استهدفت أيضا القوات الإسرائيلية عبر أطلاق القذائف المدفعية باتجاه مناطق المتاخمة للخط الأصفر، بالإضافة للطلقات النارية التي باتت تصيب أيضا العائلات التي تقطن في تلك المنطقة الشرقية، وهذا أدى إلى وجود عدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى ناصر. في المحافظة الوسطى هنا وبالتحديد في شمال مخيم النصيرات، الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت مساء هذا اليوم مجموعة من المواطنين. هذا الأمر أيضا أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح آخرين وصلوا إلى مستشفى العودة. منذ ساعات مساء اليوم وحتى الآن 2 من الشهداء تم وصولهم للمستشفيات وسط وجنوب القطاع جراء الغارات والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. في شرق مدينة دير البلح حيث نتواجد أيضا مساء اليوم، الطائرات المسيرة الإسرائيلية فتحت نيرانها باتجاه عائلات فلسطينية تقطن داخل مدرسة تأوي عائلات نازحة جاءت من شمال القطاع منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما زالت تقطن في تلك المنطقة. ولكن الطائرات المسيرة الإسرائيلية الكواد كابتر تلاحقهم باستمرار، وهذا أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. وصفت حالة طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام بأنها إصابة خطيرة وحرجة، وتم إدخاله على وجه السرعة لمحاولة إنقاذ حياته من قبل الطواقم الطبية. عملية القصف بالمدفعية الثقيلة وأيضا عمليات النسف داخل مناطق سيطرة قوات الاحتلال ما زالت أيضا متواصلة، أصوات انفجارات تسمع، بالإضافة أيضا لعمليات إطلاق النار في شمال بيت لاهيا وشرق مدينة غزة، وهذا أدى إلى وقوع عدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. كل هذه التطورات الميدانية حقيقة تأتي على وقع استمرار تحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية بكافة أنواعها. هذه الطائرات ترصد مزيد من الأهداف ولربما تنفذ غارات جوية كما يحدث في السابق، عندما تأتي هذه الطائرات وتحلق بكثافة وبشكل منخفض في أجواء القطاع ترصد أهداف ومن ثم تنفذ غارات جوية باتجاه المناطق التي صنفها وادعى عبد السلام الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة. وفي الشطر الغربي للقطاع كل الاستهدافات التي تحدث في المرحلة الحالية يتقع ضمن نطاق 30% من المساحة المتبقية التي يتكدس فيها أكثر من 2,400,000 فلسطيني. والاحتلال الإسرائيلي يزعم بأن هذه المناطق هي مناطق إنسانية، ولكن هذه المناطق باستمرار تستهدفها الطائرات الإسرائيلية من خلال قصف خيام تأوي نازحين أو حتى سيارات مدنية أو حتى تجمعات مدنية كما حدث في مخيم النصيرات، بالإضافة أيضا للوضع الإنساني المتفاقم الذي ما زال يخيم على القطاع حتى الآن. وتلقي عملية الحصار المشدد بظلالها على العائلات الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي ما زال يماطل أيضا في إدخال الحاجيات الأساسية للقطاع،
1: نعم،
0: بالإضافة أيضا للأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة على كل هذه الإيضاحات، وسنبقى في متابعة أي تطورات في قطاع غزة. ونحن مشاهدين الآن على رأس الساعة، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتفاعلات القرار الأمريكي بفرض قيود على شركات الطيران الإيرانية بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في 4 محطات رئيسية، واشنطن وطهران وبغداد ورام الله. والبداية من واشنطن مع فادي منصور.
2: شكرا عبد السلام، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى نافذتنا من استوديوهات الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. الرد الأمريكي على المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات جاء بالرفض. فرغم قول الرئيس دونالد ترامب أنه يحب إبرام الاتفاقات، فإنه أضاف أنه لا يريد الاتفاق وفق المقترح الإيراني، واعتبر أن طهران أوقعت نفسها في مأزق من خلال مساعيها لإغلاق المضيق. في المقابل أفاد موقع أكسيوس أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران بأنها لا تسيطر على مضيق هرمز وليست في وضع يتيح لها إملاء شروط بشأنه. وكان مسؤول أمريكي أفاد الجزيرة أن المناقشات مع إيران عبر الوسطاء متواصلة وبناءة. إذن لماذا يرفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا يعيد فتح المضيق ويضمن استئناف المفاوضات؟ وهل يغلق ترامب الباب أمام المسار الدبلوماسي ويعيد شبح الحرب أم يرفع ثمن الصفقة على الجانب الإيراني؟ لبحث هذه المحاور يسعدني أن أستضيف في الاستوديو جينيفر جافيتو، النائبة السابقة لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والدكتور جيك سوترياديس، زميل أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. لكن أولا أنتقل إلى مراسلتنا في البيت الأبيض أمينة سريري. أمينة، هل أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لماذا يرفض هذا المقترح الإيراني لإعادة فتح المضيق واستئناف المفاوضات؟
3: فادي، الرئيس الأمريكي يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على المضيق، بالتالي مسألة إعادة فتحه ليست بيد الجانب الإيراني ولا يمكن أن تضع شروطا بهذا الشأن. هذا مفهوم على الأقل أيضا من تصريحات المسؤولين لموقع أكسيوس التي أشارت بأن كانت هناك مناقشات ما بين جايد كوشنر وستيف ويتكوف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وضع الشروط الإيرانية للتوصل لاتفاق بخصوص إعادة فتح مضيق هرمز والملف النووي الإيراني. لكن الرئيس ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض إلى ولاية تينيسي ركز على مسألة المضيق، على اعتبار أن هذه الورقة سحبتها الإدارة الأمريكية من طهران، وحتى أنه ذكر في تحديث لحصيلة السفن التي مرت عبر المضيق فقط الليلة الماضية 29 سفينة تقريبا، وخلال 72 ساعة الماضية بحسب المصادر لأكسيوس مرت أكثر من 60 سفينة عبر المضيق. التأكيد دائما على هذه الحصيلة ليس عبثيا، وإنما تريد الإدارة منه التأكيد على هذه المسألة أن المضيق هو تحت السيطرة الأمريكية، هذا ما يتم ترديده دائما. أما عن الصفقة التي يريدها الرئيس ترامب لم يوضحها صراحة، لكن عندما تمت الإشارة إلى ما لا يريده وهو المضيق دون الحديث عن الملف النووي الإيراني، فهذه إشارة واضحة إلى أن الرئيس يريد صفقة شاملة. وهذا أيضا يتقاطع مع تصريحات سابقة لعدد من المسؤولين لوسائل إعلام أمريكية مفادها أنه يتم تباحث أيضا الملف النووي الإيراني، وهذا على أي ما وعد به الرئيس ترامب الأمريكيين، يريد أن يعطيهم النتيجة النهائية ومفادها أن إيران لن تحصل على السلاح النووي.
2: أمينة سريري، مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض، شكرا لك على هذه الإفادة. جينيفر، الإيرانيون يقترحون مخرجا من هذه الأزمة وفي وقت ضيق للغاية، أسبوع لإعادة فتح المضيق واستئناف المفاوضات. لماذا هذا الرفض الأمريكي من قبل الرئيس دونالد ترامب؟
4: أعتقد أن رئيس ترامب يعتبر أن الحصار الاقتصادي الذي فرضته الإدارة على إيران هو ناجح، ومجرد أن النظام الإيراني يريد العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق خير دليل على ذلك بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية بأن هذه الضغوطات تضعف هذا النظام. إذن أعتقد أن رئيس ترامب يلعب على عامل الوقت إلى حين تضعف إيران قدر الإمكان قبل الدخول في اتفاق.
2: هل هذا تقييم جيك؟ هل هذا تقييم صحيح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه في حال رفض مقترح من هذا النوع سوف تتراجع إيران وتأتي بمقترح أفضل ونبقى على هذا المسار إلى حين أن يحصل على الصفقة المثلى من وجهة نظره؟
4: هذا بالتأكيد ما يأمله الرئيس ترامب. هو يدرك في الوقت الحالي برأيي أن الحرب خسرت شعبيتها داخليا حتى بين قاعدة داعميه، وبالتالي من أجل أن يحصل على التأثير الذي يريده يجب أن يفاوض من موقع قوة ليحصل على التنازلات التي تحسب له من أجل أن يحظى بدعم في تقديمه لهذا السردية. هذا ما ينتظره. لكنني أتوقع أن نعود إلى عمليات عسكرية في الأشهر المقبلة، فقد حكي عن ذلك، وهذا النوع من الضغوطات هو الضروري من أجل الضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات.
2: قبل الحديث عن شبح الحرب واحتمال العودة إلى ذلك، جينيفر وجيك كلاكما أنت تحدثت عن صفقة أفضل، جيك تحدث عن الصفقة الكبرى Grand Bargaining. ما هي الصفقة بالنسبة للرئيس دونالد ترامب الآن المقبولة؟ هو لم يتحدث عن ماذا يريد.
5: I
4: أعتقد أن الموضوع موضوع سياسة داخلية. مهما كان الاتفاق الذي تسفر عنه هذه الحرب، فهو سيكون من الصعب على الرئيس ترامب أن يسوق له على

0: أنه مكسب أو انتصار للولايات المتحدة، فلا يريد التعامل مع ذلك قبل الانتخابات النصفية، ولهذا نراه يبعث برسائل إلى الناخبين الأمريكيين مفادها أنه على الأرجح لن تحصل أي اتفاقات قبل الانتخابات. من الجانب الآخر، أعتقد أنه سوف يكون هناك تصعيد للحرب مرة أخرى، لأننا في مرحلة خطيرة جدا، لكن الاتفاق النهائي الذي سيتم التوصل إليه سوف يشبه مذكرة تفاهم كثيرا بعد التوقيع عليها منذ أشهر.
1: قد يتساءل البعض انطلاقا من هذا المقترح الإيراني، هو مقترح يقصر، كنا نتحدث عن 60 يوما سابقا في مذكرة تفاهم للدخول في المفاوضات النووية، الآن الإيرانيون يتحدثون عن 7 أيام، فتح المضيق، مجموعة من الإجراءات كانت تمص عليها المذكرة، هذه قد تساعد في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، ورقة قد يستخدمها رئيس دونالد ترامب لدعم الجمهوريين في الكونغرس، لكننا نراه يرفض كل هذا الأمر. هل هناك اعتقاد لدى الرئيس دونالد ترامب أنه مهما حصل الآن فإنه لن يفيد الجمهوريين في الانتخابات النصفية؟
0: لا، لا أعتقد أن هذا هي السردية السائدة، لكن الصعوبة بالنسبة إلي هو أنه يحمل عبء محاولة أن يثبت أن الاتفاق هو أفضل مما كان عليه الحال في فبراير قبل الحرب، وهذا صعب. في تلك الفترة كان المضيق مفتوحا، لم يكن هناك ضحايا أمريكيون، ولا قد أصيبت البرافق والبنى التحتية في الخليج، كذلك الذخائر والصواريخ الأمريكية التي نفذت، هذا كله مهم استبدال، من المهم استبدالها لاستئناف المعارك. ولكن فكرة أن يبيع سردية أننا في فترة أفضل، هذا أمر صعب بالنسبة إلي. أذكر المشاهدين أنه قبل الانتخابات لطالما وعد الناس بعدم فتح جبهات جديدة خارج البلاد.
1: الرئيس الأمريكي والإدارة تروج إلى أن هناك كميات ضخمة من النفط تعبر مضيق هرمز بحماية القوات الأمريكية عبر هذا المسار الجنوبي، لكن هل يشعر الأمريكيون حقا بأن هذا الأمر يؤدي إلى خفض الأسعار، إلى خفض أسعار الوقود؟ ما هو المزاج الأمريكي في هذه اللحظة إذا ما يجري في هذه الأزمة؟
0: أعتقد أن الأسواق تتحدث عن نفسها، ودعما لما قاله جيك، حتى لو توصلوا إلى اتفاق لإنهاء الحرب غدا، الأسعار لن تتراجع لمرحلة تحدث فرقا للأمريكيين في الوقت الحالي. مرد ذلك جزئيا، نحن نتحدث كثيرا عن النفط، نعم مرت كميات كبيرة منه في المضيق في الأيام الأخيرة، ولكن المضيق لا يشهد فقط مرور صادرات النفطية، بل مشتقات النفط وغيرها من المواد. قد نقول أن الصادرات النفطية تمر عبر المضيق، ولكن هناك صادرات كثيرة لا تمر، وإذا كانت تمر فبأسعار ومعادلات تأمين مرتفعة جدا. إذا نظرنا إلى ذلك في مجال الطاقة، وإذا نظرنا مقارنة بالوضع قبل الحرب في فبراير من هذا العام، هنا يكمن التحدي الحقيقي. بالنسبة للرئيس طبعا، يجب أن نعود إلى مستوى تحل فيه هذه التحديات أمام التجارة العالمية، وما يحكى عنه حاليا سوف لن يحل المشكلة.
1: جيك، أنا تحدثت يوم أمس مع مسؤول أمريكي معني بمسألة موقف البيت الأبيض، هو قال إن المفاوضات، المناقشات عبر الوسطاء بين الأمريكيين وإيران لا تزال متواصلة وهي بناءة، لكنه في المقابل قال إن الرئيس الأمريكي ليس في عجلة من أمره. إذا كانت النقاشات بناءة، لماذا يصر الجانب الأمريكي أو الإدارة على القول لسنا مستعجلين؟ هل الفكرة بكم ما هو الوقت الذي يتخذه الاتفاق، أم إذا كانت النقاشات بناءة فلنتوصل إلى اتفاق إذن؟
2: Well, this is a great question, and I think
0: سؤال ممتاز فعلا يثير الحجة الرئيسية التي ناقشناها. وهي ما هو الحل المنطقي والمعقول لهذه المشكلة بالنظر إلى الأوضاع حاليا؟ ما قدم وما اقترح لا يمكنه أن يؤثر في الإدارة حتى تقول كانت كل هذه الأزمة تستحق العناء. الهدف من الحرب كان حرمان إيران من النووي، هذا آخر ما يحكى عنه الآن. من يتحدث عن هذا البرنامج في الأشهر السبع الأخيرة؟ لم نتحدث سوى عن مضيق هرمز وليس عن البرنامج النووي الإيراني. ما يقلقني هو أنه حتى لو توصلوا إلى حل دبلوماسي في الأشهر المقبلة، هذا ممكن، النظام الإيراني سوف يستمر في الحكم. وما لا نفهمه الآن هو هذه الديناميكيات الداخلية في إيران وكيف يحصل هذا الصراع الداخلي على السلطة بين الحرس الثوري وبوشكيان والأطياف المختلفة. هذا ما على الحكومة الأمريكية أن تركز عليه من أجل التوصل لاتفاق أفضل، لكن قد نصل إلى ستة أشهر أو سنة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، لا نعلم.
1: في الدينامية الداخلية الإيرانية سمعنا من وزير الخارجية روبيو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد بأن الإدارة الأمريكية تعتبر أن المرشد مجتبى خامنئي هو صاحب القرار في نهاية المطاف رغم كل التصريحات السابقة، لكن الآن هناك دينامية ثنائية بين واشنطن وطهران، لكن هناك دول المنطقة أيضا المعنية بما يحصل. قطر تلعب دور الوسيط بطبيعة الحال، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قال في مقابلة تلفزيونية يوم أمس أن ما يحصل في مضيق هرمز يلحق أضرارا أيضا بدول الخليج. هل تأخذ الإدارة الأمريكية في الاعتبار مصالح حلفائها وشركائها في هذه الأزمة؟
0: أعتقد أن ترامب مدرك تماما للأضرار التي تلحق بدول الخليج وبعلاقة الولايات المتحدة معها أيضا، وقد فهم ذلك من هذه النقاشات التي أجراها مع قادة دول المنطقة. قطر تتوسط مرة أخرى وهذا مؤشر إيجابي. من بين مشاكل مذكرة التفاهم هي أنه تم التفاوض عليها سريعا واستعجلوا عليها، وكما قال جايك بقيت نقاط كثيرة معلقة. أعتقد أن التركيز على السرعة لا يجب أن يؤرقنا الآن، لا سيما أن هناك مباحثات وخلالها لا تحصل العمليات القتالية بل تترافق مع استقرار. ما يجب أن نركز عليه هو أن نصيب في هذا الاتفاق، أن نجد حلاً مستداماً يعيدنا إلى فترة ما قبل فبراير أو حتى أفضل. كلما تحصل هذه العمليات التصعيدية هي تضر باقتصادات الخليج ومصالح الولايات المتحدة فيه. إذن إيجاد طريق أفضل ومستدام هذا ما يجب أن يؤرقنا وأن نركز عليه.
1: جينيفر جافيتو النائبة السابقة لمساعد وزير الخارجية للشرق الأدنى، شكرا جزيلا لك، وأشكر أيضا الدكتور جايك سوترياديس زميل أول في مركز دراسات الاستراتيجية والسياسية والدولية هنا في واشنطن. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم لنافذتنا من واشنطن، وأنتقل إلى طهران إلى مدير مكتبنا نور الدين دغير ونافذة جديدة من إيران.
3: شكرا فادي، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران مع آخر مستجدات والتطورات المرتبطة بالتفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في حوار مع الجزيرة أكد بأن لطهران عدم الثقة في التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلل ذلك بسبب فرض العقوبات بين كل فترة وفترة من المفاوضات مع طهران، بالإضافة إلى الهجمات الأمريكية على إيران. كذلك قال مسعود بيزشكيان بأن الوسطاء القطريين والباكستانيين لا يزالون يعملون على نقل الرسائل بين طهران وواشنطن، في وقت قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتي بأن إيران قدمت مقترحا للولايات المتحدة الأمريكية للخروج من أزمة التفاوض. لكن ما هو واقع المفاوضات بين طهران وواشنطن في ظل رفض الرئيس الأمريكي للمقترح الإيراني، وكيف ينظر الداخل الإيراني بمختلف تلاوينه وتشكيلاته السياسية للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت؟ إذن هي أسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، والدكتور علي رضا يافري الخبير في الحقوق الدولي والخبير الاستراتيجي كذلك. لكن قبل البحث والتفصيل في كل هذه الأسئلة نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسمي لمعرفة آخر المواقف والتطورات التي ترتبط بالتفاوض بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. رانيا، ما هي آخر المواقف الخارجة من هنا من طهران بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهل هناك من أفق لهذه التفاوض خاصة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
4: نعم نور الدين، يعني يمكن القول أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل الشيكارشي هي أول رد فعل إيرانية على الرفض الأمريكي وأيضا التهديدات باستئناف الحرب، حيث تأكد العميد أبو الفضل الشيكارشي على أنه في حال قامت الولايات المتحدة بأي خطأ جديد في الحسابات فإن الرد الإيراني سيكون واسع وقوي أكبر من الحربين الأخيرتين، مع التأكيد على الاستعداد ويعني أخذ التجارب من الحروب السابقة والاستعداد للرد على أي هجوم. ولكن هل هذا يعني أن النافذة الدبلوماسية انتهت مع الرفض الأمريكي؟ الإجابة يمكن القول أنها لا، خاصة وأن الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أكد على استمرار يعني الوسطاء، نتحدث عن دولة قطر وباكستان، في نقل الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة، خاصة وأنه كان قد وصفت آخر جولة لتبادل الرسائل عبر الوسيط القطري بالجيدة، كما أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي ما زال متواجدا في نيويورك وسيبقى حتى يوم الأربعاء المقبل. قد نشهد ربما جولة جديدة من تبادل الرسائل ما بين الجانبين، ولكن هل هذا يعني أن إيران سوف تغير من مواقفها خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية؟ الإجابة رد يعني الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان رد على هذا التساؤل بالتأكيد على أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة، أعاد التأكيد على التمسك ببنود مذكرة التفاهم، وأكد أيضا أن بلاده لن تستسلم لما وصفها بسياسات الضغوط.
3: إذن رانيا قاسمي مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، مقترح إيراني بالجمعية العامة للأمم المتحدة، كان هناك حديث عن تفاؤل، بعد ذلك يأتي موقف الرئيس الأمريكي. بتقديرك هل كان لدى الإيرانيين توقع بأن ترفض الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب هذا المقترح؟ وإن جاء هذا الرفض، ما هو في تقديرك الأشياء التي ربما لم تكن على مزاج الرئيس الأمريكي وطرحها الإيرانيون في المفاوضات؟
5: أستاذ نور الدين، أعتقد بأن ما جرى من طرح الشروط الإيرانية أخذت القيادة الإيرانية السقف العالي للشروط، وكانت تعرف مسبقا بأن الرئيس الأمريكي سيرفض هذه الشروط، لكن لماذا طرحت هذه المسألة؟ أعتقد بأن القيادة الإيرانية تريد أن تكون المفاوضات مستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى حين الانتخابات النصفية، لكن هذا ليس كل شيء. الشيء الآخر والوجه الآخر للمفاوضات بأن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني عبر الوسطاء القطريين والباكستاني لا زالت مستمرة في نيويورك في مجالات أخرى، وتحديدا الملف النووي والعقوبات وكل هذا مستمر، فقط الجزئية المتعلقة بمضيق هرمز قد رفضها الرئيس الأمريكي، وهو يشير أيضا بأن المفاوضات مع الوفد الإيراني مستمرة إلى حين.
3: إذا مستمرة لأي؟ لماذا؟ ما دام أنه رفض المقترح الإيراني، فعلى ماذا التفاوض الآن مثلا بتقديرك في نيويورك؟
5: التقديرات هنا في الحكومة الإيرانية بأن الرئيس الأمريكي والوفد الأمريكي سيطرح مقترح آخر مضاد للمقترح الإيراني وستدرسه القيادة الإيرانية. المهم بأن الوفد الإيراني مستمر وموجود في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا مهم جدا بأن المفاوضات مستمرة.
3: دكتور، هناك خلاف الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد. طهران تريد العودة إلى مذكرة التفاهم، الولايات المتحدة الأمريكية ترفض. طهران وضعت نموذج مختصر لمذكرة التفاهم، يبدو أن الرئيس الأمريكي رفضه على مستوى القانون الدولي. إلى أي حد يمكن أن تبني إيران رؤية قانونية من أجل أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات؟
0: أعتقد أنه في الوقت الحالي، وبما أن الولايات المتحدة لديها قدرة الضغط والتأثير الاقتصادي على إيران ولا تريد خسارة ذلك، نجد أن موقف طرفين متباعدان، ولهذا السبب لا يجدان ما يكفي من الأرضية المشتركة من أجل البحث عن اتفاق أساسي. في الوقت الحالي أعتقد أن الولايات المتحدة لا تريد أن تخسر هذه القدرة على الضغط الاقتصادي على إيران، وقد قللت من تقدير تبعات هذه الحملة الاقتصادية ضد إيران، وتطالب إيران بالمزيد من التنازلات، وتتوقع منها أن تتنازل وأن تذعن للشروط المفروضة عليها. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق الآن، وإن لم توافق إيران على تقديم المزيد من التنازلات كما يطالب رئيس ترامب، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهات عسكرية ولو محدودة على المدى القصير، وفي المستقبل القريب للأسف ستؤدي إلى حرب شعواء واسعة النطاق وتدفع المنطقة برمتها ثمنه، ونأمل أن يتم تلافي ذلك.
3: أن الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية تنتظر نتائج ضغطها، الحصار الاقتصادي، الحصار البحري، الحصار الجوي، وهناك حديث ربما عن حصار بري، هل استراتيجية إيران هي إنهاك إيران من الداخل في تقديرك؟
0: أعتبر أن ما مارسته الولايات المتحدة حتى هذا الحين، فمن خلال الضغوطات الاقتصادية والحظر الجوي، هذا كله ينهك ويضغط على المجتمع الإيراني، على قدرة المسؤولين والحكومة على إدارة البلاد. المرحلة التالية إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سيكون حصارا بريا ووضع قيود لمنع الدخول إلى إيران والخروج منها. وأعتقد أن الخطة البديلة للرئيس ترامب هي التوجه إلى الحرب، ولكن الخطة الأولى ألف هي خنقها للحصول على تنازلات منها. لكن الرئيس ترامب حاليا ليس مستعدا للعودة إلى مذكرة التفاهم التي وقعت في إسلام أباد. السبب هو أنه لديه قدرة تأثير وضغوطات اقتصادية، ويعتبر أن الحملة ناجحة، ولماذا يخسر هذا الزخم؟ يحاول على العكس من ذلك أن يضغط على إيران للمزيد من التنازلات. إذا تعذر ذلك، المرحلة التالية ستكون مواجهة عسكرية.
3: دكتورة، لا تعتقد أن ما حدث مباشرة بعد لقاء عراقتشي مع ويتكوف في الولايات المتحدة في نيويورك، وردود الفعل التي صدرت من بعض الجهات المعارضة للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية والهجوم على عراقتشي والفريق المفاوض بالتحديد، ألا تعتقد أن هذه الرسائل من الداخل وصلت إلى واشنطن، وربما هي من دفعت الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في أي مقترح يمكن أن يقدمه الإيرانيون، باعتبار أن هذا المقترح ليس مقترح نظام، ليس مجمع عليه، وبالتالي لا يمكن التعويل والاعتماد عليه؟
5: هذا سؤال مهم، ولكن الأمريكيين أيضا في الكثير من الأحيان يطرحون ويقترحون مقترحات خاصة إلى الوفد الإيراني، ومن ثم يتراجعون عنه، والمذكرة التفاهم أفضل دليل على ذلك. لماذا؟ لأنه عندما تكون التداعيات لأي اتفاقيات أو مقترحات في الداخل الأمريكي ومن ناحية أخرى في الداخل الإيراني تداعيات واسعة وخطيرة، تتمكن القيادة الإيرانية والقيادة الأمريكية من التراجع عن ما تم التوافق عليه.
3: هذا الخلاف، ألا تعتقد أنه هو من يجعل الإدارة الأمريكية تشكك في أي اتفاق يمكن أن تقوم به مع الفريق المفاوض، باعتبار الهجمات التي تعرض لها الفريق المفاوض مباشرة بعد اللقاء بين ويتكوف وعراقتشي؟
5: أعتقد لا حاجة للأمريكيين لتبريرات، هم يبررون كل شيء بكل شيء. هنا في إيران هناك تقدير خاص من القيادة العسكرية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد بعد الانتخابات النصفية، إن خسرت الانتخابات أو نجحت تريد أيضا تصعيد عسكري وضربة

0: عسكرية ضد إيران ومن ثم تذهب إلى المفاوضات، وهذا ما صرح به بالصورة الضمنية الرئيس الأمريكي. ولذلك يعتمدون على هذه النظرية ويحضرون أنفسهم إلى ضربة ما أو تصعيدا ما في بعد الانتخابات النصفية.
1: دكتور، نتحدث الآن عن المفاوضات وعن الداخل. في غياب إجماع داخلي، هل تعتقد أن إيران قادرة على التفاوض والوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: بالنسبة إلى هذه الخلافات الداخلية في إيران عن وجودها وعدم وجودها، بغض النظر عن كل ذلك، ولكن كل المؤسسات السياسية والعسكرية الإيرانية كلها تتحدث بالطريقة أو بطريقة مختلفة، ولكن من المنطلق نفسه. ما يختلفون عليه هو استراتيجية التعامل والتكيف مع الضغوطات والعقوبات. هناك جهة في إيران تعتقد أننا بحاجة لاستخدام خياراتنا العسكرية لكي يتم تخفيف العقوبات الاقتصادية علينا، وتقنقراط والإصلاحيون مثل حزب الرئيس بوزشكيان ورئيس البرلمان قاليباف من الداعين إلى ذلك. هناك أطراف أخرى في إيران تعتبر أكثر تشدداً، وهي التي لا تهتم بالاقتصاد وتركز أكثر على الالتزام بالمبادئ الإيرانية وحقوق إيران الأصلية. إذن والجميع يتفق على ضرورة الدفاع عن السيادة وسلامة الأراضي وضرورة نقل صورة وهيبة قوة. أما من حيث الاستراتيجية لهذه الغاية فهنا قد يكمن الاختلاف. لا يعني ذلك وجود شرخ وانقسام داخل المؤسسة السياسية الإيرانية. الاختلاف يكمن في هذه الاستراتيجية.
1: دكتور، توقعك الآن ماذا ننتظر وبعجالة؟
0: أعتقد بأن المفاوضات لا زالت مستمرة. هذا يعني هذا الخبر الجيد. الخبر السيء بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد شراء الوقت للعبور من هذه المرحلة والوصول إلى ما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن القيادة الإيرانية جاهزة لكل سيناريو.
1: لكن توقعك لنتيجة ما يتم الآن في نيويورك؟
0: أعتقد بأنه سيصلون إلى بعض النتائج، لكن ليست النتائج القطعية مع الوفد الإيراني.
1: إذن دكتور، ما شاء الله شمس الواعدين. دكتور علي رضا يافري، شكرا لكم على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه نافذتنا من العاصمة الإيرانية طهران. بحثنا فيها ماذا بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لي المقترح الإيراني. الآن إلى مشهد آخر يرتبط كذلك بالأزمة الإيرانية الأمريكية والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مع المشهد في العراق مع الزميل سامر يوسف.
3: بالضبط نور الدين، يرتبط بشكل وثيق خصوصا فيما يتعلق بالمطارات والطائرات الإيرانية. شكرا لك نور. أهلا بكم مشاهدينا في نافذة جديدة نقدمها لكم من بغداد، نناقش فيها آخر التطورات في المشهد العراقي، وآخرها هو ما اتخذته الحكومة العراقية من إيقاف للرحلات الإيرانية أو الطائرات الإيرانية وعملها عند الخط الرابط بين الأراضي الإيرانية والمطارات العراقية. هذا القرار واجهه ردود فعل سياسية عدة، في مقدمتها الرافضة بشكل قاطع لمثل هكذا قرارات والداعية إلى التصعيد والتظاهرات ضد هذا القرار لرفضه من قبل أطراف عدة خصوصا في الإطار التنسيقي والفصائل العراقية. أناقش هذا الملف مع ضيفي هنا في استوديو النافذة، الدكتور عصام الفيلي الأستاذ في العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، والدكتور أسامة السعيدي عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين. ولكن قبل ذلك أذهب إلى سامر الكبيسي مراسل الجزيرة من بغداد. سامر، ما آخر التطورات بشأن هذا الملف؟
4: مع نعم سامر، بعد إعلان مطار النجف الدولي يوم أمس الجمعة عدم استقبال الرحلات القادمة أو حتى المغادرة إلى الأراضي الإيرانية، أخذ هذا الموضوع أو هذا الملف تفاعلا شعبيا وسياسيا، وصولا حتى إلى تفاعل برلماني. يتحدث بعض البرلمانيين عن استضافة لوزير النقل العراقي خلال الأيام المقبلة للوقوف على حيثيات هذا القرار. أما شعبيا خرجت تظاهرات في عدة محافظات، إذا ما تحدثنا عن محافظة البصرة هناك تظاهرة أخرى ستنظم في محافظة النجف، وربما هناك ستكون أيضا وقفة في العاصمة بغداد. المطارات العراقية مطار النجف ومطار بغداد الدولي ومطار أربيل وحتى مطار السليمانية امتثل ربما للعقوبات كما تتحدث البيانات التي صدرت عن هذه المطارات بمنع وصول الطائرات الإيرانية إلى هذه المطارات. أيضا الحكومة العراقية أكدت في بيان اليوم أنها تواصل حديثا مباشرا مع الولايات المتحدة لاستثناء بعض المطارات ربما منها مطار النجف الدولي. نتحدث عن 120 ألف طالب تقريبا يدرسون في إيران، إضافة إلى بعض الزيارات الدينية التي تصل عادة إلى محافظة النجف عن طريق هذا المطار. العراق امتثل لهذه العقوبات لكن حتى الآن لا وجود لأي تراجع عن هذا القرار على الرغم من الضغوط وكذلك حتى البيانات التي أصدرها قادة في الإطار التنسيقي ووزراء سابقين إضافة إلى نواب في البرلمان العراقي، لكن على ما يبدو أن القرار نافذ حتى الساعة. ربما في الساعة أو الأيام المقبلة سينجح العراق في الحصول على استثناء أو يبقى الموضوع موضوع الامتثال للعقوبات الأمريكية بمحاصرة أو بمنع الطيران الإيراني من الوصول إلى المطارات تحديدا المطارات العراقية.
3: شكرا لك سامر. أناقش هذا الملف وأرحب من جديد بضيفي هنا في استوديو النافذة. أبدأ معك دكتور عصام، ومن ما انتهى به مراسلنا سامر الكبيسي هو الامتثال، هذا القرار جاء للامتثال للعقوبات الأمريكية أو ما تحدث به وزارة الخزانة الأمريكية بشأن الطائرات الإيرانية وشركات الطيران الإيرانية. هل مبررات الامتثال لمثل هكذا قرارات كافية برأيك؟
5: يعني سكوت بينست وزير الخزانة الأمريكية كان واضحا قبل أكثر من 4 أيام قال على جميع الدول أن تمتثل لهذه العقوبات، وإلا كل من لا يمتثل لهذه العقوبات عليه أن يتقبل العقوبات التي ستفرض عليه من الخزانة الأمريكية، والتي ستتمثل أولا في موضوع التجميد الأصول. العراق يمتلك من 80 إلى 90 مليار دولار أصول خارج حدود أرضه، إضافة إلى موضوعة العزل المصرفي وكذلك الحظر التجاري. العراق يرتبط يعني حقيقة وفق النظام الدولار، يرتبط الدولار الأمريكي في هذا الاتجاه، وبالتالي تدفقات الدولار تتجاوز موضوع العلاقة السياسية لكي تشمل الحياة الاقتصادية التي تنعكس على طبيعة استقرار أوضاعه. وفي هذا الاتجاه هذه استراتيجية تبنت الولايات المتحدة بالمفهوم المنبوذ الاقتصادي، وكل الدول المحيطة بإيران السبعة التزمت بهذا القانون. ليس هنالك دولة تستطيع أن تتجاوز العقوبات الأمريكية لأن تداعياتها تكون عليها إذا كانت الصين وروسيا تلتزم بالعقوبات التي تفرض على مؤسساتها البنوك المؤسسات المالية. من الثابت والبديهي أن العراق يرى بضرورة نائب نفسي عن هذا.
3: أنت تقول ولا تقول أن الحكومة مجبرة على مثل هذا كذا القرار. أنقل السؤال إلى الدكتور أسامة، هل هذه الطريقة أو هذه الفكرة تبرر للحكومة إجراءاتها برأيك؟
6: شكرا جزيلا. أعتقد هو القرار ليس قرار حكومي بقدر ما هو أمر مفروض وأمر مجحف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أفلست في حلولها العسكرية وأفلست في حلولها خلينا نسميها الأمنية في التعامل مع الملف الإيراني وفي الحرب مع إيران، وبالتالي حتى غير قادر على أن تؤمن ممر ولو بسيط في مضيق هرمز، وبالنتيجة تحاول أن تضيق الخناق على الجانب الإيراني. المفارقة أنه هذه حركة الطيران كما هو معروف عالميا وفي كل دول العالم حتى وإن كانت هذه الدول متحاربة، أن هذه حركة طيران مدني وليست عسكري، بما معناه أن كل المسافرين هم مسافرين مدنيين، يعني أناس عاديين لديهم حاجات يا أما لأغراض العلاج أو يا أما لأغراض الزيارات للمراقد الدينية المقدسة، وبالتالي هي ليست للأغراض العسكرية. يعني طائرة مدنية تتعامل وفق السياقات وفق ما تتعامل به منظمة الطيران العالمي.
3: طيب إذا كان بضغط أمريكي أو إجراء أمريكي لا دخل للحكومة العراقية فيه، ما مبررات رفض هذا القرار والتهديد بالخروج بمظاهرات على سبيل المثال في الشعب؟
6: هذا الجانب الشعبي، هذا الجانب يعني خلينا نسميه الغير رسمي. تدري حضرتك انه الاف العراقيين تقريبا يدرسون في الجامعات الإيرانية، وهناك من تربطهم روابط مصاهرة وعلاقات، وهناك حتى من قسم منهم من اللي هم عوائل من الثمانينات والسبعينات صدام سفرهم إلى إيران، فهم لا يزال

0: لديهم علاقة، عوائلهم نصف في العراق ونصف في الجانب الإيراني، وبالتالي قطع خطوط الطيران هذا معناته حيشكل مشكلة حقيقية. لا نعلم حتى الخطوط البرية إذا كانت هي مشمولة أو لا، وإنما الطريق البري يعني كارثة، لأنه عدد ساعات يعني كبيرة جدا، وكبار السن والأطفال ما يتحملون هذه المسافة. لذلك أنا أعتقد هو القرار قرار غير مدروس، لأنه غالبا ما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارات لا تراعي الجانب الإنساني ولا تراعي حقوق الشعوب. هذا حق لكل مواطن أيا كان. لماذا يقع الشعوب ضحية للخلافات السياسية؟ هذه مسألة جدا مهمة. مثل ما احنا عندما صدام احتل دولة الكويت عوقب الشعب العراقي لمدة 13 سنة لقرار لم يتخذه الشعب. بالتالي انا اعتقد معاقبة الشعب، يعني انا اعتقد مو معاقبة فقط الشعب الايراني بهذا القرار، هذا قرار ما معني به لا الحكومة العراقية ولا الحكومة الايرانية.
1: دكتور عصام، الحكومة العراقية قبل قليل في تصريح للمتحدث باسم الحكومة قالت بأنها تدرس مع الجانب الأمريكي بعض الاستثناءات بخصوص مطارات عراقية، إلى أي مدى يمكن تحقيق ذلك؟
2: يعني أنا أعتقد الحكومة العراقية دائما تذهب باتجاه التوازن في علاقتها مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تدرك أن هنالك تحديات داخلية في الداخل العراقي. كثير من الجهات السياسية ما زالت تحمل خمائر من الود والاحترام بفعل احتضان إيران للمعارضة العراقية، هذا جانب. كذلك وجود أقول بعض الحشود الفصائلية في قواعدها الجماهيرية هددت في هذا الاتجاه. الحكومة العراقية تريد في هذا الاتجاه أن يحصل هنالك بعض الاستثناءات في مجال التعليم، طلبة أتحدث في مجال أقول الجانب الإنساني الطبي وفي مجالات أخرى. لكن من الناحية العملية أنا أعتقد هذا يتوقف على مدى الرؤية الأمريكية. هل أن الولايات المتحدة الأمريكية ستذهب باتجاه تقبل هذا الموضوع؟ هل ستذهب باتجاه أن تسمح للطيران العراقي أن يتولى هذه المسؤولية؟ أم الطيران
1: ما إمكانيات السلطات العراقية في هذا الأمر؟
2: يعني أنا أعتقد إيران لديها بمعدل 47 رحلة يومية للعراق بمجموع ما يقارب 17,000 رحلة سنوياً. الولايات المتحدة الأمريكية في بادئ الأمر فرضت يعني حتى في قانونها على شركة ماهان، تتهمها الولايات المتحدة بأن هذه الشركة قريبة من الحرس الثوري الإيراني، تنقل أسلحة أو شخصيات. ولذلك أقول الوصول إلى نقطة مقاربة من أجل حلحلة الأزمة. المسار الجوي العراقي يكاد يكون الآن أصبح هو المتنفس الوحيد بالنسبة لإيران أمام إصرار كل الدول الأخرى بتطبيق مثل هكذا عقوبات. وأعتقد أن الولايات المتحدة تتفهم موضوع العراق كما حصل في أيام إطلاق بعض الأموال بما يخص موضوع الغاز الإيراني.
1: دكتور أسامة، هل يمكن للضغط السياسي والشعبي أيضا بهذا الإطار كما ذكرت أنه شعبي في المقدمة، هل يمكن أن يحقق شيء في هذا الأمر؟
0: أنا أعتقد الضغط مطلوب، وعلى الأقل هو يرسل رسالة، يعني رسالة أولا إلى العالمية وثانيا رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا باتجاه أنه يكون أكو يعني جدية من قبل حكومتنا باتجاه إعادة الأمور إلى نصابها. يعني مو من المنطقي، إحنا كنا شايفين مطاراتنا ووضعيتنا، يعني أصلا هي الطائرات هي لنقل الركاب، يعني طائرات الشحن العسكري أو لنقل الأسلحة أو أيا كان، إذا كان هذا هو هذا يعني الذريعة الأمريكية، طائرات مختلفة يعني ما تكون بهذه المقاسات.
1: ولكن العقوبات ولا الاقتصادية تشمل الجميع في نهاية المطاف.
0: بالنتيجة إذا أمريكا لا تدعي بعد أنه أنا جاي لمصلحة الشعب الإيراني وأنا أريد أغير النظام السياسي بإيران لأجل الشعب الإيراني، لأن هذا الآن هاي قراراتها بدأت الآن تضر بالشعب الإيراني. يعني هذه البروباغندا اللي تسوقها أمريكا دائما حيال الشعب الإيراني وتريد تفصل ما بين النظام والشعب، أنا أعتقد بعد خلص إذا راح تطبق هذا القرار.
1: ماذا عن العراق؟ ماذا عن الوضع العراقي يعني في هذا الإطار؟
0: إذا احنا أيضا يعني أنا أتحدث عن يعني دولة مغصوبة غصبا أنه احنا راح إذا كان ما راح يكون استجابة. بالمناسبة الصين حركة الطيران مستمرة مع الصين، إيران والصين، حركة الطيران ما بين إيران وأرمينيا لا تزال مستمرة. فإذا اكو دول اكو مطارات لا تزال مفتوحة، وبالتالي لماذا لا يكون العراق جزء من هذه الدول التي قد تكون حصلت على استثناء أو موافقة أو أنها قد تكون تمردت على القرار؟ لا ننسى أن زيارة الرئيس بالأمس كانت تكون زيارة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تحدثوا عن نقاط مشتركة وعن عملية تفاهم. وبالنتيجة ما ممكن أنه أو لا نتوقع أنه تفرض أمريكا ورئيس ترامب عقوبات على يعني على المطارات الصينية جراء عدم امتثالها للقرار الأمريكي.
1: دكتور عصام، أعود لك لأسأل عن أبعاد هذا الأمر إذا كان القرار أو إذا كان رد الفعل السياسي والشعبي تجاه هذا الأمر؟ رد الفعل لا يمكن أن نفصل عنه الفصائل بطبيعة الحال وجمهور الفصائل. ما أبعاد الوضع الراهن في ظل وقت استثنائي نحن نعيشه قبل 30 من سبتمبر؟
2: يعني من الناحية العملية هو يشكل تحدي للحكومة العراقية، أقول فهي بين خيارين أحلاهما مر، أما أن تذهب لاستجابة ضغوط الشارع العراقي وبالتالي بمعنى أنها ستقوى الاستقرار الاقتصادي العراقي وسينظر إليه العراق على أساس أنه يسير في ركب إيران، هذا جانب. الجانب الآخر أنا أعتقد العراق في طبيعة بنيته الاقتصادية ووضعه القلق كلنا يعلم لا يمتلك ذلك المستوى من تحدي مثل هكذا قرارات. يعني الكويت مثلا في الأزمة الاقتصادية الأخيرة كانت تمتلك 1 تريليون و150 مليار دولار، بالتالي استطاعت أن تسحب من هذه الأموال لكي تعالج أزمتها الاقتصادية. نحن اليوم في العراق أقول انخفضت طبيعة ودائعنا في البنك المركزي إلى النصف، ونحن اليوم في الشهر الرابع يعني بعد 4 أيام لنهاية الشهر الموظفين لم يستلموا رواتب. كذلك بالنسبة للعراق الموضوع لا يقتصر على الرواتب، أقولها بصراحة، موضوع الخدمات الصحية، مواضيع أخرى بالنسبة للعراق، هذا كله يجعل الحكومة العراقية أن تتخذ قرار تجعل من المصلحة الوطنية العراقية هي الأولى وتقدم على أي شيء، خاصة أن سردية الأوضاع المتوترة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من الناحية العملية هي لم يبقى إليها إلا 3 أشهر تنتهي إما بالتفاوض أو بالحرب.
1: شكرا لك دكتور عصام فايدي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، والشكر موصول إلى الدكتور أسامة السعيدي عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين. مشاهدينا، إذن هكذا كان يبدو المشهد العراقي اليوم وتداعيات ما حصل من آخر التطورات. الآن إلى نافذة جديدة من رام الله مع الزميل وليد العمري، إليك وليد.
3: شكرا للزميل سامر في بغداد، ولكم كل التحايا مشاهدينا الأعزاء. نحو 100 فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي في الضفة الغربية، بينهم 27 فلسطينيا قتلهم المستوطنون في اعتداءاتهم المستمرة والمتصاعدة في أنحاء الضفة الغربية، والتي شملت اليوم على اعتداءات على سيارات إسعاف فلسطينية في منطقتي قريتي سلواد وأبو فلاح في منطقة رام الله، وبحماية من ذات الجيش الذي اقتحم هو الآخر جامعة بير زيت هذا اليوم، واقتحم عددا كبيرا من البلدات والقرى الفلسطينية، وشدد من الإجراءات على حواجزه التي تزيد على 900 حاجز في أرجاء الضفة ومحيطها. فما الذي يسعى إليه الإسرائيليون بقيادة حكومة اليمين المتطرف من وراء هذا التصعيد؟ هل هي مسألة ترتبط في الانتخابات فقط؟ أم أن هناك مشروعا يحاولون من خلاله دفع الفلسطينيين إلى ما هو أسوأ؟ للوقوف على كل ذلك نستضيف هنا الدكتور غسان الخطيب، أستاذ العلماء، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت، والزميل الصحفي نهرو جمهور المختص بالشأن الإسرائيلي. لكن بداية نرحب بالزميل المراسل محمد الأطرش من الخليل ليطلعنا على أهم التطورات لهذا اليوم.
4: بالفعل وليد، تواصلت حتى هذه اللحظة اعتداءات وهجمات المستوطنين في عدد من مناطق الضفة الغربية. دعني أبدأ من الخليل. في محيط الحرم الإبراهيمي هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا هذا المساء، وكانوا قد اقتحموا هذا المنزل. كانت تتواجد طفلة داخل هذا المنزل وتمكنت من الانسحاب نحو بيت الجيران. المستوطنون خلال اقتحامهم هذا البيت عبثوا بمحتوياته وقاموا بتحطيمه واعتلوا سطح هذا البيت قبل أن تصل قوات الجيش الإسرائيلي التي أمنت هذا الاقتحام للمستوطنين ودهمت عددا من المنازل في هذه المنطقة. حالة من التوتر الكبير في محيط الأحياء التي تحيط بالمسجد الإبراهيمي في ساعات المساء اليوم. أيضا على ذكر هجمات المستوطنين، كان لافتا ما جرى ما بين قريتي أبو فلاح والمغير تحديدا، حينما قطع مستوطنون طريق الفلسطينيين وهاجموا مركز مركبات الفلسطينيين واعتدوا على أحد المارة في هذه الطريق تحديدا، إضافة إلى مهاجمتهم لمركبة إسعاف تتبع لسلوات تحديدا في هذا المكان. كل ذلك تم بالتزامن مع سلسلة اقتحامات مكثفة كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذتها في الساعات الأخيرة. ومنذ ساعات الفجر جرى اقتحام بلدة طرقوميا غرب محافظة الخليل وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت قبل قليل، إضافة إلى اقتحام بلدتي السموع وسعير شمال محافظة الخليل، إضافة إلى اقتحام بلدة طقوع في محافظة بيت لحم، كما جرى اقتحام عدة بلدات تقع إلى الشرق من محافظة رام الله من بينها ترمس عية والمغير ويبرود وعدد آخر من المناطق الواقعة في مدينة البيرة، إضافة إلى اقتحام مخيمي الأمعر وقلنديا في شمال الضفة الغربية وتحديدا في محافظة طول كرم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مزارعين فلسطينيين خلال جني ثمار الزيتون في كفر اللبد على وجه التحديد، وهذا جزء من التضييقات التي يمارسها الجيش والمستوطنون على المزارعين الفلسطينيين مع اقتراب هذا الموسم تحديدا، حيث تسود هذه التخوفات في أوساط الفلسطينيين، خاصة وأن هناك شعور يتسلل لدى الفلسطينيين بمحاولة المستوطنين محاكاة ما جرى في العام الماضي على وجه التحديد، حتى وإن كان ذلك بشكل مضاعف من خلال حرمان الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم الزراعية. لكن فجر هذا اليوم دفعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال
3: نعم محمد شكرا لك على هذه الإحاطة حول التطورات في الضفة الغربية. وكان من أبرز هذه الاقتحامات اقتحام جامعة بيرزيت دكتور غسان، وأنت في مجلس أمناء الجامعة، واستهدفوا بالذات في قاعة الشهيد كمال ناصر النصب التذكاري لشهداء الحركة الطلابية. ما الذي يخيفكم في هذا بالذات؟
5: الحقيقة الذي يخيفنا هو تكرار الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لحرم جامعة بيرزيت وطبعا جامعات أخرى، وبالتالي يعني هذا التصعيد الإسرائيلي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني لا يقتصر على مواقع معينة ولا يقتصر على القرى المحاذية للمستوطنات رغم التركيز الشديد عليها، وإنما يصل إلى داخل المدن الفلسطينية وإلى مؤسسات تعليمية فلسطينية في الحقيقة دون أن يكون هناك أي مبرر أو أي أحداث في هذه الجامعة. فاليوم على سبيل المثال اقتحم عدد كبير من آليات عسكرية إسرائيلية حرم الجامعة دون أي مبرر ودون أن يكون هناك أي أحداث، وتجولوا فيها ووقفوا أمام نصب الشهداء. ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن جامعة بيرزيت والحركة الطلابية فيها كانت قد قدمت ما يقارب 40 شهيدا من طلبتها أثناء تصديهم للاعتداءات الإسرائيلية سواء على الجامعة أو في مناطق سكناهم. ولذلك يعني تقيم الجامعة نصبا لهؤلاء الشهداء، ولسبب أو لآخر الآليات الإسرائيلية جاءت إلى هذا الموقع تحديدا والتقطوا الصور، ولا نعرف ما هو الهدف ولا نعرف ماذا يبيتون للجامعة، ولكن الأمر مقلق، ولكنه من ناحية أخرى يعني متناسب مع التصعيدات الإسرائيلية في كل الأراضي الفلسطينية الذي يزداد يوما بعد يوم.
3: وفي مادما قرية مادما هدموا النصب التذكاري للشهداء في تلك القرية، ليس هناك خطوط حمراء ولا حدود لتمادي الاحتلال وأيضا مستوطنيه نهرو. كيف تقرأ هذا التمادي من جانبهم؟ ماذا يبحثون بالضبط؟ هل يريدون جر الفلسطينيين إلى مواجهة عنيفة أكثر مما هي عليه الآن؟
6: أعتقد أن موضوع المستوطنين يجب الانتباه أنها ليست عمليات فردية ولا ميليشيات يعني مسلحة بشكل فردي. هذا مشروع دولة، هذه جماعات لا تتلقى تدريب وتمويل من الحكومة الإسرائيلية، لدرجة أن حكومة نتنياهو يعني فضلتهم ماليا بقيادة زعيم سموتريتش وهو وزير المالية، فضلتهم ماليا حتى على المستوطنات المدمرة أو بعض المنازل المدمرة في تل أبيب نتيجة القصف الإيراني. بمعنى أن هذا هذا مشروع دولة مركزي. نلاحظ أن مثلا تسيفي سوكوتو هو عضو كنيسة في إسرائيل ذهب لتحطيم نصب للشهداء اليوم في بيرزيت. نلاحظ الهجوم حتى على مدارس القدس وكل المدارس، بمعنى استهداف الرموز الفلسطينية لكي يعاد تعريف الفلسطيني ليس ببعد سياسي وكأن لديه حقوق سياسية كما قال سموتريتش في خطة الحسم التي طرحها عندما قال على الفلسطينيين أن تخلوا عن التطلع

0: دكتور غسان، من سيحمي الفلسطينيين جراء كل هذا التمادي وهذا التغول الإسرائيلي إذا كانت الأمم المتحدة عاجزة عن حماية منشآتها وأصولها ومؤسساتها في القدس وقد سيطرت الحكومة الإسرائيلية على 9 منها؟
1: أولا، لا يوجد الحقيقة من يحمي الشعب الفلسطيني خصوصا في هذه الفترة إلا نفسه، وإلا اعتماده على نفسه. وبالرغم من قتامة الصورة وبالرغم من وحشية المستوطنين والجيش الإسرائيلي وهما واحد كما قال أخي نهرو، إلا أن الشعب الفلسطيني أيضا صامد في قراه وفي جامعاته وفي مدنه وفي مؤسساته، ويواجه ويتصدى ويتحدى ويصمد. والحقيقة أنه الشعب الفلسطيني وخصوصا في القرى التي تتعرض لهجوم المستوطنين يظهر وعيا متزايدا وتمسكا متزايدا وتماسكا وتضامنا متزايدا في أساليب الصمود والتصدي لمثل هذه الهجمات، والشجاعة الذي يبديها المواطن الفلسطيني في حماية بيته وأرضه وماشيته وممتلكاته. النقطة الثانية المهمة هي ضرورة أن تصعد الدبلوماسية الفلسطينية بالتعاون مع الدبلوماسية العربية جهودها تجاه اجتذاب أكبر قدر من الضغط العالمي على إسرائيل. ولا شك أنه هناك يعني أرضية ملائمة لذلك، لأن الرأي العالمي في الدول الغربية تحديدا أوروبا والولايات المتحدة أصبح يعني متغير وقادر على فهم حقيقة الوضع، وبالتالي علينا الدفع باتجاه ترجمة هذه المشاعر والتأييد إلى ضغوطات عملية على إسرائيل والانتقال من الإدانة إلى العقوبات، كما حصل عندما قررت بريطانيا الانتقال إلى ممارسة عقوبات على إسرائيل.
0: نهرو، وهل هذا كافي إلى جانب أن صورة إسرائيل أصبحت مشوهة جدا في العالم وحلفائها في أوروبا والولايات المتحدة يشعرون أن حكومة نتنياهو عبئا عليهم، فهل هذا كافي لوضع حد وإسقاط هذا النهج اليمين المتطرف؟
2: تأكيد، يعني هي الصورة الإسرائيلية العامة الآن عوامل مساعدة هذه للتصدي لهذه الحكومة. في النهاية إسرائيل يعني أقر وجودها باعتراف دولي بقرار أممي، وبالتالي أن ينبذها العالم كما شاهدنا في خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، والذي كان في إجماع بالمناسبة داخل الإعلام الإسرائيلي وحتى داخل الإعلام الدولي أنه بدأ منبوذا وفي عزلة وغيره، وربما نتنياهو لم يكن مهتم أصلا كثيرا في أن ينفي هذه العزلة بقدر ما كان يريد أن يخاطب الرأي العام الإسرائيلي الداخلي. لكن النقيض الطبيعي لمشروع للاحتلال وكل هذه المشاريع هو الصمود الفلسطيني على الأرض. الصمود الفلسطيني على الأرض هو الذي ينسف الرواية الإسرائيلية التي بدأت بالمناسبة من أرض بلا شعب لشعب بلا أرض كما كانوا يروجونها، وكان مطلوب أن يتم نفي الفلسطيني منذ عام 1882 منذ الهجرة الصهيونية الأولى التي استندت إلى نفي الطبيعة الديمغرافية للشعب الفلسطيني. لكن هذا النفي لم يتم، وربما هذه حلقة من حلقات الصراع، قد تكون شديدة قد تكون صعبة لكن ليس بالضرورة أن تكون مضمونة لصالح الإسرائيليين.
0: دكتور غسان، هل يستطيع الفلسطيني أن يستبشر خيرا بعد ما شاهده في الأمم المتحدة من نبذ ولنتنياهو ولسياسته؟
1: نعم، أعتقد أن هذا في غاية الأهمية، لأنه يجب أن نتذكر بأن إسرائيل مدينة بتفوقها وقوتها للدعم الخارجي، سواء الدعم العسكري أو المالي أو الاقتصادي أو غيره، ولذلك إسرائيل حساسة للرأي العام الخارجي وإن كانت لا تظهر ذلك. وأعتقد بأنه استمرار التغير في المواقف الدولية في هذه البلدان سيؤدي إلى ضغط على إسرائيل ويعمل فرق.
0: إلى حين حدوث ذلك في جميع الأحوال نشكر ضيوفنا هنا، الدكتور غسان الخطيب من جامعة بيرزيت والزميل الصحفي نهرو جمهور المختص بالشأن الإسرائيلي، ونشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ونعود بكم إلى استديوهات الجزيرة في الدوحة لمواصلة التغطية مع الزميل عبد السلام.
3: شكرا لك وليد، وبهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية، لكن التغطية مستمرة على رأس الساعة. أعود وألقاكم، إلى اللقاء.
4: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
5: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى
6: مباشرة.

0: المشاهدين اللي متابعه هذا الخبر العاجل الظاهر اسفل الشاشه،
1: دعيني ابدا بهذا الخبر العاجل الذي صدر
2: تشيع غزه اكثر من 100 شهيد دفعه واحده بعد ان بقيت نحو 3 أعوام دفينه تحت الانقاض.
3: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وفي آخر المسجدات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وأضاف ترامب أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، وإن الحصار الأمريكي عليها هو أكبر حصار في التاريخ العسكري. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن محادثات إيجابية وبناءة مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزكيان قال للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. نبقى في متابعة هذه التطورات بداية من البيت الأبيض مع مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، أبدأ معك أمينة لمحاولة لفهم الموقف الأمريكي.
1: نعم، الرئيس الأمريكي رفض بشكل رسمي المقترح الإيراني، يرى بأن الإدارة الأمريكية سحبت هذه الورقة التي كانت تضغط بها طهران عليها من أجل التوصل للاتفاق وهي مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يؤكد بأن السيطرة على المضيق هي أمريكية، وبأنه لا يحق للجانب الإيراني بفرض شروطه من أجل إعادة فتح المضيق وأيضا استئناف المحادثات النووية. لكن هذا لا يعني بأن المفاوضات انتهت. بحسب تصريحات عدد من المسؤولين، المفاوضات مستمرة عن طريق الوسطاء، لكن هذا ليس المقترح والاتفاق الذي تريد الإدارة الأمريكية التوصل إليه. لكن الرئيس الأمريكي وهو يغادر البيت الأبيض على الأقل إلى حدود الساعة لم يفصح عن طبيعة الاتفاق الذي يسعى إليه. بعض التصريحات لعدد من المسؤولين تفيد بأن الاتفاق الذي يسعى إليه الرئيس ترامب يجب أن يشمل الملف النووي الإيراني، هذا ما وعد به على الأقل الأمريكيين. والإدارة ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى هذا الاتفاق، ترى بأن المتضرر الأكبر أو الطرف الأضعف هو الجانب الإيراني بسبب الحصار البحري على الموانئ الإيرانية والعقوبات الاقتصادية المفروضة. السفير الأمريكي مايك وولز لدى الأمم المتحدة تحدث وقال بأنه لا يجب الاستهانة بما يدور خلف الأبواب المغلقة، وهذه الجهود التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت، خاصة وأنه بحسب عدد من التسريبات الخزانة الأمريكية تواصلت مع أكثر من 50 دولة وعدت بأن تتجاوب مع الجهود الأمريكية لقطع كل الطرق التي يمكن أن يصل بها النظام الإيراني بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الدولار. ومايك وولز السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة قال بأنه تم تضييق بالفعل وصول النظام الإيراني للدولار، وهناك سعي لقطع هذه الطريق بشكل كامل، خاصة أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على الاقتصاد الإيراني بنحو 40 إلى 50%.
0: شكرا جزيلا لك أمينة سريري مراسلة الجزيرة، كانت معنا من البيت الأبيض. رانيا قاسمي، هل تشكل رد الفعل الإيراني؟
2: يعني في ظل الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني وأيضا التهديدات باستئناف الحرب، يؤكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل الشيكارشي ويحذر الأمريكيين من أي خطأ جديد في الحسابات، كما يقول بأن الرد الإيراني سيكون أكثر قوة وأشد وأيضا أكثر اتساعا من الحربين الأخيرتين، مع التأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي هجوم. أما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فقد أكد أنه لا ينبغي الحديث مع إيران بلغة القوة، أكد على أنه لا حل لقضية مضيق هرمز سوى الحوار، وأشار إلى أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل ما بين البلدين، مع تأكيده على ضرورة العودة لمذكرة التفاهم بسبب عدم الثقة الإيرانية في الجانب الأمريكي بسبب التجارب التي مرت بها البلدين، وأكد على أن بلاده ستتغلب على العقوبات والضغوط الاقتصادية. وهنا أشار إلى أن بلاده رغم كل الضغوط التي تتعرض لها والصعوبات الاقتصادية فإنها لن تتراجع أو تستسلم أمام هذه الضغوطات. قال أن بلاده حتى لو تم إغلاق الطرق فإنها ستجد طريقا آخر، وإذا لم يكن موجود فإنها ستبني طريقا آخر. يوصل التأكيد على ضرورة العمل بالدبلوماسية وأن الحلول العسكرية لن تجدي نفعا، وأعلن عن تمسك بلاده بالدفاع عن نفسها في ظل الضغوط الأمريكية. وذلك بعد تقديم وزير خارجيته عباس عرقشي مقترح السبعة أيام، وذلك لحل الأزمة الراهنة مع الولايات المتحدة والتي طبعا قوبلت بالرفض، ولكن هناك توقعات وأمال بأن يعني تستطيع الجهود الدبلوماسية وجهود الوسطاء في إعادة تقريب وجهات النظر ما بين البلدين، خاصة أن وزير الخارجية الإيراني ما زال موجود في نيويورك وسيبقى هناك حتى يوم الأربعاء القادم. ربما نشهد مزيد من التبادل للرسائل ما بين البلدين، وقد نشهد انفراجة، وإذا لم تتحقق هذه الانفراجة فقد نكون مقبلين على تصعيد جديد ما بين إيران والولايات المتحدة.
0: فيما يتعلق أيضا بالرسائل الداخلية بخصوص الضغوط الأمريكية ومن آخرها الضغط في مجال قطاع الطيران، ما الذي يرصد؟
2: فيما يتعلق بقطاع الطيران وتوقف يعني أهم الوجهات للشركات الطيران الإيرانية، تؤكد السلطات المعنية بأنها تواصل المحادثات مع الدول الأخرى لتخفيف القيود المفروضة على خاصة الشركات الإيرانية. هناك حديث عن أن هناك مباحثات مع الجانب العراقي لتسيير الرحلات، خاصة وأن هناك يعني عدد كبير من العراقيين متواجدين في إيران، ويجب أن يعود الطلاب العراقيين إلى إيران لبدء العام الدراسي الجديد. هناك تأكيدات على أن الوجهات المتعلقة والمتجهة إلى تركيا، الصين، ماليزيا وغيرها من دول العالم في الشرق ما زالت مستمرة. هناك تأكيدات على أن هناك مساعي لتخفيف هذه القيود والتي تسببت في إرباك في حركة الطيران في الداخل، والتي أجبرت الإيرانيين على تغيير وجهاتهم وإلغاء العديد من الرحلات و اللجوء إلى الطرق البرية والوصول إلى الجانب التركي اللي يعني يتم أخذ رحلات الطيران من هناك. ولذلك هناك مساعي لخفض حدة التصعيد فيما يتعلق بهذا الجانب وإيجاد حلول للعبور من هذه المرحلة الصعبة، والتي كانت قد أكدت السلطات الإيرانية أنها تعمل على حلها. وكانت هناك تحذيرات من أن إيران سترد على مثل هذه الإجراءات التي قيدت من حركة الطيران الإيرانية، والذي يعني هذا التصعيد يأتي بعد أو في ظل الحصار البحري المفروض على الموانئ الجنوبية الإيرانية، ما يصعب وصول الإيرانيين والبضائع إلى إيران، وخاصة الأدوية التي كانت قد تستخدم الطيران لإيصال الأدوية إلى داخل البلاد.
0: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. الآن إلى زميلة وسيلة علمي وفقرة سياق الحدث وقراءة في دلالات ومآلات رفض ترامب للمقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. تطورات المشهد الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، مقترح إيراني لفتح مشروط لمضيق هرمز، ورفض أمريكي يقول إن العرض الإيراني غير مقبول، فهل نحن أمام تعثر تفاوضي أم سقوط جديد لفكرة الحل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران؟ لاعبان رئيسيان تحدد مواقفهما الإجابة، الولايات المتحدة وإيران. تصريحاتهما الأخيرة رسمت مشهدا متوترا للمسار الدبلوماسي. الولايات المتحدة قدمت رفضها للمقترح الإيراني بوصفه رفضا لشروط لا تمتلك طهران حق فرضها، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة. وأضاف أن إيران تريد اتفاقا وأنه يحب عقد الاتفاقات أيضا، لكن المقترح غير مقبول، وأن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز، وأكد أن الولايات المتحدة فرضت عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري. وفي سياق نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران أنها لا تسيطر على مضيق هرمز ولا يحق لها وضع شروط بشأنه، إلى أن محادثات إيجابية وبناءة لا تزال مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء بحسب المصادر. بهذا المعنى لم تغلق واشنطن باب التفاوض، لكنها رفضت الإطار الإيراني له. هذه المواقف الأمريكية تأتي بعد تصريحات خاصة بها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الجزيرة قائلا إن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بسبب تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بيزيشكيان أن إغلاق مضيق هرمز كان أمرا طبيعيا عندما قطعت الطرق أمام إيران، مؤكدا أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات وليس باستخدام القوة. إذن هو رفض أمريكي رسمي للمقترح الإيراني يتزامن مع مشهد معقد في مضيق هرمز. التفاصيل نتابعها مع زميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية.
4: نعم وسيلة، ونبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن القوات الأمريكية تفرض جدارا فولاذيا حول مضيق هرمز. ترامب يشير إلى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على السواحل والموانئ الإيرانية ويمتد من هذه المنطقة، حيث تمنع القوات الأمريكية دخول أو خروج السفن باتجاه الموانئ الإيرانية. طبعا هذه الموانئ بمعظمها غير قادرة على تصدير النفط، وذلك وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية أيضا أشارت إلى أنها ساعدت في إخراج أكثر من مليار برميل من النفط، وذلك خلال الشهرين الماضيين، كما قامت بإعادة توجيه 122 سفينة، وذلك منذ بدء الحصار البحري المفروض على السواحل الإيرانية والذي فرضته الولايات المتحدة في إبريل الماضي ثم استأنفته في يوليو الماضي. نشير أيضا إلى أن مضيق هرمز شهد عبور سفن حملت أكثر من 60 مليون برميل من النفط، وذلك خلال الساعات 72 الماضية. طبعا هذا بحسب كلام مسؤولين أمريكيين نقله موقع أكسيوس. نشير أخيرا إلى أن القيادة المركزية عادة تقول أن عبور شحنات النفط تمر عبر هذا المسار المحاذي للسواحل العمانية. هذا المسار هو باللون الأخضر، هناك أيضا مسار دولي باللون الأحمر إضافة إلى المسار الإيراني كما نشاهد هنا. طبعا كانت هذه أبرز التطورات في مضيق هرمز. عودة إليك وسيلة.
3: شكرا عمر. نتعمق الآن في هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور زويري. رفض ترامب لهذا المقترح الإيراني، هل هو رفض لتفاصيل المقترح أو للمنطق الذي قام عليه المقترح؟ بمعنى آخر أن واشنطن لا تريد الاعتراف بحق إيران بتحويل مضيق هرمز إلى ورقة تفاوض.
5: هذا موقف ليس جديدا بالنسبة للولايات المتحدة في أن لا يكون المضيق ورقة للتفاوض. عندما كما يعتقد ترامب أخطأ ترامب ووضعه ضمن مذكرة التفاهم كبند خامس، ويعتقد أن ذلك كان خطيئة، لذلك هو الآن يحاول أن يرمم ذلك عبر رفض الدخول بتفاوض بأي نوع مع إيران وأن يكون المضيق جزءا من هذا العملية. لاحظي معي، الرئيس الأمريكي قام بشيئين أساسيين أعطوه فائض قوة كبير، موضوع العقوبات الاقتصادية والمنبوذ الاقتصادي، ثم المسألة الثانية قدرته على منع تصدير النفط الإيراني.
3: الرئيس الإيراني في تصريحاته للجزيرة تحدث عن أزمة الثقة بين البلدين، هل باتت أزمة الثقة كبيرة إلى درجة لا تسمح الآن بالمضي قدما في هذا المسار التفاوضي، وإن كانت التصريحات تتحدث عن أن التفاوض بناء ومستمر؟
5: أعتقد أنه فجوة الثقة بينهما عميقة، عمرها سنوات، غير قادرين على تخطي مربع التاريخ ولا القدرة على تجاوز فكرة أن هنالك حاجة لما يسمى بالقرارات المؤلمة أو التنازل عن قضايا يعتقد أنها مقدسة بالنسبة لكل طرف. الرئيس الإيراني يعترف بذلك، لكن أمريكا لا تريد أن تعترف بذلك. أمريكا لا تريد أن تقدم أي تنازل لإيران، وترى نفسها في وضع أفضل يهيئها لتفرض على إيران كل شيء.
3: عندما ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين بأن المفاوضات مستمرة وتجري بشكل بناء، بالإضافة إلى أن عرقجي ما زال موجود في نيويورك، ما الذي نفهمه من كل ذلك؟
5: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي يقوم بلعبة سياسية، هو يريد أن يمارس أكبر قدر ممكن من حدث التصريحات، لكن هناك شيئا قد يجري العمل عليه الآن خلف أبواب مقفلة. هناك ضغوط من دول إقليمية، هناك ضغوط من الصين أن لا يتم تصدير أزمة المضيق في هرمز إلى باب المندب، هناك عوامل أخرى ضاغط على الرئيس الأمريكي بغض النظر عن رفضه للمبادرة التي يتم طرحها الآن. باعتقادي هناك مساعي، وأن أمريكا لن يمكنها الاستمرار في هذا الرفض المطلق، يجب أن يكون في مرحلة معينة نقطة تتنازل فيها أمريكا ولو مرحليا.
3: وبالتالي الرفض الأمريكي إلى ماذا سيمهد، وما ملامح المرحلة المقبلة بعد هذا الرفض؟
5: إذا رفضت الولايات المتحدة واستمرت في هذا الرفض، سيكون هناك تصدير الأزمة إلى باب المندب. نحن أمام خطر أن يصبح باب المندب مضيق هرمز الثاني، نحن أمام خطر أن يصبح هناك نوع من الاشتباك العسكري، وبالتالي مزيد من الأزمة الاقتصادية في العالم مع قرب الشتاء. بعبارة أخرى نحن أمام تصعيد قد يفضي إلى نزاع عسكري من نوع معين.
3: حتى التصريحات الإيرانية على المستوى العسكري تؤشر وتلوح بالتصعيد بشكل أكبر وأوسع بالمقارنة بالمرات السابقة، إلى ماذا يؤشر ذلك؟
5: كان واضحا اليوم تصريحات عسكريين أن إيران مستعدة على مستويات أكثر وأنها قادرة على تحمل أي نوع من الضربات العسكرية. هذا واضح تماما، وكأنهم يقولون الرئيس الإيراني أنت قمت بأكثر ممكن قدر ممكن من التنازل والدبلوماسية، لكن يبدو أن الخيار العسكري هو الخيار الغالب. هذا خطاب سيستمر فيه الحرس الثوري إلى أن يكون هناك اتفاق.
3: واقعيا وعمليا ما الخيارات التي ما تزال تمتلكها إيران في هذه المرحلة بعدما رفض مقترحها؟
5: إيران لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع على ما هو عليه، عليها في لحظة معينة أن تقدم تنازلا، وإيران أثبتت في محطات كثيرة أنها تتنازل، لكن تتنازل في الوقت الخطأ. لكن السؤال هنا أين هو الوقت الذي ستتنازل فيه إيران؟ واضح تماما أن هنالك نوع من التنازل التدريجي لكنه غير كافي لإحداث اختراق في المفاوضات، وباعتقادي أن هذا سيحدث إن لم يكن قبل الانتخابات الرئاسية، فربما يحدث بعد الانتخابات النصفية، فسيحدث بعد الانتخابات النصفية.
3: شكرا جزيلا لك دكتور المحجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار،
0: ونترككم الآن مع مقابلة الرئيس الإيراني مسعود بزكيان ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص والاستثنائي من هنا من نيويورك. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا المنتدى الدولي يستضيف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذا الظرف الدقيق والحساس والذي تتعثر فيه ربما المفاوضات التي تهدف إلى الخروج من حالة الحرب القائمة في المنطقة. مرحبا بك سيد الرئيس، سعداء جدا بوجودك في هذا اللقاء، وشكرا أيضا على الوقت الذي أتحته لنا في ظل الانشغالات والازدحامات المرتبطة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. سؤالي سيد مسعود، أولا، ما هي الرسالة التي يحملها الرئيس الإيراني للعالم في هذا الظرف الدقيق والحساس جدا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أتقدم لكم وللمشاهدين الأعزاء بالتحية. ما هي رسالتنا؟ نحن بعد يوم من قيام الرئيس الأمريكي بتهديد إيران وأنه سيمحو إيران من الوجود، وقد وصفنا اصطلاحا بالإرهابيين. نحن ضحية للإرهاب. نحن في كل مرة جلسنا معهم حول طاولة المفاوضات، بدأوا في الحقيقة بعد التفاوض بالحرب مجددا ومهاجمة إيران مجددا. حدث هذا الأمر 3 مرات، فقد كنا حول طاولة المفاوضات، وفي النتيجة قاموا باغتيال مسؤولينا وقادتنا وعلمائنا. فعلوا هذا 3 مرات، وفي المرة الثالثة استشهد قائدنا العزيز، القادة والوزراء، التلاميذ الأبرياء استشهدوا، الأشخاص الإرهابيون والذين يقومون بالإرهاب الدولي يقومون بوصف الآخرين بالإرهابيين. وهذا ما أعلناه للعالم عبر منبر الأمم المتحدة. الإرهابيون الدوليون الحقيقيون هم أمريكا وإسرائيل والصهاينة، الذين عبر التقنيات المتقدمة يمكنهم ببساطة اغتيال أي شخص يريدونه في أي مكان.
0: السيد الرئيس، هناك لقاء بين وزير الخارجية الإيراني السيد عرقجي وفريق التفاوض الإيراني مع وفد التفاوض الأمريكي جارنت كوشنر وويتكوف. ما الذي أفضله هذا اللقاء حتى الآن؟ ما هي النقاط التي تم الاتفاق أو عدم الاتفاق حولها في هذا اللقاء؟
1: ما مجددا
2: بالنسبة للمحادثات التي أجريناها مع الأمريكيين، هذه هي المرة 4 أو 5 التي نتحدث فيها معهم. وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات. فبقدر ما نجري من المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات، وهذا ما قاموا به حتى الآن. لكن من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض ولا نسعى لعدم الاستقرار والوضع المفجع الذي تسببوا به في منطقتنا، قمنا مرة أخرى بهذا عبر الدول التي تقوم بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، قطر وباكستان. نجري محادثات معهما وهم بدورهم يتحدثون مع الأمريكيين، وهذه العملية على الأقل تم التوصل فيها إلى إطار وأعلننا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا، هل هم مستعدون للتقدم في هذا الإطار أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر؟
0: وسائل الإعلام السيد الرئيس تتحدث عن اتفاق مرحلي مؤقت يتم فيه فتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام، ثم رفع الحصار عن إيران، الحصار البحري بعد ذلك، أو العكس. ما الذي تم بهذا الخصوص؟ ما الإشكالية التي تمنع الاتفاق على هذه الجزئية؟
2: بالنسبة لمضيق هرمز، نحن لم نكن البادئين بموضوع قطع الطريق. أمريكا هي من تقوم بقطع الطريق، وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. عندما نكون نحن في هذا المكان لزمن طويل، المسار الذي لنا ولعمان نحن من يمكننا الحفاظ عليه، وكان التردد فيه حرا، ثم جاءوا وأغلقوا الطريق كي لا نتمكن من الذهاب. لذا فمن الطبيعي أن نقوم بإغلاق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر. أمريكا جاءت من ذلك الطرف من العالم نحو الخليج الفارسي وتقوم بما تريده هناك. أقامت قواعد وهاجمت بلادنا منها. أقامت القواعد وهاجمت مدارسنا وبنانا التحتية. أي قوانين دولية سمحت لهم بارتكاب هذه الأخطاء التي يرتكبونها؟ هل لأن لديهم القوة؟ هل لأنه يمكنهم ضرب من يريدون؟ وللأسف هذا ما يقومون به. نحن صمدنا بقوة ونقدم الشهداء بمظلومية، لكننا صمدنا بقوة في مواجهة اعتداءاتهم ونرد عليها. وفي هذه المحادثات إذا تم التوصل لحل، فمن الطبيعي أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً للتجارة، ومن الطبيعي ألا يكون مفتوحاً لكي يقوموا بجلب الأسلحة والذخائر والمعدات لإشعال النار في المنطقة. يمكننا مع دول المنطقة أن نجلس معاً وأن نحافظ على الأمن في المنطقة. لسنا بحاجة إلى شرطي للمنطقة. نحن المسلمون مع إخوتنا في الخليج الفارسي والدول العربية يمكننا مد أيدينا لبعضنا البعض والحفاظ على أمن المنطقة. هذا ما يدور في أذهاننا ونؤمن به ونريد تطبيقه.
0: تحدثتم السيد الرئيس عن ربما أمنية التوصل الاتفاق قبل انتخابات النصفية الأمريكية في مطلع نوفمبر، والرئيس ترامب أشار أكثر من مرة إلى احتمالية وصول اتفاق قبل أو بعد. ما هي احتمالية التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتخابات النصفية الأمريكية؟
2: هذا مرتبط بأمريكا. نحن قمنا بالتوقيع على اتفاق وكنا ملتزمين بالاتفاق، وهم من نقضوه. وهذه ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بذلك. ما يؤدي لانعدام الثقة هو أننا لا نعلم بناء على أي قوانين يجب الحديث معهم كي يلتزموا بكلامهم، لأنه مهما تحدثنا يقومون ببساطة في اليوم التالي برفض ما قاموا بالتوقيع عليه. بينما من الناحية العقلية العلمية الاجتماعية الاعتقادية، إما أن لا تقوم بالتوقيع أو أن تلتزم بما توقع عليه، وهذا ما لا يقومون به للأسف، وهذه هي المشكلة التي نواجهها.
0: أنتم سيد مسعود تتواجدون هنا في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية قريبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل ثمة احتمال فرصة للقاء مباشر بينكما لتناول هذه الإشكاليات والقضايا العالقة بين البلدين؟
2: من أجل ماذا؟ لماذا؟ عندما قمنا بالتوقيع ولم يطبقوا، فهل عند اللقاء بهم ستحل المشكلة؟ كيف نصدق أنهم مستعدون لتطبيق كلامهم؟ الأشخاص الذين جاءوا وتسببوا باستشهاد قائدنا، الأشخاص الذين تسببوا باستشهاد الأطفال في المدرسة، الذين استهدفوا البنى التحتية والعلماء والجامعات، هل نذهب بذل للحديث معهم؟ نحن نموت ولا نذل.
0: الكل يسأل اليوم سيد الرئيس عن رؤية وتصور إيران للخروج من هذه الأزمة، للخروج من هذه المعضلة التي لا تعيشها إيران فقط، إنما تعيشها إيران والمنطقة كلها برمتها.
2: نحن لسنا المشكلة، المشكلة هي أمريكا. فلم نكن من بدأ الحرب، ونحن الآن لسنا من نبدأ الحرب. هم يقومون بقصفنا ونحن نرد عليهم. عليهم أن يجمعوا قواهم ويذهبوا ولا يهاجمون. نحن لمئتي عام لم نهاجم أي بلد ولم ندخل في أي نزاع مع أي بلد. ليس من المقرر مهاجمة الدول الصديقة والشقيقة والدخول معهم في حرب. هم إخوتنا، نحن مسلمون وهم مسلمون، فلماذا يجب أن نحاربهم؟ إنها أمريكا عبر حيل الصهاينة قاموا بجرها لساحة المواجهة ودخلوا الحرب، وكانوا يعتقدون في الواقع أنهم إذا جاءوا إيران سيتمكنون خلال يومين أو ثلاثة من إسقاط النظام. استهدفوا قائدنا، استهدفوا قادتنا وكانوا يقولون الوضع الاقتصادي سيء والأوضاع سيئة، إذن سينزل الشعب للشوارع، وقاموا بتسليحهم، لكنهم حصلوا على نتيجة مخالفة تماما. الشعب الذي كانت لديه مشكلة معنا بسبب سلوكنا وإدارتنا أو الاعتقادات والأمور التي كانت، هم من حضروا في المشهد، تعاونوا وصمدوا وأفشلوا المخططات المشؤومة التي وضعتها أمريكا وإسرائيل.
0: هل تعتقد سيد الرئيس أنه ينبغي العودة للاتفاق الإطاري الذي وقعته إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية وكان له مدى زمني خلال 60 يوم وثم خرجت كافة الأطراف عن بنوده؟
2: نحن لا نريد شيئا، فليعودوا لمذكرة التفاهم، فهي ما نريده، أن يلتزموا بمذكرة التفاهم. لا نريد شيئا خارج القوانين الدولية، نحن لا نقوم بأي تحرك خارج القوانين الدولية بشرط ألا يتعاملوا معنا بخلاف القوانين الدولية. عندما يخالفونها نكون مجبرين على الرد. لم يكونوا يتصورون أن تتمكن إيران من الصمود وأن تقوم بالرد عليهم، والآن كل جهودهم تستهدف الشعب عبر العقوبات التي يضعونها والتي تعتبر جريمة اقتصادية وجريمة ضد الإنسانية. لماذا يغلقون الطريق على الأدوية؟ لماذا يغلقون طريق المواد الأساسية؟ لماذا يغلقون الطريق على حياة الناس؟ إنهم الأشخاص ذاتهم الذين أغلقوا طريق المياه والخبز والغذاء في غزة. النظرة ذاتها لم تتغير، وبهذه النظرة يريدون القيام بذلك في إيران، لكنهم فشلوا. فهنا إيران ليست كغزة، الشعب في غزة صمد ببطولة، فقد ارتكبوا أكثر الأعمال وحشية في غزة، وألقوا حجما كبيرا من القنابل على الشعب البريء والعالم الذي يدعي ظاهريا الحضارة ويتحدث عن حقوق الإنسان، شاهد هذا بصمت، والكثيرون يقدمون المساعدة لهم. الأشخاص الذين يقوم الأوروبيون ظاهريا بالإعلان عن كراهيتهم لهم يقدمون لهم العون في الباطن.
1: تنفر میکنن تو ظاهر در باطن کمکشون میکنن.
0: تصريحات في الأمس للسيد رحيم صفوي مستشار المرشد الأعلى العسكري تحدث فيه عن مضيق باب المندب واحتمال التصعيد عبر تلك الجبهة الأخرى بالإضافة إلى مضيق هرمز. هل تدعمون جماعة الحوثيين في اليمن في هذه الإجراءات وفي التقدم تجاه مضيق باب المندب؟
2: ما يحدث في اليمن ليس لنا علاقة به، نحن فقط نتضامن معهم. أي شخص مظلوم، أي شخص يتم إخراجه من أرضه وتهجيره من بيته في العالم، ومن يتعرضون للظلم، نحن كمسلمين في الواقع على الأقل نتضامن معهم. وهذا لا يعني أننا نقوم بعمل ما في اليمن، فمن وجهة نظرنا لا يجب أن يتحارب اليمن مع السعودية. أولئك مسلمون وأولئك مسلمون، وما نريده هو أن يحلوا مشكلتهم وأن يجلسوا ويتحدثوا، فهم إخوة، لا يجب أن يتحارب الإخوة، لا يجب أن يقتتل المسلمون. هذا هو المخطط الذي تعمل عليه إسرائيل وأمريكا في المنطقة، بحيث تقف الدول المسلمة في المنطقة في مواجهة بعضها بعضا، وهم يأخذون نفط المسلمين وثرواتهم ويقدمون لهم الطائرات والصواريخ، أي يأخذون ثرواتهم ويبيعون لهم الأسلحة.
0: نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته في الأمم المتحدة تحدث عن أن تلك الحرب والإجراءات التي اتخذت ضد إيران كانت سهلة للغاية في رسالة ما يحملها، وكان أيضا في إشارات حول موضوع النظام الإيراني، سقوط النظام الإيراني، الضغط الذي يتعرض له والذي سيؤدي إلى إسقاطه لاحقا. كيف تردون على كلمة نتنياهو؟
2: لقد جاءوا بناء على هذه النوايا، وهذا ما أرادوا القيام به، ونتنياهو لم يتمكن من إجبار غزة التي هي على مرأى عينه على الاستسلام، فهل سيكون قادرا على تغيير النظام في إيران؟ يتم ارتكاب أكثر الأعمال وحشية في غزة وفي لبنان وفي سوريا، ولم يتمكن من إجبارهم على الاستسلام، فهل يريد المجيء حرفيا من زاوية المنطقة ليغير النظام في إيران ذات 92 مليون نسمة؟ قام بجر أمريكا وخدع ترامب أنه إذا ما تمكننا من استهداف القائد فإن إيران ستستسلم وسيتغير النظام. قاموا باستئجار عدد من الأشخاص وسلحوهم لكي يبدأوا مواجهة في الداخل، ليصلوا لنواياهم المشؤومة. الآن شعبنا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا وأصبحوا أكثر تكاتفا من ذي قبل ويتحملون المشاق، لكنهم لن ينحنوا وسيدافعون عن نظامهم وبلادهم وعزتهم.
0: هناك حادثة جديدة تتعلق بالطيران التجاري المدني التجاري الإيراني وعدم استقباله من عدد من الدول المحيطة، وهناك تصريحات إيرانية أنه ما لم نستطع نحن الطيران لن يستطيع أحد غيرنا الطيران. ماذا تحمل هذه التصريحات؟ هل ثمة تهديد لحركة الطيران التجاري في المنطقة؟
2: هذا جزء من تلك الأعمال التي هي في الواقع جريمة ضد الإنسانية. الإرهاب الاقتصادي، الإبادة، الإرهاب السياسي الأمني، فطبق أي قانون يغلقون الطرق الجوية ومن ثم يقولون لنا أنتم أغلقتم مضيق هرمز. هم قاموا بإغلاق كافة الطرق بناء على أي قانون. إسرائيل وأمريكا من أين هاجمتانا؟ من أجواء الدول الإسلامية. الدول الإسلامية لم تعطيهم الإذن، وضعوا كافة القوانين وحقوق الإنسان تحت أقدامهم وأجبروا كافة الدول على السكوت واستخدموا أجواءها لمهاجمتنا. هل هاجمونا وفقاً للقانون؟ يتحركون خلافاً للقانون وفي الحقيقة خلافاً للأطر الدولية لإجبارنا على الاستسلام. طبعاً ما نتوقعه من الدول الإسلامية أن تقف بوجههم وأن لا تسمح لهم بالقيام بذلك. لماذا يجب على الدول أن تصغي للسياسة والكلام الأمريكي؟ هل أمريكا هي الأمم المتحدة؟ ما هو موضعها؟ هذه إهانة للدول أن تتحدث من هنا وأن تقوم الدول بإطاعتها.
0: السيد الرئيس، هناك فكرة أساسية نقبلت عدد من المسؤولين الإيرانيين، منهم نائب رئيس نائب وزير الخارجية الإيراني، وزير الخارجية الإيراني عرقجي، وعدد من المسؤولين. هناك فكرة أساسية تشير إلى أنه ما نتعرض له في إيران يجب أن يتعرض له الآخرين في المنطقة. عدم تصدير النفط يجب أن لا يصدر نفط من المنطقة. القصف الذي نواجهه يجب أن يواجه الآخرون بقصف مثيل له. هل هذا الأمر يقف خلف استهدافكم لدول الخليج العربية والأردن والعراق وكردستان أيضا؟
2: أمريكا من أين تهاجم إيران؟ سؤالي هو أمريكا من أين تقوم بمهاجمة إيران؟ من قواعد الدول العربية. أمريكا لا تأتي من نيويورك لمهاجمة إيران، من القواعد التي لديها هنا وجهزتها وفق قرار الأمم المتحدة المادة 33-14. أي دولة تسمح لدولة أخرى أن تستخدم أراضيها لمهاجمة دولة ثالثة تعتبر جانية ويمكن الرد عليها بالمقابل. لماذا تسمح الدول العربية أن يتم استخدام أراضيها لمهاجمتنا؟ لماذا تسمح الدول الإسلامية أن يتم قصفنا عبر أجوائها؟ ألا يعتبر هذا مشاركة في الحرب ضد المسلمين؟
0: ماذا عن إسرائيل؟ يعني لم تستهدف إسرائيل من قبل إيران طوال الأشهر الماضية، وهي معقل وجزء رئيسي في هذه الحرب التي تواجهونها أنتم في إيران.
2: في كل مرة إسرائيل هاجمتنا قمنا بمهاجمتها. الآن أمريكا تهاجم ونهاجم قواعدها، لأن القواعد الأمريكية هناك ومن هناك تقوم بهذه الأعمال.
0: تتحدثون السيد الرئيس دائما كمسؤولين إيرانيين وأنت أيضا عن إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت يتم دعم جماعة الحوثيين في اليمن التي تستهدف منشآت حيوية ومدنية في المملكة. ثم تتناقض بين الأمرين وبين الفكرتين، إصلاح العلاقات من جهة ودعم من يستهدف السعودية من جهة أخرى.
2: انظروا، أنا اعتقادي هو وقلت ذلك، السعودية فيها مكة والمدينة. مكة والمدينة مركز اتحاد المسلمين، في كل عام يذهب المسلمون إلى هناك. الآيات التي يقرؤونها أنهم جاءوا من مسافة بعيدة لعبادة الله وسنقوم بإطعام الفقير والمسكين. هذه سياسة المسلمين الذين يجتمعون في كل عام ويتحدون هناك معا. لقد قلت لرئيس الوزراء الباكستاني حتى أنني أرسلت رسالة له بأنه يمكن للسعودية أن تكون مركزا لوحدة المسلمين. السعودية يمكنها أن تكون مركز وحدة المسلمين، ومكة مثال وحدة المسلمين. المسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم البعض لن تتجرأ إسرائيل على القيام بهذه الأعمال في المنطقة. لماذا لا نقوم بهذا؟ لماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعضنا البعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر. يجب أن نجلس معا ونحل مشكلاتنا معا. نحن بالنسبة لليمن مستعدون لحل المشكلة، لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في حل الأمر.
0: طالما أن المؤمنين أخوة سيد الرئيس، لماذا يعني تستهدف المملكة ودول الخليج الكويت وغيرها من قبل الفصائل والميليشيات العراقية ومن قبل جماعة الحوثيين، وتستهدف منشآت كما ذكرنا حيوية ومدنية، منها حتى المطارات وأنابيب النفط؟
2: ما حدث هناك، سألنا قادتنا وقالوا إننا لم نتدخل بأي شكل، حتى هم أي العراقيون قالوا لم نتدخل. قلنا دعونا نتحقق. عندما تقع هذه الأحداث لا يمكن استبعاد أن يكون العمل من قبل إسرائيل أو عملائها لإشعال النزاع. العسكريون لدينا يقولون إننا لم نقم بأي شكل بهذا العمل، والعراقيون يقولون لم نقم بذلك. لنجلس معا ونتحقق من قام بهذا الأمر. قاموا بهذا الأمر لإشعال النزاع والخلاف. يمكننا الجلوس معا والتحقق من الموضوع.
0: سيد مسعود، كان ثمة لقاء منتظر مرتقب في سلطنة عمان في مسقط بينكم وبين مجموعة من الدول العربية، لم يحدث هذا اللقاء. ما الذي جرى ولماذا لم يعقد هذا اللقاء؟
2: هذا بسبب سوء التفاهم الذي وقع. كان من المقرر الجلوس معا، لكن الأشخاص الذين استهدفوا هذا المسار ومن ثم قالوا إن الميليشيات أو إيران قامت بذلك، أدى هذا إلى أن لا يتم الاجتماع، بينما لم يكن ذلك واقعيا.
0: هناك السيد الرئيس مقترح قطري، تصور رؤية قطرية تحدث عنها رئيس الوزراء القطري حول منظومة أمن إقليمي تجمع إيران بدول الخليج وبعض أيضا بقية الدول العربية. كيف تنظرون لهذا المقترح، هذا التصور الذي طرحته قطر بخصوص الأمن الإقليمي واستقرار الأوضاع في المنطقة؟
2: نحن هذا ما نطلبه من الله، أن نجلس وأن نجري المحادثات معا. فقد قلت لكم السعودية يمكنها إيجاد سياق لجمع المسلمين بدلا من بدء النزاع أو القيام بعمل آخر. يجلس المسلمون هناك لحل مشكلاتهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه آية الله، فلماذا لا نقوم بتطبيقها؟ بلدان مسلمان في نزاع مع بعضهما البعض، لتجلس الدول الإسلامية معا لكي يتم السلام بينهما، وإذا لم يقبل أحد الأطراف فيجتمع الجميع لمواجهته، ولكن يجب التعامل بعدل.
0: نعم، لكن سيد مسعود، استهداف دول الخليج من قبل إيران بشكل مباشر وهي ليست شريكة في هذه الحرب، ألا تعتقد أنه خطأ استراتيجي ارتكبته إيران؟
2: هم لديهم مشكلات مع بعضهم، لا يجلسون معا للعمل بشكل موحد، وهذه هي المشكلة التي نواجهها. لو جلسنا نحن المسلمين معا، أولا ليس الدولة العربية والدولة التركية والدولة الإيرانية، المسلمون إخوة، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا عربكم وترككم ولا فرسكم، لنجلس وننفذ آيات الله وتوجيهات الله.
0: ما رأي الرئيس الإيراني؟ ما تعليقه؟ ما نظرته؟ ما موقفه وموقف إيران من اتفاق مكة، حلف مكة الثلاثي الذي جمع المملكة العربية السعودية بتركيا وباكستان؟
2: هذه خطوة للأمام، على المسلمين أن يتحدوا، نحن مستعدون للمشاركة في هذه العملية. نحن لا نعلم طبعاً ما هي تفاصيل قراراتهم. يمكن أن تكون خطوة نحو أن يجلس المسلمون معاً وأن يطبقوا الوحدة الإسلامية، لا أن يجلس المسلمون وينقسمون لمجموعتين تتنازعان.
0: صحيح، لكن الكثير في العالم العربي سيد الرئيس ينظر أن مشكلة إيران الرئيسية هي دعمها لجماعات ما دون الدولة، المنظمات والميليشيات المسلحة ما دون الدولة، والتي تؤثر على

0: قرار الأوضاع في البلدان العربية، في العراق وهي تحدت الحكومة وخالفت موقف الحكومة في قصفها لدول الجوار، في لبنان حزب الله الذي لا يرضخ ولا يعني يخضع سلاحه لسيطرة الدولة، وفي اليمن أيضا والإشكال الكبير الحاصل هناك.
1: لاحظ، أنا لا أعلم التفاصيل عما يقومون به، ليس لدي علم، لكن اعلم أنهم تشكلوا في مواجهة داعش. لقد حدثت التعبئة في بلدنا كي لا يتمكنوا من الانقلاب لأنهم كانوا يسعون للانقلاب. المخطط الذي وضعته أمريكا، الانقلاب لم يتحقق، النزاع القومي لم يتحقق، ثم أشعلوا الحرب بيننا وبين العراق ولم يتحقق الأمر كذلك، والآن الحرب المباشرة في البداية إسرائيل ولم تصل للنتيجة، وبعدها دخلت أمريكا. لا يريدون للمسلمين أن يعيشوا باستقلال في المنطقة، إنها مجموعات تشكلت للمساعدة في الدفاع عن بلادها. كانت داعش تتمدد في المنطقة، وهذه مجموعات كمجموعات التعبئة لدينا، ويمكن بعد ذلك أن تندمج مع جيش بلادهم، وهذا قرار هم يمكنهم اتخاذه، العمل الذي يمكنهم هم القيام به. بالنسبة للعلاقة مع حزب الله والمجموعات الأخرى، فقد كانوا متواجدين قبل أن نقوم بالثورة، لم نكن نحن من قام بتشكيلها، نحن لدينا تضامن وتماه معهم مع أي جهة تتعرض للظلم. كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، هذا الشيء الذي جاء في الحقيقة في وصية علي عليه السلام للمسلمين: عادوا الظالم وكونوا عونا وسندا للمظلوم. أي شخص وإن كانوا مسلمين فهذا أولى، عندما يتعرضون للظلم على المسلم أن يتضامن معهم ويقدم العون بما يستطيع.
0: سيد الرئيس، في الاتفاق الإطاري الذي جمعكم في مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال 60 يوم والنقاط التي فصلت، كان هناك إشارة واضحة للبنان كجبهة من جبهات الحرب يجب أن تتوقف الحرب فيها. ماذا عن غزة؟ هل خرجت غزة عن أجندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
1: إذا تمكنوا من الجلوس معا وحل مشكلتهم فهذا ما نطلبه من الله، نحن لا نتدخل في عملهم. إذا حلت الدول الإسلامية مشكلاتها فسنكون سعداء بأن يقوم المسلمون بحل مشكلاتهم، وأن لا تقوم إسرائيل بالظلم، وأن لا تقوم أمريكا بالظلم، وأن يحصلوا على حقوقهم. نحن نأمل من الله أن يحدث هذا الأمر.
0: السؤال اليوم عن الاقتصاد، كيف تقيمون سيد الرئيس الوضع الاقتصادي الخانق في إيران في ظل الحرب والحصار الذي تتعرض له؟
2: ما مشكل داري؟
1: لاحظ، نحن لدينا مشكلة، وهم بفرض أن لدينا مشكلة قاموا بمهاجمتنا، أي أنه بسبب الاختلال الذي تسببوا به على مدى 47 عاما تصوروا أن يأتوا ويؤدوا لاستشهاد قائدنا، والشعب بسبب هذه المشكلات سينزل إلى الشارع ومن ثم سيسقط الحكم. هذه النوايا التي كررها الصهاينة ونتنياهو لمرتين في الأمم المتحدة أنهم سيسقطون النظام، تحليلهم أنهم بهذه الطريقة سيتم إسقاطنا. نحن بقوة سنتغلب على كافة هذه المشكلات على الرغم من كل العقوبات. أي طريق يغلقونه سنجد بديلا عنه، وإذا لم نجد فسنقوم ببناء طريق جديد. الأمر ليس كأن يتمكنوا من منعنا وإجبارنا على الرضوخ، نحن نموت ولا ننحني.
0: فخامة الرئيس، هناك حديث دائم حول طرفي السلطة في الجمهورية الإسلامية، الطرف العسكري والطرف السياسي، وأن ثمة بون شاسع بين رؤيتيهما، مسافة تفصل ما بين السياسيين والعسكريين، وأن ما يقوله السياسيون لا يلتزم به القطاع العسكري، والعكس صحيح. كيف تصف العلاقة بين قطبي السلطة في مرحلة الحرب؟
1: لو كان هناك مثل هذا الخلاف فهل كانت المقاومة بهذا الشكل ممكنة؟ لو كانت هذه الحالة موجودة هل كانت إيران ستتمكن من الوصول إلى هنا؟ مخططهم واستراتيجيتهم التالية هي إيجاد الخلاف بين المسؤولين والسياسيين. لم يكن هناك تضامن وانسجام بهذا الشكل في أي وقت سابق في البلاد. نحن أسبوعياً رؤساء السلطات، السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، نجري اجتماعات، والوحدة والتكاتف تام بيننا. مذكرة التفاهم التي وقعنا عليها، كل الشخصيات العسكرية والأمنية

0: والسلطة القضائية والسلطة التشريعية والحكومة جميعاً أيدناها. لو كان هناك خلاف لما تم التوقيع عليها.
1: السؤال دائماً سيد الرئيس حول الصين. الصين وروسيا حلفاء إيران، هل يقومون بدعم كافي لإيران للجمهورية الإسلامية في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: من الناحية السياسية قاموا بمساعدتنا كثيرا، لولا ذاك لكانت أمريكا والمنطقة تقوم بإصدار قرارات أخرى ضدنا. في الجانب الاقتصادي أيضا، في النهاية لدينا معهم تعاملات جيدة، وهو مسار نمضي به، والأمر كذلك مع الدول الإسلامية. لا يمكن محاصرة إيران. إذا أغلقوا الطريق الجوي فالطريق البري لا يزال مكانه. إذا ما اتحد المسلمون وقدموا العون لبعضهم، المسلمون الذين يسمعون صوتنا، علينا أن نساعد بعضنا ونقوم بالعمل بحيث لا تتجرأ أمريكا والصهاينة على إيجاد الخلاف بين المسلمين. هذه هي الرسالة التي يجب إيصالها للمسلمين.
1: السيد الرئيس، هناك سؤال يشغل العالم كله حول المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. أنت التقيته، تحدثت أنك التقيت به. ما الذي دار بينكما؟ ما هو الوضع الصحي للمرشد الأعلى؟ وكيف يدير البلاد ومكونات السلطة والنظام في الجمهورية الإسلامية؟
0: أنا التقيت به لمرتين، في المرة الأولى لساعتين ونصف أو ثلاث ساعات، في المرة الثانية كان لدينا اجتماع لحوالي 7 ساعات ونصف، وتحدثنا عن المواضيع الضرورية. هيكلية القيادة هي في الحقيقة وضع السياسات، بينما التنفيذ يقع على عاتقنا، وما نقوم بتطبيقه عمليا هو في إطار القوانين الموجودة. لذا لا يوجد أي مشكلة في الجانب التنفيذي في البلاد، فقط فيما يتعلق بالأمور التي أحيانا تكون حول ما تنتظره أمريكا أو دول أخرى على ارتباط بالمفاوضات قد يحدث بعض التأخير، لكن في باقي القضايا التنفيذية في البلاد فالأمور تسير كما ينبغي لها.
1: ألا تعتقد سيد مسعود أن إيران أو أن على إيران تغيير سياساتها، السياسات التي أدت إلى صدام دائم ومستمر منذ 5 عقود مع دول الجوار ومع الولايات المتحدة الأمريكية، والدخول في مرحلة سياسية أخرى يعني تكون فيها إيران على وفاق مع العالم وتجد وقتا لبناء بلدها ولخدمة شعبها أكثر من هذه المواجهات التي تعيشها منذ عقود؟
0: هذا الكلام ذاته الذي قلته لك. هل نحن من بدأنا الحرب مع العراق؟ أم أن العراق من هاجمت واحتلت الأهواز وخرم شهر وغيرها؟ نحن لم نهاجم العراق. قبل هجوم العراق حاكت أمريكا مؤامرة للقيام بانقلاب في إيران، أثارت القوميات المختلفة، العرب في خوزستان والأكراد في كردستان والبلوش في بلوشستان وفي الشمال مجموعات مختلفة، وأرادت إشعال حرب داخلية وخلخلة الأمن. عبرت إيران هذه المرحلة، لم تتمكن أمريكا من إسقاط الثورة عبر الانقلاب. في ذلك الوقت حضر الشعب وتشكلت قوى التعبئة، لم يكن هناك هيكل إداري، الشعب هم من كانوا في المشهد كما هم الآن، رأوا أنه لا يمكن تحقيق شيء. قاموا بانقلاب عسكري، أحداث طبس إذا كنتم تذكرون عبر المروحيات، جاءوا لطبس، علقوا حينها في تلك المنطقة بعاصفة من الله، ومن ثم أطلقوا حرب العراق ضدنا. وقبل الحرب تم اغتيال 26,000 شخص من أئمة صلاة الجمعة، المدراء، القادة، قوى التعبئة، الأشخاص الذين جاءوا لتقديم العون قاموا باغتيالهم عسى أن يتمكنوا من إسقاط الثورة. عندما أقول إننا ضحية للإرهاب فإننا ضحية له. نتعرض للاغتيالات منذ بداية الثورة، وبعد ذلك يسموننا إرهابيين. هم من أشعلوا الحرب وقالوا حينها سنسيطر على إيران في 3 أيام، وقاموا بمهاجمة الداخل الإيراني. كل الدول كانت تساعد العراق، أمريكا والدول العربية والدول الأوروبية، الأسلحة والطائرات من فرنسا وروسيا، والدول العربية قدمت المساعدات المالية. أمريكا جلبت طائرات الأواكس للمساعدة في إسقاط إيران. صمد الشعب ولم يتمكنوا من ذلك، لم يتمكنوا لأن الشعب هو من حافظ على الثورة، لست أنا من قام بذلك. واستمرت هذه العملية، ومع التقدم في الوقت أدخلوا إسرائيل ولم يتحقق شيء، فجاءت أمريكا، والآن في حرب 40 يوما جاءتا معا

0: وإسرائيل هاجمتانا من أجواء الدول الإسلامية. لو كان لهذه الدول قدرة، ما كان يجب أن تسمح بالهجوم على بلادنا من خلال أجوائها، لكنها لم تتمكن من الوقوف في وجه ذلك. هذه هي الفاجعة والمشكلة في منطقتنا. نقول للدول الإسلامية: تعالوا لوضع أيدينا معا من أجل شعوبنا. لدينا رؤوس المال والإمكانات. لا يجب أن يكون أبناء شعبنا عاطلين عن العمل وفقراء وأيتاما ويعانون من المشقات. يمكننا معا النهوض بالمنطقة. لا نريد الدخول في النزاعات. هم من يستخدمون القوة ضد المسلمين. هم من يخرجون المسلمين من بيوتهم. لا يجب أن يقوموا بتهجيرهم. يقومون بهذا أمام أعيننا نحن المسلمين، ومن ثم يدفعوننا للنزاعات كلا على حدة في مواجهة بعضنا البعض.
1: سيد الرئيس، سألتك في بداية الحلقة عن رسالتك التي تريد توجيهها للعالم من خلال اجتماع الأمم المتحدة، من خلال نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هناك أيضا سؤال إشكالي يثار حول المجتمع الدولي، حول عدم التزام أطراف كثيرة فيه بالقانون الدولي، عدم إيمانه بالأخلاق، ما قامت بإسرائيل وتجاوزاتها في 7 أكتوبر طوال عامين. ما الفائدة، ما الجدوى من مخاطبة المجتمع الدولي والحوار معه والإيمان به؟
0: المشكلة الأمم المتحدة، هذه الدول هي التي شكلتها في الواقع، أي أنهم قاموا بتأسيسها للوصول لنواياهم. كل هذا يشكل ظاهر القضية. إنهم يتحدثون عن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية وعن القوانين الدولية. طبق أي حقوق إنسان تم ارتكاب الجرائم المفجعة في غزة؟ طبق أي حقوق إنسان يقومون بذلك في سوريا ولبنان؟ طبق أي حقوق إنسان يقومون بالاغتيالات ببساطة؟ من سمح لهم باستهداف مراسم الزفاف وقصف المدارس؟ أي قانون وأي حقوق سمحت لهم بأنهم يريدون تدمير إيران بالكامل وإعادتها للعصر الحجري؟ ليس لدينا ثقة بهذه المؤسسات، لأن القوة لدى تلك الدول. يتحدثون كذبا عن حقوق الإنسان والديمقراطية. الديمقراطية التي لا تحقق نواياهم وأهدافهم ليس لها معنى. طبق أي ديمقراطية قاموا باغتيال علمائنا؟ هل العلماء يحاربون؟ إنهم لديهم مشكلة مع أي شخص يعلم ويفهم ويستطيع، لكنه ليس معهم. يقومون باغتياله وإنهاء وجوده. يقومون باغتيال الأشخاص الجيدين ويبقون الفقراء في مواجهة المشكلات لكي يستخدموهم لصالحهم. هذه هي المشكلة.
1: وبعد آدمای فقیر هم در مشکل نگه می‌دارن تا بتونن اجیرشون کنن. این مشکلی است که ما داریم.
0: وتستخلص المؤمن من بينكم استخلاص الطير الحبة البطينة من هزيل الحب. رأيت ضلالة قد قامت على قطبها وتفرقت بشعبها. قائدها خارج من الملة، قائم على الذلة. يقفون من الخارج لإيجاد المشكلات والذل. كيف يتم وضع الحبوب أمام الدجاج وتقوم باختيار الحبوب الجيدة من بينها؟ هكذا هم يقومون باختيار الجيد من بين المسلمين، حتى لا يتمكن الأشخاص العاديون من القيام بأي شيء.
1: يستخلص المؤمن من بينكم استخلاص الطير الحب البطينة من بين هزيل الأرض.
0: يقومون باستهداف الأشخاص الجيدين، ونحن لا نرى هذا. هذا هو عملهم. هم القتلى والمجرمون ذاتهم الذين كانوا، وهذا هو أسلوب الظالمين والديكتاتوريات، وهم يطبقونه. يقفون من أجل دفع المسلمين لمواجهة بعضهم بعضا. تكيلكم بصاعها وتخبطكم بباعها. إذا كنت على هواهم يحافظون عليك، وإذا لم تكن يضربون رأسك لأنه لا يمكنك القيام بذلك. يقومون بأسرك ويجرونك أينما شاءوا، إما أن تكون تحت رايتهم أو أن تذهب إلى السجن وتتعرض للضرب أو يتم اغتيالك. هل يقومون بشيء غير هذا في هذه المنطقة؟ ونحن المسلمون لا ننتبه لهذا. من أين تؤتون وأنى تؤفكون؟ أين تذهب بكم المذاهب؟ إلى أين نذهب؟ هذا الكلام كان سابقاً ونواجهه الآن.
1: لدي سؤال حول سوريا.

0: التغيير الكبير الذي حصل فيها والنظام الجديد الذي يحكم سوريا، كنتم حليفا وكانت سوريا حليفا بنظامها السابق، حليفا رئيسيا لكم. كيف هي علاقتكم اليوم بالنظام السوري الجديد وبسوريا الجديدة بعد أن حدث التغيير فيها؟
1: نحن لم نتمكن إلى الآن من إقامة علاقات معهم بسبب النظرة التي قاموا بإيجادها. نأمل أن يقوموا بالتعامل وفقا للإسلام والدين والعدالة والإنصاف. إذا عملنا وفقاً لدين الله وسنة الرسول لن تكون هناك مشاكل. سنة الرسول الذي يرى الجميع إخوة، لا يميز قومية أو جنسية، الجميع معاً. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا هو الأمر الذي يجب أن نؤمن به نحن المسلمين، وأن نعمل بكلام الله وكلام الرسول وسنة الرسول.
0: سيد الرئيس، شكرا جزيلا لك على وقتك وعلى إتاحتك الفرصة لنا في مقابلة استثنائية وخاصة وهامة هنا في نيويورك، وفي ظل ربما محاولات الخروج من العقدة ومن عنق الزجاجة في المواجهة بينكم وبين الولايات المتحدة الأمريكية والوصول لاتفاق ربما ينهي الحرب. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم. إن شاء الله سنمد أيدينا في العالم الإسلامي لبعضنا البعض، ونسعى لتحقيق الوحدة في العالم الإسلامي، وعبر وحدتنا سوف نفسد مخططات الأعداء
0: إن شاء الله. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم، وحييكم من هنا وفريق العمل من نيويورك. ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. دمتم بخير وفي أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. في غياب الثقة يحتفظ الصراع بهدفه الأساس وهو إلحاق الهزيمة بالطرف المقابل، وفي ظل تعذر التوصل إلى حل تتحول المواجهة العسكرية دون حسم والمباحثات الدبلوماسية دون تسوية إلى مظهرين يعكسان نفس الحقيقة، وهي أن الأزمة تراوح مكانها بكلفة متفاقمة. ما الذي جعل ترامب يقولها جازمة حاسمة أرفض المقترح الإيراني؟ أهو الحرص على حرمان طهران من أي متنفس يخفف عنها وطأة الحصار؟ ليس مفعول جدار الفولاذ وحسب كما وصفه سيد البيت الأبيض، وإنما كذلك احتمال العودة إلى الحرب بعد الانتخابات النصفية. هل يعني ذلك أن واشنطن أحرقت مراكب الدبلوماسية؟ ما يهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بحسب ما صرح به للجزيرة هو أنه لا ثقة لبلاده بإدارة ترامب، وأن طهران لا تعرف كيف تتعامل مع طرف ينقض تعهداته في كل مرة. إنه المشهد وقد أحكم تعقيداته الكثيرة ومفارقاته العجيبة، حل عالق بين تحفظات الجانبين وتلويح بالحرب لا يحول دون تبادل للرسائل تتكتم على ما يطرح الوسطاء من جديد الأفكار. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ديفيد روش المسؤول السابق لشؤون الخليج في البنتاغون، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور عمرو حمزاوي مدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي، الدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، معن بياري رئيس تحرير صحيفة العربي الجديد. أهلا بكم جميع ضيوفنا. إذن ترامب يرفض المقترح الإيراني، ماذا يعني ذلك بالنسبة لمآلات المشهد؟ نبدأ معك دكتور حسن أحمد.
1: تقديري أنه إعادة تأطير مذكرة التفاهم بالطريقة التي فعلتها إيران كان القصد منه أساسا من هذه الدفعة الدبلوماسية الإيرانية، وجس النبض إلى أي مدى الولايات المتحدة جاهزة للقبول بالتراجع. هذا ما كانت تعتني به طهران، وتقديري أنها أيضا أظهرت دون القول بذلك أنها تمسك بهرمز رغم الدعاية الأمريكية، وأنها مستعدة للمغايضة دبلوماسيا، وأنه الذي يعقد الأمر في هرمز ليس إيران. إيران مستعدة في غضون 7 أيام للذهاب إلى فتحه بعد أن تتلائم الشروط أمريكيا وإيرانيا، لكن هناك الولايات المتحدة التي ترفض، كما أنها بفرضها مسارا عسكريا في هرمز قوضت مذكرة التفاهم، اليوم أيضا ترفض الحل الدبلوماسي. عبارة أخرى، الإيرانيون ذهبوا هناك لإظهار أنهم أولا لن يتراجعوا أمام الضغط، وثانيا أنهم مستعدون للتفاوض لكن حسب شروطهم، وثالثا لإظهار أن المعقد الولايات المتحدة ليس إيران للحل والتهدئة.
0: طيب الآن ما مصير المقترح الإيراني دكتور أحمد يان؟
1: ينتهي حاليا، انتهى. تقديري أن الإيرانيون كما الأمريكيون الآن سيركزون على الضغط على الأرض، وربما نشهد مواجهات في القريب. لا مصلحة إيرانية، الإيرانيون يبحثون عن حلول، لكن في النهاية هناك طرف لا يلتزم كما يقول المسؤولين الإيرانيين، ولذلك ولأنهم اختبروا أن أي خطوة للوراء أمام هذا العدو سيؤدي إلى تقدمه خطوات للأمام، لذلك فهم سيذهبون لفترة للضغط أكثر، لأنهم ضغطوا في المرحلة السابقة وأتوا بهذا إعادة التأطير، هذه سيضغطون أكثر ويأتون بإعادة التأطير مرة أخرى ربما بعد أن تنضج الأمور في واشنطن لقبول التراجع أمام إيران.
0: ديفيد روش، ماذا بعد هذا الرفض من جانب الرئيس ترامب للمقترح
2: الإيراني.
3: ما سمعناه أنا أصف الموضوع تاريخيا مع استثناء بأن إيران أظهرت أنها لن تتراجع، لهذا عرضت المقترح علنا. الولايات المتحدة عرفت أن هذا لن يقبل وإيران عرفت ذلك، ولكنها رسالة من إيران إلى شعبها داخليا. فكرة أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات كلها مقابل وقف إيران اعتداءاتها على السفن المدنية في هرمز غير مقبول، الجميع يدرك ذلك. إطار مذكرة التفاهم الذي التزمت به الولايات المتحدة وهذه خطة العمل يدعو إلى رفع الحصار البحري الأمريكي، وهو لم يفرض إلا حين بدأت إيران تطلق النار على السفن المدنية في هرمز وأتاحت بيع الصادرات النفطية الإيرانية مقابل عدم إطلاق النار على السفن في هرمز. إيران لم تتغنى عن ذلك في تلك الفترة. على الرغم من كل ذلك، فكرة أن إيران تشارك في المفاوضات هو تراجع أصلاً وتنازل. قال رضائي لتصنيف منذ أسبوع لن نتنازل إلا إذا دفعوا تعويضات. تراجع هذا الموقف، نقلوا الرسالة إلى شعبهم، ولكن تبدأ عملية التفاوض الفعلية الآن. النتيجة الواقعية هي أن الحصار يرفع مقابل وقف الاعتداء على السفن التجارية المحايدة، ومن ثم رفع العقوبات مقابل البرنامج الصاروخي والنووي. ولكن هذا سيحصل ليس علنا بل وراء الكواليس. إذا كان علنيا فهو للاستهلاك العام وليس مفاوضات جدية.
0: ما المقصود أن ذلك سيكون ليس في الحيز العام؟ يعني كيف يتم تخريج هذا الموضوع؟
3: هناك ثلاث دول تشارك في هذا التفاوض، باكستان وعمان وقطر. أي من هذه الدول الثلاثة قادر على نقل الرسائل؟ المقترح الأمريكي المناهض سوف ترفضه إيران على الأرجح، ولكن مجرد أن هناك عملية يعني أنه سيكون هناك نسخة ما، وباكستان على وجه الخصوص سوف تذهب باتجاه ما يبدو كمذكرة تفاهم.
1: نقطتين للتصحيح إلسي. المفاوضات نعلم أنها أخذ وعطاء. الإيرانيون أبلغوا 7 شروط عبر الوسطاء، لم يفاوضوا الأمريكيين خلافا لما أعلن آنذاك من قبل الإدارة الأمريكية بحماس كبير أن الإيرانيين أتوا للمفاوضات، أبلغوا شروطا. النقطة الثانية تقديري أن الاعتراض الإيراني على الخروقات في مضيق هرمز حدثت قبل الرد الإيراني، بعدها أعلن مسار عسكري أمريكي في المضيق خرقا لمذكرة التفاهم، ثم إيران وقفت أمام ذلك. لذلك هذه سردية غير قابلة للدفاع عنها إن ذهبنا للتسلسل الزمني للأحداث في المضيق.
4: إلسي، إزاء رفض الرئيس ترامب للمقترح الإيراني، نحن أمام احتمالين. الاحتمال الأول هو أنه يرفض المقترح الإيراني لإغلاق باب التفاوض. لا مؤشرات على إغلاق باب التفاوض حتى الآن، ولكن إن كانت هذه هي رغبة الإدارة الأمريكية، إن إغلاق باب التفاوض والانتظار حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، أو إغلاق باب التفاوض والعودة إلى العمليات العسكرية، والعمليات العسكرية هي حرب عدائية أمريكية على إيران، يعني لا غطاء من الشرعية الدولية لها، إن كان ذلك هو ما يفكر به ترامب، فوراء هذا التفكير أولا تقدير، ظني أنه تقدير خاطئ لفعالية العقوبات المفروضة على إيران حصارا بحريا أو العقوبات الأخرى في تغيير سلوك النظام. وفي أدبيات العلوم السياسية إلسي دراسات طويلة عن حدود فعالية العقوبات حتى وإن كانت جماعية، هذه عقوبات فردية مفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية، هناك ضغوط على أطراف أخرى في جميع الأحوال فعاليتها في تغيير سلوك النظام داخليا أو خارجيا محدودة في كل الحالات التاريخية. وراء حزب ترامب في هذه الحالة بجانب العقوبات غرور القوة العسكرية، استئناف العمليات العسكرية والعودة إليها. وراء الحزب مرة أخرى تجاهل للداخل الأمريكي الذي يئن اقتصاديا من جراء تداعيات الحرب والوضع القائم في الخليج، لأن أسعار الطاقة خرجت عن السيطرة مهما انخفضت نسبيا ومهما كانت هناك أحاديث عن انخفاض وما إلى ذلك. الأمر الآخر أن يكون الرفض جاء لسيناريو آخر وهو تغيير أو تحسين الشروط، وأنا أميل إلى هذا نظريا. هذا دائما مطروح عندما تتفاوض الدول، ترفضي لتحسين الشروط. طب ما هي الشروط التي يريد الطرف الأمريكي أن يغيرها؟ واحد، فك الارتباط بين حرية الملاحة في مضيق هرمز وبين الحديث عن فرض رسوم على المرور حتى وإن كان ذكر هذه الرسوم سيأتي في ملحق من الملاحق. اثنين، فك الارتباط بين حرية الملاحة في مضيق هرمز وبين الأصول المجمدة لإيران، هذا لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية. رفع الحصار البحري أمام حرية الملاحة في المضيق، وكل الباقي يؤجل حتى يعود طرح الملف النووي على المائدة. ربما يريد الرئيس الأمريكي الدمج وليس الفصل بين مضيق هرمز وبين مندب بالحصول على تغيير في السلوك الإيراني إذا ما يحدث في اليمن من جانب الحوثيين، إذا تطورات باب المندب والاعتداءات على الأراضي السعودية. فأنت أمام احتمالين كبيرين لا نملك تقييم أي منهما هو الأقرب إلى التحقق.
0: دكتور، لقاء مكي اليوم في معرض رفضه للمقترح الإيراني، يقول الرئيس ترامب ما اقترحته إيران يثبت أن الحصار يعني فعال عليها، وأنها هي الآن المتضرر من إغلاق مضيق هرمز وهي تسعى إلى فتح المضيق.
2: يعني أنا لم أرى في الشروط الإيرانية ما يشير إلى ذلك حقيقة. والإيرانيون بالذات حريصون على أن لا يكون في طرحهم السياسي ما يشير إلى هذا الظرف، يعني لا يعطون أي لمح على أنهم متضررون. حتى لما الرئيس بشكيان أحيانا يتكلم أو الحرس الثوري يعني ينفي بسرعة، بل يتهم بدون إشارة إلى أنه هذا خطأ ومن يقول ذلك خائن وإلى آخره. يعني وبالبيانات الرسمية أعتقد أنه الشروط التي قدمت لقبول التفاوض وفتح المضيق لم تتضمن حقيقة هذا. الرئيس ترامب يحاول أن يوحي بأن إيران هي التي تتوسل، وهذا قال أكثر من مرة. أنت هذا لم يثبت، يعني ولم يقدم إثبات أنه إيران توسلت بين قوسين للوصول للتفاوض، حتى وإن كان هذا قد ربما نقل له، نقل أن إيران تريد التفاوض لكنها بالتأكيد ربما لا تتوسل، ربما هناك من نقل له ذلك لا أدري. على أي حال الشروط الإيرانية بالعكس فيها قدر من الشعور بأنهم لا، هم مسيطرين أكثر، يعني لديهم سيطرة بحيث يفرضون شروط أو يطالبون بمطالب تتعدى حتى ما جاء في المذكرة. يعني قبل الذهاب إلى التفاوض يجب تنفيذ الفقرات 7 شروط معروفة. لكن احنا إذا لاحظنا أنه بالإضافة للرفض أو إلى جانب رفض ترامب الذي أعلنه هو، هناك أيضا كلام نقل من المسؤولين الأمريكيين أن المباحثات ما زالت بناءة وإيجابية. لا ندري ما هي المباحثات لأن الوزير عراقتشي ما زال هناك، ما زال في نيويورك. ربما الوسطاء يفعلون شيء من أجل إيجاد مقاربات. لكن انتبهي يعني لاحظي يا إليس أنه الإيرانيون والأمريكان ما زال بينهم فجوة هائلة، وما زال الشروط التي تقدمها الولايات المتحدة بنفس الشدة والصرامة التي تقدمها بها إيران، وما زال كل طرف كما قال دكتور ماجد الأنصاري قبل أيام أو الأسبوع الماضي حقيقة في نيويورك أن كل طرف يريد من الآخر الاستسلام. هذا هو حده حتى الآن. لذلك ذهبت قطر إلى اتفاق مرحلي في محاولة لكسر الجمود وكسر حدة الاختناق السياسي والأمني والعسكري، يعني وإيجاد فرصة للمقاربة، وهذه هي أصول التفاوض. ما حصل الآن أنه هذه الجولة حتى الآن فشلت، وهذا كان المخاوف. طيب، ما هي الخطوة التالية؟ هذا ما سننتظر بعد عودة عراقتشي إلى طهران. ما الذي ستفعله إيران؟ لأن الحصار الاقتصادي والبحري والحظر الجوي الجديد فرض نمط جديد على إيران. إيران سيكون لها دور أو ربما ردة فعل ستكون إما على الولايات المتحدة أو على المطارات التي قاطعتها.
0: سيد معن البياري، ما يعني قراءتك للمشهد؟
5: الرئيس ترامب لا يرى نفسه مضطرا لقبول، لم يرى نفسه مضطرا لقبول المطالب الإيرانية اللي هي روح مذكرة التفاهم، واستطاع أن يتملص من مذكرة التفاهم شهرين، فما الذي يلزمه أن يعود إليها؟ بهذا المعنى هو تعامل مع هذه الشروط وبالتالي أعلن رفضه اليوم. الآن إذا أنت رفضت ما قدم إليك ماذا تطلب؟ يعني لم يطرح الجانب الأمريكي على ما قرأنا وعلى ما تابعنا، لم يطرح مطالب، لم يطرح شروطا أو تصور معين لإحداث خرق ما، إنما أن الذي قدم إليك أنت رفضت، وهذا باعتقادي غير كافي. من هون بتيجي مهمة الصعبة للوسيط القطري النشط الدؤوب المثابر اللي عم بيحاول يحدث، يعني يحدث شيء من الرجة في هذا الجدار الفولاذي، اللي فعلا يعني الفولاذي في التفاوض مش الفولاذي اللي هو بيظن انه فرضه. هو بيعتقد يعني في منطق الزهو بالذات عالي عند الرئيس ترامب، وهو يجد نفسه انه يستطيع فرض شروط، يعني فرض قسوة مضاعفة على الجانب الإيراني، بحيث يضطر الى تقديم ما هو افضل من هذا الذي قدم اليه. من هون بدنا نراهن، بدنا ننتظر، بعتقد بدنا ننتظر جهد الوسيط القطري لمحاولة استيلاد رؤية أمريكية ما اللي تنجز شيء، تبعد على الأقل هذا، يعني تخفف من هذا التأزم الحاد.
0: دكتور صالح المطيري، ما توقعاتك لتصرف الطرفين وكيفية مقاربة المرحلة المقبلة في ضوء هذا الرفض؟
6: نعم، أنا أعتقد بأنه مساحة التعديل بالمقترح الإيراني واردة جدا. احنا قبل كم يوم إلسي كنا نتحدث من هذه المنصة عن تعديل أو تغيير في الموقف الإيراني، وفي بعض الزملاء ومنهم الدكتور حسن على ما أذكر لم يذكر أو يعني رفض هذه الفكرة بأن هناك تعديلا ما. أنا أعتقد بأنه تعديل أو إعادة هندسة الاقتراح الإيراني دون التغيير الجوهر، يعني بمعنى ترتيب التزامنية تغيرت. إيران لأول مرة كما نقلت الناشنال بالأمس أنه يتحدث عن الترقيق مرة أخرى، ترقيق اليورانيوم المخصب، بل وذهبت أكثر من ذلك، تقول بأن هناك كلاما بأنه وافقت أو عرضت ضمن المقترح أن ينقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة. رجع الحديث عن قضية التزامنية التي ذكرنا أكثر من مرة بأنه بالفعل لم يعد الخلاف الآن على التفاوض. وأنا أعتقد بأن واشنطن ربما كما ذكر الدكتور عمرو حمزاوي رفضت هذه الصيغة، لكنها لم ترفض مبدأ التفاوض. وبالتالي أعتقد أن إيران يعني بدأت شديدة الارتباط هذه المرة بفك الحصار والعقوبات. لم تعد تتحدث، يعني لأول مرة أسمع إيران تعطي 7 أيام. كانوا منقلقين تماما ويركزوا على أن السيادة على هرمز باقية. أنا أعتقد بالتالي أنه بالفعل يمكن فهم الرفض الأمريكي على أن الخلاف على الثمن والتسلسل وليس على أنه فقط مبدأ التفاوض. بالتأكيد يبقى قضية مهمة الآن أنه وكثير من الدول منها ما صدر عن المملكة العربية السعودية أن تبقى قضية الملاحة وهرمز ورقة تفاوضية، هذا مبدأ مرفوض على الإطلاق، لا يمكن القبول به لا اليوم ولا حتى بعد نهاية هذه الحرب، وهذا مبدأ رئيسي. متى ما تم حلحلة هذه القضية أنا أعتقد سنصل إلى صيغة تفاهمية.
7: دكتور، أنا ذكرت قبل أيام كما ذكرت أن إيران شروطها لم تتغير بل ازدادت قوة وصلابة، وهناك موقف موحد في إيران خلافا لما يذيعه الأمريكي وبعضا من أدوات التواصل أو

0: إعلام حول الخلافات في إيران، موقف يحدث في إطار واضح. إيران إذا راجعت مذكرة التفاهم تجد أنه ترقيق اليورانيوم كان في كفكرة
1: لا لمرحلة لم ينص عليه في المرحلة المقبلة. أنا دكتور حسن أذكر هنا، اسمح لي بس أسمح لي سأعطيك الفكرة. أنا كتبتهم يعني أنا تغيير الموقف والخلاف الأساسي والتسلسل بالتأكيد تغير لأول مرة. إحنا لما ذكرنا أن هناك مقترح نقل عن طريق القطريين إلى الأمريكان بأن هناك 7 أيام، خلال 7 أيام حضرتك ذكرت تحديدا والحلقة موجودة وبثت بأنه لا شيء من ذلك على الإطلاق، لا وجود للسبعة أيام أو فكرة 7 أيام. على العموم هذا شيء جيد وإيجابي أن يكون هناك انفتاحا وتغيير.
0: فكرة إعادة ترقيق اليورانيوم موجودة في مذكرة التفاهم، من عدت وراجعتها لمرحلة ثانية، هذا لم يتغير. كل الذي تغير إلسي هو فترة المفاوضات من أو فترة التطبيق من شهرين، شهر لمضيق هرمز إلى 7 أيام، أي شهر كان على إيران أن تفتح مضيق هرمز بعد أن تطبق الولايات المتحدة التزاماتها، يعود هذا ل7 أيام. ولا يوجد تغيير ثاني في هذه في الشروط الإيرانية. الآن المختلف عليه هو هاتين القضيتين. الولايات المتحدة تريد إبقاء المسار العسكري في مضيق هرمز، إيران ترفض ذلك. النقطة الثانية، الولايات المتحدة تريد البدء بالمفاوضات النووية وإيران ترفض ذلك. إذن لا يوجد تغيير في الموقف الإيراني حسب ما أفهم.
2: دكتور محجوب،
3: ألسي
2: هل توافق أنه لا يوجد تغيير في الموقف الإيراني؟
3: أنا اعتقادي أن إيران مواقفها تتغير وتتغير بسرعة أكثر مما يجب. إيران دائما اختارت أن تتنازل، لكن تتنازل في اللحظة الخاطئة. كانت ترفض خفض التخصيب أقل من 3.5% ولكنها قبلت 1.6%. في مراحل سابقة رفضت في 2003 2005 المقترح الفرنسي فيما يتعلق بالبرنامج النووي والذي كان فيه نوع من التعاون الاقتصادي، رفضته ثم قبلت بشيء أقل منه في الاتفاق النووي عام 2015. هذا باترن نسق موجود في إيران، وأنا باعتقادي أعتقد جازما أن إيران ستتنازل في هذه المفاوضات، إن لم يكن متى لا أعرف، لكن سيكون هناك تنازل في الموقف الإيراني لثلاث أسباب أساسية. السبب الأول يتعلق ب طبيعة العقوبات التي هي على إيران الآن. هذه العقوبات صحيح أنها ليست أممية، صحيح أنها أحادية الجانب، لكنها ستنهي بقايا ما يسمى بالمقاومة الاقتصادية. بعبارة أخرى تفرض عبئا كبيرا على الدولة، حتى ما يسمى بالكور إليت، النخبة المحدودة، سينالها قسطا كبيرا من هذه العقوبات، وبالتالي لن يمكنها حتى من الجوفرنس، من الحوكمة في البلاد. ثم المسألة الثانية أن هنالك تحديات اقتصادية تجلبها هذه العقوبات. نحن الآن إيران ستواجه مشكلة حتى في النقل البري بعد قليل، لأن هذه الدول التي حولها 15 ستعاني مشاكل في النقل البري بسبب أسباب كثيرة. المسألة الثالثة وهو أنه ترامب يصر على العودة للنقطة الأساسية بالنسبة له وهي البرنامج النووي. ما لم يكن هناك حديث عن البرنامج النووي، ترامب لن يتقدم في هذا التفاوض بعدما ثبت له أن مسألة العقوبات الاقتصادية أصبحت
2: طيب ما التفاوض حول البرنامج النووي هو جزء من هذا المقترح الإيراني.
3: هو يريد تغيير. إيران كانت تريد أن تحصل على ما تسميه أولوياتها ثم يتم الحديث عن البرنامج النووي. ترامب يقول نتحدث عن البرنامج النووي ثم وتحصلون على بعض مما أراد. نقطة أخرى اسمحي لي بس ألسي، وهي أنه الرئيس الأمريكي يعاني من أزمة في قبول الاتفاق. إذا قبل بالاتفاق بالمقترح 7 أيام هو يقر أن سيطرة لأمريكا على المضيق، وهذا بالنسبة له بمعنى آخر يعني نوع من تشكيك في كل ما كان يقول من سيطرة الولايات المتحدة على المضيق. المسألة الأخيرة في هذه المداخلة وهي أنه الرئيس الأمريكي يريد أيضا أن يعمق من فكرة أساسية وهي الفصل بين مسار مضيق هرمز ومسار باب المندب، وهو يريد أن يعمق فكرة أساسية أن إيران لا تملك أن تسيطر على مآلات مضيق باب المندب.
2: دكتور سليم زخور،
4: يعني سأنطلق من آخر فكرة تفضل بها دكتور محجوب، يعني ربطا بما قاله اليوم مسؤول أمريكي، وأعتقد أن قد يكون هذا أهم تصريح خلال هذه الأيام. مسؤول أمريكي صرح أنه تم إبلاغ الوسطاء المفاوضين أن إيران لا تملك السيطرة على مضيق هرمز، بمعنى أنه لا يمكنها فرض شروط لها علاقة بمضيق هرمز. هذا التصريح إذا هو يعبر فعلا عن وجهة نظر أمريكية واستراتيجية أمريكية، هذا يقلب طاولة المفاوضات بشكل كامل. بمعنى إذا كان هناك قناعة راسخة عند الجانب الأمريكي أن السيطرة على مضيق هرمز هي أمريكية، ليس مهم ماذا نقول نحن هنا، إذا كانت القناعة الأمريكية راسخة أن السيطرة على مضيق هرمز أمريكية وإيران لا تملك أي سيطرة على مضيق هرمز، سيغير كل المنظور الأمريكي إلى المفاوضات، وهذا ما يحصل الآن. ليس فقط إذا كانت
2: يتغير
4: القناعة
2: بأي اتجاه، بأي
4: اتجاه تعزيز أو تشديد المطالب أو الشروط الأمريكية، وهذا على مستويين. إذا كانت القناعة فقط على السيطرة الأمريكية وعدم السيطرة الإيرانية شيء، وإذا كانت القناعة على مستوى أعلى أن القناعة الأمريكية تقوم على أن إيران لا يمكنها عكس هذا المسار، تكون المطالب والشروط على مستوى آخر. بمعنى المستوى الأول هو إعادة تفكيك مذكرة التفاهم والمطالب الإيرانية والمطالب الأمريكية بجداول زمنية مختلفة، كما تفضل دكتور محجوب صحيح أن الحلول على الملف النووي يجب أن تكون الآن قبل رفع الحصار ورفع الضغط الاقتصادي، لأن هناك ندم أمريكي في المرحلة الماضية عندما تم رفع الحصار وإعادة إغفال المضيق، لن يذهب رئيس ترامب بهذا الاتجاه مرة أخرى، لذلك يريد أن تكون الحزمة كاملة. وفي حال الخيار الثاني سيعاد طرح مجموعة من الأهداف تم سحبها من مذكرة التفاهم، لها علاقة بالوكلاء ولها علاقة بالباليستي ولها علاقة بملفات أخرى. هذا يرتبط بوجهة النظر الأمريكية، ولكن أعتقد قد يكون هذا أهم تصريح للمسؤولين الأمريكيين اليوم.
1: يريد أن لا يكون ثمنا لفتح الملاحة حتى رفع الأموال، يعني الحديث الذي تغير كما قالت الناشنال بأنه نقل اليورانيوم، صحيح بالمادة الثامنة كما ذكر الدكتور حسن بأنه جرى الحديث عن ترقيق اليورانيوم بمعنى تخفيض التخصيب في مرحلة لاحقة، لكن للمرة الأولى الآن الحديث أن هناك رسائل نقلت بالموافقة على نقلها إلى طرف الثالث.
5: موجود في التداول الأمريكي، مذكرة التفاهم حاليا موجود في في في في على في في طاولة في الجانب الأمريكي، هو معني فيها أصلا؟
3: لا
5: اتحدث أعتقد لا
3: غير معني
2: ولا حتى يعني هو يقول هو أصلا الرئيس ترامب صرح أكثر من مرة أنها أصبحت خلفه. دكتور عام
6: يعني جميعا نجتهد في محاولة شرح موقف الطرفان الرئيسيان تتغير تصريحاتهما وسياساتهما والبدائل المقترحة بصورة سريعة، فالأمر صعب، ولكن نأخذ خطوة إلى الوراء. إن كان ترامب مرة أخرى يرفض لإغلاق باب التفاوض، ما كنا سنكون أمام مسؤولين أمريكيين يتحدثون عن أن المفاوضات بناءة، عن أن المحادثات مستمرة، عن أن المسار التفاوضي ما زال قائما. طيب. إن كان يرفض لتغيير أو تحسين الشروط كما تفضل عدد من الزملاء، فأقول مرة أخرى أن وراء ذلك إما مبالغة في تقييم دور العقوبات في تغيير السلوك الإيراني، أو تقدير أن الطرف الإيراني الآن في لحظة ضعيفة وسيتنازل حتما، فيمكن انتزاع المزيد من التنازلات.
2: لكن دكتور عمر هنا في هذه المسألة، مسألة العقوبات ومسألة الحصار الاقتصادي، المسؤولون الأمريكيون يعتبرون يعني وفق الإعلام الأمريكي والصحف القريبة من دوائر القرار في الولايات المتحدة أن هذا الحصار هو الأفعل منذ العام 2010
6: نعم
2: بالنسبة لهم
6: نعم وفيما خص إيران. ولكن دعيني أذكرك أن روسيا بعد مع الفوارق الكبيرة في مصادر القوة فرضت عليها عقوبات من 2022 وحتى الآن، ولم يتغير سلوكها لا الداخلي ولا الخارجي ولا فيما خص حرب أوكرانيا قيد المولة. دعيني أذكرك بأن الموقف في العراق مع فرض العقوبات لم تكن هناك استجابات سريعة أو مباشرة. قراءة أن العقوبات تستدعي استجابة وتغيير سريع
1: لكن
6: ليست صحيحة.
1: أنهكت دكتور عمرو أنهكت الأنظمة
6: الإنهاك مدى طويل. نحن أمام مسارين، إما مسار تفاوضي يحاول الرئيس ترامب الآن تغيير شروطه لكي ينتزع المزيد من التنازلات، أو أن هناك رغبة في تحييد الأمر والعودة إلى عمليات عسكرية.
3: نطرح سؤال نعم. نطرح سؤال على أنفسنا، هو أصلا ترامب يريد الوصول إلى تسوية مع إيران؟
6: يعني هو
3: أصلا يعني هل الهدف
2: الآن يعني وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أن ترامب يبلغ مساعديه أنه سيعود إلى استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.
3: لماذا يعود إلى استئناف
2: بعد الانتخابات الأمريكية؟ هل هذا واقعي؟
3: هو واقعي جدا ومتوقع، لكن السؤال لماذا؟ طبعا هذا مسرب الخبر في سبيل أيضا ضغط على إيران.
7: لكن قد يكون صحيح أيضا يعني في ذهنه. هو السؤال لماذا يعود إلى العمليات العسكرية؟ لتحقيق ماذا؟ السؤال هنا تحقيق ماذا؟ ما الذي لم يتحقق في 40 يوم كي يتحقق في عمليات جديدة؟ هي نفس القوة الآلية العسكرية الضخمة. إلا إذا كان الهدف هذه المرة نمط جديد من المعارك أو نمط جديد من القصف الإسرائيلي طبعا بمشاركة إسرائيل يختلف، يعني يكون ذا مثل ما تكلم نتنياهو بالأمم المتحدة ذا بعد استخباري، لأنه هذه المرة لم يتحدث عن النووي، قال ضرب وانتهى، إحنا هذا نظام طاغية ومستبد وإلى آخره ويجب إزالته. كيف يزال؟ هذه هي السؤال. لذلك إزالة النظام سؤال، هل أمريكا تريد التفاوض مع النظام الإيراني الحالي بأي صورة حتى لو قدم تنازلات، أم أنها تريد إزالته؟
2: لعلنا نسأل في ذلك ديفيد روش.
8: Thank you. First off, the MOU doesn't say anything about
9: المذكرة أولا لا تذكر شيئا عن عدم مرور السفن العسكرية الأمريكية. هناك نقطتان يجب أن نذكرهما. أولا البرنامج النووي، غالبيتنا نتحدث عن التخصيب ووكالة دولية وقيودها. لا أعتقد أن رئيس ترامب مهتم بذلك، اتخذ موقفا صارما ولا يريد أن يغرق في حديث أوباما عن التخصيب، لأن كل ذلك سيصير تفاوضا، دخول الوكالة، إطفاء إيران الكاميرات، كلها تفاصيل. موقف إيران العلني كل هذا يجب أن يتوقف. قال ذلك بكل وضوح وهو عادة يبقى على مواقفه حين يكون صارما. النقطة الثانية التي لم نتحدث عنها هي إسرائيل. غابت إسرائيل وهذا ما نستغربه في آخر شهرين. إيران أطلقت الصواريخ على عدد كبير من الدول المسلمة ولم تلمس إسرائيل على الرغم من سردياتها. حين تنتهي الانتخابات سيكون هناك إعادة تقييم. رؤية إسرائيل الاستراتيجية مختلفة عن الولايات المتحدة. ترامب يريد أن يمنع إيران من نشر عدم الاستقرار في الدول المجاورة ويترك للعقوبات الاقتصادية الضغط على الشعب الإيراني حتى يثور. أما إسرائيل فهي لا تريد انتظار ذلك، على الأقل من خلال نتنياهو تريد التخلص من المشكلة الآن. إذن إعادة التقييم الاستراتيجي، وكما قال صديقي الموضوع له علاقة بالانتخابات الإسرائيلية.
2: ولكن لدي سؤال في هذا المجال ديفيد، فيما يتعلق بمبالغة الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية في التعويل على ما ذكرته، تغيير تحدثه هذه العقوبات الاقتصادية على إيران، هل تعتقد أن هناك مبالغة؟
8: Good point.
9: نقطة وجيهة. أعتقد أنهم يبالغون. المشكلة في فرض عقوبات على نظام قمعي هو أن الكعكة تتقلص ومن يسيطر يحصل على قطعة أكبر. لدينا معاناة خلال عهد صدام حسين ولكنه استمر بالعيش في قصور ذهبية. المشكلة في إيران هو أن الحرس الثوري يسيطر على نصف الاقتصاد ويهتم بمصالحه وسيستمر، ولكننا تحسننا في عدد من الأهداف مثل العقوبات على الرحلات الجوية التي تؤثر على النخبة وليس الناس العاديين. الحصار يؤثر أكثر من العقوبات لأنه عمل حربي. العقوبات حتى لو كانت أحادية الجانب، إذا كان أحد يتداول معهم لا يدخل نظام الدولار.
5: يعني إنه عقوبات أسقطت أي نظام ما في يعني.
2: نستمع إلى الدكتور محجوب ثم نعود.
3: أولا في مسألة العقوبات، بالتأكيد العقوبات لم تسقط أنظمة، العقوبات خلقت شعوبا، العقوبات
9: أنزلت إيدي أمين في أوغندا
7: الدول وليس الأنظمة،
3: العقوبات أنهكت شعوبا لا شك في ذلك. لكن خلينا نذكر أيضا يعني نحاول نعود لموقف ترامب كيف ينظر المشهد. ترامب الآن يقول للعالم النفط ارتفع ضمن الحرب الروسية الأوكرانية ل 137 دولار، في هذه الحرب لم يتجاوز 126 دولار، بل هو الآن في حوالي 100 أو أقل. معنى ذلك هو كما يقال ينام وهو مرتاح ضميره أنه النفط الذي يمكن أن يؤثر على حياة الناس هو لا يشعر أنه خطر ولا ورقة ضاغطة عليه. معنى ذلك ماذا يعني هذا بالنسبة له؟ أنه سحب من إيران أهم ورقة كانت إيران ترمي بها وهي رفع التكلفة فيما يتعلق بأسعار الطاقة، ومع قدرته على ذلك الآن نحن نتحدث عن أكثر من 60 سفينة عبرت المضيق، هذا تقريبا حوالي نصف العبور الطبيعي، 135 سفينة أو أو أو, أو
10: 120
3: ناقلة، 135 من أصل عددهم في العالم 900. لذلك هو عمليا الآن 50-60% من التصدير النفط والغاز يخرج من الخليج. هو يقول لنفسه الآن أكيد عبر مستشاري أنه أنا لماذا أريد أصلا أتحدث مع إيران عن ورقة المضيق، أصلا أنا لا أريد أن تكون ضمن النقاش. أنا أعتقد ما يضغط على ترامب أمرين آخرين الحقيقة. أولا هنالك ضغوط عليه ربما بشكل أقوى من المنطقة، أنه هذه الحرب لا أفق لها، لا المعاناة تزداد فيها ولا يمكن أن نتجاوز هذه الأعباء المتزايدة. والضغط الثاني باعتقادي يتعلق في حالة الإرباك التي ستحدثها نتيجة الانتخابات الإسرائيلية ونتيجة الانتخابات النصفية. نحن لا نعرف بالضبط من سيكون في إسرائيل بعد 27 أكتوبر، ولا نعرف كيف سيكون منظر الولايات المتحدة السياسية. هذه أوراق ضاغطة على الرئيس الأمريكي باعتقادي، ولذلك هو يلوح بعمل عسكري.
2: ولكن كل المؤشرات في الولايات المتحدة لا تتحدث بتفاؤل عن حظوظ الجمهوريين، وبالتالي هذا كيف يمكن أن ينعكس على الخيار العسكري الذي بدأ الحديث عنه بعد الانتخابات النصفية؟
3: أنا باعتقادي إلس الخيار العسكري، لاحظ معي هو كان يقول قبل ذلك أنه سينهي الحرب بعد الانتخابات الرئاسية النصفية، كرر ذلك أكثر من 4 مرات. الآن هو يقول عن العمل العسكري. أنا باعتقادي وقلت على هذه الطاولة أن الرئيس الأمريكي قد يذهب إلى عمل عسكري بقصد إنهاء الحرب، بعبارة أخرى خطوة يختم فيها مشهد الحرب، يقول أنا أنجزت المهمة، ويتجاهل مسألة المضيق ويترك الباق ويترك حقيقة أزمة وأرث وراء. ولا أعتقد أنه هذا بعيد عن طريقته في إدارة المشهد.
0: إلسي بس سؤال دكتور، ترامب قال أنه 29 سفينة مرت كما يبدو.
3: الرقم أمس
2: تحدث عن 60 مليون برميل نفط خرجت في خلال الأيام الثلاثة الماضية.
0: هذا سيؤثر على أسعار الطاقة أكثر من مما نشهده، تقديري أنه مبالغ فيه، لكن بكل الأحوال نلاحظ أنه مذكرة التفاهم هي ورقة واحدة أرجو من الكل أن يعيد قراءتها، لا يوجد فيها مسار عسكري، المسار تجاري فقط، والولايات المتحدة استحدثت مسار عسكري بالإعلان من السنتكوم، لذلك ما يقوله غير دقيق. النقطة الثانية أيضا من النقاط التي نسمعها في الميديا الأمريكية
9: بموجب أي مادة؟
0: أعد قراءة المذكرة ستجد أن
9: أنا أقرأها الآن. أي مادة؟
0: المرور التجاري، لا يوجد مرور عسكري في إيران، تعيد بترتيباتها المرور التجاري في مضيق هرمز. لا يوجد غير تجاري، تجاري فقط. أنت يمكنك تفسيره، هو السنتكوم حاول تفسيره.
9: أنا موجود أمامي.
0: لا يوجد في المذكرة مسار عسكري، لا يوجد مسار عسكري، مسار تجاري فقط. اقرأها مرة ثانية وثالثة، يبدو أنك لا تقرأ بدقة.
9: هناك شيء مخطوط.
10: لا أنا سأدخل عليه، خلي كمل
9: الآن. أذكر لي المادة.
10: تعقيب إذا سمحت.
0: النقطة الثانية، السنة الماضية يا إلسي تقريبا 11 مليون مسؤول إيراني سافروا للخارج، 11 مليون مواطن إيراني سافروا للخارج، يريد أن يقول لنا، والأدوات الإعلامية للرئيس ترامب وحكومته يريدون أن يقولون لنا أن الحظر موجه لأشخاص خاصين. هذه عقوبة جماعية وهي ليست مؤثرة كالحصار والعقوبات الاقتصادية، لكنها نفسيا تؤثر على المجتمع الإيراني. لذلك يعاقب تقريبا 80% من الإيرانيين سافروا مرة واحدة على الأقل خارج البلاد، 80% من المجتمع الإيراني هم نظام يعاقبهم الرئيس الأمريكي. لذلك هذه الدعاية تقديري أنه لا تليق بهذه الجلسة.
2: طيب الآن دكتور،
0: هو ضغط على الشعب.
2: طيب الآن دكتور، ما هي الخيارات؟ ما الخيارات أمام إيران؟ ما الذي ستقوم به إيران أمام هذا الرفض وأمام هذا التلويح بإمكانية العودة إلى الأعمال العسكرية بعد الانتخابات النصفية؟
0: لاحظي إلسي، نعود بال يعني علينا أن لا نحلل إيران بأثر رجعي. إيران اجتازت خطا قبل 7 أشهر بالهجوم عليها. ولذلك أقول مثلا الدكتور صالح يقول لي أنه 7 أيام أنا استبعدتها، لكن هذا هو التغيير الرئيس، الشروط تصلبت فيها إيران. النقطة الرئيسية هي أنه إيران اجتازت مرحلة لا يمكنها العودة للوراء، يعني تحليلها بما كانت قبل 7 أشهر. الفارق الرئيس في هذه 7 أشهر أنه إيران قبل ذلك كانت تتفادى الحرب مع الولايات المتحدة، هذه الغرفة المظلمة التي كانت تتخوف الدخول فيها، أدخلتها الولايات المتحدة عنوان.
2: الآن ما الخيارات؟ يعني ما الخطوات التي يمكن أن تلجأ لها إيران؟
0: أنا تقديري أن التصعيد سيكون هو الحل، لأن الولايات المتحدة تفرض حربا على إيران، حرب اقتصادية. هذا الحصار هو فعل حربي اقتصادي. هناك ضغط داخلي يا إلسي على الحكومة وعلى المسؤولين الإيرانيين، ترفع شعارات بالشوارع الإيرانية أنه عليكم أن تضربوا هذا الحصار. طيب. ما معنى أن الولايات المتحدة تحاصر ويجب ذلك؟
7: هذا متوقع جدا أن
0: وهذا الضغط سيصل إلى مستوى
7: هذا متوقع وهي
0: أنه لا يمكن للحكومة والمسؤولين تجاهله.
7: صحيح.
0: تقديري أنه إيران ستذهب.
7: هو بالمناسبة منطقي. يعني بعد الحظر الجوي، الحظر الجوي كما قال أثر نفسي، هو قد يكون له تأثير اقتصادي محدود لكن نفسي بالأساس، شعور المواطن بأنه مسجون وأنه الدول القريبة منه خصوصا العراق والعمان منعت زياراته، ونتكلم عن النجف مثلا والزيارات الدينية، والآن في مشكلة بالعراق حول هذا الموضوع.
2: الحديث اليوم من المسؤولين العراقيين عن مباحثات مع
7: كثير من العراقيين أيضا اليوم في مظاهرات كان في بغداد في هذا المجال. وأمس النجباء اللي يعني هي أحد الفصائل المسلحة القريبة من إيران ورفضت نزع السلاح أيضا دعت إلى تظاهرات وكذا، يعني احتجاجات واعتصامات في المطارات. إذا لاحظت اليوم الأمين الأمانة العامة للمجلس الأمن القومي أو الوطني الإيراني قومي الأمن الإيراني قال أنه فسرت كلام رضائي غلط وليس هناك عدوان أو اعتداءات عسكرية على المطارات التي تقاطع إيران، لكن سيكون هناك رد بشكل آخر، والشكل الآخر باعتقادي ربما سيكون الهجوم السبراني. الهجوم السبراني لإيقاف مثل هذه المطارات.
10: إرباك الملاحة الجوية.
7: إرباك الملاحة الجوية. وإرباك الملاحة الجوية كي يكون هناك يعني الطيران لا يكون لأحد. ربما وإيران ناجحة بالمناسبة.
10: لديها تجارب.
7: في الهجمات السبرانية حتى بأمريكا فيها مشاكل من الهجمات الإيرانية. القصد هنا هذه الحرب سجال. ترامب هذه المفاوضات حثت في اللحظة التي كان الحظر الجوي قد بدأ فيها، وترامب يعتقد أو قيل له من بيسنت اللي هو الآن وزير حرب أمريكا وليس وزير خزانة فقط أنه خلينا نجرب هذه ولا ندخل معهم، لأنه أصلا مذكرة التفاهم لم تعد قائمة من نظر الأمريكي.
10: إذا سمحت لي إلسي بس بتعقيب سريع إذا تكرمتي، أنا أعتقد مرحلة لا حرب لا سلم ليست على إيران فقط أو الولايات المتحدة، هي ضاغطة على المنطقة على الدول الخليجية تحديدا، وليس الضغط فقط على الملاحة كما ذكر الدكتور لقاء، هناك أيضا تهديدا سبرانيا خطيرا، وبالتالي الدول الخليجية راح تعاني من ارتفاع تكلفة تشغيل اقتصاداتها، من مستقبل أيضا هذه التكلفة وذهاب كثير من زبائنها في الطاقة إلى بدائل أخرى وخيارات أخرى، خصوصا مع ارتفاع ما يسمى الآن بعلاوة المخاطر التي تضاف على موارد أو صادرات المنطقة من الطاقة. وبالتالي أنا أعتقد صحيح الحرب توقفت لكن لا سلام، وهذه المفاوضات لن تؤدي هذه اللحظة حتى هذه اللحظة إلى تفاهمات وخصوصا حول الملاحة. وبالتالي أذكر الدكتور حسن بأن قوانين الملاحة البحرية لم تتحدث عن المرور غير البريء العسكري، هي تحدثت في الأساس عن الملاحة عن المرور العابر، وهذا هو جوهر الخلاف بيننا وبين إيران في قضية الملاحة الحرة أو المرور الترانزيت، سواء رضخت إيران الآن أم لم ترضخ، هي قضية دولية وليست خاصة بدولتين مشتركتين.
5: هذا كلام وزير خارجية السعودية الآن من شوي
10: لا تستخدم كورقة،
5: أمن الخليج أمن العالم، يعني
10: صحيح،
5: يعني فعلا في استشعار
10: ولا يجوز استخدامها كورقة تفاوض، هذا جوهر الخلاف.
5: أنا لها أن تنتهي أو أنا لها أن تروح لمسارات أخرى غير هذا الاستقطاب الحاد المرهق المكلف اللي بدون أفق.
2: ولكن أريد أن أسألك سيد معا فيما يتعلق بمسألة إمكانية عودة الأعمال العسكرية، ويقول لنا قبل قليل دكتور حسن أحمديان أن هذا ربما الخيار الوحيد حاليا إن كانت الولايات المتحدة تريد ذلك، هذا الخيار الوحيد أيضا أمام إيران.
5: اليوم مسؤول إيراني بيقول أنه إحنا استعداداتنا الآن حاليا لأي مواجهة لأي أفضل مما سبق. الرئيس الإيراني الرئيس الأمريكي بيلمح ويلوح بأنه بعد الانتخابات في قصف، مع أنه كان يعني كان حديثه مختلف. بتضل احنا مش جنرالات ولا احنا يعني خبراء عسكريين، لكن ورقة الضرب العسكرية واردة طبعا بالتأكيد، واردة بكرة مش بس بعد الانتخابات التصفية.
6: اسمحي لي يعني تستغرقنا التفاصيل و...

0: هذا أمر جيد، ولكن أعود خطوة إلى الوراء. هل هناك تغير في الموقف الإيراني؟ نعم، كما أشار الدكتور محبوب والدكتور لقاء والزملاء، هناك تغير في الموقف الإيراني وهو واضح ولا يمكن عدم رصد هذا التغير، حتى في صياغة الشروط المقترحة، حديث بيزشكيان،
1: قبول التفاوض نفسه،
0: على منبر الأمم المتحدة، في الوسائل الإعلامية الحديث عن أن إيران مستعدة لتسليم اليورانيوم المخصب فوق 60% إلى دولة ثالثة. هناك تغير في مجمل الموقف، وهو رد فعل، قراءة للتداعيات الواضحة والمباشرة للعمليات العسكرية، ثم لحالة الاستنزاف أو لا حرب ولا سلم. ولكن هل هناك ثبات في الموقف الأمريكي؟ غير صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في حرب مع إيران لمدة 40 يوم، ودخل ترامب إلى الحرب وهو يرفض اتفاق أوباما 2015، وهو يرفض كل مواقف الإدارات السابقة، ويذهب باتجاه ماكسيمال اسبوزيشن كما يقال باللغة الإنجليزية، سأحصل على كل شيء بما في ذلك إسقاط النظام. ثم بعد 40 يوما ماذا فعل؟ وقع على مذكرة التفاهم. ولا تتحدث مذكرة التفاهم بصيغة واضحة لا عن إسقاط النظام ولا عن تخلص من ملف
2: عدم التدخل النووي، عدم التدخل تتحدث.
0: نحن أمام طرفين تتغير مواقفهما، وغير ذلك غير صحيح وغير موضوع.
2: هذا طبيعي.
1: تتغير ترامب يقوم بعملية خداع،
0: لا
1: بخداع بما فيها يعني شرف الشخصي، توقيعه ترامب هو نفسه يقوم بعملية مناورة وخداع للإيرانيين.
3: دكتور سليم، احاول يعني بتلخيص مجموعه من نقاط النقاش، بدءا من سؤال دكتور لقاء حول هل يريد ترامب وصول الاتفاق. اجل يريد وصول، وهو وصل الى اتفاق وهو مذكره تفاهم، وتم تفجير مذكره التفاهم من مضيق هرمز. صحيح دكتور حسن ان سنتكوم، هناك بيانات للسنتكوم انها تقوم بحمايه السفن، لكنها لم تعلن عن مسار عسكري. ما اعلن عن مسار مدني هو سلطنه عمان، وقصفت السفن في الممر الجنوبي كان بعد إعلان سلطنة عمان. الآن المشهد من جانب الأمريكي هو استمرار الضغط، استمرار العقوبات، لأن بالنسبة للأمريكيين هذا يأتي بنتيجة. صحيح أنه يمكن أن يكون هناك تصعيد من الجانب الإيراني، ولكن الجانب الإيراني ذهب إلى التصعيد واختار خلال الأسبوعين الماضيين عكس هذا الموضوع والذهاب إلى التفاوض. عندما ضرب المدمرات الأمريكية في محاولة لفك الحصار وأتى الرد الأمريكي على ناقلات النفط الإيرانية، في اليوم الأول ناقلتين واليوم المرة الثانية 5 ناقلات، تجمد موضوع العسكري الإيراني. من الممكن العودة له، ولكن الجانب الإيراني اختار الآن التفاوض، ولا أعتقد في المرحلة المقبلة خلال الأسابيع القليلة القادمة أن لا الجانب الإيراني ولا الجانب الأمريكي سيتخلى عن المفاوضات. صحيح أن هناك فجوة كبيرة بين الجانبين، ولكن هناك هناك محاولة من أجل الوصول إلى صيغة، ولكن هذه الصيغة هي الإشكالية في كيفية الوصول إلى صيغة ترضي الطرفين ولا تنفجر كما انفجرت مذكرة التفاهم.
4: تصريحات لافتة ومهمة أيضا اليوم يجب ربما التوقف عندها في نقاشنا، حديث الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان للجزيرة، قوله إن هناك فقدان تام للثقة بين الطرفين الإيراني والأمريكي، وحديثه في الموضوع اليمني هو قال إن هذا الموضوع منفصل تماما عن الحرب وأبدى استعداد إيران لحل هذه الأزمة. ماذا نفهم من وراء هذه الرسالة دكتور حسن؟
5: هو تكرار لما قالته إيران في اليوم الثاني من دخول أنصار الله المخا. إيران أعلنت أنها مستعدة للوساطة. القضية هي أنه في الفهم الإيراني هذا ملف منفصل بشكل كامل. هناك حليف يتحارب مع السعودية، ولا دافع إيراني للتأزيم مع السعودية في هذه المرحلة، ولذلك حاولت أن تبعد الملفين. لكن هل تستفيد من هذا؟ بكل تأكيد.
4: طيب لماذا لا تحل هذه الأزمة إن كان هناك؟
5: لأنه هناك من يدفع باتجاه،
4: إن كان هناك نية إيرانية.
5: هو ليست إيران من يمسك بالأوراق في ذلك الملف. هناك دفع في المنطقة باتجاه التأزيم بشكل أكبر. هناك تسويغ لفكرة أنه الحرب ستؤتي أكلها أمام أنصار الله، والكثيرون يذهبون بهذا الاتجاه. إن قبل أنه يمكن أن يكون هناك حل وسط، وتقديري أنه إيران يمكن أن تقوم كما قامت بعد بعد بعد بيجينغ بين إيران والسعودية، إيران قامت بذلك، وقبله أيضا إيران قامت بذلك. لكن بالعودة لهذه النقطة اللي أشيرت، أنا حتى الآن لم أستشعر تغييرا يا إلسي. إذا أشير لواحد، يعني الصحيفة The National

0: تصدر من طرف
1: أو
0: لا يرى إيران إلا منهزمة.
1: دعنا في مسألة اليمن
2: يعني
1: وتصريحات
2: زي شكل. صحيح أنه الحوثيين لا ليس قرارهم كله إيراني بالتأكيد، هم أصبح لديهم مشروع خاص، أصبح لديهم خبرة في إدارة بلد، يعني هم صار لهم 20 سنة بيحاربوا، 15 سنة ماسكين بلد، صار عندهم إمكانات، صار عندهم تصورات معينة، لا يأتمرون بالمطلق بإيران، لكن إقدامهم على خطوات كبرى مثل ما فعلوا في باب المندب لا أتصور أنه تم من دون مباركة إيرانية، من دون رضا أمريكي، رضا إيراني، أو من قد لا يكون قرارا إيرانيا بحد ذاته. المزاج الآن، المناخ الآن، بارح اللقاءات العسكرية السعودية التركية الباكستانية، مفتي المملكة السعودية بيفتي مبارح أو اليوم ضد الحوثيين، في جو ربما يؤشر إلى تصالح عسكري قد نفاجأ به في اليومين في الأيام التالية. بعتقد أنه ربما يؤثر على مسار التفاوض أو المسار اللي بنسميه إحنا مسار تفاوضي جانبي.
1: حديث بيزيشكيان سيد نعم. معا عن استعداد إيران لحل الأزمة،
2: هذا كان طب من أول، يعني هو من الأزمة صار لها 15 عام. إيران كان بإمكان في أكثر من جولات محادثات صارت في الكويت وصارت في غير الكويت، وأظن واستضيفت مباحثات وفي مسقط وفي غير مسقط، لم نجد فاعلية إيرانية في التأثير باتجاه حل الأزمة.
0: وقف إطلاق النار أستاذ معا كان يعني بدفع إيراني،
3: ولكن متى بدأ التصعيد في اليمن؟ بدأ التصعيد في اليمن عندما فقدت ورقة مضيق هرمز أهمية،
4: وضرب البدائل.
3: هذه علاقة مباشرة لا يمكن تجاهلها. في ذات الوقت الذي تراجعت به أهمية مضيق هرمز لإيران صعد في اليمن، ضرب في اليمن وضربت الأراضي السعودية وتمت محاولة السيطرة على مضيق باب المندب. القراءة الإيرانية قامت في هذه اللحظة على الربط بين هرمز وبين باب المندب. الآن لأن الحوثي يبدو وله وكأنه له سيطرة نسبية على باب المندب، يقولون نفصل الملفات، وينبغي أن يكون الرد الإقليمي من جانب الأطراف العربية هو بالدمج بين الملفين، لابد من ربط الملفين.
4: أنا أعتقد يعني لسنا بحاجة إلى عناء كي نربط بين هذه. منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران لوحت إيران بشكل رسمي بجغرافية هذه الحرب، ماذا تعني توسيع جغرافية هذه الحرب، وأيضا لوحوا بشكل صريح ومباشر حول باب المندب. وهنا في هذا البرنامج يعني ذاكرتنا ليست بهذا الضعف حتى نتذكر بأن حلفاءنا في المنطقة سيفعلوا أدواتهم وخياراتهم. ما معنى تفعيل خياراتهم وأدواتهم وهم حلفاء لإيران؟ هذا هو الوقت عندما انتعش خط شرق غرب وأصبح يصدر 7 مليون برميل في اليوم، وشعرت أنا بتقديري الشخصي إيران بأن أهمية هرمز نحو رفع تكلفة الطاقة العالمية ربما خفت ولم تصبح ذات أهمية، بالتالي استهدف خط الأنابيب لم يستهدف المندب بشكل مباشر. المفارقة الغريبة والعجيبة بأن الولايات المتحدة تتحمل وزر هذه المأساة في قضية الطاقة، لأنها جعلت نظامين تفاهمت مع الحوثي حول تأمين مصالح أمريكا دون أن تهتم بمصالح حلفاء الاستراتيجيين، وأوحت للعالم كأنها لديها تفاهم يحترم محترم ويقدر مع الحوثي دون أن تستطيع أن تثق بالإيرانيين لكي تفعل معهم تفاهما حول مضيق هرمز.
1: ما رأيك دكتور؟
5: شوفي إلسي، العلاقة إيران بالحوثيين إحنا مريد يوميا عايديها، هاي محسومة يعني صارت من البديهيات. بس الرئيس بيزيشكيان حينما يقول إحنا ما لنا علاقة بهذه الحرب وهذه منفصلة، وهذا يؤيد الدكتور حسن الآن، إذن بكرة لما إذا مذكرة التفاهم رجعت وهذا غير متوقع، لكن إذا لن تكون جزء من محور الساحات أو وحدة الساحات. يعني إذا هي منفصلة فخلي يظلون يتحاربون، لن يكون جزء من الشروط، جعل لبنان فقط مثلا. وعلي
4: لم يشار إلى اليمن فيها
5: طبعا، يعني قصدي
2: لا بيحكوا عن اليمن الآن، إذا صار في
5: شيء آخر، الشيء الآخر
2: اليمن الوساطة
0: اللي عرضها لما هوجمت إيران أنصار الله لم يطلقوا رصاصة واحدة. أين وحدة الساحات؟
5: خلص إذا
0: يعني القضية ليس ربط كل شيء بإيران، تقديري أن هناك مصلحة
6: المسؤولون الإيرانيون
0: مصلحة أمريكية وإسرائيلية.
5: اترك الأمريكا وإسرائيل، هذه إحنا أهل المنطقة ونعرفها، هذه يعني عمرها 15 سنة الأزمة أو 12 سنة أزمة اليمن، وفيها تفاصيل عديدة ومعروفة. الحوثيين موجودين في بغداد، موجودين في لبنان، وموجودين في طهران، والعكس صحيح، حزب الله موجود في اليمن، الفصائل موجودة العراقية في اليمن وهكذا، وفي بيروت. يعني هذا الانتشار وجزء من محور المقاومة اللي يقود

0: بدون سبب. كان الأمور جامدة مع إيران، أو بالحقيقة كانت متطورة في مناقشات سعودية إيرانية واتصالات مستمرة مع الوزير عراقتشي، لكن فجأة حصل هذا. طبعا السعودية لازم تتهم إيران أنها وراء ذلك. الحوثي يظل يضرب، وضرب الرياض وضرب مكة، طبعا راح هو ينفي، لكن لما تضرب ينبع وتضرب الطائف صاروخ قد يسقط.
1: لكن هذه الرسالة الآن من بيزيشكيان لمن هي موجهة وماذا وراءها؟
0: رجل تصالحي، رجل بيزيشكيان تصالحي عموما، هذا هو الرئيس الإيراني. يعني أنا سمعت جزء من الحوار اللي كان قبل البرنامج، يعني هو يقول احنا ما اغلقنا وما لنا علاقه بمضيق هرمز. يعني شنو الانكار هذا؟ شنو ما اغلقنا المضيق؟ اغلقته باول يوم. اذا مو هو طبعا يعني الحرس الثوري، بحيث الحرس الثوري يعني الرجل ما اعرف هو عايش بالواقع الحقيقي بواقع افتراضي، لكن الرجل مختلف، مختلف عن طبيعه النظام التي ننتقدها. الرجل يعني ليس عدواني.
2: الأول اعتذر للدول الخليجية على الاعتداء ثم يعني أنتم قلتوا ما هو اعتذار، هو يشعر بالألم أو يشعر بالأسف.
3: قال تفهمونا
2: يعني يتفهم. طيب
4: حتى تصريح ممكن الرئيس بيزيشكيان يعني حول موضوع
5: وحيد أنت
4: حول موضوع
3: اليمن وحيد يا دكتور.
4: لا لا عمليا بعيد عن الواقع يعني، وفعلا يعني ما يربط إيران باليمن أو بأنصار الله الحوثي هم المسؤولون الإيرانيون. يعني منذ يومين كبير المستشارين العسكريين يحيى رحيم صفوي يقول بالحرف الواحد أن نحن ندافع عن اليمنيين واليمنيون يدافعون عن إيران، ومصير إيران واليمن مصير مشترك. هذا تصريح منذ يومين يعني أو أقل. هذا مسؤول إيراني كبير يقابله الرئيس الإيراني يقول أنه لا علاقة، وهذه الازدواجية في التصريحات هي طوال هذه الفترة. ولكن كما تفضل الزملاء هناك ارتباط عضوي ومصلحي بين أنصار الله الحوثي وإيران، وهناك توجيهات وهناك عمل مشترك يقوم به أنصار لصالح إيران ولصالح الحوثي.
6: أنا فقط أود في حاجة أود بس تنبيه لها، كيف تفهم إيران مسألة الحوثي؟ يعني ما يقول عنه الرئيس هو ينظرون إلى الحوثيين بوصفهم حركة تواجه المملكة العربية السعودية وبأنهم يمتلكون شرعية، في حين الحقيقة أن هناك حكومة شرعية والحوثيون هم خارج نطاق الدولة، هم أخذوا هم كما يقال يعني سيطروا على العاصمة صنعاء دون وجه حق، دون وجه قانون، لا يعترف بهم أحد. وبالتالي إيران عندما تجد نفسها مع لاعب مثل هذا الحد هي تعزز من عدم مصداقيتها أصلا في هذا المشهد. وبالتالي نحن نتحدث عن عندما يقول نحن نريد الوساطة، يعني معنى ذلك مزيد من أدوار لاعبين غير الدولة اللي هي أدوار غير شرعية. يعني هل
1: هو قال نحن على استعداد لحل هذه الأزمة،
6: والحل هنا الحل الذي يتحدث عنه قيل عنه أيضا عندما تحدث أعتقد أمين عام مجلس الأمن القومي أيضا قال أنه يمكن أن نلعب دور، لكن هذا الدور معروف أنه
4: ماذا قال لرئيس حكومة لبنان
1: سريعا
3: في لاحظي أنه القضية أنصار الله معترف بهم إيرانيا، لديهم سفارة في إيران تعتبرهم إيران دولة،
5: في سفارة غيرها
3: مش مهم الاعتراف بالدول حق سيادي لكل دولة. النقطة المهمة هناك نقطتين بسرعة يا إلسي، أولا
1: بدقيقة
3: يقال بأنه هناك إيران موجودة هناك وهم موجودين هنا، أو إيران تدرب أو تسلح أو بالعكس، وهذا يعني أنهم بيد إيران أو وكلاء لإيران. إذن بتلك المغاربة، نفس المغاربة، الولايات المتحدة موجودة في المنطقة وهي تسلح المسلح الرئيس، إذن الكل وكلاء الولايات المتحدة.
2: هذه دول ذات سيادة واتفاقيات مستقلة.
3: هناك دولة أيضا، هناك دولة هناك أيضا بشكل عام. هذا هو المنطق، من يسلح يستحدث وكيل.
2: طيب إذن تتسلحون من الصين،
3: إذن أنا أرفض هذا. النقطة الثانية دعني أكمل يا دكتور، دعني أكمل. النقطة الثانية
2: المغاربة جديدة،
3: رئيس ترامب يقول بأنه هرمز فقد أهميته ونحن نسيطر، ويجري تكراره. لماذا فقد هرمز أهميته؟ هرمز ما زال مهم وسيبقى مهم. لا يوجد أي مؤشر يقول لنا
7: في دقيقة واحدة المشروع الإيراني مع قوى لا دولة في العالم العربي هو مشروع لهدم الدولة الوطنية. هذا هو ما حدث في لبنان.

0: ضعف حزب الله لإرادة الدولة اللبنانية، هذا هو ما تحاوله الميليشيات في العراق، هذا هو ما يسعى إليه الحوثي في اليمن، وهذا هو مشروع هدم إيران. إيران ليس لها مشروع للبناء في الشرق الأوسط، لها مشروع للهدم،
1: انظروا إلى ما تقوم به لبناء الاستغلال.
0: هذا استغلال الدول، استهلاك المحلي أو الخارجي،
1: إيران كلها مستقلية،
0: المقاومة وما إلى ذلك.
1: حلفاء إيران،
0: يا دكتور حسن،
1: إيران وحلفائها
0: تتحدث به، لا تتحدث باسم العرب،
1: إيران وحلفائها، إيران
0: وحلفائها، ولا اللبنانيين ولا اليمنيين.
1: أنت لماذا تتحدث باسمهم؟
0: أنا أتحدث لأنني عربي،
1: أنا مسلم وأنا أتحدث باسمهم. أنت مرجعيتك عربية، أنا مرجعيتي إسلامية،
0: ولكن الفلسطيني هو مشروع للهدم أول السطر. بنفس الدولة الوطنية.
2: سيدي سمحتي لي بس باختصار شديد حتى نخرج من هذه النقطة. التصريح بتصريح رسمي لا يقبل الشك، التصريح من الحوثي، الناطق الرسمي الحوثي يقول لدينا غرفة عمليات مشتركة وقيادة مشتركة مع إيران. أليس هذا دليل
1: الحالف؟
2: وقت الحرب وغير الحق. أكثر من هذا ارتباط، ثم قضية
1: ما أنتم عندكم سنتكم أيضا غرفة عمليات مشتركة.
2: علاقات دولة بدولة وليست علاقة بين ميليشيا منقلبة.
1: المنطق
3: خلال اجتماع الرئيس بزشكان برئيس الوزراء اللبناني، يعني رئيس الوزراء اللبناني يدعو ويشدد على بناء الدولة، وكان الرئيس الإيراني يقوم بمحاضرة حول أهمية فصائل المقاومة.
4: شكرا جزيلا لكم جميع ضيوفنا، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية. إلى اللقاء.
5: نذهب إلى مبنى، طبعا أهلا بكم، نذهب إلى مبنى الأمم المتحدة، وهذه الكلمة لوزير الخارجية العماني.
6: وكرامته واستقلاله ووحدة أراضيه وعلاقاته الآمنة مع جميع دول الجوار الإقليمي، وإذ تؤكد سلطنة عمان رفضها المتواصل للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي طالت دولا عربية عديدة، لتعرب كذلك عن إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني التي طالت معاناته في سبيل نيل حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه وفقاً لحدود 4 يونيو 1967، تحقيقاً لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد. حضرات المندوبين المحترمين، أطلقت سلطنة عمان خطة مسقط للعمل من أجل مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الفظائع والتحريض عليها، وذلك من خلال مبادرة افتتحها معالي الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة دولية واسعة هنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 11 من شهر يونيو الماضي. وسيراً على هذا النهج، سوف تحتضن مدينة مسقط في شهر نوفمبر القادم بإذن الله فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، ضمن مسار نأمل أن يفتح آفاقاً لمزيد من المبادرات والشراكات، وبالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة. الحضور الكريم، تولي سلطنة عمان اهتماماً راسخاً بالتنمية المستدامة وأهدافها، فالتنمية هي حق أصيل للجميع، وتواصل حكومة بلادي خططها وبرامجها التنموية في إطار رؤية عمان

0: 2040، كما تواصل تمكين المرأة من المشاركة الفعالة والإسهام في مسيرة التنمية وصنع القرار، تأكيداً على كونها جزءاً من بناء التنمية واستدامتها وليست هدفاً منفصلاً عنه. ويأتي تخصيص 11 مقعداً دائماً ومنتخباً للمرأة في مجلس الشورى العماني في هذا الإطار. وفي المجال البيئي تواصل سلطنة عمان جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات في الطاقة المتجددة والنقل وفي الصناعة والمدن المستدامة لدعم الجهود الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نجدد شكرنا وتقديرنا لمعالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده الدؤوبة والشجاعة في إعلاء كلمة الحق والعدالة عملاً بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ونود هنا أن نجدد مجدداً دعمنا وتعاوننا مع الأمم المتحدة في سبيل تحقيق الأهداف والمقاصد السامية لبلوغ عالم أكثر أمناً وأكثر استقراراً وازدهاراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن تابعنا جزء من هذه الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية العماني البدر البوسعيدي في أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. الآن نتابع تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. متابعة لآخر رد الفعل والمتابعات، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك أحمد فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي ورفضه لهذا المقترح الإيراني.
2: نعم عبد القادر، في الحقيقة هذا هو التطور الأبرز في هذا اليوم، خروج ترامب بنفسه ليؤكد رفض المقترح الإيراني الذي طرحته إيران عبر وزير خارجيتها عباس عرقجي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والقائم على مهلة السبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال. ترامب شرح في نفس الوقت لماذا ترفض واشنطن هذا الاتفاق. في تصريحاته بالبيت الأبيض قبيل توجهه إلى ولاية تينيسي، ترامب أشار إلى أن إيران تريد إعادة فتح مضيق هرمز فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة، وبأن الاتفاق الذي عرضته غير مقبول، بالرغم من أنه قال في نفس الوقت عبد القادر بأنه يحب عقد الاتفاقات. وول ستريت جورنال كانت قد كشفت في وقت سابق في الواقع بأن ترامب يشكك في أن إيران ستلبي المطالب الأمريكية، وأبلغ موظفي بأن حملة القصف على إيران مرجحة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، بالرغم من أن هذا الموقف قصف إيران قد يتغير أو يتأثر وفق نتائج هذه الانتخابات، كما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال عبد القادر. ترامب في الواقع أيضا في هذه التصريحات استند في موقفه على أن الضغط الأمريكي الحالي ينجح في خنق إيران، وقال بأن الولايات

0: المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وقدم حتى أرقام جديدة لحركة العبور في المضيق، حيث قال بأن 29 سفينة عبرت الليلة الماضية المضيق، ووصف أيضا الحصار البحري بأنه جدار من الفولاذ وبأنه الأكبر في التاريخ العسكري. بمعنى عبد القادر أن ترامب يعتبر أن ورقة المضيق بدأت تفقد من يد إيران شيئا فشيئا، وبأن الولايات المتحدة في موقف تفاوضي قوي. كرر الموقف الأمريكي الرئيسي بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا الموقف بات معروف في الواقع كهدف استراتيجي رئيسي من وراء هذه الحملة. هناك في الواقع أيضا عبد القادر أرقام جديدة قدمتها واشنطن تدعم موقف ترامب. أكسيوس نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن نحو 60 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الاثنين و70 الماضية، وبالتالي التحسن في حركة العبور يفسر جانبا مهما من هذا الموقف من جانب ترامب، حيث تعتبر واشنطن أن إيران تحتاج الاتفاق أكثر من الولايات المتحدة لأنها عمليا تخنق اقتصاديا، خاصة مع إضافة العقوبات الشاملة على قطاع الطيران الإيراني. عبد القادر،
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. رانيا قاسمي، أيضا تابعنا تصريحات الرئيس الإيراني للجزيرة. من وجهة النظر الإيرانية إمكانية العودة إلى التفاوض، وأيضا ما جعل على لسان الرئيس الإيراني وتكرار مسألة انعدام الثقة مع الجانب الأمريكي، ماذا عما قاله الرئيس الإيراني رانيا؟
2: نعم عبد القادر، يعني يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة، وأنه لا سبيل لحل الخلاف مع الولايات المتحدة وحل قضية هرمز سوى الحوار. هناك تمسك إيراني ببنود مذكرة التفاهم كأساس للتعامل مع الولايات المتحدة. أكد الرئيس الإيراني أن بلاده تجري محادثات من أجل أن تثبت للعالم أنها لا تخشى الحوار، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا هي من تزعزع الأمن. أشار إلى عدم رضا الشعب الأمريكي على سياسات حكومته التي قال أنها تفرض حصار غير مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء للشعب الإيراني. أكد أيضا الرئيس مسعود بوزشكيان أنه لا يجب الحديث مع الشعب الإيراني بلغة القوة، وأشار إلى مواصلة الوسطاء. نتحدث عن دولة قطر وأيضا باكستان يواصلان نقل الرسائل، وذلك من أجل خفض حدة التصعيد وتهيئة الظروف المناسبة للحوار، مع إعادته التأكيد على أن بلاده لن تخضع للضغوط أو التهديد. قال أنها لن تنحني أمام الصعوبات التي أوجدتها العقوبات الاقتصادية الأمريكية. من جهته قام المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي بتوجيه عدة رسائل. أولا قام بتحذير الأمريكيين من القيام بما وصفه أي خطأ جديد، لأن إيران ستقوم هذه المرة بالرد بشكل أقوى وأشد اتساعا من الحربين الأخيرتين. أكد على أن القوات المسلحة الإيرانية هي من تسيطر على مضيق هرمز، نافيا التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بهذا الشأن، وقال أنه في حال تعرضت إيران لأي هجوم من الولايات المتحدة فإنها ستستخدم التكنولوجيا العسكرية الجديدة التي توصلت إليها. تحدث عن قدرات عسكرية واستعداد القوات المسلحة وتجهيزها بالصواريخ والمسيرات المتطورة، مشيرا إلى أنه بسبب عنصر المفاجأة لم تعد إيران تكشف عن قدراتها العسكرية وأسلحتها الجديدة التي تمتلكها. وأيضا أكد على أن أي سفينة تعمل على أو تحاول المرور من الممر الجنوبي بالتحريض الأمريكي هي يعني لن تكون في مأمن وستكون في خطر. هناك تأكيدات على أن الولايات المتحدة من خلال الحرب النفسية وممارسة الضغوط والحرب المركبة سواء الاقتصادية أو العسكرية أو حتى النفسية تحاول إضعاف الداخل الإيراني، ولكنه أكد على أن السلطات الإيرانية منتبهة لهذا الأمر وتعمل على معالجة الصعوبات، كما أنها مستعدة للرد على أي تطور جديد.
1: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. إذن أمام مقترح إيراني ورفض أمريكي كما تابعنا من تصريحات الرئيس الأمريكي حول هذا الملف وتطوراته، معنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وأرحب بضيفي من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتورة عاطفة، بعد هذا الرفض من الرئيس الأمريكي لم يكتفي فقط برفض المقترح الإيراني بل وقال بأن إيران تعيش في أزمة وأصبحت ورقة المضيق أزمة بالنسبة للجانب الإيراني، وبالتالي لجأ إلى هذه الخطوة وهو هذا المقترح، وبالتالي تصورك للتعامل الإيراني أو الصورة الإيرانية بعد هذا الموقف الأمريكي؟
3: النقطة المهمة هنا هو أن الإيرانيين ما زالوا ينتظرون رد الولايات المتحدة، لأن الوفد الإيراني ما زال في نيويورك في الولايات المتحدة، وهم والأمريكيون عليهم أن يتقدموا بعرضهم أو رفضهم والخيارات التي لديهم، وربما هناك حديث عن بعض التقدم كما يقال، لكننا ما زلنا بعيدين جدا عن أن الإيرانيين ما زالوا ينتظرون ماذا سيقترح الأمريكيون.
1: وهنا أسأل ضيفي من واشنطن السيد باتريك مارا في هذه الحالة، ما الذي يريده الرئيس الأمريكي بعد هذا الرفض للمقترح الإيراني؟
3: شكرا على استضافتي. أولا، هذا الرفض لا علاقة له بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي، والذي أشار إليه اليوم في منشوره على تروث سوشال، هو رفض المقترح لأنه لا يتضمن أي شيء عن عدم امتلاك إيران للصواريخ البالستية ودعم الوكلاء. لو أن الرئيس ترامب وافق على المقترح الإيراني فإن الولايات المتحدة ستفقد قدرة تأثير كبيرة في هذه الحالة. إذا كانت الولايات المتحدة عليها أن تحرر 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، فهذا المبلغ لن يستخدم للإنفاق على المواطنين المدنيين بل على البنية التحتية العسكرية ودعم الحرس الثوري ونظامه ومؤيديه، وهذا المقترح لن يفعل أي شيء سوى أن يأتي لإيران بالمزيد من الوقت. وكما سمعنا الرئيس ترامب وهو يقول إننا ربما نتحرك نحو تصعيد عسكري جديد قبل أو ربما بعد الانتخابات النصفية، لكن الأمر بات يتوضح أكثر أن الضغط الاقتصادي والعقوبات والعقوبات الثانوية وكذلك الحصار البحري يؤتي كله. لهذا السبب ترى أن القيادة المدنية الإيرانية تتقدم بهذه المقترحات، لكن أقول أن التفاوض والدبلوماسية ما زال قائمين كخيار على الطاولة، لكن العمل مع الباكستانيين
1: سأعود لك سيد باتريك، سأعود لك، فقط أسأل ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور حسن، هناك نقطة تحتاج ربما إلى توضيح، رفض المقترح الإيراني والإبقاء على المفاوضات، وبالتالي ما تصورك للذي يجري عند الحديث عن تقدم في هذه المفاوضات أو مؤشرة توصف بأنها إيجابية أو تقدم ما؟ العلاقة بين رفض المقترح وبين الإبقاء على المفاوضات.
4: عبد القادر، لو فككنا الموقف الأمريكي على لسان الرئيس أنه يرفض الشروط الإيرانية، هو لا يرفض فكرة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، هو يرفض هذه الشروط التي تحدث عنها الرئيس الإيراني مقابل فتح مضيق هرمز، لأنه يفكر بأنه إيران تقدمت بهذا المقترح نتيجة لفعالية الاستراتيجية الأمريكية في الخنق الاقتصادي، لكنه لم يغلق الباب، هو ما زال يتحدث أيضا بالإضافة لحديثه عن أو التلويح بضربات عسكرية، ويتحدث عن رغبته أولا هو التوصل إلى الاتفاق وهذا الاتفاق يجري العمل عليه. هلا الآن يجري العمل عليه لا يعني بأنه سينجح، لكن الوسطاء الآن موجودون في واشنطن ينقلون رسائل من وإلى، من طهران إلى واشنطن والعكس صحيح، من أجل تجسير الفجوة بين الطرفين، توضيح بعض المواقف.

0: لأن المقترح الإيراني أيضا هو مقترح فضفاض، بمعنى عندما يتحدث عن فتح مضيق هرمز تحت أي شروط، لأنه في هناك خشية أمريكية من العودة إلى نفس التمرين مذكرة التفاهم عندما أصبح هناك الاختلاف الكبير على موضوع التفسير البند، ماذا يعني هذا البند. ففي ظني أن هذا هو
1: لك عذر كود. الرئيس الأمريكي رفض هذا المقترح ولم يطلب توضيحا،
0: ربما لم يطلبوا في الإعلام، لكن هنا دور الوسطاء. الوسطاء لا ينتظرون ماذا سيطلب ترامب، هم سيتحدثون مع الإدارة الأمريكية ويتحدثون أيضا مع القيادة الإيرانية، ويكون هناك في نقل رسائل. خلال نقل الرسائل بمعنى ما يجي خلف الكواليس ليس بالضرورة هو نفس الذي يتحدث به الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يتحدث بلغة المنتصر أو بلغة حتى المتنمر في العلاقة مع إيران، وهو يعتقد بأنه على إيران أن تقدم تنازلات، أي أن تمتثل للمطالب الأمريكية. هنا الرئيس يرتكب الخطأ في إعادة الملف إلى اللعبة الصفرية. اللعبة الصفرية بمعنى أنه يطلب استسلاما إيرانيا، وهذا غير مطروح إيرانيا على الطاولة. يعني كلفة الإبقاء على الوضع القائم أو كلفة العودة عسكريا بالنسبة للنظام الإيراني هي أقل من كلفة الامتثال لهذه الشروط.
1: طيب.
0: لذلك الوسطاء الآن، هذا الدور المنوط بالوسطاء. الآن الوسيط لم يعد وسيطا ينقل رسائل فقط، الوسيط أيضا يبلور مواقف، يحاول أن يجسر الفجوة، يحاول أن يعيد الصياغات لعلها تؤدي إلى اختراق أو كسر الجمود في هذه المفاوضات الحالية. بنية المفاوضات موجودة، الرغبة عند الجانبين للتوصل إلى اتفاق موجودة، شروط الاتفاق أو نجاح الاتفاق ما زالت غائبة.
1: عن الأدوات أسأل الدكتورة عاطفة. الآن بالأمس قال الإيرانيون قدمنا المقترح والكرة الآن في الملعب الأمريكي، اليوم رد الرئيس الأمريكي الكرة إلى الملعب الإيراني، هل مطلوب أيضا مرة أخرى أن يقدم الإيراني مقترح آخر باعتبار الكرة أصبحت في ملعبه الآن؟
2: ما هو مثير للاهتمام أن ضيفنا من واشنطن ترجم، وأيضا الأمريكيون انظروا هناك أنهم يتنازلون وضغط أخرى وضرب أخرى والإيرانيون سيستسلمون تماما. إذا هذا أصبح ما يشبه المرض في الجانب الأمريكي. أي مقترح إيراني، أي مرونة تفسر على أنها نقطة ضعف، وهم يعتبرون أنه كلما كان هناك حديث عن تضن وكل والأمر متروك على عاتق الوسطاء. طبعا نحن نحلل الموقف.
1: وهنا أيضا أسأل ضيفي من واشنطن سيد باتريك مارا فيما يتعلق بالنهج الأمريكي حتى الآن، عندما يخرج الرئيس الأمريكي ويقول نحن من نتحكم، نحن من نسيطر، الإيرانيون مهزومون، ورقة المضيق أصبحت تؤزم الموقف والحسابات الإيرانية أكثر فأكثر، إذن لماذا يحرص الرئيس الأمريكي على إبقاء وسائل التفاوض إذا كانت كل الأوراق في يده حتى الآن؟
2: لأن الدبلوماسية هي الفرصة الوحيدة لإنهاء هذه الأزمة في النهاية. عندما ندرس أبعاد هذا النزاع نرى أن المشكلة الولايات المتحدة مع إيران هي غياب الثقة، وكل طرف يقول ذلك عن الآخر، وبالتأكيد الولايات المتحدة لا تثق بإيران. قبل الدخول في مذكرة التفاهم الحرس الثوري أو طرف آخر بدأ بإطلاق النار على السفن في غضون أسبوع من دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، هذا ما عقد الأمور. حتى لو وافقت الولايات المتحدة على أي مقترح اليوم، وهذا ما لن يحصل، لكن الإيرانيين سيعودون إلى سابق عهدهم. بالتأكيد هناك أزمة ثقة بين الدولتين، لكننا إذا ما عدنا إلى مذكرة التفاهم، والرئيس ترامب كان لديه أسبابه للاتفاق مع ما طرحه الرئيس بازشكيان في نقاطه السبع، هو سيتذكر مشكلاته مع مذكرة التفاهم بأن الإيرانيين حتى ولو توصلوا الاتفاق فهم سيخرقون الشروط في غضون أسبوع. وفي هذه الحالة الأمر يبدو كأن إيران تحاول شراء الوقت والكسب على بعض الأموال لدفع التكاليف النظام والحرس الثوري والقوى الأمنية.
1: دكتور حسن، قبل قليل كان هناك بيان من الحرس الثوري يقول كل سفينة تمر خارج الخط الذي حددناه لن تكون آمنة، وعدنا مرة أخرى إلى البيانات من الطرفين وكأن لا شيء يحدث حتى من خلال هذه القنوات الدبلوماسية.
0: في ظني أن الحرس الثوري يريد أن يقول بأنه يستعيد ورقة مضيق هرمز بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي بشكل مباشر بأن هذه الورقة تآكلت، أن هناك الإفراط في توظيفها من قبل إيران. الولايات المتحدة كما تقول المصادر الأمريكية بأنها تمكنت من إعادة التصدير 60 مليون برميل خلال 72 ساعة، يعني كل يوم 20 مليون برميل، يعني هذا ما كان قبل 28 فبراير. هو يريد أن يجرد إيران من هذه الورقة، أي أن تفاوض دون أن يكون هناك رافعة جيوسياسية للجانب الإيراني للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. الحرس الثوري الآن يريد أن يستعيد هذه، هو يريد الآن أن يبث الرعب في قلوب الشركات، قلوب شركات التأمين أيضا والناقلات، أن من يمر من خلال هذا الممر ربما يكون غير آمن، فبالتالي يرفع أسعار الطاقة مرة ثانية، أسعار النفط، وبالتالي أيضا يضرب مصداقية السردية الأمريكية التي تقول بأن إيران ليس لا يوجد لديها أداة في التفاوض اسمها مضيق هرمز. مضيق هرمز مفتوح وتمر منه سفن. أنا في ظني نحن الآن في مرة ثانية حرب السرديات فيما يتعلق بالمضيق، من يسيطر، من يعطل، من له القدرة على تأمين ما يريد من مصالح في مضيق هرمز، الآن هو أصبح موقع نقاش. الحرس الثوري يريد أن يبعث برسالة ليس فقط للولايات المتحدة أيضا للعالم أن المضيق غير آمن دون أن يكون هناك اتفاق، بمعنى أن هرمز ما زال ورقة أداة تفاوضية في يد القيادة الإيرانية.
1: دكتور عاطفة، بالنسبة للجانب الإيراني والداخل الإيراني والحسابات الداخلية الإيراني، الوفد أو الفريق الذي يفاوض الآن من خلال ما قاله الرئيس الأمريكي وكأن هذا اعتبر نوع من التنازل أو الضعف الموقف الإيراني بهذا الرفض من قبل الرئيس الأمريكي، ألا يكرس بأن التنازل يجلب المزيد من التنازل وبالتالي يربك الحسابات بين مختلف الأطراف في الداخل الإيراني؟
2: داخل إيران نعم هذا قد يثير بعض الارتباك، هذا وارد، والسبب أن هناك أفكار مختلفة البعض يرى ضرورة لتصعيد الموقف، مجموعة أخرى تريد إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، مجموعة أخرى تريد التفاوض. لكن عندما ترامب يقدم هذا الرفض ويقول هذه الكلمات ويستمر بتهديده للإيرانيين، فإن الذين يدعمون التصعيد ستكون لديهم تبريرات أكثر وذرائع أكثر لتقوية موقفهم على هذا الأساس، لأن هذا يعطيهم تأكيدا على أن الإيرانيين الأمريكيين يهددون إيران ويريدون محوها من الوجود، والذين يريدون التفاوض يتهمش دورهم، وهذا ما يصعب الموقف حقيقة داخل إيران.
1: أيضا ضيفي من واشنطن السيد باتريك، أيضا أليس الرئيس الأمريكي في مأزق إذا ما قسناها بعامل الوقت والحسابات الداخلية الأمريكية ومرة أخرى الحديث عن الانتخابات النصفية القادمة، أيضا عامل الوقت يضغط على حسابات الرئيس الأمريكي؟
2: كلا، لم يعد الأمر كذلك، والسبب هو أنه قبل مذكرة التفاهم كان هناك شعور من جانب الرئيس لإنهاء المأزق وإنهاء النزاع، وقبل مذكرة التفاهم كان هناك في نهاية النفق ضوء الانتخابات وما تعنيه، ولكن الآن النخب الأمريكي لديه ذاكرة لا تتجاوز ربما 60 يوما بالمعدل. برغم ما يحدث الآن وحتى لو انخفضت أسعار النفط فإن كل ذلك قد أثر في النخب.

0: كتبين من الآن، وهذا في نظر الرئيس يجعله ليس في عجالة من أمره كما قال. هو قال إنه يريد تصحيح الأوضاع في إيران من خلال اتخاذ القرار الصحيح، من حيث إنه لا يريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وأيضا هو يتحدث عن مراقبة أمريكا.
1: وأعتذر منك فقد أدركنا الوقت. ضيفي من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. وشكر أيضا لضيفتي هنا في الأستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. ولضيفي أيضا هنا في الأستوديو الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، قال للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران. وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الضفيري أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
2: بالنسبة لمضيق هرمز، لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق. أمريكا هي من تقوم بذلك، وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان، ونحن من يمكننا الحفاظ عليه، وكان المرور فيه حرا. ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب، فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
1: كما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهما أفضى إلى إطار، مضيفا أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثات.
3: مجددا بكشورهاي كالان در رابطه با
2: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما، وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين. وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلنا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر؟
1: ومن جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني للجزيرة إنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن، وإن إيران لن تكون من مسعري الحرب. وأضاف أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
3: عربستان السعودي مكة ومدينة درشاس.
2: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة. فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن فنحن مستعدون لحل المشكلة، لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
1: في العراق، قال مكتب رئيس الوزراء إن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض مطارات العراق من القيود المفروضة على شركات طيران إيرانية. معنا من بغداد مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد. عبد الفتاح، ماذا عن هذه المحادثات، وإن كان هناك معلومات عما أفضت إليه هذه الاتصالات حتى الآن؟
4: نعم عبد القادر، بالفعل مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قال في بيان بأن الحكومة العراقية بدأت إجراء مباحثات مع الحكومة الأمريكية من أجل الحصول على استثناءات فيما يتعلق بقرار حظر الطيران المدني الإيراني، والذي بدأ تطبيقه بالفعل هنا في العراق منذ فجر الجمعة الماضي، تطبيقا حرفيا وكاملا منع الطيران من وإلى إيران من داخل المطارات العراقية. لكن هناك جدل سياسي كبير في الداخل العراقي، وهناك احتجاجات وتنديد واسع النطاق في الحقيقة من جانب العديد من القوى السياسية والفصائل العراقية بهذا القرار وبالتزام الحكومة العراقية به. لكن الحكومة العراقية قالت أن هناك كثير من العوامل التي

0: يتداخل في تنفيذ هذا القرار. المباحثات ما زالت جارية بين الحكومة العراقية والجانب الأمريكي. هناك محاولات للحصول على وجه التحديد للاستثناء فيما يتعلق بمطار النجف والمطارات الخاصة بالمزارات الدينية الشيعية هنا في العراق، خاصة في النجف وفي كربلاء، والتي تشهد زيارات مكثفة من جانب الإيرانيين، إلى جانب بالتأكيد التداعيات المحتملة تنفيذ هذا القرار على الاقتصاد العراقي. التنديد في الحقيقة لم يقتصر في الحقيقة على الفصائل الحزبية أو الفصائل المسلحة العراقية، لكنه شمل أيضا قادة سياسيون ومسؤولون كبار. أبرز هذه الانتقادات جاءت على لسان البرلمان، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، الذي قال بأن هذا القرار قد تكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العراقي، بل إنه حظ من أن البرلمان قد يضطر لعقد جلسة عاجلة واستثنائية لوقف هذا القرار وإلزام الحكومة بوقف العمل بهذا القرار. أيضا رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي وصف القرار بأنه يمس السيادة العراقية. هناك أيضا عدد من الفصائل من بينها كتائب سيد الشهداء وكذلك النجباء التي هدد أمينها العام بالاعتصامات في المطارات العراقية، بمعنى منع الطيران تماما من المطارات العراقية إذا كان سيمنع الطيران الإيراني من الهبوط والإقلاع منها. وبالتالي هناك أيضا حركات أخرى مثل عصائب أهل الحق وغيرها من القوى السياسية هددت بعمل حشود جماهيرية في الشوارع وحشود شعبية. القادة السياسيون وقادة الفصائل يقولون إن على الحكومة أن تلتزم بالإرادة الشعبية وليس بالإملاءات الأمريكية كما يقولون. وصف القرار قرار الحكومة العراقية بأنه مستعجل وغير مدروس ويخالف الدستور العراقي ويمس السيادة العراقية. طبعا أخيرا عبد القادر، كان هناك حشود لبعض الفصائل العراقية في ساحة التحرير مساء هذا اليوم، كانت بمناسبة معدة مسبقا في الذكرى الثالثة لاغتيال عدد من قادة المقاومة في لبنان والعراق، لكنها غلب عليها هذا حظر الطيران الإيراني، وكانت الكلمات كلها تنديدا بهذا المسار وتدعو إلى عدم المشاركة في حصار إيران من جانب العراق. نعم، والالتزام على الأقل بمواقف بعض الدول الإسلامية التي رفضت القرار الأمريكي ولم تلتزم بها حرفيا مثل تركيا وأفغانستان. نعم،
1: من بغداد شكرا جزيلا لك عن هذا الملف. أيضا معنا من بغداد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هاني عاشور. دكتور هاني أهلا بك. لنبدأ بخصوصية تنفيذ هذا القرار من الجانب العراقي. عندما نتكلم عن الخصوصية العراقية ومدى حساسية وتعقيد هذا الملف بالحسابات الداخلية عندما يتعلق الأمر بالتعاطي مع هذا الملف أو هذا القرار الأمريكي بخصوص الطيران الإيراني.
2: شكرا لكم. بداية، قد نقلل من أهمية الموضوع إذا لم نقل أن القرار الأمريكي خلق أزمة كبيرة في العراق. هذه الأزمة حقيقة فيها أبعاد اقتصادية وفيها أبعاد اجتماعية وفيها أبعاد دينية. أهم ما في هذه الأزمة أن العراقيين يتخوفون من أن تقوم إيران مقابل ذلك بقطع الغاز الإيراني الذي يستورده العراق لمحطات كهرباء، وإذا ما أوقفت هذا ستكون هناك أزمة كبيرة في العراق، لأنه أساسا الكهرباء في العراق واطئة جدا. يضاف إلى ذلك الموضوع بدأ يتحرك باتجاهات دينية، بأن أكثر من يأتي من إيران إلى العراق هم يقصدون زيارات مواقع شيعية مقدسة، وهذا أمر مهم بدأ يأخذ أبعادا أخرى. لذلك هناك من دعا إلى أن يقوم الإطار التنسيقي باجتماع لمناقشة هذا الموضوع، وكما ورد عبر مراسلكم السيد نائب رئيس البرلمان عدنان فيحان دعا إلى جلسة برلمانية لمناقشة هذا الموضوع، والأحزاب السياسية الشيعية بالذات بدأت تندد بهذا القرار. وهذا ما يعني أن هناك أزمة كبيرة. هذه الأزمة قد تجعل الحكومة تفقد الثقة من جهة المواطن العراقي، لأن المواطن العراقي حقيقة ينظر إلى هذا الأمر باعتباره غصب لحق عراقي. طيب. رغم أن هناك 9 منافذ حدودية مفتوحة بريا بين العراق وإيران، ولكن هذا الموضوع أصبح له خصوصية لأنه يتعامل حقيقة
1: عن هذه الخصوصية. دكتور هاني، في هذه الحالة
2: قرار أمريكي،
1: ما هي حظوظ أن تنجح الحكومة أو ينجح الجانب العراقي في اتصالاته مع الجانب الأمريكي، أم يعطي هذا الاستثناء بالنسبة للجانب العراقي؟
2: أنا أعتقد سينجح هذا الموضوع، ستستطيع الحكومة وإن لا يكن على جميع المطارات العراقية، على سبيل المثال مطار النجف، ولو تابعنا تصريحات مستشار المرشد الإيراني السيد ولايتي هذا اليوم ركز على موضوع النجف باعتبار أن النجف هو مقصد الزائرين الإيرانيين. وحقيقة بالنسبة للعراقيين الذين يذهبون إلى إيران أغلبهم يذهبون عن طريق البر لرخص الأسعار، يضاف إلى ذلك المطارات التي تنقل الرحلات غالبا ما يستثمرها المرضى للعلاج في إيران، ويعلم كثير من الناس أن العلاج في إيران هو رخيص جدا بالنسبة لأسعار دول أخرى، وهذا ما يقصده العراقيون لتحقيق ذلك.
1: الاحتمال الآخر دكتور هاني أيضا، ماذا لو لم تثمر هذه الاتصالات، ما انعكاساتها؟
2: أنا أعتقد ستكون هناك فجوة بين الحكومة وبين الأحزاب الشيعية وبين الفصائل، خاصة هذه الفصائل الموالية لإيران والتي تتلقى تعليمات من إيران حول هذه الموضوعات.
1: شكرا.
2: أنا أعتقد الحكومة الآن في مأزق في هذا الجانب.
1: من بغداد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هاني عاشور، شكرا جزيلا لك. في جديد التطورات باليمن وفي خضم معارك متواصلة على أكثر من جبهة، قالت القوات الحكومية اليمنية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية، خصوصا طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ينضم إلينا هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. نبدأ معك سعيد عما نقلته الحكومة فيما يتعلق باستعمال هذا النوع من الأسلحة وعلاقته بمجمل التطورات الميدانية حتى الآن.
3: نعم، القوات الحكومية اليوم أعلنت أنها رصدت صواريخ حرارية لا تفرق بين الطيران المدني والعسكري، وأرفقت بهذا الإعلان صورا يعني مصور أو مشاهد للتتبع الرصد، وأنها تنطلق من الحديدة. والمهم في هذا أنه اتهموا الحرس الثوري الإيراني بأنه من الجهات التي طورت هذا النوع من الصواريخ وأنها تنطلق من الحديدة، وأن أطلقوا تحذيرا للمنظمات الدولية التي تتحرك بطيرانها في جنوب البحر الأحمر أو حتى الطيران المدني بأن الوضع صار خطرا، ودعوا منظمة الطيران المدني والسلامة الطيران إلى التحقق من هذا الأمر وتأمين أو اتخاذ الإجراءات الحازمة لتأمين حركة الملاحة الجوية. وربط البيان بين هذا الإعلان بين أيضا التهديد الذي أطلقه بعض المسؤولين الإيرانيين قبل فترة فيما يتعلق بمنع الطيران الإيراني في حركة الطيران الإيراني بأنهم سيستخدمون كل الوسائل لتعطيل حركة الملاحة الجوية الأخرى للدول الأخرى إذا تم منع حركة طيران إيران. فالبيان أيضا ربط بهذا بذاك، والأهم أنه نقل هذه المعركة إلى بعد الدولي فيما يتعلق بسلامة الطيران. وخطورة الإعلان أنه في حال وقع لا قدر الله شيء من هذا الأمر سيكون له تداعيات خطيرة جدا، لذلك كان التحذير عالي بأنه صار وضع الطيران في جنوب البحر الأحمر الآن مهدد جدا، خاصة أيضا الملاحة البحرية أيضا مهددة بسيطرة الحوثيين على جزيرة ميون وعلى مديرية ذباب والمخا في البحر الأحمر، فبالتالي صار المخاطر الآن بحرية وجوية. وكلها مرتبطة بالبعد الدولي. هذا مجمل البيان الحكومي الذي أطلق هذا اليوم، ونحن نتوقع أيضا أنه سيكون له تداعيات خلال الساعات القليلة القادمة.
1: أيضا بإيجاز عن أبرز التطورات الميدانية في الساعات الماضية.
3: التطورات الميدانية بشكل سريع اليوم لوحظ في تطور لافت، ثلاث غارات أو ليست غارات تعددت في أكثر من جهة. غارة في شمال المدينة وهي شارع 60، وهذه تكررت للمرة الثانية وكانت استهداف للتعزيزات، وغارة في محيط شرق المدينة وهي تستهدف مخازن الصواريخ، والغارة الثالثة والضربة الثالثة هي في جنوب المحافظة في حيفان، وقال البيان أنه يستهدف قيادات، اجتماع للقيادات، ثلاث حركات في ثلاث غارات أو ثلاث استهدافات، مما يعطي نقل عملية العسكرية من خطوط التماس إلى المدى الأوسع لمحافظة تعز، بحيث تصير محافظة تعز بما فيها المدينة مسرح عمليات بنقلها، وليس فقط في الجبهة الغربية، خاصة أننا رصدنا هذه الضربات بإعلان المركز العسكري أو القوات المسلحة أو القوات الحكومية.
1: شكرا لك زميل سعيد ثابت. معنا أيضا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد حسن أهلا بك. إذا ما بنينا على مقالة القوات الحكومية اليمنية باستعمال هذا النوع من الصواريخ، ما الذي يعنيه إدخال هذا النوع من الصواريخ في حسابات المعركة في هذه المرحلة؟
4: يعني هو إذا كان المقصود الصاروخ الإيراني الإيراني الصنع، يعني 358 وهو صاروخ ضد الطائرات، معروف يعني معروف تصنيع إيراني ومعروف أنه لدى الحوثيين نسخة منه، فهو فعلا هذا الصاروخ هو سلاح هجين بالمعنى التقني العسكري، ما بين صاروخ أرض جو ومسيرة هجومية إذا صح التعبير. لماذا؟ لأنه ينطلق هذا الصاروخ ينطلق باتجاه الجو باتجاه هدف معين، ولكنه ينطلق باتجاه منطقة الهدف ويتجول في محيط منطقة الهدف،
1: ولذلك سمي جوال،
4: لذلك سمي جوال تماما، ويتجول باحثا عن هدف حراري، لا يعني لا يتم استهداف أو تسديده باتجاه هدف منذ الانطلاق إلا إذا كان ذلك ممكنا، وإذا أفلت الهدف منه فهو يتحرك ويتجول في منطقة معينة وفق نمط معين باحثا عن هدف حراري. من هنا أعتقد يعني تم الحديث عن خطورة هذا السلاح، من هنا تتأتى خطورته، وربما أشار إلى ذلك أشارت القوات الحكومية إلى ذلك انطلاقا من تطورات تمركز الحوثيين في الجبهة، ربما يعني ارتفاعهم قليلا إذا ما فعلا قد تمكنوا من التواجد أو السيطرة على بعض المرتفعات المشرفة على الساحل، فهذا أيضا إذا ما نقلوا هذه الأسلحة معهم ويعطيهم مجالا يعني إذا صح التعبير من الأعالي باتجاه
1: ماذا عن مدى هذا الصاروخ؟ بالإشارة يصل إلى البحر الأحمر.
4: يقول الحوثيون المدى يصل إلى 100 كيلومتر، ولكن هذه يعني هذه إفادتهم هم أصحاب الصاروخ، ولكن يعني لا توجد معلومة مؤكدة، إنما يبدو أنه ذات مدى بعيد وقدرة على استهداف. يقول الأمريكيون أن الحوثيين أسقطوا طائرات استطلاع مسيرات أمريكية من خلال هذه الصواريخ. لم تسجل حتى الآن أي حادثة يعني استهداف طائرات مدنية، وإن كان على طريق الخطأ لكي نكون موضوعيين يعني، ولكن كما ذكرت لك هذه التقنية، تقنية التجول في السماء في منطقة معينة بحثا عن هدف حراري تجعل الصاروخ غير قادر على التمييز بين طبيعة الهدف. ربما من هنا يتأتى هذا الخطر، وخاصة إذا ما أطلق من على مستويات عالية وفوق منطقة الساحل، يعني لأن الحوثيون من المفترض أنهم يعني إذا أرادوا استخدامه سيستخدمونه ضد الطائرات التي تغير عليهم.
1: هل مثبت بأن أنصار الله الحوثيين يملكون هذا النوع من الصواريخ؟ هل هذا مثبت؟
4: إلى حد بعيد نعم مثبت. يقول الأمريكيون أنهم استعملوا هذه الصواريخ، الحوثيين استعملوا هذا الصاروخ ضد وأسقطوا مسيرات أمريكية أثناء الاشتباك بين الأمريكيين والحوثيين أثناء الحملة التي قاموا بها الأمريكيين في المنطقة ضد الحوثيين. يقولون ودائرة المخابرات الأمريكية تقول أن الحوثيين استخدموا هذا الصاروخ وأسقطوا مسيرة أمريكية.
1: شكرا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. معنا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي، أهلا بكما. أبدأ معك سيد حسين فيما يتعلق بمقالة القوات، قوات الحكومية باستعمال هذا النوع من الصواريخ، نسمع تعليقكم أولا.
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قرأت هذا التصريح أخي العزيز.

0: ولكن الغرابة أن في الحقيقة هي فعلا هذه الصواريخ تهدد الملاحة العسكرية الجوية الحربية السعودية التي تقوم باستهداف اليمن، وكون الصاروخ إما إيراني أو غير إيراني صناعة محلية، يعني هذا أمر يعني اسطوانة هي مشروخة دائما ما تكررها الحكومة المدعومة من قبل السعودية، بينما اليمن يحق لها أن تأتي بالسلاح من أينما تريد، لأن السلاح الذي يستخدم هو للدفاع الجوي والدفاع عن اليمن وزيادة اليمن من القصف والغارات السعودية. وأعتقد أن سبب
1: يعني ولكن سيد حسين ما استمعنا له
0: الجوي هو بسبب إسقاط طائرة F-15
1: ما استمعنا له الآن من خلال الخبير العسكري يقول هذا النوع من الصواريخ ذو خاصية حرارية، وبالتالي بالإمكان عن طريق الخطأ أو غير ذلك أن يستهدف ليس بالضرورة طائرات عسكرية، وإنما حتى إمكانية أن يستهدف طائرات كانت موجودة في المجال الجوي. ومن هنا جاء تحذير الجانب الحكومي باستهداف طائرات تابعة للأمم المتحدة تقوم بدورها في البحر الأحمر.
0: المجال الجوي في اليمن يعني لا أعرف يعني ما هي الطائرات هذه الذي يقولون المنظمات في البحر الأحمر. المجال الجوي اليمني أخي العزيز مغلق أمام الطائرات المدنية من منذ 2015، ولا تأتي إلى صنعاء إلا بعض الطائرات رحلة أو رحلتين في الأسبوع من الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر، بالإضافة لأن استخدام هذه الصواريخ ويتم في المناطق التي تتعرض للقصف والاستهداف، أي أنها خارج نطاق أو مسار ترك الرحلات. ولكن إذا يعني السعودية أخي العزيز إذا كان هناك سلاح يدافع، فالمسؤول عن أي لحظة قدر الله حصلت كارثة في يوم من الأيام فالمسؤول هي السعودية، لأن السعودية هي تريد التباكي واستخدام الأمم المتحدة من أجل أن تريد أن توقف هنا صنعاء من استخدام الصواريخ للدفاع الجوي، أي يريدون الحرية الكاملة في استهداف اليمن. ولكن أخي العزيز أريد أن أقول لك أن يعني اليمن الآن لديها ما لديها من الأسلحة على سبيل المثال الأمريكية، أنا أعتقد أكثر السلاح الآن أصبح لدى الجيش اليمني في صنعاء هي أسلحة أمريكية، فقد تم الحصول على الكثير من المدرعات والأسلحة، وأعتقد أن اليمن الآن تملك أحدث المدرعات الأمريكية وكثير من الأسلحة الأمريكية يعني أكثر مما تملكه القوات المدعومة من السعودية داخل اليمن، لذلك تنوع السلاح وتعدد السلاح هذا حق.
1: إذن أنت تؤكد بأن أنصار الله العثيين يملكون هذا النوع من الصواريخ الجوال الحرارية؟
0: هم لديهم صواريخ دفاع جوي وهي ما أسقطت الطائرة السعودية، أما نوعها أو كما يدعون أنه إيراني هذه نقطة خلاف، لكن أقول لك مع ذلك بغض النظر من أين الصاروخ لليمن حق امتلاك أي صاروخ والدفاع عن اليمن، كما السعودية يعني أسلحتها من أين تأتي، هل يزرعونها في مزارع المراعي، هي تأتي أسلحة أمريكية لذلك، ولكن السلاح الذي يهدد هو من؟ ما السلاح الذي يدافع عن اليمن وما السلاح الذي
1: هو فقط التركيز سيد حسين على نوع هو نوع هذه الصواريخ هو محل الإشكال. كما ذكرنا وكما تابعنا أيضا مع الخبير العسكري هذا النوع من الصواريخ الجوالة يعتمد على الجانب الحراري وإمكانية أن يصيب طائرات مدنية قريبة على المنطقة، وإذا كان فعلا مدى يصل إلى 100 كيلومتر فمن المحتمل أن يصيب كما يقول الجانب الحكومي طائرات مدنية وقد تكون من الطائرات التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي معرفة بأن الجانب من جانب أنصار الله يملكون هذا النوع من الصواريخ مسألة مهمة.
0: أعتقد أخي العزيز أن صواريخ الدفاع الجوي تملكها اليمن منذ بداية الحرب على اليمن في 2015، وقد تم إسقاط العديد من الطائرات وأيضا إسقاط الكثير من الطائرات المسيرة الأمريكية. وأعتقد أيضا أن ما أيضا من الميزات التي قد تملكها الصواريخ الدفاع الجوي اليمني أنها أحيانا لا تعتمد على الرادارات، أي أنه لا يتم كشفها ولا تعرف الطائرة بالصاروخ إلا في حال اقترب من تلك الطائرة الحربية، لأن الرادار مجرد فتحه ومجرد أن يحدد مكان الطائرة تعرف الطائرة بأنه شكرا. تم تحديدها بالرادار، وهذا يؤدي إلى هروبها. لذلك أعتقد أن الآن امتلاك هذه الصواريخ هو ما يؤدي في الحقيقة إلى الحد من الهجمات السعودية على اليمن. فقط نقطة أخيرة معذرة منك أخي العزيز، ما تم استهدافه في حيفان قال مراسلكم أنه الضيف عندكم أنه تم استهداف مخازن صواريخ تم استهداف مخازن صواريخ باليستية في حيفان، ما تم استهدافه هو مشروع للمياه بالإضافة إلى شبكات الاتصال في منطقة حيفان، هذا فقط للتعقيب على
1: شكرا
0: الضيف
1: لك وأعتذر منك أدركنا الوقت. ضيفي من صنعاء حسين البقيتي الكاتب والمحلل السياسي، وأستقبل ضيفي من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي. استمعت إلى مقال

0: بأنه لم يعد التهديد تهديد بحري، لقد أصبح تهديدا أيضا جويا. والنظام الإيراني مسؤوليه قبل فترة أطلقوا تصريحات بل تهديدات بأنه فيما إذا استمر الحصار الجوي على إيران بأنهم أيضا سيقومون بحصار آخر على المطارات دول المنطقة أو القريبة أو المطارات القريبة من إيران أو بمعنى آخر مطارات دول المنطقة، ويعني بذلك أعتقد دول الخليج. وبالتالي بيان الحكومة وتصريح الحكومة هذا أكد وأشار وأكد بدلالة واضحة على أنه
1: ضيفي يقول سيد عبد الواسع اليمن منطقة محظورة الطيران المدني، وبالتالي من أين جاء هذا التحذير كما قال ضيفي من صنعاء؟
0: هناك طيران يدخل إلى المناطق سيطرة جماعة الحوثيين باستمرار، وهذا الطيران أكثر تقوم به منظمات دولية، منظمات الأمم المتحدة. تقارير ميدانية أشارت بأنه أسبوعيا هناك ليست طائرة أو طائرتين، تكاد تكون أكثر من 5 6 طائرات، بل رحلات يومية تسقط في مطار صنعاء. وبالتالي فإنه أصبح امتلاك جماعة الحوثي لهذه الطائرات أصبح لا يمثل خطرا عسكريا فقط على الطائرات أو الطيران الحربي اليمني، وإنما سيصبح أيضا خطرا على الطائرات المدنية، على اعتبار أنه الخبير العسكري ضيفكم أشار بأنه خطورة هذه الأسلحة بأنها لا تفرق بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وبالتالي فمن المرجح بأن توعز إيران إلى جماعة الحوثي في إطلاق تلك الصواريخ ومن ثم في استهداف بعض الطائرات.
1: أريدك أن تشرح هذه النقطة لأنها مهمة سيد عبد الواسع، كيف ربطت بين تحذير سابق من أصوات في داخل إيران بعد القرار الأمريكي بحظر الطيران المدني الإيراني وبين وجود هذا النوع من الأسلحة لدى أنصار الله الحوثيين وتحذير القوات الحكومية من امتلاك الحوثيين لهذا النوع من الصواريخ، كيف ربطت بين المسألتين؟
0: الإعلان الحكومة اليمنية عن امتلاك جماعة الحوثي لهذه الصواريخ، وقبل فترة قبل تقريبا يومين أو 3 أيام كان هناك تصريحات لمسؤولين إيرانيين بأنهم سيوقفون حركة الطيران في دول المنطقة. وأيضا ضيفكم من صنعاء أشار بأنه واعترف بطريق غير مباشر بأنه جماعة الحوثي تمتلك مثل هذه الأسلحة وبأنها لديها مخزون كبير من هذه الأسلحة. وبالتالي أمام هذه التوليفة نرجح بأنه جماعة الحوثي أصبحت على مرمى حجر من أن تقوم بتهديد الخطوط الجوية، إضافة إلى تهديد خطوط الملاحة البحرية. وأعتقد بأنه سيطرة جماعة الحوثي على باب المندب كان قبل أو بعد تصريحات من النظام الإيراني، المسؤولين الإيرانيين أكدوا قبل فترة بأنه باب المندب سيغلق، إضافة إلى مضيق هرمز. ولا استبعد بأنه أن تتجه جماعة الحوثي وفقا لأوامر من الحرس الثوري الإيراني إلى معاودة تهديد ليس البحر وإنما الجو، وتهديد خطوط الملاحة الجوية فيما إذا استمر حصار النظام الإيراني خاصة بالنسبة لحظر الطيران.
1: من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. تتواصل المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تحرير تيغراي في شمال إثيوبيا لليوم الرابع، ويستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة في المعارك. مراسل الجزيرة محمد طه توكل نقل من إقليم عفر جانبا من هذه المواجهات.
2: إذن هكذا هي الحرب، سمت صوت الحوار وانطلقت أصوات المدافع، ونحن الآن أول فريق صحفي يصل إلى هذا المكان. اندلعت أصوات المدافع في الجبهة الأمامية التي نشاهدها، وكما ترون هذا هي القتال، ونحن نشاهد كم هو حجم المواجهات العسكرية التي اندلعت صباح اليوم في منطقة اللاماطة ورايا، وكذلك في منطقة عفر، في مناطق واسعة في جبهة تمتد إلى أكثر من 90 إلى 80 كيلومتر على طول الحدود البلدان الثلاثة. إذن القتال مستمر لليوم الرابع وفي كل الاتجاهات، وكما ترون من هنا نرى الدفاعات، وربما تسمعوا معايا إطلاق النار الذي نسمع. نسمعه هنا

0: في تلك التلال الجبلية التي نراها هي خط المواجهة الأولى بين تيغراي وإقليم عفر. وهناك مشاكل إنسانية، مثلا مدينة أبعالة تعتبر من أكبر المدن العفرية، بها سكان أكثر من 50,000، هي الأخرى محاصرة والقتال مستمر. وسنتابع معكم المستجدات لهذه الحرب التي قد تمتد أبعادها إلى الأقاليم الأخرى، بل هذا الإقليم العفري أهميته يكمن إن هذا الإقليم له حدود مع جيبوتي وإريتريا، ممكن يعطي أبعاد أخرى ويأثر على حركة التجارة في المنطقة. إذن هذه هي الحرب. محمد طه توكل، الجزيرة، من إحدى المواقع المواجهات العسكرية في إقليم عفر.
1: ما زلنا معكم في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. أما عن آخر المستجدات، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وأضاف ترامب أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، وإن الحصار الأمريكي عليها هو أكبر حصار في التاريخ العسكري. من جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن محادثات إيجابية وبناءة لا تزال مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد قال للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بيزشكيان للجزيرة إن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة. من جهته قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. في العراق قال مكتب رئيس الوزراء إن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. في اليمن قالت القوات الحكومية إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوال إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية ولا سيما طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. فيما يتعلق بالملف الأمريكي الإيراني، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. نبدأ معك رانيا، إذا كما تابعنا تصريحات لافتة للرئيس الإيراني بالإضافة إلى أهم ما رصدته في طهران، خاصة عقب ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي من رفض لهذا المقترح الإيراني.
2: نعم، يعني في ظل رفض الرئيس الأمريكي للمقترح الإيراني وأيضا التهديد باستئناف الحرب، يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس رخشلي نظيره التركي على أن انتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها أدى لانتهاك بنود مذكرة التفاهم، وأكد أن السبب استمرار عدم الاستقرار في المنطقة ومضيق هرمز هو سببه الإجراءات الأمريكية المعادية. هكذا يرى الوزير الإيراني الوضع. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن رغم يعني عدم ثقة إيران في الولايات المتحدة إلا أنها تجري محادثات، وذلك لكي تثبت للعالم أنها لا تخشى الحوار، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا هي السبب في زعزعة الأمن. أشار إلى أن الوسطاء، نتحدث عن دولة قطر وباكستان، تواصلان نقل الرسائل، وذلك من أجل خفض حدث التصعيد وأيضا تهيئة الوضع والظروف المناسبة للحوار. أكد على أنه لا سبيل لحل قضية هرمز سوى الحوار، أكد على الدبلوماسية، وقال أيضا أنه لا يجب الحديث مع الشعب الإيراني بلغة القوة، وقال أن بلاده لن تخضع للضغوط والتهديدات الأمريكية، كما أنها لن تستسلم أمام الصعوبات التي أوجدتها العقوبات الأمريكية الاقتصادية. تصريحات الرئيس مسعود بيزشكيان تتزامن أيضا مع تصريحات مهمة للمتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي، والذي أكد بل حذر الأمريكيين من أنه أي خطأ جديد في الحسابات كما يقول سيواجه برد أكثر قوة وأشد اتساعا من الحربين الأخيرتين. قال أن القوات الإيرانية هي

0: لن تدير مضيق هرمز نافيا بذلك التصريحات الأمريكية المتعلقة بهذا الشأن. قال أنه لن يسمح للولايات المتحدة بالتدخل في المضيق، وإذا حاولت التدخل فإنه سيتم الرد عليها. أشار إلى أن بلاده توصلت إلى تكنولوجيا عسكرية جديدة، وأنه في حال تعرضت للهجوم فإنها ستستخدم هذه التكنولوجيا في الرد على الولايات المتحدة. هناك تأكيدات على أنه السبيل الوحيد أمام واشنطن هو أن تخرج من المنطقة، وأن كلما أسرعت في هذا الأمر ستقلل الخسائر التي تتكبدها. هناك رسائل تحذير أيضا وتأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد على أي هجوم، أنها على أهبة الاستعداد، وأنها يعني الآن تتمتع بقدرات عسكرية كبيرة، وتم تعزيزها بالعديد من الأسلحة المتطورة سواء الصواريخ أو المسيرات، مع التأكيد على أنها يعني عملت على يعني حل قضايا ونقاط الضعف التي كانت قد يعني شابتها، وأنها الآن لا توجد لديها أي نقاط ضعف كما يقول المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية. هناك تأكيدات على تمسك البلاد بالدبلوماسية والحوار، ولكن هناك أيضا تحذيرات للجانب الأمريكي بأن إيران يعني قدراتها تغيرت تماما عن القدرات التي كانت تتمتع بها خلال الحربين الأخيرتين، وأنها متمسكة بمواقفها وبإدارتها لمضيق هرمز، مع التأكيد أيضا عبد القادر على أن أو تحذير بالأحرى السفن من أنها في حال عبرت المسار الجنوبي لن تكون آمنة.
1: شكرا لك رانيا قاسم من طهران. محمد الأحمد، في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس الأمريكي رفضه لهذا المقترح الإيراني، مصادر في واشنطن تتحدث بأن المحادثات مع الجانب الإيراني متواصلة، بل وإنها إيجابية أيضا.
2: نعم، هذا ما أكده مسؤولون أمريكيون لأكسيوس، لكن واضح بأن هذه المحادثات لم تصل بعد إلى الحد المطلوب أمريكيا فيما يتعلق ب الشروط والمطالب الأمريكية، سواء في ما يتعلق بمضيق هرمز وأيضا فيما يتعلق بالمسألة الأوسع وهي الملف النووي الإيراني. الرئيس دونالد ترامب خرج بنفسه ليؤكد رفض المقترح الإيراني الذي طرح في نيويورك والقائم على مهلة 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال، بمعنى أن الرئيس ترامب يعتبر أن هذا العرض لم ينضج بعد ليكون مرضيا للإدارة الأمريكية. الأهم أيضا في تصريحات ترامب عبد القادر هو تفسيره لهذا الرفض، اعتبر بأن إيران تريد الاتفاق لأنها تتكبد خسائر كبيرة، بينما يعتقد الرئيس الأمريكي أن الضغط الحالي بدأ يعطي نتائج، ولذلك لا يوجد من وجهة نظره ما يدفعه إلى القبول ب الشروط الإيرانية خلال تلك المفاوضات التي جرت في نيويورك والتي عقدت أحدث جولة منها بحسب أكسيوس بين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف من الجانب الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بصورة غير مباشرة عبر الوسطاء. الرئيس دونالد ترامب في الواقع استند في رفضه تحديدا إلى تحسن حركة العبور في مضيق هرمز، وقال بأن الولايات المتحدة تسيطر عمليا بشكل كامل، وأشار في هذا السياق إلى عبور 29 سفينة الليلة الماضية في مضيق هرمز. أكسيوس نقلت بدورها عن مسؤولين أمريكيين بأن نحو 60 مليون برميل من النفط عبرت المضيق خلال الساعات 72 الماضية، بمعنى آخر واشنطن تحاول تدريجيا سحب ورقة مضيق هرمز من يد طهران، وهو ما يؤدي بالتالي إلى خنق إيران وفقدانها أهم أوراقها التفاوضية. بالتالي إدارة ترامب تعتبر أنه لا حاجة في هذه المرحلة إلى اتفاق سريع، خاصة أن إيران تطرح اتفاقا مؤقتا آخر، وهو ما يعيد إلى الأذهان سيناريو مذكرة التفاهم. وبعض المصادر عبد القادر أشارت إلى أن ترامب لا يريد اتفاقا مؤقتا بل يريد اتفاقا شاملا، وهذا ظهر في هذه المفاوضات التي أشرنا إليها في نيويورك. أكسيوس نقلت عن مصادر بأن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران بوضوح بأنها لا تسيطر على المضيق، وبالتالي لا يحق لها وضع شروط بشأنه بعد أن قدم عراقجي شروط طهران لإعادة فتح المضيق واستئناف المحادثات بشأن الملف النووي، لكن ذلك لا يعني في نفس الوقت توقف المسار التفاوضي. كما ذكرت عبد القادر، مسؤول أمريكي أشار إلى أن المحادثات حدثت عبر الوسطاء لا تزال إيجابية ولا تزال بناءة، وبالتالي فإن واشنطن لا تغلق باب المفاوضات بشكل مطلق، ولكنها تعتبر أن الضغوط الاقتصادية والحصار البحري سيدفعان إيران في نهاية المطاف إلى القبول بالمطالب الأمريكية، لكنه رهان ينطوي على مخاطر بحسب ما يقرأ هنا من تحليلات في الصحف الأمريكية. عبد القادر،
1: عن هذه الأبعاد وشكر لك محمد الأحمد، كنت معنا من واشنطن. استقبل ضيفية في هذا الملف من طهران، هادي أفقهي الدبلوماسية الإيرانية السابق، وهنا بالأستوديو الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا بكما. نبدأ معك سيد هادي أفقهي ضيفي من طهران. الكرة الآن في ملعب أو عادت إلى ملعب طهران، هل معنى ذلك بأن على الجانب الإيراني أيضا هذه المرة أن يقدم مقترح أو ما قد يوصف بأنه تنازل آخر من الجانب الإيراني للدفع بهذه المحادثات؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. أولا، المقترحات لم تتغير، هي ربما في تفاصيل كل مقترح يكون هناك اختلاف في وجهات النظر التي يتبادلها الطرفان الإيراني والأمريكي عبر الوسيط القطري، أو إما تغيير الأولويات، وليس في تفاصيل أي بند من هذه البنود وما يسمى بالمقترحات السبعة. مثلا فيما يتعلق بموضوع تحرير الأرصدة أو موضوع فتح مضيق هرمز مقابل إقدام عملي يشمل إحدى هذه المطالب الإيرانية السبعة، كيف سيفتح وبتدريج وفجأة مرة واحدة، إذا كان هناك الغرض أن يفتح فجأة ومرة واحدة وعلى مصراعيه بوجه كل السفن، على الجانب الأمريكي أن يلبي كل هذه المطالب مرة واحدة، وهذا أنا أستبعده. ومن هنا ما زال الأمل كما جاء في تصريح بعض المسؤولين الأمريكيين وحتى في تقارير مراسليكم، أنه لم نصل إلى نقطة في الحقيقة الانسداد الكامل، وما زالت هناك وساطات، ما زال هناك تبادل نظر وتبادل رسائل بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي.
1: دكتور جيمس باترسون، حتى هذا اليوم الرئيس الإيراني في تصريح للجزيرة قال نؤمن بالتفاوض لكن لا شيء سيأخذ منا بالقوة، وبالتالي على ماذا يراهن الرئيس الأمريكي عندما يرفض هذا المقترح الإيراني ويراهن على مزيد من القوة لتنازل إيراني أكبر؟
4: الرئيس ترامب قال إنه لن يقبل الصفقة الإيرانية لأن الإيرانيين ليس لديهم سلطة لإغلاق مضيق هرمز، وهو لن يكافئهم لإعادة فتحه. ووفقا للرئيس ترامب، خطته تقضي إنهم يجب أن يبدأوا فتح المضيق أولا، ثم يكون هناك نقاش لاحقا، وهو يتطلع إلى حل استراتيجي لهذه المشكلة وليس حلا مؤقتا هنا أو هناك. لهذا السبب هو ما يتطلع إليه هو خطة شاملة وكاملة للتعامل مع مضيق هرمز، ثم التعامل مع القضايا التي بدأت هذا النزاع مثل القضايا النووية. إذن في كلما وصلنا إلى تلك النقطة في أسرع وقت كلما كان أفضل، لكن الرئيس قال إنه لن يكافئ إيران على بدء هذه العملية وإغلاق مضيق هرمز، والقضية هي قضية نووية، وإذا كانت هناك أي تنازلات حول العقوبات هذا بالضرورة يعني مكافأة إيران، وهو ليس مستعدا لعمل ذلك. وأذن الرئيس بازلشكيان قال أن بلده يواجه مشكلات اقتصادية صعبة، وترامب لن يفعل أي شيء لإنقاذه، وهم عليهم أن ينقذوا
1: أنفسهم. على المقاطعة، يقول الإيرانيون يجب العودة إلى مذكرة التفاهم، وأن هذا المقترح الذي قدم إنما هو مبني على مسألة المراحل، البداية بسبعة أيام فيما يتعلق بالمضيق ومن ثم الانتقال إلى بقية المراحل. ما الذي لا يعجب الرئيس والإدارة الأمريكية وأدى إلى رفض هذا المقترح؟
4: هو لن يكافئهم ولن يعود إلى مذكرة التفاهم التي ألغتها إيران عندما بدأت بضرب السفن في مضيق هرمز. إنهم لم يستطيعوا تلبية شروط المذكرة ولم يفعلوا، إذا تم إنهاؤها. كلما تأتي مذكرة يجب أن يتم طرحها الآن، لكن قبل ذلك يجب أن نفتح مضيق هرمز. هذا هو موقف إدارة ترامب، وهو موقف موجود منذ أسابيع.

0: وبعض المطالب التي تطلبها إيران تقول بأن على الولايات المتحدة أن تنهي القتال، وأيضا هذا يشمل إسرائيل وحزب الله وحماس وغزة. الولايات المتحدة ليس لديها سيطرة على ذلك، هذه مشكلات أمنية لتلك البلدان وهي لا تستطيع السيطرة على ذلك. البلدان لديها الحق في الدفاع عن نفسها والدفاع عن حدودها، ولبنان يحاول المكافحة حزب الله وكذلك بلدان أخرى في المنطقة. بالنسبة لأن يطلب من الولايات المتحدة أن تحل كل هذه الأمور، هذا أمر لن يقبل به الرئيس.
1: ضيفي من طهران سيد هادي أفقهي، وكان الجانب الإيراني يرفض أن يعترف بذلك، ولكن هناك بعض المتابعين يرون في الخطوات الأخيرة الإيرانية على الأقل من حيث الشكل وبعض التفاصيل هناك تنازل إيراني عن قرارات قيل بأنهم لن يتخذوها، من بينها الالتقاء مع الجانب الأمريكي، وبالتالي هذا الرفض الأمريكي ألن يعقد الحسابات الداخلية الإيرانية فيما يتعلق بأن كما ذكرت قبل قليل كل تنازل يفتح الباب أمام تنازل أكبر في الحسابات الإيرانية؟
2: أستاذ عبد القادر، أولا لم يتم في الحقيقة توثيق أنه تم هناك لقاء مباشرا وجها لوجه بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي. بالعكس أكد السيد عراقشي في عدة مؤتمرات صحفية ومقابلات شخصية أنه الجانب الأمريكي هو الذي أصر على اللقاء معنا ونحن رفضنا، ولكن تفاهمنا مع الوسيط القطري أن يتم التبادل الآراء وتبادل الرسائل وتبادل وجهات النظر والمطالب الحقيقة عبر تبادل الرسائل. ومن هنا استغرقت حوالي أكثر من ساعتين الجولة الأولى، ولكن ترامب هو روج أنه إيران تنازلت وإيران أقرت بالتفاوض ورجعت إطارة المفاوضات، ونحن أرغمنا إيران كما يعني عادته على تغيير الحقائق وتزييف بعض الأخبار. فيما يتعلق بالتأكيد على المطالب الإيرانية وخصوصا فيما يتعلق بمذاق هرمز أنه لن يكافئ إيران، بالعكس هو الآن يطلب المكافأة من إيران لأن المضيق مغلق، هذا بشهادة يعني المنظمات الدولية التي ترقب كل مرور السفن من عبر هذا المضيق، وهناك تقارير بالأرقام أنه مثلا خلال 24 ساعة لم تمر أكثر من 7 سفن. إذن كيف تعبر حقيقة 30 أو 60 مليون برميل وعندما هذا يمر كما يدعي ترامب أو زبانيته؟ لماذا لا ينخفض سعر البرميل النفط وهو الآن في تصاعد، خصوصا إذا اشتدت الأزمة وعدنا إلى التصعيد العسكري بين الأمريكيين في مذاق هرمز، أو لا سمح الله إذا حصل هناك بعض التفاعلات بعض التفاعلات العسكرية على مضيق باب المندب، فستكون هناك كارثة على ترامب ولا يستطيع أن في الحقيقة يديرها أو يقحمها. إذن في كل أحوال المضيق ما زال محكم عبر القوة البحرية الحرس الثوري، وكما يصرح أكثر القادة العسكريين من أنه لا يسمح بمرور السفن، هناك سفن تمر عبر الممر الذي حدده الحرس الثوري، ولكن ربما تكون هناك بعض التهريبات هنا وهناك، هذه لا تغير في مقياس ودرجة مقدار في الحقيقة عبور براميل النفط التي تغير الأزمة في الداخل الأمريكي الذي بلغ يعني سعر الديزل أكثر من 9 دولارات، وهذه كارثة على المستهلك الأمريكي ذلك جالون البنزين.
1: وهنا أسأل ضيفي يا دكتور جيمس باترسون فيما يتعلق ب يحرص الرئيس الأمريكي على أن يبدو في وضع المرتاح في هذه الحرب، إجراءاته كما يقول تزيد الخناق على إيران وعلى إيران أن تأتي يوما ما وتستجيب لمطالبه، ولكن حتى في الداخل الأمريكي هناك من يحذر بأن هذه الحسابات قد لا تكون دقيقة وتعقد حسابات البيت الأبيض وتعقد حسابات الرئيس الأمريكي.
0: الرئيس ترامب قال من حيث الأساس أن مضيق هرمز مفتوح والحركة الملاحة تزداد بسرعة والنفط يصل الأسواق. هذا تقييم الرئيس بناء على التقارير الاستخبارية التي يتلقاها. الجانب الآخر في هذا هو أن الرئيس مقتنع أن إيران تفتقر إلى القدرة على الاستمرار في قتال الحرب والخوض الحرب. إيران تقول العقوبات ليست مشكلة لهم لأنهم يعيشون في ظلها منذ 50 عاما، وقد كان لهم نظام التفاف على العقوبات ل50 عاما، لكن عملية المنبوذ الاقتصادي أنهى ذلك، والكثير من البلدان باتت تتعاون مع الولايات المتحدة. أن إيران خسرت نظامها المصرفي ونظام طيرانها المدني، وكما يقول الرئيس بازشكيان البلد في حالة مشاكل كبيرة، وهم هم يطالبون بالانعتاق من هذه العقوبات، ومن جهة يقول أنهم لا يهتمون بها. الآن الأمر مختلف في واشنطن. هناك الآن إذا ما حاولت إيران الالتفاف فلن تستطيع بعد ذلك. دونالد ترامب ووزير خزانته سكوت بيسنت هما اللذان ينفذان هذه الإجراءات، ومشكلات إيران باتت وخيمة. وإذا ما أرادوا فتح ضيق خرمز.
1: أبقى معك سيد باترسون. استمرار المحادثات حتى الآن رغم موقف الرئيس الأمريكي برفض المقترح، تسمعوني الآن؟ تسمع الترجمة؟
3: yes.
1: طيب، بقاء المحادثات حتى الآن مع الجانب الإيراني رغم هذا الموقف المعلن من قبل الرئيس الأمريكي، هل هذا يبعد شيئا ما شبح العودة إلى الحرب، وكما هدد به الرئيس الأمريكي من ضربات غير مسبوقة عسكرية؟
0: أعتقد نعم أن هذه قراءة من أن الحملة العسكرية هذه بعيدة نوعا ما، لأن هناك نقاش دائر هل أن العقوبات سيتم تخفيفها. أنا لا أعتقد ذلك، بل سيزداد تشديدها، والمشكلات الاقتصادية ستتفاقم أكثر وأكثر الآن في الأسابيع القادمة. والأفضل الآن أن نأي بالحديث عن الحملات العسكرية جانبا، والحديث عن التعامل مع القضايا مثل الملف النووي، والتي هي محل اهتمام ليس فقط للرئيس ترامب بل للمنطقة. أيضا مسألة مضيق هرمز واستمرار بقائه مغلقا طبعا سيشكل مشكلة على العالم، لكن الرئيس ترامب يعتقد أنه هو في موقف أقوى عند العودة لمائدة التفاوض، لأن هذه العقوبات الاقتصادية هو لن يريحهم منها قبل أن تأتي النتائج، ولن هو يخلصها.
1: هو في موقف أقوى. وهنا أسأل ضيفي من طهران سيد هادي أفقهي فيما يتعلق بتواصل المحادثات مع الجانب الأمريكي حتى الآن، بل وحتى بعض الأخبار تقول بأن هناك شيء إيجابي في هذه المحادثات. نريد أن نفهم عن طبيعة هذه المحادثات والإشارة إلى أنها أو أن فيها شيء إيجابي يحدث.
2: إذن هذا يبرز حقيقة أستاذ عبد القادر التناقض بين ما يقوله ترامب أو ما ينشره عبر منصته، ما يحدث خلف الكواليس أن هناك إصرار أمريكي أن تبقى إيران ويبقى الوسيط القطري أو الباكستاني لاستمرار المفاوضات، عسى ولعل أن تحصل انفراجة ويبيعها في الحقيقة ترامب باعتبار أنه نصرا حققه ضد إيران وللداخل الأمريكي، أولا يخفف من الغليان الذي يحصل الآن في الداخل الأمريكي كما أسلفت بسبب ارتفاع المحروقات بصورة غير مسبوقة في التاريخ في الحقيقة على الأقل في 20 سنة الأخيرة. وكذلك فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، ما زالت الشروط الإيرانية هي وما زالت في الحقيقة صادرات النفط يعني شحيحة جدا. إذن هذا ما يحصل خلف الكواليس، أنه يريد ترامب أن يحقق شيئا على الأقل، يعني يقدم شيئا يقول للإيرانيين لا تقولوا أنا قدمت ذلك، وهو يوصل أنه تبقى هذه مفاوضات سرية كما هناك اعترافات لمسؤولين.
1: بإشارتك لمضيق هرمز سيد أفقهي، أريد أن أسألك فقط عن ما صدر قبل قليل عن الحرس الثوري الإيراني بأن أي سفينة تخرج غير الخط المتفق عليه فهي غير آمنة، هي رسالة لمن في هذه المرحلة؟
2: أولا رسالة لإتراف ومن يغرر بهم إتراف أنه تستطيعون أن تخترقوا ممرات أخرى ونحن نضمن لكم السلامة، وإذا بهم إما يقصفون أما يمرون بحقل ألغام. وأنا أقول سيدي الكريم أنه هذه التصريحات وهذه الإعلانات في الهواء أو على خلال منصته أو خلال وسائل إعلامه لا

0: لا تفتح مضيق الهرمز. مضيق الهرمز الحقيقة لا يفتح من غير تغيير اسمه إنه مضيق ترامب، ولا يفتح من خلال استحواذه إذا استحوذ عليه بفرض رسوم 20% كما هو قال، ولا يفتح هذا المضيق في الحقيقة إذا سيطر عليه الأمريكي يصبح ضمن الإقليم العاشر للأقاليم الأمريكية. هذه تغريدات لا تغير المشهد الواقعية أنه كل سفينة الآن تخالف المقررات التي يحددها الحرس الثوري، ولا
1: سيد
0: تعبر
1: هادي
0: عبر
1: أفقهي
0: الممرات في الحقيقة، ولا
1: فقط
0: تعبر
1: أعذرني على المقاطعة، فقط
0: الأمن.
1: لأشير هذه التصريحات لوزير الخارجية الإيراني عرقشي، يقول سمعنا رد فعل ترامب على مقترحنا وننتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية وعلى أساسها سنتخذ قرارنا. تفضل.
0: إذن هو هذا الموقف الإيراني أنه لا يلتمس ولا يتوسل ولا يتنازل، هو يرسل في الحقيقة آراءه مطالبه وشروطه وانتظر الرد. إما سنذهب إلى حلحلة هذا الموقف ببعض التسهيلات وبعض التفاهمات وبعض الاتفاقيات التي يسعى إليها الوسطاء بإصرار، أو إما نصل إلى في الحقيقة باب مسدود وربما نرجع إلى التصعيد.
1: فقط اعذرني ايضا اسال ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور جيمس باترسون ربطا بما تبعناه قبل قليل من تصريح لوزير الخارجيه الايراني بالقول باننا ننتظر ان ينقلنا الوسطاء الموقف الحقيقي حتى نتخذ القرار بخصوص هذا المقترح. هذا يعيدنا لمساله ما الذي يجري على صعيد التفاوض وما يقوله الرئيس الامريكي.
2: ما يحدث حقيقة أعتقد أننا رأينا على هامش الأمم المتحدة ما يحدث فعلا. الرئيس ترامب يتحدث عن حل استراتيجي لهذه المشكلة، لأن الإدارات السابقة أبعدت الحل جانبا، وهو يعمل على حل هذه القضية ويعمل بجد واجتهاد لحلها. طبعا هو تحدث عن فريق البايدن الذي هدر 4 سنوات في التفاوض لم يحصل على أي شيء، لأنهم لم يتوقعوا ترامب أن ينتخب، لكنه عندما انتخب عانوا من صدمة. لهذا السبب هم يقولون إن الانتخابات النصفية ستقلل من قدرة ترامب على التعامل مع إيران. الكثير من المراقبين يقولون الآن إن هذا ليس واقع الحال، ويبدو أن الرئيس في موقع قوي للغاية. وأيضا استطلاعات الرأي توقعت أن هيلاري كلينتون ستفوز في 2016 وكانت خاطئة، والكثير من استطلاعات الرأي ضد ترامب لم تكن صحيحة. ولهذا السبب أنا أتوقع من أن الانتخابات ستظهر نتيجة مختلفة في نوفمبر.
1: الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر لضيفي من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. الآن إلى زميلة وسيلة علمي وفقرة سياق الحدث وقراءة في دلالات ومآلات رفض ترامب للمقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. تطورات المشهد الدبلوماسي بين واشنطن وطهران: مقترح إيراني لفتح مشروط لمضيق هرمز، ورفض أمريكي يقول إن العرض الإيراني غير مقبول. فهل نحن أمام تعثر تفاوضي أم سقوط جديد لفكرة الحل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران؟ لاعبان رئيسيان تحدد مواقفهما الإجابة: الولايات المتحدة وإيران. تصريحاتهما الأخيرة رسمت مشهدا متوترا للمسار الدبلوماسي. الولايات المتحدة قدمت رفضها للمقترح الإيراني بوصفه رفضا لشروط لا تمتلك طهران حق فرضها، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة. وأضاف أن إيران تريد اتفاقا وأنه يحب عقد الاتفاقات أيضا، لكن المقترح غير مقبول، وأن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز، وأكد أن الولايات المتحدة فرضت عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري. وفي سياق نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران أنها لا تسيطر على مضيق هرمز ولا يحق لها وضع شروط بشأنه، إلا أن محادثات إيجابية وبناءة لا تزال مستمرة بين

0: واشنطن وطهران عبر وسطاء بحسب المصادر. بهذا المعنى لم تغلق واشنطن باب التفاوض، لكنها رفضت الإطار الإيراني له. هذه المواقف الأمريكية تأتي بعد تصريحات خاصة بها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الجزيرة، قائلاً إن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بسبب تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بيزشكيان أن إغلاق مضيق هرمز كان أمراً طبيعياً عندما قطعت الطرق أمام إيران، مؤكداً أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات وليس باستخدام القوة. إذن هو رفض أمريكي رسمي للمقترح الإيراني يتزامن مع مشهد معقد في مضيق هرمز. التفاصيل نتابعها مع زميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية.
1: نعم وسيلة، ونبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن القوات الأمريكية تفرض جدارا فولاذيا حول مضيق هرمز. ترامب يشير إلى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على السواحل والموانئ الإيرانية، ويمتد من هذه المنطقة حيث تمنع القوات الأمريكية دخول أو خروج السفن باتجاه الموانئ الإيرانية. طبعا هذه الموانئ بمعظمها غير قادرة على تصدير النفط، وذلك وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية أيضا أشارت إلى أنها ساعدت في إخراج أكثر من مليار برميل من النفط، وذلك خلال الشهرين الماضيين، كما قامت بإعادة توجيه 122 سفينة، وذلك منذ بدء الحصار البحري المفروض على السواحل الإيرانية والذي فرضته الولايات المتحدة في إبريل الماضي ثم استأنفته في يوليو الماضي. نشير أيضا إلى أن مضيق هرمز شهد عبور سفن حملت أكثر من 60 مليون برميل من النفط، وذلك خلال الساعات 72 الماضية. طبعا هذا بحسب كلام مسؤولين أمريكيين نقله موقع أكسيوس. نشير أخيرا إلى أن القيادة المركزية عادة تقول أن عبور شحنات النفط تمر عبر هذا المسار المحاذي للسواحل العمانية. هذا المسار هو باللون الأخضر، هناك أيضا مسار دولي باللون الأحمر إضافة إلى المسار الإيراني كما نشاهد هنا. طبعا كانت هذه أبرز التطورات في مضيق هرمز. عودة إليك وسيلة.
0: شكرا عمر. نتعمق الآن في هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور زويري. رفض ترامب لهذا المقترح الإيراني، هل هو رفض لتفاصيل المقترح أو للمنطق الذي قام عليه المقترح؟ بمعنى آخر أن واشنطن لا تريد الاعتراف بحق إيران بتحويل مضيق هرمز إلى ورقة تفاوض.
2: هذا موقف ليس جديدا بالنسبة للولايات المتحدة في أن لا يكون المضيق ورقة للتفاوض. عندما كما يعتقد ترامب أخطأ ترامب ووضعه ضمن مذكرة التفاهم كبند خامس، ويعتقد أن ذلك كان خطيئة، لذلك هو الآن يحاول أن يرمم ذلك عبر رفض الدخول بتفاوض بأي نوع مع إيران، وأن يكون المضيق جزءا من هذا العملية. لاحظي معي، الرئيس الأمريكي قام بشيئين أساسيين أعطوه فائض قوة كبير، موضوع العقوبات الاقتصادية والمنبوذ الاقتصادي، ثم المسألة الثانية قدرته على منع تصدير النفط الإيراني.
0: رئيس الإيراني في تصريحاته للجزيرة تحدث عن أزمة الثقة بين البلدين، هل باتت أزمة الثقة كبيرة إلى درجة لا تسمح الآن بالمضي قدما في هذا المسار التفاوضي، وإن كانت التصريحات تتحدث عن أن التفاوض بناء ومستمر؟
2: أعتقد أنه فجوة الثقة بينهما عميقة، عمرها سنوات، غير قادرين على تخطي مربع التاريخ ولا القدرة على تجاوز فكرة أن هنالك حاجة لما يسمى بالقرارات المؤلمة أو التنازل عن قضايا يعتقد أنها مقدسة بالنسبة لكل طرف. الرئيس الإيراني يعترف بذلك، لكن أمريكا لا تريد أن تعترف بذلك. أمريكا لا تريد أن تقدم أي تنازل لإيران، وترى نفسها في وضع أفضل يهيئها لتفرض على إيران كل شيء.
0: عندما ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين بأن المفاوضات مستمرة وتجري بشكل بناء، بالإضافة إلى أن عراقجي ما زال موجود في نيويورك، ما الذي نفهمه من كل ذلك؟
2: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي يقوم بلعبة سياسية، هو يريد أن يمارس أكبر قدر ممكن من حدث التصريحات، لكن هناك شيء قد يجري العمل عليه الآن خلف أبواب مقفلة. هناك ضغوط من دول إقليمية، هناك ضغوط من الصين ألا يتم تصدير أزمة المضيق في هرمز إلى باب المندب، هناك عوامل أخرى ضاغط على الرئيس الأمريكي بغض النظر عن رفضه للمبادرة التي يتم طرحها الآن. باعتقادي هناك مساعي، وأن أمريكا لن يمكنها الاستمرار في هذا الرفض المطلق، يجب أن يكون في مرحلة معينة نقطة

0: تتنازل فيها أمريكا ولو مرحليا.
1: وبالتالي الرفض الأمريكي إلى ماذا سيمهد، وما ملامح المرحلة المقبلة بعد هذا الرفض؟
0: إذا رفضت الولايات المتحدة واستمرت في هذا الرفض، سيكون هناك تصدير الأزمة إلى باب المندب. نحن أمام خطر أن يصبح باب المندب مضيق هرمز الثاني. نحن أمام خطر أن يصبح هناك نوع من الاشتباك العسكري، وبالتالي مزيد من الأزمة الاقتصادية في العالم مع قرب الشتاء. بعبارة أخرى، نحن أمام تصعيد قد يفضي إلى نزاع عسكري من نوع معين.
1: حتى التصريحات الإيرانية على المستوى العسكري تؤشر وتلوح بالتصعيد بشكل أكبر وأوسع بالمقارنة بالمرات السابقة، إلى ماذا يؤشر ذلك؟
0: كان واضحا اليوم تصريحات عسكريين أن إيران مستعدة على مستويات أكثر، وأنها قادرة على تحمل أي نوع من الضربات العسكرية. هذا واضح تماما، وكأنهم يقولون الرئيس الإيراني أنت قمت بأكثر ممكن قدر ممكن من التنازل والدبلوماسية، لكن يبدو أن الخيار العسكري هو الخيار الغالب. هذا خطاب سيستمر فيه الحرس الثوري إلى أن يكون هناك اتفاق.
1: واقعيا وعمليا، ما الخيارات التي ما تزال تمتلكها إيران في هذه المرحلة بعدما رفض مقترحها؟
0: إيران لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع على ما هو عليه. عليها في لحظة معينة أن تقدم تنازلا، وإيران أثبتت في محطات كثيرة أنها تتنازل، لكن تتنازل في الوقت الخطأ. لكن السؤال هنا، أين هو الوقت الذي ستتنازل فيه إيران؟ واضح تماما أن هنالك نوع من التنازل التدريجي، لكنه غير كافي لإحداث اختراق في المفاوضات. وباعتقادي أن هذا سيحدث، إن لم يكن قبل الانتخابات الرئاسية فربما يحدث بعد، عفوا، الانتخابات النصفية فسيحدث بعد الانتخابات النصفية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور المحجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار.
2: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع علي الضفيري أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
3: بالنسبة لمضيق هرمز، لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق. أمريكا هي من تقوم بذلك، وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان، ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه، وكان المرور فيه حرا. ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب، فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
2: وأضاف بيزشكيان للجزيرة إن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض، وأكد في لقاء لبرنامج المقابلة مع زميل علي الضفيري أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة وتنقلان رسائل طهران إلى واشنطن.
3: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن. لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض، ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
2: ومن جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني للجزيرة إنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن، وإن إيران لن تكون من مساعري الحرب. وأضاف أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
4: عربستان السعودي مكة ومدينة درش.
3: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة. فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن، فنحن مستعدون لحل المشكلة، لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
2: في جديد التطورات باليمن، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمالي تعز، وإن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية، لا سيما طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. عن هذه التطورات معنا من تعز مراسل الجزيرة.

0: الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسف. نبدأ معك ياسر حسن، وأهم ما رصدته حتى الآن من تطورات.
1: نعم عبد القادر، القوات الحكومية تتحدث عن غارات كثيفة هذا اليوم في تعز تحديدا. هناك غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمال تعز، وأيضا هناك غارات أخرى استهدفت مخازن وأيضا مدفعية وذخائر مدفعية للحوثيين في مفرق الذكرة وكذلك في مفرق ماوية الواقعان شرق تعز. أيضا تتحدث القوات الحكومية في تعز عن غارة استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان الواقعة جنوب تعز. أيضا تتحدث القوات عن غارة أخرى في منطقة حنة الواقعة في الوازعية، والوازعية هي في تعز ولكنها واقعة في الحدود مع لحج أيضا، وهناك جبهة مشتعلة في ما بين تعز وكذلك لحج، خاصة المناطق الواقعة في الوازعية وأيضا المحادة لمنطقة المضارب ورأس العارة. هناك أيضا قوات العمالقة الحكومية أكدت أنها استهدفت آلية مدرعة للحوثيين وقتل كل من فيها، كما جاء في بيان عن المركز الإعلامي لقوات العمالقة في منطقة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي. أيضا الغارات لم تقف في تعز فقط أو لم تكن في تعز فقط، هناك غارات استهدفت الحوثيين في مأرب، هناك 7 غارات في مأرب خاصة في الجبهات الجنوبية لمأرب، ويبدو أن الغارات تكثفت خاصة بعد ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن الحرب مستمرة، ودعا إلى التعبئة العامة والنفير العام. فاليوم كانت الغارات كثيفة جدا على الواقع السياسي أو على المستجدات السياسية. رئيس الوزراء أكد اليوم خلال زيارته للجرحى من قوات الجيش الحكومي، أكد على ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن التعبئة العامة لابد منها، وأنه لابد من دعم الجيش، وأيضا لابد من سيطرة الدولة على كامل أراضيها. في الجانب الإنساني ما زال النزوح مستمرا، ووصل عدد النازحين قرابة 27,000 أسرة، وأيضا بما يعادل 180,000 شخص حتى الآن، معظمهم في تعز طبعا، ويقدر عدد النازحين في تعز بقرابة 94,000 نازح. هؤلاء النازحون يعيشون ظروفا صعبة في المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية، وأيضا حتى أطفال من هؤلاء النازحون، الأطفال من هؤلاء النازحين أيضا يعيشون ظروفا صعبة، فهم أيضا بلا مدارس. الأطفال قرابة 137,000 طفل يعيشون بلا مدارس حتى الآن، خاصة نعم. مع النزوح الأخير.
0: ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. نبيل اليوسفي من صنعاء، ماذا عن آخر وأهم ما رصدته في الساعات الماضية من بيانات رسمية من قبل أنصار الله الحوثيين؟
2: نعم عبد القادر، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أحصى 1059 غارة جوية وقصف صاروخي سعودي حسب قوله منذ نحو 23 يوما، أكد بأنها استهدفت عدة محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. وخلال الساعات 24 الماضية أحصت القوات المسلحة بصنعاء 27 غارة جوية قال بأنها سعودية، وأكد سريع بأن هذه الغارات هي من طائرات F-15 بالإضافة إلى طائرات تايفون، وانطلقت من قاعدتي خميس مشيط وكذلك قاعدة الطائف الجوية. أكد أيضا سريع بأن هذه الغارات قد استهدفت محافظة مأرب بالإضافة إلى محافظة صعدة ومحافظة حجة وعمران ومحافظة تعز، وأكد بأن الغارات قد استهدفت منشآت مدنية وكذلك أعيان مدنية. كانت أيضا قد تم الإحصاء بأن هذه الغارات استهدفت جسر أيضا في طريق رئيسي في محافظة إب، وبالتحديد في منطقة الدليل التابعة لمديرية المخادر في محافظة إب وسط اليمن، بالإضافة إلى نحو 4 غارات حسب سريع استهدفت أيضا مفرق ماوية وهي تابعة لمديرية التعزية، واستهدفت أيضا أحد المنازل في مديرية التعزية، بالإضافة إلى غارتين أيضا استهدفتا منطقة حيفان أو الأحكوم في مديرية حيفان، وغارات أيضا استهدفت محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. في ذات السياق كانت القوات المسلحة بصنعاء قد نشرت صورا لاستهدافات بطائرة رجوم، قالت بأنها طائرة رجوم، واستهدفت أيضا عتاد وأفا

0: أفراد، وكذلك أطقم عسكرية تابعة لقوات حكومة عدن في مختلف الجبهات، لكنها لم تحدد الجبهة التي تم استهداف أو تم استهدافها من قبل طائرة رجيم التابعة للقوات المسلحة بصنعاء. عبد القادر، التصعيد لا زال سيد الموقف هنا كما تؤكد السلطات بصنعاء، وأكدت القوات المسلحة وأيضا المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين بأن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد سوف تستمر حتى يتم وقف العدوان حسب القوات المسلحة ورفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
1: من صنعاء نبيل اليوسفي، شكرا جزيلا لك. عن ذات الملف أيضا ينضم إلينا هنا في الأستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن الزميل سعيد ثابت. سعيد، أهلا بك. تحديدا ما حذر منه بيان القوات الحكومية من أن أنصار الله الحوثيين يمتلكون أسلحة دفاع جوي قد تستهدف أهداف جوية مدنية. لماذا أول شيء الإعلان عن هذا من حيث التوقيت وأهمية تسليط الضوء على هذا التحذير؟
2: طبعا هذا الإعلان جاء الحقيقة مفاجئا لكثير من المراقبين في هذا الوقت، لكن يمكن أن يفهم مع تطور المسار العملياتي التي تجري الآن في الميدان، إلى جانب ربما ما تحصل عليه الجانب الحكومي من معلومات حول هذا النوع من السلاح، خاصة أنه رصد، يقول في البيان أنه تم رصد، وأرفق ذلك أرفق في البيان مشهد أو مقطع فيديو لهذا النوع من الصاروخ، وربما وصلت المعلومات أخيرا إلى غرفة عمليات القوات الحكومية فرأى أن ينشره، خاصة مع تزامن هذا الإعلان مع إعلان المسؤولين إيرانيين حول تهديد الملاحة الجوية ردا على ما أطلقه الأمريكان من حصار الطيران الإيراني. فربما كل هذه الأبعاد الإقليمية مع البعد المحلي يعني يتضافر لخروج هذا الإعلان، لكن هو واضح أن هناك حركة طيران نشطة للأمم المتحدة إلى صنعاء، تقوم تقريبا في الأسبوع 3 أو 4 رحلات مستمرة طبعا، وإلى جانب الخطوط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر بالتحديد، كثير من خطوط الطيران العالمية تمر في هذا لأنها نقطة تقاطع مع القرن الإفريقي وأيضا باتجاه الهند، فهذا الخط يعني يمر كثير من الطيران على هذه المنطقة. فجاء هذا التحذير أيضا متزامنا مع سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب، وبالتالي أتاح لهم فرصة أكبر لأن يكونوا في هذه المضيق في هذا الزاوية الحساسة، رغم أن الإعلان يقول أن هذه النوع من الصواريخ الجوالة تنطلق من الحديدة بحسب البيان
1: تحديدا
2: من الحديدة، نعم، وهذا يدل على أن القوات الحكومية رصدت تماما حسب كلامهم من أين تنطلق هذه الصواريخ. وهو أيضا وهذا اللافت أنه دعا المنظمات الدولية الخاصة بأمن الملاحة الجوية إلى التحقق من هذه المسألة وإلى اتخاذ إجراءات حاسمة، مما يعني أن الناطق العسكري للقوات الحكومية لديه ثقة كاملة بأن ما قدمه هو صحيح، لأنه أن يدعو للمنظمات وأمن الملاحة الدولية أن تتحقق من هذا وأن تتخذ
1: يعني في حال ما تأكد هذا الخبر من حيث الجغرافيا وجود هذه الصواريخ في منطقة الحديدة مع مدى هذه الصواريخ، نعم، معناه أنه فعلا ربما تشكل خطر على أهداف مدنية، وهنا نقول في حال ما إذا،
2: نعم، هو في حال ما إذا، ولذلك هو نوع من إخلاء مسؤولية أيضا بحكم أن المتحدث العسكري يعبر عن الحكومة المعترف بها دوليا وهي المسؤولة عن هذا المجال الجوي والبحري والبري في هذه المنطقة كلها، هي مسؤولة عنها حتى ولو سيطر عليها بعض من تصفهم الحكومة بالانقلابيين أو المتمردين وغيره، لكن تظل هي مسؤولة مسؤولية قانونية أمام المجتمع الدولي حول هذا المجال الجوي أو البحري.
1: طيب،
2: أو البري.
1: الآن ماذا عن التطورات الميدانية؟ تابعنا قبل قليل تكثيف للقصف في منطقة شارع 60، نعم، في منطقة تعز، بالإضافة إلى بقية الجبهات.
2: في هذا الصباح اليوم الماضي، يعني صباح يوم السبت، لوحظ في تطور لافت في حركة الطيران الجوي. الإعلان ليس فقط في شارع 60 من مدينة تعز، كان هناك أيضا إعلان عن ضربات جوية في مفرقي الذكرة وفي منطقة الحوبان أو ما يسمى بشرق

0: محافظة تعز، وأيضا قصف في الجنوب في مديرية حيفان في الجنوب، وفي مفرق ذكر يسموها الذكرة في الشرق شرق المحافظة. الثلاث المناطق، الناطق العسكري قال إنه شارع 60 كان استهداف تعزيزات عسكرية متحركة. المفرق الذكرة قال أنه استهدف مخازن صواريخ وعتاد. في قصف حيفان في جنوب تعز قال أنه استهدف تجمعا أو اجتماعا لقيادات الحوثيين. هذا التنويع يدل على نقل الضغط ليس في جبهة واحدة وهي جبهة التماس، إنما نوع من توسيع الضربات على مسرح عمليات في كل تعز، سواء في المدينة أو في
1: المحافظة. هل هذا مرتبط بالدعوة إلى التعبئة العامة صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي؟
0: هذا لافت الحقيقة. هذه الضربات المكثفة اليوم وبهذا التوسع في تعز ليس فقط في الغرب الآن كما هو معتاد في غرب تعز والساحل، هو جاي أيضا مع فكرة التعبئة، مع فكرة أيضا الآن نوع من ترتيب مسرح العمليات. يبدو أن القوات الحكومية تشتغل على ترتيب مسرح العمليات لها من خلال ترتيب بعض المناطق، ضرب بعض العقد الخاصة التي تراها هي مصدر خطر لأي تحرك قادم. وبالتالي يبدو أن هذه الثلاث المناطق إلى جانب طبعا الوزعية وهو في الغرب يدل على أن القوات الحكومية بدأت تنتقل إلى مرحلة الهجوم بعد أن كانت دائما تتلقى أو تحتوي الصدمات الأولى.
1: في المقابل أيضا أنصار الله أيضا يفندون الكثير مما ينقل.
0: بالنسبة نعم. لأنصار الله هم أيضا لديهم عملياتهم العسكرية وضرباتهم الجوية عبر الطيران المسير أو عبر المدفعية في مناطق التماس ويقاتلون ولا يعني، لكن المشكل إنه البيانات الحوثيون يقلون من إصدار البيانات في هذا الميدان ويركزون على البعد الخارجي من خلال الغارات التي يحصونها أو الضربات التي يطلقونها إلى عبر الحدود يعني خارج اليمن باتجاه السعودية.
1: طيب أعود معك إلى فكرة الدعوة إلى التعبئة العامة صادرة من قبل السيد العليمي، وفيما يتعلق بمفعيل هذه الدعوة بالنظر لجغرافيا السيطرة والتحرك بالنسبة لكل طرف.
0: واضح أن هذه الدعوة جاءت أيضا بعد جملة من التحركات اللي رأيناها دوليا. هناك بيان لـ80 دولة أدان الحوثيين، هناك بيان لأول مرة لمجلس الأمن بعدد أعضائه 15 لأول مرة يتهم الحوثيين أنهم هم الذين استأنفوا القتال في اليمن. هناك أيضا اجتماع لحلفاء أو حلف مكة سبق ذلك. كل هذا جاء يسبق دعوة التعبئة. هناك نوع من الحركة الدولية والدبلوماسية والسياسية مع التحرك الداخلي العسكري، مما يعني أن هناك ما يشي إلى أن هناك ترتيبات ربما لعمل أوسع مما نراه الآن.
1: مسألة عدم الحسم خاصة في جبهات الاشتباك حتى الآن، يعني جبهات مهمة كالذي يجري في تعز أو غير ذلك، إذا ما أضفنا لها البعد الإنساني الذي يتفاقم يوما بعد يوم، ماذا عن هذين المعطيين في حسابات الطرفين؟
0: هذه هو الأخطر بالنسبة إنسانية، من الناحية الإنسانية. تعرف عبد القادر، الحرب منذ 2014 إلى اليوم هناك أكثر من 5 مليون نازح يمني في داخل الأراضي اليمنية، خرجوا من مناطقهم إلى مناطق أخرى، وأكبر منطقة نزوح هي مأرب الآن، فيها مخيمات نازحين بشكل هائل جدا، إلى جانب تعز، إلى جانب حضرموت، إلى جانب كل صنعاء غيرها. النازحون الآن بلغ عددهم 5 مليون من 12 سنة. في هذه الحرب 132 ألف أو 140 ألف، وهي فترة لا تزيد على أسبوعين، لاحظ. فهذا العدد من النزوح شيء كارثي. فضلا عن اللاجئين، هناك لاجئون في الدول المحيطة في المنطقة، سواء في القرن الإفريقي أو حتى في المنطقة العربية أو حتى في أوروبا. لأول مرة اليمنيون يلجؤون بشكل كبير جدا خارج نتيجة هذه الحرب. هذه الكوارث طبعا تفرض على المسؤول الأول عنهم، وهي الحكومة تتحمل بهذه المسؤولية.
1: الزميل سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن، شكرا على كل هذه التفاصيل. نظمت حملة التضامن مع فلسطين مسيرة شعبية في مدينة ليفربول البريطانية للمطالبة بفرض حظر شامل على مبيعات السلاح لإسرائيل، ودعا المتظاهرون إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل. وتأتي هذه المسيرة عشية

0: النفاق على إسرائيل واتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة لإنهاء الإبادة الجماعية.
1: الفرق هو أن لدينا رئيس وزراء جديداً، لكنه ما زال يقول إنه يدعم إسرائيل، ولذلك نحن هنا لنقول إن هناك إبادة جماعية مستمرة ومحاولة لطرد الفلسطينيين من أرضهم. نحن مصممون على مواصلة الاحتجاجات التي أحدثت بعض الفرق. انظري إلى ما قاله إدمي ليبانت، رغم أنه ليس كافياً لكنه يمثل تقدماً.
2: فوزير الخارجية البريطاني إدمي ليبانت استبق المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم بالإعلان عن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وعقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون ما وصفه بالتطهير العرقي في الأراضي المحتلة. ورغم ذلك لا زال هناك من يتهمون حكومتهم بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيل.
3: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ويمكننا جميعا أن نرى ذلك، وحكومتنا تواصل إرسال الأسلحة وتواصل دعم نظام الفصل العنصري، وهذا الأمر يجب أن يتوقف.
2: فالقضية الفلسطينية بالنسبة لملايين البريطانيين أصبحت اختبارا قويا لمدى التزام رئيس الوزراء البريطاني بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اختبار يقول هؤلاء الناشطون إن أسلافه فشلوا فيه في ظل استمرار دعمهم لدولة الاحتلال.
4: انتهت مسيرة اليوم هنا أمام بوابة المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، لكن بالنسبة لممثلي النقابات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية فإنهم عازمون على نقل المعركة إلى قلب المؤتمر ضمن حراكهم لمساندة نضال الشعب الفلسطيني. ففلسطين أصبحت قضية رأي عام بريطاني. من حرب اللؤى، الجزيرة، ليفربول.
5: التغطية مستمرة لأهم الملفات، ونلقاكم على رأس الساعة بإذن الله. إلى اللقاء.
6: نبدأ بهذا الخبر،
7: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
8: أحداث تتسارع،
9: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
10: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
11: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
8: مشهد يتغير
12: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبغداد،
8: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
13: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
8: نلاحق ما يستجد.
14: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
8: ونواكب ما يحدث.
15: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
8: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
16: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
8: نبقى مع كل تطور.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سنذهب مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
5: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
6: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق للمربع الأول؟
7: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
8: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
0: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
7: العاجلة

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن.

0: حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر مستجدات كل ذلك إذن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. أضاف ترامب أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق وأن الحصار الأمريكي عليها هو أكبر حصار في التاريخ العسكري. من جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن محادثات إيجابية وبناءة لا تزال مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء. كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال للجزيرة أن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. أيضا أضاف الرئيس بزشكيان للجزيرة أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة. وفي أول رد فعل رسمي على رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال إنه سمع برد فعل ترامب مشيرا إلى أن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية وعلى أساسها سيتخذ القرار. في سياق متصل قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. في العراق قال مكتب رئيس الوزراء إن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. في اليمن قالت القوات الحكومية أن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية ولا سيما طائرات الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإنسانية. البداية إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، سيطلعنا محمد على أبرز المواقف الأمريكية في ظل هذه المعطيات. هنالك موقف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب محمد، لا سيما برفضه المقترح الإيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن طهران تريد فتح المضيق لأنها تتكبد خسائر فادحة كما قال.
1: تماما، ولعل هذا هو التطور الأبرز اليوم نشوان بإعلان ترامب رسميا رفض المقترح الإيراني الذي طرح في نيويورك من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والقائم على مهلة 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال. اللافت في تصريحات ترامب التبريرات التي قدمها وراء هذا الرفض للعرض الإيراني، حيث أشار عمليا بأن إيران أصبحت بحاجة إلى هذا الاتفاق أكثر من واشنطن، لأنها بحسب ترامب وكما ذكرت نشوان تتكبد خسائر كبيرة، بينما تعتقد الإدارة الأمريكية بأن الضغط الحالي بدأ يعطي نتائج ولذلك لا ترى سببا للقبول بالشروط الإيرانية الآن بحسب ما يقرأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب قال إن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق بشكل كامل، وأشار في هذا السياق إلى عبور 29 سفينة الليلة الماضية، بينما نقلت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أيضا بأن نحو 60 مليون برميل من النفط عبرت المضيق خلال الساعات 72 الماضية. بمعنى آخر، واشنطن تحاول سحب ورقة مضيق هرمز تدريجيا من يد طهران، والتأكيد على أن النفط يتدفق من المضيق وبأن حركة عبور السفن مستمرة وفي ازدياد في مقابل استمرار خنق مصادر الدخل الإيرانية عبر الحصار البحري، وأيضا العقوبات الأمريكية وآخرها التحركات لشل قطاع الطيران الإيراني. وهذا ما ظهر أيضا خلف أبواب المفاوضات في نيويورك. أكسيوس كشفت نقلا عن مصادر مطلعة بأن ويتكوف وكوشنر أبلغا الإيرانيين بعد عرض عرق مقترح إيران بأن طهران لا تسيطر على المضيق ولا يحق لها بالتالي وضع أي شروط بشأنه، لكن في نفس الوقت نشوان باب

0: المحادثات لم يغلق بشكل كامل. مسؤول أمريكي وصف هذه المحادثات التي جرت في نيويورك عبر الوسطاء بأنها لا تزال إيجابية ولا تزال بناءة، لكن في نفس الوقت لم تصل بعد على ما يبدو إلى الحد أو السقف الذي تريده الولايات المتحدة. يضاف إلى ذلك بطبيعة الحال التعويل الأمريكي على الحصار في خنق إيران ودفعها للتنازل، وهو حصار يضاف إليه أيضا ضغط اقتصادي أوسع. مايك وولز السفير الأمريكي في الأمم المتحدة قال في تصريحات اليوم بأن واشنطن تعمل على تضييق وصول إيران إلى الدولار، وبأن احتياطاتها من النقد الأجنبي نفدت مع ارتفاع التضخم إلى مستويات كبيرة في إطار عمل المنبوذ الاقتصادي التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت. وخلف هذه التصريحات أيضا يبقى الخيار العسكري مطروحا كاحتمال قائم. وول ستريت جورنال كشفت بأن ترامب تحدث مع مساعديه عن احتمال استئناف الحملة العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي، لكن ذلك قد يتغير أو يتأثر بنتائج هذه الانتخابات، بمعنى أن هناك حسابات الوقت من جانب إدارة ترامب مع استمرار هذه الضغوط لدفع إيران نحو تلبية الشروط الأمريكية، خاصة أن المصادر تشير إلى أن المحادثات تشمل أيضا المسألة الأهم وهي الملف النووي بالنسبة لواشنطن. بالتالي هناك رهان أمريكي الآن على أن عرض إيران لم ينضج بعد إلى المستوى الذي تريده واشنطن، وبأن استمرار الضغط قد يجعل الاتفاق المقبل إن حصل أقرب إلى الشروط الأمريكية نشوا.
1: محمد الأحمد مراسلنا في واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران تجري محادثات لتثبت للعالم أنها لا تخشى الحوار، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من تزعزعان الأمن في المنطقة. وشدد بزشكيان على أنه لا سبيل لحل قضية مضيق هرمز سوى عبر الحوار. من جهتها حذرت وزارة الدفاع الإيرانية الأمريكيين من أن أي خطأ جديد في الحسابات سيرد عليه بقوة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أن واشنطن لن تتمكن أبدا من التدخل في إدارة مضيق هرمز.
2: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تجري محادثات لكي تثبت العالم أنها لا تخشى الحوار، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هي من تزعزع الأمن، معتبرا أن الشعب الأمريكي غير راض عن سياسة حكومته التي تفرض حصارا غير مبرر على الشعب الإيراني. الرئيس مسعود بيزشكيان أكد للجزيرة أنه لا سبيل سوى الحوار لحل قضية هرمز، أشار إلى أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل وذلك من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا تهيئة الظروف المناسبة للحوار، مشددا على أن الشعب الإيراني لن يخضع للتهديدات أو الضغوط ولن ينحني أمام الصعوبات التي أوجدتها العقوبات الاقتصادية. من جهته حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي الأمريكي من أنه في أي خطأ جديد في الحسابات سيتم الرد عليه بشكل قوي وأشد وأكثر اتساعا من الحربين الأخيرتين، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية المسلحة هي من تدير مضيق هرمز، وهدد باستخدام التكنولوجيا العسكرية الجديدة التي تم التوصل إليها في الرد على أي هجوم تتعرض له البلاد.
1: طيب، سنناقش هذه المعطيات معنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، أيضا معنا هنا الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، وانضم إلينا من طهران الدكتور شاهو صبار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. طيب سنبدأ بالموقف الأمريكي، دكتور باترسون سأبدأ معك. إذا ترامب يرفض المقترح الإيراني ويقول طهران تريد فتح المضيق فورا، يتحدث عن خسائر يعني فادحة كما يقول يصفها، هذا هو السبب بالنسبة له أن طهران تريد فتح المضيق. لا أدري إذا كان ترامب من خلال هذا التصريح يظهر الطريقة التي يفكر فيها في التعاطي مع الملف الإيراني، هل تعتقد بأن هذه هي قناعاته بأن إيران بالفعل تريد فتح المضيق لأنها تخسر وبذلك ينتظر منها مزيدا من التنازلات؟
3: تفكير الرئيس هو أن إن الإيرانيين لم يكن لديهم أي سلطة لغلق المضيف، وهم أغلقوه بشكل يتنافى مع القانون الملاحة الدولي، وهو لن يكافئهم على رفع العقوبات عنهم لإعادة فتحه. عليهم أن يفتحوه من تلقاء أنفسهم، هم الذين أغلقوه وهم الذين يجب أن يفتحوه. والإدارة ما هو مأمول أن تنخرط بعد ذلك في مفاوضات للتعامل مع القضايا الأخرى. الإدارة قلقة بأن أي أموال تحصل عليها إيران ستستخدمها لتمويل وكلائها في اليمن وفي لبنان، وأن تستثمر في سلاح النووي. إذن الإدارة ليست في موقف حاليا، واستنادا إلى تصريح الرئيس ترامب القوي هذه الليلة أنه سيخفف عنهم أي من العقوبات. في الحقيقة وول ستريت جورنال تفيد بأن المزيد من الحلفاء والشركاء ينضمون إلى حملة العقوبات على إيران، وإيران الموقف بالنسبة لها سيزداد سوءا، ولن تكون لها إراحة من أي آلام اقتصادية تعاني منها إيران حاليا.
1: دكتور شاهو، بالعادة رد الفعل الإيراني خاصة على التصريحات بهذه القوة من الناحية اللغوية من ترامب يجابه بنوع من التجاهل أو بنوع من الإنكار، خاصة الآن هو يعيد فكرة أن إيران بحاجة لفتح المضيق، تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. هل هذه هي الحال الآن مرة أخرى؟ هل نتوقع أن الفهم الإيراني لهذه التصريحات هو في هذا الإطار؟
3: لا بلد يتعامل مع هذه القضية من موقف قوة. الشعب الإيراني يعاني من ضغوط اقتصادية، البلدان العربية تعاني بسبب تضييق صادراتها النفطية، الشعب الأمريكي يدفع أكثر للغاز والديزل، والاقتصاد العالمي يعاني، والطريقة التي يعاني فيها أيضا حتى الشعب الأمريكي. الأمر لا يتعلق بضعف موقف إيران، بل بحقيقة أن هذه الحرب يجب أن تنتهي في لحظة ما. لا شخص عاقل يدخل أي مفاوضات يقول أنا قوي إلى درجة أنا لا أفكر بنتائج أي مفاوضات، الأمر لا يؤثر علي. كل بلد يتأثر بهذه الحرب يجب أن يبحث عن حل هذه الحرب، على ما نأمل قبل أن يصبح التدمير خارجا عن السيطرة.
1: يعني ربما الأمريكيون دكتور حسن لا ينظرون إلى أقصى العقوبات بقدر ما ينظرون إلى أقصى التأثير لهذه العقوبات، يعني كما أشار الآن دكتور شاهو، وربما هو محق في هذا الجانب، هنالك حالة من التحمل يحاول أن يظهرها الإيرانيون، مقاومة لهذه الآثار، آثار الاقتصاد، لكن هنالك حدود لهذه المقاومة، كما أن هنالك حدودا على الأقل في الوقت الحاضر للتأثير لهذه العقوبات الأمريكية.
4: يعني شوان أنت لخصت الموضوع، عتبة الألم عند الإيرانيين كانت مرتفعة في البداية، في بداية الحرب، وكانت عتبة الألم عند الأمريكان منخفضة، بالدليل أن الرئيس ترامب كان يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة، فبالتالي كان الرهان الإيراني أن تحويل ملف الطاقة ومضيق هرمز لكي يتحول إلى ملف في السياسة الداخلية الأمريكية لإضعاف ترامب داخليا ولإضعاف حزبه الجمهوري في الانتخابات. هذا كان الرهان الإيراني. الآن مع الاقتصاد، مع الخنق الاقتصادي، مع الديدي اللي هي المنبوذ الاقتصادي، يبدو أن الأثار بدأت تظهر في إيران، أن هناك ضنك في إيران، هناك ربما أيضا تجفيف منابع تمويل الدولة الإيرانية، وهذا وفقا للفهم الأمريكي دفع القيادة في إيران إلى البدء في هذا الهجوم الدبلوماسي في الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى اتفاق مرحلي تدرجي يضمن لإيران مكاسب ملموسة، بمعنى مكاسب اقتصادية على شكل رفع العقوبات أو رفع الحصار البحري أو أيضا الأموال المجمدة. لكن المشكلة الأساسية الآن كيف تقرأ واشنطن الحراك الإيراني؟ تقرأ أن ما تقدمت به إيران هو لم يأتي إلا من موقع ضعف، فبالتالي عندما تدرك أو يدرك الرئيس ترامب بأن إيران هي ضعيفة الآن ومستعدة لتقديم التنازل، هو لا يقبل الشروط التي جاءت فيها إدارة الإدارة الإيرانية، القيادة الإيرانية، هو يريد أن تمتثل إيران للمطالب الأمريكية. فبالتالي نحن أنا أعتقد الآن المعلن من الجانبين الآن يعيدنا إلى أن تكون هذه اللعبة لعبة صفرية.
1: دكتور باترسون، لو أخذنا بنظر الاعتبار الهيمنة الاقتصادية الأمريكية، بمعنى هيمنة الدولار، ومن يخرج عن بيت الطاعة الاقتصادي الذي تقوده وتتزعمه الولايات المتحدة في العالم يحرم من هذه المناطق الراحة الاقتصادية، بمعنى يخسر جزءا مهما من قدراته على الانخراط الاقتصادي العالمي. وهذا الحقيقة ما أشار إليه مايك وولتس قبل ساعات، من أن الولايات المتحدة تعمل على تضييق وصول إيران للدولار في إطار العقوبات المنبوذ الاقتصادي التي يقودها سكوت بيسنت. هل تعتقد بأن الاستمرار في هذا النهج يمكن أن يضع طهران في موضع آخر، بمعنى موضع تنازل؟
3: قضية الاستسلام أعتقد أنها هي التعبير الخاطئ. ربما الحديث هو عن مضيق هرمز. إيران لم يكن لديها أي حق بإعلان سيطرتها على مضيق هرمز، إذن هي لا تتنازل عن مضيق هرمز لأنها لا تسيطر عليه، لأن هذا ممر مائي دولي. إيران تسيطر على شاطئها ولديها بعض التأثير في ذلك، لكن وفقا للقانون عالي البحار إيران ليس لها سيطرة، وإيران تحاول انتهاك عدة قوانين، لكن هذا إذا ما تخلت عنه إيران والتزم بالقانون الدولي هذا لن يكون استسلام الولايات المتحدة، هذا إذعان للقانون الدولي الساري المفعول منذ سنوات، ولم يكن لديهم تفويض في فرض السيطرة على. إذن هذه قضية ليست قضية استسلام، ولكن قضية امتثال القانون الدولي، نقطة رأس سطر. هذا هو شعور الرئيس ترامب، وهذا ما تشعر به دول الخليج، لأن كل الدول قلقة من أن محاولة إيران على السيطرة على مضيق هرمز سيؤثر على اقتصادها وحياة مواطنيها، وهم محقون في ذلك. لهذا السبب عمان لم تقبل بالموقف الذي حاولت إيران فرضها عليه بأن تسيطر هي وإيران على سيطرة كاملة على حركة السفن. واليوم كان هناك تصريح من السعودية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإبقاء المضيق مفتوحا. إذن كل هذا ليس في صالح إيران. وقرأت أيضا أن دول الخليج لم تتعزز ثقتها بإيران، بل ضاعت هذه الثقة تدريجيا. والقضية ليست فقط عدم ثقة إيران، لكن الرئيس ترامب والوزير بيسنت هما اللذان وضعا هذه العقوبات، وهذا ما شجع دول الخليج على الاصطفاف مع الولايات المتحدة مطالبين بحرية الملاحة وتعزيز العلاقة بين بلدينا.
1: من ضمن هذه العقوبات المغلظة دكتور شاهو صبار في طهران هي الحزمة الأخيرة المتعلقة بحظر الطيران، والتي كما قيل على الأقل لها جانب نفسي مؤثر على تحويل الشعب الإيراني كأنه يعيش في سجن مفتوح. هنالك رد إيراني، وهنالك رد كان متوقعا فهم في الأصل على أنه قد يكون رد تصعيدي عسكري. الآن نسمع على مسألة الحظر، الآن نسمع ردا مختلفا، قد يكون الرد غير عسكري كما تقول بعض القيادات الآن الإيرانية. ما شكل هذا الرد؟
3: الشعب الإيراني تعود على أنواع مختلفة من العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية، والإيرانيون يستخدمون الطائرات وهي الطائرات القديمة حقيقة، والإيرانيون يعانون فيما يتعلق بقدرتهم على الحركة داخل وخارج البلاد. بالطبع

0: هذه طبقة أخرى تضاف إلى طبقة التعقيدات والصعوبات، لكنني لا أعتقد، ومقارنة بما عانى منه الإيرانيون في الماضي وما مارسوه وما تعودوا عليه واستطاعوا التعايش معه، أعتقد هذا أمر مهم لا وله تأثير، والشعب الإيراني يشعر بالضغوط الاقتصادية ويشعر بالقيود التي تفرض عليهم، لكنني لا أعتقد أن له تأثير كبير مختلف اختلافا جوهريا. وعلينا أن نتذكر أنه لا توجد علاقة خطية بين الضغط وبين الحوافز لقبول صفقة سيئة. لا أعتقد أن أي نوع من الضغوط سيؤدي إلى نقطة تقول فيها إيران سنستسلم.
1: طيب دكتور حسن، الحقيقة سمعنا اليوم بعض الإشارات، بعض الإيماءات، لا سيما مثلا من الحكومة العراقية فيما يتعلق بتطبيق حظر الطيران، وأنت تعلم أيضا أن الصين، روسيا، دول مثل طاجكستان، حتى أفغانستان بالمناسبة، تركيا، يعني هنالك نوع من أنواع التمرد على الأقل حتى اللحظة، أو دعونا نناقش الأمر على الأقل تحت عنوان دعونا نناقش الأمر. هل تعتقد بأن الولايات المتحدة تسيطر أو ستسيطر على مسألة إحكام الحصار والخنق على إيران؟
2: النشوان هذا يعتمد على استعداد هذه الدول للتعاون مع الولايات المتحدة. هذه عقوبات خارج القانون الدولي، ليست بمعنى مقرة من الأمم المتحدة من مجلس الأمن، فبالتالي هي عقوبات أحادية. وطبعا هناك في علاقة بين الولايات المتحدة وبين هذه الدول، تستطيع أن تضغط الولايات المتحدة على بعض الدول لكنها لا تستطيع أن تفرض على كل الدول، لأنه ما الذي يعوض هذه الدول من جراء خسائر علاقة الطيران مع إيران؟ فالمسألة ليست مسألة أحادية بمعنى أن الولايات المتحدة تقرر والعالم يستمع إليها، وبخاصة وأنه الانطباع الموجود في المنطقة أنه الولايات المتحدة في حالة تراجع في هذه المنطقة. يعني والحديث اليوم حتى بين النخب الأمريكية أنه ربما على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقلل وجودها في هذه المنطقة بدلا من أن تمارس دور الشرطي أو المهيمن. فأنا في ظني أنه قد تتعاون معها بعض الدول، لكن هناك دول ربما تجد طريق أخرى للإفلات من هذا القبضة الأمريكية.
1: طيب دكتور باترسون، يقول الرئيس الأمريكي أو يظهر الرئيس الأمريكي بهذه القوة وكأن لا ضغوط عليه، وهو أيضا يقول بأنه ليس عليه ضغوط خاصة لجهة الانتخابات النصفية، والحقيقة أنا سمعت بعض خصومه خاصة على وسائل الإعلام الأمريكية التي أيضا باتت اليوم لديها خصومة معه مثل CNN، بعض خصومه ماذا يقول؟ يقول إن أسوأ نسخة من ترامب سواء في حرب إيران، ملف إيران أو غير ملف إيران، ستظهر في حال بقي الجمهوريون مسيطرين على غرفتي الكونغرس، خاصة لجهة ملف إيران. هل تتفق مع هذا التوجه؟
3: I'm sorry, I missed a point.
0: أنا لم أفهم تحديدا النقطة التي تحاول.
1: بعض خصوم ترامب يتهمونه إنه إن فاز الحزب الجمهوري أو بقي محافظا على هيمنته في غرفتي الكونغرس بعد الانتخابات النصفية ستظهر منه أسوأ نسخة لترامب، بمعنى سيكون أكثر تشددا وغير مبال بأي ضغوط فيما يتعلق بملف إيران.
3: I don't agree with that.
0: لا أتفق مع هذا التوصيف. أعتقد أن منذ البداية الرئيس ترامب يتعامل بمقاربة مفادها إعادة إيران إلى التفاوض. التفاوض لا يعني الاستسلام. إيران تتحدث أنها لا تريد الاستسلام. أنا أفترض أنهم بذلك لا يريدون التفاوض. إذن هذا فرق كبير. إذا كنت لا تريد أن تتفاوض، إذن هذا يعني أن برنامج الاقتصادي المنبوذ التي يدفع نحوها بسنت مع كل بلدان العالم لعزل إيران وخنقها اقتصاديا في مجال الصيرفة والتكنولوجيا والملاحة الجوية وغيرها من المجالات. القضية هي كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ المشكلة تحل في طهران عندما توافق يتفق على فتح المضيق وإعادة حرية الملاحة إليه والعودة للمفاوضات للتفاوض حول قضايا القدرات النووية. هذه هي القضية رقم واحد، وكلما أسرعوا في العودة إلى ذلك كلما كان أفضل، وهذا لا يعني استسلاما.
1: دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق هنا في الاستوديو، وأيضا هنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وشكرا جزيلا للدكتور شاهو صبار من طهران أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، وأضاف ضمن برنامج المقابلة مع الزميل علي الظفيري أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
4: بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق، أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه، وكان المرور فيه حرا، ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
1: أضاف الرئيس الإيراني للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض، وأكد في لقاء لبرنامج المقابلة مع علي الظفيري أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة وتنقلان رسائل طهران إلى واشنطن.
4: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن، لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض، ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
1: من جهة أخرى قال الرئيس الإيراني للجزيرة إنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن، وأن إيران لن تكون من مسعري الحرب. أضاف أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
5: عربستان السعودي مكة ومدينة درشاس.
4: السعودية فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة. فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن فنحن مستعدون لحل المشكلة، لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
1: وفي جديد التطورات في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها استهدفت تعزيزات الحوثيين في شارع الستين شمالية تعز، وأن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية، لا سيما طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. سنتابع مزيدا من التفاصيل، معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. نستمع منك ياسر إلى أي معلومات محدثة لا سيما في الشق الميداني، تفضل.
6: نعم نشوان، آخر التطورات ما أعلن عنه الجيش هنا أو القوات الحكومية أن هناك غارات كثيفة هذا اليوم وفي الساعات الماضية شنت على الحوثيين في تعز تحديدا. هناك غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع الستين الواقع شمال تعز، وكذلك هناك غارات أخرى استهدفت مخازن وكذلك ذخائر للمدفعية الحوثية في مفرق الذكرة ومفرق ماوية الواقعان شرق تعز. أيضا تحدثت القوات الحكومية عن غارة استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان جنوبية تعز، وكذلك غارة أخرى في الوازعية الواقعة غرب تعز بالقرب من المضاربة الواقعة أيضا بالاتجاه الساحل الغربي. أيضا تحدثت القوات الحكومية خاصة قوات العمالقة أنها استهدفت مركبة عسكرية مدرعة للحوثيين في منطقة كهبوب على الساحل الغربي، وقالت إنه تم قتل كل من فيها. أيضا الغارات لم تقف في تعز وحدها، بل هناك غارات في مأرب. أيضا تحدثت القوات الحكومية عن 7 غارات استهدفت الحوثيين جنوبية مأرب، أي في الجبهات الجنوبية لمأرب. أيضا المتحدث أو الناطق باسم القوات الحكومية تحدث في بيان له، قال إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي تؤثر على الطيران المدني، وأيضا قد تؤثر حتى على رحلات المنظمات الدولية، خاصة تلك التي تذهب إلى مناطق صنعاء أو ما جاورها. وأكد أن هذا يشكل خطرا كبيرا على الملاحة الجوية، خاصة في المدنية أيضا، لأنه قال إن هذه الأسلحة تشتغل عبر الحرارة أو عبر التتبع الحراري. أيضا في الجانب السياسي ما زال لكلمات أو لكلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسية رشاد العليمي ما زال لها صدى واسع في الأوساط اليمنية، وحتى رئيس الوزراء شايع الزنداني اليوم أكد على ما قاله رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وقال إنه لابد من تعبئة عامة، لابد من دعم الجيش، لابد من بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها. في الجانب الإنساني النزوح ما زال كبيرا، ويعاني النازحون ظروفا معيشيا صعبة في المأوى، في الغذاء، في أيضا في الدواء وفي الرعاية الصحية، وحتى أن الطلاب من النازحين لم يستطيعوا الدخول إلى المدارس، حتى وإن كانت بعض الجهات قد فتحت مدارس أيضا وطالبت فتح مدارس، لكن الاكتظاظ شديد جدا في المدارس، ولم تستطع المدارس استيعاب الطلاب النازحين.
1: شكرا لك من تعز ياسر حسن مراسل الجزيرة. الآن سنتابع هذا الملف. مشاهدينا، انضم إلينا هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد أهلا بك. ما الذي تؤشر هذه التطورات كإطار عام بالنسبة للقوات الحكومية، لا سيما لمحاولاتها تخفيف الضرر الذي حصل خلال تقدم أنصار للحوثيين مؤخرا؟
7: يعني التطورات هي قسمين، قسم ميداني وهو الذي ذكره الزميل ياسر من تكثيف الغارات الجوية على مواقع أو تعزيزات أو مراكز مخازن للحوثيين في محيط، يعني في مسرح العمليات بتعز كاملا، وهذا نقلة جديدة بالنسبة للقوات الحكومية أنها بدأت تضغط بشكل كبير على الحوثيين، ولم تكتفي بضرب نقاط التماس وإنما وسعت مدى الضربات. تزامن هذا التطور الميداني، القصف وأيضا استكمال السيطرة على جبل نومان وبعض المواقع التي أعلنت يوم أمس، الإعلان الذي جاء على لسان المتحدث العسكري للقوات الحكومية عن رصد صواريخ حرارية، قال أنها استخدم الحوثيون الآن وتنطلق من مدينة الحديدة، وأنها بدعم وإسناد من الحرس الثوري الإيراني، وحذر من أنها سيكون لها تداعيات. طبعا دعا إلى المنظمات الدولية أنها تتخذ إجراءاتها لحماية أو الدفاع عن حركة الملاحة الجوية، وخاصة أن هذا الجنوب البحر الأحمر هناك خط سير طيران أو حركة طيران دائمة وكثيفة تتحرك فيها الطيران، ومتزامنا مع سيطرة الحوثيين على مديرية ذباب وباب المندب، وهذه مطلة على القرن الإفريقي وفيها حركة طيران كثيفة. أيضا نبه أن هذا النوع من الصواريخ الخاصة بالدفاع الجوي عمياء، لا تميز بين المدني والعسكري لأنها تتتبع من ناحية حرارية. هذا التطورين تزامنوا مع شيء آخر، سبقه إعلان رئيس مجلس القيادة بالتعبئة العامة، سبقه البيان الصادر عن 80 دولة بإدانة الحوثيين، سبقه أيضا بيان مجلس الأمن بالإجماع 15 دولة يعني نقلت ما يجري في باب المندب مع مضيق هرمز واعتبرها قضية واحدة. كل هذا يشير إلى أن ملف التصعيد يتسارع بشكل أكبر ويتسع، ربما في الساعات القليلة القادمة قد نشهد عمليات عسكرية أوسع مما نلحظه في الأيام الماضية.
1: دلالة الحديث عن أسلحة الدفاع الجوي الجوال الإيرانية التي تمت الإشارة إليها من القوات الحكومية خاصة لجهة ذكر الأمم المتحدة والملاحة الجوية المدنية،
7: هو لأن التخصيص برحلات الأمم المتحدة لماذا ورد؟ لأن عدد من الطائرات أو الرحلات التابعة للمنظمات المتحدة وبعض المنظمات الإنسانية لم تتوقف عن هبوطها في مطار صنعاء حيث سيطر الحوثيون نتيجة لمساعي إنسانية، خدمات إنسانية. فوجود هذه النوع من هذه الصواريخ قد يهدد هذه الطائرات ويسقطها. بحكم التحذير جاء بحكم أن الحكومة مسؤولة عن مجالها الجوي والبري، فلا بد أن تحذر من وتسقط مسؤوليتها تجاه هذه المسألة وتحمل المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه تجاه هذا الخطر الذي اعتبره المتحدث العسكري خطر محدق بحركة الملاحة.
1: وبشكل مختصر، يعني هل هنالك كثافة للتحرك الجوي بالنسبة للمنظمات الإنسانية؟
7: هناك تقريبا 4 رحلات أسبوعيا، أو بعض أحيان تكون 5 إلى 6، بعض أحيان رحلتين، لكن المعدل الأوسط هي 4 رحلات من نوع الطيران الخاص بالأمم المتحدة تصل إلى مطار صنعاء من خلال الرصد الذي يتابعه كثيرون منه.
1: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن على المداخلة. مشاهدينا، ويواجه مخيم أبوخ في شمال جيبوتي ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية، وذلك مع وصول أكثر من 3000 لاجئ يمني جديد. قد أصبحت العيادة الوحيدة في المخيم تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما باتت قدرتها على تلبية احتياجات المرضى قدرة محدودة.
8: هرع صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبوخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء القاسية وظروف المعيشة الصعبة في المخيم. أما العلاج فمرهون بما هو متاح في عيادة شحيحة الإمكانات.
9: نحتاج مساعدة لدى تعبان خيمة وقاري وقال بس حر ربنا عليه.
8: حالات مماثلة كثيرة سجلت في هذه العيادة الصغيرة والتي تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مما يضاعف الحاجة إلى مزيد من الأدوية وتعزيز الإمكانات الطبية.
10: معظم الأطفال هنا يعانون سوء التغذية الحاد وأمراض التهاب المعدة والتهابات الرئة، كما يوجد كبار في السن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم. لذلك نأمل الحصول على أدوية الأطفال ومضادات ضغط الدم وأدوية السكري.
8: وبين اتساع دائرة الاحتياجات ومحدودية الإمكانات تتحرك جيبوتي لرصد متطلبات اللاجئين والاستماع إلى شكاواهم، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
11: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما ما قلت لكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة، طالما وياني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة للبلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
8: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف المعيشة في هذا المخيم تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحا أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن رزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
1: في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي تفجير منازل ومنشآت في المناطق التي يسيطر عليها، إضافة إلى تدمير ما يقول إنها أنفاق وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. تؤدي هذه التفجيرات لا سيما في البلدات الحدودية إلى تحويل هذه المناطق إلى أراض محروقة غير قابلة للحياة. بينما يحذر خبراء من التداعيات البيئية لهذه التفجيرات

0: خصوصا ما تحدثه من ارتجاجات أرضية وتلوث للتربة والمياه.
1: أصبح هذا المشهد حدثا يوميا في جنوب لبنان. تفجيرات ينفذها الجيش الإسرائيلي في عشرات البلدات المحتلة، تنسف مئات الأحياء وتمحو معالمها مع ما تختزنه من تاريخ وذكريات. نقف مع أم رامي في نقطة تشرف على بلدتها المحتلة زوطرة الشرقية في قضاء النبطي. بلغها أخيرا خبر تفجير منزلها. غالبا ما تأتي هنا لمعاينة أثار التفجيرات. تصعب عليها مشاهدة أنقاض ما كان يوما بيوتا آمنة وأراضي زرعها أصحابها بعرق جباههم، فشكلت مصدر رزق لهم على مدى عقود.
2: ابني قال لي: يا أمي بيوتنا فجروها. قلت له: لا يا ابني. بعد يومين نزلت الخريطة الجوية، طلعوا أنهم مفجرين. يعني لك القهرة علينا وعولادنا وعولاد أولاد.
1: هذه اللقطات لبلدة المنصوري في قضاء صور تبين ما آلت إليه حالها. على هذا الطريق في بلدة الحنية المقابلة لها يقف عدد من أبنائها يحاولون رصد المواقع المفجرة وتحديد ما إذا كانت بيوتهم من بينها. أمام أعينهم ترمي المسيرات الإسرائيلية الجالونات المتفجرة على ممتلكاتهم تمهيدا لنسفها. البلدة المتخمة لمجد الزون المحتلة لها حصة يومية من التفجيرات تجاوزت في إحدى المرات 40 تفجيرا في يوم واحد.
3: صار رايح 70-80% من البيوت. تدمير ممنهج وحرق الأراضي الزراعية، مبين كمان الدخنة هناك اليوم بلشوا فيها لبساتين الليمون. فللأسف عم يمحوا كل شيء اسمه حياة، الحجر والبشر والنبات كله تدمر.
1: دمار يشمل سطح الأرض وما تحتها. هذه أثار تفجير أنفاق تلة علي الطاهر، استخدم فيها الجيش الإسرائيلي نحو 1100 طن من المواد المتفجرة بذريعة نسف بنى تحتية لحزب الله، تماما كما فعل قبل ذلك في محيط قلعة شقيف ومواقع أخرى، فأحدث في كل مرة ما يشبه الزلزال.
4: حسينا بهذه أرضية يوم.
1: تفجيرات ترافقها ارتجاجات وانبعاثات تترك تداعياتها على الإنسان والبيئة.
5: الهيدروجيولوجيا بتاع الأرض بس تكسر المتفجرات، تكسر الطبقات الصخرية، المجاري المائية الصغيرة للينابيع بتتغير، عدا عن أنه بتقتل الحيوانات بتقتل البيئة لمدة 4 سنين لقدام.
1: ومن هذه النقطة في قضاء بنت جبيل رصدنا ما خلفته التفجيرات فيما قال الجيش الإسرائيلي إنها أنفاق لحزب الله في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون. وتبقى خلفها عند الحدود قرى كاملة تحولت إلى أرض محروقة، لكن لا مجال لبلوغها إلا بعد زوال الاحتلال.
6: التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يوازيها احتلاله وقصفه المستمر لعشرات البلدات والقرى، جميعها اعتداءات وفق السلطات اللبنانية وعقبات تعترض اتفاق الإطار مع إسرائيل وتمنع إحراز أي تقدم في مسار التفاوض معها. كاترين حنا، الجزيرة، قضاء بنت جبيل، جنوبية لبنان.
0: إلى التطورات في إثيوبيا، حيث تتواصل المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تحرير التيغراي في شمال البلاد لليوم الرابع على التوالي، ويستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة في المعارك. مراسل الجزيرة محمد طه توكل ينقل من إقليم عفر جانبا من هذه المواجهات.
7: إذن هكذا هي الحرب، سمت صوت الحوار وانطلقت أصوات المدافع، ونحن الآن أول فريق صحفي يصل إلى هذا المكان. اندلعت أصوات المدافع في الجبهة الأمامية التي نشاهدها، وكما ترون هذا هي القتال، ونحن نشاهد كم هو حجم المواجهات العسكرية التي اندلعت صباح اليوم في منطقة اللاماطة ورايا، وكذلك في منطقة عفر، في مناطق واسعة في جبهة تمتد إلى أكثر

0: من 90 إلى 80 كيلومتر على طول الحدود البلدان الثلاثة. إذن القتال مستمر لليوم الرابع وفي كل الاتجاهات، وكما ترون من هنا نرى الدفاعات، وربما تسمع معايا إطلاق النار الذي نسمعه هنا في تلك التلال الجبلية التي نراها هي خط المواجهة الأولى بين تيغراي وإقليم عفر. وهناك مشاكل إنسانية، مثلا مدينة أبعالة تعتبر من أكبر المدن العفرية، بها سكان أكثر من 50,000، هي الأخرى محاصرة والقتال مستمر، وسنتابع معاكم المستجدات لهذه الحرب التي قد تمتد أبعادها إلى الأقاليم الأخرى، بل هذا الإقليم العفري أهميته يكمن إن هذا الإقليم له حدود مع جيبوتي وإريتريا، ممكن يعطي أبعاد أخرى ويأثر على حركة التجارة في المنطقة. إذن هذه هي الحرب. محمد طه توكل، الجزيرة، من إحدى المواقع المواجهات العسكرية في إقليم عفر.
1: الآن مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تسلط الضوء على بدائل تصدير النفط العراقي لتجاوز المخاطر المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز، والتي تنعكس سلبا على أمن الملاحة وحريتها، مع الزميلة روعة أوجه.
2: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في وقت لا تزال فيه ناقلات النفط تبحر بحذر عبر مضيق هرمز، تضاعف اعتماد العراق على كبار تجار النفط وشبكات الشحن الدولية للمحافظة على تدفق صادراته من الخام للأسواق العالمية، إجراء انتهجته بغداد بعد أن تسبب اضطراب هرمز في تقييد حركات الناقلات ورفع تكاليف النقل، ما دفع الحكومة إلى تقديم خصومات كبيرة وتوسيع المسار الشمالي للتصدير عبر ميناء جيهان التركي. فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، اشترت ما يصل إلى 30 مليون برميل من الخام العراقي خلال هذا الشهر، لتصبح ثانية أكبر مشتر بعد أدنوك الإماراتية، مستفيدة من شبكتها العالمية في الشحن والتجارة. ووفقا لرويترز، قدمت شركة تسويق النفط العراقية سومو خصومات كبيرة وصلت إلى 27 دولارا للبرميل على شحنات في سبتمبر وأكتوبر لجذب مشترين قادرين على تحمل مخاطر وتكاليف النقل عبر هرمز. وكان تصدير الخام من الموانئ الجنوبية تعافى تدريجيا خلال الشهر الحالي، إذ تجاوز 2.5 مليون برميل يوميا، وحافظ العراق على مسار التصدير عبر الشمال إلى ميناء جيهان ب 220,000 برميل يوميا، لكنه لا يزال محدودا مقارنة بالصادرات عبر موانئ الجنوب. كان العراق يعتمد قبل الحرب بصورة شبه كاملة على هذه الموانئ والمرور عبر هرمز لتصدير خامه للأسواق العالمية، حيث كانت الصادرات تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا. هذا وانخفضت صادرات العراق من النفط بشكل حاد بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز قبل أن تبدأ بالتعافي التدريجي بفضل خطط تنويع المنافذ والتسهيلات الملاحية. في فبراير شباط الماضي، أي قبل الحرب مباشرة، كان العراق يصدر قرابة 100 مليون برميل خلال هذا الشهر. ومع إغلاق مضيق هرمز في آذار مارس وتعطل التحميل عبر موانئ الجنوب، تراجعت الصادرات بنحو 80% إلى أقل من 19 مليونا. وفي نيسان أبريل ازدادت حدة الأزمة وهبطت الصادرات إلى نحو 4 ملايين فقط. أما مايو أيار فكان يمثل قاع الأزمة، إذ توقفت الملاحة في خليج هرمز بشكل شبه كامل وامتلأت المستودعات المحلية، ولم ينجح العراق سوى في تصدير نحو 3 ملايين برميل. لكن في يونيو حزيران تغير الاتجاه، حيث بدأت بغداد تبحث عن بدائل وزادت الاعتماد على ميناء جيهان التركي، فتجاوزت الصادرات 24 مليون برميل. وفي تموز يوليو بدأت مرحلة التعافي، إذ عادت بعض الشحنات البحرية وتوسع النقل البري إلى موانئ بديلة، فارتفعت الصادرات إلى نحو 49 مليونا. ثم حل شهر آب أغسطس ليشهد تسجيل أفضل أداء لتصدير الخام العراقي منذ اندلاع الحرب بصادرات بلغت نحو 73 مليون برميل. معنا من بغداد عاصم جهاد، الصحفي المتخصص في قطاع الطاقة، لنناقش معه هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك سيد عاصم. ما الذي يفسر إقدام فيتول على شراء ما يصل إلى 30 مليون برميل؟

0: الخام العراقي في سبتمبر؟
1: شكرا لكم. بالتأكيد هذا يعود إلى الخصومات الكبيرة التي منحتها شركة تسويق النفط العراقية للشركات التي تنجح في الوصول إلى الموانئ العراقية وتنجح في نقل النفط العراقي وأيضا المناقلة من ناقلة إلى ناقلة والوصول بها إلى خارج منطقة الخطر. فبالتأكيد نجحت فيتول لأنها سوف تحقق بالتأكيد أرباح كبيرة نتيجة هذه المخاطر. لم تعد فيتول تشتري فقط النفط العراقي بل تنقل النفط العراقي، وبالتأكيد يعني هذه نتيجة كما ذكرت الخصومات التي قدمتها لهذه الشركة وأيضا لشركة أرامكو وأيضا لشركة يعني لأي شركة تستطيع الوصول إلى هذه المنطقة. اليوم يعني الدول المنتجة تتنافس في عملية التسويق بتقديم الخصومات للشركات التي تستطيع نقل وتسويق يعني النفط الخام. نعم.
0: طب ما الذي يميز فيتول عن الشركات الأخرى في القدرة على تحمل يعني مخاطر النقل عبر هرمز؟
1: فقط هي يعني شركة فيتول وشركة أرامكو وشركة أخرى هي التي نجحت خلال هذه الفترة في عملية الوصول إلى الموانئ وعملية المناقلة للنفط الخام والخروج بالنفط الخام إلى منطقة الأزمة. لو يعني تكون هناك أيضا شركات أخرى فبالتأكيد سيمنح العراق يعني النفط الخام لهذه الشركات، لكن هذه الشركات أثبتت خلال هذه الأزمة هي وأرامكو بالتأكيد نجاحها في نقل وتسويق النفط الخام العراقي، وبالتالي هذا ساهم في رفع الصادرات النفطية العراقية ووصولها إلى معدلات يعني تقارب 1,600,000 برميل لغاية تاريخ 24 من هذا الشهر.
0: طبعا عندما تصل الخصومات السعرية على الخام العراقي إلى أكثر من 20 مليون دولارا للبرميل عن السعر الرسمي، ما حجم الخسائر المالية التي يتكبدها العراق بسبب هذه الخصومات؟
1: بالتأكيد يعني الضغوطات الاقتصادية التي يتعرض لها العراق بالتالي يدفع العراق إلى تقديم خصومات كبيرة لتسويق النفط العراقي، وبالتالي العراق من خلال هذه الخطوة والتي لا مفر يعني من اتخاذ هكذا خطوات، يعني العراق ودول أخرى في منطقة الخليج يعني تحاول يعني قدر الإمكان أن التسويق أكبر كمية يعني أفضل مما يبقى هذا النفط يعني كخزين، وبالتالي يعني تمنح خصومات، وبالتالي الآن دخلت هذه الدول بحسب سومو إلى تقديم خصومات مغرية للشركات التي تستطيع الوصول إلى الموانئ ونقل هذا النفط، وبالتأكيد يعني منح هذه الخصومات يعني تسبب يعني خسائر كبيرة إذا ما احتسبت ماليا يعني من خلال يعني بيع النفط العراقي.
0: يعني ما تقوله سيد عصام،
1: ما كان يباع،
0: ما تقوله سيد عاصم أنه يعني الأفضل في هذه الحالة للدول أن يكون هناك مدخول ولو كان بخسارة من أن لا يكون هناك أي مدخول؟ يعني هل هذا ما يفسر ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى 2,600,000 في شهر سبتمبر، الحسابات الداخلية الاقتصادية الداخلية العراقية، أم هناك حسابات أخرى؟
1: لا بالتأكيد يعني هناك الضغوط الاقتصادية، العراق يعتمد على الكميات المصدرة من الموانئ الجنوبية خصوصا يعني والتي تمثل الثقل الأكبر في الصادرات النفطية العراقية، وبالتالي توقف هذه الصادرات تسبب في أزمة اقتصادية حادة وأيضا نقص كبير، لأن المدخولات اللي يعني أو الإيرادات المتحققة من النفط الذي كان يصدر عبر الموانئ الجنوبية يعني تمثل أكثر من 90%، وبالتالي يعني العراق مضطر إلى تقديم خصومات لتحقيق بقدر الإمكان الحد يعني الأعلى يعني للإيرادات يعني لإنقاذ يعني الاقتصاد.

0: الخام العراقية عادت تتموضع دائمة في سوق النفط بالشرق الأوسط حتى بعد انتهاء أزمة مضيق هرمز.
1: بالتأكيد هذا يحتاج يعني الكثير من الوقت، يعني هذه الخطوات تحتاج إلى بناء أنابيب، وهذه الأنابيب تحتاج إلى سنوات، وبالتالي تعزيز يعني الصادرات النفطية العراقية وتغيير مساراتها إلى منافذ جديدة، بالتأكيد هذا يحتاج إلى وقت، ولحين تحقيق ذلك فالعراق يعني سوف يتكبد خسائر يعني من خلال تقديم هذه الخصومات، وأيضا تكون هناك محدودية للصادرات النفطية العراقية، وأيضا ذلك يتوقف يعني على توسع الأزمة وأيضا الصراع الإقليمي وغير ذلك. يعني اليوم للعراق هناك منفذ آخر يعني متاح، هو منفذ جيهان التركي، لكن أيضا الصادرات تكون هي هناك يعني محدودة، يعني لا تتجاوز 150 إلى 180 ألف برميل باليوم.
0: شكرا.
1: وبالتالي على العراق أن يستغل هذه الفرصة ويعزز الصادرات من هذا المنفذ.
0: شكرا لك سيد عاصم جهاد، الصحفي المتخصص في قطاع الطاقة. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: سألقاكم رأس الساعة بحول الله لمتابعة هذه التغطية من قناة الجزيرة، تحية لكم، إلى اللقاء.
3: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
4: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
5: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
6: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
3: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
7: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
8: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
9: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
10: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
11: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الهدنة وكل يوم بقتلك.
12: إعلاميا الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
13: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
14: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
15: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
16: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
17: والله نفسي في رغيف خبزها.
18: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

İstanbul.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية من الجزيرة، التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وكذلك التطورات في اليمن وفي آخر مستجدات ذلك. إذن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. أضافت

0: ترامب أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، وأن الحصار الأمريكي عليها هو أكبر حصار في التاريخ العسكري. من جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن محادثات إيجابية وبناءة لا تزال مستمرة بين واشنطن وطهران، وذلك عبر وسطاء. كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال للجزيرة إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بزشكيان للجزيرة أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة. وفي أول رد فعل رسمي على رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إنه سمع برد فعل ترامب مشيرا إلى أن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية، وعلى أساسها سيتخذ القرار. في سياق متصل قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن أي سفينة تريد العبور خارج المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز لن تكون آمنة. أما في العراق فقال مكتب رئيس الوزراء أن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. في اليمن قالت القوات الحكومية أن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية، ولا سيما طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. سنتابع مزيدا من التفاصيل مع الزميل محمد الأحمد من واشنطن. انضم إلينا مراسل الجزيرة محمد، أجمل لنا الموقف الأمريكي وربما يتصدره رفض ترامب للمقترح الإيراني، تفضل.
1: عم نشوان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسميا هذا اليوم رفض المقترح الإيراني الذي طرح في نيويورك من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والقائم على وقف لإطلاق النار لمدة 7 أيام بهدف إعادة فتح مضيق هرمز ومن ثم الانتقال إلى المحادثات النووية. ترامب برر هذا القرار بأن إيران تريد الاتفاق الآن لأنها بحسبه تتكبد خسائر كبيرة، بينما يعتقد الرئيس الأمريكي أن الضغط الأمريكي الحالي يقوض موقع إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة. ترامب أيضا على ما يبدو استند في هذا السياق تحديدا إلى حركة العبور في مضيق هرمز، وقال بأن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق بشكل كامل، وأشار أيضا إلى عبور 29 سفينة من المضيق الليلة الماضية. وأكسيوس في الواقع عززت ذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين بالإشارة إلى أن نحو 60 مليون برميل من النفط عبرت المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية. وهناك تركيز أمريكي في الواقع نشوان خلال الفترة الماضية على أن تدفق النفط يزداد من مضيق هرمز، وبالتالي واشنطن ترى بأن هذه الورقة، ورقة المضيق، تسحب من يد طهران تدريجيا. بشأن أحدث جولات المفاوضات التي جرت بين الجانبين أيضا في نيويورك بشكل غير مباشر عبر الوسطاء، أكسيوس أيضا نقلت عن مصادر بأن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران بوضوح بأنها لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي لا يحق لها وضع أي شروط بشأن هذا المضيق، وذلك ردا على ما قدمه عراقجي من شروط إيرانية لإعادة فتح المضيق ومن ثم استئناف المحادثات النووية بين الجانبين. بالرغم من ذلك نشوان، مسؤول أمريكي ذكر لأكسيوس بأن هذه المحادثات عبر الوسطاء لا تزال إيجابية وبناءة ومستمرة، لكن في نفس الوقت واشنطن ترى بأن الضغط الحالي يخنق إيران. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك ووتس تحدث اليوم عن خنق مالي تقوده وزارة الخزانة الأمريكية في إطار ما تصفه بعملية المنبوذ الاقتصادي، يضاف بطبيعة الحال إلى العقوبات القاسية والصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وآخرها مساعي شل قطاع الطيران الإيراني بشكل كامل. السفير الأمريكي في الأمم المتحدة أشار أيضا إلى أن الخيار العسكري لا يزال قائما بالرغم من أنه تجنب إعطاء إجابة مباشرة وقال إنه لن يستبق الرئيس ترامب أو يتحدث عن الخيارات المطروحة على الطاولة. وول ستريت جورنال كانت قد أشارت بأن ترامب في سياق رفضه للعرض الإيراني الجديد أبلغ مساعديه عن احتمال استئناف حملة القصف العسكرية على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، بالرغم من أنها أشارت نقلا عن مصادر بأن هذا القرار سيتأثر أو يتغير وفق نتائج هذه الانتخابات التي ستحدد بشكل كبير طبيعة موازين القوى في واشنطن. داخليا لحد الآن لم تظهر حتى الآن ردود فعل واسعة أو مباشرة في الكونغرس على رفض الرئيس دونالد ترامب لهذا العرض، لكن القرار قرار ترامب يأتي وسط انقسام واضح بشأن استمرار الحرب. الديمقراطيون بقيادة زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز تعهدوا اليوم بأنهم في حال حصولهم على الأغلبية في مجلس النواب فسيواصلون استخدام قرارات صلاحيات الحرب لإنهاء الحرب على إيران، خاصة مع وجود أصوات جمهورية متزايدة داعمة لهذا التوجه. نشوان،
0: معنى ذلك بشكل مختصر أن ترامب لا يشعر بالضغط بالشكل المطلوب ربما حتى اللحظة بحسب ما يظهر من تصريحاته محمد.
1: تماما نشوان، يبدو أن الرئيس دونالد ترامب لا يشعر بأي قيود فيما يتعلق بهذا القرار، لا يشعر بأي قيود فيما يتعلق بالضغوط الداخلية سواء بارتفاع أسعار الوقود أو فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي، وهو كان قال مباشرة بأن على الشعب الأمريكي تحمل بعض الأعباء مقابل هدف استراتيجي أكبر وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب كما قال في تصريحات سابقة إن الإيرانيين سيكونون خاطئين إذا راهنوا على مسألة الانتخابات، ويبدو أن الجانب الإيراني حاول تقديم نوع من العرض المقترن بالانتخابات كما قال عرقجي للرئيس دونالد ترامب، لكن يبدو أن ترامب يعتبر أن الضغوط الحالية والحصار والضغوط الاقتصادية على إيران تكبدها خسائر كبيرة بحسب ما قال، وبالتالي قد يدفع ذلك طهران إلى تقديم تنازلات أكبر، ويعتبر بالمقابل أن الجانب الأمريكي في موقع تفاوضي أقوى كما تقرأ تصريحاته. نشوان،
0: شكرا لك محمد الرحمد في واشنطن. مشاهدينا في إيران، أكد الرئيس الإيراني مسعود دمشقيان أن طهران تجري محادثات لتثبت للعالم أنها لا تخشى الحوار وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من تزعزعان الأمن في المنطقة. شدد بزشكيان على أنه لا سبيل لحل قضية مضيق هرمز سوى عبر الحوار. من جهتها حذرت وزارة الدفاع الإيرانية الأمريكيين من أن أي خطأ جديد في الحسابات سيرد عليه بقوة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكرجي أن واشنطن لن تتمكن أبدا من التدخل في إدارة مضيق هرمز.
2: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تجري محادثات لكي تثبت العالم أنها لا تخشى الحوار وأن الولايات المتحدة وإسرائيل هي من تزعزع الأمن، معتبرا أن الشعب الأمريكي غير راض عن سياسة حكومته التي تفرض حصارا غير مبرر على الشعب الإيراني. الرئيس مسعود بيزشكيان أكد للجزيرة أنه لا سبيل سوى الحوار لحل قضية هرمز، أشار إلى أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل وذلك من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا تهيئة الظروف المناسبة للحوار، مشددا على أن الشعب الإيراني لن يخضع للتهديدات أو الضغوط ولن ينحني أمام الصعوبات التي أوجدتها العقوبات الاقتصادية. من جهته حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي الأمريكيين من أنه في أي خطأ جديد في الحسابات سيتم الرد عليه بشكل قوي وأشد وأكثر اتساعا من الحربين الأخيرتين، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية المسلحة هي من تدير مضيق هرمز، وهدد باستخدام التكنولوجيا العسكرية الجديدة التي تم التوصل إليها في الرد على أي هجوم تتعرض له البلاد.
0: سنناقش هذه المعطيات مشاهدينا وسواها من المتاح حتى اللحظة. معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. نرحب بروب أرلت من دلوير، ولاية دلوير الأمريكية، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب.

0: الولاية. أهلا بكم. الحقيقة سأبدأ معك روب أرلت. يعني حتى لو سلمنا بالفكرة التي يطرحها ترامب عن سيطرته على الأمور وأن إيران بحاجة لأن تقدم تنازلات حتى تفتح المضيق لأنها تعاني، وأنه يسيطر حتى من تكرار فكرة، يعني هذا ما أرد أن أبدأ معك به، حتى تكرار فكرة السيطرة الأمنية على مضيق هرمز، هو كان قد دحضها قبل أشهر حين قال بأن مجموعة ممن وصفهم بالمشاغبين يمكنهم أن يقلقوا الوضع في المضيق، وبالتالي إيران ليست مجموعة من المشاغبين، إيران لديها مجموعات عسكرية منظمة قادرة على الاستهداف، قادرة على إقلاق الوضع في مضيق هرمز. فعلى ما يعتمد الرئيس ترامب في هذه السردية؟
1: يسرني أن أكون معك ومع مشاهديك، وشكرا على الاستضافة. أين نحن الآن هو بالتمام مثل ما كنا عليه في شهر يونيو منذ أشهر، وما أعنيه بذلك أنه كلا الطرفين لا يريدان أن يكون الطرف الأول الذي يقدم التنازلات. أعتقد أننا في حالة تأزم مثل ما هو الحال، نفس القصة، نفس الأغنية، نفس الأسطوانة المشروخة منذ يونيو عندما تدهورت الأمور بعد توقيع مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب يتحدث وكأن الأمور قد انتهى، الأمر قد انتهى، بمعنى أن الرئيس ترامب دائما يتحدث قبل ما معبرا عما يرغبه ويطمح لتحقيقه، وعلى أمل أن يترجم هذا إلى واقع. وما أعنيه أن الرئيس ترامب كان فعالا، وكان الحصار الأمريكي الذي تفرضه البحرية الأمريكية فعالا جدا في منع السفن الإيرانية، بالتالي الحصار كان فعالا والعقوبات كانت فعالة. ونعرف أن صادرات النظام من النفط قد انخفضت بنسبة 90% مقارنة ببداية الحرب، بالتالي الحصار كان فعالا. خطوط الشحن تظل معطلة، وأيضا هنالك تهديد من قبل النظام على السفن التجارية، وبالتالي هي تستمر بالاحتفاظ باقتصاد العالمي كرهينة، ولا يجب على أي دولة في العالم أن تتحمل هذا الأمر. هذا ممر مائي دولي، والنظام يعتقد أنهم باستطاعتهم أن يسيطروا عليه، لكن بقية العالم يختلفون معه في ما هي نهاية هذا الأمر. أعتقد أن الرئيس ترامب يأمل أن النظام سينهار تحت ضغط الاقتصادي، وأعتقد أن النظام أيضا ينتظر للانتخابات النصفية في شهر نوفمبر، بالتالي كلا الطرفين ينتظران بعضهما البعض لمعرفة من الذي سيتنازل أولا.
0: طيب سيد مختار حداد، يعني دعنا نعترف أيضا، وهذا يبدو منطقيا، يعني لا أدري إلى مدى تتفق، لكن هنالك حالة من الردع المتبادل، وإلا كان هنالك انتصار للطرف على حساب طرف آخر، والدليل أن حتى اللحظة ليس هنالك طرف ينتصر بشكل واضح وينهي المسألة نهائيا. يعني هنالك حالة من الردع المتبادل، كل طرف لديه نقاط قوة، بالتأكيد لديه نقاط ضعف، لكن هل هنالك تخوف من أن يكون هنالك أن يختل هذا التوازن في مسألة الردع، بمعنى يصبح لطرف على حساب آخر قوة أكبر، وقد يؤدي أيضا كنتائج إيجابية إلى إنهاء أو حسم المسألة عسكريا؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني أولا اليوم يعني الرئيس الأمريكي بهذا الإعلان ضيع فرصة أمام المفاوضات، يعني ما أعلنته إيران من شروط ومن يعني اقترح باعتقادي هذا، وخاصة الشروط الإيرانية كانت وفق يعني نفس المذكرة الذي وقع عليها الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي نعم يظن بأنه هو يستطيع أن يحقق شيئا، ويبدو يعني من حوله يعطي له يعني مثل هذه الوعود بأن استمر وهناك تستطيع أن تأخذ نقاط أكثر من إيران، ولكن لا أعتقد يعني إيران يعني تستسلم للجانب الأمريكي وتعطي نقاط أو تتنازل للجانب الأمريكي، لأن هذه الحرب يعني بالنسبة لإيران تحولت إلى

0: حرب إيرادات، وإيران يعني تريد أن تثبت وستثبت للجانب الأمريكي بأنه لديها الإرادة في مواجهة يعني الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيران ليست دولة مثلا ضعيفة ولا تستطيع أن تستمر. يعني من هناك أستطيع أن أشرح لكم يعني كيف إيران تستطيع أن تواجه وتقاوم الجانب الأمريكي، ولكن هذا يعني يأخذ كثيرا من وقتنا، ولكن هناك الجميع يستطيع أن يرى ذلك. وهناك توجه
1: على ما
0: أخرى
1: تعتمد، يعني
0: مهمة،
1: على ما تعتمد، يعني لا نريد أن نستغرق كثيرا، لكن بإشارة سريعة، على ما تعتمد إيران؟
0: قدراتها العسكرية واضحة. إيران لديها القدرة العسكرية بالرغم من الرواية الأمريكية. إيران لديها القدرة، يعني هناك إيران حاضرة في الساحة العسكرية وتواجه الجانب الأمريكي وتؤلم الجانب الأمريكي، ولديها الأوراق لتؤلم الجانب الأمريكي. يعني اليوم مضيق هرمز، إذا لم تم إضافة مثلا مضيق آخر أو يعني خلق مشاكل أخرى لأمريكا، حتما يعني الرئيس الأمريكي سيشعر بالألم بشكل أكبر. والعالم أثبت بأنه لا أحد منه يصحيح، ممكن بعض الدول تندد وتصرح، ولكن هناك ليس أحد مستعد بأن يدخل إلى جانب الرئيس الأمريكي في هذه الحرب الذي يقوم بها من أجل طموحات نتنياهو. أو اقتصاديا، إيران يعني دولة لداخل يعني حدود مع 15 دولة، والعمليات الاقتصادية مستمرة. يعني نترك الآن مثلا يقوم بفرض عقوبات جوية وما شابه ذلك، ولكن عمليات الاقتصادية والتجارية مستمرة، وذكرت هذا يعني على سبيل المثال. وهناك يعني في نهاية المطاف باعتقادي يعني، وكما قلت يعني اليوم هذه كانت فرصة أمام الدبلوماسية، وضاعت هذه الفرصة وضيعها الرئيس الأمريكي، ولا أعتقد إيران إلى ما لا
1: طب
0: نهاية
1: دعنا نناقش
0: ستستمر في موضوع
1: لاحقا ما إذا كانت هذه الفرصة
0: الأمريكي.
1: قد ضاعت بالفعل، لكن اسمح لي هنا أن نسمع ما قاله الرئيس الإيراني للجزيرة، إذ قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للجزيرة إن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، مضيفا وذلك ضمن برنامج المقابلة مع الزميل علي الضفيري أن حل أزمة المضيق ممكن عبر المفاوضات لا بالقوة.
2: بالنسبة لمضيق هرمز لم نكن نحن البادئين بموضوع قطع الطريق، أمريكا هي من تقوم بذلك وإسرائيل هي التي تقوم بإشعال المنطقة. نحن في ذلك المكان منذ زمن طويل، المسار لنا ولعمان ونحن ما يمكننا الحفاظ عليه، وكان المرور فيه حرا، ولكن عندما يقومون بإغلاق الطريق كي لا نتمكن من الذهاب فمن الطبيعي أن نغلق الطريق كي لا يتمكنوا من القدوم. هذا الأمر يمكن حله عبر الحوار لا عبر القوة والتنمر.
1: أيضا أضاف الرئيس بزشكيان للجزيرة أن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض.
2: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن، لكننا ذهبنا إلى المفاوضات من أجل أن نثبت للعالم أننا نريد المحادثات ونريد التفاوض، ولا نسعى لانعدام الاستقرار والوضع المفجع الذي تسبب به في منطقتنا.
1: طيب، أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن قطر وباكستان تتوسطان بين طهران وواشنطن وتنقلان رسائل إيران إلى الولايات المتحدة، وهو ما أفضى إلى إطار مضيفا أن على الولايات المتحدة الرد إن كانت مستعدة للمضي قدما في المحادثات.
3: مجددا بكشورهاي كالان در رابطه با
2: أجرينا محادثات مجددا عبر قطر وباكستان اللتين تقومان بالوساطة بيننا وبين الأمريكيين، فنجري محادثات معهما وهما بالإنابة تتحدثان مع الأمريكيين، وهذه العملية تم التوصل فيها إلى إطار وأعلننا عنه. الآن الأمريكيون عليهم أن يردوا هل هم مستعدون للمضي قدما أم أنهم يريدون مرة أخرى تخريب هذا الأمر؟
1: من جهة أخرى قال الرئيس الإيراني للجزيرة أنه يمكن لطهران المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن وأن إيران لن تكون من مسعري الحرب، وأضاف أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.
3: عربستان السعودي مكة ومدينة درش است.
2: السعودية

0: فيها مكة والمدينة، ومكة والمدينة هما مركز اتحاد المسلمين، والمسلمون إذا مدوا أيديهم لبعضهم بعضا فلن تتجرأ إسرائيل على القيام بما تقوم به في المنطقة. فلماذا لا نتحد معا؟ لماذا لا نمد أيدينا لبعض في مواجهة من يهاجم المسلمين ونكون يدا واحدة؟ هذا هو الأمر الذي يجب القيام به، أن نجلس معا ونحل مشاكلنا. وبالنسبة لليمن فنحن مستعدون لحل المشكلة، لا أن نشعل نيران المعركة، مستعدون للجلوس مع اليمن والسعودية للمساعدة في الحل.
1: روبارلت سأعود لك. يقول الرئيس بوزشكيان في حديثه للجزيرة إنه لا يثق، القيادة الإيرانية لا تثق بالأمريكيين لأن الأمريكيين نقصوا أو نقضوا عهودهم معهم بعد أن كانوا قد توافقوا معهم على مذكرة التفاهم على سبيل المثال، ثم عادوا واستهدفوا إيران، وبالتالي ليس هنالك ثقة. أسمع منك تعليقا على كلامه، وأيضا كيف يمكن ترميم هذه الثقة؟
2: أنا أوافق تماما على أن كلا الطرفين لا يثقان ببعضهما البعض بسبب غياب الشفافية والمساءلة. علينا أن نكون صادقين أن مذكرة التفاهم التي كانت موجودة والتي وقع عليها الطرفان قبل أشهر، ما الذي حصل لتلك مذكرة التفاهم؟ دعونا نفكر بعد توقيع هذه المفكرة، ما الذي حصل؟ كان النظام هو الذي أرسل مسيرات وصواريخ باليستية استهدفت سفن تجارية تمر عبر المضيق، بالتالي النظام نفسه هو الذي لم يحترم مذكرة التفاهم، وانتقاما للقوة العسكرية الأمريكية بالتأكيد قامت بالانتقام من هذه الهجمات. ماذا حصل لمذكرة التفاهم؟ دعونا لا نلوم الولايات المتحدة، كان الأمر يتعلق بالنظام باستخدام المسيرات والصواريخ واستهداف السفن في مضيق هرمز. هذا مصير مذكرة التفاهم، وبالتأكيد فإن القوات الأمريكية انتقمت من هذا الأمر. والإجابة على أسئلتك، الأمر يتعلق بالثقة والشفافية، وكل طرف يجب أن يحترم وينفذ ما يتعهد بالقيام به، والأهم من ذلك أنه يجب أن يكون هنالك أفعال حقيقية وليس فقط كلمات.
1: سؤال متابع لك روب أرلت أيضا، يعني حتى لو سلمنا هنا بفكرة أن الولايات المتحدة لا تلام افتراضا في مسألة نقض مذكرة التفاهم، ألا تلوم أنت المفاوض الأمريكي الذي لم يتمكن من صياغة بند خامس واضح المعالم صريح يتجاوز المنطقة الرمادية التي تم الاعتماد عليها في الخروج بتفسيرين متناقضين لإدارة المضيق؟
2: لا أعتقد أن هنالك سوء فهم عندما يكون هنالك وقف أطلاق النار وفجأة ينتهي وقف أطلاق النار عندما يكون هنالك استهداف للسفن التجارية من قبل النظام. ليس هنالك سوء فهم، كان هذا خرقا واضحا لمذكرة التفاهم، ومن بدأ هذا الأمر، من كسر هذه الثقة كان النظام وليس طرف أي طرف آخر. وبالتأكيد فإن القوة الأمريكية العسكرية شنت هجمات انتقامية. في نهاية المطاف أوافق على أن كلا الطرفين لا يثقان ببعضهما البعض، ويجب أن يكون هنالك ثقة في مرحلة ما، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي عن طريق الوسطاء، وليس فقط وسطاء من الولايات المتحدة أو من إيران، لكن شركائنا باكستان، قطر، تركيا، والعديد من الدول التي باستطاعتها أن تسهم وتساعد في تيسير وتنسيق مسألة المساءلة والمحاسبة لكل الأطراف. أعتقد أن في هذا المطاف هذه الطريقة الوحيدة للمضي قدما، لكن الأمور قد تنهار بسهولة إذا ما قرر أحد الطرفين أن يقوم بخرق الاتفاق.
1: طيب مختار حداد، لماذا تعتبر أن الفرصة ضاعت؟ يعني ما سمعناه من رد الفعل للوزير عراقشي الحقيقة كان ردا دبلوماسيا، يعني قال دعونا ننظر، لم يحسم الأمر.
3: هناك دوامح نقطة، يعني الموضوع ليس شفافية، موضوع أن أمريكا ناكفة للعهود، مرتين قلبت طاولة المفاوضات واستغلت المفاوضات من أجل الاستعداد الحربي، فكيف إيران يعني تثق بالجانب الأمريكي؟ وفي المرتين يعني قامت بالعدوان على إيران وقامت بمجازر وعمليات إرهابية ضد الشعب الإيراني واختالت القيادة الإيرانية. هذه المشكلة، حتى بالنسبه لما يعني يسميه خرق مذكره التفاهم الجانبي الامريكي، اساسا يعني هناك امريكا اولا ضربت مطار بندر عباس يعني في ذروه مذكره التفاهم، ثم فتحت مسار يعني جديد، وكان واضح ما هو البند الخامس. وهناك في حال الخلاف كان يجب مراجعه يعني امير قطر ورئيس وزراء باكستان، هذا كذلك كان امر واضح يعني حتى لم تقل بدالعه، يعني كانت تبحث عن ذريعه بسرعه تخرج من مذكره التفاهم. ويبدو يعني هي اصلا كانت تريد مثل فرصه خلق مثل هذه المشكله لكي تخرج من مذكره التفاهم، فلذلك الامر واضح، يعني واضح انه ايران لا تثق بمثل هذه الاداره الامريكيه. اما بالنسبه للفرصه يعني اليوم هذه كانت فرصه، هذا يعني ايران قلت لكم ايران لم تطالب مثلا بشيء تعجيزي من الجانب الامريكي، ايران شروطها كان وفق مذكره التفاهم، وكانت ايران مستعده بان هناك يعني تفتح المضيق بسرعه. وهذا يؤكد، هذه كان فيها نقطه مهمه، هذا يؤكد بانه ايران يعني كانت لا تع... يعني انه لا تهتم بموضوع الانتخابات الامريكيه، يعني هذه كذلك نقطة، يعني إيران أرادت أن تصل فقبل الانتخابات الأمريكية. ولكن يعني هناك قلت لكم يعني الرئيس الأمريكي اليوم ضيع هذه الفرصة، يعني أنا باعتقادي الصحيح يعني الرد الإيراني كان واضح، رد السيد عراقشي واضح، ولكن سندخل في باعتقادي متاهة المفاوضات الذي يعني ليس من المعلوم كيف متى ستصل إلى نتيجة، بل يعني هناك ممكن في أي لحظة كذلك تندلع الحرب مرة أخرى. ولكن يعني هناك الرئيس الأمريكي يعني يظن بأنه من خلال هذا الإجراء، من خلال مثل هذه الإجراءات التي يتخذها يستطيع أن يجعل إيران تتراجع. قلت لكم في السؤال الأول هذه حرب إرادات، وفي هذا الموضوع لا أعتقد أن إيران ستتراجع أو ستستسلم بالجانب الأمريكي. اليوم إيران تقدم مثل هذه الشروط، ولكن إيران كذلك هي يعني الذي لديها أوراق لتضغط على الجانب الأمريكي، ممكن أن ترفع السقف في أي مفاوضات أو في استمرار هذه المفاوضات.
1: طيب سأخذ هذه الجملة الأخيرة منك للسيد روب أرلت، وأطرح عليك سيد روب أرلت المعادلة التالية، يعني أولا بإطار عام من يحتاج إلى التسوية أكثر؟ اسمح لي هنا أن أعدد لك باختصار، إيران تعاني لكنها صامدة من الناحية الاقتصادية، تهدد منظومة الطاقة أيضا لديها قوة أو نقطة قوة، أمريكا متفوقة عسكريا لكنها تواجه أيضا كلفا اقتصادية وحتى أحيانا عسكرية، هي قدمت بعض الخسائر العسكرية أحيانا، من يملك أوراق الضغط لو جلسا غدا للتفاوض؟
2: لنأمل أن المفاوضات تستمر وتستأنف قريبا، أعتقد أن كل الأطراف ترحب بانتهاء هذا الحرب، وأنا أقدر أن زميلي في طهران يعترف أنه عند توقيع عند انهيار مذكرة التفاهم أنه كان هنالك دول أخرى مثل السعودية كانت تستخدم نبيبها من أجل أن تتجاوز استخدام مضيق الهرمز كما تمكنوا وكما يجب، لأن هذا بلدهم وأيضا بلدهم وأنابيبهم، بالتالي أعتقد علينا أن نفكر بهذه التصريحات. لدينا دولة ذات سيادة تريد أن تصدر النفط، لكن لدينا هذا المتنمر بجانبهم وهو الذي يرهبهم. أعتقد أن إيران تعتقد أن هذا أمر لا بأس به، لكنه ليس صحيحا. في نهاية المطاف أعتقد أن الضغط الأكبر يظل على النظام وعلى الاقتصاد. الرئيس ترامب قال أنه مستعد لإكمال هذا الأمر، هو لا يريد أن يطيل أمد هذا الأمر بالتأكيد، بداية هو قال أن الأمر قد يستغرق أسابيع، لكن الحرب استمرت لأشهر، وبالتأكيد الشعب الأمريكي قد تعب من مسألة ارتفاع الأسعار الوقود. لكن بعد الانتخابات قال الرئيس هو سيظل الرئيس وهو لن يذهب إلى أي مكان، والخطوط الحمراء التي يستمر بإيصالها والتحدث عنها بمعنى فتح مضيق هرمز على أساس أنه ممر مائي دولي بشكل كامل أمام الملاحة، وأيضا إنهاء الطموحات النووية. بالتالي هذه الخطوط الحمراء لم تتغير من الرئيس ترامب، وأعتقد أن الرئيس ترامب سيظل إلى نهاية الأمر. السؤال هو إلى أي مدى باستطاعة إيران واستطاعة النظام والاقتصاد الإيراني أن يستمر؟ أعتقد أن هذا هو السؤال المهم. أعتقد أن هنالك ضغط كبير على الاقتصاد الإيراني، وأعتقد أن الرئيس ترامب يؤمن بأنه النظام سينهار، لكن بغض النظر عما سيحصل في 3 نوفمبر فإن الرئيس ترامب سيظل هو الرئيس.
1: هذا التساؤل نقوله لك أيضا سيد مختار حداد.
3: في الحقيقة يعني أنا باعتقادي يعني سنسجل هذا اليوم يعني، وفي نهاية المطاف يعني في استمرار هذه المفاوضات والتطورات التي ستحدث، باعتقادي الرئيس الأمريكي سيتراجع سيجبر بأن يقدم أكثر مما كان يستطيع الآن أن يقدمه ويعود إلى هذه
1: مذكرة. لكن ألا تخشى عذر المقاطعة، ألا تخشى سيد مختار حداد من أن تتراجع إيران في التوقيت الخطأ؟
3: أعتقد يعني هناك تشوفوا الإيرانيين مفاوضين أذكياء، المفاوضين الإيرانيين ليس كوشنر وفيتكوف الذي يبحثوا عن يعني أرباح تجارية من المفاوضات، وهذا ما كشفته وسائل الإعلام. يعني هذا الفرق بين إيران وأمريكا. وكذلك يعني الإيرانيين يعرفون كيف يعني يستمروا في هذه المواجهة مع الجانب الأمريكي سواء على الساحة العسكرية أو الساحة الدبلوماسية. في نهاية المطاف باعتقادي يعني اليوم قلت لكم هذه كانت فرصة أمام أمريكا، وكانت فرصة سهلة بأن أمريكا تعود إلى المفاوضات، تعود إلى مذكرة التفاهم أو إلى أي شيء آخر. يعني خلال 7 أيام كانت تبدأ المفاوضات من أجل الاتفاق النهائي، ولكن هذا ليس معنى بأنه يعني هناك في المرحلة القادمة إيران، لأنه رفض الآن هذا المقترح الإيراني، وحتما سيأتي مقترح إيراني جديد، ولكن المقترح الإيراني الجديد باعتقادي سيختلف عن هذا المقترح. وقلت لكم يعني نتذكر هذا اليوم، ونتذكر اليوم الذي سيجبر الرئيس الأمريكي بأن يقدم أكثر من أجل أن يخرج من هذا المأزق وهذه الأزمة التي افتعلها وخلقها من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني.
1: شكرا، شكرا لك مختار حداد في طهران، وشكرا لروب أرلت في دلاور. شكرا لكما. الآن مشاهدينا إلى الزميلة وسيلة علمي وفقرة سياق الحدث وقراءة في دلالات ومآلات رفض ترامب للمقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز.
4: أهلا بكم في سياق الحدث. تطورات المشهد الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، مقترح إيراني لفتح مشروط لمضيق هرمز، ورفض أمريكي يقول إن العرض الإيراني غير مقبول، فهل نحن أمام تعثر تفاوضي أم سقوط جديد لفكرة الحل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران؟ لاعبان رئيسيان تحدد مواقفهما الإجابة، الولايات المتحدة وإيران. تصريحاتهما الأخيرة رسمت مشهدا متوترا للمسار الدبلوماسي. الولايات المتحدة قدمت رفضها للمقترح الإيراني بوصفه رفضا لشروط لا تمتلك طهران حق فرضها، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة. وأضاف أن إيران تريد اتفاقا وأنه يحب عقد الاتفاقات أيضا، لكن المقترح غير مقبول، وأن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز، وأكد أن الولايات المتحدة فرضت عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري. وفي سياق نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران أنها لا تسيطر على مضيق هرمز ولا يحق لها وضع شروط بشأنه، إلا أن محادثات إيجابية وبناءة لا تزال مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء بحسب المصادر. بهذا المعنى لم تغلق واشنطن باب التفاوض، لكنها رفضت الإطار الإيراني له. هذه المواقف الأمريكية تأتي بعد تصريحات خاصة بها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الجزيرة قائلا إن طهران لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بسبب تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. وأضاف بيزشكيان أن إغلاق مضيق هرمز كان أمرا طبيعيا عندما قطعت الطرق أمام إيران. مؤكدا أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات وليس باستخدام القوة. إذن هو رفض أمريكي رسمي للمقترح الإيراني يتزامن مع مشهد معقد في مضيق هرمز. التفاصيل نتابعها مع زميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية.
5: نعم وسيلة، ونبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن القوات الأمريكية تفرض جدارا فولاذيا حول مضيق هرمز. ترامب يشير إلى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على السواحل والموانئ الإيرانية ويمتد من هذه المنطقة، حيث تمنع القوات الأمريكية دخول أو خروج السفن باتجاه الموانئ الإيرانية. طبعا هذه الموانئ بمعظمها غير قادرة على تصدير النفط، وذلك وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية أيضا أشارت إلى أنها ساعدت في إخراج أكثر من مليار برميل من النفط، وذلك خلال الشهرين الماضيين، كما قامت بإعادة توجيه 122 سفينة، وذلك منذ بدء الحصار البحري المفروض على السواحل الإيرانية والذي فرضته الولايات المتحدة في إبريل الماضي ثم استأنفته في يوليو الماضي. نشير أيضا إلى أن مضيق هرمز شهد عبور سفن حملت أكثر من 60 مليون برميل من النفط، وذلك خلال الساعات 72 الماضية. طبعا هذا بحسب كلام مسؤولين أمريكيين نقله موقع أكسيوس. نشير أخيرا إلى أن القيادة المركزية عادة تقول أن عبور شحنات النفط تمر عبر هذا المسار المحاذي للسواحل العمانية. هذا المسار هو باللون الأخضر، هناك أيضا مسار دولي باللون الأحمر إضافة إلى المسار الإيراني كما نشاهد هنا. طبعا كانت هذه أبرز التطورات في مضيق هرمز. عودة إليك وسيلة.
4: شكرا عمر. نتعمق الآن في هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور زويري. رفض ترامب لهذا المقترح الإيراني، هل هو رفض لتفاصيل المقترح أو للمنطق الذي قام عليه المقترح؟ بمعنى آخر أن واشنطن لا تريد الاعتراف بحق إيران بتحويل مضيق هرمز إلى ورقة تفاوض.
6: هذا موقف ليس جديدا بالنسبة للولايات المتحدة في أن لا يكون المضيق ورقة للتفاوض. عندما كما يعتقد ترامب أخطأ ترامب ووضعه ضمن مذكرة التفاهم كبند خامس، ويعتقد أن ذلك كان خطيئة، لذلك هو الآن يحاول أن يرمم ذلك عبر رفض الدخول بتفاوض بأي نوع مع إيران وأن يكون المضيق جزءا من هذا العملية. لاحظي معي، الرئيس الأمريكي قام بشيئين أساسيين أعطوه فائض قوة كبير، موضوع العقوبات الاقتصادية والمنبوذ الاقتصادي، ثم المسألة الثانية قدرته على منع تصدير النفط الإيراني.
4: رئيس الإيراني في تصريحاته للجزيرة تحدث عن أزمة الثقة بين البلدين، هل باتت أزمة الثقة كبيرة إلى درجة لا تسمح الآن بالمضي قدما في هذا المسار التفاوضي، وإن كانت التصريحات تتحدث عن أن التفاوض بناء ومستمر؟
6: أعتقد أنه فجوة الثقة بينهما عميقة عمرها سنوات، غير قادرين على تخطي مربع التاريخ ولا القدرة على تجاوز فكرة أن هنالك حاجة لما يسمى بالقرارات المؤلمة أو التنازل عن قضايا يعتقد أنها مقدسة بالنسبة لكل طرف. الرئيس الإيراني يعترف بذلك، لكن أمريكا لا تريد أن تعترف بذلك. أمريكا لا تريد أن تقدم أي تنازل لإيران وترى نفسها في وضع أفضل يهيئها لتفرض على إيران كل شيء.
4: عندما ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين بأن المفاوضات مستمرة وتجري بشكل بناء، بالإضافة إلى أن عراقجي ما زال موجود في نيويورك، ما الذي نفهمه من كل ذلك؟
6: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي يقوم بلعبة سياسية، هو يريد أن يمارس أكبر قدر ممكن من حدث التصريحات، لكن هناك شيئا قد يجري العمل عليه الآن خلف أبواب مقفلة. هناك ضغوط من دول إقليمية، هناك ضغوط من الصين ألا يتم تصدير أزمة المضيق في هرمز إلى باب المندب، هناك عوامل أخرى ضاغط على الرئيس الأمريكي بغض النظر عن رفضه للمبادرة التي يتم طرحها الآن. باعتقادي هناك مساعي، وأن أمريكا لن يمكنها الاستمرار في هذا الرفض المطلق، يجب أن يكون في مرحلة معينة نقطة تتنازل فيها أمريكا ولو مرحليا.
4: وبالتالي الرفض الأمريكي إلى ماذا سيمهد، وما ملامح المرحلة المقبلة بعد هذا الرفض؟
6: إذا رفضت الولايات المتحدة واستمرت في هذا الرفض، سيكون هناك تصدير الأزمة إلى باب المندب. نحن أمام خطر أن يصبح باب المندب مضيق هرمز الثاني، نحن أمام خطر أن يصبح هناك نوعا من الاشتباك العسكري، وبالتالي مزيد من الأزمة الاقتصادية في العالم مع قرب الشتاء. بعبارة أخرى، نحن أمام تصعيد قد يفضي إلى نزاع عسكري من نوع معين.
4: حتى التصريحات الإيرانية على المستوى العسكري تؤشر وتلوح بالتصعيد بشكل أكبر وأوسع بالمقارنة بالمرات السابقة، إلى ماذا يؤشر ذلك؟
6: كان واضحا اليوم تصريحات عسكريين أن إيران مستعدة على مستويات أكثر، وأنها قادرة على تحمل أي نوع من الضربات العسكرية. هذا واضح تماما، وكأنهم يقولون الرئيس الإيراني أنت قمت بأكثر ممكن قدر ممكن من التنازل الدبلوماسية، لكن يبدو أن الخيار العسكري هو الخيار الغالب. هذا خطاب سيستمر فيه الحرس الثوري إلى أن يكون هناك اتفاق
4: واقعيا وعمليا. ما الخيارات التي ما تزال تمتلكها إيران في هذه المرحلة بعدما رفض مقترحها؟
6: إيران لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع على ما هو عليه. عليها في لحظة معينة أن تقدم تنازلا، وإيران أثبتت في محطات كثيرة أنها تتنازل، لكن تتنازل في الوقت الخطأ. لكن السؤال هنا أين هو الوقت الذي ستتنازل فيه إيران؟ واضح تماما أن هنالك نوع من التنازل التدريجي، لكنه غير كافي لإحداث اختراق في المفاوضات. وباعتقادي أن هذا سيحدث إن لم يكن قبل الانتخابات الرئاسية، فربما يحدث بعد الانتخابات النصفية، فسيحدث بعد الانتخابات النصفية.
4: شكرا جزيلا لك دكتور المحجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا لوسيلة. مشاهدينا، إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أن طائراتها شنت غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة في محافظة تعز، كما استهدفت رتلا في شارع الستين وتعزيزات في الوازعية ومواقع ومخازن أسلحة في مفرقي ماوية والذكرة. أما في محافظة مأرب فقد قالت مصادر عسكرية أن 7 غارات استهدفت مواقع للحوثيين في الجبهات الجنوبية. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيدي إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا للممرات الجوية الدولية ولسلامة الطيران المدني.
7: القوات الحكومية تتحدث عن غارات كثيفة هذا اليوم في تعز تحديدا. هناك غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمال تعز، وأيضا هناك غارات أخرى استهدفت مخازن وأيضا مدفعية وذخائر مدفعية للحوثيين في مفرق الذكرة وكذلك في مفرق ماوية الواقعان شرق تعز. أيضا تتحدث القوات الحكومية في تعز عن غارة استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان الواقعة جنوب تعز. أيضا تتحدث القوات عن غارة أخرى في منطقة حنة الواقعة في الوازعية، والوازعية هي في تعز ولكنها واقعة في الحدود مع لحج أيضا، وهناك جبهة مشتعلة في ما بين تعز وكذلك لحج، خاصة المناطق الواقعة في الوازعية وأيضا المحادة لمنطقة المضارب ورأس العارة. هناك أيضا قوات العمالقة الحكومية أكدت أنها استهدفت آلية مدرعة للحوثيين وقتل كل من فيها، كما جاء في بيان عن المركز الإعلامي لقوات العمالقة في منطقة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي. أيضا الغارات لم تقف في تعز فقط أو لم تكن في تعز فقط، هناك غارات استهدفت الحوثيين في مأرب، هناك 7 غارات في مأرب خاصة في الجبهات الجنوبية لمأرب، ويبدو أن الغارات تكثفت خاصة بعد ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن الحرب مستمرة، ودعا إلى التعبئة العامة والنفير العام. فاليوم كانت الغارات كثيفة جدا على الواقع السياسي أو على المستجدات السياسية. رئيس الوزراء أكد اليوم خلال زيارته للجرحى من قوات الجيش الحكومي، أكد على ما قاله رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم أمس أن التعبئة العامة لابد منها، وأنه لابد من دعم الجيش، وأيضا لابد من سيطرة الدولة على كامل أراضيها. في الجانب الإنساني ما زال النزوح مستمرا، ووصل عدد النازحين قرابة 27,000 أسرة، وأيضا بما يعادل 180,000 شخص حتى الآن.
1: ويواجه مخيم أبوخ شمال جيبوتي ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية مع وصول أكثر من 3,000 لاجئ يمني جديد، وأصبحت العيادة الوحيدة في المخيم تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما باتت قدرتها على تلبية احتياجات المرضى محدودة.
8: هرع صالح بطفله بعدما ارتفعت حرارته قاصدا العيادة الوحيدة في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين في جيبوتي. بين يدي الطبيب تتكشف أعراض حمى حادة سببها رحلة اللجوء القاسية وظروف المعيشة الصعبة في المخيم. أما العلاج فمرهون بما هو متاح في عيادة شحيحة الإمكانات.
9: نحتاج مساعدة لدى تعبان خيمة وقاري وقال بس حر ربنا عليه.
8: حالات مماثلة كثيرة سجلت في هذه العيادة الصغيرة والتي تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مما يضاعف الحاجة إلى مزيد من الأدوية وتعزيز الإمكانات الطبية.
10: معظم الأطفال هنا يعانون سوء التغذية الحاد وأمراض التهاب المعدة والتهابات الرئة، كما يوجد كبار في السن يعانون السكري وارتفاع ضغط الدم. لذلك نأمل الحصول على أدوية الأطفال ومضادات ضغط الدم وأدوية السكري.
8: وبين اتساع دائرة الاحتياجات ومحدودية الإمكانات تتحرك جيبوتي لرصد متطلبات اللاجئين والاستماع إلى شكاواهم، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، لكن الاستجابة الفاعلة مرهونة بدعم خارجي بحسب حكومة جيبوتي.
11: والآن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي أرسل وفد يعني متكون مني ومن الوزيرة وكما ما قلت لكم من جميع المسؤولين علشان نشوف الظروف بأقرب يعني بأقرب صورة، طالما وياني معي هذه الفرصة وأتاحت لي هذه الفرصة من قناة الجزيرة إنه ألقي يعني نفس النداء للعالم وخاصة البلدان العربية والمسلمة أن إن شاء الله تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
8: وبين آثار رحلة اللجوء وظروف المعيشة في هذا المخيم تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة وأحد أكثر التحديات إلحاحا أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
1: إلى التطورات في إثيوبيا، حيث تتواصل المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تحرير تيغراي في شمال البلاد لليوم الرابع على التوالي، ويستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة في المعارك. مراسل الجزيرة محمد طه توكل ينقل من إقليم عفر جانبا من هذه المواجهات.
12: إذن هكذا هي الحرب، سمت صوت الحوار وانطلقت أصوات المدافع، ونحن الآن أول فريق صحفي يصل إلى هذا المكان. اندلعت أصوات المدافع في الجبهة الأمامية التي نشاهدها، وكما ترون هذا هي القتال، ونحن نشاهد كم هو حجم المواجهات العسكرية التي اندلعت صباح اليوم في منطقة اللاماطة ورايا، وكذلك في منطقة عفر، في مناطق واسعة في جبهة تمتد إلى أكثر من 90 إلى 80 كيلومتر على طول الحدود البلدان الثلاثة. إذن القتال مستمر لليوم الرابع وفي كل الاتجاهات، وكما ترون من هنا نرى الدفاعات، وربما تسمع معايا إطلاق النار الذي نسمعه هنا في تلك التلال الجبلية التي نراها هي خط المواجهة الأولى بين تيغراي وإقليم عفر. وهناك مشاكل إنسانية، مثلا مدينة أبعالة تعتبر من أكبر المدن العفرية، بها سكان أكثر من 50,000، هي الأخرى محاصرة والقتال مستمر، وسنتابع معاكم المستجدات لهذه الحرب التي قد تمتد أبعادها إلى الأقاليم الأخرى، بل هذا الإقليم العفري أهميته يكمن إن هذا الإقليم له حدود مع جيبوتي وإريتريا، ممكن يعطي أبعاد أخرى ويأثر على حركة التجارة في المنطقة. إذن هذه هي الحرب. محمد طه توكل، الجزيرة، من إحدى المواقع المواجهات العسكرية في إقليم عفر.
1: في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي تفجير منازل ومنشآت في المناطق التي يسيطر عليها، إضافة إلى تدمير ما يقول إنها أنفاق وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. تؤدي هذه التفجيرات لا سيما في البلدات الحدودية إلى تحويل هذه المناطق إلى أراضي محروقة غير قابلة للحياة، بينما يحذر خبراء من التداعيات البيئية لهذه التفجيرات، خصوصا ما تحدثه من ارتجاجات أرضية وتلوث للتربة والمياه.
13: أصبح هذا المشهد حدثا يوميا في جنوب لبنان. تفجيرات ينفذها الجيش الإسرائيلي في عشرات البلدات المحتلة، تنسف مئات الأحياء وتمحو معالمها مع ما تختزنه من تاريخ وذكريات. نقف مع أم رامي في نقطة

0: تشرف على بلدتها المحتلة زوطرة الشرقية في قضاء النبطي. بلغها أخيراً خبر تفجير منزلها. غالباً ما تأتي هنا لمعاينة آثار التفجيرات. تصعب عليها مشاهدة أنقاض ما كان يوماً بيوتاً آمنة وأراضي زرعها أصحابها بعرق جباههم، فشكلت مصدر رزق لهم على مدى عقود.
1: ابني قال لي: يا أمي بيوتنا فجروها. قلت له: لا يا ابني. بعد يومين نزلت الخريطة الجوية، طلعوا أنهم مفجرين. يعني لك القهرة علينا وعولادنا وعولاد أولادنا.
0: هذه اللقطات لبلدة المنصوري في قضاء صور تبين ما آلت إليه حالها. على هذا الطريق في بلدة الحني المقابلة لها يقف عدد من أبنائها يحاولون رصد المواقع المفجرة وتحديد ما إذا كانت بيوتهم من بينها. أمام أعينهم ترمي المسيرات الإسرائيلية الجالونات المتفجرة على ممتلكاتهم تمهيدا لنسفها. البلدة المتاخمة لمجد الزون المحتلة لها حصة يومية من التفجيرات تجاوزت في إحدى المرات 40 تفجيرا في يوم واحد.
2: يعني صار رايح 70-80% من البيوت. تدمير ممنهج وحرق الأراضي الزراعية، مبين كمان الدخنة هناك اليوم بلشوا فيها لبساتين الليمون. فللأسف عم يمحوا كل شيء اسمه حياة، الحجر والبشر والنبات كله تدمر.
0: دمار يشمل سطح الأرض وما تحتها. هذه أثار تفجير أنفاق تلة علي الطاهر، استخدم فيها الجيش الإسرائيلي نحو 1100 طن من المواد المتفجرة بذريعة نسف بنى تحتية لحزب الله، تماما كما فعل قبل ذلك في محيط قلعة شقيف ومواقع أخرى، فأحدث في كل مرة ما يشبه الزلزال.
3: حسينا بهذه أرضية
0: تفجيرات ترافقها ارتجاجات وانبعاثات تترك تداعياتها على الإنسان والبيئة.
4: الهيدروجيولوجيا تاع الأرض بس تكسر المتفجرات، تكسر الطبقات الصخرية، المجاري المائية الصغيرة للينابيع بتتغير، عدا عن أنه بتقتل الحيوانات بتقتل البيئة لمدة 4 سنين لقدام.
0: ومن هذه النقطة في قضاء بنت جبيل رصدنا ما خلفته التفجيرات فيما قال الجيش الإسرائيلي إنها أنفاق لحزب الله في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون، وتبقى خلفها عند الحدود قرى كاملة تحولت إلى أرض محروقة، لكن لا مجال لبلوغها إلا بعد زوال الاحتلال.
5: التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يوازيها احتلاله وقصفه المستمر لعشرات البلدات والقرى، جميعها اعتداءات وفق السلطات اللبنانية وعقبات تعترض اتفاق الإطار مع إسرائيل وتمنع إحراز أي تقدم في مسار التفاوض معها. كاترين حنا، الجزيرة، قضاء بنت جبيل، جنوبية لبنان.
6: في بريطانيا نظمت حملة التضامن مع فلسطين مسيرة شعبية في مدينة ليفربول للمطالبة بفرض حظر شامل على مبيعات السلاح لإسرائيل. دعا المتظاهرون إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل. تأتي هذه المسيرة عشية انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في البلاد.
7: لا تختلف هذه المسيرة الشعبية عن المسيرات السابقة لدعم الشعب الفلسطيني، سوى أنها تأتي في ظل حكومة جديدة تتعهد بإعادة ضبط العلاقة مع إسرائيل، ما يجعل سقف المطالب بالنسبة لهؤلاء الناشطين أعلى بكثير.
8: نحن هنا لنوجه إليهم رسالة وللمطالبة بإنهاء كامل لتجارة الأسلحة مع إسرائيل وفرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل واتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة لإنهاء الإبادة الجماعية.
9: الفرق هو أن لدينا رئيس وزراء جديداً، لكنه ما زال يقول إنه يدعم إسرائيل، ولذلك نحن هنا لنقول إن هناك إبادة جماعية مستمرة ومحاولة لطرد الفلسطينيين من أرضهم. نحن مصممون على مواصلة الاحتجاجات التي أحدثت بعض الفرق. انظري إلى ما قاله إدمي ليباند، رغم أنه ليس كافياً لكنه يمثل تقدماً.
7: فوزير الخارجية البريطاني إدمي

0: يمكننا جميعا أن نرى ذلك، وحكومتنا تواصل إرسال الأسلحة وتواصل دعم نظام الفصل العنصري، وهذا الأمر يجب أن يتوقف.
1: فالقضية الفلسطينية بالنسبة لملايين البريطانيين أصبحت اختبارا قويا لمدى التزام رئيس الوزراء البريطاني بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اختبار يقول هؤلاء الناشطون إن أسلافه فشلوا فيه في ظل استمرار دعمهم لدولة الاحتلال.
2: انتهت مسيرة اليوم هنا أمام بوابة المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، لكن بالنسبة لممثلي النقابات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية فإنهم عازمون على نقل المعركة إلى قلب المؤتمر ضمن حراكهم لمساندة نضال الشعب الفلسطيني، ففلسطين أصبحت قضية رأي عام بريطاني. من حرب اللؤى، الجزيرة، ليفربول.
3: إلى اللقاء.
4: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
5: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
6: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
7: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
8: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
9: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
10: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
11: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
12: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
13: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
14: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
13: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
15: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما رديوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
13: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
16: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة يصحبكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. قال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وأضاف ترامب أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، وأن الحصار الأمريكي عليها هو أكبر حصار في التاريخ العسكري. في أول رد فعل رسمي على رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني، قال وزير الخارجية عباس عراقشي إنه سمع برد فعل ترامب، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر الوسطاء لنقل المواقف النهائية وعلى أساسها سيتخذ القرار. وكان الرئيس